0: أهلا بكم، ونبدأ بالتصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث رصد إطلاق صواريخ من عدة مناطق إيرانية ردا على قصف أمريكي. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. وأوضحت القيادة الوسطى أن الضربات تأتي في عقاب محاولات الحرس الثوري مهاجمة سفن في مضيق هرمز والقوات الأمريكية في المنطقة. بدوره أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء تشابار ومدينة كونارك جنوبي البلاد. كذلك أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بدوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 35 بجروح خطيرة في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيرك. قالت القوات المسلحة الأردنية أن المملكة تعرضت خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي من إيران. وأضافت القوات المسلحة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة. وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية. وكانت مراسلة التلفزيون العربي قد أفادت بتفعيل الإنذارات لسكان في المفرق والعقبة شرقي الأردن بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية ردا على الهجمات الأمريكية الجديدة. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. وأضافت القيادة في بيان أنها شنت ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. وأوضحت القيادة أن الضربات جاءت في عقاب محاولات هجومية حديثة شنها الحرس الثوري ضد حركة الملاحة بمضيق هرمز وضد عسكريين أمريكيين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. وأوضح ترامب أن هذه الضربات تأتي ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. وأضاف أنه إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والولايات المتحدة تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني. وأضاف بيسنت في تصريحات أن أمام إيران 3 خيارات، وهي إما ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. وأشار الوزير الأمريكي لأن إيران في حالة من الذعر ما يدفعها إلى اللجوء للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية، مشددا على أن مذكرة التفاهم فشلت لأن طهران لم تكن مستعدة لإبرام اتفاق. وللمزيد أرحب الآن بمراسلينا من طهران حسام دياب ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم، أبدأ معك حسام دياب في طهران. ما زال الرد الإيراني متواصل حتى الآن، ضعنا أكثر في بيانات الحرس الثوري بخصوص هذا الرد.
1: بيان سادس للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن الاستهدافات التي طالت مناطق في أربيل في كردستان العراق خلال الساعات الماضية. على ما يبدو البيان قال بأنه ثأرا لدماء الأبرياء الذين سقطوا في جنوب إيران، دمر مقاتلو الحرس الثوري الإيراني مركز صيانة ومستودعات معدات تقنية تابعة للجيش الأمريكي في أربيل بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة، وعطلوا نظام توجيه منطاد تجسس أمريكي في القاعدة. أضاف البيان بأنه كما أضرم مقاتلو القوات البرية النار في خزانات وقود في القاعدة وقتلوا عددا من الجنود الأمريكيين على ما يبدو، مطالبا دول المنطقة مرة أخرى بعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستغلال أراضيها للقيام بأي عمل عسكري ضد الجانب الإيراني. سبق هذا البيان أيضا بيان توضيحي، هو البيان الخامس من الحرس أيضا حول طبيعة الاستهدافات التي طالت قاعدة الأمير الحسن في الأردن، وقبلها بيان أيضا تحدث عن استهداف لمنطقة أو قاعدة تيتين التابعة لقوات البحرية الأمريكية على ما يبدو أيضا بالقرب من ميناء العقبة. البيان الخامس كان يتحدث عن هجوم صاروخي باليستي إيراني طال حظيرة لطائرات RQ-4 وMQ-9 الأمريكية في قاعدة الأمير الحسن، مطالبا أيضا الشعب الأردني بعدم السماح أيضا باستغلال أراضيه للقيام بأي عملية ضد الجانب الإيراني. وسط كل هذه البيانات من الحرس يتحدث روح الله متفكر أزاد، وهو عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني، بأن المرحلة الحالية لم تعد مرحلة الرد وفق مبدأ العين بالعين. الإيرانيون سيقومون بالرد على الرأس مباشرة بحسب روح الله متفكر أزاد، وقال بأن هناك أنباء عن تعرض مناطق في إيران لاستهداف أو هجوم من قبل الإمارات. قال إن صحت هذه الأنباء فالإمارات تعلم كيف سترد إيران على مثل هذه الاعتداءات. وسط كل هذا يخرج رسميون أو مسؤولون من محافظة هرمزغان يتحدثوا أكثر عن طبيعة الاستهداف الذي طال حفل للزفاف والذي أوقع حوالي 70 شخصا مصابا وحوالي 5 أشخاص قتلوا بينهم طفل أو 6 أشخاص بحسب آخر الأرقام الواردة حتى الآن. كل بيانات الحرس الثوري الإيراني انطلقت من فكرة أن ما جرى على هذا الحفل يعتبر جريمة واستكمال للجرائم الأمريكية بحسب البيانات الإيرانية لما جرى خلال الأشهر الماضية سواء في منطقة ميناب أو منطقة لامرد وغيرها من المناطق التي سقط فيها مدنيون بأعداد كبيرة. 10 أو 12 مدينة حتى الآن في جنوبي إيران على طول الساحل، الخط الساحلي الجنوبي لإيران من محافظة خوزستان وصولا إلى محافظة سيستان وبلوشستان جرى استهدافها. محافظة هرمزغان نالت النصيب الأكبر من الضربات الأمريكية، إضافة لاستهداف أيضا في جزيرة قشم واستهداف لمطار في منطقة جيروفت في محافظة كرمان الواقعة بالقرب من محافظة سيستان وبلوشستان شرقي الجغرافيا الإيرانية. أكثر هذه الاستهدافات على ما يبدو وبحسب التقارير الواردة لم توقع خسائر مادية أو بشرية باستثناء ما حصل في منطقة بندر عباس وفي منطقة سيريك بعد الاستهداف الذي طال حفل الزفاف كما قلنا قبل قليل. مطار جيروفت كان المقذوف أو الصاروخ الأمريكي الذي استهدف هذا المطار كان في بالقرب من المطار وليس في المطار مباشرة، ولا حديث أيضا عن خسائر مادية أو بشرية. في المقابل نسمع عن ردود إيرانية طالت 4 دول حتى هذه اللحظة دون تأكيد ما يتعلق بالجانب الكويتي أو استهداف الكويت، قواعد في الكويت، قواعد أمريكية في الكويت حتى هذه اللحظة. يتداول أسماء كل من الأردن والبحرين والكويت وأربيل بنسب استهداف متفاوتة ومختلفة ومستويات استهداف أيضا مختلفة. بعض هذه القواعد التي استهدفت قيل بأن هناك جنود أمريكيين كانوا متواجدين فيها بأعداد كبيرة، وتقول إيران بأنه تم القضاء عليهم جميعا. في المقابل مناطق في البحرين وحتى في أربيل تقول إيران بأنها استهدافات لقواعد ونقاط تقوم بتقديم الإمدادات اللوجستية والاستخباراتية للقوات الأمريكية، لكن يمكن القول بأن وتيرة الاستهدافات هدأت. البيانات كثرت خلال الساعتين الماضيتين وكأنه نوع من محاولة إدارة التصعيد خلال هذه الساعات. الأمريكيون يتحدثون عن أن هذه الموجة الأمريكية قد انتهت، لكن لا تعليق إيراني حتى هذه اللحظة عن انتهاء الردود الإيرانية. غالبا ما تستمر الردود الإيرانية في مثل هذه الحالات حتى الساعات الأولى من الصباح، ثم تلي ذلك بيانات من القوات المسلحة الإيرانية ليتم التهدئة بعدها لساعات طويلة، ليبدأ بعدها التصعيد مجددا في الليلة التي تليها. هناك تهديدات جدية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذه المرة إن ردت أمريكا على ردت إيران على الرد الأمريكي فستتجه أمريكا لحرب أوسع هذه المرة، وتهديدات مماثلة دائما من الجانب الأمريكي بأنه لن يبقي شيئا في إيران هذه المرة. هذه التهديدات الأمريكية تستفز الإيرانيين بشكل كبير وتدفعهم ربما لتكثيف ضرباتهم هنا وهناك في محاولة لموازنة السردية على مستوى التصريحات الرسمية، وللقول بأن القوات المسلحة الإيرانية ما تزال حاضرة في الميدان للرد على أي تصعيد أمريكي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. وتحول إلى عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. عبد الرحمن، انطلاقا مما تفضل به الزميل حسام في طهران، طالما أن هذا الرد الإيراني مستمر حتى الآن، هل يعني هذا عودة محتملة أمريكية للضربات من جديد على الأقل وفق المواقف والتصريحات الأمريكية؟
2: بشكل حتمي نعم حامد، بحسب ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال، وأكده حتى مع مراسل شبكة فوكس نيوز في اتصال هاتفي، بأنه إذا ضرب الإيرانيين هذه الضربة الثانية على القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط فسيتم ضربهم ضربة ثالثة موجعة أكثر من هذه الضربات التي انتهت اليوم والتي أعلنت القيادة الوسطى التي انتهت اليوم ونفذتها بنجاح بحسب البيان الذي أصدرته القيادة الوسطى الأمريكية. وإن ردت إيران للمرة الثالثة فستنفجر الأمور وستندلع الحرب الواسعة التي حذر منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في بيان القيادة الوسطى الأمريكية أوضح البيان بأن القوات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية للرادارات وأيضا مواقع كانت تعمل على زرع الألغام في مضيق هرمز، وهذه هذا كان الهدف الرئيسي من هذه الضربات الأمريكية. وأكد البيان أن هناك 50,000 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد في منطقة الشرق الأوسط تحسبا لأي تصعيد محتمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن هناك جهوزية عسكرية جبارة في منطقة الشرق الأوسط. USS جورج واشنطن حاملة الطائرات الأمريكية موجودة في المنطقة ومحملة بكل طاقتها من الذخائر، والتي ستضرب جموع إيران بحد ما وصف إن كان هناك ضربات انتقامية ثالثة ردا على الضربات الأمريكية المتوقعة خلال يوم غد أو حتى بعض من الأيام القليلة المقبلة. ستعمل على ذلك القوات الأمريكية، ومن ثم نتوقع استمرار لمسلسل التصعيد، ولا يوجد أي أحاديث على موضوع المفاوضات، فقط الديمقراطيون يعولون على المفاوضين وعلى الوسطاء بشكل مباشر إن كان لديهم بعض من الضغوطات على واشنطن وعلى طهران لإنهاء هذه المرحلة التصعيدية، خاصة أن الخبراء العسكريين يؤكدون مع استمرار هذه المناوشات بين الطرفين سنذهب إلى التصعيد حتما، والذي سيشعل منطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال. حمد،
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في المدينة، ونفذت خلالها أكثر من عشر مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

0: بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط تم استهدافها، وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
1: قالت حركة حماس إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربية مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس، وأضاف كاتس أن إسرائيل ستلاحق ما وصفهم بإرهابي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
2: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
1: في السياق، أكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف بصاروخين من مسيرة إسرائيلية شمالية قطاع غزة، وقال جهاز الدفاع المدني إن أحد عناصره قد أصيب في القصف الذي حصل قرب مقره شمالي القطاع. لوح وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند باحتمال فرض عقوبات وإجراءات اقتصادية على إسرائيل خلال الأسابيع القادمة على خلفية انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية وسياسات الاستيطان. وهيمن الشأن الخارجي على اليوم الأول من عمل الحكومة البريطانية الجديدة بعد عطلة البرلمان بقيادة رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام.
3: أسابيع العطلة البرلمانية في بريطانيا أجلت الأسئلة الكبيرة، لكنها لم تبعدها عن واجهة مشهد سياسي لا يزال مشتعلا. أندي بيرنام الذي ظهر في البرلمان للمرة الأولى رئيسا للوزراء اختار أن يضع القضايا الاقتصادية في صدارة خطابه.
4: عندما يتعلق الأمر بأكبر القضايا التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الاقتصاد وأزمة تكاليف المعيشة، فإن الناس يتطلعون إلى تغيير أكثر جوهرية.
3: وبينما بدا المشهد السياسي منشغلا بالشأن الداخلي، فرضت السياسة الخارجية نفسها سريعا. في أول مساءلة لوزير الخارجية إد ميلباند، واجه الوزير انتقادات حادة من عدد من النواب بسبب استجابات الحكومة البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
5: والآن ماذا ننتظر؟ المعاملة بالمثل؟ يجب وقف التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات في الاتجاهين وبشكل فوري، لأن الوقائع على الأرض تتغير الآن بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
3: أمام ارتفاع أصوات المنتقدين بقيت إجابات ميلباند حذرة، لكنها حملت إشارات سياسية.
6: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في علاقاتنا مع الأراضي المحتلة. لا نريد للشركات البريطانية أن تمول أو تبني أو تروج لمستوطنات جديدة، والعمل الذي نقوم به الآن يتركز على كيفية منع ذلك.
3: هذا الضغط داخل البرلمان لا يبدو منفصلا عن مزاج الشارع البريطاني، حيث شكلت الحرب في غزة وسياسة الحكومة تجاه إسرائيل أبرز مصادر الضغط على حزب العمال الحاكم. يعود البرلمان البريطاني إلى الانعقاد، وتعود معه إلى الواجهة ملفات مؤجلة كثيرة، أبرزها حدود ما يمكن أن تفعله بريطانيا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لكن السؤال الأهم يبقى، إن كانت بريطانيا ستستجيب للضغوط الشعبية والسياسية وتفرض حظرا على توريد الأسلحة لإسرائيل، أم أنها ستكتفي بسلسلة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية كما قال وزير خارجيتها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.

0: قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع داخل البلاد يشمل إطلاق نيران المدفعية وانتشار القوات وتنفيذ أعمال هندسية.
1: إن قوات حفظ السلام في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وانتشارا للقوات الإسرائيلية وأعمالا هندسية وصيانة للمواقع العسكرية، إضافة إلى نشاط عبر الخط الأزرق وفي البحر. كما رصد زملاؤنا في اليونيفيل في القطاع الشرقي مخزونات ذخيرة غير خاضعة للحراسة، بينما قاموا في القطاع الغربي بتأمين ذخائر غير منفجرة عثر عليها.
0: قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ردا على سؤال للتلفزيون العربي أن فرنسا ستدعم تجديد مهمة قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان لو طلب لبنان ذلك.
2: موقفنا هو أن نكون منفتحين على الاستماع وأن نقف إلى جانب السلطات اللبنانية. نحن نناقش مع هذه السلطات مستقبل هذه المهمة التي تنتهي ولايتها كما ذكرتم في نهاية هذا العام. إذا رأت السلطات اللبنانية أن الوضع يستدعي تمديد الولاية وأن هذا التمديد ضروري، فسندعم هذا الموقف في إطار الحوار معها. أما بالنسبة إلى مواقف الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن فلا أريد استباقها أو محاولة التكهن بها مسبقا.
0: قال حاكم منطقة لوغانسك إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء موجة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية داخل المنطقة شرقية أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود. وأضافت الوزارة أنها استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الأوكرانية. فتحت السلطات الأوكرانية تحقيقات بشأن تخزين كميات من الذخائر قرب منازل مأهولة في بلدة ميلا بضواحي كييف والجهات التي سمحت بذلك. وجاءت التحقيقات بعدما أصابت ضربة روسية المستودع وتسببت بانفجارات متتالية أوقعت 38 قتيلا وعشرات المصابين وألحقت أضرارا بمئات المنازل.
3: إلى رماد تحولت هذه المنازل، أسقف انهارت وجدران تفحمت. بين الركام بقايا حياة كانت قائمة هنا قبل أن تضرب مسيرة روسية مستودعا للذخيرة في هذه البلدة بضواحي كييف. 38 قتيلا وعشرات المصابين وقعوا ضحايا الاستهداف، نجا آخرون وعاد بعضهم يتفقد ما خلفته الكارثة.
4: أعيش في ذلك المنزل ذي السقف الأصفر، كنا هنا عندما بدأ كل شيء. اختبأنا لبعض الوقت ثم خرجنا مسرعين من المنزل ولجأنا إلى جزء من أساسات البناء لدينا، حيث بقينا 3 ساعات تحت القصف وكل هذه الانفجارات. لقد نجونا بأعجوبة.
3: لم ينتهي الخطر في هذه البلدة مع إخماد الحرائق، الذخائر والمواد المتفجرة في محيط واسع منها، ما دفع فرق تفكيك المتفجرات إلى تمشيط المنازل والحدائق وتنبيه السكان إلى الأجسام الخطرة.
4: يوجد هنا في البلدة مقر ميداني تابع لهيئة الطوارئ، نشرح للسكان كيف يمكن أن تبدو الأجسام الخطرة وما الذي يجب فعله عند العثور عليها، ونؤكد ضرورة عدم الاقتراب منها أو لمسها أو حملها باليد، بل إبلاغ مقر هيئة الطوارئ ليتولى خبراء المتفجرات إزالتها.
3: تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرة روسية نفاثة من طراز جيران 4 أصابت موقعا كان يستخدم لتخزين قذائف وألغام وذخائر وطائرات مسيرة تابعة لقوات الدفاع. حجم الكارثة فتح أسئلة داخلية بشأن موقع المستودع وقواعد تخزين الذخائر والجهة التي سمحت بوجودها على مقربة من المنازل ودار المسنين.
2: من الواضح أن المسؤولية ستشمل الموظفين المكلفين بإدارة هذا الموقع وكذلك المسؤولين الذين أصدروا الأوامر والتصاريح باستخدامه مستودعا للمواد المتفجرة أو غيرها من المواد التي ربما أدت إلى وقوع هذا الانفجار وتسببت بهذه النتائج الجسيمة.
3: تأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهرين على انفجار مستودع آخر للذخيرة في مدينة فيشنيفي قرب كييف، وخلف العشرات بين قتلى وجرحى من المدنيين، ما دفع وزارة الدفاع إلى إصدار أمر بمراجعة جميع إجراءات تخزين الأسلحة ومواقعها. في هذه البلدة لم تتوقف تداعيات الضربة الروسية عند حدود المستودع المستهدف، فالانفجارات التي وصلت إلى المنازل أثارت سؤالا داخليا بالغ الحساسية، من سمح بتخزين هذه الكميات من الذخائر على مقربة من المدنيين في بلد يعيش في حرب منذ أكثر من 4 سنوات؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، بلدة ميلا، كييف.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات ملموسة من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا إذا أمكن إعطاء دفعة جديدة لهذه المحادثة.
5: نؤيد أي مفاوضات، لكن من المهم بالنسبة لنا أن تكون هذه المفاوضات قبل كل شيء مليئة بمضمون ومحتوى ملموس وواضح. إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك. لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
0: قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن على الولايات المتحدة أن تبدأ في التعامل بجدية وأن تكف عن محاولة إظهار الصرامة قبل استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع كندا.
6: عندما يتوقف الأمريكيون عما يقومون به ويتصرفون بجدية بخصوص المحادثات التجارية سنكون جاهزين لها.
0: قال مسؤول أمريكي إن شركة شيفرون تستعد للإعلان عن توسيع عملياتها في فنزويلا مع توقع زيارة مسؤولين من الشركة ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى البلاد الأربعاء للإعلان رسميا عن استثمارات جديدة. وتعد شيفرون ثاني أكبر شركة نفط أمريكية والوحيدة ذات الوجود الرئيسي في فنزويلا. يأتي التوسع ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للاستفادة من قطاع النفط الفنزويلي.

0: نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج تواصل، إلى اللقاء.
1: مشاهدينا التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفعل معها رواد السوشيال ميديا. موجة تضامن مغاربية وعربية واسعة مع الجزائر إثر أزمة الحرائق. القصة الكاملة وراء اعتزال ميسي، كيف استقبل الأرجنتينيون الخبر. أكبر عملية احتيال أثري بالتاريخ، إدانة إيطالي خدع السياح بمدرج روماني لصنع يديه.

0: مشاهدينا، للأسبوع الثاني على التوالي تواصل اشتعال الحرائق في الولايات الشمالية الشرقية من الجزائر، خاصة ولاية جيجل التي تعد حتى الساعة المنطقة الأكثر تضرراً مادياً وللأسف معنوياً أيضاً، رغم أن ألسنة اللهب بدأت تنحسر تدريجياً في عدة مناطق وفقاً لوسائل إعلام جزائرية، فإن النيران ما زالت في مناطق أخرى تحصد الأرواح وتخلف أضراراً مادية جسيمة. الكارثة الإنسانية كبيرة، وقلنا في قصصنا التي غطينا بها الحرائق إن الموقف يحتاج إلى تكاتف الجهود للحد من أضرارها، وفعلاً ظهرت في الأيام الأخيرة مجموعات شبابية جزائرية تقود حملات لجمع تبرعات مادية وعينية للمتضررين. الجزائريون في المهجر أيضاً نظموا مبادرات مشابهة لجمع تبرعات وإرسالها إلى جيجل. الجميل أن حملات التعاطف والتضامن لم تقتصر على الجزائريين فقط، بل جاءت الفزعات الإنسانية من خارج الحدود الجغرافية ومن الأوطان المغاربية بتنوعها. من الجارة ليبيا أصدر مجموعة من الليبيين بياناً عبروا فيه عن تضامنهم الكامل مع الجزائريين في محنتهم، وأبدوا أيضاً استعدادهم لتقديم كل أنواع المساعدة. شوفوا معنا.
1: بسبب الحرائق التي طالت عدداً من المناطق وما خلفته من أضرار مادية ومعنوية وخوف وألم في نفوس الأهالي، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الجزائر وأهلها وأن يطفئ هذه النيران ويكتب السلامة لكل من في المناطق.
0: طبعا بارك الله فيكم وحمى الله الجزائر. ومن الجارة المغرب أيضا تفاعل مؤثرون مع الكارثة التي تشهدها الجزائر، وبادروا إلى قيادة حملات تضامنية تدعو إلى جمع تبرعات لإخوانهم الجزائريين في المناطق المتضررة، وفعلا بدأت قوافل المساعدات تعبر الحدود لتصل إلى المتضررين.
2: أكبر قافلة جاية من العيون، هذه أكبر قافلة في المغرب كامل، فيها جاية أكثر من أزيد 70 هرموك، ديما خود ندعو مع الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، واللي باغي اللي مجروحين في السبيطار الله يشافيهم.
0: يا كمان يعطيكم ألف عافية. أما أهالي غزة المنكوبة فعبروا من جانبهم عن مؤازرة إخوانهم في الجزائر بطرق مختلفة. ففي مبنى المعاهد الأزهرية وسط القطاع أقيم بيت عزاء ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها الجزائر. المشاركون في العزاء أكدوا أن الموقف التضامني يجسد مشاعر الأخوة بين الجزائر وفلسطين، ويؤكد أن المآسي تتجاوز الحدود، وأن الوقوف بجانب بعضنا في أوقات المحن يبقى من أصدق صور التضامن الإنساني. كما نظمت مجاميع أخرى حملات لجمع تبرعات رمزية ومساعدات إنسانية، وذلك لدعم المتضررين لرد جميل الوفاء والتضامن الجزائري المستمر معهم أثناء حرب الإبادة.
3: المساهمة والتبرع لأهلنا في الجزائر، فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من قلب مدينة غزة، رغم الألم والوجع ومن وسط الركام والدمار ورغم المعاناة، نقف في هذا اليوم وقلوبنا تعتصر ألما. في 28 من شهر أغسطس للعام 2026 نقف على أرض غزة وقفة تضامن ومساندة ومؤازرة لأهلنا الشعب الجزائري الشقيق على ما ألم بهم وما أصابهم بسبب هذه الحرائق الذي امتدت في ولايات الجزائر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجزائر وأهلها. نقف في هذه الوقفة من باب الوفاء لأهل الوفاء للشعب الجزائري الشقيق الذي لطالما كان دائما وأبدا داعما ومساعدا.
0: من فريق تواصل من التلفزيون العربي منقول بردا وسلاما على الجزائر وسلم أهلها من كل شر. على المنصات طبعا كان في تفاعل. صانع المحتوى سعد كتب: حفظكم الله يا أهل الجزائر، في الشدة تظهر معادن الرجال، لم ننسى خيركم وتضامنكم معنا في شدة أصابتنا، وها نحن نتضامن معكم، وكيف لا نتضامن ونحن أخوة في الدين، وأقرب من ذلك نحن جيران، إن لم أقل نحن توأم. خالد وهو أيضا صانع محتوى يقول: هناك تضامن مغربي واسع مع الشعب الجزائري بعد حرائق الغابات في أوقات الكوارث، يبقى التضامن الإنساني أقوى من الخلافات وتظل سلامة الشعوب فوق كل الحسابات. طبعا عيسى وهو مؤثر كتب: في كل مرة يظن فيها البعض أن العالم فقد قيمه الإنسانية يأتي الرد من الجزائر. يثبت الشعب الجزائري أن التضامن ليس مجرد كلمة في قاموسه، بل سلوك يومي وعقيدة راسخة تجري في عروقه. وبتغريدة إيمان سليماني نختم هذه القصة: إذا كتبت التضامن في الجزائر ليس شعارا يرفع وقت الأزمات، بل هو معدن أصيل يظهر عند الشدائد. حين يتألم جزء من الوطن تتحرك قلوب الجميع، تسقط المسافات والحسابات، وتصبح نجدة الأخ لأخيه واجبا قبل أن تكون موقفا. الله يسلم الجزائر.

0: أكيد عارفين قصتنا عن مين اليوم. بملامح قاسية قال: لا تذكر اسم زوجتي على فمك، أنت شرير جدا جدا، أنت تتعاطف مع القاتل لا مع الضحايا، لا يمكن أن تكون أنت من يمثل الطبقة العاملة، هذا ليس حزب جدي الديمقراطي، لا تعتقدوا ولا تظنوا أن هذه العبارات يا جماعة أو المناكفات أو التعصيب بهذا الشكل إن صحت تسميتها هكذا تدور دوائرها بين جارين اشتبكا بسبب الأصوات المزعجة الصادرة مثلا من شقة أحدهما، أو بين سائقين سد أحدهما مثلا منافذ الطريق على الآخر. لا، إنها في الحقيقة بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، وعفوا بين جي دي فانس والمرشح الديمقراطي عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، أو ما يعرف بعبدول، صرنا حافظين اسمه. فهل للقصة برأيكم جذور؟ ولماذا هذا الهجوم؟ نحن هنخبركم القصة. في سباق حاسم بمجلس الشيوخ يتم استحضار كل الأدوات المرخصة وغير المرخصة كمان أمام الشهود والحضور والحشود. هذا ما يجري في أمريكا هذه الأيام بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمرشح عن الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد. ولكن لهذه القصة ولهيدا التعصيب يلي حكينا عنه سياقاته التي بدأت بعد أن انتقد فانس عبد الرحمن السيد في تجمع انتخابي وقال الكثير، ومن جملة يلي قالوا على سبيل الذكر إن هناك شخصا يدعي تمثيل الطبقة العاملة ويقول إن انتقاد الشريعة الإسلامية هو تفوق أبيض، أضاف أيضا مستبعدا أن يكون هذا الحزب الذي يمثله عبدول الحزب ذاته الذي انخرط به جده الديمقراطي. فما علاقة الشريعة الإسلامية وجده وذريته بالانتخابات لمجلس الشيوخ برأيكم؟ شوفوا شو أخبركم. فانس استحضر كلمة قديمة للسيد من عمر 2022، تحدث بوقتها السيد عن استفتاء حظر الشريعة الإسلامية وعن أحداث عنصرية ومميتة في تاريخ أوكلاهوما، بما في ذلك قانون ترحيل السكان الأصليين عام 1830 الذي أدى إلى مسار الدموع وقتل الآلاف. في كلمته تلك وجه دعوة للوحدة في إطار المنافسات الانتخابية لدعم مايك روجرز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ. عادت هذه الكلمة إلى الواجهة وانتشرت من جديد واختزلت وحورت لتصير عن تعويض القوانين الأمريكية بالشريعة الإسلامية. وضمن هذا السياق جاءت تصريحات جي دي فانس التي اتهم فيها عبدول بأنه يريد نشر الشريعة الإسلامية بدل الديمقراطية الأمريكية، يعني نوع من مش استعمال الجملة بغير موضعها، وأن الحزب الديمقراطي الذي كان جده ينتمي إليه بعيد عن قيم الطبقة العاملة الأمريكية التقليدية. هل بيسكت عبدول؟ ما كان من عبدول إلا أن رد على نائب الرئيس وعلى منصة إكس وعلى رؤوس الأشهاد وقال: هل تتوقعون جي دي فانس إذا عاد به الزمن إلى الوراء وقابل جده سيأخذ معه زوجته أوشا لتقابل معه جده؟ طبعا في هذه التغريدة كان عبد الرحمن يرد على سخرية فانس بالتلميح إلى أن جده لم يكن ليوافق على زواج عائلة فانس من زوجته هندية الأصل لكونه أبيض، وهو هون ما كان عم يسخر من أصول الهندية، لأن زوجة عبدول عبد الرحمن الدكتورة سارة جوكاكو كمان أصولها هندية. القصة ما خلصت هون. جي دي فانس وبعد يومين وفي تجمع انتخابي بولاية ميشيغان لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز منافس المرشح الديمقراطي نفسه عبد الرحمن السيد اجتهد وقال الكثير وهاجم السيد، ومن جملة ذلك وصفه السيد بأنه شرير جدا جدا، وكأن أنه الكلمة هاربة من قاموس ترامب، يعني هالكلمات اللي بيستعملها عادة ترامب. أيضا اتهمه بالتعاطف مع مهاجم كنيس يهودي وأعاد إحياء أحداث 11 من سبتمبر وربطها بعبدول، صار عنده خلطة منيحة لتصبح بعبعا في السياسة الأمريكية داعيا الناخبين إلى رفضه في انتخاب نوفمبر المقبل. احضروا شوفوا معي سؤال.
1: But whatever you want to talk about Abdul, keep my wife's name the hell out of your mouth because she's way out of your league.
0: (تصفيق) يعني فينا نقول هلأ الحرب كلامية والكل عم يستعمل فيها كل ورقه. لم يتأخر رد السيد على وصف فانس بالشرير وقال: سأخبركم ما هو الشر. الشر هو بدء الحروب عندما يسود السلام. الشر هو سلب الرعاية الصحية. أما أن يأتي إلى ميتشيغان قادما من أوهايو ليخبرنا أنه علينا أن ندفع ثمن حرب تجارية عبثية يشعل رئيسه مع كندا، فهذا أمر يتجاوز الحدود قليلا. يبدو أنه عبدول فهمان اللعبة مظبوط. هجوم الجمهوريين على عبد الرحمن السيد لم يكن مجرد نقد سياسي عادي بين حملتين ورؤيتين ومشروعين، بل اتخذ جوانب أخرى يرتكز فيها على ثلاث نقاط أساسية. أولا، وصفه بأنه معاد لليهود وإسرائيل وأنه معاد للسامية. ثانيا، ربطه بهجمات 11 من سبتمبر. وثالثا، الارتكاز على خلفيته كمسلم، إذ أن لجنة الجمهوريين في مجلس الشيوخ أطلقت إعلانا يصف السيد بأنه أكثر مرشح راديكالي بأمريكا. خلونا نشوف على منصات التواصل الاجتماعي، وأكيد الأيام اللي جاية رح تشوف ونشوف التفاعل والحرب الكلامية لوين بدها توصل. على مواقع التواصل نقرأ تغريدات تعليقا على هذه الحرب بين فانس وبين عبدول. هنا مايك روجز بيقول وعم بيحكي عن برد على اللي صار، وبيقول عبدول نصاب ومتطرف جدا وغريب الأطوار بالنسبة لميتشيغان، وهو بتصور المرشح ضده. صح. جون لو بيرد على مايك وبيقول كلمة نصاب الصادرة عن سياسي محترف تحتمل الكثير، أما وصفه بأنه متطرف جدا وغريب الأطوار فهو ما يلجأ إليه المرء عندما يعجز عن الدفاع عن سجله ورؤيته، وهذا هو الجزء الأصعب فعلا. باتريك بيقول أفضل من إعلان الحرب على عبدول السيد هو جيدي فانس، أحسنت. أما محمد فيقول بعد رد عبدول على جيدي فانس ألا يحاول الصعود على منصة لمناظرة عبدول. ومايكل أخيرا يقول أن كندا تدعم عبدول 100%.

هيدي القصة عن حبيب الجماهير. يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي المشاهدة، قد تكون هذه آخر مرة ترى فيها هذه الصورة للأسطورة ميسي، بس طبعا مش قصدي أنه آخر صورة بالمطلق، ولكن بقصد أنه يمكن تكون هذه آخر صورة وهو لابس تيشيرت المنتخب الوطني الأرجنتيني. ليه؟ لأنه ميسي اعتزل اللاعب الدولي، وأنا متأكدة أنه معظمكم سمع الخبر. ميسي بنظر الكثيرين لم يكن مجرد لاعب كرة قدم دولي وهدافا بارزا، وإنما وضع في خانة الأعظم في تاريخ كرة القدم، ليس لأنه كان قادرا على إحراز أهداف صعبة وقيادة فريقه إلى الفوز فقط والتألق الطويل مع برشلونة والمنافسة التاريخية مع كريستيانو رونالدو، إنما لأن أداءه في الملعب خلال المباريات كان يمنح المتابعين متعة بصرية. ميسي ممتع وفنان، هيك بيقول عشاق ميسي، وحتى يلي ما بيحبوا ميسي بيقولوا نفس الشيء. بالأمس فاجأ ميسي العالم بإعلان اعتزاله اللاعب الدولي بعمر 39 سنة بعد مسيرة استثنائية مع منتخب بلاده امتدت لنحو عقدين، ويبدو أن قراره حمل كثيرا من مشاعر الحزن لمتابعيه، لأنه كما يقولون لم يكونوا مستعدين ليشهدوا كتابة الفصل الأخير من رحلة أسطورة مثل ميسي. خلونا نشوف كيف كان اعتزال إعلان الاعتزال لنجم عنده مئات ملايين المتابعين والمحبين، لأنه ميسي نشر هذا الفيديو على صفحته بمنصة إنستغرام، أرفقها برسالة مؤثرة تحدث من خلالها عن قراره الذي وصفه بالمؤلم، وأكد أنه لم يتخذ هذه الخطوة بسهولة، وأنه قدم كل شيء بيملكه لأجل منتخب بلاده، سواء خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تحقيق الإنجازات الكبرى أو في الفترات السابقة التي عانى فيها المنتخب من خيبات متتالية. بدأ ميسي رسالته قائلا إن الوقت حان لطي صفحة المنتخب الوطني، ولم يتبقى الكثير من الوقت والفصول تطوى، وهذا الفصل يؤلمني بشدة، لكنني أشكركم جميعا على كل الحب والدعم طوال هذه السنوات العشرين، سأفتقد سماعكم من داخل الملعب، الآن سأكون واحدا منكم أشجعكم وأدعمكم من المدرجات في السراء والضراء. كان هذا الفيديو، أما الرسالة التي نشرها فلفتت انتباه الجمهور وأصبحت فيما بعد حديث المنصات الرقمية. تسألوني ليش؟ حتى لو ما سألتوني رح جاوبكم، لأنه نشر مسودة الرسالة التي عليها شطب بعض الكلمات. انتبه الجمهور إلى كلمة رئيسية شطبة وغيرت معنى الرسالة بالكامل. استخدم ميسي في البداية عبارة أعتقد أن الوقت قد حان، بعدين شطب كلمة أعتقد واستبدلها بكلمة أفهم، لتصبح الجملة بطبيعة الحال أفهم أن الوقت قد حان. للوهلة الأولى قد نعتقد يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي أن التغيير بسيط ولا يستحق الجدل، لأنه لن يغير من المعنى الكلي، ولكن مراقبين حللوا الرسالة وقالوا أن التغيير يمنح الجملة قدرا أكبر من الحسم، وبتعكس إدراكه بأن هذه اللحظة المناسبة لإنهاء مشواره الدولي. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم علق طبعا على خبر الاعتزال وقال شكرا لك لأنك منحتنا أجمل رحلة عشناها، سيظل إرثك وما جسدته من احترافية وتفان والتزام راسخا في قلوبنا إلى الأبد، وشكرا لك أيها القائد ونحن منحبك. خلونا نمرق شوي بعجالة على أبرز إنجازات ليونيل ميسي خلال مسيرته الرياضية. ميسي حاز على 8 كرات ذهبية، وهذا رقم قياسي تاريخي، أصلا ليكو شكله قد تغير وهم ياخذهم. كما حاز على 6 أحذية ذهبية أوروبية، وهو أكثر لاعب توج بهداف الدوريات الأوروبية، وأيضا كرمه الفيفا بتتويجه بعشرات الألقاب بعد إحرازه 46 لقبا جمعيا، يعني برصيده في 920 هدف سجل خلال مسيرته الاحترافية. كما أنه أيضا ميسي صاحب الرقم القياسي التاريخي لأكبر عدد من الأهداف بسنة واحدة. مشاهدينا، رغم كل هذه الإنجازات الكبيرة والتعاطف الدولي مع نبأ اعتزاله، لم يسلم ميسي طبعا من جدل مقارنته بمين؟ غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ رأى كثيرون أن اعتزال ميسي يعطي إنجازا تاريخيا لرونالدو، عفوا، لأنه يتفوق بعدد الأهداف في المباريات الدولية ويتصدر هدافي المنتخبات الدولية. طيب، في سؤال آخر طرحه مغردون على منصات التواصل الاجتماعي، ركزوا معي بهذا السؤال: هل يمكن أن يعود ميسي للمشاركة
بكأس العالم المقبل، يعني بعد 3 سنوات عام 2030، رغم أنه عمره بوقتها رح يكون عمره 43 سنة، إسوة بما حدث مع مارادونا يلي كمان أعيد للعب بعام 1994، رغم أنه كمان كان معتزل قبل كأس العالم ب4 سنوات. في الحقيقة نحن في تواصل معنا جواب على هذا السؤال، ولكن ميسي في رسالته أشار أنه قرار الاعتزال هيدا نهائي ولا رجع فيه. رغم ذلك أنه ما مننسى مشاهدينا أنه ميسي سبق وأعلن عام 2016 اعتزاله، لكنه تراجع سريعا بعد مطالبة الجماهير، يعني ما منعرف إذا من هون لوقتها كمان ترجع الجماهير بالطالب برجعته. الآن دعونا نرصد بعضا من تعليقات المغردين. اللاعب الأرجنتيني رودريجو ديبول بيقول حبك غير المشروط للوطن ونضالك الدؤوب وقوتك في تحمل الظلم وقيادتك وإنسانيتك تجاه كل لاعب ولفتاتك الرقيقة تجاه كل فرد من طاقم المنتخب الوطني هي مفخرة لنا، شكرا جزيلا يا أعظم لاعب مر على العصور. نقرأ أيضا صديقه أليخاندرو مارتينيز كتب إنه لأمر محزن للغاية، فلا أحد يستعد لمثل هذه الأمور، ولكن من أعماق قلبي شكرا لك، أنت قدوتي ومثال يحتذى به للجميع، فائز في كرة القدم وفائز في الحياة. الفنانة دانا ذو الفخار بتقول لقد جعلت الناس الذين ولدوا على بعد آلاف الأميال والذين لا يمارسون الرياضة أصلا يشعرون بالانتماء أيضا. وبتغريدة فهد بنختم هذه القصة إذ كتب منذ أن كنت صغيرا وأنا أشاهدك وكبرت وأنا أترقب مبارياتك وأهدافك ولمساتك التي لا تشبه أحدا، كنت جزءا من طفولتي ومن أجمل ذكرياتي مع كرة القدم، ومع مرور السنوات لم تكن بالنسبة لي مجرد لاعب شجعه، بل كنت أحد الأسباب التي جعلتني أحب هذه اللعبة بهذا الشكل.

مشاهدينا يا مشاهدينا، هل ترون، قلت لكم اذا بقول مرتين مشاهدينا ثلاثه بتكون طلعت الصوره وراي، هي هل ترون هذا المسرح القديم والتاريخي الذي يظهر في الصوره؟ هذا المكان الساحر يقع بايطاليا، او كما يصفه احد الزوار بعد جوله سياحيه في معالمه، انه عالم يتجاوز حدود الزمان والمكان. فتكون طولوا بالكم وتسمعوا القصه. لحظه، ماذا لو قلت لكم انه لا يعود لاي حقبه تاريخيه، وان عمر هيدا الصرح التاريخي العظيم لا يتجاوز 20 عاما حتى، وان من بناه هو رجل ايطالي بهدف خداع السياح وجني الارباح. معكم حق تنصدموا لانه انا مصدومه وفريق تواصل مصدوم والعالم كله مصدوم ونحن بالمحطه مصدومين. القصة بدأت مع الإيطالي فرانكو مالوسوفون الذي فكر قبل 20 عاما، قال لك كيف بدي أنصب، بدي طريقة تقليدية غير تقليدية لجني الأرباح من وراء السياحة. فبدلا من السفر لأماكن سياحية أو أثرية، قام هو بجلب الأماكن الأثرية أو بطريقة أخرى، قام بتزييفها وبنائها لتظهر جذابة لرواد الأثار، طبعا المبتدئين، لأنه مش معقول يكون واحد ضليع بالأثار وما يمرق عليه هيك شيء. هيدا الإيطالي يلي اسمه فرانكو، أو اسمحوا لي أن أسميه الفنان فرانكو لأنه يلي بيعمل هيك شيء فنان صراحة، أقام المدرج في تلال أركونيانو بقرب مدينة اسمها فيتشنسا شمال إيطاليا، ثم بدأ بقدمه للزوار على أنه مدرج روماني قديم واكتشاف أثري استثنائي. يعني مشاهدينا، الرجل لم ينشئ مسرحا فقط، لا، عمل مسرح وبنى معه قصة تاريخية كاملة عشان تكمل النصبة. فنان فنان واسع الخيال. شوفوا واسمعوا. فرانكو ادعى انه تاريخ تشييد المدرج يعود لعام 393 ميلادية. وشوفوا معي من زار هذا المدرج. يوليوس قيصر زاره عند عودته من مصر برفقة مين؟ كليوباترا. لكن الرواية فيها مشكلة صغيرة، هو شكله عمل الرواية بس ما دقق تاريخيا. يوليوس قيصر توفي قبل التاريخ الذي ادعى فرانكو انه المدرج بني فيه، يعني ماشي عم نحكي عن 4 قرون. رواية فرانكو التاريخية المزيفة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد ربط المكان كمان رحلك عشية عاطفي عشان يربطه بذاكرتنا، روميو وجولييت. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي تم تصويره قبل سنوات، وبيظهر فيه المسرح المزيف يلي شايفينه، حيث يضم مدرجات وسلالم وأعمدة وتماثيل مثل ما شايفينه، بحيرة يا صغيرة. تحقيقات كشفت لاحقا أن هذه الأعمدة التي تظهر في المقطع مبنية من الخرسانة، وأن التماثيل مبنية من الجبس، إضافة إلى منشآت من الألياف الزجاجية والورق المقوى، وطلية الحجارة لتبدو تظهر للعالم أن هي قديمة.

فرانكو فنان يا جماعة، ما بيمزح يعني، فايد بتفاصيل التفاصيل. السؤال الآن كان هو كم ثمن تذكرة الدخول لهذا المسرح المزيف؟ فرانكو يعني على الخفيف نضيف كان يتقاضى من الزوار ما يصل إلى 40 يورو للشخص الواحد، والمفاجأة أن الموقع ظهر بمواد كمان ترويجية وأدلة سياحية محلية، وظل الأمر على هذا الحال عم نحكي بعشرين سنة إلى أن بدأت البلاغات تثير الشكوك. في عام 2016 دخلت وحدة حماية التراث الثقافي على الخط. طيب شو اللي صار؟ حماية التراث طبعا قامت بمراجعة صور الأقمار الصناعية التاريخية ليتبين بتحقيقاتها أنه لا تظهر أي منشأة أثرية سابقا في الموقع، كما أن تصميم البناء نفسه لا يشبه المدرجات الرومانية المعروفة. ليتم تحويل هالملف للقضاء الإيطالي، وبعد معركة قضائية استمرت نحو 10 سنوات أدين فرانكو بتهم تتعلق بتزوير الأعمال الفنية والبناء غير القانوني وتدمير منطقة طبيعية محمية. طيب الآن وبعد أن اقترب فرانكو من بلوغ عقده السابع وبعد مرور سنوات على القضية، صدر بحقه حكم بالسجن هزاره قده؟ عامين وأربعة أشهر، إضافة لمطالبات فقط من بلدية أركونيانو بتعويض يبلغ نحو 560 ألف دولار أو 560 ألف يورو عن الأضرار التي لحقت بها. منصة التواصل الاجتماعي طبعا تفاعلت مع الفنان النصاب الإيطالي سيلفيا بالدا، قالت إنه يستحق المال الذي كسبه، يا له من إبداع، لو زرت المكان ثم اكتشفت الحقيقة لكنت ضحكت حتى كنت متت من الضحك. جوشو كنود بيقول كان هناك السياح في غاية السعادة، ما كانوا عارفين بالأمور، فمن الذي تعرض للخداع هنا؟ ورودني رافولز بيقول الميزة في هذا الأمر أنه لا يستطيع تركه دون استخدام، فلا حاجة لصيانته، ومع الوقت راح يصير كأطلال حقيقية، بصير تاريخي. معك حق. بينما قال جان لندين، لا يزال الناس يزورون إيطاليا لمجرد سماع هذه القصة الطريفة، ربما كانت إيطاليا مكاني المفضل في أوروبا. أما راندال فبيقول أشيد بمحاولتي، لكن عليه أن يحاسب الأشخاص الذين خدعهم. فنان فنان إيطالي، فنان إيطالي. انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي كالعادة، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا طبعا ما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى

0: كل أنحاء العالم. نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: كانت حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية يا شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
8: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. ردا على الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد أمريكية في أربيل والعقبة، والجيش الأردني يؤكد اعتراض 10 صواريخ وسقوط 3. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن انتهاء الضربات على إيران، والسلطات في طهران تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيركي. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة، وقياديون في حماس يقول للتلفزيون العربي

0: أهلا بكم، ونبدأ بالتصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث رصد إطلاق صواريخ من عدة مناطق إيرانية ردا على قصف أمريكي. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. بدوره أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء تشابار ومدينة كونارك جنوبي البلاد. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة.
1: إيران تحت القصف الأمريكي. هذه المرة الضربات ليست رسالة سياسية ولا استعراضا للقوة. حملة جوية واسعة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية في عدة محافظات، من بندر عباس إلى قشم وتشبهار وكونارك وسيرك ومناب. انفجارات تدوي وترسم خريطة التصعيد على الساحل الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن أهدافها كانت واضحة: مواقع للحرس الثوري، دفاعات جوية ورادارات، منشآت بحرية، قدرات لزرع الألغام، ومراكز للاتصالات. لكن المشهد على الأرض أكثر كلفة. السلطات الإيرانية تتحدث عن قتلى وجرحى، بينهم ضحايا سقطوا في حفل الزفاف، وتقول إن القصف ألحق أضرارا بشبكات الاتصالات والإنترنت. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تنطلق باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة بحسب بيانات متلاحقة عن الحرس الثوري. الأردن يتلقى الضربة. الجيش يعلن دخول 13 صاروخا باليستيا المجال الجوي واعتراض 10 منها. والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة الأمير حسن ويتحدث عن خسائر داخلها من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وفي البحرين والكويت وأيضا أربيل، الدفاعات الجوية تدخل الاشتباك أيضا مع هجمات بصواريخ ومسيرات لأكثر من مرة. هكذا هي الصورة الآن. الجميع ينحون الحلول الدبلوماسية. واشنطن تهدد بمزيد من الضربات، وطهران تتوعد بالرد، وبين ضربة وأخرى يضيق هامش المناورة.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. وأوضح ترامب أن هذه الضربات تأتي ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. وأضاف أنه إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني. وأضاف بيسنت في التصريحات أن أمام إيران 3 خيارات، وهي إما ينقلب الحرس الثوري على بعضه، أو ينقلب الشعب عليه، أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن إيران في حالة من الذعر ما يدفعها إلى اللجوء للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية، مشددا على أن مذكرة التفاهم فشلت لأن طهران لم تكن مستعدة لإبرام اتفاق. وللمزيد أرحب بمراسلينا من طهران حسام دياب ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم، أبدأ معك حسام دياب ونقف معك على آخر التحديثات المتعلقة بالوضع الميداني وكذلك بيانات الحرس الثوري.
2: لم تعد تخرج أنباء عن وجود استهدافات في مناطق متفرقة من إيران، وكأن هذا تأكيد أيضا على انتهاء هذه العملية التصعيدية الأمريكية لهذه الليلة، لكن لا يوجد أي إشارة أيضا في المقابل من قبل الجانب الإيراني عن توقف الردود الإيرانية، لأنه هو بناء على تجارب سابقة حامد غالبا ما تستمر الردود الإيرانية لعدة ساعات إلى الساعات الأولى من النهار، تليها بيانات توضيحية حول مجمل ما جرى خلال الليلة التي سبقتها. نلاحظ بأن هناك تكثيف لأعداد البيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني والتي تتعلق بمجمل ما حصل خلال الساعات الماضية. كل بيان يفصل طبيعة هدف معين ولماذا قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهدافه. آخر هذه البيانات كان البيان السادس الصادر عن الحرس الثوري الإيراني والذي تحدث عن الاستهدافات التي طالت مناطق ومقار عسكرية أمريكية في أربيل. هذا الاستهداف على ما يبدو أتى بهجوم صاروخي باليستي وعدد من الطائرات المسيرة عطل نظاما لتوجيه منطاد للتجسس الأمريكي، وأيضا قام بتدمير مستودعات ومعدات تقنية تابعة للجيش الأمريكي. أيضا سبقه بيانات تتحدث عن الاستهدافات التي طالت كل من البحرين والأردن، بيانات منفصلة. البيانات الأولى، البيان الأول والثاني والثالث أيضا كان يتحدث عن بدايات الاستهدافات الإيرانية دون تفصيل في طبيعة هذه الأهداف. آخر البيانات أيضا التي صدرت غير بيانات الحرس هو بيان صادر عن مقر خاتم الأنبياء، أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية التي تم دمجها على ما يبدو مؤخرا بهيئة الأركان في القوات المسلحة. كان يتحدث عن أن القوات المسلحة الإيرانية ردت على هذه الأعمال الوحشية الأمريكية التي طالت مناطق مختلفة من جنوب إيران. شنت إيران هجوما بحسب البيان سريعا وقويا على القواعد الأمريكية في المنطقة في مختلف المناطق، ودمرت هذه القواعد بالصواريخ والطائرات المسيرة ملحقة أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والمنطقة المنشآت والأسلحة والمعدات واللوجستيات، ومتسببة في مقتل وإصابة أعداد من أفراد القوات الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى أن هذه العملية الهجومية ستستمر وستبقى درسا للأمريكيين كي لا يقوموا بالاعتداء على الإيرانيين مجددا. كل هذه البيانات أيضا كانت تركز على نقطة مهمة وهي دعوة إيران لدول المنطقة لعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستغلال أراضيها للقيام بأي عمل عسكري ضد الجانب الإيراني. هذا على مستوى الردود الإيرانية حتى هذه اللحظة. قد تصدر بيانات أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالكويت، لأنه لا تأكيد إيراني حتى هذه اللحظة حول طبيعة الأهداف التي طالتها الصواريخ الإيرانية في الكويت. في المقابل هناك حوالي 12 مدينة على طول الشريط الساحلي الجنوبي لإيران جرى استهدافها خلال الليلة الماضية. بعض هذه المدن لم يوجد أي تقارير بحسب مصادر رسمية عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية. محافظة هرمزغان الواقعة مقابل جزيرة قشم ومقابل مضيق هرمز بشكل مباشر طالتها الأهداف الأمريكية والضربات الأمريكية بشكل مكثف. حوالي 6 أو 7 مدن تابعة لمحافظة هرمزغان تعرضت لاستهدافات، أهمها مدينة سيريك التي كان فيها حفل للزفاف والذي وقع نتيجة الاستهداف الذي طاله حوالي 70 شخص كمصابين وحوالي 6 أشخاص بينهم طفل أيضا سقطوا قتلى في هذا الاستهداف. وهذا الاستهداف كان حاضرا في كل البيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني حتى هذه اللحظة. على مستوى الردود والتصريحات، روح الله متفكر أزاد وهو عضو هيئة الرئاسة في البرلمان الإيراني قال بأن المرحلة الحالية لم تعد مرحلة الرد على مبدأ العين بالعين، ستستهدف إيران بناء من الآن وصاعدا بناء على مبدأ الرأس مقابل العين، بمعنى أنها ستكثف ضرباتها وستكون أشد هذه الضربات خلال الفترات المقبلة. وأيضا ملمحا إلى ما تعرضت له على ما يبدو مناطق في إيران إلى استهدافات أو هجمات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، قال بأن التحقيق ما يزال مستمرا في هذا الاستهداف، وإن ثبتت هذه المعلومة فالإمارات تعلم كيف سترد إيران على مثل هذا الاستهداف. فنعلم جميعا حامد بأن العلاقة متوترة مع الجانب الإماراتي منذ عدة أشهر. مؤخرا قامت الإمارات أيضا بوقف التبادل التجاري والتعامل التجاري مع والمالي أيضا مع الجانب الإيراني حتى إشعار آخر، ما قرئ إيرانيا على أنه وقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حملة العقوبات الأمريكية التي شنتها وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي على الجانب الإيراني، أو ما تسميه أمريكا بحملة النورماندي الاقتصادي أو العزاء يزل الاقتصادي لإيران الحملة الأشد على ما يبدو بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان هناك كلام مهم أيضا لمعاون الحرس الثوري الإيراني خلال الساعتين الماضيتين يد الله جواني، وقال بأن أي نقطة تمنح للعدو لمهاجمة إيران ستقابل برد حاسم من القوات المسلحة الإيرانية. قد يبدأ العدو حربا لكنه يعلم تماما بأن إيران هي من ستنهيها، وأن ترامب لم يأخذ التحذيرات الأمريكية في السابق بعين الاعتبار، لذلك تدفع القوات الأمريكية الأثمان في المنطقة بين الحين والآخر. وسط كل هذه التصريحات تركز إيران على أن هذه المرحلة مع دخولنا في الشهر التاسع عمليا، هذه المرحلة تحاول أمريكا على ما يبدو بحسب القراءة الإيرانية استغلالها لما يتعلق بأسواق الطاقة وأسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أرباح لأطراف سواء في إدارة البيت الأبيض، الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، أو لمسؤولي يريدون لهذه الحرب الاستمرار أكثر ضد الجانب الإيراني لفترات أطول. تركز إيران على أن هذه المرحلة تحاول أمريكا استغلالها من الناحية الاقتصادية، وقد تنتهي بشكل مخالف لتوقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحاول تبييض صورته قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، ما يعني بأن إيران أيضا تراهن على الوقت ربما لتحقيق خسائر أكبر وتكاليف أكبر لهذه العملية العسكرية للجانب الأمريكي، بحيث تنعكس بشكل يفيد الإيرانيين خلال الانتخابات النصفية، وربما يدفع الجانب الأمريكي لتقديم تنازلات ما أو إظهار مرونة أكبر على أي طاولة مفاوضات مفترضة، لأن هذه الفترة الزمنية ستضع الجانب أو ستضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباحث عن انتصار في الداخل، خاصة مع كل ما يمر به الاقتصاد الأمريكي منذ عدة أشهر على مستوى التضخم وحالة السخط الشعبي نسبيا، والدعوات الرافضة أيضا لاستمرار هذه الحرب من تيارات ديمقراطية ترى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زج الولايات المتحدة الأمريكية في حرب هي ليست حربها بالأصل، وإنما حرب تهم الجانب الإسرائيلي أكثر من الجانب الأمريكي ضد إيران.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. وتحول إلى واشنطن إلى عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، بحسب رويترز نقل لنا عن مصادر أمريكية بأنه لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكي نتيجة للهجمات أو الرد الإيراني، كيف يبدو تقييم الضربات الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية عدة؟
3: لم تحقق أي شيء على الإطلاق بحسب الرواية الأمريكية. بحسب مسؤولين أمريكيين صرحوا لأكسيوس قبل قليل بأن الإيرانيين أطلقوا 25 صاروخا باليستيا وصل نصفهم فقط إلى الأجواء الأردنية، وتم اعتراض 10 صواريخ وثلاثة صواريخ أخرى سقطت في مناطق خالية، وأيضا تم استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين بأربعة 24 مسيرة، تم اعتراض جميع المسيرات. وأيضا المسؤول الأمريكي صرح لأكسيوس قائلا بأنه تم استهداف أربيل تحديدا بمسيرتين وتم اعتراض المسيرتين، وذلك بحسب المسؤول الأمريكي الذي صرح لأكسيوس قبل قليل. والمسؤول الأمريكي ذكر بأن الإيرانيين لا يتحكموا على الإطلاق في مضيق هرمز ولا يتحكموا في مسار الصراع ولم يحققوا أي شيء على الإطلاق. ولأول مرة تقريبا في هذا الصراع استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ناقلتين للنفط وكانتا راسيتين على الرصيف الخاص بهما على الحدود الإيرانية. وذكر المسؤول الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال ناقلة أمام ناقلة أو وافق على هذا الطرح، بأنه كلما استهدفت إيران ناقلة للنفط تعبر في مضيق هرمز فستستهدف القوات الأمريكية ناقلة نفط إيرانية تابعة للحكومة الإيرانية حتى تكف عن هذا الأمر. التقرير من أكسيوس به الكثير من التصريحات للمسؤولين الأمريكيين. مسؤول أمريكي آخر صرح وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت 100 هدف من خلال ضربات اليوم، وجميع هذه الأهداف تمت بنجاح بحسب المسؤول الأمريكي، وأن القوات الأمريكية في استعداد لأي تصعيد محتمل من قبل القوات الإيرانية. وقلل التقرير بحسب المسؤولين الأمريكيين، قلل تقرير أكسيوس من خطورة الهجمات الإيرانية الأخيرة، وربما الولايات المتحدة الأمريكية نقلت العتاد العسكري إلى الأردن بعيدا عن منطقة الخليج، ونتحدث هنا عن نقل معظم العتاد العسكري الأمريكي في منطقة الأردن تحديدا والقواعد العسكرية هناك، بسبب علمها أن إيران لا تستطيع إطلاق الكثير من الصواريخ بعيدة المدى، حتى وإن كان لديها بعض من هذه الصواريخ ولكنها تعمل على استخدام

0: رغبة الاستعداد وطاقة الذخيرة فيها ممتلئة وتستعد لتوجيه أي ضربات أخرى إن تم توسيع هذه الحرب، كما يتوقع الكثير من الخبراء العسكريين بأن وجود هذه المناوشات تصعيد من هنا وتصعيد هناك ربما يفضي في نهاية الأمر إلى تصعيد خطير في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في المدينة، ونفذت خلالها أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير للزجاج وأيضا هناك آثار للأعيرة النارية التي أصابت هذا الباص. أيضا على بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط تم استهدافها، وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
1: قالت حركة حماس إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربية مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس، وأضاف كاتس أن إسرائيل ستلاحق ما وصفهم بإرهابي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
3: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
1: في السياق أكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف بصاروخين من مسيرة إسرائيلية شمالية قطاع غزة، وقال جهاز الدفاع المدني أن أحد عناصره قد أصيب في القصف الذي حصل قرب مقره شمالي القطاع. لوح وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند باحتمال فرض عقوبات وإجراءات اقتصادية على إسرائيل خلال الأسابيع القادمة على خلفية انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية وسياسات الاستيطان. وهيمن الشأن الخارجي على اليوم الأول من عمل الحكومة البريطانية الجديدة بعد عطلة البرلمان بقيادة رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام.
4: أسابيع العطلة البرلمانية في بريطانيا أجلت الأسئلة الكبيرة، لكنها لم تبعدها عن واجهة مشهد سياسي لا يزال مشتعلا.

0: أندي بيرنام الذي ظهر في البرلمان للمرة الأولى رئيسا للوزراء اختار أن يضع القضايا الاقتصادية في صدارة خطابه.
1: عندما يتعلق الأمر بأكبر القضايا التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الاقتصاد وأزمة تكاليف المعيشة، فإن الناس يتطلعون إلى تغيير أكثر جوهرية.
0: وبينما بدا المشهد السياسي منشغلا بالشأن الداخلي، فرضت السياسة الخارجية نفسها سريعا. في أول مساءلة لوزير الخارجية إد ميليباند، واجه الوزير انتقادات حادة من عدد من النواب بسبب استجابات الحكومة البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
2: والآن ماذا ننتظر؟ المعاملة بالمثل؟ يجب وقف التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات في الاتجاهين وبشكل فوري، لأن الوقائع على الأرض تتغير الآن بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
0: أمام ارتفاع أصوات المنتقدين بقيت إجابات ميليباند حذرة، لكنها حملت إشارات سياسية.
3: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في علاقاتنا مع الأراضي المحتلة. لا نريد للشركات البريطانية أن تمول أو تبني أو تروج لمستوطنات جديدة، والعمل الذي نقوم به الآن يتركز على كيفية منع ذلك.
0: هذا الضغط داخل البرلمان لا يبدو منفصلا عن مزاج الشارع البريطاني، حيث شكلت الحرب في غزة وسياسة الحكومة تجاه إسرائيل أبرز مصادر الضغط على حزب العمال الحاكم. يعود البرلمان البريطاني إلى الانعقاد، وتعود معه إلى الواجهة ملفات مؤجلة كثيرة، أبرزها حدود ما يمكن أن تفعله بريطانيا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لكن السؤال الأهم يبقى، إن كانت بريطانيا ستستجيب للضغوط الشعبية والسياسية وتفرض حظرا على توريد الأسلحة لإسرائيل، أم أنها ستكتفي بسلسلة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية كما قال وزير خارجيتها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
4: قال حاكم منطقة لوغانسك إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء موجة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية داخل المنطقة شرقية أوكرانيا. قالت وحدة الطوارئ الأوكرانية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف بلدة فيشيمف بمنطقة كييف أسفر عن تدمير منزلين واندلاع حريق فيهما، وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق فيما تواصل عملها في الموقع لإزالة الأنقاض وفحص المباني المتضررة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود، وأضافت الوزارة أنها استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الأوكرانية. فتحت السلطات الأوكرانية تحقيقات بشأن تخزين كميات من الذخائر قرب منازل مأهولة في بلدة ميلا بضواحي كييف والجهات التي سمحت بذلك. وجاءت التحقيقات بعدما أصابت ضربة روسية المستودع وتسببت بانفجارات متتالية أوقعت 38 قتيلا وعشرات المصابين وألحقت أضرارا بمئات المنازل.
5: إلى رماد تحولت هذه المنازل، أسقف انهارت وجدران تفحمت، بين الركام بقايا حياة كانت قائمة هنا قبل أن تضرب مسيرة روسية مستودعا للذخيرة في هذه البلدة بضواحي كييف. 38 قتيلا وعشرات المصابين وقعوا ضحايا الاستهداف، نجا آخرون وعاد بعضهم يتفقد ما خلفته الكارثة.
2: أعيش في ذلك المنزل ذي السقف الأصفر، كنا هنا عندما بدأ كل شيء، اختبأنا لبعض الوقت ثم خرجنا مسرعين من المنزل ولجأنا إلى جزء من أساسات البناء لدينا، حيث بقينا 3 ساعات تحت القصف وكل هذه الانفجارات، لقد نجونا بأعجوبة.
5: لم ينتهي الخطر في هذه البلدة مع إخماد الحرائق، الذخائر والمواد المتفجرة في محيط واسع منها، ما دفع فرق تفكيك المتفجرات إلى تمشيط المنازل والحدائق وتنبيه السكان إلى الأجسام الخطرة.
6: يوجد هنا في البلدة مقر ميداني تابع لهيئة الطوارئ، نشرح للسكان كيف يمكن أن تبدو الأجسام الخطرة وما الذي يجب فعله عند العثور عليها، ونؤكد ضرورة عدم الاقتراب منها أو لمسها أو حملها باليد، بل إبلاغ مقر هيئة الطوارئ ليتولى خبراء المتفجرات إزالتها.
5: تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرة روسية نفاثة من طراز جيران 4 أصابت موقعا كان يستخدم لتخزين قذائف وألغام وذخائر وطائرات مسيرة تابعة لقوات الدفاع. حجم الكارثة فتح أسئلة داخلية بشأن موقع المستودع وقواعد تخزين الذخائر والجهة التي سمحت بوجودها على مقربة من المنازل ودار المسنين.
1: من الواضح أن المسؤولية ستشمل الموظفين المكلفين بإدارة هذا الموقع وكذلك المسؤولين الذين أصدروا الأوامر والتصاريح باستخدامه مستودعا للمواد المتفجرة أو غيرها من المواد التي ربما أدت إلى وقوع هذا الانفجار وتسببت بهذه النتائج الجسيمة.
5: تأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهرين على انفجار مستودع آخر للذخيرة في مدينة فيشنيفي قرب كييف، وخلف العشرات بين قتلى وجرحى من المدنيين، ما دفع وزارة الدفاع إلى إصدار أمر بمراجعة جميع إجراءات تخزين الأسلحة ومواقعها. في هذه البلدة لم تتوقف تداعيات الضربة الروسية عند حدود المستودع المستهدف، فالانفجارات التي وصلت إلى المنازل أثارت سؤالا داخليا بالغ الحساسية، من سمح بتخزين هذه الكميات من الذخائر على مقربة من المدنيين في بلد يعيش في حرب منذ أكثر من 4 سنوات؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، بلدة ميلا، كييف.
4: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات ملموسة من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا إذا أمكن إعطاء دفعة جديدة لهذه المحادثات.
7: نؤيد أي مفاوضات، لكن من المهم بالنسبة لنا أن تكون هذه المفاوضات قبل كل شيء مليئة بمضمون ومحتوى ملموس وواضح. إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك. لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
4: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن اقتصادكم، إلى اللقاء.
8: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. منتدى السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي يبحث التحول الرقمي في المنطقة العربية. في أبل قيادة جديدة وأوسع منتجات خريفية في تاريخ الشركة. كما نتابع طرح عملاق الأزياء الجاهزة شيئا في بورصة هونغ كونغ.

75 وزيرا ومسؤولا وخبيرا عربيا في غرفة واحدة في الدوحة، ما الذي يجمعهم؟ الذكاء الاصطناعي، لكن ليس للحديث عن التكنولوجيا فقط، بل عن كيف يمكن أن تغير التكنولوجيا اقتصادات المنطقة، ومن يضع القواعد التي ستنظم هذا التحول. فقد دشن معهد الدوحة للدراسات العليا أعمال المنتدى رفيع المستوى لقادة السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي في منطقة الدول العربية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة أريدو. شارك في المنتدى وزراء مختصون بالتنمية والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في دول عربية، إضافة إلى خبراء بالقطاع الخاص وأكاديميين في دولة قطر ودول عربية عدة. المشاركون تحدثوا عن ملفات استراتيجية، منها تحديات التحول الرقمي وسبل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، فضلا عن الشراكة بين الدول العربية ووضع إطار تشريعي في هذا المجال المتسارع.

0: أرحب معي في الاستوديو بوزير التنمية الإدارية في لبنان فادي مكي. أهلا بك معنا معالي الوزير.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: هذا المنتدى الذي شاركت فيه اليوم يضع هدفا واضحا، وهو ألا تبقى السياسات والاستراتيجيات حبرا على ورق. لبنان تحديدا أين أصبح من هذا الانتقال وهذا التطبيق للاستراتيجيات؟
1: نحن منذ 2022 لدينا استراتيجية وطنية واضحة للتحول الرقمي، تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ولكن لم تنفذ. عندنا العناصر البشرية، عندنا الموارد البشرية اللي هي مش بس بلبنان، تعمل في المنطقة العربية وفي دول العالم، ولكن لم يكن لدينا التمويل بشكل محدد. منذ أن جاءت هذه الحكومة أول شغلة اشتغلنا عليها بوزارة التنمية الإدارية هي كيف نؤمن التمويل لتحول الرقمي، وحصلنا مؤخرا على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي. هدفه وضع الأطر الأساسية، البنية التحتية الرقمية، وضع عملية التشريعات الممكنة والرقابية، إعادة هندسة الخدمات، وضع الأشياء الأساسية مثل الأمن السيبراني، ديتا المعلومات، والعمل بنفس الوقت على التبني وبناء القدرات، لأنه كلنا بنعرف التكنولوجي لحالة ما بتكفي. إذا ما كان في مسار مواكب له علاقة بالسلوك سواء الموظفين أو الناس، تبقى حبر على ورق.
0: تقول إن يعني إعادة النظر في طريقة الإدارة يجب أن تكون متمحورة حول مصلحة المواطن. سأعود إلى هذه النقطة، ولكنك أيضا تحدثت اليوم خلال المنتدى عن مبلغ 150 مليون دولار يلي حصل عليه لبنان من البنك الدولي، وأنه غير كافي بطبيعة الحال لأتمتت دولة بكاملة. فما هي الأولويات اليوم بالنسبة للبنان؟ أين ستصرف هذه الأموال؟
1: هو ال 150 مليون هي رح تكون جزء كبير منها على البنية التحتية الرقمية، على الديتا سنترز، على السايبر سيكيورتي، على الهوية الرقمية، على الخدمات وإعادة هيكلتها، على البنية التشغيلية البينية بين الوزارات. لأنه منذ حوالي 7 سنوات عندما حصل شبه انهيار بالإدارة بلبنان بسبب المسائل المالية، بسبب كوفيد، بسبب الانفجار المرفأ، كل وزارة منذ ذلك الحين بدأت تعمل على هواء، وبالتالي صار في كتير أسميهم جزر من التحول الرقمي، وحتى جزر تميز. يعني في كتير وزارات عندها،
0: مثل أي وزارات؟
1: وزارة الاقتصاد عندها، وزارة الداخلية، وزارة العمل، في كتير منهم عندهم جزء من عمليات الخدمات تقدم للمواطن، جزء منها محول رقميا. ما تنسي عنا 2700 خدمة تقدم من قبل إدارات مؤسسة دولة.
0: طيب رغم ذلك ورغم الحديث منذ عدة سنوات عن أتمتة إدارات الدولة اللبنانية، لا يزال المواطن اليوم يعاني من تأخير بالخدمات. إذا بده يصدر جواز، معاملات ورقية تتأخر. متى ممكن للمواطن اللبناني أن يلمس فعليا نتيجة؟
1: العملية التحول الرقمي إذا بتاخذي كل الدول لم تحصل بشهر وشهرين ولا بسنة وسنتين، عملية طويلة. اللي لاحظناه لعملية التحول الرقمي بلبنان عبر الاستراتيجية الوطنية 5 سنوات والتمويل على هالأساس. خليني أقول أنه مش يعني لازم ننطر 5 سنوات حتى نلاحظ فرق، بالعكس نحن بدأنا أنه نلاحظ فرق على أكثر من صعيد. ففي كتير مثل ما قلت لك، من 2700 معاملة أو خدمة تقدم للدولة الإدارة، حوالي 30% منها عندهم بعض عملية التحول الرقمي فيها، ولكن كتير منهم ما كان عندهم مثلا دفع إلكتروني. يعني بتفوتي على الويب سايت، بتقدمي الطلب، بتتقدمي، ولكن بيجي وقت الدفع كنت تضطري تروحي تدفعي بوحدة من وسائل دفع البنوك وغيرها. واحدة من الأشياء اللي عملناها واللي هي كمان إنجاز كتير كبير هي أضفنا هالطرق، وسائل الدفع الإلكتروني ديبت او كريدت كارد، وبالتالي اتحنا لكثير من المواطنين على الاقل بثلاث وزارات هلا جاهزه بسبب التدخلات اللي عملناها معهم، هي وزاره العمل، وزاره الاقتصاد، وزاره التربيه، يلي بطبيعه الحال زدنا منسوب الرضا عند المواطنين لانه زادت عمليات الالكترونيه بشكل متكامل، يعني اند تو اند بفوت المواطن على الويب سايت وبينتهي مع الدفع الالكتروني. هيدا انجاز كمان، يعني العلاقه بين الوزاره المعنيه ووزاره الماليه بما يتعلق
0: بالدفع. هذا يعني تفاوت كبير بين مستوى الخدمات اللي عم تقدمها الوزارات.
1: طبعا مثل ما قلت في جزر من التميز، في صحيح. وزارات راح سريع، في وزارات بعضها ابطا، طيب. في 70% من المعاملات لا تزال ورقيه ونعمل صحيح. على اتمتتها، وهذا ما حصلنا عليه بجزء من هالتمويل.
0: برايك الاتمته ستؤدي الى يعني السيطره اكثر على الفساد او عمليات التزوير؟
1: بطبيعه الحال، لانه واحده من اهداف التحول الرقمي هي تخفيف التماس بين المواطن والاداره، وبطبيعه الحال مش بس بزيد الرضا، بتزيد الانتاجيه، بخف مكامن الفساد، لانه ما بقعد في وسيط بين المواطن والاداره. واهم من هيك بصير في رشاقه بالاداره العامه، ما بنعود بحاجه للاعداد الهائله يلي اصلا فقدناها. يعني اذا بتطلع على الاداره بلبنان، نحن نعمل بما يوازي 25% من حجم الاداره، خسرنا على مدى العشر سنوات الماضيه حوالي 75% من القدرات والموارد البشريه. هالشيء بيعني انه نحن امام فرصه ذهبيه لاعاده الهيكله قبل ان نعود ونملا هالوظائف يلي كثير منهم لم نعد بحاجه الى، على العكس نحن بحاجه لوظائف جديده لم تكن ملحوظه بالكادر بالوظائف اللبنانيه، مثلا موارد البشريه، اداره موارد
0: البشريه. والتقمه في الوظائف الحكوميه هي احد المشاكل يعني الكبيره التي يعاني منها
1: لبنان. كان هالشيء صحيح من 10 سنين، من 8 سنين، لم يعد صحيح. حاليا نحن بحاجه حتى نقدر ننفذ مشاريع التحول الرقمي او مشاريع اعاده الهيكله انه نوظف دوائر او ادارات او وحدات.
0: فاذا اختصاصات معينه resources. هي يلي
1: ديجيتال ترانسفورميشن، تخطيط استراتيجي، متابعه الاداء، انترنال اوديت، اشياء لها علاقه بمواضيع جديده لم تكن ملحوظه سابقا، علوم السلوكيه، الابتكار وغيره.
0: جزء كبير من البنية الرقمية وهذه الخدمات الأساسية يعتمد بشكل كبير على شركات خارجية وجهات خارجية، وهذا يعني طرح تساؤلات عدة حول يعني البرايفسي أو خصوصية
1: صحيح خصوصية البيانات
0: في لبنان، فكيف أخذتوا هذا الشيء بالاعتبار؟
1: في تشريعات يجب أن تكون أساسية، يعني قبل أن نسير قدما بالهوية الرقمية بده يكون في عندك أمن سيبراني، بده يكون في عندك تصنيف للبيانات، بده يكون عندك ما يحفظ خصوصية البيانات بشكل يزيد الثقة، لأنه أسوأ شيء مثل ما قلنا هي نصرف ونستثمر بالتكنولوجيا وبالبنية التحتية الرقمية ولا وما يكون في تبني مثل ما لازم من قبل المواطن، لأنه ما في ثقة أو لأنه مش قادر أو ما بيعرف أو غيره. فهيدي الموضوع أساسية وعم نستثمر فيها، هيدي جزء من إعادة هيكلة التشريعات، جزء منها ليكون عم نسهل، لأنه دورنا كدولة يجب أن نلعب نعيد صياغة الأدوار. دورنا كدولة لم يعد كما بالسابق بده يساوي كل شيء، يعني بده يوضع السياسات، بده يراقب، بده يرخص، بده يروح على السوق وبده يقدم خدمات. هذا الشيء مش صحيح، بدنا نقسم الادوار، دورنا فقط بالرقابه وبالتسهيل بوضع السياسات، وحتى بوضع السياسات ليست العمليه حكر على دوله، الدوله يجب ان تشرك غيرها من المعنيين، مثلا القطاع الخاص، الخبراء، ان جي اوز والاكاديميين بموضوع صياغه السياسات والتوجهات الاستراتيجيه، اما الرقابه هي التي يجب ان نحافظ عليها. بما يخص تقديم الخدمات، رأيي طبعا أنه نكون عم نخرج قد ما فينا ونخلق فرص للقطاع الخاص لهو يقدم الخدمات، أو يكون عبر منصات رقمية لتقديم الخدمات حتى المواطن ما يشعر إلا بسلاسة وبإنسيابية بتقديم الخدمات.
0: بما أنه عم نحكي عن الأدوار، في لبنان وزارة التنمية الإدارية، وهناك أيضا وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هون كيف بتجري عملية تنسيق الأدوار والصلاحيات؟
1: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي وزارة جديدة استحدثت، وكان علينا انه ندير هالتضارب بالصلاحيات، وبعتقد نجحنا، وهذا ما يعني ما سيتم حاليا بالنسبه لاداره المشروع.
0: تعتقد نجحته؟ هل صار في صدام بالصلاحيات؟
1: لا، طبيعة الحال التحول الرقمي كان من صلاحيه وزاره التنميه الاداريه عبر العشرين 30 سنه. هلا اخر فتره كان التحول الرقمي سريع، وقت أطلقنا دولتي وأعدنا أطلاقه مؤخرا كان هي الصلاحية الاستراتيجية الوطنية معنية فيها. حاليا الصلاحية سوف نتشارك مع تحديدا مع وزارة التكنولوجيا، رح يكون معنيين أكثر بالتكنولوجيا بالبنية الرقمية التحتية، بينما نكون نحن معنيين بتقديم الخدمات وإعادة هيكلة الخدمات والتبني وبناء القدرات والتواصل وغيرها من المواضيع. بس في مواضيع رح نكون عم نتشارك نحن وياهم، بس هن بيكونوا عم يوضعوا الأرضية الرقمية ونحن نستلم الخدمات.
0: طيب، تحدثت عن تطبيق دولتي، متى يستطيع اللبناني اليوم فعلا أن يعني يستفيد من التطبيق وأن ينجز معاملاته عبره؟
1: حاليا التطبيق متاح، دولتي.gov.lb متاح لبعض الخدمات من أربع جهات حكومية، من وزارة السياحة، من وزارة الزراعة، من مؤسسة تشجيع الاستثمار، ومن مجلس الشعوب. هول معاملات فيك
0: يعني المتخصصين أكثر بيستخدموا هذه الوزارات؟
1: لا، حاليا كان في عنا خيار أنه ننطر لنخلص ل 2700 خدمة وبعدين نطلقها. قررنا نطلقها،
0: بس الأولويات مختلفة شوي عن أولويات
1: المواطن. هيدا اللي تيسر. هلأ عم نضيف على دولتي خدمات رح تكون إلى أثر كبير، مثل السجل العدلي، مثل كهرباء لبنان، مثل التربية، مثل المصادقات، مثل مخالفات السير. فهولي كلهم عم نشتغلهم مع الوزارات المعنية، ويلي هولي رح يعملوا أثر كتير كبير، لأنه وضمان الاجتماعي بطبيعة الحال هولي مواضيع بتهم المواطن. نحن بدأنا بما تيسر حتى نسرع العملية، نجرب ونبدأ.
0: مشاريع طموحة جدا وكبيرة جدا، هل التطور، مشاريع الرقمنة والتطور التكنولوجي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي يصطدم في أي محور باعتبارات أمنية أو سياسية خاصة في لبنان؟
1: هلأ طبيعة الحال الاستثمار يحتاج إلى توقع مسار، إلى استقرار، صح؟ لأنه نحن مثل ما ذكرت جزء من التمويل سنحصل عليه من قرض، جزء صغير رح يكون من هبات، بس جزء كبير رح يكون في فرص استثمارية، شراكة PPP مع القطاع الخاص حتى نقدر نقوم كلياتنا بهالعملية. وهيدا المستثمر قد يكون لبناني وقد يكون أجنبي، ليكون أجنبي بحاجة لضمانات، بحاجة لاستقرار، وهذا ما نسعى إلى تأمينه إن شاء الله مع نهاية قريبة للنزاع.
0: كيف تنظر إلى مستوى التنسيق بين الدول العربية في هذه المجالات؟
1: الاجتماع يلي اليوم وبكرة يلي نظمته مشكورة قطر مع الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، توقيته رائع، لأنه بالوقت اللي في دول متقدمة كتير، في دول يعني متوسطة التقدم، وفي دول بعد مبلشي، مجالات التعلم وتبادل الخبرات هائل. كتير من الدول يلي صارت سباقة أخطأت بالحوكمة، أخطأت بالأولويات بالإدارة، بالتالي كتير من هالمعلومات ممكن تعلم منها. في كتير مجالات حتى للبنية التشغيلية البينية ممكن كمان الاستفادة منها لتعظيم إمكانية تنسيق مع القطاع الخاص، وفي معايير ممكن كلياتنا نكون عم نعتمدها لتوحيد المسائل التقنية من أمن سيبراني لديتا معلومات، حتى يكون إمكانية التكامل بالسوق العربي أكبر.
0: شكرا جزيلا لوجودك معنا معالي الوزير فادي مكي وزير التنمية الإدارية في لبنان، شكرا جزيلا. بعد قليل مشاهدينا، تيم كوك خارج أبل وأخبار أخرى.

0: الوقت ينفد أمام جون تيرنست الذي سوف يتولى رئاسة شركة أبل. لن يجد الرئيس التنفيذي الجديد لحظة راحة قبل أن تطلق الشركة أقوى إصدارات خريفية في تاريخها. هواتف آيفون قابلة للطي، شاشات ذكية لها ميزات جديدة بالكامل، وهذه الأجهزة لن تكون سوى البداية فقط. هناك أيضا سماعات إيربودز بكاميرات، نظارات ذكية، أنظمة أمان منزلية وشاشات متحركة، وكلها تقريبا أصبحت جاهزة. السؤال الأكبر الذي يواجه أبل الآن، كيف تواصل نجاحها الأسطوري في عصر الذكاء الاصطناعي؟ فتيرنوس الذي أمضى 25 عاما يبني أجهزة الشركة من ماك إلى آيفون هو الرجل المناسب للإجابة. الرئيس السابق تيم كوك ترك له إرثا ضخما من الخدمات والأجهزة الناجحة، أما تيرنوس فقال إنه سيركز على إدارة العلاقات الحساسة مع ترامب والصينيين. في عهد تيم كوك تضاعفت إيرادات أبل 4 مرات تقريبا لتتخطى 400 مليار دولار، وارتفعت قيمتها السوقية 15 ضعفا. وأي نجاح للقيادة الجديدة يتمحور حول كسر هذه الأرقام.
1: أبل تدخل عهدا جديدا من القيادة بعد 15 عاما أمضاها تيم كوك على رأس الشركة. جون تيرنوس رئيسا تنفيذيا جديدا لعملاق التكنولوجيا ليكون الثامن في قيادة الشركة التي تأسست قبل 50 عاما. الرئيس التنفيذي الجديد سيركز في عمله على هندسة الأجهزة وتطوير المنتجات وابتكار المعدات بمختلف فئاتها من الآيفون إلى آيباد وصولا إلى أجهزة ماك. ويبني تيرنوس على خبرته الطويلة في هندسة الأجهزة لإطلاق موجة ابتكار جديدة وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث. أما تيم كوك فقد ترك وراءه مرحلة من النمو الاستثنائي رغم الانتقادات المتعلقة بغياب ابتكار ثوري جديد بحجم آيفون الذي أطلقه سلفه ستيف جوبز. وخلال قيادة كوك أصبحت أبل أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى $1 تريليون عام 2018، وواصلت الارتفاع إلى أكثر من 4 تريليونات و500 مليار دولار بالتزامن مع نمو الأرباح متخطية $100 مليار العام الماضي. تيرنوس الذي انضم إلى أبل قبل 25 عاما نجح في إنعاش مبيعات حواسيب ماك وطور المنتجات، لكنه اليوم يخوض تحولا صناعيا تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: أرحب معي بالمحللة الاستراتيجية للأسواق المالية في شركة CFI سارة الياسري. أهلا بك سارة. تيم كوك خارج أبل ويأتي المدير التنفيذي الجديد، يعني لديه أساس قوي جدا ولكن أيضا تحديات أمامه، فكيف بتلخصي الصورة الآن؟
2: مساء الخير وشكرا للإستضافة لليوم. هلأ عم نلاحظ أنه فعليا الرئيس الجديد عم بيستلم بوقت أصلا وضع الشركة يعتبر جدا قوي أو جدا إيجابي. يعني عم نلاحظ أنه فعليا سهم شركة أبل عم بيتداول من بداية عام 2025 عند مستويات مرتفعة. الشركة عم بتحقق نمو قياسي ومتوقع أنه تكون عم بتحقق نمو أعلى خلال الفترات القادمة. عم نشوف السهم من تولي الرئيس السابق كان تقريبا السهم عم بيتداول عند أعلى ب20 ضعف. فاليوم شركة أبل هي تعتبر بمكان جيد، ولكن في هناك تحديات على استمرار هذا النمو مع الرئيس الجديد. أحد أهم التحديات اللي ممكن يكون عم بيواجهها الرئيس الجديد إنه اليوم ما بيهمنا بس نكون فعليا شركة أبل عم بتحقق إيرادات من خلال بيع آيفون أو بيع المنتجات. اليوم كل التحول عم بيكون للذكاء الاصطناعي، فالتحدي الأبرز هل رح ينجح اليوم الرئيس الجديد بتحقيق إيرادات لأبل من خلال الإنفاق والاستثمار بالذكاء الاصطناعي أو لا؟ فهي هي أحد أهم التحديات، لأنه عم نلاحظ
0: واضح أنه الإجابة نعم من خلال المنتجات والإصدارات الجديدة يلي تحدثنا عنها، إيربودز مع كاميرا وغيرها.
2: بالتأكيد يعني اليوم 60% من إيرادات أبل بالسابق كانت عم تكون فقط من خلال بيع آيفون. اليوم في هناك توقعات بأنه تكون اليوم أبل عم بتنوع مصدر الإيرادات، في منتجات جديدة ممكن يتم الإعلان عنها، وخاصة المنتج اللي هو السيري AI. يعني اليوم عم تحاول شركة أبل بأنها تكون عم بتدخل AI لحتى تكون عم بتحقق فعليا إيرادات بالفترات المقبلة. فاليوم ما بيهمنا بس تكون الشركة عم بتحقق إيرادات، ما بيهمنا اليوم نكون بس عم نشوف خطط مستقبلية زي اللي كانت بالسابق. كيف اليوم التحول عم بيكون من بيع المنتجات للإنفاق بالذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث فعليا تحقق إيرادات للشركة، هذا هو أكبر تحدي رح يكون عم بيراقبوا المستثمرين بالمرحلة المقبلة.
0: كمان ما ننسى أن في منافسة شديدة مع إنفيديا لاستعادة المركز الأول بشركات التكنولوجيا، هل سيكون من السهل أو هل يمكن أن نرى ذلك في المدى القريب مع كل الصعود يلي عم نشهده لإنفيديا؟
2: يعني سؤال كتير حلو، خاصة أن نحن عم نشوف اليوم أبل ما بتبعد كتير عن القيمة السوقية لشركة إنفيديا، ولكن اليوم حتى نحن نكون عم نشوف شركة أبل عم تتخطى حاجز $5 تريليون بدنا يكون فعليا في عنا أسباب لتقنع المستثمرين بشراء السهم من عند هاي المستويات. نحن مقبلين ب 9 سبتمبر على واحد من أهم الاجتماعات لشركة أبل بالإعلان على المنتجات الجديدة. لأول مرة رح نكون عم نشوف في عنا آيفون اليوم عم بيطلع بنسخة جديدة، ففعليا لو كان عم بيلبي طموح المستثمرين ممكن يكون واحد من أهم الأسباب اللي يخلي المستثمرين تكون عم تدخل عند بالسهم من عند هاي المستويات. ولكن اليوم بتوقع شركة إنفيديا، يعني ممكن اليوم نكون عم نشوف أبل عم تتخطى $5 تريليون، ولكن اليوم كمان إنفيديا عم تستثمر بالذكاء الاصطناعي متوقع تنمو إيراداتها بحوالي 70% خلال السنة الجاية.
0: اليوم عم نشوف المشهد في يعني سوق التكنولوجيا شوي مركب صار، لأن كل شركة أصبح لها يعني منافسين من عدة اختصاصات، وكل شركة باتت تدخل مع يعني استخدام الذكاء الاصطناعي تدخل على مجالات أخرى. مين من أبرز المنافسين اليوم لأبل غير إنفيديا؟
2: يعني عم نلاحظ أنه فعلياً اليوم المنافسة تعتبر جداً قوية. اليوم عم تنافس شركة سامسونج عم تنافس بأبل، لأنه اليوم عم بتكون التحول عم بيروح نوعاً ما من المنتجات التقليدية. خلينا نحكي اليوم عم بيصير في عنا استثمارات أخرى، يعني شركة أبل شركة سامسونج عم نلاحظ أنه من بداية عام 2026 السهم فعليا مرتفع بحوالي 100%. فاليوم المنافسة جدا كبيرة بين سامسونج وبين أبل. لحتى تستمر هاي المنافسة بدنا نكون عم نشوف أي شركة اليوم رح تقدر أنها تقنع المستثمرين بأنه التحول للذكاء الاصطناعي ممكن يكون عم بيحقق إيرادات. هذا اللي شفناه اليوم على سامسونج، يعني سامسونج اليوم عم تحقق إيرادات جدا كبيرة، ولكن التوقعات وتفاؤل المستثمرين لتحقيق أرباح قياسية هذا هو المحرك الرئيسي. بحال فشلت الشركة بفعليا تحقيق أو تلبي طموح المستثمرين حتى مع إيرادات قوية، لا ممكن نشوف تراجع على سعر السهم. فبدنا نشوف سامسونج كيف رح تتفاعل مع شركة
0: مع الأشياء اللي عم نسمع عنها، مع هذا يعني الصعود السريع للذكاء الاصطناعي صارت التوقعات مرتفعة كتير أيضا من المستهلك. اليوم أبل عم تحكي عن الإيربودز اللي حكينا عنها، إضافة إلى منتجات أخرى. أوبن أي آي عم يحكي أيضا عن مساعد آلي، ولكن ما فهمنا كيف حيكون شكله أو فيعني عم نشوف منتجات كثير غريبة ومتطورة.
2: يعني بتأكد هاي هي اليوم المنافسة اللي عم تكون فعليا بين الشركات. من يوم عم نشوف أي شركة اليوم عم تقدر تكون عم تستثمر بالذكاء الاصطناعي بوقت اللي يكون عم بحقق لها إيرادات فعليا، فاليوم أكيد في منافسة بين أبل وبين أوبن أي آي. في هناك توقعات بأنه فعليا زي ما تفضلتي حضرتك أنه يكون في أي آي إيجنت فعليا عم بينافس آيفون. بتوقع على المدى القصير من الصعب اليوم الاستغناء عن الآيفون، عن الأبليكيشنز اللي موجودة جوا الأب ستور بالوقت الحالي، حتى لو اليوم كان في عنا نموذج بالذكاء الاصطناعي كان عم بيسهل على المستهلك استخدام قطاع التكنولوجيا. فاليوم نعم في هناك منافسة، ولكن بتوقع هالمنافسة ممكن تاخذ وقت أكثر. بدنا نشوف فعليا كيف رح تأثر
0: أصلا سارة. أيضا رغم أنه تيم كوك المدير التنفيذي السابق لأبل بقي كمستشار أو بدور يعني محدود بصناعة القرار، إلا أنه هو متوجه إلى أنتروبيك يلي هي شركة بالذكاء الاصطناعي وتعد شركة صغيرة، وهذا يعني دليل على توجه إلى الذكاء الاصطناعي. ورغم كل هيدي الأمور اليوم أسهم التكنولوجيا كأنه فيها هبوط.
2: بالتأكيد يعني اليوم في عنا منافسة جدا كبيرة. عم نلاحظ أنه نعم في هناك اليوم، يعني اليوم المستثمر لما بده يكون عم يستثمر بهاي الشركات الصغيرة من المتوقع أنه تكون الشركات اليوم عم بتراهن على النمو المستقبلي لهاي الشركات. فاليوم عم نلاحظ عم نشوف بتداولات اليوم عوائد السندات الأمريكية عم ترتفع عند مستويات قياسية، عم بتأثر بشكل جدا كبير على تحركات الأسواق. عم نشوف تراجع لأسهم التكنولوجيا، يعني عم نشوف أرباح جيدة، ولكن كيف عوائد السندات عم بتأثر، ارتفاع أسعار النفط، توقعات السياسة النقدية عم تضغط على قطاع التكنولوجيا. فبدنا نشوف فعليا كيف مسار السياسة النقدية رح يكون.
0: شكرا لك محللة الأسواق المالية في CFI سارة الياسر، شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. ردا على الهجمات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه قواعد أمريكية في أربيل والعقبة، والجيش الأردني يؤكد اعتراض 10 صواريخ وسقوط 3. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن انتهاء الضربات على إيران، والسلطات في طهران تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم أمريكي على حفل زفاف في سيرت. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة في مدينة غزة، وقيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة.

0: أهلا بكم، ونبدأ بالتصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث رصد إطلاق صواريخ من عدة مناطق إيرانية ردا على قصف أمريكي. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. بدوره أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء تشابار ومدينة كونراك جنوبي البلاد. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة.
1: إيران تحت القصف الأمريكي. هذه المرة الضربات ليست رسالة سياسية ولا استعراضا للقوة. حملة جوية واسعة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية في عدة محافظات، من بندر عباس إلى قشم وتشبهار وكونرك وسيرك ومناب. انفجارات تدوي وترسم خريطة التصعيد على الساحل الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن أهدافها كانت واضحة: مواقع للحرس الثوري، دفاعات جوية ورادارات، منشآت بحرية، قدرات لزرع الألغام، ومراكز للاتصالات. لكن المشهد على الأرض أكثر كلفة. السلطات الإيرانية تتحدث عن قتلى وجرحى، بينهم ضحايا سقطوا في حفل زفاف، وتقول إن القصف ألحق أضرارا بشبكات الاتصالات والإنترنت. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تنطلق باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة بحسب بيانات متلاحقة عن الحرس الثوري. الأردن يتلقى الضربة. الجيش يعلن دخول 13 صاروخا باليستيا المجال الجوي واعتراض 10 منها. والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة الأمير حسن ويتحدث عن خسائر داخلها من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وفي البحرين والكويت وأيضا أربيل، الدفاعات الجوية تدخل الاشتباك أيضا مع هجمات بصواريخ ومسيرات لأكثر من مرة. هكذا هي الصورة الآن. الجميع ينحون الحلول الدبلوماسية. واشنطن تهدد بمزيد من الضربات، وطهران تتوعد بالرد، وبين ضربة وأخرى يضيق هامش المناورة.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. وأوضح ترامب أن هذه الضربات تأتي ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن. وأضاف أنه إذا ما أقدمت إيران على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني. وأضاف بيسنت في تصريحات أن أمام إيران 3 خيارات، وهي إما ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن إيران في حالة من الذعر ما يدفعها إلى اللجوء للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية، مشددا على أن مذكرة التفاهم فشلت لأن طهران لم تكن مستعدة لإبرام اتفاق. وقبل هذه الضربات أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه إذا اشتد الحصار على بلاده فسترد إيران حتما. وأضاف قاليباف أنه إذا كانت هناك إرادة لمنع إيران من تصدير النفط من الخليج فلن يتمكن أحد من تصديره وفق قوله، مشددا على أن الحصار البحري يعتبر عملا عسكريا بموجب القانون الدولي.
2: العدو يركز عبر حربه الاقتصادية على العامل النفسي. جربنا هذه العقوبات في السابق، لكن أؤكد أن الحصار الاقتصادي يعد عملا عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنرد عليهم بشكل مناسب. إذا أرادوا تجديد الحصار فلن ننتظر، وسنقوم بما علينا وسنرد عسكريا. أشرنا للأمر خلال حرب 40 يوما أنه إن أراد العدو أن لا نصدر عبر المضيق فليعلم أن لا أحد سيتمكن من ذلك أيضا، سينالون جزاءهم على هذا الحصار وسيلمسون ذلك.
0: بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء استمرار جهود دول الوساطة بين طهران وواشنطن، رافضا في الوقت نفسه الحديث عن طبيعة الرسائل التي تلقتها بلاده من الوسطاء الأسبوع الماضي، وشدد بقائي على أن معادلة إيران الدائمة هي تحقيق المصالح الوطنية خلال أي مباحثات، وأن اتخاذ القرارات إيرانيا يكون وفق الشروط والمتطلبات والخصوصيات اللازمة لحماية هذه المصالح.
3: الوسيط الباكستاني لم يحمل رسالة إيجابية أو سلبية، جاء إلى إيران في إطار الدور الذي تؤديه إسلام أباد منذ أشهر عدة لخفض التوتر. هذه الجهود متواصلة من الوسطاء الآخرين أيضا. صيغتنا الدائمة هي المصلحة الوطنية، ونتخذ قراراتنا بشأنها بناء على الظروف والمتطلبات والمعطيات الخاصة بتأمينها.
0: وحول العقوبات الاقتصادية الأخيرة على إيران، قال بقائي أن واشنطن تفتقر للمنطق اللازم لإقناع الآخرين للانضمام لحربها الاقتصادية ضد إيران، مؤكدا أن طهران تعمل على تحييد أثار هذه العقوبات عبر إجراءات محددة.
3: تفتقر واشنطن إلى المنطق اللازم لإقناع الدول بالانضمام إلى حربها الاقتصادية علينا. الجهات الخاضعة لمنطق القوة وحدها قد تقبل سياسات واشنطن. لقد باتت تعتبر كل إيراني هدفا مشروعا لها. نعمل على تحييد آثار هذه العقوبات بإجراءات محددة. وضعنا حاليا لا يسمح بالحديث عن عودة مذكرة التفاهم.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن ما يحدث في المنطقة أزمة دولية، وإن قطر تعمل على الدفع بحل سياسي بدءا بفتح مضيق هرمز. وأضاف الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أن دول الخليج تقوم بدور الوساطة في المنطقة والعالم، مؤكدا أن عودة التصعيد إلى مضيق هرمز ليس من مصلحة أحد.
4: احنا قلنا منذ اليوم الأول أن ترك المسألة بدون حل، أي محاولة لتطبيع إغلاق المضيق بهذا الشكل ستنتهي بتصعيد في المنطقة، وهذا ما رأيناه خلال يوم أمس واليوم. هذا تصعيد لن يكون في صالح أحد، جميعنا متضررين من هذا التصعيد، وبالتالي نحن نحث الأطراف أولا على التحلي بالحكمة والعودة إلى مسار التفاوضي، ونواصل ونكثف جهودنا مع شركائنا في الوساطة لضمان العودة إلى هذا المسار.
0: وللمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، أهلا بك. هل من جديد في المواقف والتصريحات، وهل تبدو الصورة واضحة ما إذا كانت هذه الضربات الأمريكية ربما ستستأنف؟
5: نعم حامد، ربما يبدو أن هذه الضربات ستستأنف. دونالد ترامب قال أنه لا ينتظر من الإيرانيين أو لا يسعى أن يجبر الإيرانيين للجلوس على طاولة التفاوض. هذا على الرغم من أن سكوت بيسنت وزير الخزانة قال في نورث كارولينا أن ضمن سيناريوهات ثلاثة أن يعود الإيرانيين إلى طاولة التفاوض، طبعا مفهوم بطبيعة الحال وفقا للشروط الأمريكية، مع شرطين آخرين، أحدهما إما أن ينقلب الحرس الثوري على نفسه أو أن ينقلب الشعب على الحرس الثوري، بما يعني أن هناك رؤية أمريكية تقول إما إسقاط النظام أو إما القبول بالشروط الأمريكية. ربما المختلف ما بين سكوت بيسنت ودونالد ترامب هو أن دونالد ترامب كما قال في تغريداته السابقة التي سبقت هذه الضربات ببضعة أيام أنه يرغب من الإيرانيين في استسلام غير مشروط أو استسلام كامل، ربما قالها سكوت بيسنت في صيغة التفاوض أو العودة إلى طاولة التفاوض، لكن طبعا بطبيعة الحال وفق الرؤية الأمريكية. لكن يبدو أن وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى المنطقة بعافيتها منذ بضعة أيام بفعاليتها وجاهزيتها وترسانتها وعدم وجود أي مشاكل لوجستية فيها بطبيعة الحال، مقارنة بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي غادرت المنطقة على وقع الأخبار التي تحدثت عن الأوضاع في داخلها، ربما هذا أعطى دونالد ترامب نوع من أنواع الدفعة العسكرية القوية لبدء شن هذه الضربات التي تتزامن مع فكرة الإنزال الاقتصادي أو عملية النبذ الاقتصادي أو المنبوذ الاقتصادي لإيران، التي أيضا أشار سكوت بيسنت اليوم بأنه ربما يكون هناك بنوك أخرى أو مؤسسات أخرى سيشملها بعض العقوبات حتى لا تسهل أو تيسر عمليات الدفع أو التبادل المالي أو ما إلى ذلك مع الجانب الإيراني. وبالتالي حين نضع هذه التصريحات بجانب تصريحات دونالد ترامب أيضا اليوم التي تحدثت أنه إذا رد الإيرانيين سنرد عليهم بقوة أكبر، ورأينا أن الإيرانيين اليوم يردون على الرغم من أن رويترز ومسؤولين تحدثوا لأكسيوس قللوا من قوة أو فاعلية أو نتائج الضربات الإيرانية اليوم على خاصة على القواعد العسكرية أو على الأردن، على القواعد العسكرية في الأردن أو على التواجد الأمريكي في الأردن. على الرغم من هذا التقليل لكنهم في نهاية الأمر ردوا، ورأينا ردا في أربيل في العراق، وبالتالي هذا فيه تحدي لتحذير دونالد ترامب. ودونالد ترامب أيضا حينما بدأت هذه الضربات قبل يومين أو ثلاثة مع فارق التوقيت، دونالد ترامب حذر أنهم إذا ردوا سنرد، وقال أيضا اليوم أن هذه الضربات اليوم جاءت للرد، جاءت للضربات السابقة. ورأينا أيضا تصعيدا من نوع آخر حينما تم استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين بحسب مسؤولين تحدثوا إلى الصحافة الأمريكية ومن بينها أكسيوس، بمعنى استراتيجية ربما يعتمدها دونالد ترامب كما يقول مسؤولين أمريكيين، هي ناقلة بناقلة ردا على ما قالت إيران أنه لغم استهدف ناقلة نفط. وبالتالي قد نرى ما بين قوسين حرب ناقلات بالإضافة إلى الحرب الموجودة حول مضيق هرمز، وبالتالي هذا كله يشي بأننا سنرى ربما ضربات أمريكية أخرى، لأن التصعيد في التصريحات والقوة الإيرانية الجديدة التي وصلت عبر جورج واشنطن، حملة الطائرات جورج واشنطن، والتصريحات الترامبية المحذرة من استهداف إيران بالإضافة لاستهداف هذه الناقلة، كل هذه الأمور التي رصدناها ورصدتها الصحافة الأمريكية تشي بأن الجانب الأمريكي لا يرغب في التوقف، خاصة أن مسؤولين قالوا لأكسيوس أنه كان هناك استهداف لمائة هدف في إيران. هذا رقم بطبيعة الحال كبير في يوم واحد وفي ليلة واحدة. وبالتالي يبدو أن دونالد ترامب يقوم بعملية الدبل داون في عالم المراهنات أو المراهنة بالضعف، بمعنى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الخام برنت وأسعار المحروقات، خام برنت ارتفع إلى ما فوق $90، على الرغم من هذا الأمر يبدو أن هناك رؤية أمريكية ترى أننا يجب أن نصل بالمدى إلى آخره من حيث الضغط على الإيرانيين، ربما تأتي نتيجة إيجابية قبل انتخابات التجديد النصفي. لكن أنا ذكرت مثالة الدبل داون لأن هذا أيضا فيه رهان خطير، لأنه إذا استمر الأمر على هذا النحو ودخلنا في حرب استهداف ناقلات، فإن هذا يعني أن الأسعار الخاصة بالبنزين والمحروقات وما إلى ذلك سترتفع أكبر، وهذا يهدد بطبيعة الحال فرص فوز الجمهوريين. وبالتالي الجانب الأمريكي يبدو أنه في خضم مسألة التصعيد، خاصة أن دونالد ترامب يقول أنه تم تدمير الجيش الإيراني وأنه تم إخلاء مضيق هرمز من الألغام، ومعنى هذا أنه الإدارة إذا صح بطبيعة الحال هذا الكلام فهذا يعني، لأن الإيرانيين ينفينه، فهذا يعني أنه بطبيعة الحال الممر الأوسط قد تم تنظيفه من الألغام وأن الألغام قد أزيلت. ورأينا أيضا سكوت بيسنتي يشير إلى هذا الأمر بطريقة مختلفة حينما يقول أنه يوم الاثنين الماضي تم مرور أو تم السماح بمرور عن طريق الدعم الأمريكي 17 مليون برميل نفط. وبالتالي دونالد ترامب يرى أنه في موقف مكسب أو في أنه في موقف قوة، وبالتالي هذا التصعيد من المرجح بطبيعة الحال أن يستمر وليس ليوم واحد وربما بضعة أيام.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. أعلن البيت الأبيض تنحي وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول عن منصبه بعد 18 شهرا من توليه المسؤولية في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز يغادر موقعه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد سلسلة من التغييرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية.
6: هزة جديدة في قيادة الجيش الأمريكي، وزير الجيش دان دريسكول يغادر منصبه بعد نحو 18 شهرا من توليه المسؤولية وفق ما أعلن البيت الأبيض. خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات طاولت قيادات عسكرية بارزة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. البيت الأبيض لم يقدم حتى الآن سببا واضحا لتنحي دان دريسكول، لكن هذا الرحيل يأتي وسط تقارير عن خلافات وتوترات حوارات داخل وزارة الدفاع، ولا سيما بين دريسكول ووزير الحرب بيت هيكسيث. البيت الأبيض أشاد بأداء دريسكول وقال إنه نجح في دفع أجندة الرئيس ترامب داخل وزارة الجيش وتعزيز الجاهزية والقدرة القتالية إلى جانب دوره في ملفات وعمليات عسكرية، لكن مغادرته لا تأتي بمعزل عن تحولات أوسع في البنتاغون. في إبريل الماضي أطاح وزير الحرب بشكل مفاجئ بالجنرال راندي جورج، أعلى قائد عسكري يرتدي الزي الرسمي في الجيش الأمريكي. بعد ذلك أبعدت قيادات عليا في الجيش الأمريكي، إضافة إلى جون فيلان وزير البحرية، وصولا إلى إعلان تنحي قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الجنرال كريستوفر دوناهيو. ومع تنحي دريسكول تتسع دائرة التغييرات الواسعة في القيادة العسكرية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، التي شملت الجيش والبحرية والقوات

0: إلى ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان. إلى ذلك أشار القادة إلى أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي السبيل الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط. وفي قرقيزستان صدر إعلان بيشكيك ببنود دعم لسيادة إيران ووحدة أراضيها وضرورة التسوية عبر القنوات الدبلوماسية.
1: يجتمع القادة العشر تحت مظلة منظمة شانغهاي للتعاون، تعقد روسيا والصين وإيران والهند وباكستان إلى جانب عدد من دول آسيا الوسطى واحدة من أبرز القمم السياسية في أوراسيا. الرئيس الروسي يشيد بدور المنظمة في المشهد السياسي الدولي.
2: منظمة شنغهاي للتعاون قطعت على مدى 25 عاما مسارا طويلا وتحولت إلى مركز مؤثر في عالم متعدد الأقطاب. هذه المنظمة تعد اليوم أكبر تجمع إقليمي في العالم، حيث يعيش فيها نصف سكان العالم.
1: الحرب بين إيران والولايات المتحدة كانت حاضرة، إذ جدد الرئيس الإيراني التأكيد على شروط بلاده للعودة إلى التهدئة.
3: أؤكد بوضوح أنه إذا عادت أمريكا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالمثل على الفور.
1: لم تقتصر القمة في النسخة 25 على ملفات الأمن والاقتصاد فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى محاولة رسم شكل التعاون بين الدول الأعضاء والدول الشريكة في الحوار لتشكيل تكتل سياسي يبحث عن دور بارز في القضايا الدولية.
4: منظمة شنغهاي للتعاون تمثل 3.5 مليار نسمة وناتجا إجماليا يبلغ 35 تريليون دولار، وأحد العناصر التي لا غنى عنها في نظام متعدد الأقطاب. سنبذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا.
1: في البيان الختامي أدان القادة الضربات العسكرية على إيران ودعوا إلى تسوية الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، كما أعلنوا أنه لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب أمن الآخرين، وأشاروا إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية كسبيل وحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط. في عالم يشهد الكثير من النزاعات والتوترات، يبقى التحدي الأكبر أمام منظمة شنغهاي للتعاون في قدرتها على تحويل ثقلها الجغرافي والاقتصادي والسياسي إلى تأثير فعلي في القضايا الدولية. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بيشكيك.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مضيفا أن وقف إطلاق النار ثبت أنه هش وفق قوله. وخلال لقائه الرئيس الإيراني على هامش قمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قرقيزستان، عبر بوتين عن تضامن روسيا مع الشعب الإيراني، وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة.

0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في المدينة، ونفذت خلال هذه المهمة أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قياديون في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. القيادي أكد أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي. منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق

0: نيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير للزجاج وأيضا هناك آثار للأعيرة النارية التي أصابت هذا الباص. أيضا على بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط تم استهدافها، وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
1: وقالت حركة حماس إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربية مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة لاتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس، وأضاف كاتس أن إسرائيل ستلاحق من وصفهم بإرهابي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
2: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
1: في السياق، أكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف بصاروخين من مسيرة إسرائيلية شمالية قطاع غزة، وقال جهاز الدفاع المدني إن أحد عناصره قد أصيب في القصف الذي حصل قرب مقره شمالي القطاع. والآن للزميل براء المحمد مع الخريطة التفاعلية ليشرح لنا كيف جرت العملية الأمنية للاحتلال غربية مدينة غزة.
3: عملية أمنية في قطاع غزة مصحوبة باشتباكات وغارات تركزت غربية مدينة غزة وتحديدا منطقة الكتيبة. الهدف وفقا للتصريحات الإسرائيلية قيادي في حركة حماس. ما الذي جرى؟ نقترب أولا بالخارطة إلى مدينة غزة ونشير إلى جهاتها الشرقية وتحديدا منطقة الكتيبة، حيث نشير على الخارطة هذه المنطقة التي تقع في منطقة الرمال الجنوبي. وفقا لحركة حماس فإن قوة إسرائيلية خاصة هي من تسللت إلى مدينة غزة، هذه القوة عاملت على اختطاف فلسطيني من محل إقامته، ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين العناصر المهاجمة والشخص المستهدف، ما أسفر عن استشهاد 4 منهم سيدة وطفلان. إذا ما اقتربنا بالخارطة أكثر نحو منطقة الكتيبة نشير إلى مربع الاشتباك الذي يقع في هذه المنطقة تقريبا، نتحدث ما بين الجامعة الإسلامية وكذلك جامعة الأزهر ومنطقة أنصار. هذه المنطقة هي منطقة مكتظة بالنازحين والخيام، بطبيعة الحال هذه المناطق مدمرة ومهدمة. ندلل على هذه المعالم كي نوضح لكم مربع ومكان العملية. عقب الاشتباك عمل الاحتلال على تأمين عملية انسحاب القوة المهاجمة بنحو 10 غارات استهدفت المنطقة ومحيطها، استهدفت مارين وكذلك سيارات في محيط المكان للتغطية على عملية الانسحاب. ثم استقلت هذه القوة سيارة وتوجهت بها نحو مناطق السيطرة الإسرائيلية. الخروج من داخل غزة نحو مناطق السيطرة يتم منطقيا عبر مسار من اثنين، الأول وهو مستبعد إلى حد ما، وذلك بالتوجه نحو الغرب بموازاة منطقة أنصار إلى الساحل ومنها إلى الطريق المؤدي شمالا نحو زكيم. لكن المسار الأكثر ترجيحا هو بالتوجه جنوبا من الكتيبة إلى حي تل الهوى ومنه إلى شارع 8 ثم إلى شارع 10. بعد هذه النقطة يرجح أن القوة اتجهت شرقا بهذا الشكل حتى نقطة الالتقاء ما بين شارع 10 وشارع صلاح الدين. عند هذه النقطة، رصد توغل لدبابات إسرائيلية قرابة هذه المنطقة، وعلى ما يبدو فإن الجيش قام بالتقاط القوة وانسحبت من هنا. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حماس، وهيئة البث الإسرائيلية قالت إن المستهدف هو معين العربيت قيادي في حماس. أيضا أفاد للتلفزيون العربي بأن المستهدف في عملية الكتيبة ضابط برتبة عقيد في الأمن الداخلي، ويشار إلى أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل عدد من أفراد القوة الخاصة. إلى هنا آخر التطورات.
1: قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لا يمكن تبرير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الحرب على غزة، محذرا من استغلال إسرائيل التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد.
4: نحن حذرنا مرارا وتكرارا من أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال التصعيد في المنطقة لتغيير وضع قائم بشكل خطير جدا واستراتيجي، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا. هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، واقع مرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليست سياسة أمنية. ولذلك نحن نهيب بجميع دول العالم وجميع شركائنا وجميع الدول المحبة للسلام أن تنظر بعين الاهتمام إلى هذه التطورات، وأن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءاته، خاصة وأن كثير من هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، ولا يمكن تبريرها في سياق التصعيد العسكري خلال الأشهر الماضية. هناك محاولات لفرض واقع في مناطق جديدة في في في جغرافيا جديدة.
1: في الضفة الغربية هجم مستوطنون متطرفون المنطقة الواقعة بين بلدتي أسرين وبيتا جنوب مدينة نابلس، وأفادت المعلومات الأولية بأن المستوطنين أقدموا على إحراق عدد من المركبات الفلسطينية، ما أدى إلى اندلاع نيران في المكان، فيما سارع شبان فلسطينيون إلى محاولة إخماد الحريق والسيطرة على النيران. يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط حالة من التوتر المتزايد.
5: يا شباب المستوطنين حركوا سياراتنا، المستوطنين حركوا.
1: لوح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند باحتمال فرض عقوبات وإجراءات اقتصادية على إسرائيل خلال الأسابيع القادمة على خلفية انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية وسياسات الاستيطان. وهيمن الشأن الخارجي على اليوم الأول من عمل الحكومة البريطانية الجديدة بعد عطلة البرلمان بقيادة رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام.
6: أسابيع العطلة البرلمانية في بريطانيا أجلت الأسئلة الكبيرة، لكنها لم تبعدها عن واجهة مشهد سياسي لا يزال مشتعلا. أندي بيرنام الذي ظهر في البرلمان للمرة الأولى رئيسا للوزراء اختار أن يضع القضايا الاقتصادية في صدارة خطابه.
7: عندما يتعلق الأمر بأكبر القضايا التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الاقتصاد وأزمة تكاليف المعيشة، فإن الناس يتطلعون إلى تغيير أكثر جوهرية.
6: وبينما بدأ المشهد السياسي منشغلا بالشأن الداخلي، فرضت السياسة الخارجية نفسها سريعا. في أول مساءلة لوزير الخارجية إد ميليباند واجه الوزير انتقادات حادة من عدد من النواب بسبب استجابات الحكومة البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
8: والآن ماذا ننتظر؟ المعاملة بالمثل؟ يجب وقف التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات في الاتجاهين وبشكل فوري، لأن الوقائع على الأرض تتغير الآن بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
6: أمام ارتفاع أصوات المنتقدين بقيت إجابات ميليباند حذرة، لكنها حملت إشارات سياسية.
9: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في علاقاتنا مع الأراضي المحتلة. لا نريد للشركات البريطانية أن تمول أو تبني أو تروج لمستوطنات جديدة، والعمل الذي نقوم به الآن يتركز على كيفية منع ذلك.
6: هذا الضغط داخل البرلمان لا يبدو منفصلا عن مزاج الشارع البريطاني، حيث شكلت الحرب في غزة وسياسة الحكومة تجاه إسرائيل أبرز مصادر الضغط على حزب العمال الحاكم. يعود البرلمان البريطاني إلى الانعقاد، وتعود معه إلى الواجهة ملفات مؤجلة كثيرة، أبرزها حدود ما يمكن أن تفعله بريطانيا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لكن السؤال الأهم يبقى إن كانت بريطانيا ستستجيب للضغوط الشعبية والسياسية وتفرض حظرا على توريد الأسلحة لإسرائيل، أم أنها ستكتفي بسلسلة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية كما قال وزير خارجيتها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: علقت المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس دوامها حتى إشعار آخر ولم تبدأ العام الدراسي الذي كان مقررا يوم أمس، احتجاجا على عدم تجديد السلطات الاحتلال تصاريح الدخول للعديد من الكوادر التعليمية والعاملين من الضفة الغربية. الإجراء وصف بالسياسي الهادف إلى فصل التواصل بين القدس والضفة الغربية ويندرج في سياق استهداف التعليم الفلسطيني بالمدينة كما يحذر الفلسطينيون.
10: خارج مدرسة المطران لافتة تبين أن عمرها 127 عاماً، أي قبل الاحتلال بكثير. أما داخلها فبسبب هذا الاحتلال أصبح قلبها بلا نبض، فلا أصوات لصيحات الطلبة والمقاعد فارغة جراء قرار موحد بعدم إطلاق العام الدراسي وتعليق الدوام، رفضاً لإجراء الاحتلال الإسرائيلي عدم إصدار تصريح دخول للكوادر التعليمية والعاملين من الضفة الغربية.
11: قرار سياسي بامتياز لفصل القدس عن الضفة الغربية، بدي أقول لك أنت في بيتك وأنا في بيتي، هذا الواقع اللي موجود عندنا اليوم. والقرار بتعليق الدوام هو مرتبط بموضوع التصريح.
10: الهجمة ليست على مدرسة بعينها بل على التعليم الفلسطيني برمته، وامتناع نحو 30,000 طالب في المدارس المنخرطة بالاحتجاج تعبير أيضا عن إدراك الفلسطينيين لخطورة تدريس أبنائهم مناهج محرفة منزوعة الهوية والنصوص والرموز الوطنية.
12: الوضع خطير جدا لأنها ضمن سياسة الاقتلاع، سياسة الطرد الممنهج، فاستخدام أداة التعليم وتضييق على التعليم لدفع المواطن الفلسطيني بالقدس لهجرة المدينة، لدفع المواطن أن يتعلم أفكار مسمومة حتى لا يدافع عن هويته وبقائه.
10: محافظة القدس حذرت من فرض المنهاج الإسرائيلي على عشرات آلاف الطلبة المقدسيين هذا العام. وعلى الأرض الاحتلال يواصل ملاحقة المدارس الفلسطينية ويغلق مدارس الأونروا ويضيق على التعليم الوطني أملا في إنهائه، فاحتلال العقول خطير بخطورة احتلال الأرض كما يحذر الفلسطينيون.
13: حتى لو انتهت أزمة تصاريح الكوادر وعاد الطلبة إلى مدارسهم فلن يتوقف الاستهداف الممنهج للتعليم الفلسطيني هنا في القدس الذي لطالما كان تحت المقصلة في إطار محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها الأصيلة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
1: إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان جنوبي لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة الهجوم الإسرائيلي على قضاء النبطية. قال ستيفن دوجريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع داخل البلاد يشمل إطلاق نيران المدفعية وانتشار القوات وتنفيذ أعمال هندسية.
14: إن قوات حفظ السلام في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وانتشارا للقوات الإسرائيلية وأعمالا هندسية وصيانة للمواقع العسكرية، إضافة إلى نشاط عبر الخط الأزرق وفي البحر. كما رصد زملاؤنا في اليونيفيل في القطاع الشرقي مخزونات ذخيرة غير خاضعة للحراسة، بينما قاموا في القطاع الغربي بتأمين ذخائر غير منفجرة عثر عليها.
1: قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ردا على سؤال للتلفزيون العربي أن فرنسا ستدعم تجديد مهمة قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان لو طلب لبنان ذلك.
15: Notre posture,
7: موقفنا هو أن نكون منفتحين على الاستماع وأن نقف إلى جانب السلطات اللبنانية. نحن نناقش مع هذه السلطات مستقبل هذه المهمة التي تنتهي ولايتها كما ذكرتم في نهاية هذا العام. إذا رأت السلطات اللبنانية أن الوضع يستدعي تمديد الولاية وأن هذا التمديد ضروري، فسندعم هذا الموقف في إطار الحوار معها. أما بالنسبة إلى مواقف الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن فلا أريد استباقها أو محاولة التكهن بها مسبقا.
1: أعلنت مديرية الصحة في إدلب ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة في مدينة بنش إلى 5 قتلى. وأفادت مصادر رسمية وميدانية سورية بانفجار سيارة محملة بالذخائر عند المدخل الغربي للمدينة في ريف إدلب الشرقي. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق رصدت 65 توغلا إسرائيليا في الأراضي السورية خلال يوليو، 52 توغلا خلال 18 يوما الأولى من أغسطس. وأضاف أن سوريا رصدت 174 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم محتجزين لدى إسرائيل، معتبرا رفض إسرائيل مغادرة جبل الشيخ تكريسا للاحتلال. وأكد الشيباني تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي ومواصلة المفاوضات بوساطة أمريكية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على سيادة سوريا على الجولان المحتل وحقها في بناء جيشها الوطني. أكد وزير العدل السوداني عبد الله دريف أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات جنائية بحق أي مواطن سوداني بسبب إبداء رأيه بشأن الحوار السوداني، مشددا على التزام الدولة بتهيئة المناخ الملائم لانطلاق العملية الحوارية. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وافق على شطب البلاغات بحق المشاركين في الحوار إلى جانب توفير ضمانات مكتوبة لهم بما يضمن مشاركتهم في العملية السياسية. وأوضح أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشيرا إلى موافقة البرهان على توفير مناخ عام للحريات يسمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم بحرية.
15: نحن هنا اليوم لنعلن أن فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي وإيمانا منه بأن التوافق الوطني من خلال الحوار السوداني هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الدولة على أسس وطنية متوافق عليها وبإرادة سودانية خالصة، فقد استجاب فخامته لما طلبته المبادرة من توفير ضمانات واضحة ومكتوبة فيما يلي شطب البلاغات المقيدة في الحق العام من أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني خارج البلاد أو داخل البلاد قيدت في مواجهته تهمة نسبة لفعل قام به أو قول أدلى به كرأي سياسي.
1: قال حاكم منطقة لوغانسك إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء موجة من الهجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية داخل المنطقة شرقية أوكرانيا. قالت وحدة الطوارئ الأوكرانية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف بلدة فيشنيف بمنطقة كييف أسفر عن تدمير منزلين واندلاع حريق فيهما. وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق فيما تواصل عملها في الموقع لإزالة الأنقاض وفحص المباني المتضررة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل أسلحة وذخائر تابعة للقوات الأوكرانية في مياه البحر الأسود. وأضافت الوزارة أنها استهدفت مركزا لوجستيا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لتخزين وتوزيع الشحنات العسكرية الأوكرانية. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما أصابت مسيرة روسية مبنى سكنيا متعدد الطوابق بشكل مباشر ما أدى إلى اندلاع حريق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت أثار الدمار الذي خلفه القصف الروسي.
16: لا تهدأ سماء العاصمة الأوكرانية كييف من وجود أهداف جوية روسية. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات عديدة على المدينة، على العاصمة كييف وعلى محيطها وفقا للسلطات الأوكرانية. صباح اليوم كانت هناك إحدى هذه المسيرات ضربت في حي بديل، حيث نتواجد نحن الآن أمام هذا المبنى السكني المستهدف. إصابة مباشرة بمسيرة في الطوابق العليا من هذا المبنى السكني، متعدد الطوابق، أدى هذا الهجوم إلى اندلاع النيران في الطوابق العليا، وهرعت إلى هنا يعني فرق الإنقاذ والطوارئ من أجل إخماد الحريق الذي كان مندلعا أثناء هذا الهجوم. طبعا لا تزال فرق الطوارئ والإنقاذ متواجدة هنا في هذا الموقع، تعمل على تقييم الأضرار، إزالة الأنقاض، وكانت قد قدمت إسعافات لبعض المتضررين أو المصابين جراء هذا الهجوم طبعا على هذا المبنى السكني. عدد من فرق من كوادر الدفاع المدني لا يزال يتواجد في داخل هذه الشقق السكنية يعني كما نشاهد، ويعملون أيضا على تقييم هذه الأضرار في هذه المنطقة. طبعا الهجمات الروسية كانت على عدد واسع من أحياء العاصمة كييف، كانت بالصواريخ وأيضا بالمسيرات، هذا ما كانت قد أفادت به السلطات الأوكرانية في العاصمة كييف. في حي آخر هو حي دارنيتسكي، هناك إصابة مباشرة بصواريخ باليستية لمحطة ومعدات ومنشأة تابعة لشركة سكك الحديد الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم 6 من موظفي هيئة السكك الحديد العاملة في حي دارنيتسكي، هذا نقلته السلطات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك طبعا سجل خلال ساعات الليل هجمات على حي هالاسيفسكي، هناك أيضا كانت قد تناثرت شظايا وحطام بمسيرات بالقرب من أحد المباني السكنية أو في منطقة مفتوحة كما تقول السلطات الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل شخص في حي هالاسيفسكي. في سالومينسكي أيضا كان هناك سقوط لشظايا مسيرات على منزل خاص، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب هذه الضربات أو هذه الهجمات الليلية الروسية قد تحدث أو طلب من الحلفاء لأوكرانيا بضرورة تزويد أوكرانيا بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي من أجل مواجهة هذه الهجمات الروسية التي باتت لا تهدأ، وخاصة على العاصمة الأوكرانية كييف. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، حيبديل، كييف.
1: فتحت السلطات الأوكرانية تحقيقات بشأن تخزين كميات من الذخائر قرب منازل مأهولة في بلدة ميلا بضواحي كييف والجهات التي سمحت بذلك. وجاءت التحقيقات بعدما أصابت ضربة روسية المستودع وتسببت بانفجارات متتالية أوقعت 38 قتيلا وعشرات المصابين وألحقت أضرارا بمئات المنازل.
17: إلى رماد تحولت هذه المنازل، أسقف انهارت وجدران تفحمت، بين الركام بقايا حياة كانت قائمة هنا قبل أن تضرب مسيرة روسية مستودعا للذخيرة في هذه البلدة بضواحي كييف. 38 قتيلا وعشرات المصابين وقعوا ضحايا الاستهداف، نجا آخرون وعاد بعضهم يتفقد ما خلفته الكارثة.
8: أعيش في ذلك المنزل ذي السقف الأصفر، كنا هنا عندما بدأ كل شيء، اختبأنا لبعض الوقت ثم خرجنا مسرعين من المنزل ولجأنا إلى جزء من أساسات البناء لدينا، حيث بقينا 3 ساعات تحت القصف وكل هذه الانفجارات، لقد نجونا بأعجوبة.
17: لم ينتهي الخطر في هذه البلدة مع إخماد الحرائق، الذخائر والمواد المتفجرة في محيط واسع منها، ما دفع فرق تفكيك المتفجرات إلى تمشيط المنازل والحدائق وتنبيه السكان إلى الأجسام الخطرة.
18: يوجد هنا في البلدة مقر ميداني تابع لهيئة الطوارئ، نشرح للسكان كيف يمكن أن تبدو الأجسام الخطرة وما الذي يجب فعله عند العثور عليها، ونؤكد ضرورة عدم الاقتراب منها أو لمسها أو حملها باليد، بل إبلاغ مقر هيئة الطوارئ ليتولى خبراء المتفجرات إزالتها.
17: تقول السلطات الأوكرانية إن مسيلة روسية نفاثة من طراز جيران 4 أصابت موقعا كان يستخدم لتخزين قذائف وألغام وذخائر وطائرات مسيلة تابعة لقوات الدفاع. حجم الكارثة فتح أسئلة داخلية بشأن موقع المستودع وقواعد تخزين الذخائر والجهة التي سمحت بوجودها على مقربة من المنازل ودار المسنين.
7: من الواضح أن المسؤولية ستشمل الموظفين المكلفين بإدارة هذا الموقع وكذلك المسؤولين الذين أصدروا الأوامر والتصاريح باستخدامه مستودعا للمواد المتفجرة أو غيرها من المواد التي ربما أدت إلى وقوع هذا الانفجار وتسببت بهذه النتائج الجسيمة.
17: تأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهرين على انفجار مستودع آخر للذخيرة في مدينة فيشنيفي قرب كييف، وخلف العشرات بين قتلى وجرحى من المدنيين، ما دفع وزارة الدفاع إلى إصدار أمر بمراجعة جميع إجراءات تخزين الأسلحة ومواقعها. في هذه البلدة لم تتوقف تداعيات الضربة الروسية عند حدود المستودع المستهدف، فالانفجارات التي وصلت إلى المنازل أثارت سؤالا داخليا بالغ الحساسية، من سمح بتخزين هذه الكميات من الذخائر على مقربة من المدنيين في بلد يعيش في حرب منذ أكثر من 4 سنوات؟ محمد زاوي، التلفزيون العربي، بلدة ميلا، كييف.
1: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات ملموسة من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا إذا أمكن إعطاء دفعة جديدة لهذه المحادثات.
19: نؤيد أي مفاوضات، لكن من المهم بالنسبة لنا أن تكون هذه المفاوضات قبل كل شيء مليئة بمضمون ومحتوى ملموس وواضح. إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك. لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
1: وصل وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت إلى فنزويلا بعد أيام من توقيع اتفاقية نفطية بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية وصفت بالتاريخية. وسيلتقي الوزير الأمريكي مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز وعدد من مسؤولي شركة النفط الحكومية لمناقشة تسريع الآليات الفنية والتنفيذية للاتفاق النفطي وضمان وصول الإمدادات الخام للموانئ الأمريكية.
20: وصل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى فنزويلا في زيارة هي الثانية منذ مطلع العام في استقباله وزيرة النفط الفنزويلية باولا هيناو، لكن زيارة رايت هذه المرة مختلفة تماما إذ أنها تأتي بعد بضعة أيام من توقيع اتفاقية نفطية بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية وصفت بالتاريخية. الإدارة الأمريكية تشير إلى أن هذه الاتفاقية منحتها الوصول إلى 17 حقلا نفطيا فنزويليا باحتياطيات تقدر بأكثر من 65 مليار برميل. الحكومة الفنزويلية تدافع على أنها تحتفظ بالملكية والسيادة وأن هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستمنحها أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات وعوائد تقدر ب 209 مليار دولار. معارضة كبيرة هنا في فنزويلا لهذه الاتفاقية، انتقادات لهذه الزيارة رغم محاولة الحكومة الفنزويلية ترويج لها بأنها ستدر على الاقتصاد الفنزويلي ما يلزم من أجل عملية التعافي بعد أزمة طويلة امتدت لسنوات وعقوبات أمريكية ضاعفت أزمة القطاع النفط الفنزويلي الذي يعتبر العمود الفقري لها. زيارة رايت سيلتقي بالرئيس الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز غدا بالإضافة إلى مسؤولين من شركة النفط الفنزويلية حيث سيناقش الآليات الفنية والتنفيذية لتسريع وصول الشركة الأمريكية إلى فنزويلا وتسريع عمليات إنتاج النفط والإمدادات التي يجب أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب البيت الأبيض من أجل استخدامها في ملء الاحتياطي وكذلك ضمان حصة وزارة الحرب الأمريكية ووزارة الخارجية. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من مطار سيمون بوليفار الدولي، لاغوايرا.
1: مع مواصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته وضغوطاته ضد إيران، رأت صحف أجنبية أن تحول واشنطن نحو تصعيد الحرب الاقتصادية والرهان على العقوبات لن يؤديا إلى الحسم، إذ إن الصراع بين الطرفين بات اختبار إرادات متبادلة. تتابعون هذا التقرير عن الصحافة الدولية، ثم يلقاكم الزميل رضا الحمدي على رأس الساعة. إلى اللقاء.
7: في مجلة The National Interest الأمريكية، رأى إريك غارتسكي أن تحول واشنطن نحو تصعيد الحرب الاقتصادية والرهان على العقوبات لن يؤدي إلى الحسم، إذ إن الصراع بين الطرفين بات اختبار إرادات متبادلا، وأضاف أن الحرب الاقتصادية قد تكون بنفس قدر عدم فعالية العملية العسكرية، إذ بحسب الكاتب الضحية الرئيسية ستكون حتما هي الشعب الإيراني، ولن تؤدي هذه الحملة الاقتصادية إلى استسلام قادة إيران أو الحرس الثوري للمطالب الأمريكية. واعتبر أن رهان واشنطن على الضغط الاقتصادي يعكس تراجعا ضمنيا في الثقة بنتائج العملية العسكرية، بينما نجحت طهران في فرض استراتيجية حروب الاستنزاف. ورأى أيضا أنه تكمن الصعوبة الآن في خروج الولايات المتحدة من هذا المأزق والذي كان بالإمكان تجنبه، فقد مكنت الحرب طهران من السيطرة الفعلية على مضيق هرمز، ومن المرجح أن طموحاتها النووية قد ازدادت. في المقابل انصرف تركيز واشنطن عن مشكلتها الأكثر إلحاحا في السياسة الخارجية وهي الصين. صحيفة واشنطن بوست سلطت الضوء على الكلفة الحقيقية للحرب على إيران وتداعياتها على جاهزية القوات الأمريكية، خاصة مع تحذير قادة عسكريين من أن استمرار العمليات واسعة النطاق يهدد بإضعاف قدرات الجيش الأمريكي على التعامل مع تهديدات أخرى، خاصة أن مخزونات الأسلحة الحيوية آخذة في النفاد، وتم استهلاك نحو ربع مسيرات ريبر وسحب حاملة الطائرات الوحيدة في المحيط الهادئ نحو الشرق الأوسط، بينما تحاول الإدارة حجب حجم الأضرار بحجة حماية الردع. وبينما لفتت الصحيفة إلى أنه قبل 6 أشهر زج ترامب البلاد في حرب دون تقديم مبررات مقنعة، ولم يوضح استراتيجية أو غاية واضحة، ورفض الحصول على تفويض من الكونغرس. ورأت الصحيفة أنه بينما يريد ترامب تأجيل ملف إيران على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، يحتاج الناخبون إلى معرفة الحقيقة. صحيفة نيويورك تايمز تناولت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي جمعت قادة الصين وروسيا والهند وإيران ودولا أخرى، واعتبرت أن القمة أبرزت اتساع هامش المناورة الذي منحته الحروب لبكين في وقت تواجه فيه واشنطن صعوبة متزايدة لعزل روسيا وإيران، بينما تواصل بكين تزويدهما بالأسواق والتكنولوجيا والروابط التي تساعدهما على الصمود. وأضافت الصحيفة أن بكين أصبحت شريانا اقتصاديا رئيسيا لكل من موسكو وطهران، مستفيدة من كونها أكبر مستورد للنفط الخام ومصدر للسلع الاستهلاكية، فيما أضعفت الحرب قدرة واشنطن على التركيز على آسيا وأوروبا. ولكن رغم ذلك نقلت الصحيفة عن محللين أن بكين لا تريد التورط عسكريا في حروب روسيا وإيران، لكنها مستعدة لتعويض ذلك بتوسيع التجارة وتوفير التكنولوجيا الحربية، ما يمنحها نفوذا استراتيجيا متزايدا من دون تحمل كلفة المواجهة المباشرة. صحيفة لوموند الفرنسية انتقدت في افتتاحيتها صفقة النفط التي أبرمها ترامب مع فنزويلا، واعتبرت أن الاتفاقية التي من شأنها أن تسمح لواشنطن بالسيطرة على ما يقرب من 5 احتياطيات النفط في فنزويلا توضح هوس الرئيس الأمريكي بالسيطرة على الموارد. وأضافت أن هذه الصفقة تمثل خطوة استغلالية تذكر بأسوأ عصور الإمبراطوريات الاستعمارية. وبينما رأت أن هذا الاستغلال ليس مفاجئا، لكنها أشارت إلى أنه كان جوهر خطاب الرئيس الأمريكي لتبرير العملية العسكرية التي شنها في فنزويلا. وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة النفط أظهرت أن الهدف الحقيقي للعملية التي نفذها ترامب كان تغيير نيكولاس مادورو بشخص موال لواشنطن.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: مرتبة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن انتهاء الضربات على إيران، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في أربيل والعقبة والبحرين. في اعتداءات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، قصف يستهدف مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان قضاء النبطية. مصادر طبية تؤكد سقوط شهداء وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. وقيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي إن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة.

0: نبدأ بالتصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث رصد إطلاق الصواريخ من عدة مناطق إيرانية ردا على قصف أمريكي. هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قصف أهداف للحرس الثوري في إيران. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع 6 انفجارات في ميناء تشابهار ومدينة كوناراك أو كوناراك في جنوب إيران. وفي أول رد إيراني على الهجمات الأمريكية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة.
1: إيران تحت القصف الأمريكي، هذه المرة الضربات ليست رسالة سياسية ولا استعراضا للقوة. حملة جوية واسعة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية في عدة محافظات، من بندر عباس إلى قشم وتشبهار وكونارك وسيرك ومناب. انفجارات تدوي وترسم خريطة التصعيد على الساحل الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن أهدافها كانت واضحة، مواقع للحرس الثوري، دفاعات جوية ورادارات، منشآت بحرية، قدرات لزرع الألغام ومراكز للاتصالات. لكن المشهد على الأرض أكثر كلفة. السلطات الإيرانية تتحدث عن قتلى وجرحى، بينهم ضحايا سقطوا في حفل زفاف، وتقول إن القصف ألحق أضرارا بشبكات الاتصالات والإنترنت. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تنطلق باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة بحسب بيانات متلاحقة عن الحرس الثوري.
2: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
3: ردت القوات المسلحه للجمهوريه الاسلاميه على هذه الاعمال الارهابيه بشن هجوم سريع وقوي على القواعد الامريكيه في المنطقه وتدميرها بالصواريخ والطائرات المسيره، ما ادى الى اضرار جسيمه في البنيه التحتيه والمنشات والاسلحه والمعدات ومقتل او جرح عدد كبير من القاده والجنود الامريكيين.
1: الاردن يتلقى الضربه، الجيش يعلن دخول 13 صاروخا باليستيا المجال الجوي واعتراض 10 منها، والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة الأمير حسن ويتحدث عن خسائر داخلها من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وفي البحرين والكويت وأيضا أربيل، الدفاعات الجوية تدخل الاشتباك أيضا مع هجمات بصواريخ ومسيرات لأكثر من مرة. هكذا هي الصورة الآن، الجميع ينحون الحلول الدبلوماسية، واشنطن تهدد بمزيد من الضربات وطهران تتوعد بالرد، وبين ضربة وأخرى يضيق هامش المناورة.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على إيران كانت واسعة النطاق وقوية بحسب وصفه. وأوضح ترامب أن هذه الضربات تأتي ردا على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز واستهداف قاعدة أمريكية في الأردن، وأضاف أنه إذا ما أقدمت إيران على هذا الرد أو على الرد على هذا الهجوم فستتعرض لضربات أخرى أقوى وأشد. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز والولايات المتحدة تفرض سيطرتها عليه وسط تدهور اقتصادي إيراني. وأضاف بيسنت في تصريحات أن أمام إيران ثلاثة خيارات، وهي إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن إيران في حالة من الذعر ما يدفعها إلى اللجوء للعمل العسكري في ظل الضغوط الاقتصادية، مشددا على أن مذكرة التفاهم فشلت لأن طهران لم تكن مستعدة لإبرام اتفاق. وقبل هذه الضربات أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه إذا اشتد الحصار على بلاده فسترد إيران حتما. وأضاف قاليباف أنه إذا كانت هناك إرادة لمنع إيران من تصدير النفط من الخليج فلن يتمكن أحد من تصديره وفق قوله، مشددا على أن الحصار البحري يعتبر عملا عسكريا بموجب القانون الدولي.
4: العدو يركز عبر حربه الاقتصادية على العامل النفسي. جربنا هذه العقوبات في السابق، لكن أؤكد أن الحصار الاقتصادي يعد عملا عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنرد عليهم بشكل مناسب. إذا أرادوا تجديد الحصار فلن ننتظر، وسنقوم بما علينا وسنرد عسكريا. أشرنا للأمر خلال حرب 40 يوما أنه إن أراد العدو أن لا نصدر عبر المضيق فليعلم أن لا أحد سيتمكن من ذلك أيضا. سينالون جزاءهم على هذا الحصار وسيلمسون ذلك.
0: من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء استمرار جهود دول الوساطة بين طهران وواشنطن، رافضا في الوقت نفسه الحديث عن طبيعة الرسائل التي تلقتها بلاده من الوسطاء الأسبوع الماضي. وشدد بقاء على أن معادلة إيران الدائمة هي تحقيق المصالح الوطنية خلال أي مباحثات، وأن اتخاذ القرارات إيرانيا يكون وفق الشروط والمتطلبات والخصوصيات اللازمة لحماية هذه المصالح.
5: آقای آسم منیر نه پیام مثبتی داشت نه پیام منفی.
6: الوسيط الباكستاني لم يحمل رسالة إيجابية أو سلبية. جاء إلى إيران في إطار الدور الذي تؤديه إسلام أباد منذ أشهر عدة لخفض التوتر. هذه الجهود متواصلة من الوسطاء الآخرين أيضا. صيغتنا الدائمة هي المصلحة الوطنية، ونتخذ قراراتنا بشأنها بناء على الظروف والمتطلبات والمعطيات الخاصة بتأمينها.
0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، إذن ما هي آخر وأهم التصريحات أمريكيا بشأن طبيعة ما حدث في هذه الليلة، وما هي التوقعات بشأن ما سيحدث؟
7: نعم، ربما أهم التصريحات والتي ربما غفل عنها الكثيرون هو ما ختم به دونالد ترامب بتغريدته الأخيرة التي نفى فيها أو اعتبر فيها أن ABC تقول أخبارا زائفة، باعتبار أن دونالد ترامب يرغب في إعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وقال أنه لا يهتم أو لا يسعى إلى أن يعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وأن اقتصادهم ينهار. لكنه ختمها بقول أين الشعب الإيراني، متى سيتحرك. هذا ربما يتناغم مع تصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة في نورث كارولينا، إنما تحدث عن 3 سيناريوهات للإيرانيين، هي إما أن ينقلب الشعب الإيراني على الحرس الثوري، أو أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه البعض، أو أن يعود الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وضمنيا مفهوم أنه وفق الشروط الأمريكية. وبالتالي قد يظن البعض أن سكوت بيسنت تصريحاته تتعارض مع دونالد ترامب الذي يقول أنه لا يريد أن يعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، لكنهما في معناها ما الضمني استنادا إلى تصريحات دونالد ترامب قبل بدء هذه الضربات ما قبل أسبوع، أنه يرغب في استسلام مشروط. وبالتالي يبدو وكأن الخطة الأمريكية الخاصة بالنبذ الاقتصادي بالإضافة إلى هذه الضربات اليوم التي تستند إلى حيوية حملة الطائرات الجديدة التي انضمت مكان حملة الطائرات إبراهام لينكولن، حملة الطائرات جورج واشنطن التي قدمت من آسيا، ربما يستند دونالد ترامب أو يظن أن هاتان العمليتان إذا توسعت ربما يؤديان إلى بالفعل الاستسلام غير المشروط، أو أن يحدث نوع من أنواع الحراك في الشارع الإيراني بما ينقلب على النظام الإيراني، وإن كان لا يوجد مؤشرات. لكن هذا هو الذي يمكن نسجه من تلك التصريحات المتباعدة. بطبيعة الحال القيادة الوسطى لديها تصريحاتها وأكسس نقل تصريحاتها، لكنها تصريحات في سياق عدد الضربات، مثلما قلعت المسؤولين استهدفت 100 هدف وما إلى ذلك. لكن في نهاية الأمر الصورة الاستراتيجية التي تتضح من الإدارة الأمريكية ممثلة في سكوت بيسنت ودونالد ترامب بأنه ثمت رغبة أمريكية في أن يحدث اختراق في الشارع الإيراني أو داخل الحرس الثوري بما يؤدي إلى الإسلام غير المشروط أو إسقاط النظام.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. انضم إلينا دكتور أسامة أبو أرشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. دكتور أسامة، إذن يعود الضرب المبادل ولكن على موجات محدودة إلى حد ما، وإن كانت هذه الليلة واشنطن توسعت في الضرب لكن لم نرى بعد ردا إيرانيا بسرعة، يعني هل تتوقع أن يبقى الضرب المحدود والرد المحدود أم إن هذه الضربات الكبيرة ستؤدي إلى رد أكبر وبالتالي اتساع الرقعة من جديد؟
8: وفي الحقيقة كلا الطرفين لا يملك مصلحة حقيقية في أن تتوسع هذه الحرب وتعود إلى حرب مفتوحة وحرب شاملة. لا الولايات المتحدة تريد أن تعود إلى معركة استنزاف واسعة أثبتت منذ 28 من فبراير حتى أبريل وبعد ذلك بعد توقيع الاتفاقية أو مذكرة اتفاق في شهر يونيو الماضي أنها مكلفة جدا بالنسبة لواشنطن وبأنها لا تفي بالغرض، لم تتمكن من تحقيق أهدافها الرئيسية، لم ينهار النظام، يسقط النظام الإيراني، لم يدمر برنامج الصواريخ البالستية، البنية النووية غير واضح شأنها، ولم تستسلم إيران في كل الأحوال. أيضا بالنسبة لإيران تتلقى ضربات هائلة، يعني هذه الضربات العسكرية ضربات لا شك أنها مؤثرة، لا شك أنها تدمر الكثير من القدرات الإيرانية، وإن كان هناك طبعا استهداف للمدنيين سواء بشكل مقصود أم غير مقصود، كل طرف يقول رواية، لكن هناك استهداف يقع للمدنيين وللبنية التحتية، يعني شبكات كهرباء وغيرها، لكن وهناك حصار اقتصادي خانق على إيران، يعني فهذه أمور أيضا إيران تعاني منها وتستنزف فيها. الآن كل طرف أيضا لا يريد أن يكون الطرف الذي يرمش أولا، بمعنى إذا رمشت الولايات المتحدة أولا معناها خسرت المعركة، خسرت الحرب، وخسرت أيضا السيطرة على مضيق هرمز، وسيعاد كتابة القوانين وإجراءات المرور أو العبور من خلال مضيق هرمز بما يتعلق بخمس الطاقة عالميا. وإذا أيضا رمشت إيران أولا فإنها بمعنى ستخسر هذه الورقة الضغط التي تطورت بيدها وهي مضيق هرمز. فنحن الآن أمام واقع كلا الطرفين يحاول أن يقوم بالضغط على الطرف الآخر. إيران تشدد الحصار والخناق على مضيق هرمز بما يؤثر على أسعار الطاقة عالميا بما فيها في الولايات المتحدة، وما يترجم ذلك ضغطا سياسيا على الحزب الجمهوري وعلى دونالد ترامب وعلى سمعته وهيبته وهيبة الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تشدد الضغط على إيران بما يبقيها أيضا في حالة استنزاف وتضخم هائل جدا في على كل المستويات. فإذا كل هذه الأمور الأطراف تستخدم أوراق القوة وأيضا تدرك أوراق الضعف، ولكن كل طرف يحاول أن يعزز أوراقه على طاولة المفاوضات وبالضربات وينتظر من الذي سيرمش أولا في هذه المعركة. لكن هل قد تنفلت الأمور ويصبح عندنا معركة مفتوحة؟ نعم قد تنفلت الأمور. المسألة تتعلق بنوعية الضربات، يعني لو سقط عدد قتلى أمريكيون كبير هذا سيكون هناك دعوات في واشنطن، ربما الحزب الديمقراطي يدخل على الخط للانتقام من إيران. لو كان هناك ضربات هائلة داخل إيران أو اغتيال مرة أخرى لقيادات إيرانية، وهذا أمر محتمل أن تعود لاغتيالات وضرب طهران مرة أخرى، هل سترد إيران مثلا على إسرائيل وتجر إسرائيل وتعود إسرائيل إلى الحرب؟ كل هذه الأمور واردة، خصوصا وأن هناك من يتنبأ بأن مرحلة ما بعد الانتخابات قد نشهد تصعيدا عسكريا أوسع في نوفمبر.
0: فعلا يعني هل الأمر متعلق بانتخابات تجديد النصف في الولايات المتحدة وبالتالي الحرب الأوسع قبل الانتخابات أم بعدها، والاتفاق قبل الانتخابات أم بعدها؟ بمعنى ما أثر موعد الانتخابات على القرار الاستراتيجي؟
8: يعني هناك من يقول أن هناك تحضيرات أو أن ترامب قد يتخذ حرب قرارا بتوسيع الحرب بعد الانتخابات. الآن هو سيكون لديه حوالي شهرين ونصف تقريبا، حتى إذا افترضنا أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية في الكونغرس في المجلسين أو في أحد المجلسين، سيكون عندنا حتى 20 من يناير القادم حتى يتم تنصيب الكونغرس الجديد. فإذا هو أمامه هذه فترة الشهرين. الآن هناك من يقول أن ترامب قد يستغل هذه المرحلة، إذا فاز الجمهوريين فهو لديه هذه يعني الحصانة والمساحة لمضاعفة القوة العسكرية، إذا خسر الجمهوريين هو لديه أيضا هذه مرحلة الشهرين يستطيع أن يستخدمها ويوظفها. الإشكال هنا وأنه لا يوجد مؤشرات على أن الولايات المتحدة تبني قدرات عسكرية إضافية في المنطقة. هناك 50,000 جندي موجود في المنطقة، هناك حامل الطائرات التي هي جورج واشنطن، وهناك يعني مئات الطائرات المقاتلة وغيرها من القدرات وبطاريات الاعتراض الصاروخي أو الاعتراض الجوي، لكن أنت تحتاج إلى عشرات الآلاف من القوات إضافية، وتحتاج إلى حاملات طائرات إضافية، خصوصا إذا كان هناك غزو بري، وهناك من يقول أنه ربما يكون هناك غزو بري لمنطقة على الأقل لجزيرة خارك أو لبعض المناطق الساحلية الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، هذا لا نجد مؤشرات إلى الآن بأن هناك بناء عسكريا أمريكيا وفاعلا نستطيع أن نقول أن هذه المؤشرات حقيقية، وهذه حتى البناء العسكري سيتطلب أسابيع. فإذا إلى الآن لا توجد مؤشرات، لكن احتمالية التصعيد العسكري بعد الانتخابات قائمة، واحتمالية أيضا الضربات المتبادلة وتصعيد تدريجي لهذه الضربات بحيث أن طرفا ما يرمش وطرفا ما يقول حسنا أنا أقبل الآن بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ونحن نرى أنه حتى داخل إيران يعني الكل يركز أن هناك يعني سخط شعبي في الولايات المتحدة وتراجع لشعبية دونالد ترامب وضغوط سياسية عليه من أجل الانسحاب، صحيح هذه كلها قضايا صحيحة، لكن أيضا نحن نرى انقسامات داخل إيران. نرى أن مسعود دزكشيان النائب الرئيس الإيراني يتحدث بلغة مختلفة عن لغة الحرس الثوري، يتحدث عن ضرورة أن يعود الطرفين أو الطرفان إلى مذكرة التفاهم. نرى أن هناك من يعني إدانات لمحمد قالباف ولبزكشيان ولعباس عراقجي على أساس أنهم مفرطون، وهنا يحذرون من أن مثل هذا الخطاب يضعف العزيمة الداخلية. نرى أيضا أن هناك يعني حديثا متصاعدا حتى من قبل بزكشيان عن أن السخط الشعبي قد يكون قادما بسبب تراجع القدرة الشرائية للإيرانيين، بسبب تصاعد تزايد التضخم بمعدلات هائلة جدا، والآن إيران تواجه مشكلة في توفير

0: هناك الهند أيضا التي يبدو أنها ترفض الحصار على إيران، فإذا كل هذه المسائل الآن تتفاعل فيما بينها، هناك أطراف تشارك في الحصار، أطراف لا تشارك في الحصار، هناك ضغط أمريكي، ممانعة إيرانية، ضرب أمريكي، ضرب إيراني، في المحصلة إما أن تنفجر الأمور وتتوسع أو أن يعود الطرفان إلى أن يستنزف إلى حد يرغمهما على التوصل إلى حل وسط وكلاهما مرهق، لكن إيران أكثر إرهاقا، في المقابل إيران أكثر عزيمة لأن المسألة متعلقة بوجود النظام وفي عكس الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أسامة أبو أرشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. أعلن البيت الأبيض تنحي وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول عن منصبه بعد 18 شهرا من توليه المسؤولية في أحدث رحيل لمسؤول عسكري بارز يغادر موقعه خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد سلسلة من التغييرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية.
2: هزة جديدة في قيادة الجيش الأمريكي، وزير الجيش دان دريسكول يغادر منصبه بعد نحو 18 شهرا من توليه المسؤولية وفق ما أعلن البيت الأبيض. خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات طاولت قيادات عسكرية بارزة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. البيت الأبيض لم يقدم حتى الآن سببا واضحا لتنحي دان دريسكول، لكن هذا الرحيل يأتي وسط تقارير عن خلافات وتوتر داخل وزارة الدفاع، ولا سيما بين دريسكول ووزير الحرب بيت هيكسيث. البيت الأبيض أشاد بأداء دريسكول وقال إنه نجح في دفع أجندة الرئيس ترامب داخل وزارة الجيش وتعزيز الجاهزية والقدرة القتالية إلى جانب دوره في ملفات وعمليات عسكرية، لكن مغادرته لا تأتي بمعزل عن تحولات أوسع في البنتاغون. في إبريل الماضي أطاح وزير الحرب بشكل مفاجئ بالجنرال راندي جورج، أعلى قائد عسكري يرتدي الزي الرسمي في الجيش الأمريكي. بعد ذلك أبعدت قيادات عليا في الجيش الأمريكي إضافة إلى جون فيلان وزير البحرية، وصولا إلى إعلان تنحي قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا الجنرال كريستوفر دوناهيو. ومع تنحي دريسكول تتسع دائرة التغييرات الواسعة في القيادة العسكرية الأمريكية في ولاية ترامب الثانية التي شملت الجيش والبحرية والقوات الجوية والاستخبارات والدفاع السيبراني، لتضع وزارة الجيش أمام استحقاق اختيار قيادة جديدة ومدى تأثير هذه التغييرات على جاهزية الجيش الأمريكي وسياساته خلال المرحلة المقبلة.
1: وفي قرغيزستان صدر إعلان بشكيك لبنود دعم سيادة إيران ووحدة أراضيها وضرورة التسوية عبر القنوات الدبلوماسية.
3: يجتمع القادة العشر تحت مظلة منظمة شانغهاي للتعاون، تعقد روسيا والصين وإيران والهند وباكستان إلى جانب عدد من دول آسيا الوسطى واحدة من أبرز القمم السياسية في أوراسيا. الرئيس الروسي يشيد بدور المنظمة في المشهد السياسي الدولي.
4: منظمة شنغهاي للتعاون قطعت على مدى 25 عاما مسارا طويلا وتحولت إلى مركز مؤثر في عالم متعدد الأقطاب. هذه المنظمة تعد اليوم أكبر تجمع إقليمي في العالم، حيث يعيش فيها نصف سكان العالم.
3: الحرب بين إيران والولايات المتحدة كانت حاضرة، إذ جدد الرئيس الإيراني التأكيد على شروط بلاده للعودة إلى التهدئة.
5: أؤكد بوضوح أنه إذا عادت أمريكا إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بالمثل على الفور.
3: لم تقتصر القمة في النسخة 25 على ملفات الأمن والاقتصاد فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى محاولة رسم شكل التعاون بين الدول الأعضاء والدول الشريكة في الحوار لتشكيل تكتل سياسي يبحث عن دور بارز في القضايا الدولية.
6: منظمة شنغهاي للتعاون تمثل 3.5 مليار نسمة وناتجا إجماليا يبلغ 35 تريليون دولار وأحد العناصر التي لا غنى عنها في نظام متعدد الأقطاب. سنبذل جهودنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات مع منظمة شنغهاي للتعاون التي نراها نجما صاعدا.
3: في البيان الختامي أدان القادة الضربات العسكرية على إيران ودعوا إلى تسوية الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، كما أعلنوا أن

0: أنه لا ينبغي للدول أن تضمن أمنها على حساب أمن الآخرين، وأشاروا إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية كسبيل وحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط. في عالم يشهد الكثير من النزاعات والتوترات، يبقى التحدي الأكبر أمام منظمة شانغهاي للتعاون في قدرتها على تحويل ثقلها الجغرافي والاقتصادي والسياسي إلى تأثير فعلي في القضايا الدولية. عدنان جان، التلفزيون العربي، من العاصمة القرغيزية بشكك.
1: أعرب قادة دول منظمة شانغهاي عن قلقهم البالغ إزاء التطورات في الشرق الأوسط وإيران، مؤكدين موقف المنظمة بإدانة الضربات العسكرية ضد إيران والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وأكد البيان الختامي للقمة دعم سيادة إيران ووحدة أراضيها، كما دعا إلى تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية. وأعرب البيان عن استعداد دول منظمة شانغهاي للتعاون لدعم الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان. إلى ذلك أشار القادة إلى أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي السبيل الوحيد لضمان السلام في الشرق الأوسط. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مضيفا أن وقف إطلاق النار ثبت أنه هش وفق قوله. وخلال لقائه الرئيس الإيراني على هامش قمة شانغهاي للتعاون في بشكيك عاصمة قرغيزستان، عبر بوتين عن تضامن روسيا مع الشعب الإيراني، وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران رغم الظروف العسكرية والسياسية الراهنة. إلى تطورات في لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بشأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان جنوب لبنان. وأظهرت مقاطع مصورة الهجوم الإسرائيلي على قضاء النبطية. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري وإسرائيلي واسع داخل البلاد، يشمل إطلاق نيران المدفعية وانتشار القوات وتنفيذ أعمال هندسية.
2: إن قوات حفظ السلام في لبنان تواصل رصد نشاط عسكري إسرائيلي واسع داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وانتشارا للقوات الإسرائيلية وأعمالا هندسية وصيانة للمواقع العسكرية، إضافة إلى نشاط عبر الخط الأزرق وفي البحر. كما رصد زملاؤنا في اليونيفيل في القطاع الشرقي مخزونات ذخيرة غير خاضعة للحراسة، بينما قاموا في القطاع الغربي بتأمين ذخائر غير منفجرة عثر عليها.
1: قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو ردا على سؤال للتلفزيون العربي إن فرنسا ستدعم تجديد مهمة قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان لو طلب لبنان ذلك.
3: موقفنا هو أن نكون منفتحين على الاستماع وأن نقف إلى جانب السلطات اللبنانية. نحن نناقش مع هذه السلطات مستقبل هذه المهمة التي تنتهي ولايتها كما ذكرتم في نهاية هذا العام. إذا رأت السلطات اللبنانية أن الوضع يستدعي تمديد الولاية وأن هذا التمديد ضروري، فسندعم هذا الموقف في إطار الحوار معها. أما بالنسبة إلى مواقف الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن فلا أريد استباقها أو محاولة التكهن بها مسبقا.
1: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان وسيدة خلال عملية إسرائيلية في منطقة الكتيبة بمدينة غزة. هذا وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي حاولت تنفيذ مهمة أمنية في المدينة، ونفذت خلال هذه المحاولة أكثر من 10 مقاتلات غارات أسفرت عن شهداء ومصابين، إلى جانب قتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي حاولت تنفيذ المهمة. وأفاد قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي أن الاحتلال اختطف مسؤولا في جهاز الأمن الداخلي من محل إقامته في مدينة غزة. وأكد القيادي أن عملية الاقتحام والاختطاف مخالفة واضحة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
4: من هذا المنزل تم اختطاف المسؤول الكبير الذي تتحدث عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل يقع بالقرب من منطقة الكتيبة في غرب مدينة غزة. واضح كمية الدمار، هناك تناثر كبير للركام نتيجة عمليات إطلاق النيران. أيضا هنا نلاحظ على هذا الباص الذي يتواجد أمام هذا المنزل، هناك تكسير للزجاج وأيضا هناك آثار للأعيرة النارية التي أصابت هذا الباص. أيضا على بعد مترات قليلة من باب المنزل يظهر أمامنا هذه الحفرة التي نتجت من صاروخ استطلاع صغير أصاب هذه المنطقة. عدة شهداء نتيجة الاشتباك الذي حدث في هذه المنطقة التي تعتبر قريبة من واحد من أكبر المخيمات في منطقة الكتيبة وأيضا قريبة من المستشفى الميداني الأمريكي. هناك سيارة حاولت الانتقال من هذه المنطقة وهربت باتجاه المناطق الشرقية من هذا المكان على بعد 200 متر فقط تم استهدافها، وكان في هذا الاستهداف عدة شهداء منهم أطفال وصلوا بالفعل إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة. من منطقة الاختطاف بغربي مدينة غزة، عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
1: قالت حركة حماس إن العملية التي نفذتها قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة استهتار بأرواح المدنيين، ودعت حماس الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم الاحتلال بحق المدنيين وإدانتها. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه تم اعتقال مسؤول كبير في حركة حماس. وأضاف كاتس أن إسرائيل ستلاحق من وصفهم بإرهابيي حماس وتدمر بنيتهم التحتية.
5: قبل قليل اعتقلت قوتنا إرهابيا كبيرا في حماس، وهذه سياستنا، لا ننتظر التهديدات بل نلاحق إرهابيي حماس ونغتالهم وندمر بنيتهم التحتية الإرهابية.
1: وفي السياق أكدت مصادر طبية فلسطينية إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف بصاروخين من مسيرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة. وقال جهاز الدفاع المدني إن أحد عناصره قد أصيب في القصف الذي حصل قرب مقره شمالي القطاع. قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إنه لا يمكن تبرير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الحرب على غزة، محذرا من استغلال إسرائيل التصعيد في المنطقة لفرض واقع جديد.
6: نحن حذرنا مرارا وتكرارا من أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال التصعيد في المنطقة لتغيير وضع قائم بشكل خطير جدا واستراتيجي، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان أو في سوريا. هناك محاولة واضحة لفرض واقع جديد في المنطقة، واقع مرتبط بسياسة هيمنة إقليمية وليست سياسة أمنية. ولذلك نحن نهيب بجميع دول العالم وجميع شركائنا وجميع الدول المحبة للسلام أن تنظر بعين الاهتمام إلى هذه التطورات وأن تتخذ إجراءات حقيقية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءاته، خاصة وأن كثير من هذه الإجراءات لا يمكن تبريرها في سياق الحرب في قطاع غزة، ولا يمكن تبريرها في سياق التصعيد العسكري خلال الأشهر الماضية. هناك محاولات لفرض واقع في مناطق جديدة في جغرافيا جديدة.
1: هاجم مستوطنون متطرفون المنطقة الواقعة بين بلدتي أوسارين وبيتا جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وأفادت المعلومات الأولية أن المستوطنين أقدموا على إحراق مركبات فلسطينية، ما أدى إلى اندلاع النيران في المكان، فيما سارع شبان فلسطينيون إلى محاولة إخماد الحريق والسيطرة على النيران. ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط حالة من التوتر المتزايد. لوح وزير الخارجية البريطاني باحتمال فرض عقوبات وإجراءات اقتصادية على إسرائيل خلال الأسابيع القادمة على خلفية انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية وسياسات الاستيطان. وهيمن الشأن الخارجي على اليوم الأول من عمل الحكومة البريطانية الجديدة بعد عطلة البرلمان بقيادة رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام.
0: أسابيع العطلة البرلمانية في بريطانيا أجلت الأسئلة الكبيرة، لكنها لم تبعدها عن واجهة مشهد سياسي لا يزال مشتعلا. أندي بيرنام الذي ظهر في البرلمان للمرة الأولى رئيسا للوزراء اختار أن يضع القضايا الاقتصادية في صدارة خطابه.
3: عندما يتعلق الأمر بأكبر القضايا التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الاقتصاد وأزمة تكاليف المعيشة، فإن الناس يتطلعون إلى تغيير أكثر جوهرية.
0: وبينما بدأ المشهد السياسي منشغلا بالشأن الداخلي، فرضت السياسة الخارجية نفسها سريعا. في أول مساءلة لوزير الخارجية إد ميليباند، واجه الوزير انتقادات حادة من عدد من النواب بسبب استجابات الحكومة البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
7: والآن ماذا ننتظر؟ المعاملة بالمثل؟ يجب وقف التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات في الاتجاهين وبشكل فوري، لأن الوقائع على الأرض تتغير الآن بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
0: أمام ارتفاع أصوات المنتقدين بقيت إجابات ميليباند حذرة، لكنها حملت إشارات سياسية.
8: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في علاقاتنا مع الأراضي المحتلة. لا نريد للشركات البريطانية أن تمول أو تبني أو تروج لمستوطنات جديدة، والعمل الذي نقوم به الآن يتركز على كيفية منع ذلك.
0: هذا الضغط داخل البرلمان لا يبدو منفصلا عن مزاج الشارع البريطاني، حيث شكلت الحرب في غزة وسياسة الحكومة تجاه إسرائيل أبرز مصادر الضغط على حزب العمال الحاكم. يعود البرلمان البريطاني إلى الانعقاد، وتعود معه إلى الواجهة ملفات مؤجلة كثيرة، أبرزها حدود ما يمكن أن تفعله بريطانيا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لكن السؤال الأهم يبقى، إن كانت بريطانيا ستستجيب للضغوط الشعبية والسياسية وتفرض حظرا على توريد الأسلحة لإسرائيل، أم أنها ستكتفي بسلسلة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية كما قال وزير خارجيتها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: علقت المدارس الفلسطينية الخاصة في القدس دوامها حتى إشعار آخر، احتجاجا على عدم تجديد سلطات الاحتلال تصاريح الدخول للعديد من الكوادر التعليمية والعاملين من الضفة الغربية. الإجراء وصف بسياسي الهادف إلى فصل التواصل بين القدس والضفة الغربية، ويندرج في سياق استهداف التعليم الفلسطيني بالمدينة، كما يحذر الفلسطينيون من آثاره.
9: خارج مدرسة المطران لافتة تبين أن عمرها 127 عاماً، أي قبل الاحتلال بكثير. أما داخلها فبسبب هذا الاحتلال أصبح قلبها بلا نبض، فلا أصوات لصيحات الطلبة والمقاعد فارغة جراء قرار موحد بعدم إطلاق العام الدراسي وتعليق الدوام، رفضا لإجراء الاحتلال الإسرائيلي عدم إصدار تصريح دخول للكوادر التعليمية والعاملين من الضفة الغربية.
10: قرار سياسي بامتياز لفصل القدس عن الضفة الغربية، بده يقول لك انت في بيتك وانا في بيتي، هذا الواقع اللي موجود عندنا اليوم. والقرار بتعليق الدوام هو مرتبط بموضوع التصريح.
9: الهجمة ليست على مدرسة بعينها، بل على التعليم الفلسطيني برمته، وامتناع نحو 30,000 طالب في المدارس المنخرطة بالاحتجاج تعبير أيضا عن إدراك الفلسطينيين لخطورة تدريس أبنائهم مناهج محرفة منزوعة الهوية والنصوص والرموز الوطنية.
11: الوضع خطير جدا، لأنها ضمن سياسة الاقتلاع، سياسة الطرد الممنهج، فاستخدام أداة التعليم وتضييق على التعليم لدفع المواطن الفلسطيني بالقدس لهجرة المدينة، لدفع المواطن أن يتعلم.
12: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة من برع الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، وما زلنا معكم نتابع هذا الصباح آخر التطورات الإخبارية المحلية وكذلك الدولية. حلقة جديدة من برنامج على البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية، مع نهار جديد ويوم جديد وإطلالة جديدة لشمس جديدة. اليوم هو الأربعاء، اليوم الثاني من الشهر التاسع، شهر طبعا سبتمبر أيلول من سنة 2026، هو اليوم 20 من الشهر الثالث، شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء. مواقيت الصلاة لهذا اليوم: أذان الظهر عند الساعة أو الفجر عند الساعة 4:52، شروق الشمس عند 6:13، أذان الظهر هذا اليوم عند الساعة 12:39، العصر عند الساعة 4:15، المغرب عند 7:09، والعشاء عند 8:27. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. طيب صباح نتمنى فيه الخير إن شاء الله لكل متابعينا الكرام، مع بداية يوم ونهار جديد برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، وإياكم حتى طبعا نهاية هذا البرنامج نتابع فيه الكثير من الموضوعات الإخبارية المتعلقة بالشأنين العربي والدولي بالإضافة إلى المحلي هذا الصباح. نبدأ وإياكم بعجالة هذا الصباح قراءة لأبرز ما جاء من أخبار عناوين هذا الصباح في الشأن المحلي الفلسطيني.
13: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب نحييكم من جديد وبرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية عددا من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية تحديدا في محافظة الخليل، حيث داهمت قوة كبيرة إسرائيلية المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهموا عدد من المنازل والمحال التجارية، قاموا بكسر أقفال تلك المحال وأيضا تدمير عدد من أبواب المنازل واقتحام عدد من تلك المباني والمنشآت التجارية والسكنية في المنطقة. نتحدث هنا عن عدد من المواطنين تم الإفراج عنهم بعد عملية تحقيق ميداني جرت لهم. كان في تواجد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في تفوح أيضا في الخليل. هنا نتحدث عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي العقيد في جهاز الأمن الوقائي فائق أحمد محمود رزيقات وابنه قصي لرزيقات، وانسحبت من البلدة، مع العلم بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعني يتوقف عن اقتحام تفوح منذ 3 أيام تقريبا، وهو يمارس أعمال العربدة والإرهاب داخل تلك البلدة. في الخليل كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحسب ما وردنا من أخبار وتفاصيل من قبل زملائنا طبعا في المنطقة الجنوبية تحديدا، اعتقال محمود سلطان الأطرش من بيته بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه، وأيضا كان هناك اقتحام لعدد من المناطق الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان الليلة الماضية نقل بيوتا متنقلة جاهزة أو ما يعرف بالكرفونات إلى المستوطنة الجديدة شرق إذنا غرب الخليل، في حادثة يعني تعتبر خطيرة جدا وفي تصرف يعتبر خطير جدا يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. نشر بالأمس صورة لمستوطنة ميتسيبي ماكيدا غرب دورا جنوب الخليل وجنوب شرق يطا، هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين والتي لا تفصلها يعني سوى ربما أراض منهوبة وأراض مسروقة عن بيوت المواطنين الفلسطينيين، في إشارة أيضا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بزيادة عملية يعني التوتر ونقاط التماس ما بين الفلسطينيين والمستوطنين، لأن ذلك يعني من شأنه أن يعزز ربما التواجد الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية الأخرى. يعني كنا زمان سابقا نتحدث عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد ربما المستوطنين أثناء يعني سرقة الأراضي وأثناء مصادرة الأراضي، بإبعادهم عن المناطق العربية إلى حد كبير حتى يتسنى للاستيطان التفرد بجبل مثلا أو منطقة كاملة بعيدا عن العرب والسكان الفلسطينيين الأصليين. اليوم لا، الاحتلال هو يصبح يعني شريك للأسف الشديد بأرضك، شريك بجبلك، في شريك بكل شيء له علاقة بحياتك اليومية. فاليوم نحكي إحنا عن مستوطنات هي لم تعد بعيدة عن مناطقنا الفلسطينية، بل أصبحت جزء حقيقة من الأراضي الفلسطينية التي يعني لم تعد أو لم تعد حقيقة يعني بس يعني اسمها مصادر، هي صارت اليوم قيد المصادرة أو رهن المصادرة أو رهن السرقة من قبل الجيش الإسرائيلي. هذا طبعا بحد ذاته يعطينا دافعا ويعطينا يعني يعطينا شيء له علاقة بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن عملية قدم الأراضي، ويعطينا دافعا للاستثمار في أراضينا ومنع الاحتلال من الوصول إلى تلك الأراضي، واستثمار طبعا كل دقيقة ولحظة في أراضينا حتى لا تكون يعني لقمة سائغة للاحتلال والمستوطنين للمصادرة. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان. الليلة الماضية كان في هناك يعني تبادل ربما للقصف، إيران كانت قد قصفت مناطق مختلفة في الأردن في منطقة الخليج، قواعد تابعة للجيش الأمريكي، بالإضافة إلى الرد طبعا على مناطق قريبة من دول الخليج. هذا طبعا ما تبعناه وما شاهدناه خلال الساعات القليلة الماضية. القيادة المركزية الأمريكية قالت استهدفنا مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار. إيران قالت بأن القصف طال عرسا لإيرانيين، أدى لاستشهاد 2 من الإيرانيين وأيضا إصابة 10. نتحدث هنا أيضا عن رد إيراني وصور للحرس الثوري الإيراني الذي أطلق وابلا من الصواريخ باتجاه قواعد مختلفة أمريكية في منطقة الأردن، في منطقة الخليج العربي حتى ساعات الفجر الأولى. القيادة المركزية قالت استهدفنا مواقع تابعة للحرس الثوري، شملت مواقع للدفاع الجوي وكذلك أنظمة الرادار. طيب قبل ما نبحر كمان في تفاصيل الأخبار الدولية والعالمية، اليوم في عنا حملة مميزة، أو هي ليست حملة، هي مبادرة ستستمر ومشروع سيكون له دور كبير جدا في تعزيز ثقافة الانتماء لهذه الأرض، ثقافة الانتماء لهذه المدينة، ثقافة الانتماء لأخلاقنا وأدابنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا. حقيقة هي موضوع النظافة، لأنه يعني النظافة شيء حث عليه الإسلام بكل تفاصيل الحياة، يعني لم يتوقف الإسلام عن الحديث عن الطهارة والنظافة وحسن التعامل في ما يتعلق بموضوع حياتنا اليومية، سواء كان داخل بيوتنا أو حتى خارج بيوتنا. اليوم ستنطلق حملة تحت عنوان انتماء، هذه الحملة التي تنظمها بلدية الخليل، أو هذه المبادرة التي تنظمها بلدية الخليل، هي يعني حقيقة مبادرة رائعة جدا، ستستمر ليست لشهر أو شهور، ستستمر على طوال يعني الفترة القادمة إن شاء الله. هدف هذه المبادرة وهدف هذا الأمر وهدف يعني نتحدث هنا عن عملية يعني تثقيف ستستمر للكثير من الناس. اليوم سنبدأ يعني وستبدأ بلدية الخليل بعملية تثقيف ومراجعة ربما بعض الأساسيات الحياتية لطلاب الجامعات، لطلاب المدارس. راح يكون في هناك نشرات توعوية، راح يكون في أنشطة وتدريبات مكثفة لطلاب المدارس بشكل عام، لطلاب الجامعات بشكل خاص. راح يكون في هناك نقل لرسائل وتجارب مختلفة وشهود عيان عن قصص يعني ناجحة إن شاء الله. هدف المبادرة وهدف هذه الحملة وهدف يعني هذا المشروع هو تعزيز الثقافة المتعلقة بنظافتنا. يعني اليوم احنا بنحكي عن بعض الناس للأسف الشديد يعني لم يتغير عليه شيء ربحي، بيأكل وبيشرب من السيارة وبرمي بالشارع، باب بيته بيكون نظيف لكن خارج السور بيكون حاطط كياس نفايات بالشارع الرئيسي، في غرفة نومه ما بيقبل مثلا انه يأكل شيء ويرميه، او ما بيقبل يأكل بغرفة النوم لكن بالشارع بيأكل وبيرمي للأسف الشديد. فهاي الثقافات اللي احنا عمالنا يعني نتوارثها شيئا فشيئا يجب تغييرها، ويجب دق باب يعني الخطر فيما يتعلق بموضوع نشر هذه الثقافة بين أوساط الناس. احنا اليوم من رب عددين أجيال للأسف الشديد جزء منها غير مثقف، يعني أنا أعتذر لكن هذا اللي بصير. اليوم مثلا بتشوف الجيل الجديد بالقيادة تحديدا يعني لا يحترم شيء، بسكر الشارع، وحتى جيل قديم يعني كمان موجود، يعني هذه الثقافة لا تتوقف عند أحد. جيل جديد، جيل قديم، لا يحترم لا قوانين سير، لا يحترم مثلا حق الأولوية، لديه روح الأنانية وليست روح التعاون، لديه مثلا شيء له علاقة بأنه يا أنا يا ولا حدا، موضوع الثقافة والنظافة والترتيب آخر أولوية بتكون طبعا لأي إنسان للأسف الشديد سيء، يعني هذا اللي بنحكي فيه. فاليوم إحنا إن شاء الله بنعزز هذه الثقافة من خلال ما تتحدث به البلدية، حملة انتماء، مشروع، أي شيء بكون سموه، لكن هو فعلا إحنا بحاجة لحدا يذكرنا بكل شيء له علاقة بأصلنا وطيبنا وأخلاقنا وتعاملاتنا اليومية. فياريت يكون في هناك استجابة، يكون في هناك تعاون من قبل يعني الناس بشكل عام من أجل انطلاق مبادرة مميزة تتعلق وتتمثل باسم مهم جدا هو انتماء، وانتماء لهذه الأرض وانتماء لهذا الوطن وانتماء لديننا وقعاداتنا وأخلاقنا وأدابنا. حلو نشوف شوارعنا دائما نظيفة، حلو جدا. حلو كمان ابنك إذا ماشي بالشارع تقول له أنت والله يا بابا إنه غلط ترمي النفايات، إلا إذا كان بيرميها في البيت فهذا أمر بيكون طبيعي، ما توقعش حدا بيرمي في البيت. يعني إنه كيف أنت تقبل ابنك يرمي في البيت اقبل بالشارع، وإذا ما بتقبل في البيت ما تقبل بالشارع، وننشر هاي الثقافة. لأنه الناس للأسف الشديد أو جزء كبير من الناس اليوم قضية الشارع هو ملك عام مش إلي، يعني هو مش مسؤول عنه. فاليوم في عنا مبادرة انتماء ستنطلق إن شاء الله من قبل الإخوة في بلدية الخليل بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات الراعية والمساهمة من المجتمع المحلي والشركات القطاع الخاص والأهلي إن شاء الله. يعني حاولت الحديث مع المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل لأخذي على الهواء مباشرة، لكن تسنت لنا الفرصة خلال الساعات أو الدقائق ربما القليلة القادمة رح نحكي معه ونتحدث عن انتماء ودورها في تعزيز ثقافة المجتمع ونظافة المجتمع. طيب سريعا عناوين وأخبار دولية هذا الصباح. اختبار سري في المحيط الأطلسي يمهد لصفقة صواريخ إسرائيلية لألمانيا. بين الاستقالة والإقالة تعرف على أبرز قادة الجيش الأمريكي الذين خرجوا من المشهد مؤخرا. بوتين يتحدث عن تفوق ميداني وزيلنسكي يحذر من التحليق في أجواء روسيا. إسبانيا تجدد اتهام إسرائيل وروسيا بتأجيج تدفق المهاجرين إلى سبتة. سجال إسرائيلي جديد، جولان يهدد بمقاضاة زوجة نتنياهو. أمريكا تعلن إنهاء موجة من الضربات وطهران تهاجم دولا عربية. مستنكرا الهجوم على زوجته المحجبة، عبدول السيد يتهم فانس بالعنصرية. بعد الاستيلاء على آخر معاقلها كيف تقلص وجود الأونروا بالقدس المحتلة؟ مفاعل قيد الإنشاء و73 طن من اليورانيوم، تقرير سري يكشف تفاصيل البرنامج الأسدي النووي. ألمانيا تتهم روسيا بتدبير هجوم سابق على مطار لايبزيغ وتتخذ إجراءات وسط دعم أوروبي. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تبعناها معكم على الهواء مباشرة. وزير الخزانة الأمريكي يقول أمام إيران ثلاث خيارات، إما انقلاب الحرس الثوري على بعضه أو انقلاب الشعب عليه أو التفاوض. هذه عناويننا وأخبارنا لهذه الساعة، ألتقي بكم بعد قليل بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة، شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع والمشاهدة. بعد فاصل قصير إن شاء الله راح أرجع لكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.

0: وأرضاكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم مرة أخرى من جديد على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، حلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة. هذا البرنامج الذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير للناس النشيطة، صباح الخير لربحي النعسان، صباح الخير للجميع بلا استثناء. هذا الصباح اللي بتمنى إن شاء الله يكون صباح خير، صباح بركة، صباح أمل وسعادة إن شاء الله للجميع بلا استثناء. دائما في انتقاد دائما للمذيعين بشكل عام أو للصحفيين أو للمقدمي البرامج الصباحية، إنه كيف أنتوا عندكم كمية تفاؤل بتكون عالية فيما يتعلق بموضوع اليوم. هلا إحنا مش هيك يعني بشكل عام، لكن دائما الإنسان سبحان الله يعني يبقى في أمل، يعيش في أمل، يعيش في انتظار يعني الجميل، وهذه طبعا هي من الله سبحانه وتعالى، وننتظر دائما فقط من الله سبحانه وتعالى التغيير الخير. كل يوم الصبحيات لما الإنسان هيك الأصل لما يستيقظ يدعو الله بكل شيء له علاقة بالخير لجلبه إله، يسأل الله دائما التفاؤل الصبر، يسأل الله دائما يعني يكون في نوع من التغيير والتجديد. فإحنا دائما نبقى على أمل بالله سبحانه وتعالى طول ما إحنا موجودين على هذه الأرض، يبقى أملنا بالله سبحانه وتعالى متمسكين بحبل وثيق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى دائما بأن القادم هو أجمل وأحلى إن شاء الله. وصباحكم دائما خير وبركة على الجميع برعاية شركة الجنيدي. حتى الثامنة برنامج مساحة حرة بملفاته المختلفة وأخباره المتعلقة بالشأنين المحلي وكذلك الدولي، نتابع معكم الكثير بهذا الصباح. نبدأ وإياكم من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطوى إذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح وبالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، أم الشقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا للداخل، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن مغلق، وقلقس أيضا مغلق هذا الصباح. أما في تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبدة الترابية بيلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، عبدة بجانب البوابة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية البوابة مغلق، سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرمل السالك، الظهرية أبو العزج البوابة مغلق سالك بجانب البوابة، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول حسكة الزعتري جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس جميعهم سالكين، النبي يونس مغلق، سعير وادي الشرق سالك، سعير العديسي سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق الجسر، العروب العجوري والعروب أبو الشمعة مغلقات، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح، رباح، المنشية، دوار قوعم، سلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفراج جميعهم سالكين، النشاش حاجز بالاتجاهين، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي او سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، وادي النار سالك، الكونتينر سالك، العزرية كثافة مرور عالية للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: ما أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الأربعاء 2/9/2026 تكون درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس صيفي حار في الجبال أثناء ساعات النهار، حار جدا في الأغوار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. غدا الخميس تنخفض درجات الحرارة بصورة طفيفة ويكون الطقس حارا في الجبال، حارا في بقية المناطق المنخفضة نهارا، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الجمعة تواصل درجات الحرارة انخفاضها بصورة طفيفة لتصبح حول معدلاتها، راح يكون الطقس حارا أثناء ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. تظهر سحب منخفضة على فترات متفرقة صباحا وليلا. السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر قريبة من معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا حارا نهارا، لطيفا مساء وليلا، وتظهر سحب متفرقة. أما الأحد فتستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس صيفي حار نهارا، لطيفا مساء وكذلك ليلا، تظهر سحب متفرقة. اليوم العظمى تسجل 30 درجة مئوية تنخفض ل 20. غدا الخميس 28/19، الجمعة 27/17، السبت 27/18، ويوم الأحد 28 العظمى تنخفض ل 18 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الجنيدي؟ مش ممكن أستغنى عن سلطاته الطيبة،
3: وأنا ما بقبل أشرب إلا حليب الجنيدي.
4: منتجات الجنيدي، صحة في بيتي. الجنيدي، ثقة العائلة الفلسطينية بالمنتج الفلسطيني من الأجداد وحتى الأحفاد. الجنيدي، جودة وطعم تثقون بهما.

طيب بنحييكم من جديد متابعينا الكرام في اليوم 77 على توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 185 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إنها أكملت بنجاح موجة من ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، مضيفا أنه لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. الحرس الثوري الإيراني أعلن شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثا عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل. القوات المسلحة الأردنية قالت اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. الكويت أعلنت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين قالت البحرين إنها اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة. الحرس الثوري قال إن هجمات العدو اليائسة ستحكم إغلاق مضيق هرمز أكثر، مؤكدا بدء الرد الموجع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن قائمة الفظائع الأمريكية بحق الشعب الإيراني اكتملت، مشيرا إلى مقتل أو إصابة أكثر من 50 شخص جراء هجوم وحشي استهدف منزلا سكنيا في كوهستك سيريك أثناء احتفال عائلات بزفاف. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في محافظة هرمزجان وبوشهر في جزيرة قشم ومضيق هرمز الليلة الماضية. هناك طرف آخر من العالم هو روسيا وأوكرانيا. وجهت الحكومة الألمانية رسميا أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن محاولة هجوم بطائرة مسيرة

0: ذات تابعة للدولة الروسية. وأوضح دوبرنت في مؤتمر صحفي أمس مع وزير الخارجية الألماني أن محاولة الهجوم تتطابق مع نمط معروف من العمليات الروسية الهجينة، مؤكدا أن برلين توصلت إلى استنتاج مفاده أن روسيا مسؤولة عن الهجوم الهجين في مطار لايزبرغ يوم الرابع من أغسطس آب الماضي. تتوالى داخل وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون مغادرات مسؤولين عسكريين وأمنيين بارزين من مناصبهم بين إقالات مفاجئة واستقالات جاءت بعد خلافات داخلية في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة حربا مع إيران. أثارت هذه التغيرات وانتقادات وتحذيرات من قادة عسكريين سابقين ومشرعين جمهوريين ذوي خبرة واسعة في الشؤون الدفاعية وسط مخاوف بشأن تأثير إبعاد عدد كبير من الضباط عن قدرة أو في قدرة هنا المؤسسة العسكرية على تقديم المشورة العسكرية الصريحة. حذر اللواء المتقاعد راندي مانر من أن البنتاغون يتجه نحو وضع وصفه بالخطير للغاية، معتبرا أن الإقالة أو إقالة ضباط كبار قد يؤدي إلى إسكات المشورة العسكرية النزيهة خلال الحرب على إيران. مجلة نيوز ويك عن مانر نقلت قوله إن هذا الوضع لم يحصل بحسب رأيه إلا مع زعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين والزعيم النازي أدولف هتلر اللذين قاما بتطهير جيشهما من أفضل الضباط قبل كل حرب خاضاها، مضيفا أن ذلك لا يسهم إطلاقا في تعزيز ثقة المقاتل الأمريكي. طيب خلينا نروح مباشرة الآن لزاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمود. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: إن شاء الله اليوم نتكلم عن الموضوع اللي هو الانتباه من الدراجات الهوائية لانتشار كبير عمالة بنلاقيهم في البلد، يعني عندنا منتشرين بشكل يعني كبير جدا صايرين، وكثير عندنا من هذول يعني خطر منهم كثير يعني أطفال بقود هذه الدراجات ومنهم دراجات الكهربائية. يعني أنا كسائق بدي أكون منتبه كثير من هذه الدراجات، لأن كثير نوهنا للآباء ولبقود هذه المركبات بالانتباه، لكن اليوم نركز كثير على السائقين. يعني أنا بدرب كثير في الطريق بكون ماشي بتلاقي يعني الدراجات الهوائية منين مكان بيجوا للسائق، أحيانا من اليمين أحيانا من اليسار، حتى ما في عنده أي نوع من الدراية أو أي نوع من يعني انتباه القانون السير، فبتكون ماشي بالمركبة تتفاجئ إن هذه الدراجة الهوائية مرة واحدة عدت من أمامك أو إجت من اليمين أو إجت برضو من الأمام. فهون أنا كسائق بدي يكون عندي انتباه كتير وحذر كتير، وما بدي ألقي بأي شيء بالمركبة، لأنه كمية الدراجات الموجودة في الشارع كمية يعني كثيرة جدا، خاصة بدي أحكي لإخواننا السائقين أثناء الإتجار نحو اليمين أو نحو اليسار ينتبه بشكل جيد، خاصة لما بدي كبير ينتبه بالنسبة لكشف الطريق من خلال البراب من خلال الجوانب، خاصة كمان للإصدار بشكل حديث فرص. أحيانا تكون تواقف بجانب جزئية تقوم بعملية حديث الفرص تتفاجأ إنه في هذا الجانب في دراجة هوائية، وبعض أحيانا تكون بالنقطة العمياء للمركبة هون بكون يعني خطورة شديدة كثير، عشان هيك بدنا انتباه وحذر والتريث بزيادة شوية، خاصة بالمفترقات خاصة بالتجاوز خاصة إذا المركبة توقفت أمامك. كل هذه الأمور أنا كتائب تأمل عشان إنه ما يعني ما أدي إلى أي إشكالية مع هذه الدراجة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله اليوم يعني اليوم يكون خالي من حوادث إن شاء الله، والسلام إلى آخر الأجل إن شاء الله.
0: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يعني نصائح هامة جدا خصوصا لأبنائنا وإخواننا وأحبابنا سائقي الدراجات الهوائية والنارية كذلك، إنه تفافضوش كتير، يعني هو بالهيك بحكي أبو حمودة من الآخر، يعني تفافضوش كتير، بتكون أنت ماشي شمال بيطلع لك يمين، بتكون أنت ماشي يمين بيطلع لك شمال، والحلو في الموضوع إنه بشغل زمور وي وي وي بضلك ماشي، فأنت يعني فعليا هو بسبب إرباك للسائق وإرباك أيضا للمارة، فياريت ننتبه بهذا الموضوع ونكون على قدر من المسؤولية. شكرا أبو حمودة، يسعد صباحك يا رب. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة، ونحن أيضا ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الإخبارية الميدانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، لكن خلينا نروح الآن لفاصل ربحي، بعد الفاصل نرجع لكم إن شاء الله لنتابع وإياكم ما تبقى من برنامج

0: مساحة حرة قراءة ربما لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية ستكون حاضرة بعد قليل بإذن الله تعالى. ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا، لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي، لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.

0: المصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: دبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. هذا الصباح رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين هذا الصباح في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير أبو أحمد وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير. أهلين أخي رضي، يسعد صباحك. تحياتي أهلا بكم.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية، وضع الانتخابات وكذلك الوضع الداخلي الإسرائيلي.
1: نعم صديقي، صراحة يعني وضع الانتخابات يعني يأخذ منحى جديد، وكل يوم في أخبار جديدة.
0: نعم.
1: كل يوم في تحالفات جديدة، كل يوم في انتقاصات جديدة وانتكاسات جديدة. يعني مثلا نتنياهو بالأمس استطاع نوعا ما من خلال سياسته وهندسة الوعي لدى اليمين الإسرائيلي المتطرف بأن يحصل على شيء نوعا ما بداية طمأنة عن معسكر اليمين الإسرائيلي، وذلك عندما كان هناك اتفاق ما بين سموتريتش المتطرف وموشي فيغلين من أجل أن يخوض الانتخابات في خلال قائمة واحدة، وذلك من أجل أن يكون ضمان للمعسكر اليمين بشكل عام، لأنه في المحصلة لما يكونوا موحدين في النهاية راح يوصوا بأنه يعني يوصوا رئيس الدولة العبرية بأن يكون نتنياهو هو رئيس الوزراء، رغم أنه ربما يكون أقل أصواتا من أزينكوت مثلا. هذا أولا. ولكن هو يسعى أيضا صراحة أن يفكك حزب فينتر اللي هو الحزب الجديد اللي هو مع يوسف حداد، واللي هو أساسا حزب ضد يعني كان قد محى حزب سموتريتش عن الخارطة. يسعى نتنياهو أن يوحد أصوات اليمين أكثر فأكثر لكي لا تذهب أصوات اليمين سدى. ولكن هو يعني نتنياهو يواجه مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى بأنه عنده راح يكون لوجع راس من قبل تالي جوتليف، وهي من أحد العضوات البارزات في حزب الليكود، وربما تنسحب وتذهب مع بينغ فير. وي أساسا وضع في الكنيسة كمتطرفة وكعنصرية ما بيلبق لهاش إلا حزب زي حزب بينغ فير، ولكن هي راح تأثر على أصوات كثيرة في حزب الليكود وربما يؤثر على أصواته. زائد الشيء الثاني اللي هو مزعج رح يكون لنتنياهو هو الملاسنة أو بتناشئ الملاسنة الامتداد لما تحدثنا عنه بالأمس، عندما كانت سارة نتنياهو زوجة نتنياهو قد وصفت يائير جولان اللي هو لواء احتياط في وكان هو نائب رئيس، كان هو رئيس حزب الديمقراطيين اللي رح يحصل حوالي 10 أو 11 عضو كنيسة، انه هو كان يعلم بانه بهجوم السابع من اكتوبر وكان يتواجد في ساعات الصباح الباكر وهو يلتزم الزي العسكري، وكانه يعلم ان هناك هجوم من قبل حركه حماس في السابع من اكتوبر. هذا طبعا هذا الشيء اغضب الساحه السياسيه بشكل عام في اسرائيل، والان هو يطلب منها معاكي 24 ساعه، اما ان تعتذري وتدفعي تعويض وإما أن أقاضيك بالتشهير. وهذا طبعا راح يكون مزعج لنتنياهو، واضطر نتنياهو بالأمس قال بأنه لا يوجد أي خيانة، بمعنى آخر وكأنه كذب أقوال زوجته، رغم أنه يائير جولان يقول بأنه هذه ليست زلة لسان وإنما موجهة أن تتحدث بهذا الشأن كمشكلة انتخابية. هذا طبعا من المشاكل وجع الراس اللي راح تكون لنتنياهو، لكن هو صراحة إذا استطاع أن يوحد معسكر اليمين راح يكون له فيه فرصة كبيرة نتنياهو بأن يكون هو رئيس الوزراء القادم للكيان الإسرائيلي.
0: نعم نعم.
1: زائد بدي أقول لك أنه يعني من الأشياء المزعجة صراحة في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، تعرف إحنا كفلسطينيين بهمنا يكون العرب موحدين داخل إسرائيل. الآن بعد انضمام يوآف سيجوروفيتش إلى القائمة العربية الموحدة صار في ملاسنات وتشهير من قبل القائمة الثلاثية اللي هي برئاسة بروفيسور يوسف جبارين، قال بأنه يعني بدل أن يختار أبناء شعبه اختار صهيوني. وطبعا يعني في معتقدات معينة عند في حسابات سياسية والأمور ما بتنقاس بهذا الشيء، لكن يعني التلاسن والتشهير ما بين القائمة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة سيضعف الصوت العربي وسيجعل هناك حالة من العزوف من قبل العرب لأنهم مش قادرين حتى يتوحدوا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هقول لك خلي هدول لحال، أوكي فيش مشكلة، ثلاث أحزاب راح ياخدوا حوالي 8 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة حوالي 5 مقاعد، يعني نقول 13 مقعد، لكن لو اتفقوا على فائض أصوات ممكن تصير 15 مقعد. يعني حتى الشارع العربي داخل إسرائيل يغلي، وأيضا يعني يشعر بأن هناك يعني كأنه يعني كأنه هو عمى سياسي أو غباء فكري يتعلق بإضاعة الأصوات. زائد في كمان شغلة تانية، زائد أنه في حزب يش عتيد اللي هو بقيادة يائير لابيد، هذا في ناس من أعضاء الكنيسة عندهم بلشوا يتركوه، صار في انهيار في هذا الحزب.
0: نعم.
1: نتيجة بأنه تحالف مع نفتالي بين التحت حزب بياحد، وأصبح هناك يعني كتلة بياحد تأتمر بإمرة نفتالي بنت، وفي أن هناك أعضاء كنيسة عرب موجودين يريدون أن يغادروا هذا الحزب، وفي ناس غادروا كمان. وهذا بصراحة يعطي انطباع، بصراحة يعطي انطباع بأنه وكأنه تم جر حزب يائير لابيد ليتحالف مع نفتالي بنت فينهار حزب يائير لابيد ويكون هناك تحالف ما بين نفتالي بنت ونتنياهو.
0: نعم.
1: يعني معنى
0: نعم.
1: آخر كأنه يعني كأنه في يعني نوع
0: من الخديعة. نعم.
1: خديعة صراحة يعني.
0: نعم.
1: يعني صراحة شوف اسمع، أنا بسمع كتير محللين إسرائيليين وبحضر بانيل، يعني بصراحة الوقت اللي بقضيه حاليا في المتابعة أكبر من أول صراحة. يعني في هناك حيرة كيف يتعاملوا مع المعطيات اللي بتحصل، الكل بتفاجأ من الأمور اللي بتحصل هاي لأن الخريطة السياسية مختلفة، وكأنها يريد أن يصار إلى مفاجأة تامة لعودة اليمين الإسرائيلي بشكل كبير إلى الحلبة السياسية وإكمال المهمة التي جاء من أجلها اليمين الإسرائيلي المتطرف صراحة. يعني الموضوع مش كتير بيطمن، لكن في المحصلة المنطقة يعني لا تغيب منطقة الشرق الأوسط وما يحدث عن الساحة السياسية في إسرائيل. يعني مثلا عندك الموضوع الهجوم الإيراني أو الهجوم الأمريكي على إيران، وبأنه إسرائيل لأول مرة منذ شهرين تقريبا يتم اختراق طائرة مسيرة من قبل حزب الله باتجاه لبنان، باتجاه إسرائيل من لبنان، وهذا ما يضعف نوعا ما الرواية الإسرائيلية بأن الموضوع انتهى هناك. هذا كمان بيأثر على أداء الحكومة الإسرائيلية، ولو كل واحد إسرائيلي قعد بينه وبين نفسه شاف شو اللي صار في 7 أكتوبر بيعرف أنه في خلل في حكومة نتنياهو، ما بتخبوش، ولكن في هناك عالة من العمى السياسي والتخوف. يعني هم عمليا شوف يعني إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية عمالة بتصور للشعب عندها أنه ما حول حواليها الناس بعبوع. يعني الفيلم التركي اللي طلع من وزارة الدفاع التركية يصور بأنه إسرائيل في خطر، لبنان توحي بأنه إسرائيل في خطر، زيارة الرئيس الصيني إلى مصر وبداية التحالفات هناك في خطر، التحالف السعودي الباكستاني اللي مش عارف إيش كمان في إنه إسرائيل في خطر.
0: نعم.
1: وكأنه يريد أن يعني يعمل غسيل فكر أو دماغي للإسرائيليين بإنه إحنا يا بنتحد يا بدمرونا وبنخلص. ليش؟ لأنه كمان في مفكر إسرائيلي اسمه إيلان بابي، هذا موجود يعني على قيد الحياة، مؤرخ، يعني هذا قال إنه ما يحصل في إسرائيل هو تفكك وإنهيار تام. ليش؟ يعني لأنه الشعب مش موحد ويجب أن يتوحد، وهذا طبعا الإعلام العبري يعني كثير بذكرها حتى أنه يورجي الناس أنه إحنا في خطر داهم، وكأنه الخطر بعد 3 دقائق راح يكون.
0: نعم.
1: عشان هيك راح يكون.
0: نعم.
1: في توحيد في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام. هذا طبعا فيما يتعلق بسياسة الانتخابات وبسياسة عفوا للأحزاب اللي بتحصل.
0: طيب نروح لدقات الساعة ونكمل إن شاء الله الأفكار الموجودة معك وأيضا متابعتك للأخبار العبرية هذا الصباح.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب، رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث عن أخبار الإعلام الإسرائيلي هذا الصباح.
1: نعم، في خبر مقلق يعني للإسرائيليين ولكن لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة أكثر. وزارة الزراعة والأمن الغذائي الإسرائيلية تحذر من أزمة مياه استثنائية.
0: نعم.
1: طبعا في عقاب تعطل معظم محطات تحلية المياه في إسرائيل، وأيضا بسبب ارتفاع غير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط، وسط مخاوف من تداعيات الأزمة على امتدادات أو امدادات المياه بما في ذلك ضخ المياه في مناطق الضفة. هذا خبر يعني صراحة اللي هو الأمن المائي والأمن الغذائي هذا خطير صراحة.
0: لا.
1: يعني إسرائيل بتعاني حسب أقوالهم من مشكلة في المياه، وين برزت أكثر شيء في ضواحي القدس زي عناتة وزي زعيم وعندك الضفة الغربية وكذا، وفي مناطق النقب تل أبيب لا مش كتير مثلا، هرتسيليا مش كتير، يعني كيف اللي حوالي، وكأنه يعني يراد أن يصاغ أو يصار إلى مؤامرة نوعا ما من أجل خلق حالة من الأزمة. وبتعرف اليوم في كان خبر في مدينة اسمها شقيب السلام، سيقف شلوم بقولها، هذه قرية في النقب، بلدة في النقب، فيها تقريبا حوالي 7500 طالب وطالبة. اليوم المجلس المحلي أعلن عن عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس لأنه فيش مية، وبالتالي في احتياجات جوا المدارس وكذا، فيش مية، وبقول لك أبدا إحنا ما بدنا نوديهم إلا لما يصير ترجع المية. شوف لحد وين الأزمة وصلت كمان للمدارس والتعليم. هذا بالنسبة للموضوع المياه. كان في تعليق يعني ساخر على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر. هذا جدعون سعر وزير الخارجية يعني الإسرائيلي، واللي هو بتنطنط ما بين بده الليكود وبدوش الليكود وكذا، ولكن اضطر نتنياهو أن يضع وزير خارجية ويضعه في قائمة حزب الليكود القادمة. هذا يعني من بارح بيحكي بيقول إنه أنا بنصح بريطانيا إنه ما تلعبش معنا، لأنه إذا لعبت معنا إحنا بنعرف كيف نأدبها، يعني كمعناها إذا طبيتوا فينا بنطب فيكم. فاستغرب المذيع قال له شو بتحكي، قال له هذا الأجاك، يعني في إشارة إلى أنه بريطانيا تريد أن يعني أن تؤثر في المنظمات الدولية لصالح المنظمات المؤيدة للفلسطينيين وفي غزة وفي الضفة وغيره. هيك هذا بالنسبة لبريطانيا، إضافة إلى أنه اعتراف إسرائيل، اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، وأساسا هي مشكلة وعد بلفور. فهذا بقول لك انه يعني احنا اذا كان هي بدها تقاطع المستوطنات وبدها تحارب المنظمات الاسرائيليه واعتقالات للمسؤولين الاسرائيليين، انا بنصح بقول لهم انا بنصح بريطانيا انه ما تلعبوش معنا، لانه اذا لعبتوا معنا حتلاقوا شيء مش راح يعجبكم يعني.
0: نعم نعم،
1: شوف لحد وين الغطرسه. طبعا لحتى اللحظه ما شفتش في الاعلام العبري رد الخارجيه البريطانيه على هذه التهديدات. تخفيض أسعار الفائدة المصرفية من قبل بنك إسرائيل في إسرائيل.
0: نعم.
1: هذا التخفيض يعني ممكن أن يؤثر إيجابيا على ارتفاع سعر صرف الدولار. وأيضا هناك انخفاض طبعا في الفوائد على المسألة على السكن وما إلى ذلك، وهذا طبعا ممكن أن يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي لأنه فيه حالية من لأنه يعني التضخم مش كثير عندهم حسب الإعلام الأمريكي. فيما يتعلق بخلينا نحكينا يعني يمكن ضل خبر أو خبرين نحكي هالخبر الأخير.
0: نعم تفضل.
1: تصور بأنه شوف قديش وصل المحاولة يعني أو يعني الانزعاج من إسرائيل. شركة الطيران البلجيكية، هذه شركة الطيران البلجيكية عملوا يعني عملوا الخطة على أساس إنه ترجع طائراتها على إلى وتطير باتجاه إسرائيل ومطار بن غوريون وكذا، وتفاجأت إدارة الشركة بأنه العاملين في هذه شركة الطيران من مضيفين وطيارين ومساعدين يرفضوا أن يذهبوا إلى إسرائيل، وبالتالي ألغيت الرحلات التي كان من المزمع يعني إجراءها من بروكسل أو من ماستريخت أو مش عارف إيش باتجاه تل أبيب، رفضوا، وبالتالي حتى حل هذه الأزمة لن يكون هناك طيران بلجيكي باتجاه إسرائيل. شوف لحد وين. طبعا في إشارة إلى احتجاج يعني من هؤلاء النقابات على التصرفات إسرائيل، زائد بأنه بيعتبروها هي غير آمنة ويجب عدم السفر إليه.
0: نعم.
1: هذا الطيران البلجيكي أخ راضي.
0: جميل جميل جدا.
1: بسعد صباحك.
0: خلنا أشكرك كثير على كل هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا، يعطيك ألف مليون عافية رب، ودائما متألق في كل شيء. سعد صباحك، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. طيب بكم كنا وصلنا وإياكم متابعينا الكرام لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. شكر الموصول هنا لزميلي ربحي أبرموس في هندسة الصوت، يعطيك العافية ربحي، ومحبتي لكم. على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. من خلف الميكروفون راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568 42 45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
7: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
7: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
7: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
7: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: نعد العناوين بل نصل النقاط، من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.
11: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
12: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
13: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية،
12: يعني أنا أشهد لحظة تعاون تاريخي.
13: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
12: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أسعدتم صباحا مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عقب هجمات أمريكية على إيران أوقعت قتلى وجرحى، الحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد للولايات المتحدة في المنطقة، والجيش الأردني يؤكد اعتراض 10 صواريخ وسقوط 3. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفار رمان والمنصور جنوبي لبنان، ويعلن تفعيل صفارات الانذار في الجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة من لبنان. اعتداءات إسرائيلية في الضفة الغربية، مستوطنون يقتحمون بلدات جنوبية نابلس ويحرقون سيارات فلسطينيين. بعد أيام من توقيع الاتفاق النفطي بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وزير الطاقة الأمريكي في كاراكاس لبحث آليات الاتفاق وضمان وصول الإمداد الخام للموانئ الأمريكية.

0: البداية من التصعيد العسكري المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء الضربات على إيران، وقالت إنها قصفت أهدافا للحرس الثوري. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف قواعد في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة.
1: إيران تحت القصف الأمريكي. هذه المرة الضربات ليست رسالة سياسية ولا استعراضا للقوة. حملة جوية واسعة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية في عدة محافظات، من بندر عباس إلى قشم وشبهار وكونرك وسيرك ومنهب. انفجارات تدوي وترسم خريطة التصعيد على الساحل الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن أهدافها كانت واضحة: مواقع للحرس الثوري، دفاعات جوية ورادارات، منشآت بحرية، قدرات لزرع الألغام، ومراكز للاتصالات. لكن المشهد على الأرض أكثر كلفة. السلطات الإيرانية تتحدث عن قتلى وجرحى، بينهم ضحايا سقطوا في حفل زفاف، وتقول إن القصف ألحق أضرارا بشبكات الاتصالات والإنترنت. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تنطلق باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة بحسب بيانات متلاحقة عن الحرس الثوري.
2: نيروهاي مسلح الجمهورية الإسلامية إيران.
3: ردت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية على هذه الأعمال الإرهابية بشن هجوم سريع وقوي على القواعد الأمريكية في المنطقة وتدميرها بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والمنشآت والأسلحة والمعدات، ومقتل أو جرح عدد كبير من القادة والجنود الأمريكيين.
1: الأردن يتلقى الضربة. الجيش يعلن دخول 13 صاروخاً باليستياً المجال الجوي واعتراض 10 منها، والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة الأمير حسن ويتحدث عن خسائر داخلها من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وفي البحرين والكويت وأيضاً أربيل، الدفاعات الجوية تدخل الاشتباك أيضاً مع هجمات بصواريخ ومسيرات لأكثر من مرة. هكذا هي الصورة الآن. الجميع ينحون الحلول الدبلوماسية. واشنطن تهدد بمزيد من الضربات، وطهران تتوعد بالرد، وبين ضربة وأخرى يضيق هامش المناورة.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه يفضل الوضع الحالي. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تملك فيه سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار الاقتصاد الإيراني. أضاف الرئيس الأمريكي أن إيران بحسب قوله تكتفي بمواجهة ما وصفه بالحتمي، متسائلا عن موعد ثورة الشعب الإيراني على حكومته. قالت صحيفة وموقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي استهدف ناقلتين للحكومة الإيرانية في إطار الضربات التي نفذتها واشنطن على طهران. وبحسب المسؤولين تأتي الخطوة ضمن سياسة جديدة أقرها الرئيس ترامب تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة بهدف ردع الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز. أضافوا بأن الضربات استهدفت نحو 100 موقع، بينها منشآت دفاع جوي ورادارات ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة للحرس الثوري. وأعرب المسؤولون الأمريكيون بأن الرد الإيراني شمل إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة، مشيرين إلى اعتراض معظمها. ولنقاش هذا الموضوع رحب بضيفي من عمان دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. صباح الخير دكتور نبيل. هذه الهجمات المتبادلة التي عدت بأنها الأعنف منذ شهر تقريبا، كيف يمكن قراءتها؟ هل ما زالت في إطار قواعد الضغط التفاوضي؟ وإلى أي حد يمكن أن تتدحرج إلى ما هو أسوأ من ذلك؟
4: صباح الخير أستاذ. هي ضمن ما يسمى بسياسة الضغط المتدرج على الجانب الإيراني عبر الدمج بين المسار الاقتصادي والخنق الاقتصادي طبعا واستراتيجية الانتظار والاستنزاف، بالإضافة إلى استخدام الضربات لإضعاف القدرات الإيرانية وأقناع النظام الإيراني بأنه استمرار تعطيل المضيق والمماطلة وكسب الوقت رح يؤدي إلى مزيد من الخسائر للجانب الإيراني لأدوات القوة والردع. الآن هذه المرة ربما العمليات مختلفة أستاذ يحيى، لأنه في هناك انتقال في مستوى التهديد في خطاب ترامب، يعني لم يعد يركز فقط على إجبار إيران كما تفضلت في البداية على توقيع اتفاق أو العودة إلى إطار الاتفاق، بل يلوح بإلحاق ضرر واسع ببنية النظام إذا ما استمر التصعيد الإيراني في مضيق هرمز، وفرض معادلة واشنطن أنها تريد أن تكون ضرباتها هي نهاية الجولة، وتحذير طهران مسبقا من أن الرد الإيراني سوف يقابل بتصعيد أكبر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الآن في هنالك خطين أحمرين الآن بات يركز عليهم الجانب الأمريكي، هرمز أصبح هو الخط الأحمر الأول، بمعنى أنه وضع الألغام مجددا وتحديد أمن الملاحة عن طريق ما يسمى بالحرب غير المتماثلة عن طريق الصواريخ الساحلية وأرسال المسيرات وغيرها، أصبحت في قلب مبررات أي عمل عسكري مستقبلي ضد الجانب الإيراني. أيضا الخط الأحمر الثاني هو القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، حتى لو تم اعتراض الصواريخ ولم توقع ضحايا بين الجنود الأمريكيين هذا سوف يستدعي ردا أمريكيا، وهذا ما اتضح خلال الساعات القليلة الماضية. أيضا هنالك جانب لردع نفسي للنظام الإيراني، عبارة أن الهجوم الأكبر ينتظر الجانب الإيراني، يعني يقوم على محاولة إبقاء النظام الإيراني في حالة عدم يقين بشأن الأهداف وحجم الجولة الثانية، وهذا هدفه أيضا أستاذ يحيى هو ضغط على مركز صناعة القرار الإيراني، لأن الرسالة للنظام أنه كل جولة رد قد تؤدي إلى خسارة قدرات أكثر أهمية من تلك التي حاولت إيران الدفاع عنها. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، يعني أنا بعتقد أنه فيه هنالك قد يكون خطأ في سوء الحسابات قد يرتفع بشدة، خصوصا مع وجود عملية احتكاك ما بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية عبر هرمز، مع التأكيد على أن المفاوضات لم تغلق بالضرورة، لأن التهديد العسكري قد يكون هو جزء من استراتيجية إجبار طهران على العودة إلى الاتفاق بشروط أكثر صرامة، لكن هامش
0: ولكن الرئيس ترامب دكتور نبيل أقدر. يعني الرئيس ترامب يقول إنه لا يسعى لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، وأنه يفضل هذا الوضع الحالي، حالة لا حرب ولا سلم. هل هو نوع من المكابرة السياسية إن جاز لنا التعبير؟
4: هو نوع من الضغط النفسي على الجانب الإيراني، لأن الهدف في نهاية المطاف يعني كل حرب أو كل أزمة سوف تنتهي بمفاوضات، يعني والهدف التفاوضي الأمريكي هو دفع طهران الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري. النقطة الأخرى أنه في هناك أهداف أمريكية من خلال الضغط على الجانب الإيراني هو الرهان على الداخل، لأنه أخطر عناصر هذه الاستراتيجية هو استمرار الأزمة الاقتصادية الذي قد يحول الضغوط الخارجية إلى أزمة شرعية وتماسك للنظام، وبالتالي انفجار الوضع الداخلي الإيراني. وهذا طبعا بالمناسبة يعني أستاذ يحيى يخدم في نهاية المطاف الهدف التفاوضي، لأنه الجانب الإيراني لغاية هذه اللحظة لا زال يعني يقر بأنه يحتفظ بورقة هرمز كورقة اقتصادية مضادة، والإيرانيين بدركوا أنه خلقها عبر النفط والموانئ يمكن أن يرتد على الاقتصاد العالمي، ولذلك هناك مراوغة تفاوضية من جانب إيران لكسب الوقت بحيث أنه إيران لا تحتاج بالضرورة إلى انتصار تفاوضي سريع، يعني يكفيها منع واشنطن من تحقيق ما يعرف بالاستسلام الاقتصادي وإطالة المفاوضات للحصول على تخفيف جزئي للحصار أو مبيعات للنفط أو إفراج مالي دون تقديم جميع التنازلات دفعة واحدة. الرهان تراب بيختلف تماما أو معاكس تماما، يعني واشنطن تراهن على انهيار إيرادات النفط، انهيار العملة، ضغط اجتماعي، كلفة رفض الاتفاق تصبح أكثر من كلفة تقديم التنازلات، وبالتالي هذه هي القضية والرهان الأمريكي.
0: لكن هذا الرهان يعني إلى أي حد يمكن أن يكون يعني دقيقا، خاصة يعني أن النظام الإيراني لم يستسلم طوال هذه الفترة الماضية رغم الضربات العسكرية، رغم العقوبات الاقتصادية وانتقال الإدارة الأمريكية كذلك من أسلوب العقوبات أسلوب الضربات العسكرية المكثفة إلى الضربات العسكرية المحدودة، من ثم الانتقال إلى أسلوب العقوبات الاقتصادية، والآن يعود إلى الضربات العسكرية المركزة. هل يظهر كل ذلك غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاء هذه الأزمة؟
4: يعني لا، أنا في تقديري أنه هنالك تخبط أمريكي، لأنه حتى نقطة الضعف الاستراتيجي أنه لا يمكن الرهان على الأدوات الضغط الأمريكية، سواء استراتيجية الخنق الاقتصادي والضغط العسكري المتدرج والانتظار والاستنزاف لما سوف تسفر عنه، ربما مزيد من الضغوط قد يؤدي إلى توسل إيران بما يسمى بنقل المواجهة إلى الخارج واللجوء إلى ما يعرف باستراتيجية حافة الهاوية، والقيام بمغامرات جديدة عبر ربما توسيع إطار المواجهة لتشمل استهداف دول وأيضا استهداف القواعد الأمريكية، في حال أنه شعر النظام بأن هنالك تهديد لبقائه وأن هذا الحصار بدأ يؤتي أكله بشكل أكبر. لكن لغاية هذه اللحظة يعني الموقف الإيراني يمكن أنه إدراج وفق أربع مسارات أساسية صادحة. المسار الأول هو إيران معنية بالرد لكن ليست معنية بالوصول إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى هدف التصريحات الإيرانية التصعيدية واستعادة الردع ومنع واشنطن من جعل الضربات المتكررة تصبح أمرا اعتياديا أو أمرا روتينيا بالنسبة للولايات المتحدة. الأمر الثاني أنه القواعد العسكرية الأمريكية دائما هي الهدف المرجح مع محاولة ضبط الخسائر بتجنب وقوع قتلى ما بين صفوف الجنود الأمريكيين، وهرمز هي أيضا ورقة سوف تبقى بيد إيران فيما يعرف بالحرب غير اللامتماثلة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تسيطر عسكريا لكن لا زال لدى الجانب الإيراني قدرات على الإيذاء عبر استخدام الصواريخ والطائرة الصواريخ الساحلية وزرع الألغام وأيضا الزوارق الانتحارية وغيرها. الاستراتيجية الثالثة هي ما يعرف برفع سقف التهديد قبل التنفيذ، لأن اللغة الإيرانية هي شديدة القسوة، هي جزء من الحرب النفسية، وقد يكون يعني الرد الإيراني يعني الفعلي أكثر انضباطا، وهذا ربما ما تم خلال الساعات الماضية. لم توسع إطار المواجهة، هي حاولت الاعتداء على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وتوجيه صواريخ إلى أربيل، لكنها يعني حسب
5: راديو الحرية 97.7 FM الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: بحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات مع احتمالية استخدام الموانئ الباكستاني وبحر قزوين ومسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغط على الموانئ الإيرانية. لكن هل سوف تنجح إيران بذلك؟ لا أعتقد ذلك في ظل الضغوط الأمريكية غير المسبوقة وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض قيود على أي دولة تحاول أن تنتهك هذه العقوبات. الأمر الآخر هو الاستراتيجية الحفاظ أو الأولوية لبقاء النظام الإيراني. يعني الجانب الإيراني بعيد ترتيب أوراقه الاقتصادية والسياسية والعسكرية بحيث تذهب الموارد أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والحفاظ على المؤسسات الحيوية مع عدم التنازل عن الخطوط الحمراء التي وضعها الحرس الثوري الإيراني مع التقشف القسري من خلال ترشيد السلاح وإدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النمو في هذا التوقيت بل العكس من ذلك تماما.
4: طيب.
3: والخطورة هنا في تحميل الشعب الإيراني يحيى كلفة الصمود، وهذه نقطة خطيرة لأن التضخم بارتفاع، العملة الوطنية الإيرانية في انهيار، تراجع القوة الشرائية، فلاس صناديق تقاعدية، أزمة الطاقة، أزمة البنزين وغير ذلك، وبالتالي قد يبقى النظام ماليا وأمنيا بشكل ضعيف، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة. وهنا مكمن الخطر، في حال ما انفجر الوضع الداخلي الإيراني واستشعر النظام ذلك قد يقوم بمغامرة خارجية من خلال ما يعرف به سياسة أو دبلوماسية تضخيم المخاطر ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإحداث حالة من الإجماع أو ما يعرف بسياسة بسيج مردمي تعبئة شعبية خلف النظام تأجيلا للانفجار الداخلي.
4: شكرا لك دكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، حدثتنا من عمان، شكرا لك. ولمزيد من القراءة هذه المرة في القراءة العسكرية لما جرى الليلة الماضية وفي الساعة الأولى من فجر هذا اليوم، أرحب بضيفي من عمان اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. صباح الخير لواء محمد. هل يمثل القصف الأمريكي الذي اعتبر أنه الأعنف منذ مدة شهر والرد الإيراني الذي طاول 4 دول عربية تغييرا في قواعد الاشتباك بين الجانبين الأمريكي والإيراني وكذلك تغييرا للمسار الذي توصلت له الهدنة السابقة، وإلى أي حد يهدد هذه الهدنة الهشة؟
5: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. نعم، نحن أمام تغير في قواعد الاشتباك وليس مجرد يعني جولة قصف جديدة. الخطر الأكبر ليس أن يتم ضرب ناقلتين إيرانيتين من قبل الولايات المتحدة، ولكن الخطر هو أن تتحول هذه القاعدة إلى ناقلة مقابل ناقلة أو قاعدة مقابل قاعدة أو هدف مقابل هدف. وهنا علينا أن نميز ما بين الحرب الشاملة وحرب التصعيد الاستراتيجي. حقيقة إيران تواجه معادلة أنه إذا كان هناك تهدئة قد تخسر ورقة هرمز، وإن كان هناك تصعيد فهي تعطي واشنطن مبرر لتوسيع الضربات. ولذلك أرى بأنه الأقرب هو الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة بأن يتم الضرب، الحصار، الاستنزاف، منع إعادة البناء، ومن ثم التفاوض من موقع القوة. وهذا يتفق حقيقة مع التحول اللي ذكرته أوكسيوس في

0: يعني عندما ترى واشنطن أنه إيران تتجاوز خطوط معينة، ولذلك واشنطن الآن تنتقل، أرى بأنها تنتقل من سياسة الردع والحماية إلى سياسة الرد المباشر على الأصول الإيرانية المرتبطة بالملاحة والطاقة. لذلك يعني الناقلة لم تعد مجرد وسيلة نقل نفط، ولكن بالحساب الأمريكي العسكري هي جزء من القدرة الاقتصادية الاستراتيجية الإيرانية. وما يجري الآن، ويعني أرى بأنه ليس مجرد عودة للحرب، بل انتقال إلى مرحلة جديدة أصبحت فيها الملاحة والنفط ومضيق هرمز جزء مباشر من بنك الأهداف العسكرية الأمريكي. ولذلك الآن يعني واشنطن كأنها تقول لن تكتفي بحماية الملاحة، بل ستجعل استهداف الملاحة الإيرانية نفسها جزء من الرد. ولكن في المقابل يعني هذه الاستراتيجية لها مخاطرها، لأنها قد تدفع إيران حقيقة إلى توسيع الحرب البحرية وغير المتماثلة، خصوصا أنه يعني طهران لا تحتاج إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل، يعني يكفيها أن تجعل الملاحة شديدة الخطورة ومكلفة. ولذلك المعركة يعني باعتقاد المعركة القادمة لن تكون بالضرورة معركة من يملك صواريخ أكثر أو من يستطيع أن يتحمل كلفة استمرار الحرب لفترة أطول. لا يمكن أن ننكر بأن الولايات المتحدة تمتلك تفوق عسكري كامل، ولكنها حقيقة هي تواجه كذلك كلفة هذه الحرب والاستنزاف وطول خطوط الإمداد وحماية القواعد والقوات الأمريكية. وإيران هي أضعف بكثير حقيقة في القوة التقليدية وتتعرض لخسائر، ولكنها ما زالت قادرة على امتلاك أدوات الحرب غير المتماثلة.
1: أدوات الحرب غير المتماثلة، ولكن هل يمتلك الطرفان القدرة على الاستدامة العسكرية لواء محمد، خاصة مع استنزاف الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، وفي الجانب الآخر الضرر الكبير الذي لحق بالقدرة العسكرية الإيرانية؟
0: يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه خلال الفترة الماضية الولايات المتحدة رفعت مستوى الإنتاج إلى أقصى قدرة ممكنة، وهذه المرحلة باعتقادي كانت مرحلة إعادة ملء للترسانة وإعادة تموضع للقوات. ولذلك لا يمكن أن نقول بأن الولايات المتحدة قادرة على أن تقاتل إلى الأبد، وكذلك إيران لن تكون قادرة على الصمود إلى الأبد. ولكن علينا كذلك أن نأخذ الواقع السياسي، انتخابات المنتصف بالولايات المتحدة وارتفاع الأسعار، وهنا لابد أن نشير بأن هذه الفترة الانتقالية الآن ما بين بداية سبتمبر حتى نوفمبر موعد الانتخابات، باعتقادي هذه ستكون فترة حرجة، ستحاول الولايات المتحدة استخدام أقصى قدرة قتالية حتى ترغم الجانب الإيراني على الرضوخ إلى المتطلبات في المفاوضات باعتقادي خلال الفترة القادمة، وقد تكون مرحلة تصعيد مقابل التصعيد من قبل كلا الطرفين. ولكن أؤكد حسب ما ذكرت أنت أنه كلا الطرفين لا يرغبان أن يكون هناك حرب شاملة. الولايات المتحدة لغاية الآن لم تستطع أن تحقق الحسم ولم تنتصر، وإيران لغاية الآن تعرضت إلى تدمير كبير جدا ولكنها لم تهزم في هذه الحرب. ولكن باعتقادي يعني السؤال الاستراتيجي، هل تستطيع الولايات المتحدة ضرب إيران؟ نعم، ولكن هل تستطيع واشنطن إجبار إيران على التراجع دون أن تضطر إلى الدخول في حرب أوسع مما تريد؟ وهذا برأيي هو الاختبار الحقيقي لاستراتيجية ترامب في هذه الجولة. لكن هناك نقص وهناك استنزاف للصواريخ الاعتراضية، ليس فقط صواريخ الدفاع الجوي، وكذلك في الصواريخ التي تستخدم للهجوم أو لمهاجمة الأهداف الإيرانية. وبالمقابل كذلك القدرات الإيرانية استنزفت، وكلا الطرفين الآن أمام اختبار بالغ ومعقد.
1: طيب ابقى معي لواء محمد، فقط سأنوه بهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي، التحقيق أظهر أن الصواريخ الاعتراضية أطلقت نحو هدف خاطئ في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أن التحقيق أظهر أن الصواريخ الاعتراضية أطلقت نحو هدف خاطئ في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان. طيب لواء محمد، ما هو المتوقع بشأن طبيعة الرد الذي توعد به الرئيس دونالد ترامب، والذي قال إنه سيكون الرد الأكبر في المرحلة القادمة إذا استمرت إيران في خروقاتها كما قال؟
0: بعد توقف العمليات بعد 39 يوم، وكان هناك 13 ليلة

0: قامت القوات الأمريكية بمهاجمة العديد من الأهداف وطول الشريط الساحلي من الحدود الباكستانية شرقا حتى العراق غربا، يعني من هذه المناطق، بالإضافة إلى العمق الإيراني. باعتقادي كل العمليات كانت هي تمهيد للعمليات القادمة، عمليات استهداف الرادارات الإيرانية، مراكز القيادة والسيطرة، منصات إطلاق الصواريخ، مواقع المسيرات، هي عمليات تراكمية أستطيع أن أصفها، وهي تهدف إلى أن يكون هناك قدرة على فتح ممرات للمقاتلات وللقاذفات في المراحل القادمة، فيما إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن توجه ضربة قاسمة في السلاح التقليدي. ولكن كذلك هناك بعضا من التسريبات تتحدث عن استخدام سلاح غير تقليدي وهو القنابل النووية التكتيكية. الولايات المتحدة لن تقبل أن تخرج يعني مهزومة من هذه الحرب، ولذلك هي تتدرج في استخدام القوة حقيقة. ولكن جميع الضربات التي يتم توجيهها من قبل القوات الأمريكية هي تراكمية تأثيراتها، وتمكن القوات الأمريكية من أن تكون قادرة على توجيه ضربات إلى مراكز الثقل، لكن معظم الأهداف تم مهاجمتها. الآن نحن نتحدث عن منشآت الطاقة والجسور وبعض من الأهداف الاستراتيجية في الداخل الإيراني، فيما إذا تم استهدافها المحاذير، إيران هددت بأنها ستستهدف محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة والمصالح الأمريكية في دول المنطقة. وهذا التصعيد هو خط أحمر حقيقة، وكلا الطرفين يعني يترددان في ممارسته، لأنه سيكون له مآلات كارثية ليس فقط على إيران وإنما على الإقليم وعلى الاقتصاد العالمي.
1: شكرا لك لواء محمد السمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، حدثتنا من عمان. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن أمام إيران ثلاثة خيارات، وهي أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه، أو أن ينقلب الشعب عليه، أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات.
2: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وهي في دوامة موت، والضربات المحدودة التي نفذناها أمس استهدفت الرادارات، وفي مرحلة ما إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو أن ينقلب الشعب عليه، أو أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق.
1: وقبل الضربات الأمريكية أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أنه إذا اشتد الحصار على بلاده فسترد إيران حتما. أضاف قليباف أنه إذا كانت هناك إرادة لمنع إيران من تصدير النفط من الخليج فلن يتمكن أحد من تصديره، وفق قوله، مشددا على أن الحصار البحري يعتبر عملا عسكريا بموجب القانون الدولي.
3: العدو يركز عبر حربه الاقتصادية على العامل النفسي. جربنا هذه العقوبات في السابق، لكن أؤكد أن الحصار الاقتصادي يعد عملا عسكريا وفق القوانين الدولية، وسنرد عليهم بشكل مناسب. إذا أرادوا تجديد الحصار فلن ننتظر، وسنقوم بما علينا وسنرد عسكريا. أشرنا للأمر خلال حرب الأربعين يوما أنه إن أراد العدو أن لا نصدر عبر المضيق فليعلم أن لا أحد سيتمكن من ذلك أيضا، سينالون جزاءهم على هذا الحصار وسيلمسون ذلك. تكرارك.
1: الآن تنضم لنا من عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. صباح الخير هديل، صفارات الإنذار دوت في عدة مدن أردنية الليلة الماضية، ماذا جاء في بيانات الجيش الأردني بشأن القصف الإيراني على المملكة؟
4: صباح الخير يحيى. الليلة الماضية كانت قد وصلت تنبيهات لعدد من المواطنين في شرق وجنوبي البلاد، تنبيها لوجود خطر وتهديدات باعتراضات أو وجود أجسام في السماء. وبعدها تم رصد اعتراضات للصواريخ، ليعلن الجيش الأردني أنه قام بالتصدي لعشرة صواريخ إيرانية، فيما كان قد رصد وجود أو اختراق 13 صاروخا للأجواء الأردنية، أي أن الجيش قام بالتصدي وتدمير 10 وثلاثة صواريخ أخرى كانت قد سقطت في مناطق نائية، كما ذكر الجيش في بيانه، مشيرا إلى أن هذه الإسقاطات والاعتراضات لم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، ومؤكدا أيضا على جهود جهوزيته العالية في مراقبة الأجواء للتصدي لأي إرسام واختراقات جوية. الاعتداءات الإيرانية التي تكررت وبدأت أول ليلة أمس، لكن عندما نتحدث عن الاستهدافات في الليلة الماضية، دفعة كبيرة من الصواريخ وتوسع في رقعة جغرافية للصواريخ، حيث وصلت إلى مدينة العقبة جنوبي البلاد في الوقت الذي يتحدث فيه الحرس الثوري عن استهداف قواعد أمريكية في العقبة. في العقبة هناك قاعدة أردنية بحرية واحدة، هذه القاعدة البحرية الوحيدة في البلاد، والتواجد الأمريكي فيها بحكم الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه القاعدة كانت قد اكتسبت أهمية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. في الكويت والبحرين والأردن وأربيل بالعراق. إذن الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه نفذ هجمات ضد أصول أمريكية في الكويت والبحرين والأردن وفي أربيل بالعراق. إلى القدس الآن مع مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا بك أحمد، صباح الخير. إذن عملية الاعتراض في منطقة الجليل الأعلى التي نفذها الجيش الإسرائيلي هي نتاج إنذار كاذب، هكذا يقول الجيش الإسرائيلي.
5: يعني بالفعل والجيش يتراجع عن الرواية الأولى التي قال وادعى بأن هدف جوي تسلل من لبنان نحو المناطق الحدودية وأطلق اتجاهه عدة صواريخ اعتراضية، ولكن الآن يقول بأن ما جرى عبارة عن تشخيص خاطئ. هذه ليست المرة الأولى التي يعني يفعل فيها الجيش الإسرائيلي في الأشهر الماضية صفارات الإنذار في المناطق الحدودية، ويتبين بعد ذلك بأن هذا التفعيل جاء بعد تشخيص خاطئ. فمثلا قبل حوالي 3 أشهر من الآن تحديدا في حزيران الماضي تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة زرعيت، وهي منطقة ملاصقة للحدود مع لبنان، وتبين بعد ذلك أن الحديث عن تفعيل خاطئ وتشخيص خاطئ من قبل منظومات الجيش الإسرائيلي. ولكن هذا أيضا قد يعطينا مؤشرا على أن منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية هي في حالة تأهب وتحاول يعني رصد التغيرات في المنطقة، وأيضا ما قد يحدث في المناطق الحدودية، لأنه حتى عندما يشتبه أو يكون هناك شكوك لدى الجيش الإسرائيلي بوجود هدف يطلق صواريخ اعتراضية نحو هذا الهدف، ومن ثم يعني يحقق إن كان بالفعل تم التسلل أو كان هناك هدف جوي أو مسيرة تجاوزت الحدود أم لا. نذكر بأن إسرائيل اتهمت حزب الله قبل أسابيع قليلة بأنه أطلق مسيرتين من مرتفعات علي الطاهر نحو الجيش الإسرائيلي المتوغل في الجنوب اللبناني، ولكن لم نشهد منذ الإعلان عن وقف لهذه الحرب ووقف لإطلاق النار لم نشهد إطلاقا للمسيرات نحو المناطق الواقعة في الجليلين الأعلى والغربي. شهدنا استهدافات للمناطق يعني لمناطق التوغل التي يعني يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، ولكن عدا ذلك لم نشهد استهدافا للمناطق الحدودية أو إطلاق حزب الله لمسيرات أو صواريخ نحو المناطق الواقعة في الجليلين الأعلى والغربي.
4: شكرا لك أحمد جرادات، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة القدس. هجم مستوطنون منطقة بين بلدتي أسرين وبيتا جنوب مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. أفادت المعلومات الأولية بأن المستوطنين أقدموا على إحراق مركبات فلسطينية، ما أدى إلى اندلاع نيران في المكان، فيما سارع شبان فلسطينيون إلى محاولة إخماد الحريق والسيطرة على النيران. أتي هذا الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط حالة من التوتر المتزايد. الآن ينضم لنا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. صباح الخير فادي، المشهد ذاته يتكرر والاعتداءات متواصلة، اعتداءات المستوطنين من جانب واعتداءات جيش الاحتلال من جانب آخر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. أطلعنا على المشهد الميداني في الضفة هذا اليوم.
3: أبرزها اليوم كان إحراق مركبتين في المنطقة الشرقية من بلدة بيتا، في المنطقة الجنوبية من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون أقدموا على الهجوم على هذه المنطقة وألقوا مواد مشتعلة تجاه مركبتين، ما أدى إلى إتيان النيران عليهما بالكامل قبل أن يتمكن الفلسطينيون من إخمادها وعدم امتدادها إلى المناطق المجاورة. أيضا المستوطنون أقدموا على اقتحام محيط منازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة الطيبة شرقي مدينة رام الله، تحديدا في منطقة تجمع أبو فزاع البدوي وفي محيط منازل في هذا المكان، إضافة أيضا إلى سرقتهم أغنام بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة كيسان الشرق مدينة بيت لحم. الشق الآخر من الاعتداءات بحق الفلسطينيين كانت من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها عملية هدم لمنزل يعود لمواطن من عائلة نجاجة معتز نجاجة. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمباغتة المنزل بمحيط أو بإحضار جرافات عسكرية إلى المكان، وأقدم على إعطاء العائلة مهلة 10 دقائق فقط لإخلاء منزلها قبل أن تشرع الجرافات بعملية الهدم في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم. نتحدث أيضا عن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة من مدينة نابلس ومداهمة أحد المخارط في المكان، وقام جيش الاحتلال باعتقال مواطن ونجليه يعملون في هذه المخرطة. طبعا كان قد كتب في وقت سابق هذا المواطن على صفحته على منصات التواصل الاجتماعي أنه أمضى سنوات طويلة من عمره حتى أمن كل القطع الخاصة بهذه المخرطة قبل أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتخريب بعضها ومصادرة بعضها الآخر. 6 مواطنين تم اعتقالهم، ضمنهم طبعا عن 3 مواطنين هؤلاء من محافظة نابلس، وتركزت أيضا في مخيم بلاطة ومنطقة قريوت جنوبا، إضافة إلى مداهمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اليمون وأيضا ميثلون في محافظة جنين، مداهمة منازل وعمليات اعتقال للمواطنين الفلسطينيين. تركزت أيضا عمليات المداهمة في البلدة القديمة وكذلك المنطقة الجنوبية من محافظة الخليل، وأيضا في مدينة دورة قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم بعدة آليات عسكرية هذه المنطقة، واحتجز جيش الاحتلال 4 مواطنين في منطقة الرشيدة في المنطقة الشرقية من بيت لحم. كل ذلك يأتي في التأكيد من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الحكومة بنيامين نتنياهو التي طبعا تشكلت عام 2022 وتم تحويلها إلى حكومة تسيير أعمال في الشهر الماضي، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه في ظل الحكومة خلال 4 سنوات سيطرت على أكثر من 100,000 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين بحجج مختلفة، أغراض عسكرية، تحويلها لمنشآت استيطانية وكذلك بؤر استيطانية رعوية. هذه مساحة جدا كبيرة خلال 4 أعوام يتم السيطرة على هذه المناطق الفلسطينية، تضاف إلى الاعتداءات التي ذكرناها يحيى في هذا السياق والتي زادت عن 2000 اعتداء خلال الشهر الماضي كما قالت ذات الهيئة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.
4: شكرا لك فهد العصا، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من رام الله. لوح وزير الخارجية البريطاني باحتمال فرض عقوبات وإجراءات اقتصادية على إسرائيل خلال الأسابيع القادمة على خلفية انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية وسياسات الاستيطان.
6: أسابيع العطلة البرلمانية في بريطانيا أجلت الأسئلة الكبيرة، لكنها لم تبعدها عن واجهة مشهد سياسي لا يزال مشتعلاً. أندي بيرنام الذي ظهر في البرلمان للمرة الأولى رئيساً للوزراء اختار أن يضع القضايا الاقتصادية في صدارة خطابه.
7: عندما يتعلق الأمر بأكبر القضايا التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الاقتصاد وأزمة تكاليف المعيشة، فإن الناس يتطلعون إلى تغيير أكثر جوهرية.
6: وبينما بدأ المشهد السياسي منشغلاً بالشأن الداخلي، فرضت السياسة الخارجية نفسها سريعاً. في أول مساءلة لوزير الخارجية إد ميليباند، واجه الوزير انتقادات حادة من عدد من النواب بسبب استجابات الحكومة البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
8: والآن ماذا ننتظر؟ المعاملة بالمثل؟ يجب وقف التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات في الاتجاهين وبشكل فوري، لأن الوقائع على الأرض تتغير الآن بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
6: أمام ارتفاع أصوات المنتقدين بقيت إجابات ميليباند حذرة، لكنها حملت إشارات.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
4: بالتاريخية، هذا سيلتقي الوزير الأمريكي رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز وعددا من مسؤولي شركة النفط الحكومية لمناقشة تسريع الآليات الفنية والتنفيذية للاتفاق النفطي وضمان وصول الإمدادات الخام للموانئ الأمريكية.
12: وصل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى فنزويلا في زيارة هي الثانية منذ مطلع العام في استقبال وزيرة النفط الفنزويلية باولا هيناو، لكن زيارة رايت هذه المرة مختلفة تماما، إذ أنها تأتي بعد بضعة أيام من توقيع اتفاقية نفطية بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية وصفت بالتاريخية. الإدارة الأمريكية تشير إلى أن هذه الاتفاقية منحتها الوصول إلى 17 حقلا نفطيا فنزويليا باحتياطيات تقدر بأكثر من 65 مليار برميل. الحكومة الفنزويلية تدافع على أنها تحتفظ بالملكية والسيادة، وأن هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستمنحها أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات وعوائد تقدر ب 209 مليار دولار. معارضة كبيرة هنا في فنزويلا لهذه الاتفاقية، انتقادات لهذه الزيارة رغم محاولة الحكومة الفنزويلية ترويج لها بأنها ستدر على الاقتصاد الفنزويلي ما يلزم من أجل عملية التعافي بعد أزمة طويلة امتدت لسنوات وعقوبات أمريكية ضاعفت أزمة القطاع النفط الفنزويلي الذي يعتبر العمود الفقري لها. زيارة رايت سيلتقي بالرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز غدا، بالإضافة إلى مسؤولين من شركة النفط الفنزويلية، حيث سيناقش الآليات الفنية والتنفيذية لتسريع وصول الشركة الأمريكية إلى فنزويلا وتسريع عمليات إنتاج النفط والإمدادات التي يجب أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب البيت الأبيض من أجل استخدامها في ملء الاحتياطي، وكذلك ضمان حصة وزارة الحرب الأمريكية ووزارة الخارجية. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من مطار سيمون بوليفار الدولي، لا غويرا.
4: قالت وحدة الطوارئ الأوكرانية إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف بلدة فيشينييف بمنطقة كييف أسفر عن تدمير منزلين واندلاع حريق فيهما، وأضافت بأن فرق الإنقاذ أخمدت الحريقة وتواصل عملها في الموقع لإزالة الأنقاض وفحص المباني المتضررة. هذا وفتحت السلطات الأوكرانية تحقيقات بشأن تخزين كميات من الذخائر قرب منازل مأهولة في بلدة ميلا بضواحي كييف والجهات التي سمحت بذلك، وجاءت التحقيقات بعدما أصابت ضربة روسية المستودع وتسببت بانفجارات متتالية أوقعت 38 قتيلا وعشرات المصابين وألحقت أضرارا بمئات المنازل.
13: إلى رماد تحولت هذه المنازل، أسقف انهارت وجدران تفحمت. بين الركام بقايا حياة كانت قائمة هنا قبل أن تضرب مسيرة روسية مستودعا للذخيرة في هذه البلدة بضواحي كييف. 38 قتيلا وعشرات المصابين وقعوا ضحايا الاستهداف، نجا آخرون وعاد بعضهم يتفقد ما خلفته الكارثة.
8: أعيش في ذلك المنزل ذي السقف الأصفر. كنا هنا عندما بدأ كل شيء. اختبأنا لبعض الوقت ثم خرجنا مسرعين من المنزل ولجأنا إلى جزء من أساسات البناء لدينا، حيث بقينا 3 ساعات تحت القصف وكل هذه الانفجارات. لقد نجونا بأعجوبة.
13: لم ينتهي الخطر في هذه البلدة مع إخماد الحرائق، الذخائر والمواد المتفجرة في محيط واسع منها، ما دفع فرق تفكيك المتفجرات إلى تمشيط المنازل والحدائق وتنبيه السكان إلى الأجسام الخطرة.
14: يوجد هنا في البلدة مقر ميداني تابع لهيئة الطوارئ، نشرح للسكان كيف يمكن أن تبدو الأجسام الخطرة وما الذي يجب فعله عند العثور عليها، ونؤكد ضرورة عدم الاقتراب منها أو لمسها أو حملها باليد، بل إبلاغ مقر هيئة الطوارئ ليتولى خبراء المتفجرات إزالتها.
13: تقول السلطات الأوكرانية إن مسيرة روسية نفاثة من طراز جيران 4 أصابت موقعاً كان يستخدم لتخزين قذائف وألغام وذخائر وطائرات مسيرة تابعة لقوات الدفاع. حجم الكارثة فتح أسئلة داخلية بشأن موقع المستودع وقواعد تخزين الذخائر والجهة التي سمحت بوجودها على مقربة من المنازل ودار المسنين.
7: من الواضح أن المسؤولية ستشمل الموظفين المكلفين بإدارة هذا الموقع وكذلك المسؤولين الذين أصدروا الأوامر والتصاريح باستخدامه مستودعا للمواد المتفجرة أو غيرها من المواد التي ربما أدت إلى وقوع هذا الانفجار وتسببت بهذه النتائج الجسيمة.
13: تأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهرين على انفجار مستودع آخر للذخيرة في مدينة فيشنيفي قرب كييف، وخلف العشرات بين قتلى وجرحى من المدنيين، ما دفع وزارة الدفاع إلى إصدار أمر بمراجعة جميع إجراءات تخزين الأسلحة ومواقعها. في هذه البلدة لم تتوقف تداعيات الضربة الروسية عند حدود المستودع المستهدف، فالانفجارات التي وصلت إلى المنازل أثارت سؤالا داخليا بالغ الحساسية، من سمح بتخزين هذه الكميات من الذخائر على مقربة من المدنيين في بلد يعيش في حرب منذ أكثر.
9: راديو الحرية
10: 97.10 FM.
11: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
3: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: الأستاذ محمود في صراحة مشكلة بنعاني منها يعني يمكن رفعنا أكثر من مرة شكوى شكوتين ثلاث
1: وسط البلد.
2: نحن مع الشكوى لكن لا يكفي أن نتصل ونقول أن هناك مشكلة، يجب متابعة هذه المشكلة. هذا هو مبدأنا سيداتي وسادتي.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
3: والله بهنيك على البرنامج المحترم الزي.
2: مرة تانية هذا الشارع
4: كل جورة نص متر كل جورة.
5: شرفني أن أخاطب هذا الشعب العظيم من خلال هذه الإذاعة، فشكرا لجميع الزملاء وشكرا لإذاعتكم.
2: ليش ما يكون الإشي على الطاولة علنا قدام الناس؟
6: هدفنا إيصالك للهدف، وسط البلد عبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آسفون يا سادة على التأخير. والله أبو نبيل السبب، الله يسعد صباحك يا ربحي، تحياتي. أبو نبيل هو السبب، أخرنا شوي. صباح الخير لسعد دعيس، لكل العاملين في شبكة الحرية الإعلامية. يوم جديد اليوم الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026، معكم وعلى الهواء مباشرة برنامج وسط البلد من قلب الخليل وبرعاية شركة جوال. طبعا اليوم برنامجنا شوي رح يكون مختلف، رح يكون الجزء الأكبر منه من الشارع. كيف من الشارع؟ رح ننتقل بعد شوي بإذن الله تعالى إلى قلب الخليل، سننتقل إلى مدخلها الشمالي. سنشارك بلدية الخليل اليوم في إطلاق حملة أو مشروع انتماء، انتماء وبين قوسين شركاء في الثقافة والنظافة. هذا المشروع الذي تنفذه بلدية الخليل بالشراكة مع الوزارات والجامعات وعدد كبير من المؤسسات والشركات المحلية. انطلاقة هذا المشروع راح تكون من منطقة راس الجورة، بالضبط من أمام جدارية أكبر بصمة على مدخل الخليل الشمالي. الساعة 10 بإذن الله تعالى راح تنطلق هذه الفعالية، فعالية لها علاقة بالنظافة وثقافة النظافة في البلد. إن شاء الله بتكون بداية موفقة لحملة تغير نوعا ما من سلوكياتنا وثقافتنا في موضوع النظافة. رح نتابع كل تفاصيل هذه الانطلاقة بإذن الله تعالى، وزي ما قلت رح يكون الجزء الأكبر من برنامجنا من قلب الشارع مع الإخوة أعضاء المجلس البلدي، مع الناس، مع الشركات، مع المؤسسات والوزارات المشاركة في هذا المشروع أو هذه الانطلاقة اللي إن شاء الله رح يكون لها تأثير. بقولكوا دايما في مفاجآت، مش بقولكوا البلدية شغالة مع أبو حنان الأيام هاي. الله يسعد صباح أبو حنان وصباح المفاجآت والبلدية، لأنه كل يوم البلدية عم بتفاجئنا بإشي جديد له علاقة بالتطوير والتغيير. احنا شركاء مع بلدية الخليل في كل ما له علاقة بتطوير وتحسين حال الناس وحالنا. يعني مين الناس؟ الناس انا وانت وهو وهي. فكل شيء له علاقة بالتحسين والتطوير للأفضل احنا معه، واحنا شركاء وجاهزين لتسخير كل الإمكانيات لصالح اي مشروع له علاقة بتحسين واقع البلد للأفضل بإذن الله تعالى. اذا ربع ساعة راح نقضيها بإذن الله تعالى من هون من داخل الاستوديو، بعد هيك راح ننطلق الى الشارع الى منطقة راس الجورة لنوافيكم من هناك بالصوت والصورة بفعاليات هذه الانطلاقة. اذا انتماء شركاء في الثقافة والنظافة برعاية جوال. طبعا احنا وانتو برنامج وسط البلد لليوم كالعادة حتى تمام 11. اهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طبعا لكل متابعينا والمستمعين لكل أصدقاء برنامجنا وسط البلد بنقول تحية صباحية ملؤها كل الحب. نتمنى أن يكون هذا اليوم يوم سعادة ورضا وقبول بإذن الله تعالى. صباح الخير لكل الناس، كل الناس بلا استثناء، يعني الكبير والصغير، دائما صباح الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية. إن شاء الله أيامكم كلها بتكون طاقة إيجابية. صباح اليقين بالله بأن كل مر سيمر يا سادة، وأن الأيام المقبلة بإذن الله تعالى ستكون أفضل. وأكيد معناش وقت كتير اليوم في البرنامج هون، لكن أكيد راح نكمل زي ما قلنا من الشارع، من قلب الخليل، من رأس الجورة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

بدي أستغل كمان دقائق البرنامج القادمة لأقدم تعزية واجبة، تعزية من القلب إلى الإخوة آل أبو منشار عموما، وإلى الأخ عزات أبو منشار تحديدا وعائلته بوفاة والدته رحمه الله. فباسمي شبكة الحرية الإعلامية وباسم جميع طواقمها ممثلين برئيس مجلس إدارة السيد أيمن القواسمي، وباسمي شخصيا وباسم أبنائي رامي ربيع وعمر، وباسم عموم آل قنيبي في الوطن والخارج، وكذلك باسم الحاج نعيم القواسمي أبو خالد وأبنائه خالد وناصر وأيمن وضياء، نتقدم جميعا بأسمى مشاعر التعزية والمواساة، ونشاطر الإخوة آل أبو منشار عموما الأحزان بوفاة فقيدتهم والدة الأخ عزات أبو منشار أم عزات رحمها الله. نشاطر الأخ عزات وأشقائه وعائلته عموما، وأيضا الأخ رفيق أبو منشار أبو سيف، نشاطره الأحزان بوفاة زوجة شقيقه المرحومة أم عزات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يلهم أهلها من بعدها الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. إحنا اليوم ما 2/9/6/9 موعد بداية المدارس، ولأنها رسالة حملتها، ولأنه واجب، ولأن أكثر من شخص استحلفني بالله أن أنقلها، يعني بدي أطلب وأقول وبشكل عاجل، يعني وهي يعني رسالة لكل إنسان قادر، لكل إنسان حر وشريف على هذه الأرض. هناك عائلات كثر ناشدونا وتواصلوا معنا، زارونا وراسلونا وتحدثوا إلينا هاتفيا، عائلات مؤكدة ومثبتة، عائلات عندها أطفال على موعد مع المدارس بداية الأسبوع المقبل، وهي العائلات كثيرة بصراحة، كثير كثير عائلات من شتى أرجاء المحافظة، وإحنا يعني دائما كنا وما زلنا نستقبل جميع المناشدات من كل الأماكن، ما بنقول والله هذا ابن الخليل وهذا ابن دورة، هذا ابن يطة وهذا ابن السموع، أي حدا بحاكينا من كل المحافظة ومن المحافظات الأخرى كمان، حتى من الأردن في عندي مناشدات، أقسم بالله لأبناء الخليل في الأردن، في البعض منهم تعثرت به السبل في أشياء خاصة العلاقة بالجامعات وغيره، أنه استقبلنا جميع المناشدات وحاولنا. لكن أحكي لكم بصراحة، لغاية هاي اللحظة في موضوع تجهيزات المدارس لا نمتلك أي شيء، يعني كثير من الناس تعودوا أنه كل بداية عام دراسي بيكون في عنا إمكانيات لمساعدة، بيكون في عنا قرطاسية، بيكون في عنا ملابس للطلاب كذا، للعائلات المستورة. احنا بنحكي على عائلات مؤكدة، ومش مطلوب كمان تاخدوا بكلامنا وتعتمدوا عليه، بإمكان أي شخص يتوجه لهاي العائلات مباشرة، يحكي معها، يزورها في بيوتها ويتأكد من أحوالها ويساعدها. هاي العائلات فيها 3 أولاد و4 أولاد و5 أولاد وأحياناً أكثر وأقل، إشي عمال معاطلين عن العمل.

0: الإشي موظفين مش قادرين يغطوا التزاماتهم، إشي غيره وغيراته كتير، كل باب في وراء قصة مسكرة. فعشان هيك أي حدا قادر بيقدر يساعد عائلات بهذه الصفات ياريت ما يقصر. أي حدا مكتبة، مؤسسة دراسية، جمعية، حملة، مبادرة، أي حدا عنده الإمكانية يساعد طلاب فقراء على تجهيز أنفسهم للمدارس، سواء كان بالقرطاسية والشنط أو بالملابس المدرسية، ما يقصر، ياخد بس الأسماء ويتواصل معهم منه إلهم مباشرة، لأنه كتير حملوني هذه الأمانة. واليوم آخرهم صباحا، يعني يمكن 6:30 صباحا، إحدى الأخوات استحلفتني بالله، قال احكي على الراديو، احكي، لأنه والله وضعنا سيء. وقلت لها الوضع سيء على الجميع، الوضع مش متحمل، الناس ما عندهاش أكل وما عندهاش دواء. لكن استحلفتني بالله، وهي مش أول واحدة، إنه احكي على الراديو، بلكي قدرنا نساعد هاي الناس يعني. وأنا بتمنى فعلا يكون في إمكانيات، وأنا متأكد إنه في إمكانيات، بس بدنا الصوت يوصل، الصوت يوصل لأصحاب القدرة والإمكانيات، اللي بيقدر يجهز مثلا عنده ولدين وبيقدر يجهز إقبالهم كمان ولدين لوجه الله تعالى، إن شاء الله يعني بيكون عمل خير إله ودفع بلا يعني عنه، عن صحته، عن أولاده، عن شغله، عن أمواته، عن كل شيء. إن شاء الله ربنا بوفقنا وبوفقكم دائما لعمل الخير. وتأكد دائما أن ما عند الله باق، وبالله ولله وفي الله لا ترد مستغيثا، لا تصيد الباب في وجه ملهوف، تثبتوا واستعينوا بالله، وقدموا ما في وسعكم، ولو كلمة، لو واسطة، لو دليل أو إشارة، ولو أي شيء يساعدهم ويخفف عنهم في الظروف الاستثنائية اللي بيعيشوها. وأنا متأكد أنه كتير ناس منكم بيجي ناس، يعني أنا اللي أصدقاء كثر بيبقى يحكي لي إجاني اليوم كذا، إجاني اليوم كذا، كان عندي فلان، كان عندي كذا. أنا متأكد أنه الحمل كبير، خاصة على الناس اللي عندهم إمكانيات، وعاذرهم وعاذرهم جدا، لكن أكيد في أن ناس قادرة على أنها تعين الناس وتساعدهم في هذا الظرف الاستثنائي الخاص جدا اللي بنعيشه هذه الأيام. جاهزين ومستعدين وشوية رح ننطلق بإذن الله تعالى، رح ننطلق للمشاركة في انطلاق مشروع انتماء، انتماء اللي هو يعني شركاء في النظافة والثقافة معا. وبإذن الله تعالى يكون هذا المشروع هو بادرة وبداية، بداية لإشي له علاقة بحال الناس، وضع الناس، وتغيير هذا الحال إلى الأفضل بإذن الله تعالى. كل التحية، كل التقدير لكل حدا راح يشارك معنا، سواء وزارات، مؤسسات، أو شركات محلية، أو وسائل إعلام، للمساعدة في تغيير نمط حياتنا اليومي بخصوص النظافة تحديدا، ونكون فعلا شركاء في هذا المشروع معا، احنا وبلدية الخليل. وكل مشروع له علاقة بتطوير البلد، تحسين احوالها، وتغيير سلوكياتنا، سلوكياتنا جميعا بلا استثناء، تقوليش انا ما بغلطش، كلنا بنغلط، كلنا بنمارس سلوكيات خاطئة. أتمنى أن نستطيع جميعا المساهمة في تغيير هذه السلوكيات إلى ما فيه مصلحة البلد وخيرها. كل التحية والتقدير لبلدية الخليل. شوي رح ننضم لإلهم في منطقة راس الجورة بإذن الله تعالى، إن شاء الله بتكون بداية موفقة. ومثل ما قلت لكم، أي حد عنده القدرة والإمكانية على المساعدة أتمنى أن يقف إلى جانب، وخاصة اللي حواليه، جيرانه، أكيد كل حدا بيعرف جيرانه شو وضعهم، يمكن ما يكونش عارف 100%، بس أكيد عنده فكرة، قرايبه، أولاد عمه، نسايبه، ما تأثروش مع حدا، لأنه يعني الأطفال الصغار مش ذنبهم. أنا لما أخت تحلف لك يمين أنه أولادها بيبكوا لأنه جيرانهم مثلا اشتروا، فبيقولوا لأمهم إمتى بدك تجيبي لنا، إمتى بدك تشتري لنا. لما أب وقف، الله لا يكسر أب قدام أولاده طبعا، لما أب أولاده بيقولوا له أولاد عم يشتروا، إمتى بدك تجيب لنا القرطاسية، إمتى بدك تجيب لنا أغراض المدارس، والله إنه موقف عظيم، موقف يعني صعب على الآباء والأمهات. فالله يعين الجميع، وكونوا عونا لهم في هذه الأيام الصعبة، نقول بس إن شاء الله إنها بتعدي، إن شاء الله إنه هالأيام ما بتطول وبتعدي على خير بإذن الله تعالى. ربحي، شو رأيك ناخد استراحة عشان ننتقل؟ رح ننتقل بالصوت وبالمكان كمان، رح ننتقل من هون لمدخل الخليل الشمالي، موقع أكبر بصمة بعد كزية زيد، المدخل الشمالي لمدينة الخليل. من هناك سننقل لكم وقائع إطلاق مشروع انتماء اللي هو شركاء في الثقافة والنظافة مع بعض. خليكم معانا فاصل، وبعد الفاصل نعود من هناك.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: جديد رجعنا لكم, بس هالمرة مثل ما قلنا من قلب الشارع, من على مدخل الخليل الشمالي وانطلاق مشروع انتماء. انتماء هو مشروع بين قوسين شركاء في الثقافة والنظافة. بلدية الخليل أطلقت هذا المشروع وبالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات والشركات المحلية في الخليل. احنا الآن في موقع الانطلاق اللي راح يكون من أمام جدارية أكبر بصمة على مدخل الخليل الشمالي المغلق. طبعا أمامنا المدخل الشمالي على بعد 30 متر 40 متر من إشارة الانطلاق. بدنا ناخذ فكرة وعن الشركاء فيه مع الأستاذة ريم الشريف عضو مجلس بلدية الخليل. أستاذة ريم صباح الخير, يعطيك العافية.
1: صباح النور, الله يعافيكم, أهلا وسهلا فيكم. اليوم معانا في انطلاقة مشروع انتماء, هو مش مشروع هو ولا حملة, هي فكرة ولدت لتدوم بصراحة.
0: هي أنا اليوم في بداية برنامجي حكيت تعديل سلوك, إحنا سلوكياتنا في موضوع النظافة شوية فيها أخطاء, مش شوية كتير فيها أخطاء, فبدنا هو تعديل سلوك من خلاله ممكن نغير واقع البلد. هذا المشروع مين الشركاء فيه, شو تفاصيله, بدنا تحكي لنا شوي عنه قبل الانطلاق إن شاء الله.
1: مشروع انتماء هو مشروع يهدف إلى إعادة روح المواطنة والإحساس بالوطن. لازم تحس إنه الشارع شارعك والحديقة حديقتك والمدرسة مدرستك, مش مجرد غرفة نومك أو بيتك هو بيتك. لازم تشعر في كل مكان إنه كل إشي في المدينة هاي بخصك. فمن انطلاقا من هاي الفكرة إعادة الانتماء وروح المواطنة إلى المواطن الفلسطيني, انطلاقا من أطفال الصغار في الصف الأول أو التمهيدي لغاية أكبر جامعة موجودة عندنا في المنطقة, منا نشتغل عليهم من خلال الشراكة بداية مع التربية والتعليم, لأنه إحنا رح نفوت هاي المؤسسة تحت عنوان انتماء. رح يفوتوا معانا طلاب الجامعات من خلال تدريبات معينة, ساعات العمل التطوعي بدهم يساعدونا على أساس ندخل المؤسسات التربوية ونعزز هاي الثقافة. رح يدخلوا معانا كمان شركاء الأوقاف من خلال تعزيز ثقافة. نعم, تعزيز ثقافة رابطة الجامعيين, الهلال الأحمر, كل مؤسسات الوطن مشارايك معنا, المؤسسات الخاصة مثل رويال وغيرها كمان, الشركات الخاصة شركاء أيضا معنا في هذا العمل. يعني هو عمل كل متكامل لأنه هذا يمثل الكل الخليلي والكل الفلسطيني.
0: يا ستي موفقين إن شاء الله, وإحنا يعني نطمح من خلال هذا المشروع انه تتغير فعلا ثقافتنا في موضوع النظافه ويتغير واقع البلد
1: ان شاء الله.
0: استاذ ريم يعطيك الف عافيه وشكرا كثير لك. لحظات رح ننطلق, طبعا رح يكون في انطلاقه, هاي الشرطه كمان شركاء معانا في المشروع, اخواننا في الشرطه. بدنا سعدي, بعد اذنك سعدي, يعني هي عده مؤسسات كبيره في البلد شركاء في هذا المشروع. من ضمن هاي طبعا نرحب باخونا حاتم الجمل. كيفك ابو نجاتي؟ الله يسعد صباحك, موفقين ويعطيكم العافيه. بدنا بس بعد اذن شوي ورح نكون معك اخي حاتم, بس بدي اشوف اخونا ابو السعيد. طبعا كثير مؤسسات في البلد قائمه على هذا المشروع, وعلى راس هذه المؤسسات بلديه الخليل. فأخونا رئيس البلدية رح يكون بس بلقاء سريع مع الإخوة في تلفزيون فلسطين, ومن ثم رح ننطلق. بدنا بس بعد إذنكو نصبح على أخونا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ أحمد سعيد بيوض التميمي. أستاذ أبو سعيد صباح الخير, يعطيك العافية.
2: النور.
0: ومعانا كمان الأستاذ مصطفى أبو الصفا رئيس جامعة بوليتكنيك فلسطين. دكتور مصطفى صباح الخير ويعطيك ألف عافية.
3: صباح الخير أبو رامي حبيبنا, حياكم الله.
0: طبعا جامعة بوليتكنيك فلسطين ورابطة الجامعيين كمان شركاء في هذا المشروع وهذه الانطلاقة اليوم. أخي أبو سعيد, رأيك بهذه الانطلاقة وبلدية الخليل في هذه الأيام؟
2: نحن دائما وأبدا شركاء مع بلدية الخليل في كل أعمالها, واليوم نساند بلدية الخليل في الانطلاقة التي ستكون الخليل نظيفة إن شاء الله بكل قوتنا وإمكانياتنا العلمية والأكاديمية والطلابية والموظفين. نحن شركاء في تقديم العون لهذه البلدية.
0: إن شاء الله يا سيدي. يعني إحنا سعيدين بهذه الشراكة لأنه مؤسسات البلد تكاملها مع بعضها، شراكتها مع بعضها ممكن تحقق تغيير نوعي فعلا في واقع البلد.
2: لا شك، وأنا يعني حينما أنظر إلى المدينة الآن يعني ينشرح صدري فيما يتعلق بالمهمات التي تقوم بها البلدية في شوارع الخليل وفي كل الأماكن.
0: كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية، وسعيدين كمان بوجودك معنا أخي أبو سعيد، بارك الله فيك. دكتور مصطفى، يعني دكتور مصطفى أبو الصفا، رئيس جامعة بوليتكنيك فلسطين، اللي هي كمان يعني مؤسسة نعتز نفتخر بإنجازاتها على مستوى الجامعة وشراكتها مع المؤسسات الأخرى. دكتور مصطفى يعطيكم العافية وأهلا وسهلا
4: فيك. صباح الخير أبو رامي، صباح الخير لكل المستمعين لهذا المنبر الحر الإعلامي اللي نفتخر فيه أيضا.
0: الله يسعدك دكتور مصطفى. يعني تحكي لنا عن شراكتكم اليوم مع بلدية الخليل ودور الجامعة في مثل هيك مشروع، لأنه الجامعة يعني طلابنا يعني نقل الثقافة كمان من المؤسسات ومن الجامعة للبيوت.
4: نعم، العنوان شركاء في الثقافة وشركاء في النظافة، وهذا يقع على عاتق الجامعات وطبقات المثقفة والمدارس وروادها، مسؤولية كبيرة في تنفيذ هذه الأفكار وأن يكونوا يعني أمام الناس في كمثل أعلى لمثل هذه الفكرة وهذه الرسالة. النظافة، نظافة في البيت، نظافة في المدرسة، نظافة في الملعب، نظافة في الشارع، نظافة في قاعة الدرس، في المختبر. ونحن سعداء جدا أن نكون شركاء ونمثل الجانب الأكاديمي في مثل هذا المشروع. سنكون سند وسند كبير لكل طواقم البلدية ولكل أعضاء المجلس البلدي في تنفيذ هذه المبادرات، لأنه نظافة المدينة نظافتنا. نظافة المدينة صورة مشرقة عن كل روادها وعن كل سكانها وعن كل من يستثمر في هذه المدينة لتكون مدينة نموذج لكل العالم وليس لفلسطين فقط.
0: أعتقد أنتم شركاء مش بس شركاء إداريا عن بعد، لا شركاء فعليا كمان. نعم، من خلال أكيد. طلابكم.
4: نعم، الطلاب سيشكلوا المجموعات التطوعية والمجموعات التثقيفية والجولات واللجان، أيضا شركاء في هذا المشروع من خلال البحث العلمي والدراسات لطلبة الدراسات العليا وطلبة الماجستير، شركاء في هذا المشروع لأن لدينا مراكز البيئة ومراكز فحص المياه ومراكز فحص جودة الهواء ومراكز كثير كثير عندها القدرة أن تقدم الشيء الأفضل لهذا المشروع ولهذه المدينة إن شاء الله.
0: الله يعطيكم العافية وسعيدين بوجودكم معنا. أكيد شكرا جزيلا لجامعة بوليتكنيك فلسطين والقائمين عليها، رابطة الجامعيين، إخواننا في الشرطة، المؤسسات كلها، كل مؤسسات البلد تقريبا شركاء اليوم معنا في هذا المشروع. رح ناخذ أخونا سعادة رئيس بلدية الخليل البشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن. صباح الخير يا أبو يزن.
5: يسعد صباحك.
0: يعطيك العافية.
5: يزيدك عافية ديما.
0: شرايك انتو ابو حنان اشي في موضوع المفاجآت؟
5: لا طبعا لا بس حبيبي.
0: لا لا لا، انا اللي كم من يوم بقول شرايك يا عمي، كل يوم في مفاجآت، فعلا كل يوم في مفاجآت. يعطيك العافية.
5: لا يعني اخي ابو رامي، احنا في مجلس بلد الخليل المنتخب حديثا جزء من هذه البلد ونؤمن بالشراكة الحقيقية، واليوم احنا بطلقين حملة انتماء. هاي حملة انتماء تهدف الى اظهار الخليل بمظهرها الحقيقي واظهارها بالمظهر الذي يليق فيها. اليوم احنا سعداء لما بنكون شركاء مع وزارة الاوقاف وهي حضور وزير الاوقاف، نكون سعداء بحضور الجامعات الفلسطينية، حضور التربية والتعليم، المدارس، أشجار تزرع، شوارع تنظف، أرصفة يتم العمل عليها. هذا موضوع يهدف إلى إظهار الحقيقة مظهرها الحقيقي، وأيضا نهدف من هذا العمل إلى تثقيف المواطن بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والحفاظ على نظافة الشوارع.
0: أبو يزن، هلأ إحنا رح ننطلق من هون، يعني هذا المشروع رح ينطلق من هون، شو رسالتكم من خلاله للمواطن اللي قاعد هلأ في بيته، في المؤسسة، في المصنع؟
5: ننطلق من رأس الجورة لمدة 6 أشهر، رح نصل كل شوارع الخليل، كل حارات الشوارع الخليل. كونوا شركاء معنا من أجل إظهار الخليل بمظهرها الحقيقي وإظهار الخليل بشكل أفضل وبشكل أحسن وبشكل أنظف إن شاء الله.
0: طيب إحنا معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاضر معنا. معالي الوزير، طبعا معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، كمان معنا أخونا الحاج تيسير الفاخوري أبو الفهد نائب محافظ محافظة الخليل. اليوم كمان أبو الفهد كمان هو زي برضو زي أبو حنان، مع أبو حنان مشتغل مع بلدية الخليل وأبو حنان، كل يوم مفاجآت.
6: الله يبارك فيك،
0: كل يوم في مفاجآت في بلدية الخليل. أبو الفهد، يعني رأيك انطباعك عن هذا المشروع وانطلاقته ورسالتك انت كنائب محافظ وكابن البلد لأهل البلد اللي بيسمعونا هلأ من مواقع تانية من عن بعد؟
6: يعني أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم المجلس البلدي الجديد بصراحة كل يوم في له إيجابيات رائعة جدا، وكل يوم بيبهرنا في كل يوم بيبهرنا في نتائج طيبة على صعيد البلد، سواء بالتزفيت الشوارع أو بنظافتها أو بزراعة الأشجار وما إلى ذلك من نظافة البلد، ومن الاستمتاع اللي كل يوم بنشوفه بالمشاريع اللي عمالها بتقوم في المدينة. فأنا بأسمكم كلكم بأسم عطوفة المحافظ بنشكر المجلس البلدي برئيسه بالهيئاته بالعاملين في بلدية الخليل، بحيث أنه بصراحة وبصدق يعني شيء يفتخر فيه فلسطينيا.
0: أخ أبو الفهد، شركاء في النظافة والثقافة، رسالة المحافظة وأبو الفهد ابن البلد والمؤسسات للناس، كيف يكونوا شركاء في هذا المشروع؟
6: احنا اليوم يعني نحكي بصراحة، ثقافة النظافة، خلينا نسميها إذا صح التعبير، ثقافة النظافة مطلوبة منا كلنا. يعني لا يعقل إنه يكون شارع نظيف وكل يوم بتنظف من صناع الجمال ونتفاجأ إنه في حدا من السيارة بيرمي علبة كولا أو بيرمي محرمة أو إلى آخره. هذا الحكي مش مقبول، ويا ريت إنه الثقافة هذه تتغير للأفضل، لأنه احنا كمان في نهاية المطاف احنا بنقدر بكل بساطة، ما بس مجرد انه انا يعني كيف اللي مش متعود على الصلاة وعلى الوضوء يتعود مسألة بس فقط بسيطة من يومين لثلاثة بصير نهجه الداخلي عبارة عن ثقافة بتتوطد وكلنا بنتمسك فيها وبنقتضي فيها للأفضل على أساس نظافة بلدنا.
0: في حدا ممكن يقول يعني أنا هو أنا المحرمة هاي أو هي اللي بدها تخرب البلد، أنا شو بدي أثر؟ كل إنسان مؤثر في هذا الموضوع، صح؟
6: نعم صحيح، كل شخص سواء طفل ذكر أنثى كهل صغير طالب طالبة إلى آخره، كل شخص فينا مؤثر. وإحنا إذا بلشنا بالأول غيث قطرة، إذا بلشنا في الحسنة الأولى راح نلاقي حسنات كبيرة من أهل البلد بيقتدوا في هذا الصح، لأنه كمان أحكي لك بصدق رسولنا الكريم شو أحكى، النظافة من الإيمان.
0: من الإيمان، وإحنا شعب بنغار من الإشي الحلو، يعني لما بنشوف إشي حلو المفروض كلنا نقلده.
6: نعم
0: نغار ونقلده. حبيبة أبو فهد شكرا كثير لإلك، نائب عطوفة محافظ محافظ الخليل، أخونا تيسير الفخوري أبو الفهد. طبعا عندنا مؤسسات كثيرة بصراحة، يعني إحنا لو بدنا نستضيف كل الموجودين هون الوقت مش راح يكفي، بس أكيد كل مؤسساتنا شريك في هذا الموضوع. اليوم معانا كمان إخواننا في الشرطة، سيادة العقيد بشير النتشي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في محافظة الخليل. أخي بشير، الشرطة شريك أساسي اليوم
7: طبعاً
0: مع الناس، ما هي من الناس
7: أكيد فيها فعاليات وطنية، فبالتالي شراكة موجودة أصلاً في هذه الفعاليات الرائعة اللي بتقوم فيها بلدية الخليل، يعطيهم ألف عافية، ونتمنى إن شاء الله استمرار مثل هذه الفعاليات اللي بتخدم الخليل وأهل الخليل.
0: طب أنتوا راح تكونوا شركاء فعلياً، راح تشاركوا في حملات النظافة؟
7: أكيد حملات، خصوصاً حملات الزراعة أبو رامي، حملات الزراعة اللي بتقوم فيها البلدية اللي أطلقتها البلدية خلال هاي الفترة إن شاء الله، يعني راح نكون في هناك شراكة فاعلة وشراكة قوية في مثل هاي الفعاليات
0: إن شاء الله. يا سيدي موفقين ويعطيكم العافية، سعيدين بوجودكم أكيد. يعني شوفوا هالمنظر، يعني أول شيء هاي الناس هاي الفئة، تعال يا سعدي نلف فيك على الجهة الثانية، هاي الفئة من الناس صناع الجمال، الناس اللي بتشتغل 24 ساعة، هاي الناس اللي قاعدة بالشارع اللي بتنظف الشوارع اللي متابعة شغلها 24 ساعة في الشتاء وفي الشمس وفي كل الظروف، في الظروف الأمنية المعقدة، في الظروف الجوية المعقدة. هدول الناس اللي شايفينهم قدامكم أكثر ناس من وجهة نظري بيستحقوا الشكر والتقدير. نصبح على مسؤول صناع الجمال
8: شعبة نظافة المدينة ناصر جابر.
0: ناصر جابر مسؤول شعبة
8: نظافة المدينة.
0: نظافة المدينة أخونا ناصر يعني من فترة طويلة بيشتغل في هذا المجال وتغيرت السياسات أكثر من مرة. كيف شايف واقع النظافة في البلد اليوم والسياسة المتبعة؟
8: الحمد لله احنا داخلين على نظام إن شاء الله لبلد أنظف وصناع أجمل يعني لتنظيف أجمل بإذن الله يعني. وعاملين حاطين كل جهدنا إنه نخدم المواطنين نخدم المواطن
0: إن شاء الله. يا سيدي هاي الناس اللي عندك يمكن أنا يوميا بشكرهم بس اليوم فرصة إنهم كلهم موجودين فعلا بيستاهلوا شكر كبير لأنه أكثر ناس بيشتغلوا في ظروف معقدة هم وقسم الأشغال والناس اللي بتشتغل ساعة بساعة في الشمس وفي الشتاء وفي كل الظروف.
8: احنا شغالين الحمد لله رب العالمين على مدار الساعة تقريبا عندنا تقريبا 3 شفتات موجود صباحا ومساءا صباحا وظهرا ومساءا كمان والحمد لله رب العالمين الشباب قايمين على اكمل وجه على نظافة هذه المدينة واحنا بس بدنا تعاون من المواطنين من المواطن احنا بدنا بس تعاون من المواطنين عدم القاء النفايات في الشوارع لتكون بلد انظف
0: لا من سيارة ولا من شباك
8: ولا من
0: اي مكان
8: يعني. الاصل مخصصة للنفايات
0: الاصل هاي بلدنا نحافظ عليها. كيف بتحافظ على غرفة نومك وعلى صالونك وعلى صالتك تكون نظيفة ومرتبة؟ هذا الشارع كمان إلي وإلك وإحنا اللي بنمشي فيه يعني ما بيجي مستوطن يمشي على راس الجورة إحنا اللي بنمشي في هذا الشارع وبالتالي الأصل نحافظ عليه. يعطيك العافية أخي ناصر.
8: شكرا لكم
0: يعطيكم ألف مليون تريليون عافية يعني بجد هاي الفئة من الناس اللي بتشتغل بكل انتماء في كل الظروف تستحق كل الاحترام كل التقدير والشكر الدائم من جميع المؤسسات ومن جميع الناس في البلد. الله يعطيهم ألف عافية. أكيد مستمرين معك في هذه الجولة. شوفوا يعني احنا اليوم عندنا تقريبا كل مؤسسات البلد الجامعات جامعة الخليل جامعة بوليتكنيك فلسطين جامعة فلسطين الأهلية جامعة الخليل كمان قلنا وعندنا كمان مؤسسات أخرى كثيرة وزارات مختلفة وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاضر معنا ومعنا مسؤولة الوعظ والإرشاد النسوي في وزارة الأوقاف في محافظة الخليل الأستاذة الداعية بشائر العواوي. أم يوسف صباح الخير يعطيك العافية.
9: صباحك أبو رامي.
0: يعني مشروع بهم كل أهل البلد بس إله كمان جوانب دينية تثقيفية هو عنوان المشروع شركاء في الثقافة والنظافة والثقافة جزء منها توعوي ديني. شو دور الدين في توعية الناس اليوم ودوركم أنتوا وشو رسالتك للمجتمع اليوم في مثل هذا المشروع؟
9: يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبيعي أن الدين من ضمن ثقافة الدين الإسلامي النظافة يعني شيء حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام والآيات القرآنية. يكفينا أن نعرف أن الشياطين لا تتواجد إلا في مكان كثرت فيه الأوساخ مثلا. الملائكة تتأذى بما يتأذى منه البشر يعني حتى الملائكة ما بتدخل على مكان فيه قاذورات وأشياء. وإحنا بصراحة في عنا معاناة من نوع خاص في هذا المجال لا تعتمد فقط على السكان تعتمد على أمور أخرى أيضا وخصوصا ما يخص منطقة الحرم الإبراهيمي. يعني إحنا بنشوف قديش الجهود المبذولة في تنظيف المنطقة مثلا الحرم المسجد الإبراهيمي مكان مثلا السائحين بيجوا من كل مكان بهمنا إنه نعرض ثقافة دينية مجتمعية واضحة لهدول العالم إنه إحنا حافظين مقدساتنا حافظين البلد القديمة مثلا. أنا بعطي مثال ما بالك عاد عن الشوارع والجامعات والمداخل وكل هذه الأشياء. فإحنا نظافة يعني مطلب ديني مجتمعي ثقافي يعني بكل أصعدة.
0: طب رسالتك اليوم للسيدات للأمهات في البيوت للمعلمات في المدارس لكل سيدة بتسمعنا وبتشوفنا حاليا
9: فمثل ما بنفعل مفهوم النظافة في بيوتنا نفعل مفهوم النظافة في مدارسنا في مؤسساتنا في شركاتنا في الصالات حتى في أي اجتماع احنا بنروح بنشوف انه في نوعا ما في تقصير في هذا الموضوع. فأنا رسالتي مثل ما بنفعل النظافة في بيوتنا نفعلها بالشارع وفي الأمن.
0: إن شاء الله يا ستي الله يعطيكم ألف عافية. مشكورة الأستاذة الداعية بشائر العواوي أم يوسف مسؤولة الوعظ والإرشاد النسوي في وزارة الأوقاف. يعني لحظات ورح ينطلق هذا المشروع الساعة تخطت العاشرة وبدأ المشاركون في التوجه إلى أماكنهم على منصة الانطلاق إن شاء الله يعني لهذا المشروع اللي بإذن الله تعالى رح يكون نواة وبداية لثقافة مختلفة تعم المحافظة بأكملها. الحكي اليوم على احنا بنحكي على ثقافة تبدأ من الأطفال صغار السن مرورا بكل المراحل العمرية بالمؤسسات بالدوائر بالوزارات بكل الناس، لأنه في النهاية البلد بلدنا، والمطلوب أنه نحافظ على هاي البلد، المطلوب أنه هاي البلد تظل نظيفة ونعكس صورة إيجابية عن الخليل، الخليل اللي دائما بنتغنى بأخلاقها، أخلاق أهلها، كرمهم، حبهم لإلها. انتماء أهل الخليل يعني بديش أكون عنصري وأقول مختلف، هو انتماء حقيقي، بس فعلا إحنا بنشعر أنه مختلف. أهل هاي البلد بحبوها لأنهم بحبوها، مش لمصلحة ولا لأي هدف، بحبوا هاي البلد، دائما بيشتغلوا، ودائما إحنا غيورين في موضوع الإيجابيات، وبتمنى فعلا نكون غيورين، نغار من أي عمل إيجابي بيصير في البلد، ونشارك يعني بأي عمل إيجابي، ونحاول كمان قدر الإمكان إنه نكون جزء من أي مشروع إيجابي ممكن ينطلق. بلشنا إحنا حاليا رح نسمع كلمة المشاركين بإذن الله تعالى.
10: وجعل في خدمة الناس شرفا، وفي العطاء أثرا، وفي الانتماء للوطن سلوكا يرى. السيدات والسادة، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، السادة قادة الأجهزة الأمنية، رؤساء الجامعات وممثلو المؤسسات الوطنية والأهلية، ممثلو مؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، شركاء النجاح والداعمون، سفراء البيئة ومتطوعو الخليل وطواقم البلدية، الحضور الكريم. صباح الخليل التي نحب، صباح المدينة التي تستحق منا أن نكون على قدر حبها وعلى قدر تاريخها وعلى قدر مسؤوليتنا اتجاهها. من هنا، من مدخل الخليل الشمالي رأس الجورة، من بوابة المدينة، نلتقي اليوم لنفتح بوابة أخرى، بوابة عنوانها الانتماء وشعارها الشراكة وطريقها العمل. نلتقي اليوم في مناسبة لا نريد لها أن تكون مجرد إطلاق مشروع، بل انطلاق الثقافة، وثقافة لا تكتب على الورق فقط، بل تترجم في الشارع وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الحي وفي سلوك كل فرد منا. فأهلا وسهلا بكم في حفل إطلاق مشروع انتماء شركاء في الثقافة والنظافة. المشروع الذي تطلقه بلدية الخليل اليوم بالشراكة مع الوزارات والجامعات ومؤسسات المدينة والنقابات وشركات القطاع الخاص المختلفة، إيماناً بأن الخليل مسؤوليتنا جميعاً، وأن نظافتها وجمالها وحضارتها تبدأ من انتمائنا إليها. وخير ما نستهل به لقاءنا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ أمجد الطويل، فليتفضل مشكوراً.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استوى على العرش يغشي الليل إلى النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم الفاتحة
1: طيب الله أنفاسك والآن أرجو من الجميع الوقوف للسلام الوطني الفلسطيني

0: شكرا لكم. الحفل الكريم في المدن الكبيرة لا تقاس المسؤولية بحجم المنصب بل بحجم الهم الذي يحمله صاحبه. والخليل مدينة كبيرة بتاريخها، بحضورها، بتحدياتها، وبحجم المسؤولية التي تفرضها كل يوم. ومنذ تولي المجلس البلدي مهامه بدأت مرحلة جديدة من العمل والمتابعة عنوانها الحضور في الميدان وتسريع الإنجاز وفتح الملفات والبحث عن الحلول. وحين تلتقي إرادة الإنسان بنبض المدينة يبدأ التغيير، وفي وقت قصير استطاع أن يحرك الساكن وينفض غبار السنين ويعيد للمدينة صوت العمل ووهج الإنجاز. يعمل ليلا ونهارا لأن الخليل عنده ليست منصبا بل أمانة ومسيرة عمل لا تعرف التوقف. والآن نستمع إلى كلمة من يعمل على تحويل الرؤية إلى مشاريع والأفكار إلى مبادرات والطموح إلى إنجاز، سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، فليتفضل مشكورا.
1: يسعد صباحكم جميعا. اسمحوا لي بداية أن نرحب بالأخ أحمد سعيد ضيود التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، معالي الدكتور محمد نجم وزير الأوقاف ممثلا عن دولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية، أخي وصديقي تيسير الفخوري نائب محافظ محافظة الخليل، الإخوة الدكتور طارق الهلال الأحمر، أخونا الأستاذ أحمد القواسمي ملتقى رجال الأعمال الغرفة التجارية، إخواني في المجلس البلدي المتابعين لهذه الحملة، حملة انتماء، الدكتورة ريم، الدكتور علاء، المهندس صفاء، المجلس البلدي جميعا، أيضا المؤسسات الشركاء. وهذه الحملة تقام بشراكة حقيقية ولأول مرة مع كل المؤسسات الفلسطينية، شراكة مع وزارة الأوقاف، شراكة مع وزارة التربية والتعليم، مع مديرية التربية والتعليم، مع الغرف التجارية، أيضا شراكة مع كل مؤسسات المجتمع المحلي، وأيضا بشراكة مع عدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص اللي منرحب فيهم جميعا. حملة انتماء لنا، ما بدنا نطول عليكم، الجو حر نوعا ما، رح نختصر بالكلمات. حملة انتماء رح تعمل لمدة 6 أشهر بشكل أولي. هاي الفكرة من هذا المجلس البلدي إنه رح نعمل باتجاهين، الاتجاه الأول الوصول إلى كل حارات الخليل وكل شوارع الخليل من أجل تزيينها، من أجل زراعة الأشجار فيها، من أجل تنظيفها، وهناك عدد كبير جدا من الشوارع رح يتم تعبيدها. وبالمناسبة خطة 100 يوم قربت على الانتهاء، ولكن لم نبدأ بمشاريعنا الحقيقية. يعني احنا مشاريعنا رح نعلن عنها ان شاء الله بعد 10 أيام، عشان اللي بيسأل من خطة 100 يوم، من عملكم في خطة 100 يوم، لا، احنا بنحكي لسه من هي الامور حتى ننطلق. الامر الثاني اللي بتهدف له حملة انتماء هي عمل تثقيفي من خلال وزارة الأوقاف والمساجد الموجودة في الخليل، عمل تثقيفي من خلال وزارة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية، والتركيز على طلابنا، وسائل الإعلام اللي موجودة لدينا، المؤسسات الإعلانية والإعلامية المنتشرة في الخليل، عمل تثقيفي يستمر لمدة 6 أشهر من أجل النهوض بمستوى الثقافة لدى المواطن الخليلي بشكل خاص والمواطن الفلسطيني بشكل عام، كيفية الحفاظ على شوارعنا، كيفية الحفاظ على مدارسنا ومقابرنا، وأيضا كيفية النهوض وإظهار الخليل بمظهرها الحقيقي. إن شاء الله نستطيع مع نهاية هذه الحملة تكون شوارعنا بشكل أفضل، بشكل أنظف، بشكل أحسن، ويكون أيضا الثقافة لدى المواطن بشكل أحسن، إنه ممكن نصل لمرحلة ما بدنا حدا يفتح إزاز سيارته ويزيد النفايات من هاي السيارة، أو ما بدنا حدا طفل ما يحافظ على نظافة مدرسته، أو

نفتخر انه بثلاث اشهر استطعنا لتعود بلدية الخليل على صدارة المؤسسات الفلسطينية وصدارة البلديات الفلسطينية. كل هذا بمجهودكم، بمجهود مجلس بلدي يعمل بصمت، وايضا من خلال دعم لا محدود من كل المؤسسات الفلسطينية. القادم افضل ان شاء الله بوجودكم وبدعمكم وبمساندتكم. نشكركم جميعا، وان شاء الله بعد ما نستمع لكلمة معالي الوزير والاخ نائب عضوفة محافظ محافظة الخليل، كلمات راح تكون مختصرة، واخونا ابو السعيد، ولكن من خلال بعدها سننطلق من اجل العمل الميداني. اليوم مش راح نعتمد فقط على المجتمع المحلي، راح يكون عندنا مئات الموظفين من كادر بلدية الخليل سينتشر في كل انحاء المدينة. وشكرا لكم جميعا.

0: شكرا لسعادة رئيس البلدية على هذه الكلمة. السيدات والسادة، الخليل لا تدار من خلف المكاتب فقط، الخليل تحمى بحضور أبنائها وتنهض بتكاتف مؤسساتها وتكبر حين تتوحد إرادة أهلها. وفي مدينة بحجم الخليل بتاريخها ومكانتها وتحدياتها لا يمكن لمسؤولية أن تبقى مسؤولية فرد أو مؤسسة. والآن مع كلمة عطوفة محافظ الخليل يلقيها نيابة عنه نائب المحافظ العميد تيسير الفاخوري، فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. ما لا نريد أن نطيل، لكن باختصار، سعادة رئيس بلدية الخليل الأخ يوسف الجعبري المحترم، معالي وزير الأوقاف، عطوفة الأخ أحمد بيوض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أخي الدكتور طارق الجعبري، أخي الأستاذ أحمد القواسمة، إخوتي الحضور كل باسمه ولقبه، أسعد الله صباحكم. باسم عطوفة محافظة الخليل أشكر هذا الجهد الذي لم نعهده سابقا، لذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا وكل الشكر لرئيس وأعضاء المجلس البلدي المحترمين، وشكرا لكل من ساهم في هذه الحملة التي إن دلت فإنما تدل على الرؤية الثاقبة التي تسعى إلى خطة استراتيجية لها علاقة بنظافة المدينة، لها علاقة بالتطور والتقدم والإبداع والتميز. لذلك فعلا نقول شكرا وشكرا وشكرا لكل من ساهم ويساهم وسيساهم في المستقبل إن شاء الله. شكرا لصناع الجمال، هؤلاء الإخوة الأبناء الذين نكن لهم كل احترام وتقدير على مساعيهم وعملهم الدؤوب الذين يسعوا إليه باستمرار. ناصر جابر، شكرا كبير لك ولطاقمك، فأنتم نعم الأناس وحسن الأداء وبارك الله فيكم. أريد أن أعقب بشكل بسيط أن هذه الحملة، وأنا متأكد أنها ستنجح لأن وراءها قامات وهامات تتعلق برئيس وأعضاء بلدية الخليل والمؤسسات الشركاء، أريد أن أتحدث بأن يجب أن يكون هناك مضاف إليها حملة إعلامية كي تكون الثقافة العامة التي يتمتع بها الإنسان الفلسطيني في خليل الرحمن بثقافة لها علاقة بتغيير ما هو كان بما هو سيكون. لذلك أدعو أخي أستاذ يوسف الجعبري أن تكون حملة مستمرة إعلامية كما هي الآن وبشكل متطور أكثر وأكثر بخصوص الواقع الجديد الذي نعيشه في خليل الرحمن من تميز بالأداء والأفعال والمهمات.

والإنجازات. شكراً كثير لكم، ولا أريد أن أطيل في هذه الشمس الحارة، أنقل مرة أخرى تحيات عطوفة محافظ محافظة الخليل الأخ خالد دودين لكم ولكنا، وبارك الله فيكم وفيكنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شكرا لسيادة العميد على هذه الكلمة. السيدات والسادة، إذا أردنا أن نبني مدينة أجمل فعلينا أن نبني إنسانا أكثر وعيا، وإذا أردنا أن تصبح النظافة ثقافة والانتماء سلوكا والمسؤولية عادة يومية فعلينا أن نبدأ من المدرسة والجامعة والمسجد. فالتعليم لا يصنع المعرفة فقط، بل يصنع الوعي والسلوك والمسؤولية. والآن مع كلمة معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مصطفى نجم، فليتفضل مشكوراً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب كل الترحيب بعد أن أقول أسعد الله صباحكم جميعا بالخيرات والبركات الكبيرات الكثيرات المنيرات القيمات الطيبات. الترحيب كل الترحيب بكل واحدة منكن وبكل واحد منكم باسمه واسم أبيه وعائلته ومكانه ومكانته، ولكم في القلوب منازل، وكلكن وكلكم قامات وهامات. بتوجيهات من دولة رئيس وزرائنا الموقر الدكتور محمد مصطفى، شددت الرحالة إلى مدينة خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة العريقة التي تعد كبلديتها من أعرف المعارف كالضمائر، لأن أعرف المعارف هو الله جل جلاله، فالضمائر هي أعرف المعارف. مدينة الخليل وبلديتها كالضمائر تعد من أعرف المعارف، وهذه الحملة القيمة العظيمة الفخمة أسأل الله أن يكون عطاؤها مستمرا كالجملة الإسمية لا ينقطع، سيما أن على رأس هذه البلدية الأخ العزيز المهندس أبو يزن ومن معه من الزميلات والزملاء، بارك الله في الجميع. أما ما يتعلق بوزارة الأوقاف والحكومة الفلسطينية فأنقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء وتحيات معالي الوزيرات والوزراء. وما يتعلق بدور وزارة الأوقاف، نحن في خدمتكم جميعا، سواء أكان من خلال مساجدنا أم من خلال مدارسنا، أما نستطيع أن نتعاون به عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الحملة، وأن يمدهم بمدد من عنده لا ينقطع، حيث قال ربنا كلا نمد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كيف نسمو بأخلاقنا، ومن الأخلاق أن نسمو بنظافة هذه المدينة، بتزيينها، بإنارتها، بكل شيء يتعلق بها، لأن الدين الذي ندين به يعني أمرين، يعني عبادة الديان وكرامة الإنسان، ومن كرامة الإنسان أن نوفر له كل عيش رغيد في رخاء، في سعة، في هناءة. ولا أريد الإطالة عليكم، بارك الله فيكن وبارك الله في الجميع، وحياكم الله. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.
1: نشكر معالي الوزير على هذه الكلمة. الحفل الكريم، الانتماء لا يكتمل بالكلمات، والشراكة لا تقاس بالنيات بل بما نصنعه معا. ومن هنا ننتقل إلى محطة أساسية في هذا المشروع، محطة تؤكد أن مؤسساتنا التعليمية شريك أصيل في صناعة التغيير، وأن الجامعة شريك في بناء الوعي وفي خدمة المدينة والمجتمع. ننتقل إلى توقيع مذكرات التفاهم بين بلدية الخليل والجامعات الشريكة، إذانا بانطلاق شراكة مؤسسية تساهم في تحويل قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية والبيئية إلى مبادرات وبرامج وأفعال على الأرض. ونبدأ بجامعة بوليتكنيك فلسطين، ندعو رئيس جامعة بوليتكنيك فلسطين الدكتور مصطفى أبو الصفا للتوقيع.
2: فلسطين في شراكة دائمة ومستمرة مع بلدية الخليل ومجلسها البلدي، وبالتحديد ضمن خططها التطويرية والتنموية من خلال المشاريع المختلفة التي تنظمها الجامعة وبلدية الخليل. واليوم يأتي هذا المشروع ضمن خطة بلدية الخليل بأن تكون الخليل الخضراء، الخليل النظيفة، الخليل الخالي من أي ملوث للحياة داخل هذه المدينة، لتكون مدينة الخليل المدينة الأنموذج في فلسطين. الجامعة ستسخر كل إمكانياتها وقدراتها لتقديم العون والمساعدة والمساهمة بشكل فاعل في كل اللجان التي تتشكل من هذا المشروع، مدينة الخليل الخضراء، مدينة الخليل النظيفة، مدينة الخليل صاحبة الخطط التنموية والتي سنباهي بها مدن العالم في هذا المجال. اليوم المهن الخضراء والمهن النظيفة بحاجة إلى خبرات، بحاجة إلى كوادر، بحاجة إلى تدريب. ستكون جامعة بوليتكنيك فلسطين منخرطة انخراط كامل في هذه النشاطات من خلال كوادرها الأكاديمية وتسخير البحث العلمي لتقديم حلول نموذجية وفاعلة في هذا المجال. أيضا طلبة الجامعة سينخرطوا في العمل الطوعي والتطوعي بالإضافة إلى الدورات التي ستنظمها الجامعة لمنتسبيها وللمجتمع المحلي. نعدكم بأن تكون المدينة مدينة نظيفة ومدينة خضراء، مدينة الطاقة المتجددة، مدينة المدينة ذات الشوارع الجميلة بكل الكوادر الممكنة من جامعة بوليتكنيك فلسطين وكوادر ومهندسي بلدية الخليل جنبا إلى جنب لتكون المدينة النموذج بين المدن الفلسطينية ومدن العالم.
1: والآن مع جامعة الخليل ويمثلها الدكتور طارق الجعبري.
3: يسعدنا في جامعة الخليل أن نكون شركاء مع بلدية الخليل في مبادرة شركاء في النظافة والثقافة، وأيضا مع سائر مؤسسات البلد. أؤمن كعضو مجلس بلدي سابق وكرئيسة جامعة حاليا أن النظافة يجب أن تكون جهد جماعي من الجميع، ونحن على استعداد لوضع إمكانياتنا البشرية من طلبة في خدمة هذه المبادرة، لأن النظافة في بلد صناعي تجاري نشط ذو تعداد سكاني عالي مثل الخليل بحاجة إلى جهود الجميع، إضافة إلى جهود صناع الجمال التي نقدرها جميعا. النظافة بحاجة إلى تكاتفنا جميعا لتجميل الأحياء وتشجيرها ورسم الجداريات وأيضا عقد المسابقات، بحيث نكون كلنا فائزين في هذا المشروع المشترك بين بلدية الخليل وبين المؤسسات وبين القطاع الشبابي في بلدنا، بحيث تصبح هذه ثقافة مستدامة على مدى.
1: والآن مع جامعة القدس المفتوحة يمثلها مدير فرع الخليل الدكتور محمد الحروب.
4: نشكر بلدية الخليل على قيادة مشروع انتماء شركاء في الثقافة وشركاء في النظافة، وذلك لرفع الوعي البيئي عند كل مكونات أبناء المحافظة وبناء شراكة وطنية تشمل كل القطاعات والمؤسسات الحكومية. الهدف الاستراتيجي من المشروع هو إبراز التميز الحضاري والبيئي والنوعي والتراثي والحضاري لمدينة الخليل بل لمحافظة الخليل، وصولا إلى بناء جيل واعي قادر على أن تصبح النظافة ثقافة وتبدأ من الأسرة وصولا إلى كل المؤسسات، لتعزيز الوجه البصري والرؤى البصرية لكي ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان في بيئة نظيفة آمنة، وصولا إلى بناء جيل واعي قادر على الاستدامة في العمل والانتقال النوعي من أن تصبح الثقافة والنظافة عادة ملتصقة بكل حياته اليوم.
1: مع الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث وتمثلها رئيسة الجامعة الدكتورة آسيا القواسمي، فلتتفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفنا في الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث أن نكون جزءا من مشروع انتماء، هذا المشروع الذي يحمل في اسمه الكثير من المعاني، تطلقه بلدية الخليل مع مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المجتمعية العاملة في مدينة الخليل. يهدف هذا المشروع لإنشاء جيل ينتمي إلى وطنه في كافة مكوناته، جيل يستطيع أن يكون جزءا في تطوير وطنه، جيل يبدأ بنظافة حيه ومنزله ومدرسته، جيل يستطيع أن يبني وطنا حقيقيا، جيل منتمي. يستهدف هذا المشروع شرائح مختلفة من مجتمع الخليل، بحيث يشارك في هذا المشروع كافة الفئات العمرية الموجودة في المجتمع، بدءاً من طلابنا في المدارس، وصولاً إلى طلاب الجامعات، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والحكومية الموجودة في منطقة الخليل. لا يهدف لإطلاق حملة نظافة فقط، بل لترسيخ ثقافة حقيقية مستمرة تهدف إلى تحويل مدينة الخليل إلى مدينة نظيفة، مدينة يحتذى بها على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، ولننتقل بعدها.
6: يسعدنا بشركة رؤيا التجارية الصناعية التجارية بالتعاون مع بلدية الخليل بحملة تقود البلد إلى الرقي وإلى الانتماء الحقيقي في محافظة الخليل، وهذه الشراكة احنا سعيدين جدا تكون بالتعاون مع البلدية، وبنتمنى كمان الشركات الفلسطينية اللي عندها انتماء بهذه المحبة لهذه البلد هنا كمان تتعاون مع بلدية الخليل حتى نحظى بمحافظة نظيفة ومدينة نظيفة. وسعيد جدا انه نكون احنا اليوم، هذا يوم تاريخي اللي يكون عندنا مجلس بلدي قوي يحقق لنا غايات المنشودة لمدينة الخليل.
1: نشكر جميع الشركاء الذين شاركوا معنا في هذا المشروع، والمشروع سيمتد على مدار 6 شهور، ونشكر شركة رويال الصناعية التجارية على مساهمتها السخية وتبرعها لهذا المشروع. والآن ندعوكم جميعا لنبدأ معا أولى فعاليات مشروع انتماء بحملة التنظيف الميدانية في هذا الموقع.
7: شوف الشركات الفلسطينية وعدد ضخم من الشركات. شاع روح المواطنة إلى الطفل، المواطنة والإحساس بالشارع، الإحساس بالمدرسة، الإحساس المفقود منذ 4 أو 5 سنوات بسبب التقطع المستمر عن المدرسة. سيكون لنا تعاون.
1: نعم، نشكر جميع الجامعات وجميع مؤسسات المجتمع المحلي وجميع شركات القطاع الخاص والنقابات وكل من ساهم وسيساهم في هذا المشروع على مدار 6 شهور.
8: حتى اللحظة عندنا أكثر من 20 شركة ساهموا في هذا المشروع.
1: لدينا حتى هذه اللحظة حوالي 30 شركة من القطاع الخاص مشاركة معنا في فعاليات المشروع، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية. نشكركم جميعا على الحضور. بلشنا اليوم من هذا الموقع مشروع انتماء شركات الثقافة والنظافة، يا ريت لا نترك المخلفات عند المقاعد اللي كنا موجودين فيها، يعني هاي أول خطوة في مشروع انتماء، يا ريت كل المتواجدين معنا المخلفات نشيلها قبل ما نغادر المكان. يعطيكم العافية وشكرا لحضوركم.
9: طبعا يعطيكم العافية جميعا، رجعنا لكم مرة تانية بعد هذه الانطلاقة لحفل افتتاح مشروع انتماء شركاء في الثقافة والنظافة، مع كل التحية والتقدير لكل المؤسسات المشاركة في هذا المشروع، يعني سواء شركات خاصة أو مؤسسات أو وزارات مختلفة. بدنا بعد إذنكم بدنا برضو يعني من الشركاء الأساسيين في هذا المشروع اليوم شركة رويال الصناعية التجارية، معنا ممثلا عنها الأستاذ مجدي صغير، هو نائب رئيس مجلس الإدارة أعتقد،
10: المدير التنفيذي
9: لشركة رويال الصناعية التجارية، وهي أحد الشركاء الأساسيين في هذا المشروع اليوم. أستاذ مجدي، دوركم كشركة وليش حبيت ليش حبيتوا هاي الشراكة مع بلدية الخليل في هذا المشروع تحديدا؟
10: أولا مدينة الخليل مدينة عزيزة علينا كلنا، وطبعا لازم كلنا نحافظ عليها وعلى نظافتها وعلى أسم مدينة الخليل، وهذا بالنسبة لنا شعبنا وأهلنا من أولويات شركة رويال المسؤولية الاجتماعية.
9: كل الاحترام لكم، انتم يعني لكم شراكه مع كثير من المؤسسات والحمد لله، يعني بنشوف لكم بصمه في كثير من المجالات. موضوع النظافه يعني في نفس الشركه احنا لامسينه، يعني اللي بيزور شركه رويال بيعرف انه هذا المشروع بالنسبه لهم او هذا الموضوع مهم جدا، فاليوم اكيد يعني بهمكم موضوع زي هذا يشمل البلد كلها.
10: هلا موضوع النظافه بالاساس هو يعني وعي ثقافي وتربيه، وهذا الحكي احنا في شركه رويال يعني بنحافظ على النظافه بشكل كبير جدا، يعني عندنا فريق كبير جدا دائما للمحافظه على النظافه، ونفس الشيء هذه يعني ميزه لازم نهتم فيها لبلدنا. فاحنا كشركه رويال في هذه الحمله يعني ان شاء الله راح نكون مساهمين وداعمين لهذه الحمله بكل ما نستطيع لتنجح هذه الحمله، وان شاء الله تكون دائما يعني في شركات تساهم وتساعد انه كلنا نتكاتف ونتعاون على المحافظه على الخليل وعلى فلسطين بشكل عام
9: ان شاء الله. شكرا جزيلا على الاستاذ مجدي صغير المدير التنفيذي لشركه رويال الصناعيه التجاريه، وزي ما انتم شايفين احنا بلشنا الحمله فعليا، بلشت حاليا من منطقه راس الجوره مدخل الخليل الشمالي بالقرب من الإشارة الضوئية هون. بلشوا المشاركين، طبعا المشاركين بكل الفئات، ما بنحكي هون على البلدية، بنحكي على كل المؤسسات المجتمعية اللي مشاركة في هاي الحملة، جامعات، مؤسسات، شركات كبرى، وزارات كمان، وزراء ومسؤولين، كله راح يبلش العمل في هذه الحملة اللي يعني إن شاء الله بتكون هي البذرة والانطلاقة الأولى لمشروع النظافة بشكل عام في كل البلد، والهدف إنه هذا المشروع يشمل كل الخليل، كل الخليل بلا استثناء، بنحكي على البيوت، الحارات، المؤسسات، الشوارع. اليوم بلدية الخليل وإحنا حاليا أمام بوابة الخليل، بوابة الخليل الشمالية، البوابة الرئيسية من هذا المعلم كمان، وهذا الصرح اللي أنشئ من سنوات للتعبير عن مدى أهمية الخليل. الخليل ترحب بالجميع كما هو شعارها على هذه البوابة، الخليل ترحب بكل ضيوفها ومؤسساتها وأبنائها وشركائها. طبعا الحملة تقريبا بلشت، يعني عملية النظافة الفعلية للشارع والعمل حاليا على تنظيف الشوارع من قبل المشاركين بدأ، يعني إخواننا صناع الجمال، صناع الجمال الله يعطيهم ألف عافية، بدأوا بعملية تنظيف الشوارع. هاي الحملة اللي إن شاء الله بنشوفها في كل شارع، في كل حارة، في كل حي، في كل بيت في مدينة الخليل. طبعا هذه مجرد انطلاقة لتشجيع الناس كمان على المشاركة، لتشجيع الناس على المضي قدما في الحفاظ على شوارع البلد والبلد بشكل عام نظيفة. يعني المطلوب اليوم مش إشي كثير، المطلوب من كل مواطن، من كل مواطنة، من كل طفل، من كل كبير، من كل صغير، إنه يكون شريك بجهده الشخصي، إنه على الأقل ما يكون مساهم في للأسف إلقاء النفايات بس، يعني ما بدنا أكثر من هيك. إذا كل مواطن بيعتمد على نفسه وبيلتزم وبيحاول إنه يبتعد عن إلقاء النفايات، أنا على قناعة تامة إنه راح يكون في تغيير، وتغيير حقيقي في واقع البلد، واقع شوارعها، واقع حاراتها بإذن الله تعالى في المستقبل. وحاليا يعني زي ما قلنا يعني الكل مشارك معنا، كمان عضو مجلس بلدية الخليل الأخ حاتم الجمل أبو رجائي اللي هو كمان يعني أحد الفاعلين اليوم في مجلس بلدية الخليل. أخي أبو رجائي، يعني انطباعك عن انطلاق هذه الحملة؟
11: يعني أول شيء شكرا لكل وسائل الإعلام، وشكرا لكل من شارك في هذه الحملة اللي إحنا بنعتز وبنفتخر فيها، وبنشوف إنه هاي أقل ما يمكن إنه إحنا نعمله لمدينة الخليل وأهل مدينة الخليل بهذه العراقة اللي هي عريقة بأصلها، فكان واجب علينا إنه إحنا نقوم بهذه المبادرة مع شركائنا بوسائل الإعلام وكل الشركاء اللي كانوا قائمين، سواء من الثقافة، من المدارس، من الجوامع، من كل فئة فئات المجتمع المدني اللي موجود، فإحنا بنحاول إنه نعمل شيء حتى إن هذه تكون حملة مستدامة أقل ما يكون 6 شهور، حتى إنه إحنا نكون نعمل شيء اللي يليق بهذه المدينة العريقة بأفضل ما يكون إن شاء الله.
9: إن شاء الله. يعني طب انطباعك عن مشاركة المؤسسات والشركات والجامعات والوزارات كمان معاكم في هذا العمل؟
11: هذا شيء مبشر وجهد مبذول، بنقول إحنا شكرا لكل من ساهم، وهذه الفئة اللي قدمت والشريحة اللي قدمت على هذا المكان انتماء، حملة انتماء، ببشر على إنه أهلنا وشعبنا متعطش لهذا العمل والمبادرات الشبابية والفعلية على الأرض. بنشوف إنه إحنا ستنجح بإذن الله، وبهمة وشركائنا راح يكون في شيء ملموس على أرض الواقع في أرض خليل الرحمن
9: إن شاء الله. يعني كمان اللي ملاحظينه أبرجائي إنه في مشاركة كمان من فئة الشباب، في مشاركة كبيرة، وهذا فعلا يعني بيعطي انطباع إنه في تعطش لتغيير الواقع وكمان للمشاركة والتطوع.
11: نعم صحيح، وهذا كمان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال نصرت بالشباب. ولماذا قال نصرت بالشباب؟ لهذه الأفعال والعمل، لأن الشباب فيهم الروح والحيوية والعمل اللي بيكون فيه عندهم طاقة حيوية أكثر من غيرهم، وإحنا بنقول شكرا لكل شبابنا وأشبالنا وزهراتنا.
9: على أساس أنك ختيار يعني ما أنت شاب.
11: نعم صحيح، بارك الله فيك، شكرا كثير أخي أبو.
9: أكيد يعني احنا سعيدين بوجودنا معكم في هذه الحملة، وأنا بقول لكم فعليا يعني أنا شخصيا مبسوط بالمشاركة، بالوجود بين هاي الناس اللي أول شيء بتحس إنها ناس فعلا بدها تشتغل. يعني أعضاء المجلس البلدي، الموظفين في بلدية الخليل، اللي أنا بوجه لهم تحية خاصة لكل الموظفين العاملين سواء في الإدارات المختلفة أو في الميدان، لصناع الجمال، لقسم الأشغال أخونا لبيب الزر وأبو علي وكل الطاقم اللي معه، طاقم فعلا مميز اليوم بيشتغل بجهد وطاقة مضاعفة لتغيير واقع البلد في الشوارع، في الأرصفة، في الجزر الوسطية، في التشجير البلد، في موضوع النظافة. اليوم احنا مقبلين على واقع مختلف لمدينة الخليل بإذن الله طبعا، وبجهد هاي الناس المحترمة اللي من اللحظة الأولى اللي استلموا فيها لمسنا فعلا يعني انه في نية للتغيير. ويعني ربنا شو قال والرسول شو قال، كل الدنيا أجمعت، حتى يعني السلف الصالح قال أحسنوا نواياكم فعلى نواياكم ترزقون، وما دام النية موجودة يعني بإذن الله تعالى راح تتحقق كل الأهداف والأمال اللي بيطلع لها كل مواطن في مدينة الخليل والمحافظة بشكل عام. يعني اللي حصل في مدينة الخليل اليوم هو نموذج، هذا النموذج ممكن أن يعمم على كل البلديات الأخرى، على كل المؤسسات، على كل مناطقنا في كل فلسطين، ليكون فعلا بذرة لواقع أجمل بإذن الله تعالى. إلى هنا يا سادة، وبما أن عقارب ساعة اقتربت من 11، سأشكر لكم حسن المتابعة، أشكر لكم إصغائكم ومتابعتكم لبرنامجنا هذا الصباح الذي كان معكم برعاية جوال، وسنستمر في تغطية جميع الأحداث والفعاليات التي من شأنها تغيير واقع البلد. احنا سعيدين جدا بهذا التغيير وان شاء الله بيستمر. شكرا لهذه الفئة، هؤلاء الذين يصنعون تغييرا حقيقيا في الشارع، هاي الناس اللي بتشتغل اليوم حتى تخلي بلدنا احلى. شكرا لطاقم
12: هذا البرنامج، يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل، شارع السلام، بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
3: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر، بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابق أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. مصاب وأن من بينهم نحو 6 أشخاص في حالة شديدة، من المحتمل أنه قد تزداد سوءا حالتهم وفقا لتقديرات طبية، تحديدا في منطقة سيريك. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني بأن هذا يعني بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من إعلاناتها لاستهداف النقاط العسكرية في الداخل الإيراني، لكن هناك الاستهدافات التي تأتي على غرار ما حدث تحديدا في المدرسة في منطقة ميناب، أيضا في محافظة هرمزغان، والتي راح ضحيتها أكثر من 160 طالب في هذه المدرسة. الآن يتجدد المشهد وفقا لما يجري الحديث عنه هنا من قبل محمد باقر قاليباف، وأن هذه الجريمة على حد تعبيره هي تعكس مدى سعي الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف المواطن الإيراني، بالإضافة إلى ما يجري استهدافه على المستوى المعيشي من خلال العقوبات التي تطاول الشارع الإيراني وفقا لما يجري الحديث عنه من محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، وكذلك مسؤولين آخرين في إيران، من بينهم بالطبع ما تحدثت عنه الخارجية الإيرانية. آخر البيانات يحيى أيضا التي جاءت من قبل الحرس الثوري الإيراني وكذلك الجيش، جرى التأكيد على استهداف نقاط استراتيجية وصفها، وتحديدا في الإمارات، بوصفه بأن بعض النقاط وبعض المقار هي تابعة للقيادة الأمريكية، قيادة الجيش الأمريكي، وأيضا محل استقراره ومحل التخطيط وفقا لما يجري التأكيد عليه تحديدا من قبل بيان الجيش الإيراني، وهذه النقاط التي جرى استهدافها من قبل الجيش الإيراني العملية كانت باستخدام طائرات آرش، وكما يأتي التأكيد بأن هناك عشرات من هذه الطائرات استخدمها الجيش الإيراني، وتحديدا من بينها آرش الانتحارية أو الهجومية التي من خلالها جرى استهداف هذه النقاط في الإمارات بشكل خاص. يضاف إلى ذلك وسبقه كان هناك أيضا عدة استهدافات طاولت العديد من المقار التي يجري التأكيد في بيانات الحرس الثوري بأنها تابعة للجيش الأمريكي، وتحديدا الكلام من بينها كردستان شمال العراق، وبالطبع بالإضافة إلى ما جرى استهدافه قبل ذلك بساعات تحديدا في الأردن العديد من القواعد، وأيضا سبق ذلك في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وأيضا في الكويت. هذه الاستهدافات يقول هنا العسكر وفي بياناتهم يحيى بأن سقف الاستهدافات الإيرانية هو جاء بشاكلة الاتساع الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من استهداف لنقاط في الداخل الإيراني وكذلك نوعية هذه الاستهدافات.
6: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. ولمزيد من النقاش حول التصعيد الجديد بين الولايات المتحدة وإيران أرحب بضيفي من الرياض سالم اليامي المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن طهران مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام في إيران. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور مهدي. إذا قصف أمريكي هو الأعنف منذ شهر على مواقع مختلفة في إيران أوقع عددا من القتلى والجرحى، وموقع أكسيوس اعتبر أن قصف ناقلتي نفط إيرانيتين يأتي ضمن استراتيجية جديدة أقرها الرئيس ترامب. يعني إذا نحن أمام استراتيجية إيرانية أو أمريكية أقصد جديدة تزاوج ما بين الضغط العسكري والعقوبات الأمريكية المشددة اقتصاديا على إيران، كيف تنظر إيران إلى هذه المرحلة وهذه الاستراتيجية الجديدة وكيف تتعامل معها؟
8: تحياتي لك ولضيفكم الكريم لكل المشاهدين. حقيقة طهران تثبت معادلة الرد، يعني هذه الهجمات الأمريكية تأتي في إطار الضغوط النفسية والإعلامية ضد طهران لعودة طهران إلى طاولة المحادثات. الليلة البارحة كانت الليلة السوداء بالنسبة الجيش الأمريكي، خاصة بعدما تكبدت الخسائر الفادحة بالقوات الأمريكية والقواعد الأمريكية، خاصة في مقر القائد الأمريكي في قاعدة علي سالم في الكويت، وأيضا من الأردن إلى البحرين والقواعد الأمريكية، وأيضا حاضنت المسيرات والطائرات الحربية الأمريكية. هذه رسالة سياسية عسكرية بأن إيران تثبت معادلة رد، يعني طهران مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات عسكريا سياسيا. هذه نقطة مهمة جدا، ما يتحدث عنه ترامب لا يتناسب لا مع الواقع بالميدان. تصوير ترامب بأنه منتصرا في هذه المعركة استخدام كورقة رابح بداخل المجتمع الأمريكي صورة خاطئة، يعني لا يناسب مع الواقع ميدانيا عسكريا وسياسيا في المنطقة. هناك يعني هذه الهجمات معناتها بأن فشل أمريكي وأمريكا، يعني
6: ولكن واشنطن تقول إن هذه الضربات جاءت عندما حاولت إيران زرع ألغام جديدة في مضيق هرمز بعد سيطرة القوات الأمريكية على المضيق الذي باتت تمر من خلاله العديد من ناقلات النفط، وترامب كذلك يقول إنه لا يسعى إلى الضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات لأن الوضع الحالي مريح جدا بالنسبة له.
8: الكل يعرف يعني لا يمكن الثقة بدونالد ترامب، وخاصة تصريحاته المتناقضة وتحديداته المتكررة، يعني هذه نقطة. ولكن من جانب كما هناك الأحاديث المتداولة إعلاميا بداخل الوساطة الإعلامية والأمنية الأمريكية راجمتين الحرس التي تم استهدافها كان مستعد من أجل ومحملة بالصواريخ زرع الألغام، هذه حديث ولكن متداول غير رسميا، وما يعني من ليس من المؤكد من جانب إيراني. ولكن نقطة مهمة جدا، إذا صح هذه الأحاديث معناته بأن كل التكاليف التي دفعت الجانب الأمريكي من أجل إزالة اللقام وتطهير الممرات من اللقام أدت إلى الفشل يعني، وكلفت يعني ملايين دولارات الجانب الأمريكي في هذا الموضوع. هذه نقطة مهمة جدا. على كل حال هذه نقطة مهمة، بأن كل أدوات الزغوط التي استخدمت الجانب الأمريكي ضد إيران، الزغوط الاقتصادية والعقوبات والعسكرية والإعلامية، أدت إلى الفشل. والآن لا توجد أمام دونالد ترامب إلا لجوء إلى الزغوط النفسية والحرب الإعلامية واللجوء إلى الحلفاء.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.
10: حنا

0: عطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نقول أنه من المؤسف استمرار الجانب الإيراني في العدوان على الدول العربية. يقولون أنها ليلة سوداء في الحقيقة على الأمريكان، بينما كانت ليس ذلك على الأمريكان، إنما كانت على دول الجارة والدول التي يسمونها شقيقة، ولا أعرف يعني كيف تكون شقيقة وتضرب أنا الليل وأطراف النهار. هذا رقم واحد. سؤال حضرتك عن الآلية التي تغيرت، أنا أعتقد هناك خيارات تتعدد وربما تتغير، وأنا أعتقد هذا ما يمكن أن نسميه بالمرونة في الموقف الأمريكي وتعدد الخيارات، بينما الجانب الإيراني الخيارات لديه باتت محدودة. ربما كما قال أحد المسؤولين الأمريكان في الليلة الماضية، قال الإيرانيون حليفهم الأقوى هو الإعلام، لأنهم يقولون كلام ربما يعني خاص بهم كما يقولون، لا أريد أن أقول ما نوع هذا الكلام، لكن يقولون كلام خاص بهم ويروجونه أو يرسلونه في الإعلام على أنهم كذا وكذا. على كل الجانب الأمريكي، وهذا استمرار لإجابة عن سؤال حضرتك، الجانب الأمريكي يغير من الخيارات ويرفع من الضغوط. هذه الضغوط حقيقة أيا كان الجانب الإيراني ينظر لأنها فشلت، لكن هناك أيضا جانب إيراني ربما يرد على ما استمعنا إليه من ضيفك ويقول أن هذه الضغوط وهذه العقوبات وهذه الضربات وهذا التصعيد وضرب الناقلات ناقلة بناقلة كما يقولون هي تضعف وتؤذي و تؤثر في القوة الإيرانية كدولة وكمجتمع وكبنية، وأيضا تؤثر على الإنسان الإيراني في الحقيقة. هذا كله ما نسمعه من بعض الأطراف التي ربما هي أكثر واقعية حقيقة، وكنا نأمل أن يعود الجانب الإيراني إلى المفاوضات وربما يكون هذا الصلح خير كما يقولون له ولشعبه ولاستمرار النظام الذي يحافظ عليه، لكن يعني وكما استمعنا من الضيف ربما يقول أن الأمريكان كما يستجدون عملية العودة للمفاوضات، لكن الجانب الإيراني لأنه قوي ومنتصر ويعتدي على جيرانه بشكل متكرر، هو لا يريد في الحقيقة أن يعني كما يقولون ينزع إلى السلم.
4: طيب دكتور مهدي، إلى جانب الضغط العسكري الأمريكي، الرهان الأمريكي على ثورة داخلية ضد النظام الإيراني، خاصة مع تفاقم الوضع الاقتصادي كما تعلم إثر العقوبات الاقتصادية الجديدة المشددة ضد إيران، هل هذا الرهان لديه فرص للنجاح برأيك؟
5: أولا بالنسبة ما تفضل ضيفكم الكريم بالنسبة ما يتعلم بالإيران، يعني حقيقة الاعتداء على الدول العربية ودول الجوار لا توجد، يعني هذه نقطة بالعكس، يعني القواعد الأمريكية والقوات الأمريكية،
4: لكن اليوم يعني تم مهاجمة الكويت والبحرين والإمارات والأردن ومنطقة كردستان العراق.
5: نعم أكيد، يعني هذه بالنسبة قاعدة علي سالم بالكويت واستهداف مقر القاعدة الأمريكي في الكويت، لأن المبدأ لاستهداف حفل الزفاف استهداف المدنيين بداخل إيران بجزيرة سيرك كانت من الأراضي الكويتية وبسبب التواجد القواعد الأمريكية. من ناحية البير إقليم كردستان هناك حركات الانفصالية وتزويدهم بالأسلحة من قبل أمريكا، هذه نقطة. بالنسبة للضغوطات الاقتصادية أخي الكريم، أنا أعتقد لا توجد هناك عقوبات جديدة، حتى يعني لم تفرز أمريكا على الجانب الإيراني منذ اندثار الثورة الإسلامية كل أساليب العقوبات والحصار الاقتصادي مارست ضد الجمهورية الإسلامية، ولم تبقى هناك عقوبات جديدة لكي تفرز وتسقط على الجانب الإيراني. الجانب الإيراني اعتمد على اقتصاد المقاوم وتعزيز علاقاتها مع دول الجوار، وأيضا إلحاق إلى منظمة شانغهاي كما شاهدنا قبل أيام، استخدام الفرص يعني اقتصاديا واستثمار هذه الفرص لإنهاء استخدام ورقة سقوط أمريكي، وهناك عالم متعدد الأقطاب يعني التخلص من سقوط أمريكا الاقتصاديا خاصة باستخدام الدولار، يعني هذه نقاط مهمة جعلت طهران أقوى. أنا شخصيا لا أتجاهل التحديات والأزمات الاقتصادية بالداخل الإيراني. لا توجد، أنا أعتقد لا يوجد أحد ينكر التحديات والمشاكل التي سببت بسبب الاعتداءات الأمريكية بالداخل إيران، ولكن هذا ليس معناته بأن هناك فشل. لماذا؟ لأن وصل جانب

0: تستهدف قواعد أمريكية موجودة في دول الجوار، كيف تنظر العواصم الخليجية إلى هذا التبرير الإيراني؟
1: هذا تبرير غير مقبول، وإذا أردتني أن أحيلك إلى التصريحات أو التسميات الأولى لبداية هذه العدوانات قبل أشهر 28/2 الماضي، هي وصفت هذه الاعتداءات بأنها جرائم حرب، ووصفت بأنها اعتداءات إرهابية من الحرس الثوري. عد إلى بيانات وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون وفي الأردن تجد هذا الكلام، وأنا أعتقد أن هذه النظرة لم تتغير. يعني الجانب الإيراني هو إذا كان يريد المنطقة فيها أكثر من 50,000 جندي وموجودين يعني على أقل من 100 متر من المياه الإقليمية الإيرانية يستطيعون، والبوارج موجودة، وقواعد أمريكا هي تنتشر في أكثر من 80 بلد في العالم، وهي في تركيا وفي قبرص وفي أماكن أقرب من دول الخليج وربما أبعد قليلا تصلها مدى الجوانب الإيرانية. هذه السردية في الحقيقة هي الجانب الإيراني لم يجد أو لم يعد له إلا أن يتعلق بها على الرغم من وهنها وضعفها، وأنا أعتقد أنه يسيء لمستقبل العلاقات بين الجانبين، بين الجانب العربي وبين دول منطقة التعاون التي كانت رئة ومتنفس مالي وبشري واقتصادي وحركي ولوجستي للتجارة وللاقتصاد وللسياحة الإيرانية في ظل العقوبات في السنوات الماضية، التي يزورون حقيقة حتى المسميات، يقولون اقتصاد المقاومة. ليس هناك شيء اسمه اقتصاد مقاومة، هناك تهرب من العقوبات، هناك غش، هناك تحايل، هناك تهريب مخدرات، هناك بيع سلاح، هناك بيع نفط في السوق الدولية، هناك نهب للدولارات من مالية العراق ومن مالية لبنان. هذا كل هذا هو اقتصاد المقاومة التي يقولون عليه، حقيقة هم حرين، هذه السردية تعجبهم، أتمنى لهم التوفيق، لكن نحن كمن ينتظر، لأنه أصبح الانتظار ربما نوع من الاتجاه الإجباري، ننتظر نهاية هذا الفيلم، هل ستنتصر اقتصاد المقاومة وتمرير أم في الجانب الأمريكي المعتدي، أم أننا سنشهد طيب شيء آخر؟ ونحن نتمنى حقيقة كمراقبين ومتابعين أن نرى ما يفرحنا.
0: طيب يعني سأعود إليك أستاذ سالم، لكن الآن ننوه بهذا الخبر العاجل مرتبط بما نتحدث عنه. الخارجية الكويتية ندين الاعتداءات الإيرانية الآثمة بصواريخ ومسيرات استهدفت مجمعا سكنيا ومواقع أخرى. إذن الخارجية الكويتية تقول إنها تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة بصواريخ ومسيرات استهدفت مجمعا سكنيا ومواقع أخرى. دكتور مهدي، وفق الخارجية الكويتية فإن الهجمات الإيرانية والاعتداءات على الكويت استهدفت مجمعا سكنيا وليس كما قلت يعني قواعد عسكرية، لماذا هناك إصرار إيراني على تحويل دول الخليج والدول العربية أخرى كذلك من أطراف تحاول النأي بنفسها عن هذه الأزمة وهذه الحرب إلى أطراف مباشرة فيها؟
2: أولا الكل يعرف يعني مدى انتماء الدول العربية وقام الدول العربية إلى العدو الإسرائيلي والأمريكي من أجل زمانة حياتهم السياسية. يعني الملوك والأمراء بالدول العربية السبب الرئيسي لما حصل في فلسطين، خاصة المجازر الإسرائيلية.
0: يا دكتور مهدي أجبنا على هذا السؤال. يعني هناك استهداف لمجمع سكني واضح، أوكي. يعني بيان الخارجية الكويتية استهداف مجمع سكني في الهجمات الإيرانية، لماذا تستهدف هذه المنشآت المدنية والحيوية من قبل إيران وأنت تقول له يتم استهداف قواعد أمريكية؟
2: نعم كما هناك معلومات يعني حتى سابقا بنسبة استهداف بعض المباني في الإمارات يعني خلال الشهرين الأخيرين، يعني هناك معلومات الاستخباراتية من قبل إيران بأن لجوء القوات الأمريكية في بعض المباني السكنية والفنادق يعني ما حصل بالإمارات العربية بعد أن تم استهداف القواعد الأمريكية في الإمارات، فروا القوات الأمريكية والجيش الأمريكي طيب إلى المباني السكنية والفنادق. هذه طيب المعلومات واردة بأن في هذه
0: وضحت الفكرة. إذن استهداف منشآت يعني تسكن بها قوات أمريكية، هذه هي الرواية الإيرانية. طيب أستاذ سالم، يعني قبل أن نودعك، يعني هل بدأت دول الخليج تفقد الثقة في قدرة الولايات المتحدة على رد إيران

0: أم أن ما يحدث يعني على العكس يمكن أن يقود إلى مظلة أمنية أمريكية أكثر قوة في المنطقة؟
1: يعني إجابتي على سؤالك أتمنى أن تكون مباشرة حسب طلبك. ينظر إلى هذا الموضوع من مسارين. المسار الأول ربما بعض دول الخليج أو دول الخليج ربما كاملة كانت تتطلع إلى الدور الأمريكي في هذه الأزمة بأن يكون هناك دور فاعل ومشارك، بمعنى أن تكون أمريكا ترد على أي عدوان إيراني على الأراضي الخليجية، لأنه يعني يستهدف الأراضي الخليجية المدنية مثل ما قالت وزارة الخارجية الكويتية الآن، ومثل ما عرفنا سابقا في المنامة وفي كل العواصم الخليجية، وأن لا يكون الدور الأمريكي، وهذا انتقد في مرحلة من المراحل بأن الدور الأمريكي هو مجرد إدارة لهذه الحرب أو لهذا الصراع، بمعنى أنه يترك دول الخليج هي التي تقوم بهذا العمل بمعنى الدفاع عن نفسها. النقطة الثانية التي أريد الإشارة إليها ويعني في هذا الموضوع هي أن الدول الخليجية اكتشفت قوتها الذاتية، قوة دفعها الذاتية، بأنها قادرة عن صد العدوان وصد هذه الجرائم التي تتوجه إليها من ميليشيات الحرس الثوري بشكل يومي. بدليل ذلك أن كل الهجمات وآخرها كان هناك بيان من مملكة البحرين تقول بشكل ثلاثي، تقول أنها صدت وأفشلت وقضت على المسيرات التي كانت قادمة من ميليشيات الحرس الثوري. فدول الخليج كأختم لحضرتك بالإجابة تدافع عن نفسها وستظل تدافع عن نفسها مهما كان هذا العدوان، إلى أن نرى كيف يحل هذا العدوان، إما بمغادرته الساحة بشكل كامل أو بتغير ربما يعني الدور الأمريكي بأن يكون أكثر فعالية وأن يكون يعني يرد وليس فقط يدير الأزمة.
0: شكرا لك سالم اليامي المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، حدثتنا من الرياض. الشكر موصول أيضا للدكتور مهدي عزيزي مدير مركز
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.

0: مواطنين. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان جنوبي لبنان. أظهرت مقاطع مصورة الهجوم الإسرائيلي على قضاء النبطية وبلدات المنصوري في جنوب البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي أظهر أن صواريخ اعتراضية أطلقت نحو هدف خاطئ في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان. إلى ذلك، اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته المتوغلة في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وأشار إلى اعتراض مسيرة واحدة دون وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية جنوبية لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. من النبطية في جنوب لبنان تنضم لنا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس، ماذا في جديد التطورات الميدانية في جنوب لبنان في ظل الحديث الإسرائيلي عن محاولات حزب الله استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة قواته في مرتفعات علي الطاهر؟
1: هذا هو الحدث الثاني في أقل من أسبوع يحيى في هذا الإطار. تتهم إسرائيل حزب الله بإطلاق مسيرات وتتذرع بإطلاق هذه المسيرات باتجاه جنود إسرائيليين يحتلون أراض لبنانية متواجدين داخل ما يعرف بالمنطقة الصفراء أو الخط الأصفر، ويتذرع الجانب الإسرائيلي بهذه العملية لشن موجة من الغارات على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. قبل أيام كنا قد تابعنا موجة مماثلة حصلت في كذلك الأمر النبطية مرتفعات علي الطاهر النبطية الفوق دوحة كفر رمان وصولا إلى عرب صليم. المشهد نفسه والسيناريو نفسه تكرر منتصف ليل أمس واليوم وفجر هذا اليوم من خلال تكثيف الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على مرتفعات علي الطاهر على النبطية الفوق على دوحة كفر رمان وصولا إلى توسيع للمنطقة الجغرافية المستهدفة إلى عرب صليم، حيث قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بإطلاق صواريخها واستهداف جبانة البلدة. هذه العملية يقول حزب الله أنها تأتي أو تقول مصادر حزب الله بأن حزب الله لن يسمح للقوات الإسرائيلية بمزيد من التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر التي تدعي إسرائيل بأنها تضم منشأة لحزب الله. وكذلك الأمر تقول هذه المصادر بأن عناصر حزب الله على جهوزية تامة لمنع أي تقدم إضافي للقوات الإسرائيلية. لم يصدر أي بيان رسمي يتبنى هذه العملية من قبل حزب الله، وهو ما دأب عليه حزب الله في الآونة الأخيرة تحديدا خلال عمليات وقف إطلاق النار ويعني وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف يعني العمليات التي يتبناها حزب الله منذ وقف إطلاق النار. ولكن عمليا كانت هناك اعتداءات طيلة الليل وصباح هذا اليوم، إضافة إلى النبطية التي شهدت هذا الكم من الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي والاستهدافات بالمسيرات حتى الخامسة فجرا صباح هذا اليوم. نفذت القوات الإسرائيلية أيضا عملية نسف للمباني في المنصوري، هذه البلدة التي احتلتها القوات الإسرائيلية قبل أقل من شهر بعد إصدار أوامر الإخلاء لسكانها وإخلائها بشكل كامل من المواطنين وحتى من الجيش اللبناني. تعمد القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين إلى استهدافها بشكل مكثف، إلى عمليات تفجير أيضا تطال المباني والمنازل. وكذلك كنا رصدنا في الأيام الماضية عمليات تجريف تقوم بها الآليات الهندسية العسكرية في تلك المنطقة. منذ الصباح وحتى هذه اللحظة هدوء حذر، وهو ما تشهده صباحات الجنوب عادة بعد ليال من تكثيف الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية. يحيى،
0: شكرا لك جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي، كنت معنا من النبطية في جنوب لبنان. وصل وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت إلى فنزويلا بعد أيام من توقيع الاتفاقية النفطية بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية وصفت بالتاريخية. وسيلتقي الوزير الأمريكي رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز وعددا من مسؤولي شركة النفط الحكومية لمناقشة تسريع الآليات الفنية والتنفيذية للاتفاق النفطي وضمان وصول الإمدادات الخام للموانئ الأمريكية.
2: وصل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى فنزويلا في زيارة هي الثانية منذ مطلع العام في استقباله وزيرة النفط الفنزويلية باولا هيناو، لكن زيارة رايت هذه المرة مختلفة تماما، إذ أنها تأتي بعد بضعة أيام من توقيع اتفاقية نفطية بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية وصفت بالتاريخية. الإدارة الأمريكية تشير إلى أن هذه الاتفاقية منحتها الوصول إلى 17 حقلا نفطيا فنزويليا باحتياطيات تقدر بأكثر من 65 مليار برميل. الحكومة الفنزويلية تدافع على أنها تحتفظ بالملكية والسيادة، وأن هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ستمنحها أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات وعوائد تقدر ب 209 مليار دولار. معارضة كبيرة هنا في فنزويلا لهذه الاتفاقية، انتقادات لهذه الزيارة رغم محاولة الحكومة الفنزويلية الترويج لها بأنها ستدر على الاقتصاد الفنزويلي ما يلزم من أجل عملية التعافي بعد أزمة طويلة امتدت لسنوات وعقوبات أمريكية ضاعفت أزمة القطاع النفط الفنزويلي الذي يعتبر العمود الفقري لها. زيارة رايت سيلتقي بالرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز غدا، بالإضافة إلى مسؤولين من شركة النفط الفنزويلية، حيث سيناقش الآليات الفنية والتنفيذية لتسريع وصول الشركة الأمريكية إلى فنزويلا وتسريع عمليات إنتاج النفط والإمدادات التي يجب أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسب البيت الأبيض من أجل استخدامها في ملء الاحتياطي، وكذلك ضمان حصة وزارة الحرب الأمريكية ووزارة الخارجية. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من مطار سيمون بوليفار الدولي، لاغوايرا.
0: قالت وحدة الطوارئ الأوكرانية أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف بلدة فيشنيف بمحافظة كييف أسفر عن تدمير منزلين واندلاع حريق فيهما، وأضافت أن فرق الإنقاذ أخمدت الحريق وتواصل عملها في الموقع لإزالة الأنقاض وفحص المباني المتضررة. كما اندلع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق بمدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا عقب هجوم روسي استهدف المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية واسعة واندلاع النيران في أجزاء من المبنى. وأظهرت مشاهد من موقع الهجوم تصاعد الدخان من المبنى المتضرر، فيما هرعت فرق الطوارئ إلى المكان لتقييم الأضرار. ويأتي الهجوم في وقت تتواصل فيه الضربات الروسية على مناطق عدة في أوكرانيا في ظل تصاعد الهجمات على المدن والبنية التحتية. في الأثناء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات ملموسة من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا إذا أمكن إعطاء دفعة جديدة لهذه المحادثات.
3: نؤيد أي مفاوضات، لكن من المهم بالنسبة لنا أن تكون هذه المفاوضات قبل كل شيء مليئة بمضمون ومحتوى ملموس وواضح. إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك. لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
0: والآن ينضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي، ومن موسكو مراسل العربي سعد خلف. أهلا بكم، أبدأ معك محمد زاوي، والتطورات الميدانية المتلاحقة في أوكرانيا رغم إسقاط أكثر من 140 مسيرة روسية، 16 موقعا أوكرانيا تعرضت لقصف روسي، أطلعنا على أبرز التفاصيل الميدانية.
4: نعم يحيى، طبعا التطورات متسارعة، تحديدا متواصل الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. خلال الساعات الأخيرة أصابت
5: راديو الحرية
6: 7:12 الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الجو في الجيش الأوكراني تحدث عن استخدام القوات الروسية لأكثر من 170 مسيرة من طرازات مختلفة، شاهد جربيرا إيتالماس، وهناك مسيرات خداعية من طراز باروديا كما تسمى، بالإضافة إلى هذه المسيرات أو الصواريخ المعروفة باسم بانديرول S-8000. وفق ما قال سلاح الجو في الجيش الأوكراني أصبحت تستخدم على نطاق واسع خاصة في ضرب المناطق الجنوبية. أيضا استخدمت القوات الروسية وفق سلاح الجو صاروخين باليستيين من طراز إسكندر أم، وكذلك صاروخين مجنحين من طراز خ-59-69. الدفاعات الأوكرانية كما ذكرت يحيى تعاملت بفاعلية مع أكثر من 140 مسيرة، لكن يبدو أن الصواريخ سواء الباليستية أو المجنحة أصابت إصابات مباشرة 16 موقعا في مختلف المناطق الأوكرانية. الأضرار الواسعة سجلت في زابوريجيا في الجنوب الشرقي من أوكرانيا، هناك قاتلين وعدد من الإصابات، مع أضرار واسعة سجلت في عشرات البلدات في هذه المقاطعة التي كما نعرف هي قريبة من خط الجبهة وتضغط عليها القوات الروسية بشكل كبير. نحن نتحدث عن أكثر من 900 ضربة خلال 24 ساعة القليلة الماضية. أوديسا في الجنوب أيضا تعرضت لهجمات، وذكرت السلطات بأن هناك إصابات وأضرار في مباني سكنية ومنشآت للبنية التحتية. خاركيف الصورة أيضا تتكرر بشكل شبه يومي تقريبا في عدد من البلدات، وكذلك دنيبروبيتروفسك. على العموم الوضع يعني الوضع جد صعب في الكثير من المقاطعات الأوكرانية مع استمرار الضغط الجوي الروسي عليها على مدار الساعة، وفق البيانات أيضا التي نرصدها حتى في هذه اللحظات من سلاح الجو في الجيش الأوكراني الذي يتحدث عن دخول مسيرات روسية الأجواء الأوكرانية. بالتوازي مع ذلك ضغط روسي مستمر أيضا على خطوط الجبهة. نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 200 مواجهة قتالية وفق الجيش الأوكراني جرت ضد القوات الروسية على محاور خط الجبهة سواء في جنوب شرق البلاد أو في شرق أوكرانيا. الواضح هو الضغط الروسي على المدن الرئيسية في مقاطعة دونيتسك أو ما يعرف بحزام الحصون، خاصة في دروشكيفكا، في كراماتورسك، وكذلك سلافيانسك.
0: شكرا لك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي في كييف. الآن إلى سعد خلف مراسل التلفزيون العربي في موسكو. أهلا بك سعد. على وقع الهجمات المتبادلة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداد روسيا للحوار، ولكن ما هي الشروط الروسية للتوصل إلى تسوية لهذا الصراع؟
8: يحيى، اعتراف صريح بالمنطق الانتقامي وأنه هو الذي يحكم الاستراتيجية الروسية سواء في الفكر أو في الفعل الآن، هذا هو أبرز ما قاله بوتين في المؤتمر الصحفي الختامي بختام اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قرغيزستان. نعم، بوتين قال أن روسيا مستعدة للتفاوض وللتسوية السلمية، وهو كليشيه يكرره دائما، بل وأزيد على ذلك أنه قال أنه يبقي على القناة الأمريكية مفتوحة، قناة التفاوض مع الجانب الأمريكي، وأنه يفضل أن يكون ويتكوف وكوشنر هما المبعوثان الخاصان للرئيس الأمريكي اللذان يقودان عمليات التفاوض، وأنه يصدقهما أي كوشنر وويتكوف، وأنه يستجيب لما يقدمانه من مقترحات، لكن ليس هناك من مضمون جدي فعلي يقدمانه أو يقدمه الجانب الأمريكي من أجل وقف إطلاق النار. إذن بوتين يقول نعم نحن منفتحون على التفاوض، لكن شرطنا أن لا وقف لإطلاق النار، لا تعليق لأعمال القتال، بل بالعكس زد على ذلك يحيى أنه عندما أعلن عن بشكل صريح عن منطقي الانتقامي وقال أنني أمرت القوات المسلحة الروسية بشن هجمات واسعة وممنهجة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية رداً على استهداف الجانب الأوكراني لمصافي النفط الروسية، كان يوجه مجدداً هذه الأوامر وكأنه يعلن على الهواء للجيش الروسي. أي لدينا تصريحات واضحة ومباشرة وتعليقات ضمنية من جانب بوتين. بوتين يقول كذلك أن الأضرار التي لحقت بمصافي النفط الروسية نتيجة للاستهدافات الأوكرانية خلال الشهرين الماضيين كبدت الاقتصاد الروسي تقريبا 1% من إجمالي الناتج المحلي، لكن يتبقى 10% فقط، والكلام لبوتين، من المصافي التي تضررت أو خرجت عن الخدمة تحتاج إلى إصلاح، وستعود كل هذه المصافي مجددا بكامل طاقتها. وهو يقصد هنا أن الضربات نعم تمت من جانب أوكرانيا، لكنها لم تقسم الاقتصاد الروسي أو لم تجبره هو شخصيا كبوتين على الجلوس خلف طاولة التفاوض. وهذا هو كان الهدف المعلن للرئيس زيلينسكي عندما أعلن عن حملة ضرب العمق الروسية التي استمرت لأربعين يوما وجددها. إذن الجانب الروسي يضع الرهان الآن على جعل أوكرانيا تدخل الشتاء القادم وهي عاجزة تماما، وهي مشلولة سواء في مجال الطاقة أو في المجال الاقتصادي بعد فرض ومواصلة فرض الحصار البحري على موانئ أوديسا وضرب السفن واستمرار ضرب السفن التي تحاول الإبحار أو الدخول إلى الإبحار من أو الدخول إلى موانئ أوديسا، تشيرنومورسك، يوجني وغيرها. إذن نعم المفاوضات ممكنة لكنها ليست واردة بأن تأتي بنتيجة من وجهة نظر بوتين بالطبع وفقا لتصريحاته.
0: شكرا لك سعد خلف، مراسل التلفزيون العربي في موسكو. رحب الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بالإجراءات التي تخطط ألمانيا لاتخاذها بعد اكتشاف مسيرة تحمل مواد متفجرة في مطار لايبزيغ. وقالت روتي على موقع إكس إن الناتو يتضامن بشكل كامل مع ألمانيا في أعقاب الهجوم الهجين الروسي، كما أكد أن محاولات روسيا لترهيب وتقويض دعم الناتو لأوكرانيا عقيمة وفاشلة. بدورها تعهدت موسكو بالرد بالمثل على العقوبات التي فرضتها ألمانيا على روسيا على خلفية هجوم فاشل بطائرة مسيرة استهدف مطار لايبزيغ. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الرد سيكون مماثلا لإجراءات سابقة ضد ما وصفته بالعقوبات الأحادية وغير العادلة.

0: أفادت الإدارة الوطنية الصينية للإطفاء والإنقاذ أن فرقها تعمل في بيئة بالغة الخطورة بين الوديان على الحدود مع نيبال، وأنها تنفذ إجراءات صارمة لمنع وقوع كوارث ثانوية. وأشارت الإدارة إلى أن جهود الإنقاذ أسفرت عن تصريف مياه البحيرة المحتجزة التي تشكلت على نهر بوريبو خلال كارثة الانهيار الطيني.
1: عشرون دقيقة فقط كانت كافية لأن تبتلع المياه والأوحال قرى بأكملها في نيبال. دقائق معدودات تحول فيها نهر لانغ تانغ ليرونغ الجليدي في جبال الهيمالايا إلى سيل جارف أودى بحياة نحو 1000 شخص بحسب حصيلة غير مكتملة، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين. 6 أيام على الكارثة ولا تزال تداعياتها ماثلة، مع صعوبة تحديد هوية مئات الجثث التي جرفها النهر لمئات الكيلومترات من مركز الفيضان. سلطات مقاطعة تشيتشوان الجنوبية اضطرت لإجراء عملية دفن مؤقتة لجثث مجهولة الهوية في انتظار مطابقة حمضها النووي.
2: تمكننا حتى الآن من استخراج نحو 200 جثة مدفونة تحت الأرض، ولتحديد هوية الجثث مستقبلا قمنا باستخراج عينات من الحمض النووي منها لمطابقتها مع عينات من الحمض النووي لأقارب الموتى.
1: في الجانب الآخر من الحدود بمنطقة التبت، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بمقتل 16 شخصا وفقدان 100 آخرين، بينما تعاني فرق الإنقاذ من صعوبة الوصول إلى المناطق الحدودية المنكوبة. يطالب مسؤول
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: كردستان العراق. أصدر طبي يفيد باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم سيدة في استهدافات إسرائيلية على قطاع غزة. جنود الاحتلال يجبرون مواطنين على إخلاء مساكنهم قبل الشروع بهدمها في مسافر يطا، واعتداءات لمستوطنين في بلدات بالضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يستهدف مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفرمان والمنصوري، ويقول إن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين على قواته جنوبية لبنان.

0: البداية من إيران، حيث خلف القصف الأمريكي على إيران 11 قتيلا وعددا من الجرحى بحسب بيانات رسمية. ففي سيرك جنوبية إيران أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، كما أفاد مساعد الأمن والإدارة بمحافظة خوزستان بسقوط 7 قتلى و8 جرحى في أعقاب هجوم صاروخي أمريكي. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من عناصره بغارات أمريكية.
1: إيران تحت القصف الأمريكي، هذه المرة الضربات ليست رسالة سياسية ولا استعراضا للقوة. حملة جوية واسعة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية في عدة محافظات، من بندر عباس إلى قشم وشبهر وكونرك وسيرك ومناب. انفجارات تدوي وترسم خريطة التصعيد على الساحل الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن أهدافها كانت واضحة: مواقع للحرس الثوري، دفاعات جوية ورادارات، منشآت بحرية، قدرات لزرع الألغام، ومراكز للاتصالات. لكن المشهد على الأرض أكثر كلفة. السلطات الإيرانية تتحدث عن قتلى وجرحى، بينهم ضحايا سقطوا في حفل الزفاف، وتقول إن القصف ألحق أضرارا بشبكات الاتصالات والإنترنت. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تنطلق باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة بحسب بيانات متلاحقة عن الحرس الثوري.
2: نيروهاي مسلح الجمهورية الإسلامية إيران
3: ردت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية على هذه الأعمال الإرهابية بشن هجوم سريع وقوي على القواعد الأمريكية في المنطقة وتدميرها بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والمنشآت والأسلحة والمعدات، ومقتل أو جرح عدد كبير من القادة والجنود الأمريكيين.
1: الأردن يتلقى الضربة. الجيش يعلن دخول 13 صاروخاً باليستياً المجال الجوي واعتراض 10 منها، والحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة الأمير حسن ويتحدث عن خسائر داخلها من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وفي البحرين والكويت وأيضاً أربيل، الدفاعات الجوية تدخل الاشتباك أيضاً مع هجمات بصواريخ ومسيرات لأكثر من مرة. هكذا هي الصورة الآن. الجميع ينحون الحلول الدبلوماسية. واشنطن تهدد بمزيد من الضربات، وطهران تتوعد بالرد، وبين ضربة وأخرى يضيق هامش المناورة.
0: في الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتين نفطيتين انفجرتا بعد اصطدامهما بلغم وهما تحترقان. قال الحرس الثوري في بيان أن البحرية التابعة له قد حذرت سابقا من مخاطر المرور عبر ممر ملغوم، مضيفا أنه تم التحفظ أو تخطيط لعقوبات مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة وتضع سفنها تحت تصرف العدو بدلا من اتباع المسار القانوني، وسيتم تنفيذ ذلك قريبا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه يفضل الوضع الحالي. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تملك فيه سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار الاقتصاد الإيراني. أضاف الرئيس الأمريكي بأن إيران حسب قوله تكتفي بمواجهة ما وصفه بالحتمي، متسائلا عن موعد ثورة الشعب الإيراني على حكومته. لذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الجيش الأمريكي استهدف ناقلتين للحكومة الإيرانية في إطار الضربات التي نفذتها واشنطن على طهران. وبحسب المسؤولين تأتي الخطوة ضمن سياسة جديدة أقرها الرئيس ترامب تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة بهدف ردع الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز.
4: في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، دخلت المواجهات الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع استهداف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذها أخيراً. اللافت في الهجوم أنه الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات في مضيق هرمز، ويأتي رداً على هجمات طهران على سفن تجارية، وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري المفروض عليها حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الناقلتان الإيرانيتان كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري المفروض أمريكياً، قبل أن تستهدفهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات. مسؤول أمريكي قال إن العملية تأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة. وعلى ما يبدو فإن استهداف الناقلة الإيرانية يعني أن واشنطن فتحت جبهة جديدة في المواجهة مع طهران، جبهة النفط والملاحة، في محاولة لردع الهجمات الإيرانية على السفن والضغط في الوقت نفسه على أحد أهم مصادر الدخل الإيراني. أمريكياً تقرأ الخطوة حسب مسؤول قال لأكسيوس إن هذا التحول في العمليات قد يؤدي إلى خفض مستوى التهديد للسفن التجارية شهراً على الأقل، مع مواصلة القوات الأمريكية مرافقة السفن عبر المضيق. ووفق المصدر ذاته عبرت نحو 40 سفينة مضيق هرمز ذهاباً وإياباً الثلاثاء الماضي حاملة ملايين البراميل من النفط، فيما اعترضت القوات الأمريكية عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، ماذا في تفاصيل بيان الحرس الثوري الذي أشار إلى انفجار ناقلتين للنفط في مضيق هرمز؟ وهل من بيانات جديدة مرتبطة بالتصعيد الأمريكي وكذلك الرد الإيراني على بعض الدول المجاورة؟
5: يحيى، آخرها هو ما جاء من قبل الحرس الثوري الإيراني في بيان له تحدث فيه على أن هناك ناقلتين نفط كانت تريد العبور عبر المسار غير المرخص إيرانيا، والكلام هنا بالطبع عن المسار الجنوبي الملغم كما يجري الحديث عنه، وأن كل من يحاول اتخاذ هذا المسار مرورا للعبور عبر مضيق هرمز سيواجه مخاطر، كما تحذر بحرية الحرس الثوري في السابق والآن تجدد تحذيراتها، وبالتالي هناك ناقلتان انفجرتا ولا تزالان تحترق كما يقول بيان الحرس الثوري، ويضيف بأن كل ما يقوم به القوات الأمريكية باستهداف النقاط العسكرية في المناطق الجنوبية والمدن الساحلية وحتى في عمق هذه الجغرافيا لن يؤثر على قدرة الحرس الثوري في قبضته وإحكامه على مضيق هرمز، خاصة مع في ظل هذا التصعيد الجاري يجري التأكيد من خلال استهداف هاتين الناقلتين. وأيضا توجه بحرية الحرس الثوري تحذيرات، وأيضا وفقا لما جاء في البيان بأن هناك عقوبات ستطاول أي شركة ستتخذ هذا المسار مستقبلا. وعندما نتحدث عن العقوبات التي يجري الحديث عنها يحيى، كان هناك قد صدرت عدة نقاط في بيان أيضا لمنظمة الملاحة الإيرانية أو الهيئة المعنية لإدارة الممرات في الخليج في قبل أيام، أشارت إلى أن من بين ما ستتخذه بحرية الحرس الثوري من بينها هي احتجاز هذه الناقلات التي تحاول المرور عبر هذه الممرات أو ربما وصولا إلى مرحلة مصادرتها، وهذا ما جرى التأكيد عليه الآن مجددا، وهي محاولة للقول بأن القدرات التابعة لبحرية الحرس الثوري لا تزال تحكم سيطرتها على المضيق بالرغم من الاستهدافات التي تطاول القدرات العسكرية في النقاط الجنوبية بشكل خاص. أعداد الضحايا آخرها هو ما يجري الحديث عنه حتى الآن يحيى، 3 قتلى من قوات التعبئة البسيج تحديدا في جزيرة لافان الجنوبية، وهي هذه الجزيرة التي جرى استهدافها ليلة أمس، تعتبر بالطبع من الجزر المهمة في الجنوب الإيراني وهي ثالث أكبر جزيرة إيرانية في مياه الخليج. أيضا ما يجري التأكيد عليه بأن أعداد قتلى محافظة خوزستان، والكلام هنا عن الاستهداف الذي طاول محيط مدينة الأهواز، 7 قتلى، يضاف إلى ذلك 4 قتلى أيضا من عناصر الحرس الثوري وتحديدا من قواته الجو فضائية في محافظة كرمانشاه غرب البلاد. وآخرها هو بالطبع ما جرى الحديث عنه خلال الساعات الماضية، والأرقام لا تزال تتزايد بأن الاستهداف الذي طاول حفل الزفاف في مدينة أو منطقة سيريك الجنوبية 4 قتلى بالطبع، بالإضافة إلى 10 المصابين. الحصيلة النهائية حتى الآن 18 قتيل، من بينهم مدنيين وأيضا بالطبع عناصر كما ذكرت الحرس الثوري وأيضا من قوات التعبئة البسيج. فيما يتعلق بآخر البيانات التي جاءت خلال الساعات الماضية يحيى، والاستهدافات التي طاولت عدة قواعد أمريكية في المنطقة، المستحدث من بينها وما جرى الحديث عنه تحديدا كنقاط استراتيجية وفقا لبيان الحرس الثوري آخره، يقول مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية تحديدا في كردستان العراق، وأيضا تدمير منظومة توجيه منطاد التجسس الأمريكي داخل إحدى القواعد أيضا في ذات المنطقة في كردستان العراق، إضافة إلى ذلك بأن القوات البرية للحرس الثوري قامت بعمليات وصفت هنا بأنها نوعية من خلال إشعال النيران في خزانات الوقود التابعة أيضا لهذه القاعدة في كردستان العراق. أيضا من الاستهدافات التي وصفت بأنها مهمة في هذا الرد الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية هو مقر إقامة ومركز كذلك عمليات قائد الجيش للقاعدة في الكويت، وأيضا حظيرة الطائرات المسيرة ومدرج تمركزها. الجيش الإيراني أيضا في عدة بيانات يحيى تحدث على أن هناك كانت عدة عمليات قام بها تحديدا بمسيراته، مسيرات آرش الهجومية الانتحارية، استهدفت البحرين تحديدا قاعدة الشيخ عيسى، وبالدقة ما جرى استهدافه منشآت رادارية وكذلك مركز لتجمع القوات الأمريكية. في الظفرة الذي وصف بأن هذا الاستهداف من الاستهدافات النوعية على اعتبار أنه من المراكز العملياتية المهمة تحديدا في الإمارات، وهو تابع للولايات المتحدة الأمريكية وقواتها في المنطقة، كما يقول بيان الجيش الإيراني بأنه من المراكز العملياتية المهمة في المنطقة، ويستخدم في العمليات الجوية الاستطلاع والمراقبة، وكذلك لدعم القوات الأمريكية في المنطقة.
0: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي في طهران. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن أمام إيران 3 خيارات، وهي أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه، أو ينقلب الشعب عليه، أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات.
6: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وهي في دوامة موت، والضربات المحدودة التي نفذناها أمس استهدفت الرادارات، وفي مرحلة ما إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو أن ينقلب الشعب عليه، أو أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق.
0: إلى قطاع غزة، حيث وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص جيش الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقية جباليا، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جباليا. أفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح وسط قطاع غزة. من دير البلح ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. اهلا بك عبد الله. اذا شهداء وجرحى في اعتداءات اسرائيليه متواصله، اطلعنا على اخر التطورات الميدانيه في القطاع.
7: راديو الحريه
8: 92.7 FM.
9: We'll be right back.
7: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لا مساحات الزراعية في هذه
4: تجريف لأراضيها من قبل مستوطنين بحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
5: ما عرش وجوهنا فلفل، وين انتوا؟ تعالوا
6: سجور خلاص
7: عوقفوا يلا
8: ولا خايم شلال نحن بو إيخ يعني كافة إيخ كافة.
9: أنا بدي تباس وذول
10: شباب شباب تعالوا غربة كل البلد تيجي غربة يا شباب
8: ولا خايم شلال.
4: هذا أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل الشروع بهدمها في خربة التبام بمسافة يطا جنوبي الخليل. قال الناشط أسامة مخامرة إن سلطات الاحتلال تسعى لإزالة الخربة كليا والمكونة من 10 مساكن عدا عن الحظائر والمنشآت الأخرى. شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل المواطن معتز نججرة في بيت لحم في منطقة بيت لحم تحديدا في بلدة نحارين غربية المحافظة، وذلك بعد إمهاله دقائق معدودة لإخلائه. أغلق جيش الاحتلال محيط المنزل وجلب جرافات لهدمه قبل أن يقتحم جنود الاحتلال مخرطة تعود لعائلة الأغبر في مدينة نابلس وخربوا محتوياتها، فيما اعتقلوا شقيقين يعملان فيها. إلى ذلك داهم جنود الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس وبلدة قريوت بالمحافظة وبلدة اليمون في جنين وعقاب بطباس والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ونفذوا عمليات مداهمة لمنازل المواطنين في هذه المناطق.

0: الآن ينضم لنا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي. إذا سلسلة من الاعتداءات المركبة نفذت في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين وفي محافظات مختلفة من شمال إلى جنوب الضفة الغربية، أطلعنا على ما جرى خلال الساعات الأخيرة.
1: آخرها يحيى كان قبل قليل عندما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم جميع المساكن في خربة التبان بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، قرابة 10 مساكن وكل مسكن فيه مجموعة من العائلات، ويضاف إليها حظائر أغنام وأبار مياه تم ردمها من قبل جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أتت الجرافات وآليات الاحتلال العسكرية على كل شيء في هذه الخربة، هي واحد من قرابة 20 تجمعا كان سلطة الاحتلال في عام 2022 أخطرتها بالإزالة والهدم بحجة أن المنطقة هي منطقة إطلاق نار. مسافر يطا نتحدث عن مساحة جغرافية واسعة جنوب الضفة الغربية المحتلة تصل إلى حدود الخط الأخضر في الداخل، ونتحدث أيضا عن سكن للمواطنين الفلسطينيين يستخدمونه، وأيضا هذه المساحات الجغرافية الواسعة لرعي أغنامهم. هناك 10 من رؤوس الأغنام أيضا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم الحظائر الخاصة بها عدا عن تشريد المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك أن الجيش منع الصحفيين الوصول بحجة أنها منطقة إطلاق نار. يستخدم الجيش المساحات الواسعة في مثل هذه الأماكن كي يقوم بعمليات تدريب لجنوده، ولا ننسى أيضا في كثير من الأحيان يقوم بتحويل مثل هذه المناطق إذا ما أخليت من الفلسطينيين لصالح التوسعات الاستيطانية. نقطة ساخنة أخرى كانت مع ساعات ظهيرة هذا اليوم هي منطقة دير بلوط غرب محافظة سلفيت. جرافات المستوطنين أقدمت على شق طرقات وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين. الناس تصدوا لهذا الاعتداء.

0: والد ونجليه وهم من عائلة الأغبر يمتلكون مخرطة، وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء عليها ومصادرة محتويات منها، ومن لم يستطع أن يصادره قام بتخريبها. المواطن كان تحدث أنه أمضى عشرات السنوات في جمع هذه المخرطة حتى تكون من أكبر المخارط في منطقة نابلس، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باعتقاله مع نجليه وتخريب محتويات هذه المخرطة. يضاف إلى ذلك انتهاكات واعتداءات المستوطنين في نقاط الضفة الغربية المحتلة المختلفة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا خلال فترة حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة ما بين عام 2022 حتى نهاية ولايتها وقبل أن تصبح حكومة تسيير أعمال إسرائيلية، خلال 4 سنوات تقريبا سيطرت على أكثر من 100,000 دنم من مساحات الأراضي الفلسطينية. كل ذلك يأتي بالتفصيل الذي تحدثنا عنه ما بين عمليات هدم وعمليات أيضا مداهمة واعتقال وأيضا عمليات ملاحقة للمواطنين الفلسطينيين. ويضاف إليها أن هذه الحكومة تتهم بدعمها الكامل للمستوطنين الذين ينفذون هجماتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية. ونذكر هنا أيضا أن جيش الاحتلال هدم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وما زال يقوم بمداهمات في مناطق أخرى كما يحدث الآن في منطقة اليامون وميثرون بمحافظة جنين، وعمليات مداهمة لا تتوقف واعتداءات من المستوطنين أيضا لا تتوقف في مختلف مناطق الضفة الغربية. يحيى،
1: شكرا لك فادي العصا مراسل التلفزيون العربي في رام الله. لوح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند باحتمال فرض عقوبات وإجراءات اقتصادية على إسرائيل خلال الأسابيع القادمة على خلفية انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية وسياسات الاستيطان.
2: أسابيع العطلة البرلمانية في بريطانيا أجلت الأسئلة الكبيرة، لكنها لم تبعدها عن واجهة مشهد سياسي لا يزال مشتعلا. أندي بيرنام الذي ظهر في البرلمان للمرة الأولى رئيسا للوزراء اختار أن يضع القضايا الاقتصادية في صدارة خطابه.
3: عندما يتعلق الأمر بأكبر القضايا التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الاقتصاد وأزمة تكاليف المعيشة، فإن الناس يتطلعون إلى تغيير أكثر جوهرية.
2: وبينما بدا المشهد السياسي منشغلا بالشأن الداخلي، فرضت السياسة الخارجية نفسها سريعا. في أول مساءلة لوزير الخارجية إد ميليباند، واجه الوزير انتقادات حادة من عدد من النواب بسبب استجابات الحكومة البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
4: والآن ماذا ننتظر؟ المعاملة بالمثل؟ يجب وقف التجارة في السلع والخدمات والاستثمارات في الاتجاهين وبشكل فوري، لأن الوقائع على الأرض تتغير الآن بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
2: أمام ارتفاع أصوات المنتقدين بقيت إجابات ميليباند حذرة، لكنها حملت إشارات سياسية.
5: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في علاقاتنا مع الأراضي المحتلة. لا نريد للشركات البريطانية أن تمول أو تبني أو تروج لمستوطنات جديدة، والعمل الذي نقوم به الآن يتركز على كيفية منع ذلك.
2: هذا الضغط داخل البرلمان لا يبدو منفصلا عن مزاج الشارع البريطاني، حيث شكلت الحرب في غزة وسياسة الحكومة تجاه إسرائيل أبرز مصادر الضغط على حزب العمال الحاكم. يعود البرلمان البريطاني إلى الانعقاد، وتعود معه إلى الواجهة ملفات مؤجلة كثيرة، أبرزها حدود ما يمكن أن تفعله بريطانيا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. لكن السؤال الأهم يبقى، إن كانت بريطانيا ستستجيب للضغوط الشعبية والسياسية وتفرض حظرا على توريد الأسلحة لإسرائيل، أم أنها ستكتفي بسلسلة من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية كما قال وزير خارجيتها. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: إلى تطورات في لبنان، حيث أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بشأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر-رمان جنوبي البلاد. أظهرت مقاطع مصورة الهجوم الإسرائيلي على قضاء النبطية وبلدة المنصوري جنوبي لبنان. قال الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي أظهر أن صواريخ اعتراضية أطلقت نحو هدف خاطئ في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان. لذلك اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته المتوغلة في منطقة مرتفعات علي الطاهر.

0: القاهرة الجنوبية لبنان، أشار إلى اعتراض مسيرة واحدة دون وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية ردا على إطلاق المسيرتين. ننوه بهذا الخبر العاجل، مراسلة التلفزيون العربي، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان. إذن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان حسب ما تفيد مراسلة التلفزيون العربي، مباشرة إلى صور في جنوب لبنان مع مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس، أبرز التطورات الميدانية انطلاقا من هذا الخبر الذي أوردته قبل قليل وهو القصف المدفعي الذي طاول زوطر الشرقية.
1: نعم يحيى، مرابط المدفعية الإسرائيلية المستحدثة داخل الأراضي اللبنانية تعمد بشكل يومي إلى قصف المناطق الجنوبية، القرى والبلدات المحتلة وتلك غير المحتلة. أطراف عدد كبير من البلدات الجنوبية تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي من هذه المرابط، آخرها في زوطر الشرقية قبل دقائق، ولكن أيضا صباح هذا اليوم قصف مدفعي طول بلدة المنصوري التي كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ صباحا كذلك الأمر عمليات نسف وتفجير لعدد من المنازل فيها. هذا الصباح الذي تتراجع فيه حدة الاعتداءات الإسرائيلية يأتي بعد ساعات من الليل ومن الفجر التي كانت فيها الاعتداءات مكثفة تحديدا على مرتفعات علي الطاهر والمنطقة المحيطة بها وصولا إلى عرب صليم كذلك الأمر، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على جبانة عرب صليم، على دوحة كفر رمان، على النبطية الفوقى وعلى مرتفعات علي الطاهر. عندما نتحدث عن النبطية الفوقى وعن دوحة كفر رمان فنحن نتحدث عن مرتفعات وتلال هي امتداد لمرتفعات علي الطاهر، وهي مناطق يتم استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية بشكل متواصل، ليس فقط من خلال الغارات التي تكثفت في اليومين الماضيين، وإنما كذلك الأمر بالقصف المدفعي وبالمسيرات. هذا يحصل بشكل يومي يحيى في هذه المنطقة. تحاول القوات الإسرائيلية على ما يبدو تنفيذ محاولات تقدم إضافية باتجاه مرتفعات علي الطاهر، باتجاه ما تدعي أنها أنفاق لحزب الله. تقوم في بعض الأحيان أيضا برمي المواد المتفجرة في محيط هذه المنطقة وتعمد إلى عمليات تفجير في المنطقة، ولكن تقول مصادر حزب الله أن عناصر حزب الله على جهوزية لمنع أي تقدم إسرائيلي، وقد يكون إطلاق المسيرات في هذا الإطار، علما أن حزب الله لم يتحدث في أي بيان رسمي عن إطلاق مسيرات. هو منذ وقف إطلاق النار لا يتبين.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الإسرائيلية، إسرائيل لا تستطيع الحسم الآن في تلك المنطقة بسبب القيود الأمريكية، ولكن لا تريد التنازل عن محاولة الحسم في هذه المنطقة أو استمرار الحصار أو فرض يعني خلق واقع مختلف أيضا في هذه المنطقة، لأنها تدعي أنها منطقة استراتيجية بالنسبة لحزب الله، وأن عدم التعامل معها من وجهة نظر إسرائيلية يعني عمليا قد يشكل في المستقبل، يعني يعطي فرصة لحزب الله لإعادة بناء تواجده في تلك المناطق أو قدراته في تلك المناطق. يعني هي أصلا كل يعني ما يجري، نعم هناك محاولات من الطرفين يعني فحص حدود تحمل الطرف الآخر، يعني إسرائيل تستمر في الهجمات ولكن لا تخرج عن السياق الجغرافي في جنوب لبنان، لا توسع الهجمات إلى مناطق أوسع لأنها لا تريد، أو أولا بسبب الموقف الأمريكي، ولا تعتقد أنه يمكن أن يؤدي هذا إلى رد من قبل حزب الله. وكذلك حزب الله لا يريد عمليا انهيار وقف إطلاق النار الآن، حزب الله معني باستمرار وقف إطلاق النار، ولكنه من ناحية أخرى لا يريد أن يعني يخضع ويستسلم تماما لقواعد اللعبة أو قواعد الاشتباك التي تحاول إسرائيل فرضها في المنطقة. حزب الله لا يريد العودة إلى اتفاقية 2024، أنه إسرائيل لها حق، أو إسرائيل يعني تقول أنه كان لها حق العمل العسكري في لبنان دون أي رد فعل من قبل حزب الله. حزب الله يقول إنه هذه المعادلة غير مقبولة عليه، ولكن يحاول على أرض الواقع منع فرض هذه المعادلة، وبالمقابل إسرائيل تحاول فرض هذه المعادلة. إذن هو شد الحبل من قبل الطرفين دون يعني كسر القواعد التي تشكلت بعد وقف إطلاق النار الحالي في جنوب لبنان.
9: طيب، إلى جانب التطورات الميدانية، هناك ما زال المسار التفاوضي، ولو أنه ما زال مسارا متعثرا. بالأمس التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. ما المقاربة الإسرائيلية بشأن المسار التفاوضي والمفاوضات مع السلطة اللبنانية، وما المغزى والهدف الإسرائيلي النهائي من هذه المفاوضات؟
8: إسرائيل لا تعول كثيرا على مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، يعني تعرف تدرك ذلك منذ البداية، ولكن المفاوضات تخدم مصالح إسرائيل. أولا مفاوضات مع دولة عربية، مفاوضات على وفقا للسقف أو المطالب التي وضعتها والشروط التي وضعتها إسرائيل. المفاوضات إسرائيل تحاول فرض عمليا محاولة استسلام عمليا على الأرض الواقع للدولة اللبنانية، وتبني الرواية الإسرائيلية يعني عدم تواجد، أو إسرائيل تبدأ تقول وتشدد في هذه المفاوضات أنه الهدف هو نزع سلاح حزب الله وعدم تواجده في منطقة الجنوب وتوحيد السلاح في لبنان أو عمليا القضاء على قدرات حزب الله العسكرية. والحكومة اللبنانية لا تعترض على ذلك بل تؤيد هذه المطالب. وهناك مصالح يعني اقتصادية وقضية الغاز في البحر المتوسط، والوجود العلاقة أو المفاوضات المباشرة يخدم أيضا أهداف نتنياهو السياسية والانتخابية في نفس الوقت، ويحسن أو يخفف من التوتر مع الرئيس ترامب. بهذا المعنى هناك مصالح إسرائيلية من المفاوضات، ولكن إسرائيل تدرك أن المفاوضات لن تؤدي في نهاية المطاف إلى قبول يعني شروط إسرائيل من قبل الحكومة اللبنانية، وعلى الأغلب أنها لن تؤدي.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
6: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: وللحديث عن هذا الموضوع رحب بضيفي دكتور ليكس تاكنبر، كبير الموظفين السابقين في الأونروا ومستشار أول للقانون من أجل فلسطين، الذي ينضم لنا من مدينة تولوز الفرنسية. أهلا بك دكتور ليكس. ما الذي يعنيه بداية وقف المساعدات عن 200,000 فلسطيني في الضفة الغربية، وما هي تداعيات نقص التمويل على المستوى المعيشي والغذائي؟
1: Thank you for having me.
2: شكرا على استضافتي.
1: Well, the consequences are dramatic.
2: التداعيات مأساوية. نحن كنا نراقب ونشاهد في الأسابيع والأشهر الماضية تدهور سريع للوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية، حيث نرى زيادة في الهجمات والعنف الاستيطاني من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بالإضافة إلى الحملات العسكرية المستمرة والمتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، مع تركيز على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في الجزء الشمالي من الضفة الغربية. هذا النقص في المساعدات الغذائية يؤدي، وخاصة بعد أن يؤثر على 200,000 عائلة، ليس فقط 200,000 فرد، ولكن هذه العائلات سوف تواجه نقصا في الدعم الذي تحصل عليه، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة. فنعم، هذا وضع مأساوي بعد وضع مأساوي أصلا على ما كان عليه من التطهير العرقي الذي نشهده في الضفة الغربية.
0: طيب دكتور ليكس، يعني كيف ساهمت الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، كيف ساهمت في مفاقمة انعدام الأمن الغذائي؟
1: Well, at multiple levels.
2: هناك عدة مستويات. المستوى الأول هو أن الحكومة الإسرائيلية منعت عدد كبير من عمليات الأونروا، والأونروا تبقى المنظمة الإنسانية الأكبر التي تخدم الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وتؤمن المساعدات والخدمات. المنع الإسرائيلي بكل تأكيد يمنع عمليات الأونروا، وأونروا لا يمكنها أن تستورد المواد أو الخدمات، ولا يمكنها أن تعمل على تصليح السيارات والمعدات الموجودة لديها، فهذه عقبة كبيرة بالنسبة للأونروا. المستويات الأخرى تشمل العنف الذي كنا نشهده خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وهذا يجعل العمليات هناك خطيرة. حتى وإذا كان هناك إذن، هناك خطورة في التنقل، وإذا كانت المواد موجودة بات من الخطير جدا أن يكون هناك عملية تنقل للوصول إلى المجتمعات المحلية. أنا أعلم أيضا أن برنامج الأغذية العالمي كان يحاول الوصول إلى مجموعات ليست فقط من اللاجئين، بل من يعيشون في القرى النائية. هذه القرى باتت صعبة جدا، يصعب الوصول إليها للمنظمات الإنسانية ومن يقدم الخدمات الصحية أيضا وخدمات الإغاثة. فالوضع بشكل مأساوي يزداد سوءا، وأنا عشت وخدمت أيضا لثلاث عقود في فلسطين وحولها، ولطالما شعرت بالأمن في التنقل والقيادة في أي مكان في الضفة الغربية، ولكن اليوم الوضع مختلف جدا وخطير للغاية، حتى كأجنبي وأيضا كمنظمة أممية تعرضون للمهاجمة. فنعم، الوضع مأساوي جدا ويزداد سوءا يوما بعد يوم على الأرض.
0: طيب، لكن على الجانب الآخر في قطاع غزة، كما تعلم المشهد أكثر قتامة، أزمة مركبة في قطاع غزة ما بين نقص الغذاء والمساعدات، نقص المياه وأزمة الصرف الصحي، ناهيك عن نقص المستلزمات الطبية والأدوات لعلاج المواطنين. لماذا تتراجع القدرة على التمويل لهذه المساعدات في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في القطاع؟
1: Well, indeed, I would say as far as
2: نعم، بكل تأكيد فيما يتعلق بغزة هذه فضيحة كبيرة. نحن نقترب من الذكرى لبدء الإبادة في قطاع غزة. كل ما شاهدناه على التلفاز وعلى شاشات وبعد ما سمعناه من المحكمة الدولية مع مرور كل هذه السنوات، ولكن على الرغم من ذلك المجتمع الدولي عاجز عن تأمين الغذاء والمساعدة الإنسانية الضرورية بكميات كافية، ولكن أهم من ذلك عاجز عن فرض الضغط على إسرائيل ليكون هناك ضغط حقيقي مستدام، خاصة فيما يتعلق بالدول الأوروبية. ربما يجب أن يكون هناك إيقاف للعمليات التجارية، وذلك لإجبار إسرائيل على الالتزام بتوصيات والرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الدولية، والذي يذكر بوضوح أن المساعدات الإنسانية يجب السماح بدخولها إلى القطاع بكمية كافية وبوتيرة كافية بحسب الاحتياجات لدى المواطنين. هذه فضيحة بالفعل على مستويات متعددة. أنا أرى أن هذه أزمة معقدة، ولكن إنها أزمة بسيطة إذا كنا صريحين، لأن إسرائيل تريد إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، وإخراجهم لم يعد ممكن، فيريدون تجويعهم ببساطة وبطريقة مباشرة، فمنعوا إدخال المساعدات عن الفلسطينيين كي يتمكنوا من نقلهم ودفعهم إلى الخارج. وكما نرى في الضفة الغربية أيضا هناك عنف المستوطنين، فنعم الوضع غامض ومظلم للغاية.
0: شكرا جزيلا لك دكتور ليكسا تاكنبرغ، كبير الموظفين السابقين في الأونروا ومستشار أول للقانون من أجل فلسطين، كنت معنا من مدينة تولوز في فرنسا، شكرا لك. عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، التي يزورها على رأس وفد رفيع المستوى، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى التطورات الإقليمية. وجرى خلال الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون. ينضم لنا من القاهرة مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين، أهلا بك أحمد. ما هي الملفات التي بحثها الرئيس المصري مع نظيره الصيني في القاهرة، وما هي أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها؟
3: نعم يحيى، يعني زيارة للرئيس الصيني هي الأولى منذ 10 سنوات والثانية له إلى مصر. هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع تطورات إقليمية متسارعة، على رأسها تصاعد الأعمال العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. لكن هذه الزيارة وإن حملت طابعا اقتصاديا في المقام الأول، يؤكد على تطور كبير في اتجاه مصر نحو الصين، ومحاولة خلق نوع من التوازن في علاقاتها بين الشرق والغرب. العلاقات المصرية الصينية رفعت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ عام 2014، وتطور منذ ذلك الوقت هذا المنحى وصولا إلى انضمام مصر إلى تجمع دول بريكس الذي تقوده الصين وروسيا، ووصولا أيضا إلى أن مصر سترأس التجمع خلال العام المقبل. الملف الاقتصادي بالطبع كان على رأس المناقشات التي جمعت الرئيسين المصري والصيني خلال القمة الثنائية في هذه الزيارة التي تغرق 3 أيام وبدأت منذ مساء الأمس. جرى توقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات الاقتصادية، أبرزها مجالات النقل والصناعة، والأبرز هو ما يجري الحديث بشأنه حول إنشاء مراكز للبيانات بتقديم من شركة هواوي الصينية، واتجاه مصر للاعتماد على هواوي في إنشاء مراكز متقدمة لمعالجة البيانات الحكومية، وهو ما يفتح بابا للصراع الأمريكي الصيني على هذه النقطة بالذات، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية التي تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية بضرورة تقديم مقترح أو عرض إلى الحكومة المصرية ينافس هذا العرض الصيني. لكن هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة، وتتجه الأمور ربما إلى أن مصر سوف تعتمد على الصين في إنشاء هذه المراكز، بالاستناد أيضا إلى سابقة أعمال هواوي في مصر والتي أنشأت بموجبها عددا من مراكز البيانات لعدة جهات حكومية. الأمر الآخر هو من توسيع نطاق المنطقة الاقتصادية في الصين. الصين لديها أكثر من 4000 شركة عاملة في مصر، لديها منطقة صناعية كبرى. نعم يحيى.
0: شكرا لك أحمد حسين، مراسل تلفزيون العربي في القاهرة. أعلنت فنزويلا استئناف الرحلات التجارية من مطار سيمون بوليفار الدولي بعد أكثر من شهرين من التوقف عن العمل جراء تضرره من الزلزال المزدوج. وقالت هيئة المطار إنها ستنشئ بنية تحتية مؤقتة تستوعب تدريجيا ربع عدد الرحلات الطبيعية للمطار الدولي الرئيسي في فنزويلا، بينما تتواصل أعمال الترميم والإصلاحات للمبنى. تتابعون التقرير، وتلقاكم رولا حيدر على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: يعود مطار سيمون بوليفار الدولي في فنزويلا إلى الخدمة بعد شهرين من الزلزال المزدوج، لكن ببنية تحتية مؤقتة. فرحة كبيرة تشعر بها ناتالي وأطفالها وزوجها، حيث سيتمكنون أخيرا من السفر دون معاناة التنقل لولاية ثانية.
5: كانوا قد أبلغونا للسفر من مدينة فالنسيا، لكن مع افتتاح هذا المقر المؤقت العملية أسرع بكثير وتوفر علينا الجهد والوقت، إنه أمر رائع.
4: مباني مؤقتة صممت لتستوعب 4 رحلات دولية و7 رحلات محلية، أي نحو ربع عدد الرحلات للمطار قبل الكارثة، مع وعود برفعها لتصل إلى 60%.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
10: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: برنامج أطياف الوطن يومياً وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف الاتجاهات وفي عدة مناطق، من بين ذلك ما يجري في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بالإطار العام. إجمالا كانت هنالك معلومات تحدثت عن عودة الضربات والهجمات المتبادلة ما بين إيران وأمريكا.

0: أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق أطياف الوطن لهذا المساء الذي يأتيكم برعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: إجمالا كانت تقديرات تحدثت حول ما يجري في منطقة الخليج العربي. باليوم 77 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، إجمالا أدانت الكويت الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت عدد من المواقع بينها مجمع سكني. قطر أيضا أدانت تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي عدد من الدول الشقيقة. الجيش الإيراني قال بأنه قصف بمسيرات منشآت أمريكية في البحرين والإمارات. أعلن أيضا الحرس الثوري عن سقوط 4 قتلى من قواته في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه، هذا غرب إيران. وكالة مهر الإيرانية أفادت بمقتل 3 من قوات البسيج في جزيرة لاوان إثر هجمات أمريكية. أيضا كان وزير الجيش الإسرائيلي قال بأن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال الأعياد اليهودية، مؤكدا الاستعداد للرد على أي هجوم. فيما قالت الكويت بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين قالت البحرين بأنها اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: ما يجري في منطقة الخليج في إيران على سبيل المثال هو هجوم كما وصف الأوسع من نوعه منذ حوالي شهر. القيادة المركزية الأمريكية قالت بأن قواتها نفذت موجة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، بينها أنظمة الدفاع الجوي، الرادارات، المنشآت البحرية، إضافة إلى قدرات زرع الألغام ومواقع للاتصالات. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس، في قشم، في تشهبار، في كنارك، في سيريك وميناب. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي استهداف مطار جيرفت في محافظة كرمان. بحسب وكالة إرنا، السلطات المحلية هناك أعلنت مقتل 11 شخصا على الأقل جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران. بالمقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إطلاق ما وصفته بعملية حاسمة ضد القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، هذا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة متواعدة أمريكا بضربات قاسمة وموجعة. قال الحرس الثوري الإيراني بأنه نفذ موجة ثانية من الهجمات استهدفت قاعدة كامب تيتين الأمريكية الواقعة على ساحل خليج العقبة في الأردن. أعلن قصف حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى في قاعدة الأمير حسن بالأردن، إلى جانب استهداف قواعد أمريكية في أربيل. أيضا أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت أمريكية في البحرين والإمارات بالطائرات المسيرة. وقال الحرس الثوري أنه قصف قاعدة علي السالم في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. زعم الحرس الثوري وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية وتدمير منشآت ومروحيات هجومية داخل قاعدة علي السالم دون تأكيد مستقل لهذه الادعاءات أو إعلان حصيلة رسمية من واشنطن أو عمان. إجمالا كانت مصر على سبيل المثال من ردود الفعل أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدد من الدول العربية، اعتبرت بأنها انتهاك لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. لكن أيضا كان إعلان من قبل الحرس الثوري الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، قائلا بأنهما سلكتا مسارا غير قانوني وتوقفتا بعد اصطدامهما بألغام. أضاف بأن إيران حذرت في وقت سابق من مخاطر العبور عبر الممر المزروع بالألغام، مؤكدا أن حملات الترهيب الأمريكية لن تضعف سيطرة القوات الإيرانية على مضيق هرمز.

من بين الردود والتصريحات كان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، قال بأن تزايد الخناق الاقتصادي على إيران يرفع من احتمالية شنها هجمات على إسرائيل. أشار إلى أن طهران تحب الهجوم علينا خلال الأعياد اليهودية. أضاف أيضا بأن إسرائيل تستعد لاحتمال وقوع هجمات، مؤكدا أن استعداداتها تشمل الجانبين الدفاعي وكذلك الهجومي. هذا إجمالا جزء من التطورات الجارية في المنطقة، والأحداث لا زالت متلاحقة ومتصاعدة في تصعيد كما ذكرنا يعتبر الأوسع من نوعه منذ قرابة الشهر. هذا التصعيد العسكري الجديد الذي جرى استهدف كما ذكرنا أهداف داخل إيران من قبل القوات الأمريكية، شملت مواقع دفاع جوي، أنظمة رادار وأصول، ومنشآت بحرية، وقدرات لزرع الألغام، وكذلك مواقع للاتصالات. فيما كما ذكرنا تحدثت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على أهداف متعددة في أنحاء البلاد، كثير منها قرب مضيق هرمز. قالت طهران بأنها ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة. أما ردود الفعل العربية فباختصار كانت إدانات للهجمات الإيرانية على الدول العربية. إجمالا هذا جزء من التطورات.

0: ثلاثيا خلال القمة المقبلة، مشيرا إلى أن مسألة عقد اللقاء نوقشت بالفعل. أوضح من العاصمة القرغيزية حيث شارك بوتين وشي في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون بأن القادة الثلاثة من المتوقع أن يحضروا قمة آيبك، مضيفا أنه إذا تأكد حضورهم فسيكون بإمكانهم عقد اجتماع مشترك. بالمقابل كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت بأنه لا توجد في الوقت الحالي إعلانات بشأن مشاركة رئيس ترامب في هذه القمة. لكن بالتطورات المحلية الجارية، فالأحداث تذهب إلى عودة موجة جديدة من التصعيد، رغم أن السيناريوهات والتحليلات تقول بأن هذه الموجة أو الموجات حتى اللاحقة قد لا تكون كبيرة، خاصة وأن خبير أمني تحدث عن 3 سيناريوهات استخبارية أمريكية لتغيير نظام الحكم في طهران. هذا الخبير أكد بأن المراهنات الأمريكية على إحداث تغيير داخل نظام الحكم في إيران تصطدم بواقع حالة الحرب التي فرضت استراتيجية العدو الخارجي وأسهمت في توحيد الداخل الإيراني. أوضح أيضا بأن خطط الاستخبارات الخارجية لتغيير نظام إيران تعتمد على تحريك الشارع أو الدفع بمعارضة مسلحة عبر الحدود من الخارج وإحداث تمرد داخلي من الجيش. هذا ما تحدث به، لكن كل ذلك لم يحصل خلال الفترة السابقة، وبالتالي تبقى الأحداث هي السائدة في هذه الفترة. هذا ما يجري في منطقة الشرق الأوسط إجمالا ومنطقة الخليج بشكل خاص. الأحداث هي متتالية وقد تتصاعد خلال الفترة القادمة، لكن لا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تصل، خاصة وأن هنالك مساعٍ قطرية وباكستانية مكوكية كما وصفت من أجل إعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات ووقف التصعيد. لكن ما الذي يمكن أن يجري؟ هذا سيتضح خلال الفترة القادمة. وفق التحديثات الأخيرة فإن التصعيد هو سيد الموقف حتى اللحظة، وتبادل الضربات لازال قائما ومستمرا سواء في مضيق هرمز أو حتى في منطقة الخليج وصولا إلى منطقة الشرق الأوسط التي تطال يعني الهجمات الإيرانية قواعد أمريكية في منطقة الأردن. وبالتالي حالة التصعيد الحالية متوقع أن تستمر أيضا لساعات قادمة، ربما تذهب إلى أيام أخرى، وربما تنجح الوسطات في محاولة احتواء ما يجري من تطورات. المشوار متابعينا الكرام سيتواصل معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات.

0: وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
5: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا لنواصل وإياكم المشوار ولازلنا على الهواء مباشرة، نتابع ما يجري من تطورات في مختلف المناطق. إجمالا كان في تصريحات خرجت من عدة اتجاهات تتحدث حول الواقع الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة. إجمالا خلال 10 سنوات كان في 785 ألف اشتراك جديد للهاتف الخلوي في فلسطين. وفق المعلومات فعدد الاشتراكات كان موزع كالتالي: بسنة 2016 كان في 3,708,000، بسنة 2020 ارتفع ل 4,312، بسنة 2025 وصل الرقم ل 4,493,000 اشتراك خليوي في فلسطين.

إجمالا من الأخبار الاقتصادية، كان نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو أوفير قال بأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون مطالبة بإيجاد حل دائم يضمن استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، هذا بعد التوصل إلى اتفاق. الاتفاق يقضي بتأجيل قطع هاي العلاقات حتى نهاية عام 2026. بنكين هوم ديسكونت وهبو عليم إسرائيليان يستعدان إجمالا لوقف التعامل على خلفية المخاوف المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن يعني هذا القرار بالقطع ينتهي مع نهاية العام الحالي بعد الموافقة على تمديده.

لكن كان في معلومة، هاي المعلومة هي كالتالي: الخدمات حاليا تعتمد على إعفاءات وضمانات بوقعها وزير المالية الإسرائيلي، بما يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة المدفوعات بالشكل المتعلقة بالخدمات والرواتب التابعة للسلطة الفلسطينية من دون تعريضها لمخاطر قانونية مرتبطة باتهامات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وفي حال إلغاء هاي الترتيبات ممكن تلاقي البنوك الفلسطينية نفسها معزولة عن النظام المالي الإسرائيلي. إجمالا تكتسب المسألة أهمية كبيرة بسبب حجم المعاملات اللي بتمر من خلال البنكين. بتشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية بأنهم بيعالجوا معاملات للسلطة بقيمة حوالي 51 مليار شيكل سنويا، بمر حوالي 90% من التجارة الفلسطينية بما فيها الأغذية والوقود والأدوية عبر إسرائيل. أكد بأن الحل المستدام بيتطلب تحديد جهة دائمة تتولى الخدمات المصرفية المراسلة بين الجانبين، هذا في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي. رجح بأن يبقى الشيكل هو العملة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، معتبرا أن الانتقال إلى عملة أخرى سيكون أمرا غير مرجح في ظل هذا الترابط.

منظمة العمل الدولية نشرت تقديرات إحصائية بتقول إنه حتى نهاية النصف الأول من سنة 2026 بتقول لك إنه في 53 ألف عامل من الضفة موجودين أو بيشتغلوا في إسرائيل وفي المستوطنات، اللي معهم تصاريح في 13900، اللي بيشتغلوا بدون تصاريح في 22900، واللي معهم وثائق إسرائيلية 16000. ولكنه في 39% أو 40% تقريبا بيشتغلوا في البناء والتشييد، 23% بالصناعة والتعدين والمحاجر، وفي حوالي 17% بالتجارة بالمطاعم والفنادق. ولكنه قبل 7 أكتوبر 2023 كان في 180 ألف عامل فلسطيني، حاليا العدد انخفض ل 53. طبعا المقصود بالوثيقة هم اللي معهم بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر إسرائيلي. يوميتهم 250 شيكل.

هذا جزء من الواقع الاقتصادي الحالي. أما بالنسبة لأسعار العملات وأسعار الذهب فهي أيضا بتغير جديد مرتبط بطبيعة الحال بما يجري من تطورات إقليمية وعالمية. وفق التحديثات المباشرة على سبيل المثال اليوم الدولار مقابل الشيكل بنصرف بثلاثة شيكل فاصل صفر أربعة أجورا، الدينار بأربعة شيكل وتسعة وعشرين أجورا، النفط من خام برنت على سبيل المثال صار اليوم البرميل بخمسة وتسعين دولار، أما الذهب فعاود سجل انخفاض جديد 4355 دولار بالتحديثات المباشرة بعد ما كان مرتفع شوي باعتبار أنه السعر الأعلى اللي كان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. هذا جزء من التطورات الاقتصادية الحالية.

طبعا من المعلومات التي وصلت لإذاعة منبر الحرية قبل قليل وبشكل رسمي، فقد أكد معالي وزير التربية والتعليم العالي بأن نتائج امتحان الثانوية العامة بمرحلة الإكمال ستعلن النتائج غدا بمشيئته تعالى الساعة 3:00 عصرا.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار ولا زلنا على الهواء مباشرة. في حالة الطقس هنالك انخفاضات متوقعة على درجات الحرارة لفترة قليلة، بمعنى إنه اليوم بالخليل 31 درجة مئوية، بكرة حتكون 29، ويوم الجمعة 28 درجة مئوية، بغزة 32 حاليا، بكرة 32، ويوم الجمعة 31. هاي التقديرات وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية، لكن تستمر الانخفاضات كمان يوم السبت، وهنالك انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. اعتبارا من الأحد المقبل تعاود درجات الحرارة الارتفاع بشكل تدريجي، لكن يوم الأحد والاثنين والثلاثة في نقطة كمان هامة وجب التنويه لها، بأنه رح يكون في ارتفاع بمعدل الرطوبة بالأجواء، وهذا في معظم المناطق. يا طير الطاير يا رايح. بهذا نصل إلى نهاية لقاء اليوم من برنامج أطياف الوطن، والذي قدم لكم برعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك. نلتقي وإياكم في وقت لاحق. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال لتعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: لمتابعة كل هذه التطورات في المنطقة بتفاصيلها، ورحب بشبكة مراسلية التلفزيون العربي لفترة الظهيرة. نبدأ من طهران مع ياسر مسعود، من واشنطن محمد بدين، من عمان هديل نماس معنا، من أربيل غسان خضر، من دير البلح في قطاع غزة عبد الله مقداد، من رام الله فادي العصا، من زوتر الغربية جنوب لبنان جايس الحاج خوري، ومن القدس أحمد جرادات. أهلا بكم جميعا معنا، سنتابع التفاصيل مع مراسلينا مشاهدينا. ونبدأ من إيران، حيث خلف القصف الأمريكي 15 قتيلا وجرحى بحسب بيانات رسمية، إذ أعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمانشاه غربية إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سيريك، كما أفاد مساعد الأمن والإدارة بمحافظة خوزستان بسقوط 7 قتلى و8 جرحى في هجوم أمريكي. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات التحالف أسقطت 10 طائرات مسيرة في أجواء محافظة أربيل من دون تسجيل إصابات. وقال الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما برغم في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان أن بحريته حذرت من مخاطر المرور عبر ممر ملغوم، مضيفا أنه جرى التخطيط لعقوبات مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة ولا تتبع المسار البحري القانوني. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلتي نفط إيرانيتين، وبحسب المسؤولين تأتي الخطوة ضمن سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة بهدف ردع الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز.
1: في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع استهداف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذها أخيرا. اللافت في الهجوم أنه الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات في مضيق هرمز، ويأتي ردا على هجمات طهران على سفن تجارية وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري المفروض عليها حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الناقلتان الإيرانيتان كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري المفروض أمريكيا، قبل أن تستهدفهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات. مسؤول أمريكي قال إن العملية تأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة. وعلى ما يبدو فإن استهداف الناقلة الإيرانية يعني أن واشنطن فتحت جبهة جديدة في المواجهة مع طهران، جبهة النفط والملاحة، في محاولة لردع الهجمات الإيرانية على السفن والضغط في الوقت نفسه على أحد أهم مصادر الدخل الإيراني. أمريكياً تقرأ الخطوة حسب مسؤول قال لأكسيوس إن هذا التحول في العمليات قد يؤدي إلى خفض مستوى التهديد للسفن التجارية شهرا على الأقل، مع مواصلة القوات الأمريكية مرافقة السفن عبر المضيق. ووفق المصدر ذاته عبرت نحو 40 سفينة مضيق هرمز ذهابا وإيابا الثلاثاء الماضي حاملة ملايين البراميل من النفط، فيما اعترضت القوات الأمريكية عددا من صواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: نبدأ من طهران مع مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بدين، من عمان هديل النماس. نبدأ، أهلا بكم جميعا، ونبدأ معكم بالحديث عن تفاصيل ما جرى بالأمس. نتحدث إليك ياسر مسعود عن الحصيلة، ماذا في آخر تحديثاتها، ماذا أيضا عن تصريحات العسكرية فيما يتعلق بليلة التصعيد، وعن الموقف الإيراني، تفضل.
2: سونيا، فيما يتعلق بالأرقام، وفقا لوسائل إعلام إيرانية، وبالطبع هي بعضها تعتمد على ما جاء من بيانات ومصادر محلية في المحافظات التي جرى استهدافها، آخر الأرقام تقول بأن الاستهداف الذي طاول منطقة سيريك راح ضحيته 5 أشخاص، وهو الاستهداف الذي طاول حفل الزفاف كما والاستهداف المدني الأبرز والأهم كما هو معروف. يضاف إلى ذلك الاستهداف الذي طاول تحديدا جنوب غرب البلاد في محافظة خوزستان وتحديدا مدينة الأهواز، أدى إلى 7 قتلى، أيضا 4 في محافظة كرمانشاه، وهؤلاء هم من عناصر الحرس الثوري كما جرى الحديث عن ذلك في بيان للحرس الثوري، وجرى أيضا التأكيد على أنهم من القوات التابعة للقوات الجو فضائية للحرس الثوري. وآخرها هو الاستهداف الذي طاول جزيرة اللاوان، وتحديدا أدى إلى مقتل 3 من قوات التعبئة البسيج في هذه الجزيرة التابعة لمحافظة بوشهر. هذا آخر الأرقام، وهو يعني وفقا لهذه الأرقام 19 قتيلا حتى الآن. فيما يتعلق بالاستهدافات التي جرت أيضا وآخر البيانات التي جاءت من قبل الحرس الثوري، أكدت على استهداف أو انفجارات لناقلتي نفط تحديدا اتخذت المسار الجنوبي من مضيق هرمز، ويقول بيان الحرس الثوري بأنه لأكثر من مرة جرى تحذير أي اتخاذ مسارات في الجنوب، وهي تأتي بتحريض وتحفيز من القوات الأمريكية من أجل كسر القاعدة التي فرضتها طهران، وبالتالي أدى إلى انفجار هاتين الناقلتين، ولا تزالان تحترقان وفقا لما يقوله بيان الحرس الثوري. وأيضا رفع سقف تحذيراته بأن أي ناقلة أو سفينة تحاول المرور عبر هذه المسارات سيتم توجيه لها عقوبات، وربما وصولا إلى احتجازها وأيضا مصادرتها. أيضا فيما يتعلق بمساحة الاستهدافات سونيا التي جرت ليلة أمس، كانت هناك جغرافيا واسعة غير مسبوقة بعمليات الاستهداف والغارات التي طاولتها الأمريكية، تحديدا نتحدث عن الجنوب الشرقي للبلاد، محافظة سيستان وبلوچستان، عدة نقاط من بينها في تشابهار، وأيضا العديد من النقاط القريبة من هذه الموانئ المطلة على بحر عمان، أيضا في محافظتي هرمزجان وبوشهر، وفي شمالهما تحديدا في كرمان، وأيضا على الجانب الآخر في مدينة فارس. يضاف إلى ذلك الجنوب الغربي كان هناك زخم كبير في الاستهدافات، الأبرز من بينه هو ما طاول مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان، وأيضا كرمانشاه في شمال هذه المحافظة تحديدا في غرب البلاد. الجغرافيا الواسعة للاستهدافات، وكما يبدو النقاط أيضا الاستراتيجية التي جرى استهدافها أمريكيا، ردت طهران على ذلك باستهدافات أيضا وصفتها بيانات الحرس الثوري وكذلك الجيش الإيراني بأنها نقاط استراتيجية أمريكية، أضيفت إلى ما كان يجري استهدافه في الأردن من نقاط، أيضا توسيع مساحة الاستهداف في الأردن، وأضيف إلى ذلك في دول عدة بالإضافة إلى البحرين والكويت كانت هناك استهدافات إيرانية وصفت بأنها نوعية تحديدا من قبل الجيش الإيراني باستخدامه خلال عملياته مسيرات آرش الهجومية والانتحارية لقاعدتين في الإمارات، وكذلك الاستهداف الأهم الذي وصف إيرانيا ذلك المتعلق بالنقاط والقواعد الأمريكية في كردستان شمال العراق.
0: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. محمد بالدين، ناقلة بناقلة، هذه استراتيجية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماذا نعرف عنها وماذا قالت واشنطن عن استهدافات أو ليلة التصعيد أمس؟
3: هنالك تصريح لافت نقلته صحيفة نيويورك تايمز قبل قليل عن مسؤول في القيادة الوسطى سنت كوم، وهي قيادة منطقة العمليات، في رد على التقارير التي تحدثت عن استهداف في حفل زفاف أثناء موجة الضربات التي استمرت تقريبا لنحو 4.5 ساعات يوم أمس، والتي أعقبها رد إيراني. قال هذا المسؤول الكبير في القيادة الوسطى بأن القيادة على علم بتلك التقارير وبأنها بأنها تبحث في الموضوع، لكنها بشكل عام أي القوات الأمريكية لا تستهدف المدنيين. هذه نقطة مهمة لأنها تضيف ضغطا إلى ضغط استهداف مدرسة ميناب في يوم افتتاح هذه الحرب 28 من فبراير الماضي، والذي خلق عاصفة من الانتقادات في الداخل الأمريكي، حتى من أصوات جمهورية ومن أصوات مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيدة لسياساته، انتقدوا ذلك الاستهداف لمدرسة أطفال والنتيجة الثقيلة أو الكارثة الحقيقية في الواقع التي وقعت بذلك العدد من الضحايا من الأطفال في تلك المدرسة، وما تزال حتى الآن الإدارة الأمريكية متمسكة بالقول بأنها تحقق في الأمر دون أن يفصح أو ينشر أي تقرير يوضح نتيجة ذلك التحقيق، وما إذا كانت واشنطن تتحمل المسؤولية عنه رسميا، رغم تصريحات يفهم منها نوع من تحمل المسؤولية وإن لم يكن بشكل صريح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. على كل حال، هذه الضربات الآن تفتح الأعين على احتمالات التصعيد، خاصة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس التي قال فيها إنه إن قامت إيران بالرد، وهو توقع أن تقوم بالرد على كل حال لفوكس نيوز، إن قامت إيران بالرد فإن الولايات المتحدة سترد عليها بضربات أشد، وبعد ذلك ربما تتجه إلى نطاق الحرب الواسعة، ووقت ذاك لن يكون أو لن يبقى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية شيء يذكر كما يقول ترامب.
0: شكرا لك محمد بدين من واشنطن. وقبل أن أنتقل إلى هديل في عمان، أشير هذه الأخبار العاجلة. الخارجية السعودية تقول أنها تدين استهداف إيران للناقلة صدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات، وتدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. الخارجية السعودية تؤكد على ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. إدانة إذن من الخارجية السعودية للاستهدافات الإيرانية للبحرين والكويت، وكذلك لاستهدافها للسفينة صدر. الآن كذلك تؤكد الخارجية السعودية على ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. نذكر بأن هذه الناقلة صدر التي استهدفت في مضيق هرمز نتج عنها مقتل 2 من طاقمها. الآن الخارجية السعودية في بيانها تدين هذا الاعتداء. أنتقل إلى هديل نماس من عمان. هديل، نتابع معك البيانات الأردنية عقب الاستهدافات الصاروخية، تفضلي.
4: آخر البيانات سونيا، الآن وزارة الخارجية الأردنية أيضا تدين الاستهدافات الإيرانية التي وصفتها في البيانات استهدافات إيرانية غاشمة على كل من الكويت والبحرين، وتؤكد أنها انتهاك لسيادة الدول. وذكرت الخارجية الأردنية أنها تتضامن بشكل مطلق مع كل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها سلامة مواطنيها. البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية أيضا جاء بعد تنديدات من هذه الدول، من الكويت، من البحرين. أيضا وزارة الخارجية القطرية نددت بما تعرضت إليه البلاد من هجمات إيرانية. نتحدث عن ليلة عنيفة، دفعة كبيرة من الصواريخ، 13 صاروخا.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: مع إغلاق مضيق هرمز وعملية النقل التي لا يمكن تطبيقها في مضيق هرمز. هذه الاستهدافات الإيرانية التي تجددت بعد توقف لمدة شهر يرفع عدد الصواريخ خلال شهرين سونيا إلى أكثر من 70 صاروخا اخترقت الأجواء الأردنية، بالإضافة إلى نحو 20 مسيرة معظمها تم التصدي لها وإسقاطها.
4: شكرا لك هديل النماس مراسلة التلفزيون العربي من عمان. نستطلع أيضا مشاهدينا الأوضاع في أربيل مع مراسلنا غسان خضر. غسان أهلا بك، نتابع معك، نعود على ما جرى وما تذكره البيانات في إقليم كردستان حول اعتراض مسيرات.
5: نعم بالفعل سونيا، يعني هناك هجوم أو هجمة مستويين. الأول هو استهداف لمحيط مطار أربيل، حيث توجد قاعدة أمريكية بحسب ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان. هناك 10 طائرات مسيرة تم اعتراضها فجر هذا اليوم في أربيل. بالتزامن مع ذلك أيضا المستوى الثاني، هناك هجمات بثلاث طائرات على موقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وهو أحد الأحزاب الرئيسية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان. الحزب أعلن قبل قليل، قال أيضا بأن مواقعه استهدفت بثلاث مسيرات فجر اليوم، وقال بأنها مسيرات إيرانية. إجمالي الهجمات على أربيل في ليلة واحدة فجر اليوم هي 13 مسيرة، 10 في أربيل وثلاث مسيرات استهدفت موقع لحزب إيراني معارضة. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قال بأنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر، لا يوجد خسائر مادية أو بشرية في الهجمات بالطائرات المسيرة العشر التي استهدفت أربيل فجر اليوم. أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض قال بأنه لم يسجل أي خسائر مادية أو بشرية في الهجمات التي وقعت صباح اليوم. عمليا سونيا يمكن القول بأن الهجمات على أربيل قد عادت إلى يعني كما كانت في أول مرة من بدء الحرب على جميع المستويات، مستوى استهداف مواقع في إقليم كردستان ومستوى استهداف أحزاب إيرانية معارضة. هذا أيضا يعني يخلق حالة من القلق والتوتر في إقليم كردستان. حتى الآن السلطات الرسمية لم تعلق على هذه الاستهدافات، لكن الآراء الرسمية باتت معروفة، المواقف الرسمية معروفة. أربيل تكرر مرارا وتكرارا بأنه يتم زجها في هذه الحرب، وتقول بأنه يتم استهداف ليس فقط مواقع أمريكية أو أحزاب إيرانية معارضة، بل يتم أيضا استهداف البنى التحتية، وهي تشير في ذلك إلى استهداف منشآت ومصافي نفطية موجودة في إقليم كردستان. بشكل عام هناك حالة من الخوف لأن تعود أربيل إلى المربع الأول خصوصا، وأن أربيل يعني تتعرض باستمرار لهجمات، وهي أول أو يعني الأهداف الأولى التي يتم استهدافها من قبل الجانب الإيراني.
4: شكرا جزيلا لك غسان خضر مراسل التلفزيون العربي من أربيل. ننتقل لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقية جبالية شمالية قطاع غزة. استشهد أيضا فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جبالية، وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح. المصاب يا جماعة. من دير البلح انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله بغداد. عبد الله أهلا بك معنا. بحسب آخر التحديثات نتحدث عن 3 شهداء، ربما يرتفع العدد. نتابع معك أي آخر تحديث للحصيلة، نتابع معك أيضا التطورات في قطاع غزة وما يرافقها من أوضاع إنسانية مأساوية. تفضل.
6: مرحبا سونيا، بلا شك وتيرة مستمرة ومتواصلة من خروقات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد قرابة العام على اتفاق وقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن خروقات أسفرت عن استشهاد منذ اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة أكثر من 3000 شخص في سلسلة مستمرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة. ما جرى اليوم هو أن 3 من الشهداء قضوا شهيدة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها مساء أمس في شرق مدينة دير البلح، وأيضا شهيدان استشهدا صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مخيم حلاوة للإيواء في منطقة جبالي الشمال قطاع غزة. تم تشييع الشهداء بلا شك. قبل قليل أيضا كانت هناك عمليات إطلاق للنيران من قبل الآليات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في شرق مدينة غزة. وفقا للمصادر المحلية بعض الأعير النارية وصلت إلى المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة، وبالتالي لا زالت وتيرة هذه الخروقات مستمرة وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة بالتزامن بلا شك مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي على الأرض في المناطق الصفراء من عمليات التدمير والنصف وأيضا تدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية في هذه المناطق الصفراء، بالإضافة إلى تحريك الخط الأصفر كما جرى خلال الأيام الماضية في شمال في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن خروقات وأعمال مستمرة ومتواصلة رغم الحديث المتواصل والمستمر عن جهود سياسية قد تفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وبالتالي معالجة ملف السلاح وإدخال اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة، ولكن كل ذلك لم يحدث حتى الآن. ما يجري هو مغاير تماماً لما يتم الحديث عنه في الأروقة السياسية، ناهيك عن المشهد الإنساني سونيا الذي ازداد تدهورا خلال الأسابيع والأشهر الماضية. حتى هذه اللحظة دار الحديث خلال الأيام الماضية عن فتح نقطة جديدة لعبور المساعدات في شمال قطاع غزة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ هذا القرار رغم الحديث المتكرر.

0: التلفزيون العربي من دير البلح. قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل أجبره على خفض المساعدات الغذائية في الضفة الغربية إلى النصف، ما حرم نحو 200,000 شخص من الدعم. وحذر البرنامج من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ثلث سكان الضفة يكافحون لتلبية احتياجاتهم، بينما خفضت المساعدات النقدية في غزة لنحو 75,000 أسرة خلال يوليو الماضي. ميدانيا اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم في دير بلوط غربية مدينة سلفيت، ورش مستوطنون غاز الفلفل على المواطنين الذين منعوهم من تجريف أراضيهم وشق طرق فيها بحماية من جيش الاحتلال. وفي خربة التبان بمسافة رياضة جنوبية الخليل، أجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل هدمها. وقال الناشط أسامة مخامرة أن سلطات الاحتلال تسعى لإزالة الخربة كليا المكونة من 10 مساكن عدا عن الحظائر. وهدم جيش الاحتلال منزل المواطن معتز نجاجرة في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية بعد إمهاله دقائق فقط لإخلائه، وأغلق جيش الاحتلال محيط المنزل. اقتحمت شرطة الاحتلال برفقة جرافات حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وحاصرت شرطة الاحتلال عمارة سكنية تعود لعائلة بدران تمهيدا لهدمها. وتلقت العائلة أمس قرارا نهائيا بهدم المنزل رغم أنه مقام منذ تسعينيات القرن الماضي. من رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي، أهلا بك معنا، يعني دائما معكم نتابع انتهاكات الإسرائيليين في الضفة الغربية إن كانت من المستوطنين أم جنود الاحتلال الإسرائيلي بأوجه مختلفة. اليوم ربما نتحدث بأكثر تركيز عن عملية الهدم رغم الإخطار القصير المدى، تفضل.
1: صحيح سونيا، واليوم أبادت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي خربة التبان عن بكرة أبيها. نتحدث عن واحدة من التجمعات السكنية الفلسطينية بمسافة رياضة جنوب مدينة الخليل، نتحدث عن جغرافيا واسعة في جنوب الضفة الغربية تمتد حتى حدود الخط الأخضر، وبالتالي مساحات واسعة يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلائها من السكان الفلسطينيين. كان في منتصف عام 2022 قد أبلغ بأنه سيزيل أكثر من 20 تجمعا فلسطينيا من خرب وقرى فلسطينية في مسافة رياضة، وكان قد تعرضت كثير منها لعمليات الهدم، لكن هذه المرة قام جيش الاحتلال بإزالة خربة التبان عن بكرة أبيها، 10 مساكن، حظائر للأغنام، أشخاص وعدد عشرات المواطنين الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال أصبحوا في العراء، أيضا برفقة عشرات من رؤوس الأغنام في هذا السياق، وردم لآبار المياه حتى لا يتمكن الفلسطينيون مرة أخرى من العودة إلى هذه الخربة والسكن فيها. زاد الطين بلة عندما منع جيش الاحتلال العديد من الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية من الوصول إلى المنطقة بحجة أن المكان هو منطقة إطلاق نار، وهو واحدة من المصطلحات التي يستخدمها جيش الاحتلال برفقة الأوامر العسكرية وشق الطرق الاستيطانية، وكل هذه المصطلحات في نهاية المطاف التي تصب في صالح الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة. نتحدث أيضا عن شق آخر من عمليات الهدم تركز في منطقة نحالين بهدم منزل لأحد المواطنين الفلسطينيين 7 أعوام وهو يقوم ببنائه، عجاف كانت بالنسبة له، وقام بوضع كل ما يملكه في هذا المنزل قبل أن يمهله جيش الاحتلال 10 دقائق فقط قبل أن يشرع بعمليات هدم لهذا المنزل ويحوله إلى ركام في دقائق معدودة. نتحدث أيضا عن شق ثالث وهو اعتداءات المستوطنين التي أخذت منحى آخر، يدخلون الجرافات، شرعوا بعمليات
2: راديو الحرية
1: توسعة لبعضها، وكذلك أيضا على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة دير بلوط المنطقة الغربية من سلفية شمال غرب الضفة الغربية المحتلة. الناس هبوا هناك، تعرضوا لرش بغاز الفلفل من قبل المستوطنين المسلحين.

0: حين تدخل جيش الاحتلال، أتى الأعضاء من البلدية، الجيش اعتقل رئيس البلدية وثلاثة من الأعضاء وأبعد الناس عن جرافات المستوطنين التي تعمل في أراضي المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة. شق آخر أيضا ومختلف عندما قام جيش الاحتلال بمداهمات في مختلف مناطق الضفة الغربية كما حدث في ميثلون وكذلك أيضا اليامون بمحافظة جنين لاعتقالات التي أصبحت شبه يومية، مداهمة للمنازل، تخريب محتوياتها، وأيضا في منطقة نابلس في البلدة القديمة اعتقل مواطن ونجليه يعملون الثلاثة في مخرطة تعود لعائلة الأغبر، مخرطة قال عنها صاحبها أنها كلفته سنين طويلة من عمره وهو يقوم عمليا ببناء معدة والأخرى حتى تصبح جاهزة لتقدم الخدمات للفلسطينيين هناك. الجيش قام بمداهمة هذه المخرطة، صادر كثير من معداتها، خرب الأخرى من لم يستطع أن يحملها وقام باعتقال صاحبها وكذلك أيضا نجليه في هذا السياق. ونتحدث أيضا عن أن وزير المالية الوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية سموتريتش سيقوم بافتتاح اليوم واحدة من بؤر استيطانية عديدة خاصة تتبع تجمع مستوطنات غوش عصيون واقعة ما بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. أعلن أن هذه المستوطنة ستقام اليوم مساء بإجراءات عسكرية. اقتحم جيش الاحتلال قرية المنيا شرق بيت لحم وقام باعتقال عدد كبير من الفلسطينيين تهيئة لطبعا الترتيبات الأمنية هناك لافتتاح هذه المستوطنة التي ستربط التجمع من البؤر الاستيطانية وستفصل بيت لحم عن الخليل بشكل جغرافي متواصل بهذا التوسع الاستيطاني سوريا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك فادي العصا مراسل التلفزيون العربي من رام الله. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن طائرات الاحتلال غارات استهدفت مرتفعات
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 97.7
3: تفجير فيها بشكل متواصل. ميفدون تتعرض منذ ما يقارب الأسبوعين إلى محاولة تقدم إلى عمليات قصف مركز على هذه المنطقة، وهي منطقة يعني يمكن اعتبارها امتدادا، هي تقع في محافظة النبطية وهي امتداد لكل هذه المناطق وصولا إلى زوتر الشرقية وزوتر الغربية. زوتر الشرقية أيضا صباح هذا اليوم تعرضت لقصف مدفعي، قبل يومين تعرضت لتفجير ضخم جدا أدى أيضا إلى إحداث انفجارات متتالية بحسب ما أخبرنا سكان زوتر الغربية الذين شهدوا على حجم هذا التفجير. هذا إضافة إلى عمليات كانت قد نفذتها القوات الإسرائيلية في زوتر الغربية تحديدا في محيط مجرى زوتر، علما أن زوتر الغربية هي منطقة تجريبية انسحبت منها القوات الإسرائيلية ولكنها لا تزال متواجدة في جزء منها، قامت بعمليات تفجير. قامت كذلك الأمر قبل أيام باستهدافها بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية، دمرت غرفا عند مجرى النهر، وكانت أدت أيضا إلى عملية نزوح ملحوظة من زوتر الغربية خشية التقدم مجددا باتجاه هذه البلدة من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة إما في زوتر الشرقية وإما عند مجرى زوتر الغربية.
4: شكرا لك جيس الحاشخوري على كل هذه التفاصيل وهذا الشرح فيما يتعلق بالاستهدافات جنوب لبنان. سنعود لك جويس لمتابعة هذه التطورات، وقد شهدنا القصف على الهواء مباشرة خلال حديثك. ننتقل إلى القدس أحمد جرادات. أحمد، ماذا يقول الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الاستهدافات؟
5: يعني إسرائيل أعطت لنفسها الحق باستمرار الحرب أو استمرار العملية العسكرية إن صح التعبير في المناطق التي أخلتها بالقوة، وهي المنطقة التي تطلق عليها المنطقة العازلة أو الخط الأصفر. في هذه المناطق لم توقف إسرائيل هجماتها منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، بل استمرت ووسعت من هجماتها إلى جانب تدمير ما تبقى من البلدات اللبنانية. وقبل أيام قليلة تفاخر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتدمير 24 قرية وبلدة لبنانية قريبة من الحدود. لذلك العمليات مستمرة بعد أن أعطت إسرائيل نفسها الحق باستمرار هذه العملية العسكرية، وكذلك سمحت لنفسها بتنفيذ هجمات بين الحين والآخر في المناطق الواقعة شمالي الخط الأصفر أو ما تسميه إسرائيل بالخط الأصفر، إلى جانب يعني غارات قصف مدفعي، هجمات وما شهدناه الليلة الماضية من غارات على منطقة النبطية، والتي ادعى الجيش الإسرائيلي بأنها جاءت ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين من مرتفعات على طاهر نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة. تستفيد إسرائيل بشكل جيد من هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار. فمن جهة هي حصلت على ضمان ببقاء قواتها لفترة طويلة الأمد دون فترة زمنية محددة، دون تاريخ محدد لانسحاب قواتها من داخل الجنوب اللبناني، على عكس الاتفاق الذي كان في أواخر عام 2024 والذي نص على انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني. اليوم نتحدث عن بقاء إسرائيل في هذه المناطق، وأيضا لا يوجد ما يضمن أن إسرائيل ستنسحب من مزيد من البلدات والقرى اللبنانية بعد أن انسحبت قبل أسابيع قليلة من منطقتين تجريبيتين. وحتى هذه اللحظة يعني تقول إسرائيل بأنها لن تنفذ أي انسحابات على الأقل حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل. جولة مفاوضات مرتقبة بين اللبنانيين والإسرائيليين، ولكن هذه الجولة لا يتوقع أن تقدم إسرائيل تنازلات، ولا يتوقع أن تذهب إلى يعني إلى إلى إلى إلى إجراءات جديدة في الجنوب اللبناني، بل على العكس قد في هذه الفترة قد تزيد من محاولات التقدم في منطقة مرتفعات علي الطاهر، قد تحاول يعني تجاوز بعض المناطق في الخط الأصفر وغيرها من الإجراءات التي عملت عليها إسرائيل في الفترة الماضية. خلال ساعات الليلة الماضية نتحدث عن حدثين، الأول كان باتهام إسرائيل لحزب الله بإطلاق مسيرتين نحو الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل حزب الله بهذه التهم. قبل أيام قليلة أيضا ذات التهم ومن ذات المنطقة ادعت إسرائيل إطلاق مسيرات مفخخة نحو الجيش الإسرائيلي دون أن يتبناها حزب الله. ولكن أيضا حدث آخر جرى في ساعات الفجر عندما تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق قريبة من الحدود، تحديدا في مناطق تقع بالقرب من كريات شمون في الجليل الأعلى، ليتبين بعد أن تبنى الجيش وادعى بأن الحديث يدور عن مسيرة يعتقد بأنها تجاوزت الحدود من لبنان، ولكن تبين لاحقا أن الحديث يدور عن اشتباه خاطئ من الجيش الإسرائيلي بإطلاق صواريخ اعتراضية نحو هدف يعني كاذب إن صح التعبير. وربما هذا مؤشر على أن إسرائيل يعني رفعت حالة مستوى حالة التأهب لدى دفاعاتها الجوية، لأنه في هذه الفترة هناك بالأصل حالة تأهب لدى الجيش الإسرائيلي وهناك أيضا حالة من الترقب، ولكن هذا التأهب ليس بسبب أي تطور مرتقب مع لبنان، ولكن بسبب الأزمة أو التوتر وتبادل الضربات بين إسرائيل وبين عفوا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتقديرات وزير الأمن الإسرائيلي قبل ساعات من الآن بأن إيران قد تقدم على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل خلال فترة الأعياد اليهودية بحسب الدعاية.
4: شكرا جزيلا لك أحمد جردات مراسل التلفزيون العربي من القدس. قالت سلطات الملاحة التركية أن ناقلة في بحر مرمرة غرقت ولم تستجب لأي نداء، وقد أفادت السلطات بفقدان الاتصال بأحدى السفينتين المصطدمتين وعشرة من البحارة كانوا على متنها. من إسطنبول ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام. أحمد أهلا بك، الحديث عن اصطدام سفينتين تجاريتين تحملان علم تركيا، فقدان الاتصال مع سفينة، نتابع معك تفاصيل ما جرى وإن كانت هناك معلومات جديدة أيضا عن الحادث، تفضل.
6: مرحبا بك سونيا، بالفعل هذا الحادث الذي وقع قبالة هذه النقطة تحديدا على بعد 35 كيلومتر هنا، نحن الآن نتواجد في منطقة سليفري، هذه المنطقة الساحلية التي تبعد تقريبا عن مركز اسطنبول نحو تقريبا ساعتين من هنا. الحادث وقع في تقريبا في حدود الساعة 3 ليلا حسب تصريح السلطات الرسمية هنا في تركيا، وأن هذا الحادث أبلغت عنه السفينة التي قامت باصطدام السفينة الأخرى وهي سفينة إليسيو، وكان هناك نداء استغاثة قامت على إثره خفر السواحل بالذهاب إلى مكان الحادث، لكن كانت هناك المفاجأة بأن السفينة التي غرقت استغرقت فقط 11 دقيقة للغرق بشكل كامل، وهذا ما كان مثير أيضا للاستغراب حسب بعض التصريحات، لأن سرعة الغرق بهذه المدة الزمنية القصيرة هو ربما أربك خفر السواحل أو السلطات التي قامت بالبحث عن طاقم السفينة البالغ 10 أفراد، حتى اللحظة لم يتم العثور على أحد من هذا الطاقم، وما تزال السلطات في عمليات البحث تجري حتى عبر المروحيات وبعض السفن العسكرية أيضا قدمت إلى مكان الحادث. لا نستطيع بطبيعة الحال من هنا أن نرى مكان الحادث بكونه بعيد عن السواحل، لكن في العموم هنا كانت ولاية إسطنبول قد أنشأت طاولة لإدارة هذه الأزمة أو هذا الملف تحديدا بالتعاون مع بعض المديريات الأمن وكذلك آفاد التي تقوم بإدارة الكوارث الطبيعية، وبالإضافة إلى فرق الإسعاف والإنقاذ المتواجدة أيضا في هذه المنطقة، وبطبيعة الحال أيضا عائلات وأقارب طاقم أفراد السفينة التي غرقت في الصباح الباكر. الواضح جدا بأن هناك بعض التصريحات تحدثت بأن ظهور ظهور القوارب المطاطية على وجه الماء هو دليل واضح على أن السفينة كانت قد غرقت، لكن بعد مرور عدة ساعات على الفحص وكذلك الاعتماد على بعض صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة ثبت للسلطات الرسمية بأن السفينة غرقت خلال 11 دقيقة تقريبا، وحتى اللحظة لا يوجد أي إشارة إلى أماكن أو إلى مكان غرق السفينة بالتحديد، لأن المكان الذي غرقت فيه السفينة فيه عمق تقريبا يتراوح من 800 متر إلى 900 متر، فبالتالي حتى اللحظة ربما بشكل واسع تم تحديد المكان، لكن نقطة غرق السفينة حتى اللحظة لم تستطع الفرق البحث من تثبيتها، وحتى أيضا لم يصلوا إلى أحد من أفراد طاقم السفينة.
4: شكرا لك على كل هذه المعلومات أحمد غنام مراسل التلفزيون العربي من إسطنبول. دعا الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى ضرورة رفض التدخل الخارجي في الشرق الأوسط، وخلال محادثات بين الرئيس الصيني ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أكد بينغ أنه يجب التمسك بمبدأ أن شعوب الشرق الأوسط هي صاحبة القرار في شؤونها، مشيرا إلى ضرورة دعم دول المنطقة في تعزيز الحوار حول السلام والأمن. من القاهرة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أحمد أهلا بك، نتابع معك مخرجات هذه الزيارة وما جاء في البيان الرئاسي، تفضل.
7: نعم سونيا، زيارة الصيني إلى مصر تكتسب يعني أهمية وبعدا إقليميا ودوليا بالنظر إلى تزامنها مع تصاعد الحرب الأمريكية على إيران والتوترات التي تشهدها هذه العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. في هذا السياق كان للرئيس الصيني تصريحات خلال كلمة افتتاحية في بداية القمة الثنائية التي جمعته بالرئيس المصري صباح هذا اليوم في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية، وأشار فيها إلى ضرورة يعني العمل والإسراع للتوجه نحو نظام حوكمة عالمي أكثر اتزانا يمنع القطب الواحد من السيطرة والهيمنة على صنع القرار العالمي، في إشارة بالطبع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال أيضا إن الصين مستعدة للتعاون بشكل أكثر فعالية مع دول الشرق الأوسط لضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات الملاحية الدولية ومن بينها بالطبع مضيق هرمز. زيارة الرئيس الصيني تكتسب بعدا اقتصاديا في المقام الأول، وبالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية سواء في مضيق هرمز أو تطورات الأزمة في قطاع غزة واتفاق السلام الذي تحاول مصر مع الوسطاء الرئيسيين قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية المضي قدما نحو مرحلته الثانية، بالإضافة إلى عدة قضايا إقليمية أخرى من بينها الوضع في ليبيا وغيرها من القضايا. جرى أيضا على هامش هذه القمة الثنائية توقيع عدد من الاتفاقيات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومصر تتجه في هذا الخصوص إلى التعاون مع الصين بشكل واضح، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والصحة وسلاسل التوريد والصناعة.
4: شكرا جزيلا لك أحمد حسين مراسل التلفزيون العربي من القاهرة. شهدت مناطق أوكرانية موجة جديدة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية. سياسيا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا.
8: هجوم روسي متصاعد بصواريخ باليستية ومسيرات يخلق نهارات دامية متتالية بالأراضي الأوكرانية. دوي انفجارات تهز العاصمة من منطقة هولوسيفسكي إلى بلدة فيشنيف إلى مستودعات منطقة بوتشا، والحرائق والأنقاض تمتد شرقا وغرب البلاد مخلفة حصيلة أولى تضم 3 قتلى وعشرات الجرحى. قرابة 1000 ضربة تتلقاها زابوروجيا شرقا في ليلة واحدة، ويتكرر المشهد بشكل أقل حدة في سومي شمالا وأوديسا جنوبا، مشهد يدفع ثمنه المدنيون بامتياز، فتغادر عائلات منازلها اضطرارا ومئات الآلاف يحاولون مواصلة حياتهم اليومية رغم المخاوف المتعلقة بموقع الضربة القادمة. على طاولة المناورة يسعى الرئيس الروسي لتحريك يوظف الحصاد الميداني داعيا إلى جولة جديدة من محادثات التسوية.
9: إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك، لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
8: دعوة للحوار اقترنت بتحذير، إذ أكد بوتين أن قوات بلاده تحكم السيطرة شرقا وتقف على بعد كيلومترات من مدن رئيسية بإقليم دونيتسك شرقا، فيما تقلل تقارير عسكرية بعضها أمريكية من حجم النتائج، مشيرة إلى بطء محدود لا يقارن بحجم التوغل في بداية الحرب، ومحيلة ذلك إلى تطور فائق تشهده الترسانة الأوكرانية في ظل موجة ممتدة ومتبادلة من الضربات اللوجستية بعيدة المدى. وعليه يعلن زيلينسكي وفي إطار الرد على مسلسل الهجمات الدامية أن المجال الجوي الروسي سيبقى مسرحا لمسيرات بلاده طالما استمرت الحرب.
4: لمتابعة التطورات من الجانبين ينضم إلينا من كييف مراسلنا محمد زاوي ومن موسكو مراسلنا سعد خلف، أهلا بكم. أبدأ معك محمد زاوي، وحول الموجة الجديدة من الهجمات الروسية على أوكرانيا وحصيلتها نتابع معك التفاصيل، كذلك التصريحات السياسية أيضا، تفضل.
10: نعم سونيا، هذه الموجات مستمرة حتى في هذا التوقيت الذي نتحدث فيه. قبل لحظات فقط أعلنت السلطات في منطقة دنيبرو شرقي أوكرانيا عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين في ضربة صاروخية روسية على المدينة، في استمرار للهجمات التي ضربت المناطق الشرقية الجنوبية وكذلك الوسطى. هنا في كييف أعلنت السلطات لحد الساعة عن إصابة 9 مدنيين. الرئيس زيلينسكي أكد إصابة أحد المباني التابعة لجامعة طرس شفشنكا هنا في كييف، وقال بأن أكثر من 160 طالبا كانوا في الجامعة، ولحسن الحظ كما قال أنهم كانوا يتوجهون أو يتواجدون في الملاجئ خلال القصف الروسي. الواضح جدا هناك تكتيك روسي من خلال الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف بمزيد من الضربات باستخدام تحديدا المسيرات النفاثة، هذه المسيرات السريعة والتي تصعب عمل الدفاعات الجوية الأوكرانية. طبعا الليلة الماضية وصباح اليوم استخدمت القوات الروسية أزيد من 170 مسيرة، صاروخين باليستيين من طراز إسكندر وكذلك صاروخين مجنحين من طراز خا 59 خا 69. الدفاعات الأوكرانية أكدت تعاملها بفاعلية مع أكثر من 140 مسيرة، لكن على ما يبدو هناك فشل في اعتراض الصواريخ وكذلك عدد من المسيرات التي أصابت نحو 16 موقعا في مناطق متفرقة من أوكرانيا. وقع قتلى في زابوريجيا نتيجة هذا الهجوم، قتلى أيضا في منطقة سومي في الشمال الشرقي، وإصابات في كل من خاركيف وكذلك في أوديسا في الجنوب، في الوقت الذي تستمر فيه المعارك على أشدها في الجبهة الشرقية.
4: شكرا لك محمد زاوي من كييف. سعد خلف من موسكو، نتابع معك التطورات على المقلب الآخر وتصريحات بوتين الذي يتحدث عن التقدم المتسارع في الميدان والاستعداد أيضا للمحادثات.
11: سونيا، تأكيدا لتصريحات بوتين بالأمس بأن هناك تسارعا وتقدما للجيش الروسي في الميدان، لدينا تصريحات منذ قليل لوزارة الدفاع الروسية تؤكد فيها السيطرة على بلدتين جديدتين، إحداهما في مقاطعة دونيتسك على محور سلافيانسك كراماتورسك، وهو الذي أشار إليه بوتين بالأمس، وهي بلدة تسمى سفياتاغورسك، وهي تضع ضغطا متزايدا على باقي القوات الأوكرانية التي لا تزال متبقية داخل هذا المحور إن صحت بالفعل المعلومات الروسية، لأن الجانب الأوكراني لم يؤكدها. بالإضافة إلى ذلك لدينا أيضا إعلام من جانب روسيا على السيطرة، أو من جانب الجيش الروسي عن السيطرة على بلدة جديدة تسمى كوزاتشا لوبان داخل مقاطعة خاركوف، وهذا هو محور آخر في الشمال، شمال المقاطعات الجنوب شرقية في أوكرانيا، ما يعني أن الجيش الروسي بالفعل على الأرض يؤكد ما يصرح به القادة السياسيون. بوتين يبدو من
0: راديو الحرية.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
7: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
7: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
7: والاسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض White Wings، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. White Wings، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير مساء الخير مساء الفل، واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. برنامج الحاسة السادسة، البرنامج الأسبوعي اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصوت والرسالة لحتى نلاقي الحل على أرض الواقع. مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي، ومعي أنا في الإعداد والتقديم إسراء أبو داود، وفي الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز وإيهاب النتشة. رح نبلش حلقتنا لليوم.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: اليوم احنا عم بنجهز حالنا لندخل الجامعات او المعاهد او الكليات، طلابنا وطالباتنا اللي نجحوا من فترة قصيرة، وكمان طلابنا وطالباتنا اللي بيستنوا النتائج بكرة، نتائج الإكمال، وإن شاء الله الكل بينجح. أكيد عم بتجهزوا حالكم لحتى تدخلوا جامعات أو تدخلوا التخصص اللي أنتوا حابينه. اليوم المساحة أكبر بكتير من زمان، المساحة أكبر من مساحة جامعة وتخصص أكاديمي فقط، والأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. كمان اليوم عنا فكرة كتير كبيرة وفكرة شوي مغلوطة عن إنه الشخص ذوي الإعاقة لازم يكون محصور بتخصصات معينة. إذا كان كفيف لازم يروح باتجاه الشريعة لأنه كفيف، وإذا كان بيستخدم كرسي متحرك مش لازم يدرس أصلا. لا بالعكس، في تخصصات كتيرة إذا الشخص ذوي الإعاقة هو حابب يدخلها بيقدر يدخلها، لكن المشكلة مش بالتخصص ولا المشكلة بالشخص، المشكلة هل هناك تهيئة بيئية، هل هناك تهيئة تعليمية، هل هناك موائمة للتخصص نفسه يكون بتناسب مع الشخص ذوي الإعاقة. كل هذا وأكثر رح نعرفه من الدكتور محمد تلاحمة، رئيس قسم علوم التأهيل والطب التشخيصي في جامعة بوليتكنيك فلسطين، واللي هو نورنا اليوم في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك.
1: أشكركم على الزيارة. الله يسعدك يا ربي. الله
0: تقرب على المايك شوي. أي خلي المايك قريب. أوكي. فضل.
1: مساء الخير لكم. في البداية أنا بشكرك أستاذي إسراء أبو داود على الدعوة وعلى هذا اللقاء الجميل والضروري جدا، وضروري جدا أبنائنا وطلابنا اللي مقبلين للدراسة في الجامعات يسمعوا عنه، وضروري جدا إخواننا ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة يسمعوا معنا هذا اللقاء. بشكر منبر راديو الحرية على إتاحة الفرصة إلنا إنه نحكي عن هذا الموضوع المهم جدا في مجتمعنا الفلسطيني وفي كل المجتمعات على الأرض.
0: يسعدك، وأنا كمان بشكرك على وجودك معنا اليوم. كنا ندردش أنا وياك تحت الهواء ولفت انتباهي قسم علوم التأهيل والطب التشخيصي. قبل ما ندخل بموضوعنا الأساسي تعرفنا عنه بشكل سريع.
1: في البداية احنا في جامعة بوليتكنيك فلسطين عندنا ثلاث كليات بتهتم في الطب والصحة. من ضمنها كلية الطب والعلوم الصحية، فيها أربع أقسام: قسم الطب البشري بفرعيه العلوم الطبية الأساسية والعلوم الطبية السريرية، وقسمين في العلوم الصحية: قسم المهن الصحية وقسم علوم التأهيل والطب التشخيصي. قسم علوم التأهيل والطب التشخيصي بيقدم تخصصات اهتماماتها أكثر في التأهيل، أو هي تخصصات يعني في التأهيل والطب التشخيصي. من ضمن هاي التخصصات العلاج الفيزيائي اللي احنا كمان في البلد بنسميه العلاج الطبيعي.
0: نعم.
1: والعلاج الوظيفي occupational therapy، العلوم الطبية المخبرية، التصوير الطبي والطب النووي. كمان بنقدم برامج أخرى من ضمن هاي البرامج اللي احنا بنقدمها البصريات. وهو تخصص ريادي ورائع جدا عندنا في الجامعة، وموجود عندنا مختبرات يعني ما شاء الله مختبرات كبيرة مختبرات جديدة قيد الإنشاء الآن والحمد لله. تخصص كيمياء التجميل أو تخصص التجميل بشكل عام أو كيمياء مستحضرات التجميل. في تخصصات أخرى: التغذية الصحية والعلاجية، العلوم الطبية البيطرية، في طب الأسنان، التمريض، تكنولوجيا زراعة الأسنان. إحنا لما بنحكي عن التأهيل، الناس طوالي بتروح باتجاه يفكروا انه التأهيل هو العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي. لا، احنا بنعدل شوي وبنحكي انه التأهيل بتكون من طاقم كامل ومتكامل بشمل الطب، الأطباء بتخصصات الطب جميعها تقريبا، سواء كان الطب النفسي أو كان الجراحات المختلفة، جراحة العظام، جراحة الدماغ والأعصاب وما شابه، بالإضافة للتخصصات الثانية مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، البصريات، النطق والسمع أو برنامج علاج النطق والسمع، والعديد من التخصصات الأخرى. وبنقدرش نستغني عن الناس المتخصصين في علم النفس، وعلى وجه التحديد علم النفس السريري. فطبعا طاقم التأهيل هو طاقم متكامل، بصحش احنا نحكي والله لا العلاج الطبيعي هو فقط طاقم التأهيل، لا، جميع هذا هاي التخصصات جزء من برامج التأهيل. وما ننساش شغلة أهم من هاي كلها، إنه المجتمع نفسه يجب أن يكون مؤهل بالضبط. ومدرب لأنه يحترم ويقدم الرعاية والخدمة اللازمة وياخذ المعرفة اللازمة عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا واجبنا جميعا كمؤسسات تعليم عالي، كمدارس، كمنابر إعلامية مثل منبر راديو الحرية، وأبعد من هيك بكثير.
0: نعم، يعني ما شاء الله. وهون بدي أسأل، هون بدي أسألك سؤال بس بعد دقات الساعة، هو السؤال بتعلق بهدول الخريجين بعد هاي التخصصات المهمة وكمان مهمة إلنا كأشخاص ذوي إعاقة، بس بعد دقات الساعة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: رجعنا لكم من جديد في برنامج الحساسات عبر إذاعة الحرية 92.7 مع شركة القصراوي التجارية القصراوي عالم من التسالي. موجود معنا في الاستوديو الدكتور الرائع محمد تلاحمة، رئيس قسم علوم التأهيل والطب التشخيصي في البوليتكنيك. أهلا وسهلا من جديد.
3: أهلا فيكم. أهلا فيكم.
2: يسعدك. يعني ما شاء الله قسم كامل متكامل، لكن السؤال الأهم، هل طلابنا بعد ما يتخرجوا من هذا التخصص بيلاقوا فرصتهم في العمل؟
3: لا، موضوع العمل هذا يعني في زوايا كثير يجب التحدث عنها. أول شيء تعريف الإعاقة. إحنا في فلسطين شو تعريفنا للإعاقة؟ يعني إذا إحنا بدنا نحكي بالتفصيل أو نحكي بشكل دقيق أكثر عن التخصصات اللي بتهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التعريف العالمي للإعاقة أو تعريف WHO شوية بيختلف من بلد إلى آخر. يعني إذا إحنا بدنا ناخد كندا أو بدنا ناخد النرويج أو السويد كنموذج، تعريفهم للإعاقة مختلف تماما عن تعريف غالبية دول العالم عن الإعاقة. يعني إحنا ما بنيجي نحكي إنه هذا الشخص عنده عجز أو هذا الشخص عنده إعاقة معينة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا إذا شفناه على كرسي متحرك أو شفناه بالسرير أو شفناه لا يقوى على شيء. بس فعليا إحنا إذا بدنا نحط موضوع الإعاقة في تعريفه الصحيح، إحنا عندنا أعداد كبيرة جدا من الإعاقات بدرجات مختلفة. طبعا سياسات الدول تفرض تعريف للإعاقة، لأنه الدولة لما بتحط تعريف للإعاقة بتحطه بناء أنه هذول الأشخاص إلهم حقوق، إلهم توظيف، عليهم واجبات في نفس الآن، وبالتالي إحنا بعض دول العالم بتحاول تقلل من الأعداد المسجلين كذوي احتياجات خاصة في هاي البلدان. هلأ فعليا إذا تم تطبيق هذا القانون أنه كل شخص بحاجة للرعاية وبحاجة للتأهيل، إحنا بحاجة لعشر أضعاف المختصين في برامج التأهيل العاملين والموجودين الآن سواء في الضفة الغربية أو حتى قطاع غزة.
2: إحنا باختصار خلينا نقول إنه العوائق البيئية الموجودة هي تعريف الإعاقة بالضبط. وكمان زي ما حضرتك تفضلت وحكيت إنه عدم توفر مثلا الخدمات، التأهيل، الرعاية، كلها هاي برضو بتسبب إعاقة وبتصفي إنه الشخص ذوي إعاقة، لكن الإعاقة الحقيقية عمرها ما كانت بالشخص ولا بالصعوبة اللي عنده. يسعدك. يعني أنا مبسوطة كتير بالنقاش معك، لكن خلينا هيك ندخل أكتر. بتعرف أنا لفت انتباهي قبل الهوى لما قلت لي أنت تعرف الإعاقة ما بنطبق عليك. ما بنطبق عليك وما بنطبق على كتير ناس عم بتحاول صحيح. تدخل لمجال التعليم. برأيك إيش الأنسب اليوم؟ إحنا اليوم باتجاه الأكاديمي والمهني وخربطة الطلاب بين الأكاديمي والمهني، أنت شو بتشوف مين الأنسب للأشخاص ذوي الإعاقة وسوق العمل وين ممكن يستقبلهم؟
3: في البداية الحق في التعليم هو حق مصان للجميع. سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الناس غير ذوي الاحتياجات الخاصة. بحب أحكي كلمة إنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق الكامل في دراسة جميع التخصصات المتاحة في برامج التعليم العالي. يعني ما فيش تخصص نقدر نحكي إنه هذا ممنوع على هذا الشخص لأنه عنده إعاقة معينة. إحنا كمؤسسات تعليمية عندنا لجان إشراف. إحنا لما بيجينا شخص من ذوي الهمم بده يتعلم في الجامعة، احنا بنقدم له النصح والإرشاد الأكاديمي المبني أولا على قدرة هذا الشخص بهذا النوع من الإعاقة على تحقيق متطلبات التخرج ومتطلبات دراسة هذا الاختصاص. يعني إذا إجينا حكينا شخص عنده إعاقة حركية معينة، طبعا هنا لازم نعرف إنه الإعاقات الحركية نفسها في منها أنواع وفي منها طبعاً درجة. إيش المانع إنه يدرس طب إذا كان فعلا هو قادر إنه يحقق المتطلبات الأكاديمية ليكون طبيب في يوم من الأيام؟ لما نيجي نحكي والله شخص ذوي إعاقة معينة شو المانع إنه يدرس صيدلة أو يدرس هندسة أو يدرس علوم إنسانية أو يدرس علمية؟ هلا الشق الثاني، الناس شايفة إنه والله إحنا فقط لازم نطلع إنه طالما هو من ذوي الهمم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا إحنا لازم نوجهه باتجاه القطاع الأكاديمي، صحيح، يكون مدرس أو إلى آخره. وهذا كلام مرفوض جملة وتفريقا. لا، الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، وهذا شيء طبيعي جدا، وكل واحد فينا معرض في أي لحظة أو في أي ثانية إنه ينكسر أو تصيبه جلطة دماغية أو غيره، لهدول الأشخاص الحق الكامل في دراسة جميع التخصصات بشرط إنه يكون هذه الإعاقة ما بتعيق متطلبات التخرج في هذا الاختصاص. ونركز على نقطة ضمن الإمكانيات اللي بتوفرها المؤسسات التعليمية. يعني إحنا المؤسسات التعليمية موجود فيها عندنا

0: موجود عند الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أولا أنه أنت هذا حق لك أنك تدرس أي تخصص بدك إياه ضمن الإمكانيات المتوفرة عندك إذا حققت شروط القبول وضمن التسهيلات اللي بتتيحها الجامعات لهذا الشخص. فأنا بشوفش أنه في أي مانع. طبعا بناء على دراسة يعني احنا بنقدم الإرشاد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية. يعني بعض التخصصات مع بعض الإعاقات بتكون صعبة عليه انه يحقق متطلبات التخرج، فبيستطيع يدرس علوم مهنية وبيستطيع يدرس علوم إنسانية وعلوم وهندسة وطب وصحة. وانا بركز كمان على شغلة، احنا في عندنا بعض التخصصات في التأهيل ومن اهمها تخصص العلاج الوظيفي. هلا احنا لما نلاقي شخص بإعاقة سمعية على سبيل المثال او بإعاقة بصرية او بإعاقة معينة قادر على انه يدرس هذا التخصص، هذا الشخص بهذا التخصص بفهمه للإعاقة اللي هو عايشها طوال الوقت قادر على انه يكون مبدع اكثر في هاي التخصصات وضيف لمسات وضيف ابحاث كثيرة لها علاقة في في في في موضوع الإعاقة نفسها.
1: الاشخاص ذوي الإعاقة بيقدروا يدرسوا علاج وظيفي؟
0: ليش بيقدروش؟
1: مثلا البصري،
0: الإعاقة البصرية إجمالا، يعني لما بنيجي نحكي مثلا عن الإعاقة البصرية فيها درجات معينة. يعني لحد درجة معينة من حقه إنه يدرس العلاج الوظيفي بدون أي عوائق أو أي مشاكل.
1: بالضبط، إذا كان زي ما حكينا بالأول إذا كان الإشي مؤهل ومناسب لإله بيقدر يدرس،
0: بيقدر
1: ما دخل الصعوبة البصرية اللي
0: نعم عنده. صحيح،
1: وهذا
0: نعم
1: اللي بأكد عليه.
0: إذا كان مؤهل شخص ذوي إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية وإذا توفرت له في المؤسسات التعليمية الوسائل المساعدة من حقه أنه يدرس التخصص اللي بده إياه. نعم. سواء كان علاج وظيفي أو علاج طبيعي أو هندسة أو أي تخصص كان. وإحنا شفنا حالات فيها إعاقات بصرية إلى حد كبير، يعني نجحوا في برامج تأهيل منها العلاج الطبيعي وإحنا درسناهم. يعني
1: وين بتحس إنه لازم طلابنا يتوجهوا بالتخصصات اليوم لحتى بعد الجامعة؟
0: الطلاب بشكل عام
1: مع الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني خلينا نقول الأشخاص ذوي الإعاقة لوين لازم يتوجهوا؟
0: الأشخاص ذوي الإعاقة أولا إحنا بننصحهم في البداية يراجعوا الجامعة يراجعوا الجامعة، وفي الجامعة يوجد عمادة تسمى عمادة شؤون الطلبة. مجرد ما توجهوا لعمادة شؤون الطلبة، عمادة شؤون الطلبة فيها لجنة موجود فيها مختصين أخصائيين علاج وظيفي وعلاج طبيعي وبصريات وموجود أطباء، يطلعوا على التخصصات الموجودة ويتناقشوا في هاي التخصصات الموجودة مع الأشخاص ذوي الخبرة في هاي التخصصات، كمان المهندسين والأطباء والعاملين في القطاع الصحي وباقي التخصصات، ياخذوا الإرشاد الكامل بحيث أنه إحنا لما الجامعة يسجل طالب ذوي احتياج معين إحنا أولا نعرف أنه إحنا فعلا قادرين على تقديم يد المساعدة لهذا الطالب وفعلا إحنا قادرين. اثنين، هذا الطالب ياخذ الإرشاد الكافي، لأنه إحنا في شغلتين بهمنا. بهمنا واحد إنه هو بيدرس وبيتعلم ما يواجهش صعوبات كثيرة، نحافظ عليه، نحافظ على نفسيته. تنين إنه بعد ما يتخرج يقدر يمارس هاي المهنة اللي درسها بأريحية بدون أي عوائق أو أي مشاكل.
1: بالضبط، وكمان يلاقي فرصة في سوق العمل.
0: يعني يلاقي فرصة في سوق العمل. صح. الفرص حقيقة موجودة. موجودة. يعني. وأصحاب أو ذوي الهمم بإمكانهم دراسة أي تخصص. وإذا إحنا بدنا نحكي عن الفرص، أنا بدي أحكي عن علوم التأهيل بشكل عام. وعلى وجه التحديد العلاج الوظيفي. طبعاً أنا العلاج الوظيفي بسميهم المبدعين أو بسميهم المبتكرين. لأن نعطي مثال. شخص بجلطة دماغية تعالج طبيا، ذهب للتأهيل الفيزيائي أو العلاج الفيزيائي، قللوا عنده الألم، حسنوا المدى الحركي، قووا العضلات، حسنوا عنده التوازن، رجع يمشي.

0: يمشي
1: بنص دقيقة دكتور اتفضل.
0: بعد ما رجع يمشي ما عم يقدر ياكل، ما عم يقدر يستخدم الدورة الصحية صح، ما عم يقدر يمارس وظيفة معينة، بيجي دور المبتكرين والمبدعين أخصائيين العلاج الوظيفي اللي فعلا بدهم يأهلوه لكل أنشطة حياته اليومية والوظيفية.
1: نعم، يعني أنا مبسوطة بالحديث معك، وللحديث بقية أنا وياك، ورح نعمل حلقات، سلسلة حلقات عن العلاج الطبيعي والوظيفي في الأيام الجاي. أنا لهون بشكرك كتير، نورتنا وكتير مبسوطين في المعلومات اللي أعطيتنا إياها، بهمنا طلابنا يستفيدوا، وأنا رح أزورك عن قريب ونعمل خطة مع بعض.
0: برحب فيكم على الدوام، وأنا بشكركم على هذا اللقاء الجميل وللحديث شجون، وأعتقد أنه الكثير من الأمور يجب الحديث عنها. صحيح. في موضوع الإعاقة، والله يخلي هذا المنبر منبر الحرية نبراس منير للناس، والله يحفظكم إن شاء الله.
1: الله
0: كل الشكر لكم.
1: الله يسعدك. بعد الفاصل رح نكون مع أثير أبو ريان لحتى تحكي لنا عن تجربتها في جامعة بوليتكنيك فلسطين.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

مساء الخير من جديد في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. لحتى تجهز أثير أبو ريان خليني أحكي لكم شغلة. إحنا اليوم في تخصصات كتير بحياتنا، في تخصصات كتير بالجامعة، مش لأنه أنا بشوفش، ركزوا كتير منيح، مش لأنه أنا بشوفش أروح أدرس عربي صدقوني، ولا لأني بشوفش أروح أدرس إنجليزي، لا، أنا بروح بدور على التخصص اللي بدي إياه وعلى التخصص اللي ممكن ألاقي لحالي فرصة فيه في سوق العمل. أنا أكبر مثال قدامكم، أنا درست عربي وقدمت للتربية كتير وما بشتغل بتخصص نهائيا، مش ندمانة لأني درست عربي لأني درسته عن حب، بس أنا زعلانة لأنه للأسف إحنا لليوم في فجوة، والنظرة اللي بتوجع إنه لأنك بتشوفيش صعب الدرسي فأنا كمان أنتوا ما بدي تواجهوا وتعانوا. لليوم في غير لائق على فكرة، لليوم عم ينحكينا غير لائق بسبب أنا بروح بقدم لتخصص عربي ولا إنجليزي ولا مش عارف إيش. لكن اليوم في تخصصات كتير مهمة بتقدر أنت تدرس اللي بدك إياه وتلاقي فرصة لحالك، فكروا منيح ودرسوا التخصص اللي بناسبكم وتلاقوا لحالكم فرصة من خلاله، بالإضافة كمان ما تضيعوا تعبكم في الجامعة الفاضي.

0: يعني مش احنا اللي بنضيع تعبنا بالجامعة، بس لما ينحكي لنا غير لائق وتحس انه تعبنا كله راح. عشان هيك فكروا كتير منيح قبل ما تختاروا اي تخصص رايحين لإله. أثير أبو ريان، الوردة أنا بسميها، صاحبة الابتسامة الجميلة، البنت اللي بتجنن، تحدت وواجهت وعانت كمان، مش لأنها شخص بيستخدم كرسي متحرك، بل لأنه إحنا عايشين في بيئة للأسف هي المعيقة وهي اللي عاملة عوائق لا أثير ولا كتير غير أثير. لكن أثير متصالحة مع نفسها، متقبلة لذاتها، حدا بجنن يا جماعة الخير والله، مش لأنها معنا على الهواء. على الصعيد الشخصي اللي بده يريح نفسيته وياخد طاقة حلوة يقعد مع أثير أبو ريان. أثير مساء الخير.
1: لا مساء الورد، شكرا على كل كلامك. والله انت الوردة
0: حبيبتي. أنا بحبك على الصعيد الشخصي والله، بتجنني انت.
1: مساء الخير للجميع.
0: أهلا وسهلا، نورتينا وإن شاء الله هيك لقدام الله بيقدرنا ونقدر نجيبك عنا بالاستوديو كمان. هاي إحنا دورنا، إحنا نوائم هون. حبيبتي أثير أبو ريان، طالبة خدمة اجتماعية أو درستي خدمة اجتماعية في جامعة القدس المفتوحة، وتخرجتي ما بعرف أي سنة، لكن بعدين رحتي باتجاه التدريبات المهنية ودرستي في البوليتكنيك تسويق إلكتروني، صحيح؟
1: صحيح.
0: احكي لنا أكثر.
1: هو بصراحة كانت خدمة اجتماعية لأنه قريب من شخصيتي.
0: نعم.
1: كنت شايفة حالي فيه بصراحة، لأنه قريب. الخدمة الاجتماعية بدها هيك شخصية بسيطة، تشوف المواقف والقصص اللي بتسمعها من منظور بسيط ومن منظور يعني يكون هيك واضح. ومش كل الناس بتشوفه يعني هاي الأشياء، وأنا بسبب الإعاقة اللي عندي بحس عندي ميزة إنه أنا بشوف أشياء ما حد بيشوفها غيري.
0: هو الإحساس أكبر بكتير.
1: بالضبط.
0: طيب شو اللي خلاك تروحي على التدريبات المهنية وخلاك تروحي على ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، واليوم أنت عم بتبلشي تعملي لحالك شغل ودرستي تسويق إلكتروني بجامعة البوليتكنيك؟ ليش؟
1: بصراحة هو أنه أول إشي ما لقيتش وظيفة للخدمة، أكثر من مرة وما توظفت، فأكيد مش راح أضل أستنى الوظيفة. فشوفت فرصة، والفرص يعني لا تعوض احيانا يعني. فشفت انه لازم استغلها شو ما كانت يعني، واجرب. زبطت ما زبطت، بالنهايه انه انا ما ندمت اني ما جربت. والحمد لله ربنا سهلها ويسرها.
0: أثير بلشتي التسويق الالكتروني في جامعه البوليتكنيك بناء على فكره ل مشروع او نقول صفحة اونلاين،
1: صحيح؟
0: احكي لنا اكثر عن هاي الصفحة. خليكي معي دقات الساعة.
2: برنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
0: رجعنا لكم من جديد مع أثير أبو ريان، وكنا نحكي أثير أول إشي مساء الخير من جديد. أهلا وسهلا. كنا نحكي عن صفحة الأونلاين اللي أنت بلشتي فيها، ومن خلالها أنت قررت تروحي تسويق إلكتروني.
1: صحيح، وكان فكرة المشروع أنه جاء من تمويل من مؤسسة قادر.
0: نعم.
1: فأنا شفت أنه معرفتي وخبرتي بالتسويق الإلكتروني كثير بسيطة، وحبيت أني أطور حالي لأطور مشروعي وأستفيد أكثر وأتقرب من الناس أكثر، وأنه يكون في زي ما تقولي أنه يكون مشروع ثابت لإلي. لأنه أنا اخترت التسويق الإلكتروني لأنه مناسب كثير لوضعي الصحي، الإعاقة اللي أنا عندي، وأنا بحب هيك، أنا بحب السوشيال ميديا والقصص هاي.
0: صح.
1: بحب أتعلم فيها وأطور حالي فيها.
0: بتذكر أثير لما كنت أحكي لك أنا ما بحب التكنولوجيا وبديش أجيب تليفون
1: زميلي إلي
0: ولا الإيموجيات، تقولي لي بصير يقرأ الإيموجيات. متذكرة
1: أكيد.
0: كانت أثير تبعت مثلا قلب، وزمان أنا كنت على اللابتوب مش على التليفون. أصير أقولها شو اللي بعتي، تبعت القلب والتلقائي، تصير تقولي هذا قلب يعني. اليوم معنا يا أثير تليفون، بس برضه لسه أنا مش زيك، بحب السوشيال ميديا، بس هذا لا يعني إنه إحنا نستغني عن الأجهزة الذكية، لأنه هي بتساعد اليوم في عملنا. صح؟
1: أكيد
0: طبعا. أثير إيش هي صفحتك؟ احكينا، خلينا نقول للناس تتواصل معك.
1: هي متجر أثير اللي هو أثير ستار.
0: متجر أثير. لا متجر أثير، أثير ستور.
1: صحيح.
0: اوكي، شو متوفر فيها؟
1: والله كثير اشياء بصراحه، اكسسوارات، ميك اب، العاب، يعني مهارات للاطفال.
0: حلو، يعني بتشبه، خلينا نقول يا جماعه الخير لحتى ندعم اثير عندها صفحه اسمها متجر اثير او اثير ستور. اي حدا بده يطلب اي شيء بس ادخلوا على المتجر، تصفحوا وشوفوا شو عندها، يعني اكيد عندها اشياء كتير حلوة، وانا بأكد خلينا ندعمها لحتى مشروعها يكبر، وان شاء الله يا أثير المشروع بيكبر في ارادتك وفي الاصرار اللي عندك كمان. شو بتحبي توصلي رسالة لكل الناس اللي عم تسمعنا؟
1: طيب، بحب أوصل إنه ما في لا ظروف ولا تحديات ولا أي إشي بيقدر يوقفنا مهما كانت الإعاقة.
0: صح، وأنا بقى
1: للأشخاص من غير ذوي الإعاقة، التحديات اللي بنواجهها والصعوبات اللي بنواجهها هي اللي بتصنع شخصيتنا.
0: وأنا بأكد على كلامك كمان، وكمان ملاكنا نروح نزور أثير في حلحول عشان نشوف هيك شو عندها أشياء.
1: تعالوا على غدا.
0: لا، بدون غدا، احنا نجي نزورك عشان هيك نعمل فيديو صغير معك، وانا بدي احكي لكل الناس عن جد خلينا ندعم أثير في انه ندعم المتجر اللي عندها، واي حدا بحب يدخل على المتجر، متجر أثير، أثير ستور، لحتى مشروعها الصغير يصير كبير. صح يا أثير؟
1: ان شاء الله
0: على الوزن. حبيبتي أثير، كل التوفيق لإلك، ان شاء الله بشوفك عن قريب، وانا ان شاء الله اول ما اجي على حلحول اكيد رح ارن لك.
1: اهلا وسهلا، بتنورينا والله.
0: حبيبتي كل التوفيق لإلك، أثير ابو ريان من حلحول، صاحبة الإرادة والعزيمة وصاحبة كمان الإصرار، يعني ان شاء الله مشروع أثير بينجح وبصير مشروع كبير. لهون بكون وصلت معكم لنهاية برنامجنا لليوم، كل التوفيق للي بيستنوا بنتائجهم بكرة. موعدنا بتجدد فيكم الأسبوع الجاي يوم الأربعاء الساعة 3. ربحي أبو رموز يعطيك ألف عافية، ملكك أبو رعية مساء الفل، إيهاب النتشة يسعد هالمساء، أنا إسراء أبو داود، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الواوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: أهلا بكم. والبداية من إيران، حيث خلف القصف الأمريكي 15 قتيلا وجرحى بحسب بيانات رسمية. وأعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمانشاه غربية إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سيريك. كما أفاد مساعد الأمن والإدارة بمحافظة خوزستان بسقوط 7 قتلى و8 جرحى في هجوم أمريكي.
1: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستيك يقرب من ميناء المدينة، وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهدافات كانت واسعة وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت المنزل الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إيران وروسيا في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إنه لا ينبغي لأحد أن يدعم النظام الإيراني، داعيا الجميع إلى الابتعاد وفق تصريحه. وأضاف بيسنت أن بلاده ستقضي بشكل منهجي على العناصر السيئة، وأن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا محتملة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. محمد، أهلا بك معنا. المزيد من التصعيد، المزيد من التوتر والتهديدات بالعقوبات الإضافية أيضا، نتابع معك التفاصيل.
2: وكذلك سونيا، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الولايات المتحدة قد تذهب أو تتعقب شركات الطيران، المؤسسات البنكية، الشركات التي لا تتفاهم أو لا تنسجم وتمتثل لعملية المنبوذ الاقتصادي التي أعلن عنها وأعلنت عنها الولايات المتحدة. سكوت بيسنت يقول إن مهمته هي أن يدفع إيران إلى أن تصل إلى اتفاق، وسوف ترغب في الوصول إلى اتفاق قريبا، ستفعل ذلك كما يقول، عكس ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه الغرض من كل هذا الضغط المتواصل هو أن يصل إلى اتفاق. يقول إنه غير مهتم بالاتفاق، وبأن عمليا الموقف الأمريكي والوضعية الأمريكية الآن أفضل بكثير في الواقع من إيران، وبأن إيران لا تفرض أي سيطرة على مضيق هرمز. لكن في بطن ما يقال حالا وينتظر من أن تشرحه الإدارة الأمريكية في عملية المنبوذ الاقتصادي، وما يشرحه سكوت بيسنت ذهابا وجيئة سواء على هوامش المؤتمرات التي يعقدها أو في المقابلات المكثفة التي أجراها على مدى الأسبوعين الماضيين ولغاية اليوم، هو مسألة أخرى تتعلق بكل من الصين وروسيا. ذلك أن فرض العقوبات أو تطبيق آلية التضييق الاقتصادي على إيران من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي إن شملت روسيا والصين، فالمسألة لها أبعاد أخرى قد تكون مضرة حتى بالولايات المتحدة. ولذلك يبدو سكوت بيسنت حذرا، ولذلك أيضا وزارة الخزانة لم تشرح كثيرا من التفاصيل أو لم تنشر تفاصيل عملية المنبوذ الاقتصادي في جوانب أخرى. لا ننسى أن الصين لديها رقم كبير من سندات الخزينة الأمريكية، تطبيق هذه العقوبات عليها إلى الحد الأقصى وإجبارها على أن تنسجم تماما مع عملية المنبوذ الاقتصادي إلى الحد الأقصى قد يدفع الصين إلى استخدام إحدى أوراقها، ومن بينها طبعا سندات الخزينة العامة الأمريكية، وهذا يمكن أن يكون له أو تكون له أضرار فورية مباشرة، خاصة في وضعية الاقتصاد الأمريكي الآن المتأثر بشكل واضح وجلي بمسألة إغلاق مضيق هرمز واضطراب أسواق الطاقة. وعلى ذكر أسواق الطاقة، نحن نتحدث عن قفزة بلغت نحو 5% منذ موجة الضربات التي شنتها الولايات المتحدة يوم أمس، والتي أيضا ما تزال تطرح كثير من الأسئلة حول الأهداف التي تم استهدافها من قبل القوات الأمريكية. قال مسؤول في القيادة الوسطى لصحيفة نيويورك تايمز بأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين على عكس قوات الحرس الثورية الإيرانية. ذلك كان ردا على سؤال طرحته الصحيفة حول التقارير التي تحدثت عن استهداف حفل زفاف ضمن الأعمال العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة على مدى أكثر من 4 ساعات يوم أمس. في إطار الرد الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران إن ردت فسوف ترد عليها الولايات المتحدة.
0: شكرا لك محمد بدين، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات التحالف أسقطت 10 طائرات مسيرة في أجواء محافظة أربيل من دون تسجيل إصابات. أدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، مشيرة إلى أن استمرار الاعتداءات يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر في المنطقة. هذا وأدانت السعودية الاعتداءات الإيرانية مؤكدة ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. من جانبها استنكرت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية مؤكدة حقها باتخاذ كافة التدابير لصون سيادتها وحماية أمنها. أما الخارجية البحرينية فأدانت تجدد الهجمات الإيرانية عليها وعلى الكويت وعلى الأردن وصفة إياها بالعدوانية. كذلك عدت الخارجية الأردنية الاعتداءات الإيرانية بالتصعيد الخطير وأكدت أنها خرق للقانون الدولي. وفي مداخلة سابقة تحدثت مراسلة التلفزيون العربي من عمان عن طبيعة الاستهدافات الصاروخية الإيرانية في الأردن.
3: الآن وزارة الخارجية الأردنية أيضا تدين الاستهدافات الإيرانية التي وصفتها في البيانات استهدافات إيرانية غاشمة على كل من الكويت والبحرين، وتؤكد أنها انتهاك لسيادة الدول. وذكرت الخارجية الأردنية أنها تتضامن بشكل مطلق مع كل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية أيضا جاء بعد تنديدات من هذه الدول، من الكويت، من البحرين. أيضا وزارة الخارجية القطرية نددت بما تعرضت إليه البلاد من هجمات إيرانية. نتحدث عن ليلة عنيفة، دفعة كبيرة من الصواريخ، 13 صاروخا إيرانيا اخترقت الأجواء الأردنية. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قال أن هناك 13 صاروخا تم التصدي وإسقاط 10 منها، فيما سقطت 3 في مناطق نائية، مؤكدا عدم وقوع إصابات مادية أو بشرية. بينما تتوسع الولايات المتحدة في ضرباتها على إيران، العلاقة الطردية كذلك تتوسع الجغرافيا في الهجمات الإيرانية على البلاد. للمرة الثالثة تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد. تحدث الحرس الثوري عن استهداف لقواعد أمريكية. العقبة فيها قاعدة بحرية أردنية، قاعدة الأمير هاشم لديها تكتسب أهمية جغرافية. وفيما يخص عمل القوات الأمريكية التي تعمل في البلاد بموجب اتفاقية الدفاع الموقعة معها، هذا التواجد لوجستي أكثر في هذه القاعدة، تقع على رصيف بحري على البحر الأحمر، وتكتسب أهمية لوجستية لنقل المعدات والعتاد والقوات إلى المنطقة مع إغلاق مضيق هرمز.
0: الآن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الله العتيبي، أستاذ مساعد في كلية شؤون دولية بجامعة قطر. دكتور العتيبي أهلا بك معنا. أهلا
4: وسهلا.
0: مرة أخرى الكويت والأردن والبحرين في مرمى النيران الإيرانية، وكأنه أصبح تقليدا يعني عندما تستهدف إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ترد ليس على إسرائيل ولا على القطاع البحرية الحربية الأمريكية في المنطقة، وإنما على ما تسميها مصالح أمريكية في دول المنطقة. كيف تقرأون هذا؟
4: لا طبعا سونيا، هو واضح أنه اختيار إيراني محسوب، يعني الجانب الإيراني يحاول قدر المستطاع أن يتجنب التصعيد الكلي الذي لا نهاية أو لا عودة له منه، يحاول أن يترك مجالا ومساحة للدبلوماسية للعودة إلى مذكرة التفاهم، كونه هو الطرف الوحيد حاليا الذي يذكر مذكرة التفاهم. بالتالي هو يختار أهدافه بطريقة أنه يبحث عن أهداف يستطيع من خلالها أن يوصل رسالة بأنه ما زال موجودا، ما زال قادرا. لكن عندما ننظر للأهداف نجد أن ممكن جغرافيا اتسعت مع عدد الدول، لكنه فعليا عدد الهجمات أقل من سابقة، وهو قد يعطي انطباع بأن ممكن هناك تأثر في القدرات الإيرانية أو رغبة إيرانية داخلية بعدم التصعيد الكبير، لأن في النهاية الولايات المتحدة هي تصعد بشكل قوي، لكن الجانب الإيراني ما زال متمسكة بمذكرة التفاهم عكس الجانب الأمريكي.
0: من حاليا الطرف الذي ينكل بالدبلوماسية؟
4: واضح أن الجميع الطرفين لا يعطون مساحة للدبلوماسية ولا للوسطاء مساحة للتحرك. يعني نجد أن الجانب الأمريكي واضح بأن مذكرة التفاهم بالنسبة له سقطت بشكل كامل. هو يركز على مسألتين سونيا أساسيتين، هم الملاحة مع هرمز والنووي فقط. والولايات المتحدة هنا أعتقد أن ميزان القوة لديها كبير فائض، بالتالي هي تمتلك القوة، هي تستخدم القوة، والآن وضعت أدوات جديدة على الطاولة. يعني بعد استخدام القوة العسكرية الضربات النوعية، الآن نجد أيضا هناك حصار، هناك عقوبات ثانوية، هناك أنواع جديدة تدخل على الساحة، وكلها أنواع القوة الصلبة وليست قوة ناعمة ممكن من خلالها التأثير على الجانب الإيراني. لكن في نفس الوقت نجد أن الجانب الأمريكي لديه مشكلة، أنه يمتلك ويستخدم لكن لا يستطيع تحويله إلى مكتسبات، وهو الخطوة الثالثة هو الذي يعاني منها،
0: غياب النتائج. يعني
4: النتائج على الأرض الواقع. وهنا نعود للجانب الإيراني. الجانب الإيراني ما زال صامدا، بالتالي الحرب الاقتصادية واضح أنها تؤثر وتأتي، وأن وضعت أدوات جديدة على الطاولة. يعني بعد استخدام القوة العسكرية الضربات النوعية، الآن نجد أيضا هناك حصار، هناك عقوبات ثانوية، هناك أنواع جديدة تدخل على الساحة، وكلها أنواع القوة الصلبة وليست قوة ناعمة ممكن من خلالها التأثير على الجانب الإيراني. لكن في نفس الوقت نجد أن الجانب الأمريكي لديه مشكلة، أنه يمتلك ويستخدم لكن لا يستطيع تحويله إلى مكتسبات، وهو الخطوة الثالثة هو الذي يعاني منها،
0: غياب النتائج. يعني
4: النتائج على الأرض الواقع. وهنا نعود للجانب الإيراني. الجانب الإيراني ما زال صامدا، بالتالي الحرب الاقتصادية واضح أنها تؤثر وتأتي أكلها بشكل جدا كبير، والرئيس الإيراني واضح بأنه يتحدث بشكل كبير عن هذا الموضوع. لكن هنا سونيا أعتقد المشكلة الكبرى هي عدم وجود صبر واضح لدى الجانب الأمريكي. الرئيس الأمريكي لو وضع الحرب الاقتصادية قد تؤثر لكن بعد مدة،
0: على مدى طويل.
4: هو مستعجل.
0: طيب الآن يعني وسط كل هذا التصعيد، بالأمس يعني كانت ليلة يعني شديدة التصعيد من قبل الطرفين، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بداية، ثم إيران ردت، وإن كان كما ذكرت يعني الرد على أكثر عدد من الدول ولكن بطريقة ربما أقل من السابق في استهدافاتها. كل هذا سيؤثر على الدبلوماسية. ما هو الهامش لدى الأطراف، أطراف الوساطة الآن، للتحرك من أجل العودة إلى الطاولة السياسية، وإن لم يكن ذلك فعلى الأقل منع التصعيد؟
4: يعني أعتقد أن الوسطاء الآن لديهم سؤال واحد مهم هم يحاولون الإجابة عنه، هو ما هي مصلحة الدولتين بالخاص الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وإلى مذكرة التفاهم سونيا. بالتالي الجانب الإيراني لديه مصلحة عديدة. يعني من ينظر إلى إلى إلى بنود المذكرة التفاهم، هي تخدم الجانب الإيراني. يعني كل هالمصالح ستحصل عليها إيران مقابل ماذا؟ الدخول في مفاوضات نووية وليس اتفاق نووي. الجانب الأمريكي ليس لديه مصلحة الآن، هو يعتقد بأنه هو المتحكم وهو المسيطر، بالتالي كيف يمكن إقناع الآن الجانب الأمريكي للعودة إلى مذكرة التفاهم؟ هذا أعتقد هي العقبة الكبيرة لدى الوسطاء. هناك حل لكن الحل في يد إيران، وإيران لا تريد أن تقدمه.
0: وهو التحدي هرمز. الآن أمام الوسطاء هو الجانب الأمريكي وليس الإيراني برأيك؟
4: أعتقد الإيراني يقبل بالجلوس لكن لديه شروط. لكن إذا استطاع الجانب الإيراني أن يتنازل قليلا عن هرمز ويبدأ بتفعيل الاتفاق الإيراني العماني على أرض الواقع، هنا سيكون هناك لدى الوسطاء.
5: راديو الحرية
6: 17:10 الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بندس حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن طائرات الاحتلال غارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان وزوتر الشرقية جنوبية لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة النبطية وبلدة المنصوري. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات تفجير جنوبية لبنان، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بقيام إسرائيل بعملية تفجير في بلدة أرنون. نفذت أيضا القوات الإسرائيلية عمليتي تفجير في بلدتي حولة وبيتليف جنوبية لبنان. اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي طاهر جنوبية لبنان، وأشار إلى اعتراض مسيرة واحدة دون وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية جنوبية لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أحمد، أهلا بك. هذه ليست المرة الأولى التي يبرر فيها الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق في جنوب لبنان باستهداف حزب الله بمسيرتين قواته جنوب البلاد. نتابع معك التفاصيل.
3: الوضع على الجبهة اللبنانية يتأزم بشكل عام، وليس بسبب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق الليلة الماضية طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب اللبناني، إنما يتأزم بسبب أمرين رئيسيين خلال الأسابيع الأخيرة. الأمر الأول هو تلة علي الطاهر. هناك إشارات إلى وجود عناصر لحزب الله محاصرين في شبكة أنفاق تحت تلك التلة. إسرائيل تدعي أن شبكة الأنفاق هذه استراتيجية وتحاصر مقاتلي حزب الله. كانت التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيسيطر على شبكة الأنفاق هذه خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد وسائل الإعلام تحدثت عن يوم الاثنين الماضي، لكن ها نحن قد صرنا في يوم الأربعاء ولا حديث إسرائيليا عن السيطرة على شبكة الأنفاق تلك. هذه بحد ذاتها إشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالتقدم في شبكة الأنفاق تلك بخلاف أو لا يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. قد تنفجر هذه المسألة بحسب تقديرات إسرائيلية، طبعا حزب الله لا يتطرق إلى هذا الأمر. بحسب تقديرات إسرائيلية في اللحظة التي قد يشعر فيها حزب الله أن الاحتلال الإسرائيلي سيسيطر على شبكة الأنفاق، فقد يصعد عملياته ضد إسرائيل لمنع السيطرة على هذه الأنفاق الاستراتيجية التي تدعي إسرائيل أن حزب الله يدير الجبهة بشكل كامل منها. هذه المسألة الأولى العارقة. تحرك حزب الله المحتمل ليس واضحا حتى الآن. القضية الثانية هي مسألة المناطق التجريبية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال خلال الفترة الماضية في إحاطة إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش اللبناني لا يتقدم بتلك المناطق في عمليات نزع سلاح حزب الله كما كان مخططا له أن يتقدم. إسرائيل تدعي أنها كانت تتوقع عمليات أسرع للجيش اللبناني خلال الفترة الماضية. لم يحدث هذا الأمر. تتهم الجيش اللبناني أحيانا بالتكاسل، أحيانا تتهم جهات في الجيش اللبناني بالتواطؤ مع حزب الله، وأحيانا تقر إسرائيل بأن الجيش اللبناني لا يملك المعدات اللازمة للتعامل مع مهمات مع هذا النوع في المناطق التجريبية جنوبي لبنان، وبالتالي إسرائيل تقول لا مزيد من المناطق التجريبية وحتى لا مزيد من المفاوضات. من وجهة النظر الإسرائيلية لم يتم الإعلان بعد عن جولة المفاوضات المقبلة. بسبب هذين الأمرين واستمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني وتدمير منازل اللبنانيين، ويقدر عدد المنازل التي دمرت في الجنوب اللبناني بنحو 18,000 منزل، فإن الأوضاع على الجبهة اللبنانية تتأزم رويدا رويدا.
2: شكرا صحيح. شكرا أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي من القدس. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل، وهي تجنيب لبنان وإيلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. عون أعرب عن انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، وأكد أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدته الوطنية وتضامنها.

0: الإسرائيلية في بلدة المنصوري. هذه البلدة التي كانت قد شهدت صباح هذا اليوم عملية قصف مدفعي إسرائيلي، وكذلك الأمر انفجارات متنقلة في بيت ليف، في أرنون، في حولة كذلك الأمر. وهذه التفجيرات تأتي بعد ساعات من غارات إسرائيلية عنيفة نفذتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر والمنطقة المحيطة بها، أعني بذلك النبطي الفوقة ودوحة كفر رمان وصولا إلى عرب صليم. وقالت القوات الإسرائيلية إن هذه العملية أتت ردا على إطلاق حزب الله لمسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في مرتفعات علي الطاهر. تتصاعد يوما بعد يوم عمليا سونيا هذه الاستهدافات الإسرائيلية وهذه الاعتداءات الإسرائيلية، إن كان في النبطية وإن كان كذلك الأمر في صور تحديدا في بلدة المنصوري. ولكن هذا ليس فقط ما يجري في جنوب لبنان، وإنما أيضا تحاول القوات الإسرائيلية التقدم أكثر فأكثر باتجاه قرى لم تكن تتواجد فيها ولم تكن تحتلها، كانت ربما في الصفوف أو خط الدفاع الأول بعد الخط الأصفر، منها حاريص مثلا وحداثة التي باتت في نقاط كثيرة منها تتواجد القوات الإسرائيلية، وبات السكان يتمركزون عند أطراف حريص لمشاهدة ما يجري في بلدتهم. وتتمركز أيضا القوات الإسرائيلية عند أطراف بلدة حريص في عدد من المنازل المتواجدة في أطراف البلدة، وبالتالي هناك الكثير مما يمكن الحديث عنه في الميدان الجنوبي فيما يتعلق بهذه الاعتداءات الإسرائيلية. وتتصاعد معها المخاوف من مزيد من الاعتداءات ومن توسيع رقعة المواجهة ومزيد من التصعيد الإسرائيلي، خصوصا في ظل استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان. سونيا
1: أشكرك جزيل الشكر. جاسل حاشخوري من جنوب لبنان. وأشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. الخارجية القطرية تقول أن دولة قطر تدين بشدة استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز. هذه الناقلة التي استهدفت وانجر عن استهدافها مقتل 2 من طاقمها. كذلك تقول الخارجية القطرية أن دولة قطر تجدد رفضها القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وتدعو إلى إعادة فتحه دون شروط. تجدد الخارجية القطرية رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وتدعو إلى إعادة فتحه دون شروط، وتدين أيضا استهداف الناقلة السدرة التي استهدفت في مضيق هرمز. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقية جباليا، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جباليا. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح. أصيب أيضا 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواسي خان يونس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة.
2: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع ويمكن أن نوسعها لأننا نختال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس، بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
1: دعا بيان مصري صيني مشترك إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات دون قيود بيان أو وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت. البيان صدر في ختام محادثات قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الصيني في القاهرة. وأعرب البيان المشترك عن قلق مصر والصين إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. شدد أيضا على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسؤوليتها على الدول المشاطئة، كما أكد طرفان عزمهما العمل سويا لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية سودانية. من القاهرة ينضم إلينا مراسلنا أحمد حسين. أحمد أهلا بك معنا، نتابع معك أهم ما تطرقت إليه محادثات

0: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضيفه ونظيره الصيني ومخرجات هذه الزيارة.
1: نعم سونيا، اختتمت القمة المصرية الصينية في القاهرة والتي جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جي بينغ في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات للرئيس الصيني إلى مصر، وتكتسب أهمية نظرا لتزامنها مع التصعيدات الإقليمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا التطورات الأزمة في قطاع غزة، بالإضافة لعدد من التطورات الإقليمية الأخرى سواء في ليبيا أو في السودان وأيضا في البحر الأحمر، وهي مجموعة القضايا التي جرى بحثها ومناقشتها على صعيد التطورات الإقليمية. وكان هنالك أيضا جملة من الموضوعات التي تناولت الجوانب الاقتصادية بين البلدين. بيان مشترك صدر في ختام هذه القمة أشار إلى مجموعة من النقاط، أبرزها هو سعي مصر والصين إلى العمل إلى إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر اتزانا وعدالة، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية. الرئيس الصيني تحدث عن ضرورة إنهاء مسألة القطب الواحد الذي يؤثر على الرأي العام العالمي والسياسات العالمية، وأيضا تحدث عن استعداد الصين للعمل مع دول المنطقة لتأمين الملاحة وسهولة سير إمدادات الطاقة وأيضا سلاسل التوريد في المسارات البحرية، في إشارة بالطبع إلى حركة الملاحة المتوقفة والمتعثرة في مضيق هرمز. البيان المصري الصيني أشار أيضا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، جرى التأكيد على رفض أي ممارسات يعني تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني بأي صورة من الصور.
2: راديو الحرية من 97.10
3: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بي.

0: عالم من التسالي.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية 97.7
3: خلال أغسطس، بينما خفضت المساعدات النقدية في غزة لنحو 75,000 أسرة خلال يوليو. ومن جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أزمة صحية محتملة في غزة خلال الشتاء مع ارتفاع حالة الإسهال المائي الحاد. أرقام تختصر مشهدا إنسانيا يزداد قسوة، مساعدات أقل واحتياجات أكبر، وأسر تدفع ثمن أزمة تتسع كل يوم.
4: أعلن الديوان الملكي الأردني تعيين اللواء الركن مجدي الحراسيس مدير الاستخبارات العسكرية رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من اليوم وترفيعه إلى رتبة لواء، كما صدر قراران ملكيان بترفيع اللواء الركن يوسف الحنيتي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته على التقاعد. إلى العراق، حيث قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي إن السلاح بيد الفصائل العراقية يمثل قرارا استراتيجيا ووسيلة للردع في مواجهة ما وصفها بالاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها العراق.
5: كل يوم نحن أمام تحديات كبيرة وتهديدات، عندنا تهديدات من الكيان الصهيوني وهي الأكثر والأبرز والمستمرة، تهديدات من الاحتلال الأمريكي، اليوم عندنا تهديدات من جانب السوري، تهديدات من تركيا، تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية. فبلد مثل العراق تحيطه كل هذه التهديدات والمخاطر، لا يمكن أن يتخلى عن بندقية واحدة أيا كانت هذه البندقية وكيفما كانت، وبالتالي هذا السلاح هو سلاح الشعب وسلاح الوطن، لا يمكن التخلي عنه بدون هذه المطالب التي أو تحقق هذه المطالب أبدا.
4: تفاقمت أزمة الوقود في عدد من المدن الليبية وسط شكاوى من إغلاق محطات وتوقف أخرى عن تلبية الطلب. وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية إن اللجنة أغلقت 490 محطة وقود كانت تستغل في عمليات التهريب، واعتمدت تشغيل أكثر من 300 محطة وقود وفق الاحتياجات الفعلية. وقالت شركة البريقة لتسويق النفط إن الأزمة ترتبط بتراجع الساعات التخزينية نتيجة تضرر عدد من الخزانات في المنطقة الغربية. من طرابلس انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إبراهيم، أهلا بك معنا حتى نفهم معك أكثر أسباب أزمة الوقود في ليبيا وطريقة التعامل معها، تفضل.
6: نعم سونيا، هذه الأزمة تمتد الآن منذ أسابيع، يعني مشكلة عدم توفر البنزين، وهنا نتحدث عن شقين، هناك نقص في مادة البنزين من جانب وأيضا مادة الديزل. نتحدث عن البنزين، طوابير طويلة أمام محطات الوقود تمتد لكيلومترات، ساعات من الانتظار لتزويد السيارات بالوقود. يقابلها أزمة أخرى وهي أكثر حدة، وهي أزمة نقص مادة الديزل، والتي أصبحت تتداول في السوق أو تباع في السوق السوداء، وحتى في السوق السوداء هناك نقص، ووصل بيع لتر الديزل إلى أسعار يمكن القول أنها خيالية جدا. اللتر هو بحوالي 15 قرش، أي تقريبا بسعر الصرف الحالي بسنتين، يباع الآن في السوق السوداء ب8.9 دنانير، أي أكثر من أي بحوالي دولار ونصفه، يعني هناك فرق كبير جدا. وبالتالي نقص مادة الديزل ونقص مادة البنزين أثر بشكل كبير جدا على حياة المواطنين، هناك شكاوى كبيرة من استمرار هذه الأزمة. شركة البريغا قالت بأن هذا الأمر لا يتعلق ب تقصير تشغيلي، وإنما بفجوة ما بين حجم الطلب والكميات التي وصلت خلال المدة الماضية. وكذلك أيضا عزت هذه الإشكالية إلى عدم توفر الساعات التخزينية أو وجود خزانات متضررة في المنطقة الغربية. وهنا نتحدث عن خزانات تضررت قبل حوالي 12 عام ولم تتم صيانتها إلى هذه أو لن تتم إعادة بنائها حتى الآن. فهذه الأزمة بحسب رئيس لجنة أزمة معالجة الوقود وهو وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، قال بأنهم اليوم أغلقوا 490 محطة كانت تستغل في التهريب، واعتمدوا 365 محطة وقود لتزويد المواطنين بالوقود. وأيضا أن العمل سيستمر لحوالي 24 ساعة. وكذلك أيضا شركة البريغا تحاول طمأنة المواطنين بأن كميات الوقود الواصلة كافية. الآن هناك ناقلة وقود تقوم بتفريغ حمولتها في ميناء طرابلس، كذلك أيضا هناك ناقلة أخرى تنتظر الناقلة الموجودة في الميناء لتفريغ حمولتها لتدخل أيضا لتزويد المنطقة بالوقود. يعني نحن الآن بين معادلة صعبة هنا سونيا، نتحدث عن أن كميات وقود متوفرة ولكن يقابل ذلك ازدحام كبير وساعات انتظار طويلة للمواطنين أمام محطات الوقود. يعني هذه الخطوات تتحدث عن خطوات تقول وزارة الداخلية أنها اتخذتها الآن، وكذلك شركة البريغا لتلافي هذه الأزمة، ولكن حتى الآن الأزمة لازالت مستمرة. ومع الرسائل الطمأنة بأن الأزمة قد تنتهي في الأيام القليلة القادمة.
4: شكرا جزيلا لك إبراهيم العبدلي، مراسل التلفزيون العربي من طرابلس. قتل 5 مدنيين في قرية جفاوة غربية مدينة الدبيبات بإقليم كردفان جراء غارة، بحسب ما أفادت به مصادر سودانية. واتهمت منظمة تعرف باسم العفو الوطنية، اتهمت الجيش السوداني بشن الغارة التي استهدفت منزلا في القرية، ما أسفر عن مقتل عائلة كاملة. حذرت منظمات أممية من استمرار تفشي الأمراض في السودان جراء استمرار القتال بالتزامن مع ارتفاع أعداد النازحين. وأشارت منظمة اليونيسف في تقريرها إلى مقتل 117 شخصا وأكثر من 800 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى نهاية يونيو الماضي، في حين قالت مفوضية اللاجئين في السودان إن 13 مليون شخص أجبروا على الفرار. شهدت مناطق أوكرانية موجة جديدة من الهجمات الروسية بالصواريخ وطائرات مسيرة والمدفعية. سياسيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا.
0: هجوم روسي متصاعد بصواريخ باليستية ومسيرات يخلق نهارات دامية متتالية بالأراضي الأوكرانية. دوي انفجارات تهز العاصمة من منطقة هولوسيفسكي إلى بلدة فيشنيف إلى مستودعات منطقة بوتشا، والحرائق والأنقاض تمتد شرقا وغرب البلاد مخلفة حصيلة أولى تضم 3 قتلى وعشرات الجرحى. قرابة 1000 ضربة تتلقاها زابوروجيا شرقا في ليلة واحدة، ويتكرر المشهد بشكل أقل حدة في سومي شمالا وأوديسا جنوبا، مشهد يدفع ثمنه المدنيون بامتياز، فتغادر عائلات منازلها اضطرارا ومئات الآلاف يحاولون مواصلة حياتهم اليومية رغم المخاوف المتعلقة بموقع الضربة القادمة. على طاولة المناورة يسعى الرئيس الروسي لتحريك يوظف الحصاد الميداني، داعيا إلى جولة جديدة من محادثات التسوية.
7: إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك. لا نريد أن
1: راديو الحرية الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا.
8: لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا ولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية 97.10 FM.
4: ودعم المجتمعات المحلية. يأتي هذا الموقف بعد أسابيع من تجنب بيرنهام الالتزام بهذه النسبة، وكان يشير إلى أن المستشار جون هيلي سيكشف الجدول الزمني خلال الموازنة المقبلة. من لندن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. زاهر، أهلا بك معنا. وأخيرا يعني تعهد برئيس الوزراء البريطاني بترفيع الميزانية الدفاعية، حتى هيلي كان يؤجل الأعلان عنها. نتابع معك التفاصيل وما يطرح من أسئلة حول الطريقة، طريقة رفع الميزانية الدفاعية.
9: صحيح، إجابة أندي بيرنهام اليوم في البرلمان لم تقدم ما أراده النواب من خلال ضغطهم، وهو الزمن أو التاريخ الدقيق لرفع ميزانية الدفاع، لكنه أكد أن هذه الميزانية سترفع. الأزمة تعود إلى الأسابيع الأخيرة من حكومة كير ستارمر، حيث طالب وزير الدفاع آنذاك ووزير المالية الحالي جون هيلي برفع ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي البريطاني بحلول عام 2030، لكن ستارمر قال حينها بأنه لا يمكن فعل ذلك في ظل الضغوط الاقتصادية، وأن أقصى رقم يمكن الوصول إليه بحلول عام 2030 هو 2.7. ما قاله أندي بيرنهام اليوم أن هذا الرقم المطلوب 3% سيتم تحقيقه، لكن لم يحدد العام أو الزمن اللازم لعملية رفع الميزانية. نعلم جميعا أيضا أن بريطانيا كانت قد تعهدت للناتو برفع الميزانية إلى 3.5 تقريبا في عام 2035، وبالتالي كل هذه النقاط من شأنها أن تزيد العبء على بيرنهام أولا، وعلى أيضا المستشار وزير المالية جون هيلي الذي غادر وزارة الدفاع في الأسابيع الأخيرة من حكومة ستارمر احتجاجا على هذه القضية بالضبط، واليوم هو في موقع صنع القرار، وبالتالي ينتظر الكثيرون ما الذي سيفعله جون هيلي في الميزانية التي سيتم الإعلان عنها في 28 من أكتوبر، والتي ستغطي هذه القضية بالإضافة طبعا إلى قضايا اقتصادية كثيرة تتعلق بالضغوط التي تعانيها الأسر البريطانية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة على وجه التحديد نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. لكن ما تحدث عنه اليوم بيرنهام جاء ردا طبعا على هجوم زعيمة حزب المحافظين المعارض، ويعني بدا وكأن المعارضة انتزعت منه هذه الإجابة في أول جلسة مساءلة له كرئيس للوزراء في ويستمنستر، وبالتالي ينظر اليوم إلى هذه الجهود الدفاعية بأنها خطوة ربما إلى الأمام، سيما وأن التقديرات البريطانية التي تتحدث عن قدرة الجيش على التصدي لهجمات، لا سيما الهجمات التي تهدد بها روسيا على خلفية دعم بريطانيا طبعا لأوكرانيا، تتحدث عن جاهزية منخفضة، تتحدث عن ترسانة عسكرية متهالكة، تتحدث أيضا عن غواصات نووية تحتاج إلى صيانة طارئة، عن مرافق أيضا تتعلق بقدرات الجيش تحتاج إلى إعادة تجديد على وجه السرعة. كل هذا يضع على ميزانية الدفاع الكثير من الضغوط، وليس فقط ماليا، سياسيا أيضا على وجه التحديد.
4: شكرا جزيلا لك زهر عمرين من لندن. أعلنت فنزويلا استئناف الرحلات التجارية في مطار سيمون بوليفار بعد أكثر من شهرين على تعليق العمل فيه جراء تضرره من الزلزال المزدوج.
10: يعود مطار سيمون بوليفار الدولي في فنزويلا إلى الخدمة بعد شهرين من الزلزال المزدوج، لكن ببنية تحتية مؤقتة. فرحة كبيرة تشعر بها نتالي وأطفالها وزوجها، حيث سيتمكنون أخيرا من السفر دون معاناة التنقل لولاية ثانية.
3: كانوا قد أبلغونا للسفر من مدينة فالنسيا، لكن مع افتتاح هذا المقر المؤقت العملية أسرع بكثير وتوفر علينا الجهد والوقت. إنه أمر رائع.
10: مباني مؤقتة صممت لتستوعب 4 رحلات دولية و7 رحلات محلية، أي نحو ربع عدد الرحلات للمطار قبل الكارثة، مع وعود برفعها لتصل إلى 60% مع نهاية العام. هي خطوة أولى نحو التعافي في بلد يحاول تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية المتراكمة.
11: استطعنا إنشاء هذه الصالة المؤقتة خلال 35 يوما، وسنواصل الجهود لرفع عدد المسافرين، لكن سنبقى نعتمد حاليا على مطاري برشلونة وفالنسيا لسد الفجوة وتلبية احتياجات المسافرين الفنزويليين والدوليين.
10: تؤكد السلطات أن إعادة افتتاح المطار جرت وفق المعايير الفنية والأمنية الدولية لتجاوز التداعيات السلبية للإغلاق التي أثرت على كافة القطاعات.
12: لقد كان من الصعب علي مواصلة التمارين والتدريبات بعد الأحداث الصعبة التي عانتها البلاد بسبب الزلزال. أشعر بالفرح اليوم، حيث سأتوجه إلى روزاريو الأرجنتينية لإجراء مخيم تدريبي.
10: غابت بوابات الصعود الحديثة وعادت الحافلات لنقل المسافرين إلى المدرج مباشرة، بينما يتواصل العمل في المبنى الرئيسي. ربما لا يعكس هذا المبنى المؤقت الوجهة الاستثمارية والسياحية الذي تحاول كاراكاس الترويج له، لكنه يعبر عن واقعها تماما. بلد يحاول الوقوف على قدميه مجددا مستعينا بحلول مؤقتة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من مطار سيمون بوليفار الدولي، لاغوايرا.
4: الآن نتابع أبرز مقالات الصحف العالمية.
11: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن الهجمات المتبادلة تأتي في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خنق الاقتصاد الإيراني. ونقلت عن محللين أن الضربات الأخيرة تظهر مدى صعوبة إنهاء الصراع، فلا أحد من الطرفين مستعد لاتخاذ خطوة من شأنها إيجاد مخرج. المواجهة مرشحة للاستمرار مع صعوبة فرض وقف شامل لإطلاق النار أو إعادة فتح المضيق بالكامل. وأضاف المحرر
2: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
14: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: وزير الخزانة الأمريكي يلوح بعقوبات جديدة على إيران. الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا. والقيادة الوسطى الأمريكية تقول إن الجيش لا يستهدف المدنيين. الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تفجير وقصف في بلدات جنوبية لبنان، ويقول إن حزب الله أطلق مسيرتين على قواته في مرتفعات علي الطاهر. مصدر طبي يفيد باستشهاد 3 فلسطينيين باستهدافات إسرائيلية على جباليا ودير البلح. ونتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من قطاع غزة. جنود الاحتلال يجبرون مواطنين على إخلاء مساكنهم لهدمها في مسافر يطا، واعتداءات لمستوطنين في بلدات عدة بالضفة الغربية.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إيران وروسيا في مقابلة مع فوكس نيوز إنه لا ينبغي لأحد أن يدعم النظام الإيراني، داعيا الجميع إلى الابتعاد وفق تصريحه. وأضاف بيسنت أن بلاده ستقضي بشكل منهجي على العناصر السيئة، وأن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا محتملة للعقوبات. وخلف القصف الأمريكي 15 قتيلا وجرحى بحسب بيانات رسمية، وأعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمانشاه غربية إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سيريكا. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
1: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستيك يقرب من ميناء المدينة وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهدافات كانت واسعة وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت المنزل الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: من جهتها نفذت القيادة الوسطى الأمريكية اتهامات طهران باستهداف حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبية إيران. وقالت القيادة المركزية إن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا على عكس الحرس الثوري على حد تعبيرها. قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين
2: وطائرة مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن طائرات الاحتلال غارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان وزوطر الشرقية جنوبية لبنان. وأظهرت مقاطع مصورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة النبطية وبلدة المنصوري. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات تفجير جنوبية لبنان، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بقيام إسرائيل بعملية تفجير في بلدة أرنون. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليتي تفجير

0: في بلدتي حولا وبيت ليف جنوبية لبنان. اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان، وأشار إلى اعتراض مسيرة واحدة دون وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية جنوبية لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وأعرب عون عن انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف. وأكد عون أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدته الوطنية وتضامنه الداخلية. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، لنقف معك على آخر التطورات الميدانية وأيضا أي حراك سياسي في هذه المرحلة.
1: نعم، مع التصعيد الإسرائيلي الذي بدأه الاحتلال بعيدة منتصف الليل والتي تجسد بغارات عنيفة استهدفت مرتفعات علي الطاهر ونبطية الفوقة والدبشي مستمر حتى هذه اللحظة، وإن على شكل التفجيرات التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات المحتلة. آخر تلك التفجيرات نفذها الاحتلال الإسرائيلي في المنصوري وأيضا في كفر تبنيت، كانت هناك سلسلة تفجيرات ولكن آخر التفجيرات كانت في المنصوري وفي كفر تبنيت، وكانت هناك سلسلة تفجيرات في بيت ليف وحولة أيضا. وطبعا يعني تلك التفجيرات هي في إطار استراتيجية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم تلك القرى وتدمير تلك القرى. بعد تلك التفجيرات أيضا وقعت في بلدة أرنون المحتلة أيضا. آخر الاعتداءات الإسرائيلية أيضا تجلت بالقصف المدفعي الذي طاول بعض النقاط القريبة من بلدة الخيام المحتلة، وطبعا القصف المدفعي شمل مروحة كبيرة من البلدات سواء بالقرب من النبطية أو بل بعض البلدات الأخرى. نتحدث عن أكثر من 10 بلدات طاولها القصف المدفعي الإسرائيلي، وبالتالي أشكال الاعتداءات الإسرائيلية تجلت بالتفجيرات المستمرة حتى هذه اللحظة، إضافة إلى القصف المدفعي والغارات بالطيران الحربي والغارات المسيرة. طبعا هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بعملية التصعيد بذريعة أن قواته تعرضت لمسيرات أطلقها حزب الله. هي ليست المرة الأولى، في المرة السابقة تذرع الاحتلال بهذه المسألة من أجل أن ينفذ غارات عنيفة على صار ودير الزهراني وأدت إلى سقوط 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء. واليوم أيضا بعيدة منتصف الليل بدأت موجة عنيفة من الغارات على مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقة وموقع الدبش القريب من مرتفعات علي الطاهر، وأيضا بذريعة أن هناك مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه القوات الإسرائيلية المحتلة داخل مرتفعات أو بالقرب من مرتفعات علي الطاهر، لتبدأ بعدها الموجات العنيفة من الغارات. علما أنه في الأيام السابقة الغارات الإسرائيلية المتفرقة وبالتحديد على مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقة وموقع الدبش ودوحة كفر رمان لا تتوقف، وهي نقاط تحت السيطرة النارية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا كان هناك تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا للمسيرات الإسرائيلية، ولكن خلال النهار الاعتداءات تجلت بشكل أساسي بالقصف المدفعي وبالتفجيرات الإسرائيلية التي كما ذكرنا كانت آخر تلك التفجيرات في المنصوري في حولة وفي كفر تبنيت وأرنو.
0: شكرا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقية جباليا، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جباليا. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح، كما أصيب 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس. المصاب يا جماعة، المصاب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة.
2: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع ويمكن أن نوسعها لأننا نختال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس. بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
0: دعا بيان مصري صيني مشترك إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات دون قيود وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت. البيان صدر في ختام قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الصيني في القاهرة، وأعرب البيان المشترك عن قلق مصر والصين إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. كما شدد البيان على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسؤوليتهما على الدول المشاطئة. كما أكد الطرفان عزمهما العمل سويا لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية سودانية. إلى الضفة الغربية، حيث اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم في دير بلوط غربية مدينة سلفيتا، ورش مستوطنون غاز الفلفل على المواطنين الذين منعوهم من تجريف أراضيهم. وفي خربة التبان بمسافر يطا جنوبي الخليل، أجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل هدمها. كذلك هدم جيش الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية بعد إمهاله دقائق فقط لإخلائه. وهدمت جرافات الاحتلال
3: بنحو راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. إعالة أطفالها الأربعة بعد هدم منزلها وفقدان مصدر دخلها.
3: صار أثر على مصدر الدخل إنه فواكه بجيبها إيش، الخضار مش كلها بجيبها، إنه أطفالي بقوا يأكلوا 3-4 وجبات، يعني بأمني لهم وجبتين المهمات بس.
2: وبقسائم برنامج الأغذية العالمية تشتري انتصار ما تستطيع، لكن القسائم والمساعدات نفسها باتت مهددة بالتراجع. برنامج الأغذية العالمية أعلن خفض عدد المستفيدين في الضفة الغربية إلى النصف من 400 إلى 200,000 شخص بسبب نقص التمويل في وقت تضاعفت فيه الاحتياجات الغذائية منذ عام 2023. نحو 900,000 شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في الضفة، و76 من الأسر شهدت تراجعاً كبيراً في دخلها، بينما لا تستطيع ثلث الأسر تحمل كلفة غذاء مغذى، يقول برنامج الأغذية العالمية.
4: قد تترك آلاف العائلات النازحة من دون أي دعم على الإطلاق، لأننا لا نملك التمويل اللازم للوصول إليها، وفي الوقت الراهن ينبغي أن نزيد مساعداتنا في الضفة الغربية، لا أن نخفض شريان الحياة الحيوي هذا.
2: وفي غزة تبدو الفجوة أكبر، فقد خفضت قيمة المساعدات النقدية بنسبة 40% لنحو 375,000 شخص خلال يوليو الماضي، فيما يحتاج البرنامج لنحو 1.5 مليون دولار إضافية لمواصلة مساعدة نحو 2 مليون شخص في غزة والضفة. ومع تراجع التمويل وارتفاع الأسعار، تقول وكالات الإغاثة إن أسرة من كل 5 أسر في غزة لا تتناول سوى وجبة واحدة يومياً، فيما واجهت 3/4 الأسر صعوبة في الوصول إلى الأسواق خلال أغسطس، بينما خفضت المساعدات النقدية في غزة لنحو 75,000 أسرة خلال يوليو. ومن جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أزمة صحية محتملة في غزة خلال الشتاء مع ارتفاع حالة الإسهال المائي الحاد. أرقام تختصر مشهداً إنسانياً يزداد قسوة، مساعدات أقل واحتياجات أكبر، وأسر تدفع ثمن أزمة تتسع كل يوم.
5: إلى السودان الآن، حيث قتل 5 مدنيين في قرية شفاوة غربية مدينة دبيبيات بإقليم كردفان جراء غارة بحسب ما أفادت به مصادر سودانية. واتهمت منظمة تعرف باسم العفو الوطنية، اتهمت الجيش السوداني بشن الغارة التي استهدفت منزلا في القرية، ما أسفر عن مقتل عائلة كاملة. حذرت منظمات أممية من استمرار تفشي الأمراض في السودان جراء استمرار القتال بالتزامن مع ارتفاع أعداد النازحين. وأشارت منظمة اليونيسف في تقريرها إلى مقتل 117 شخصاً وأكثر من 800 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى نهاية يونيو الماضي، في حين قالت مفوضية اللاجئين في السودان إن 13 مليون شخص أجبروا على الفرار. قالت منظمة هيومان رايتس واتش إن الحكومة التونسية قمعت بصورة ممنهجة منظمات المجتمع المدني على مدار العامين الماضيين، مشيرة في تقرير لها إلى أدلة أو إدانة قضائية ل14 شخصا مرتبطين بمنظمات غير حكومية، وملاحقة السلطات ما لا يقل عن 47 آخرين، كما حبست احتياطيا 10 أشخاص على الأقل لأكثر من 14 شهرا بحسب التقرير. وأشارت المنظمة الدولية أيضا إلى ما وصفته بالتضييق المالي وفرض قيود غير مبررة على حسابات بنكية لكثير من تلك المنظمات. تفاقمت أزمة الوقود في عدد من المدن الليبية وسط شكاوى من إغلاق محطات وتوقف أخرى عن تلبية الطلب. وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية إن اللجنة أغلقت 490 محطة وقود كانت تستغل في عمليات التهريب، واعتمدت تشغيل أكثر من 300 محطة وقود وفق الاحتياجات الفعلية. وقالت شركة لبريغا لتسويق النفط إن الأزمة ترتبط بتراجع السعات التخزينية نتيجة تضرر عدد من الخزانات في المنطقة الغربية. شهدت مناطق أوكرانية موجة جديدة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية. سياسيا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا.
1: هجوم روسي متصاعد بصواريخ باليستية ومسيرات يخلق نهارات دامية متتالية بالأراضي الأوكرانية. دوي انفجارات تهز العاصمة من منطقة هولوسيفسكي إلى بلدة فيشنيف إلى مستودعات منطقة بوتشا، والحرائق والأنقاض تمتد شرقا وغرب البلاد مخلفة حصيلة أولى تضم 3 قتلى وعشرات الجرحى. قرابة 1000 ضربة تتلقاها زابوروجيا شرقا في ليلة واحدة، ويتكرر المشهد بشكل أقل حدة في سومي شمالا وأوديسا جنوبا، مشهد يدفع ثمنه المدنيون بامتياز، فتغادر عائلات منازلها اضطرارا ومئات الآلاف يحاولون مواصلة حياتهم اليومية رغم المخاوف المتعلقة بموقع الضربة القادمة. على طاولة المناورة يسعى الرئيس الروسي لتحريك يوظف الحصاد الميداني داعيا إلى جولة جديدة من محادثات التسوية.
6: إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك، لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
1: دعوة للحوار اقترنت بتحذير، إذ أكد بوتين أن قوات بلاده تحكم السيطرة شرقا وتقف على بعد كيلومترات من مدن رئيسية بإقليم دونيتسك شرقا، فيما تقلل تقارير عسكرية بعضها أمريكية من حجم النتائج، مشيرة إلى بطء محدود لا يقارن بحجم التوغل في بداية الحرب. ومحيلة ذلك إلى تطور فائق تشهده الترسانة الأوكرانية في ظل موجة ممتدة ومتبادلة من الضربات اللوجستية بعيدة المدى. وعليه يعلن زيلينسكي وفي إطار الرد على مسلسل الهجمات الدامية أن المجال الجوي الروسي سيبقى مسرحاً لمسيرات بلاده طالما استمرت الحرب.
5: قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان إن بلاده متمسكة بتقوية اقتصادها وتوسيع علاقاتها التجارية الخارجية وستواصل تطبيق هذه الرؤية. تصريحات الوزير الكندي جاءت خلال لقاء عقده مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة 20 في الولايات المتحدة في مباحثات هي الأولى من نوعها بين البلدين بعد انهيار المفاوضات التجارية والتبادل وتبادلهما فرض رسوما جمركية مرتفعة على السلع. وكان وزير المالية الأمريكي قد أعلن رفضه لتصريحات المسؤولين الكنديين بأن واشنطن تخوض حربا تجارية ضد بلادهم. وينضم إلينا من تورنتو مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. إذن اجتماع كندي أمريكي في ظل تصعيد تجاري وحرب تجارية بين البلدين، هل نعرف ما الذي دار في هذا الاجتماع؟
7: نعم رولا، من الواضح من اللغة التي استخدمها وزير المالية الكندي بعد الاجتماع بأن التوتر لا يزال قائما بين الطرفين في شأن المفاوضات التجارية والمتعلقة بضرائب الرسوم الجمركية، وكذلك هناك عناوين أخرى يبدو أنها تدخل تباعا في هذا السجال المتصاعد بين الولايات المتحدة والحكومة الكندية. الوزير الكندي أشار إلى أن كندا لا تزال متمسكة بالخطة ألف، أي الخيار الأول والوحيد حتى الآن بلان أي، والمتمثل بالعمل لما يخدم مصلحة العمال الكندي.

0: 20، وقال إن كندا والاتحاد الأوروبي يعملان كذلك على تقوية الشراكة التجارية والاقتصادية عبر الأطلس بينهما في قطاعات التعدين والطاقة ومجالات أخرى. نسمع هنا في الإعلام المحلي في تورونتو والإعلام الكندي عن أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تحديداً، وكذلك مع شراكات تجارية للدول ذات الاقتصاد النامي في مناطق مختلفة من العالم، ولكن طبعا هذه خطوات ستكون متوسطة وطويلة الأجل. يفصلنا عن الموعد الحاسم لبدء كندا بتطبيق ضريبتها المتمثلة ب 50% إضافية على الرسوم الجمركية ضد الولايات المتحدة، يفصلنا عن هذا الموعد أسبوع واحد فقط. حددت كندا هذا الموعد بالثامن من سبتمبر الحالي للبدء بالإجراءات المضادة، وهو الرد الكندي على الرفع الكبير في الرسوم الجمركية الأمريكية ضد كندا. هذا الإجراء الكندي سيبدأ في الثامن من الشهر الحالي، وبالتالي هذه الفترة أي أسبوع من الآن ستكون فترة عض أصابع بين الجانبين. من الواضح أن هناك محاولة لتلمس مدى مرونة كل من الجانبين من قبل كندا والولايات المتحدة. هذا الاجتماع هو المؤشر الأول في هذا الإطار والاتصال المباشر الأول بعد انهيار المفاوضات التجارية قبل 10 أيام في واشنطن. أيضا هناك مسعى كندي من قبل الحكومة والوزراء المعنيين لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والنقابات الكندية.
1: شكرا لك من تورنتو مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أعلنت فنزويلا استئناف الرحلات التجارية في مطار سيمون بوليفار بعد أكثر من شهرين على تعليق العمل فيه جراء تضرره من الزلزال المزدوج. وقالت هيئة المطار إنها ستنشئ بنية تحتية مؤقتة تستوعب تدريجيا ربع عدد الرحلات الطبيعية للمطار، بينما تتواصل أعمال الترميم والإصلاحات.
2: يعود مطار سيمون بوليفار الدولي في فنزويلا إلى الخدمة بعد شهرين من الزلزال المزدوج، لكن ببنية تحتية مؤقتة. فرحة كبيرة تشعر بها ناتالي وأطفالها وزوجها، حيث سيتمكنون أخيرا من السفر دون معاناة التنقل لولاية ثانية.
3: كانوا قد أبلغونا للسفر من مدينة فالنسيا، لكن مع افتتاح هذا المقر المؤقت العملية أسرع بكثير وتوفر علينا الجهد والوقت. إنه أمر رائع.
2: مباني مؤقتة صممت لتستوعب 4 رحلات دولية و7 رحلات محلية، أي نحو ربع عدد الرحلات للمطار قبل الكارثة، مع وعود برفعها لتصل إلى 60% مع نهاية العام. هي خطوة أولى نحو التعافي في بلد يحاول تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية المتراكمة.
4: استطعنا إنشاء هذه الصالة المؤقتة خلال 35 يوما، وسنواصل الجهود لرفع عدد المسافرين، لكن سنبقى نعتمد حاليا على مطاري برشلونة وفالنسيا لسد الفجوة وتلبية احتياجات المسافرين الفنزويليين والدوليين.
2: تؤكد السلطات أن إعادة افتتاح المطار جرت وفق المعايير الفنية والأمنية الدولية لتجاوز التداعيات السلبية للإغلاق التي أثرت على كافة القطاعات.
5: لقد كان من الصعب علي مواصلة التمارين والتدريبات بعد الأحداث الصعبة التي عانت البلاد بسبب الزلزال. أشعر بالفرح اليوم، حيث سأتوجه إلى روزاريو الأرجنتينية لإجراء مخيم تدريبي.
2: غابت بوابات الصعود الحديثة وعادت الحافلات لنقل المسافرين إلى المدرج مباشرة، بينما يتواصل العمل في المبنى الرئيسي. ربما لا يعكس هذا المبنى المؤقت الوجهة الاستثمارية والسياحية الذي تحاول كاراكاس الترويج له، لكنه يعبر عن واقعها تماما. بلد يحاول الوقوف على قدميه مجددا مستعينا بحلول مؤقتة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من مطار سيمون بوليفار الدولي، لاغوايرا.
1: الآن إلى التواصل مع أماني جحا.

مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. الاحتلال الإسرائيلي حاصر 200 طفل في مدرستهم بغزة. المعلمة التي فضحت الجريمة ستكون ضيفتنا في تواصل. حملة إنقاذ الطفل يونس تحت شعار ماما أنا قربت أموت متواصلة في مصر. قرش نادر يكشف لك أسرار طول العمر.

0: مشاهدينا، ما زالت تداعيات اختطاف إسرائيل قائد جهاز الأمن الداخلي في غزة متواصلة، وسائل الإعلام العالمية منشغلة بالحديث عن تفاصيل التسلل الإسرائيلي والهدف منه، لكن هناك تفاصيل لم يتحدث عنها أحد. ففي الوقت الذي كانت قوات الاحتلال تقصف وتطلق النار عشوائيا لتغطية العملية، كان هناك 100 طفل محاصرين في روضة مدرسية، وحياتهم، حياة 200 طفل، مهددة بالخطر. نعم مشاهدينا، وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج للعالم متفاخرا باعتقال مسؤول أمني بارز في عملية تسلل لقوة خاصة، لكنه لم يخبر العالم أن إسرائيل قامت بالعملية وين؟ بالقرب من روضة مدرسية، وكان يمكن أن تحصل مجزرة بسبب مغامرات الجيش يلي دايما بيوصف حاله بأنه الأكثر أخلاقية في العالم. ما لقيوا تعبير يعني بينطبق عليهم أكثر من الأكثر أخلاقية في العالم. العملية الإسرائيلية
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.
7: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن، مع تحيات الحرية FM.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: لم في التظاهر بأن الأمور تتحسن، لكن تقول عائشة أيضا لا يوجد أي شيء طبيعي، ما زال الناس يقتلون وغزة ما زالت تنزف. لقد سئمنا من هذا الوهم، سئمنا من هذه الأعذار. إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ بينما قالت كاتا في هذه التغريدة الأخيرة: الجيش الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال مختل عقليا، الجيش الإسرائيلي هو مجرم حرب.

0: طبعا مثل ما قلنا لكم بعناوين الحلقة، تنضم إلينا الآن المعلمة دعاء قداح من غزة. بدي أقلها بالأول بداية الحمد لله على سلامتكم وسلامة الأطفال، وطبعا كلمة الحمد لله على سلامتكم يمكن بتتكرر يوميا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يعني ما بعرف الواحد شو بدي أقول. بس بدي أسألك بالأول ويعني مع مشاعر كاملة معكم، كيف تمكنتي أنت وزميلاتك من السيطرة على نوبات الهلع الجماعية اللي عم تحكي عن 200 طفل تحت رصاص والقصف؟ هيدا الخوف اللي أصابهم، كيف قدرتوا احتضنتوهم وتعاملتوا معاهم؟
1: في بداية الأمر إحنا حالياً موجودين في حرب، نتعامل مع أطفال لأكثر من 3 سنوات، فهذا موضوع إن إحنا نكون في موقف صعب وموقف مفاجئ ما كان غريب علينا، لكن الغريب إن إحنا نكون في في في وسط الخطر اللي إحنا وجدنا فيه بالأمس. صراحة تفكيرنا الأول كان ما فكرنا بأنفسنا، ما فكرنا بأي شيء إلا إنه إحنا فكرنا إنه نبعد هالأطفال عن الخطر. كيف سيطرنا عليهم وكيف قدرنا إن نقلل الضرر الموجود في هذا المكان كان صعب جدا، صعب جدا، إنه فجأة إحنا كنا في مكان تعليمي يضم أكثر من 150 طفل، في هذا اليوم بالتحديد كان موجود 200 طفل داخل الروضة. كان يوم ترفيهي تعليمي طبيعي، ما في أي خطر حوالينا، خصوصا إنه إحنا المنطقة المتواجدين فيها هي منطقة فيها مؤسسات دولية، فيها الهيئة الطبية، فيها الصليب الأحمر، وفيها مكاتب الأنوروا، وفيها الهلال الأحمر، منطقة آمنة. حتى لو كانت الحرب مستمرة وما ظهر في الأخبار إنه الحرب انتهت، إحنا في منطقة آمنة لا يوجد فيها أي مكان استهداف. كان بعيد عن أفكارنا إنه إحنا نحط في موقف خطر، إنه إحنا والأطفال يكون في خطر. إنه إحنا الأطفال اللي إحنا نتعامل معهم، أنا شخصياً الأطفال اللي أنا بتعامل معهم هو أطفال حالات خاصة، أيتام، مصابين حرب، مصابين بتر، عندهم حالات نفسية صعبة. كيف إحنا بشكل حكيم وعقلاني و سريع جدا انتقلنا من المكان اللي احنا كنا متواجدين فيه الى الداخل كأننا بننفذ نشاط ترفيهي للأطفال، انبطحنا على الأرض زحفا على الأقدام. هذه الخطوة الأولى اللي احنا نفذناها في عملية انه اول شغلة فكرنا انه احنا كيف ننقذ الأطفال ونطلعهم من المكان بسلام اقل ضرر ممكن.
0: طبعا يعني بشجع نذكر العالم
1: ما بقدر أمنع خطر، ما بقدر أمنع ضرر، لكن في ممكن أخفف من هذا الضرر سواء ضرر جسدي أو ضرر نفسي.
0: نعم.
1: زحفاً على الأقدام قدرنا ننقل الأطفال إلى أبعد نقطة موجودة في المبنى اللي إحنا كنا متواجدين فيه.
0: نعم دعاء. وإحنا عندي مش سمعتيني، يمكن في مشكلة بالإنترنت عندك أو سمعتيني؟ طيب كنت بدي أسألك بس بعد كمان سؤال، أكيد وبقدر كثير منيح اللي عم بتقولي ومحاولة هذه الإنقاذ، يعني مثل ما بيقولوا، ولازم نذكر العالم أنه مش لازم ولا طفل بالعالم يعيش هيدي الحالة أصلاً من الخوف والهلع. وأنت قلتي أنه نحن نقلنا من منطقة تعتبر غير أمنية لمنطقة أمنية نسبياً، في شيء مع إسرائيل صحيح. أصلاً يعني آمن أكيد يعني، ونحن بنعرف جرائمها
1: صحيح.
0: طب كيف قديش بيأثر التهديد الأمني بيأثر المستمر على استمرارية مبادرات التعليمية؟ يعني قدي حتى الأهل بيكون عندهم الجرأة بقى يرجعوا يبعثوا أولادهم على المدرسة؟
1: الخوف موجود والخطر موجود، لكن ما في خيار تاني موجود حاليا إلا إنه إحنا نكمل. الأهالي أكيد بتكون خايفة، لكن لما بتأمن على أطفالها في مكان معين بترسلها. كما أنا حكيت لك إنه أنا المكان الموجودة فيه بعيدا عن أي خطر، يعني مختصر الكلام ما في مكان آمن في غزة والحرب من تحت. حتى المكان أأمن مكان موجود في غزة تعرضنا فيه للخطر وتحاصرنا، ومش إحنا شخصيا، أنا بحكي لك عن الأطفال، أنا ما خفت على نفسي ولا المدرسات خافوا على نفسهم، إحنا خفنا على الأطفال، الأمانة اللي موجودة عنا، الأطفال اللي بنحاول نعالجهم من أثر الحرب اللي ضل فيهم، الأثر النفسي والأثر الجسدي. للعلم مكان الأطفال اللي أنا متواجدة فيه معروف إنه مكان خاص للأطفال ومصابين الحرب، وموجود يافطة على الباب، وموجود رسومات، وموجود أناشيد يومية للأطفال، لكن هذا الإشي لم يمنع إنه نتحاصر في المكان.
0: طبعاً نحن عم نحكي عن أطفال بعضهم ما نجوا مثل ما بيقولوا أثار النفسية اللي عاشوها بثلاث سنين بعضهم ما خلصوا منها يعني صحيح. أصلاً
1: أنا أحكي لك نقطة إنه إحنا حكينا للأطفال إنه الأصوات اللي إحنا نسمعها هي أصوات ألعاب نارية، لكن طفل للأسف الطفل اللي عمره 3 سنين لا 5 سنوات 70% من الأطفال ما صدقوا الكلام،
0: صاروا يميزوا، صار لهم 3 سنين عايشين تحت الحرب.
1: واليوم الأطفال كانوا خايفين يجوا على الروضة وبيحكوا لأهليهم إنه في المكان يهود، يعني إنه أنا والأطفال الموجودين عندنا رجعنا لنقطة الصفر، نقطة البداية.
0: طب دعاء بدي أسألك
1: ليش وقت بناخذ نعم. مع الأطفال عشان نعالجهم.
0: بدي أسألك شو هي الاحتياجات العاجلة اللي بتحسي أنت بتفتقر إلها هلأ، رياض الأطفال، الروضات، عشان حمايتهم من ظروف مشابهة إذا يعني رجع صار شيء مثل المشهد يلي صار مبارح؟
1: أول شغل يعني بموضوع إنه الحرب تنتهي، أنا ما بعتقد إنه تنتهي، لأنه كل مرة بيحكوا الحرب انتهت نتفاجأ إنها بترجع
0: يا لم تنتهي بعد.
1: إنه إحنا بنكمل بالموجود عندنا حالياً، الحرب لم تنتهي والنزيف مستمر والخطر موجود وين ما كان، حتى بأمن منطقة في غزة وحتى بمكان خاص للأطفال لا ما غير يعني لا موجود فيه إرهابيين زي ما بيحكوا أو مقاومين أو مكان خطر، إحنا بعيدين كل البعد عن هذه الأشياء. إحنا بنكمل بأقل الإمكانيات اللي موجودة عندنا. أنا المكان الموجودة فيه ما عندي ألعاب للأطفال، لكن إحنا بنحط بدائل، إحنا بنحط خطط، إحنا بنحط استراتيجيات، حتى طرق الوقاية من الخطر اللي إحنا كنا موجودين فيه إحنا اللي ابتكرناها، ما كان عندنا أي طرق.
0: حتى نعم.
1: حتى صندوق إسعافات أولية أنا في المكان عندي ما كان متوفر للعلم، في كل مكان تعليمي كان خاص في الأطفال قبل الحرب كان يتم تجهيزه بصندوق إسعافات أولية، ألعاب للأطفال.
0: يعني حاولتوا أنتوا تعملوا الأدوات بين إيديكم، أنتوا اللي اخترعتوها أو ابتكرتوها حتى لحماية الأطفال. دعاء قديح أنا بدي أشكرك صحيح. بدي أقلك الله يحميكم والله يسلمكم ويحمي الأطفال معكم ويقويكم طبعا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية 92.7
0: إلى على تحملها. ومن هذه اللحظة انقلبت حياة الطفل والأسرة طبعا رأسا على عقب. يونس مصاب مشاهدينا بنوع نادر من مرض ضمور العضلات، يحتاج علاجه إلى نحو 24 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل أكثر من 470,000 دولار. طبعا المبلغ ضخم جدا وموارد الأسرة بسيطة ولا يزيد دخلها على بضعة آلاف من الجنيهات شهريا، وهذا وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية. طيب شو الحل لهالحالة؟ كيف ممكن ينترك طفل لمصير مجهول بسبب غلاء العلاج؟ والدة الطفل لجأت إلى عالم السوشيال ميديا لنشر قصة ابنها، علها تجد من يساعدها في إنقاذ حياته، فخرجت في مقطع فيديو تشرح فيه الوضع الصحي والنفسي للطفل ودعت الجميع إلى دعم مسيرة العلاج كي لا تخسره بالطبع. نتمنى له الشفاء أكيد. شوفوا معي.
4: إن كنت طالبة منكم، أنا خايفة أنزل البلد عشان أنا وعدت يوم أن أنا هجيب له علاجه، فأنا خايفة أنزل البلد الموضوع يريح خالص، فأنا كنت محتاجاكم أن أنتوا تبقوا جنبي، محتاجة راجل، شباب، رجال كبار، كل الناس، ستات، بنات، كبير، صغير، أي حد أنا محتاجة له، وكل هيساعد في يونس. المساعدة مش مالية بس، المساعدة معنوية، مادية، بالشير اللي بتعمله، بأن أنت تبلغ حد غيرك موضوع يونس. موضوع يونس مش
0: طبعا كلنا بنعرف مواقف الأهل هيدي قدي صعبة لما بيكونوا حاسين بنوع من العجز المادي قدام المرض. فيديو الأم انتشر سريعا على المنصات الرقمية وبلغ مسامع المؤثرين ورواد السوشيال ميديا، فقرروا الاستجابة مع القصة وبدأوا بقيادة مبادرات فردية وجمعية لجمع تبرعات مادية لتغطية تكاليف علاج يونس. الحملات الاستثنائية بدأت شيئا فشيئا تنتشر في معظم المحافظات المصرية، حملت عناوين مختلفة، أبرزها ما نقل على لسان يوسف هو عم بيقول لها ماما هو أنا قربت أموت. هي يعني بصراحة مؤثرة العبارة ومحزنة. لا أكيد إن شاء الله ما حتموت. بحسب وسائل إعلام مصرية، دخلت وزارة التضامن الاجتماعي على الخط وأصبحت المشرفة على حملات التبرع التي تهدف إلى إكمال المبلغ المطلوب بأقصى سرعة ممكنة. فعلا الحمد لله نجحت الحملات وقوبلت باستجابة واسعة، تمكن القائمون عليها من جمع مبلغ وقدره 15 مليون جنيه مصري، يعني ما يعادل 290 ألف دولار أمريكي، في حين بقي 9 ملايين جنيه من المبلغ الكلي طبعا. ونحن كمان ببرنامج تواصل، فريق تواصل، نتمنى أن يكتمل المبلغ سريعا ويتعالج يونس وينعم بحياة عادية وصحية وعافية طبعا، وكل الأطفال المصابين مثله يلاقوا العلاج. مشاهدينا، مرض ضمور العضلات يلي عم نسمع عنه مؤخرا بكثرة بحس يعد من الأمراض الوراثية التي تسبب ضعفا تدريجيا وفقدانا في الكتلة العضلية. بمرور الوقت يقول العلماء أن سببه طفرة جينية تمنع الجسم من إنتاج البروتينات الأساسية اللازمة لبناء العضلات. للأسف يبدو أنه لا يوجد علاج متكامل يؤدي إلى شفاء تام من المرض، ولكن العلاجات الحديثة ووفقا لأطباء تؤدي دورا بارزا في إبطاء تقدم المرض والسيطرة على أعراضه. نتمنى الشفاء للجميع مرة أخرى. على منصات التواصل الاجتماعي طبعا كان في تفاعل مع الحملة. حسين خليل كتب: يونس حسين يعاني من مرض ضمور العضلات، هو مرض خطير يؤثر تدريجيا على العضلات والأعصاب المسؤولة عن الحركة، ومع مرور الوقت يؤدي المرض إلى ضعف مستمر في العضلات وتلف الأعصاب ويتسبب في فقدان القدرة على الحركة. تغريدة لأحمد جمال بيقول: هذا نداء إنساني، يونس محارب ضمور العضلات، محتاج وقفتكم. يونس مش مجرد طفل، يونس بطل بيواجه تحدي أكبر من سنه تقريبا. مازن غريب كتب: أستأذنكم يا أهالي الخير تنشروا فيديو يونس ومناجات أهله حتى نساعدهم قديش منقدر أكيد. ومحمد طاهر عبد الرحمن كتب: يونس محتاجكم، ساعدوه يكون له أمل جديد في الحياة، جنيهات بسيطة منك ممكن تكون سبب في إنقاذ حياة طفل. نتمنى له الشفاء.

0: يعني حلقة اليوم هيك فيها شيء إنساني كتير، وهيدي القصة كتير حلوة، حلوة بكل معنى الكلمة. ما بعرف إذا حلوة قد عيونه لهيدا الصبي. شوفوا معي هالصورة وركزوا لي على لون العيون، لون تركوازي غريب ونادر. يعني صاحب هيدي العيون الحلوة مثل ما بيقولوا طفل يمني اسمه رسام الآنسي، يبلغ من العمر 12 عاماً، ينحدر من محافظة ذمار. خلال الأيام الماضية أصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي، تصدر الترند بعد انتشار مقطع فيديو له يبرز عينيه الفيروزيتين النادرتين وملامحه الآسرة أثناء عمله كبائع متجول. بحسب منصات عربية فإنه خلال 48 ساعة تجاوزت نسبة مشاهدات المقطع الفيديو يلي خرج فيه 30 مليوناً. عم تتخيلوا الرقم 30 مليون؟ طبعاً هيدا رقم قياسي على منصات التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف الفيديو ونرجع نكفي القصة.
1: ما شاء الله تبارك الله والعيون، ما شاء الله. منين أنت؟ ها؟ ما شاء الله تبارك الله. أي اسمك؟
2: ما أخواتها تبقى؟
1: ها؟ يعني كلهم عيونه ما قدر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابتسم سوا. سبحان الله.
0: يعني ما بيعرف الواحد كيف بده يضل يقول له بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، يغسل العين. يعني في غمضة عين أصبح الطفل مشهورا، وبدأت شركات استثمارية ومحلات تجارية كبيرة تلاحقه وتطلب منه أن يصبح الوجه الإعلاني لعلاماتهم التجارية. أنا محلهم بضلني أرقيه. يبدو أن بشير أعجب بالفكرة، لاسيما وأنها تفتح له أبواب الرزق، فوافق وبدأ أولى خطواته نحو تحسين وضعه المعيشي في عالم الإعلانات التجارية. طيب شي حلو الله يرزقه، بس خلونا نشوف كيف بيحضر حاله ليطلع بالإعلان.

يعني تحضروا فايت على سوق الإعلانات بقوة. والآن دعونا نستطلع آراء المغردين. بشير رياشي كتب: الأزرق كسر حاجز 100,000 متابع في يوم واحد وأنه بيستاهل. جواد مكاوي يقول: فجأة وجد اليمنيون أنفسهم أمام طفل في 12 من عمره وقد تحولت عيناه الفيروزيتان إلى حديث مواقع وحديث واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. لافت في هذه القصة ليس جمال عيني الطفل بقدر ما تكشفه الضجة المحيطة به من ميل وسائل التواصل إلى تحويل أي ملامح استثنائية إلى ظاهرة ثم إلى سلعة إعلامية. إبراهيم الصلاحي يقول: كل شيء يحدث بتدبير من الله بغمضة عين.

0: أنت حتما تعرف أصدقاء لك تأخر زواجهم، أنا من عندي في كتير. أمر قد يكون حزين يعني، ولكننا هنا سنتحدث عن كائن آخر يتأخر لقاؤه بشريكته قليلا. سمكة قرش يا عزيزي ويا عزيزتي، قرش غرينلاند بيحتاج ل 150 سنة ليصل إلى مرحلة تمكنه من التكاثر. تعال نحكي لك ولأصدقائك اللي بعدهم ما تزوجوا ولا اللي تزوجوا كمان وتأخر زواجهم هيدوليك ولا اللي تزوجوا كمان عن قرش غرينلاند. جسمه رمادي ضخم ورأس صغير، أشعة ضوء لا تكاد تصل إليه، أحد أطول الكائنات عمراً على الكوكب، قد يصل عمره إلى 400 عام، قلبه ينبض لقرون وعيناه لا تتأثران بالشيخوخة. الله، الباحثون عجزوا عن تقدير أعداد هذا النوع بدقة أو تقييم حالته. كائن ضخم يعيش في أعماق المحيط لا يظهر للبشر. اليوم تغير كل شيء، أمامنا فرصة للتعرف على أحد أكثر كائنات أعماق البحار غموضاً. فرد من هذا النوع النادر جنح إلى الساحل الغربي لإيرلندا، ما منح الباحثين فرصة ثمينة. السواحل الغربية لإيرلندا تشهد باستمرار جنوح كائنات بحرية بفعل العواصف، لكن هذه المرة المرة الأولى التي يسجل فيها جنوح قرش غرينلاند. اكتشافات الباحثين قد تساعدنا على جودة حياة أفضل. حال اكتشفنا كيفية بقائه على قيد الحياة لقرون مع مقاومة أثار الشيخوخة، هذا بهمنا كتير. هذا القرش الذي وصل إليه الباحثون طوله نحو 3 أمتار، قدر العلماء عمره ب 150 ل 200 سنة، يعني بعده أصلا ما وصل لمرحلة النضج الجنسي وفقا لنوعه. قرش غرينلاند من أكبر القروش بالعالم لأنه ممكن يوصل طوله ل 5 أمتار، بينما تجاوز وزنه 200 كيلوغرام، ما يعني أن هذا القرش الذي يبلغ عمره نحو قرنين بعده ما وصل لحجمه الكامل بعد. الأبحاث كشفت أن القرش لديه سر يفيد أنسجة العين تحتوي على وظائف تعمل لقرون، وحتى لدى الأفراد الذين تجاوزت أعمارهم قرناً كاملاً الخلايا المسؤولة عن الإبصار تظل سليمة، وفهم كيفية حفاظ هذه القروش على بصرها قد يساعد مستقبلاً في تطوير طرق جديدة للوقاية من فقدان البصر المرتبط بالتقدم في العمر. السر في إصلاح الحمض النووي، الباحثون رجحوا أن قرش
1: غرينلاند. راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الآن السادسة بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: أهلا بكم. نبدأ بالتصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران أو عن إيران وروسيا، قال في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لا ينبغي لأحد أن يدعم النظام الإيراني، داعيا الجميع إلى الابتعاد وفق تصريحه. بيسنت أضاف أن بلاده ستقضي بشكل منهجي على العناصر السيئة، وأن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا محتملة للعقوبات. أما عن الهجمات العسكرية المتبادلة، خلف القصف الأمريكي 15 قتيلا وجرحى بحسب بيانات إيرانية رسمية، وأعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمانشاه غربية إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سيريك. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
1: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستيك يقرب من ميناء المدينة، وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهدافات كانت واسعة وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت المنزل الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: من جهتها، نفت القيادة الوسطى الأمريكية اتهامات طهران باستهداف حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبية إيران، وقالت القيادة المركزية أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا على عكس الحرس الثوري على حد تعبيرها. وعن التوترات في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما بلغم في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان إنه جرى التخطيط لعقوبات مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة ولا تتبع المسار البحري القانوني.
2: في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع استهداف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذها أخيراً. اللافت في الهجوم أنه الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات في مضيق هرمز، ويأتي رداً على هجمات طهران على سفن تجارية وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري المفروض عليها حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الناقلتان الإيرانيتان كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري المفروض أمريكياً، قبل أن تستهدفهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات. مسؤول أمريكي قال إن العملية تأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة. وعلى ما يبدو فإن استهداف الناقلات الإيرانية يعني أن واشنطن فتحت جبهة جديدة في المواجهة مع طهران، جبهة النفط والملاحة. في محاولة لردع الهجمات الإيرانية على السفن والضغط في الوقت نفسه على أحد أهم مصادر الدخل الإيراني. أمريكياً تقرأ الخطوة حسب مسؤول قال لأكسيوس إن هذا التحول في العمليات قد يؤدي إلى خفض مستوى التهديد للسفن التجارية شهراً على الأقل، مع مواصلة القوات الأمريكية مرافقة السفن عبر المضيق. ووفق المصدر ذاته، عبرت نحو 40 سفينة مضيق هرمز ذهاباً وإياباً الثلاثاء الماضي حاملة ملايين البراميل من النفط، فيما اعترضت القوات الأمريكية عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، ومن طهران مراسلنا ياسر مسعود. أهلا بكم معنا في هذه المتابعة لهذه التطورات الميدانية ومترافقة بتصريحات كذلك تشير فقط إلى التصعيد. ياسر مسعود، أبدأ معك من طهران حول آخر التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بالتصعيد الأخير وكذلك بمضيق هرمز والعقوبات الأمريكية التي تهدد أو يهدد بسنت بالمزيد منها.
3: آخر التصريحات التي صدرت سونيا هي تلك التي جاءت من القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، والتي تحدث فيها على أن البلاد مستعدة لكافة السيناريوهات التي تسعى وراءها الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف الداخل الإيراني عبر مخططات ومؤامرات، وأن إيران والقوات المسلحة الإيرانية تحديدا حصلت على معلومات عسكرية تفيد بشكلة التعاطي مستقبلا في المواجهات القادمة، وأنه كلما زادت المسار كلما زاد مسار المواجهات العسكرية كلما زادت إيران خبرة في التعاطي واتخاذ أسقف أعلى في ردودها على الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف قواعدها ونقاطها الحساسة والاستراتيجية. أيضا كان قبل قليل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل التلفزيون الإيراني اجتماع جمع وزير الدفاع الإيراني بقائد الجيش وكذلك قيادات عسكرية في الجيش الإيراني، أكد خلالها قائد الجيش الإيراني على استعدادات بلاده وأنها أيضا خلال الفترات الماضية استغلت الظروف أو الوقف إطلاق النار من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية وأيضا منظوماتها، وأيضا فيما يتعلق بتوجيه ضربات تتعلق بالنقاط الحساسة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وأيضا فيما يتعلق بإدخال معدات، وأيضا فيما يتعلق بالجانب الإنتاج والتصنيع العسكري. كل هذا سمح للبلاد على حد قول قائد الجيش الإيراني بمواصلة الردع بشاكلة ترعب الولايات المتحدة الأمريكية على حد قوله. إضافة إلى كل هذا، على الصعيد الاستراتيجي سونيا، التصريحات المهمة هي تلك التي صدرت اليوم من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، والتي تحدث فيها على أن المعادلة ستتغير مستقبلا، وعليهم الكلام هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية أن تترقب شاكلة التصعيد الإيراني في ردودها، وعلى أكثر من صعيد فيما يتعلق بمضيق هرمز بالدرجة الأولى وإحكام قبضة إيران وقدرات البحرية التابعة للحرس الثوري من جانب، وكذلك في شاكلة مواجهة الضغوط الاقتصادية، وهو يريد التأكيد على الدعم كما يبدو إلى إجراءات الحكومة الإيرانية التي تتخذها في مساراتها بالتواصل والتنسيق مع دول، خاصة ما جاء مؤخرا من اللقاءات التي جرت على هامش منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تريد من خلالها بالطبع الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وبالطبع هنا التنسيق بالدرجة الأولى مع الصين، روسيا، وربما تركيا من بينها، والدول التي تعول عليها طهران في مواصلة تعاملاتها التجارية بعملات بعيدة عن منظومة الشبكات السويفت، وكذلك تعاملات الدولار واتخاذ مسارات، بالتالي كلها تسعى لتحييد تأثير العقوبات الأمريكية عليها.
0: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. محمد بدين من واشنطن، التهديدات الأمريكية ما زالت مستمرة على المستوى العسكري ناقلة بناقلة يقول ترامب، وعلى المستوى الاقتصادي بسنت يهدد بالمزيد من التضييق والعقوبات الاقتصادية. نتابع معك تفاصيل هذه الاستراتيجية الأمريكية.
4: وكذلك سونيا، المزيد من الضغط الاقتصادي وعملية المنبوذ الاقتصادي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة تأخذ مستويات أعلى وأشد تشددا إزاء إيران. هذا ما أشار إليه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في تصريحاته اليوم، وفي تصريحاته حتى على مدار الأيام الماضية، التي قال فيها بأن واشنطن ستستهدف شركات الطيران، وحتى التركيز على الجانبين الروسي والصيني باعتبارهما أحد أو داعمين لإيران في الواقع، ومشتريين من كبار المشترين والمتعاملين مع الجانب الإيراني على مدى السنوات الماضية. الصين تستورد أكثر من نصف وارداتها من الطاقة من الوقود عمليا، والنفط تستوردها من الجانب الإيراني. هذه من إحدى النقاط التي تتعامل معها الولايات المتحدة بحساسية شديدة. يقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم بأن الجانب الإيراني يستورد أغلب ما يستورده أو يتعامل به من المعاملات المباشرة مع الجانب الروسي على سبيل المثال عبر شركات الطيران، وبأنه إن تم فرض عقوبات على شركات الطيران المعنية فإن القليل والقليل جدا سيتم نقله، وبالتالي ستخف تلك المعاملات بين الجانبين الروسي والإيراني. لكن في اليد الأخرى هنالك ترقب لما يمكن أن يصدر عن البيت الأبيض واحتمالات الذهاب إلى موجة رد على الرد الإيراني ليلة البارحة، كما وعد بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه لمراسل فوكس نيوز مساء أمس، وكذلك في وعيده المتكرر ومن بين ذلك منشوره على منصته تروث سوشيال الذي قال فيه إن إيران إن ردت على الولايات المتحدة فإن هجوما ضخما يعد له قد يكون ذلك الهجوم أو قد لا يبقي خلفه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا القليل. كما قال توتر حول مضيق هرمز هذه المرة مختلف عن التصعيد الذي كنا شهدناه أو الموجات والموجات المقابلة في 9 يوليو على سبيل المثال، والذي دام أيضا لعدة أيام على مدى موجات وأخذت مسارا تصاعديا من ناحية شكل وطبيعة الاستهداف. الاختلاف هذه المرة هو أنه لا توجد قنوات مباشرة ولا قنوات موازية للتعامل مع حالة أو محاولة خلق قنوات اتصال وتفاهمات ووضع سقف للتصعيد لأي تصعيد محتمل. ترامب ما زال يهدد بالذهاب إلى أشد الهجمات ضراوة ضد الجانب الإيراني، ويقول بأن المضيق لا يقع تحت السيطرة الإيرانية وإنما يقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، ويتهم الجانب الإيراني بأنه حاول أن يزرع ألغاما جديدة بعد أن كانت الولايات المتحدة قد طهرت المضيق من الألغام، إما فجرتها أو أزالتها الألغام التي كانت قد وضعها الجانب الإيراني. هنالك أيضا تفاعل لقصة استهداف أو تقارير التي تتحدث عن استهداف حفل زفاف في إيران وتعليق القيادة الوسطى الذي أوردته قبل قليل، الذي يشير إلى أن أو الذي تقول فيه القيادة الوسطى بأنها لا تستهدف المدنيين عكس الحرس الثوري الإيراني. هو ينضاف وذكرت حتى الصحافة الأمريكية بتقارير التي وردت حول استهداف بصاروخ توماهوك في الساعة الأولى لبداية هذه الحرب في 28 من فبراير، استهدف مدرسة للبنات وهي مدرسة ميناب قرب قاعدة الحرس الثوري الإيراني كما تقول واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. أدانت الخارجية القطرية تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، مشيرة إلى أن استمرار الاعتداءات يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر في المنطقة. هذا وأدانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإيرانية مؤكدة ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. من جانبها استنكرت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية مؤكدة حقها باتخاذ كافة التدابير لصون سيادتها وحماية أمنها. أما الخارجية البحرينية فأدانت تجدد الهجمات الإيرانية عليها وعلى الكويت والأردن واصفة إياها بالعدوانية. كذلك عدت الخارجية الأردنية الاعتداءات الإيرانية بالتصعيد الخطير وأكدت أنها خرق للقانون الدولي. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن طائرات الاحتلال غارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان وزوطرة الشرقية جنوبية لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة النبطية وبلدة المنصورية. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات تفجير جنوبية لبنان، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بقيام إسرائيل بعمليات تفجير في بلدة أرنون. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليتي تفجير.
5: راديو الحرية
6: 97.7 بالعشرة FM FM FM.
7: الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: داخلي من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. إدمو أهلا بك معنا. الميداني والسياسي يترافقان في جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت. أيضا نتابع معك آخر الاستهدافات الإسرائيلية وكذلك تصريحات عون فيما يتعلق بالمسار السياسي.
4: نعم، التصعيد الإسرائيلي مستمر، وآخر الاعتداءات الإسرائيلية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المنصوري قبل 10 دقائق تقريبا. كانت هناك غارة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وشهدت سحب الدخان تتصاعد حتى من مدينة صور، ومن شاطئ مدينة صور ظهرت سحب الدخان نتيجة الغارة الحربية الإسرائيلية على بلدة المنصوري. وطبعا تلك الغارة ليست الاعتداء الأول اليوم على بلدة المنصوري، نفذ منذ الصباح الباكر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من تفجير، 3 تفجيرات على الأقل في بلدة المنصور، إضافة إلى الغارة الحربية الأخيرة. وطبعا التفجيرات لم تقتصر فقط على بلدة المنصور، كانت هناك سلسلة تفجيرات شملت حولة كفر تبنيت، بيت ليف، وأيضا بلدة أرنون المحتلة. وطبعا خلال هذا النهار كانت التفجيرات هي الشكل الأكبر للاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى الغارة الأخيرة. أما التصعيد الإسرائيلي فبدأ بعيد منتصف الليل بذريعة أن قواته تعرضت لمسيرتين من داخل لبنان، وبالتالي بدأت بعدها موجة من الغارات العنيفة استهدفت مرتفعات علي الطاهر والدبشي ودوحة كفر الرمان والنبطية الفوق، إضافة إلى بعض الغارات التي نفذت من قبل المسيرات الإسرائيلية، وبالتزامن أيضا مع الغارات التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى خلال النهار. ومع التفجيرات كان هناك قصف مدفعي شمل أكثر من 10 بلدات قريبة من الخط الأصفر المحتل، أو هي موازية للخط الأصفر المحتل. طبعا هذا التصعيد الإسرائيلي هو ليس الأول من نوعه، كان في كل مرة الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصعد ويتذرع بأن قواته تعرضت لمسيرة، كما حصل سابقا عندما نفذ غارات عنيفة على بلدة انصار ودير الزهراني، وكانت الحصيلة الأكبر يومها 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء. طبعا هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع جمود سياسي خصوصا على مستوى المفاوضات، ليس هناك من موعد جديد للمفاوضات، كان هناك موقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، هو يؤيد طبعا الاتفاق الإطار وتنفيذه بشكل غير انتقائي، وهو عندما ذهب إلى اليونان قال أن هناك حلا وحيدا يقوم على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وبسط الدولة اللبنانية لسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وبالتالي هو وصف المشكلة بركيزتين، قدم هذا الحل الذي يقوم على الانسحاب وطبعا بسط سلطة الدولة لوحدها على الأراضي اللبنانية، يعني بعدم وجود سلاح حزب الله أيضا على الأراضي اللبنانية. وطبعا اليوم قال الرئيس عون بأنه حدد أهدافا أساسية تتعلق بموضوع المفاوضات، وبالتحديد يعني الحرب التي لم يعد لبنان يحتمل تداعياتها، والحرب التي دمرت الكثير من القرى والبلدات اللبنانية. وطبعا الرئيس عون هو دائما يضغط باتجاه أن نصل إلى الحل الذي تحدث عنه، وهو بالتحديد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، تطبيق الاتفاق الإطار بشكل غير انتقائي، وطبعا بسط سلطة الدولة اللبنانية لوحدها على الأراضي اللبنانية.
3: شكرا جزيلا لك إدمو ساسين، مراسل التلفزيون العربي من بيروت. واستقبل من بيروت ضيفي الكاتب والباحث السياسي الأستاذ قاسم قصير. أستاذ قاسم أهلا بك معنا، يعني ونحن نتابع هذه التطورات في لبنان ربما تتكرر الأسئلة حول ما تريده إسرائيل في جنوب لبنان مقابل موقف ووضع الحزب حاليا في ظل هذه الانتهاكات المستمرة التي تبررها إسرائيل في كل مرة بأن الحزب أطلق مسيرتين.
5: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني إسرائيل لا تحتاج إلى أي ذريعة أو يعني أدلة معينة، لأنها بالأساس هي محتلة الأراضي اللبنانية وتدمر الأراضي اللبنانية بدون أي سبب. يعني أما ذريعة إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قوات الاحتلال طبعا حزب الله لم يتبنى ذلك، لكن من الواضح حسب مراقبتنا في الأشهر الماضية أنه كلما تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه منطقة علي الطاهر سواء بقصد الاستكشاف أو للقيام بعملية أمنية معينة محددة تواجه هذه بطائرات مسيرة، أحيانا يؤدي ذلك إلى مقتل جنود إسرائيليين أو إصابات، أو أحيانا بدون إصابات كما حصل فجر اليوم. لذلك أنا تقديري الإسرائيليون دائما يحاولون أن يفحصوا إمكانية القيام بعمل عسكري واسع لاحتلال منطقة علي الطاهر، لكن حتى الآن يبدو أن هذا يعني الهجوم مستبعد، يكتفي الإسرائيليون باستكمال التدمير في منطقة المنصورة، مناطق أخرى في جنوب لبنان، حتى المناطق المحتلة. يعني حسب ما نلاحظ أن هناك قرى محتلة يوميا تتعرض لقصف، يمكن أن الإسرائيليين يعتبروا أن هناك مقاتلين أو تخوف من حصول عمليات باتجاههم. نحن في حالة تصعيد، لكن لا يبدو المؤشرات أن إسرائيل تريد الذهاب إلى عمل عسكري واسع حتى الآن، خوفا من يعني تداعيات هذا العمل العسكري الكبير.
3: ماذا ستكون تداعياته إن كانت إسرائيل يعني تحدد الخط الأصفر وتحركه وتستهدف وتقصف وتحتل؟ ما الذي سيخيفها؟
5: صحيح، لكن القيام بعمل عسكري واسع هناك أولا احتمالان. الاحتمال الأول انتهاء كل المفاوضات مع لبنان عن طريق الوسيط الأمريكي، ثانيا احتمال تدخل إيران مرة أخرى في الشأن اللبناني عبر وضع خطوط حمر جديدة. يعني إيران حاليا وضعت خط أحمر الضاحية وبيروت، لكن هناك معلومات أنه في حال حصل هجوم عسكري إسرائيلي واسع خصوصا في منطقة علي الطاهر قد يكون هناك تدخل إيراني لوقف هذا العدوان. كذلك حزب الله حسب معلوماتي يستعد لاحتمال تطور الأمور، مما يعني إعادة يعني استهداف مناطق شمال فلسطين والمستوطنات الإسرائيلية، مما يؤدي إلى سقوط كل ما حققه نتنياهو حسب ادعائه من أمن لمنطقة شمال فلسطين.
3: هل الحزب الآن أستاذ قاسم يعني بوضعه الحالي قادر على ذلك، قادر على إيذاء إسرائيل مرة أخرى؟
5: حسب معلوماتي أن الحزب يعني هو في حالة إعادة ترميم لصفوفه ويترك هذه الأمر، لأن لا أحد من قيادات الحزب يتحدث عن الجانب العسكري أو الأمني، لأن ذلك يترك يعني طبيعة الظروف. يعني قيادات حزب الله لا تتحدث، لكن معلومات الخاصة أن الحزب هو في إطار إعادة ترميم أوضاعه، وحتى في منطقة علي الطاهر هو نجح في ترتيب أو يعني تحصين الموقع سواء بمقاتلين أو بقدرات جديدة استعدادا لأي مواجهة قد تحصل. يعني حزب الله هو دائما في حالة مراجعة وترتيب لأموره، لأنه يتوقع توسيع الاحتلال أو توسيع الهجوم في أي وقت، إلا إذا يعني التزم الإسرائيليون بما أو اكتفوا بما يقومون به من تدمير من سيطرة حاليا دون الذهاب إلى عمل عسكري واسع.
3: طيب يعني بحسب الوقائع الآن على الميدان والتي طالت صراحة يعني رغم المفاوضات، لأن الوقائع على الميدان تشير لأن إسرائيل تسيطر على جزء هام من الأراضي اللبنانية.

0: هناك حالة خوف لدى الجنود الصهاينة أحيانا إذا يعني طار يمكن عصفور فوقهم أو اشتبهوا بأي شيء يطلقون النيران، يعني حالة رعب يعيشها الجنود الصهاينة وهم حاليا يعني مواقع العسكرية الثابتة محدودة. يعني لذلك أنا تقديري نحن في مرحلة انتقالية، الكل ينتظر ماذا ستحمل الأيام والأسابيع المقبلة، لأنه لا يريد أحد يمكن الذهاب إلى معركة واسعة قبل حصول الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية، لكن تقديري أن الجميع يستعد لاحتمال العودة للتصعيد الواسع بعد هذه الانتخابات، ولا يمكن القبول باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مهما حصل يعني. وطبعا نحن من خلال تجربتنا في لبنان يعني دائما كانت المقاومة تعيد ترتيب صفوفها من أجل مواجهة الوقائع القائمة اليوم، لكن هذا ما حصل بكل فترة من الثمانينات إلى العام 2000-2006. نحن في مرحلة جديدة، يعني آليات العمل اختلفت اليوم، يعني لم يعد بالإمكان العودة إلى الأساليب أو الصيغ القديمة بالعمل العسكري، نحن بحاجة إلى آليات جديدة سواء على مستوى القدرات أو على مستوى الشكل. يعني لا يمكن الذهاب إلى مثلا مواقع ثابتة كما حصل بعد 2006، لا يمكن الذهاب إلى حرب عصابات تقليدية، أنت بحاجة إلى قدرات جديدة غير تقليدية حتى تستطيع أن تواجه التطور التكنولوجي الإسرائيلي. وهذا أنا التقدير اليوم ما يحصل اليوم، البحث عن آليات وأدوات عمل جديدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
1: طيب السؤال يبقى دائما عن مدى قدرة الحزب على الوصول لهذه المقدرات العسكرية لمواجهة إسرائيل في ظل كل هذه المتغيرات التي أشرت إليها أستاذ قاسم.
0: يعني واضح يعني الوضع في لبنان، يعني هناك يمكن ميزة للوضع اللبناني أنه لا يمكن لأحد أن يحاصر لبنان، لأن طبيعة الوضع اللبناني على مدار سنوات طويلة هناك يعني منافذ عديدة يمكن من خلالها الوصول إلى الإمكانيات، وهذا يعني بالتجربة، يعني على الأقل أنا أقول لك من خلال يعني سنوات طويلة دائما كان هناك قدرة وإمكانية للوصول إلى قدرات غير تقليدية. إضافة اليوم أن هناك أصبح نوع من الكفاءة الذاتية، يعني خصوصا يعني سواء بالطائرات المسيرة أو الطائرات التي تستخدم الألياف الضوئية، يعني شكل يعني أنت لست بحاجة اليوم إلى الصواريخ البعيدة المدى للمواجهة المباشرة، يعني يمكن بقدرات محدودة. إضافة يعني بالمعلومات التي يعني نكتشفها يوما بعد يوم، هناك عمليات يعني إرسال أسلحة بطرق مختلفة. أنا تقديري لا أحد يقف بلبنان ينتظر يعني أو يجمد عند حد معين، الكل يبحث. طالما هناك احتلال التفكير بمواجهة الاحتلال قائم اليوم، وهناك أشكال عديدة للمواجهة ليس فقط الشكل العسكري، حتى
1: الدولة تواجه بالشكل السياسي بالمفاوضات، تعاون يجدد تصريحات
0: يعني فيما يتعلق لكن فشلت، لكن نعم فشلت حتى الآن،
1: فشلت حتى هذه اللحظة لأهداف محققة، وإسرائيل ما زالت تنتهك الاتفاق ويعني ترفض الالتزام بأي اتفاق. يعني نريد الإشارة هنا إلى التصريحات الجديدة للرئيس عون الذي حدد يعني أستاذ قاسم الأهداف الرئيسية للمفاوضات الآن، يعني بعد عدد من الجولات، ويتحدث عن تجنيب لبنان وآلية الحرب، حماية سيادة واستقرار البلاد وغيرها من الشروط. إلى أي مدى فعلا هذه المطالب واقعية برأيك؟
0: يعني هذه التصريحات تشير إلى حالة الإرباك التي يواجهها رئيس الجمهورية والسلطة اللبنانية بالمفاوضات، لأنه حسب ما كنا نسمع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن أهداف التفاوض وقف إطلاق النار بشكل نهائي، ثانيا انسحاب الجيش الإسرائيلي، إعادة النازحين إلى قراهم، الإعمار، إطلاق الأسرى. حسب المعلومات، وأمس كان في تصريح مهم للسفير المصري في لبنان يقول أن جولات التفاوض السابقة لم تحقق أي هدف، وبل أن أمريكا أبلغت السلطات اللبنانية أنها غير قادرة على الضغط على إسرائيل لاستكمال المناطق التجريبية. ما صرحه اليوم الرئيس جوزيف عون خطير جدا، لأنه هو فقط يكتفي بالحفاظ على الاستقرار أو عدم الذهاب إلى الحرب، يعني وحتى هذا الهدف غير مضمون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. أنا تقديري بعد مواقف الرئيس نبيه بري قبل أمس في ذكرى اختطاف الإمام موسى الصدر، واضح أن رئيس الجمهورية يعني يعيش حالة إرباك، لذلك اليوم يعني خفض كثيرا أهداف التفاوض، وهذا أمر خطير جدا، يعني لأنه لم يتحدث عن انسحاب الإسرائيلي الكامل.

0: كامل من لبنان مثلا نشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، لأنه القوات الأمم المتحدة ستنتهي في نهاية العام وليس هناك بديل الآن حول ذلك، فقط هو يكتفي بحماية الاستقرار. حتى هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. أنا تقديري يعيش يعني الرئيس جوزيف عون حالة إرباك بسبب عدم نجاحه بالثقة بالمفاوض الأمريكي أو بالوسيط الأمريكي الذي وعده بتحقيق مناطق تجريبية وانسحاب إسرائيلي ولم يتحقق. واليوم يبدو أن الأمريكيين يعني لم يعد لبنان بالنسبة لهم أولوية، هم لديهم أولويات أخرى، إضافة إلى أن أمريكا اليوم لا تريد الضغط على إسرائيل، كما عبر السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، هو قال المطلوب سحب سلاح حزب الله ولا يوجد أي طلب من إسرائيل. يعني هو قال
1: أستاذ قاسم، يعني في ظل كل هذا الحديث عن الموقف الرسمي اللبناني، فشل المفاوضات، الإصرار على الاستمرار في المفاوضات رغم فشلها، كما أشرت وأسميته مأزق في يعني يتعرض له الرئيس اللبناني جراء هذه المفاوضات، هل برأيك هناك حل آخر بيد الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية؟ يعني لبنان رسميا غير قادر على مواجهة إسرائيل عسكريا، المقاومة تفعل ذلك، ويعني هناك محدودية كذلك في مواجهة إسرائيل من قبل المقاومة، ليس هناك توازن. هل هناك يعني خيارات أخرى أمام لبنان؟
0: هناك اقتراح قدمه المستشار السابق والصديق السابق للرئيس جوزيف عون الأستاذ محمد عبيد، وهو الإعلامي، أن تأخذ الحكومة قرارا واضحا بتعليق المفاوضات وتذهب إلى حوار وطني داخلي للاتفاق على رؤية موحدة، لأنه هناك اليوم اعتراض كبير يعني من أطراف مهمة، يعني مثل الرئيس نبيه بري، رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق الأستاذ وليد جنبلاط، التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، الكل يقول أن هذه المفاوضات بشكلها الحالي لم تخدم لبنان، بل قدمت لإسرائيل يعني نوع من تغطية لاستمرار الاحتلال، مما يتطلب أنا اليوم برأيي تعليق التفاوض. أنا لا أقول اليوم يمكن رئيس الجمهورية لا يستطيع الخروج من التفاوض لأسباب عديدة، لكن على الأقل أن يقول للأمريكيين أنا أعلق اليوم التفاوض في ظل فشل هذه المفاوضات وأعود إلى الحوار الوطني حتى نتفق على رؤية جديدة، إضافة إلى الذهاب إلى يعني تشكيل مظلة عربية وإسلامية لحماية لبنان من خلال الاستفادة من تحالف مكة الذي أعلن، أو علاقات لبنان بدول عربية وإسلامية مثل مصر وقطر والسعودية وتركيا وباكستان، يعني الذهاب إلى خيارات أخرى، البحث إذا كان غير قادر لبنان على المواجهة المباشرة، على الأقل يكون لديه مجموعة أصدقاء يتبنون رؤيته وهم يضغطون على الولايات المتحدة الأمريكية أو يساهمون بإيجاد مناخ ضاغط على العدو الإسرائيلي. أما الاستمرار بالصيغة الحالية واضح أنه أدى إلى مأزق للحكومة وللسلطة، وللأسف سمح باستمرار الاحتلال وحتى ألغى إمكانية الذهاب إلى المنظمات الدولية للشكوى ضد إسرائيل، وهذا أمر خطير جدا. أمس كان في مبادرة أطلقها بعض المواطنين حبات القلوب لأطفال الشهداء، هناك حوالي يمكن 700 طفل شهيد قتلهم العدو الإسرائيلي، ولا تستطيع الحكومة اللبنانية تقديم شكوى لأنها التزمت باتفاق الإطار الذي يمنع تقديم الشكوى، وهذا أمر خطير جدا. من هنا العودة إلى المراجعة، يعني على الأقل القول للولايات المتحدة نحن هذا الاتفاق لم يحقق شيئا، نعلقه للبحث عن أطر أخرى، أو لأنه يبدو أن الاتفاق على هذا الاتفاق الإطار كان بالضغط الأمريكي، وحسب ما كنا نتابع عبر شاشتكم الكريمة عندما وقع هذا الاتفاق، سواء المختصين في أمريكا أو في إسرائيل قالوا أن ما حققته إسرائيل لم تكن تحلم به من هذا الاتفاق. من هنا الحاجة إلى إعادة المراجعة، على الأقل تقييم، مراجعة، الاتفاق على رؤية وطنية موحدة، وهذا قد يساعد في تحسين الموقف اللبناني ويضغط على الأمريكيين والإسرائيليين، لأن أمريكا وإسرائيل تستفيد كما تحدث الدكتور عزمي بشارة في بعض تعليقاته على الاتفاق من الصورة، يعني مجرد صورة التفاوض تخدم نتنياهو وتخدم دونالد ترامب، فلماذا لا نسحب هذه الصورة ونعيد النظر بما جرى ونفتح صفحة جديدة على الأقل داخليا؟ يعني ما قاله الرئيس بري قبل يومين خطير جدا، أن هذا اتفاق يمس السيادة اللبنانية.
1: أشكرك.
0: وما قاله الأستاذ وليد جنبلاط قبل أسبوع ردا على السفير الأمريكي. أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لموقع ولا إن الجهود للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا فشلت، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن دمشق كان أحد أسباب تعثر المفاوضات. أوضح المصدر أن الإرادة السورية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل تراجعت بعد رفع عقوبات معينة عن دمشق، وأضاف أن إسرائيل كانت تعتقد أنه يجب ألا تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب سوريا، معتبرا أن المنطقة تشكل ذخرا استراتيجيا لإسرائيل. وبحسب المصدر فإن قنوات الاتصال مع النظام السوري لا تزال قائمة، فيما تجري الاتصالات عبر عدة مستويات، وتتركز المحادثات على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا. للمتابعة استقبل من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى، ومن القدس مراسلنا أحمد دراوش. أهلا بكم معنا أحمد، أبدأ معك وعن هذا الخبر، فشل في الوصول إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، الخبر مصدره إسرائيل، ماذا نعرف عن التفاصيل؟
2: سببان يعددهما المسؤول الإسرائيلي هذا الذي تحدث لموقع والله لسبب عدم التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا. السبب الأول هو أمريكي، رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. إسرائيل كانت تريد أن تستغل العقوبات الأمريكية، أن تكون سلاحا إسرائيليا في المفاوضات، وأن تكون الجزرة التي تغري بها الحكومة السورية. هذا الأمر كان واضحا منذ الساعات الأولى لسقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وحتى قبل ذلك إسرائيل دائما ما كانت تتعامل مع العقوبات الأمريكية وكأنها أداة إسرائيلية لاستفزاز أي نظام موجود في سوريا. هذا الأمر إسرائيل تقول إنه حصل، قلل من إرادة الحكومة السورية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. وهنا أذكر بالأنباء التي جاءت العام الماضي وطوال الفترة الماضية عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، أنها تأتي بعكس الرغبة الإسرائيلية. إسرائيل كانت ترغب في استمرار العقوبات الأمريكية على سوريا، العقوبات التي تعطل الحياة الطبيعية في مختلف أرجاء الدولة السورية وأضرت الشعب السوري بشكل كبير، لكن لم تنجح إسرائيل في إقناع الإدارة الأمريكية بهذا الأمر. في المقابل كانت هناك جهود عربية أيضا للضغط على الإدارة الأمريكية، وفي نهاية المطاف رفعت العقوبات، وإسرائيل تعتبر هذا الأمر ضارا لها. المسألة الثانية التي تحدث عنها المسؤول الإسرائيلي الذي يرجح أنه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، هي مسألة الانسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب السوري، والمقصود المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط نظام بشار الأسد. الحكومة السورية تصر على الانسحاب الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي يتعنت، وفي المحصلة لم يتم التوصل إلى اتفاق أمني. ومع ذلك يقول المسؤول الإسرائيلي هذا إن قنوات الاتصال لا تزال مفتوحة مع الحكومة السورية،
1: والاتصالات ما زالت عبر عدة مستويات. يقول شكرا أحمد دروش على كل هذه المعلومات. وقحطان من دمشق، هل علقت دمشق على هذا التصريح؟ هل هناك معلومات سورية تؤكد ما جاء نقلا عن مصدر إسرائيلي فيما يتعلق بفشل الوصول إلى اتفاق؟
3: يعني سونيا، لو بدأنا بالمقصود بعدة مستويات وفق المعطيات المتوفرة، هو وجود اتصالات أمنية وعسكرية إلى جانب قنوات سياسية تجري بصورة مباشرة أو بوساطة أمريكية، لكن المصدر الإسرائيلي لم يكشف أسماء المسؤولين المشاركين أو أماكن الاجتماعات الأخيرة، كما لم يتحدث عن التوصل إلى اتفاق نهائي. هذه المحادثات يعني لا تتجه حتى الآن أو حتى المعطيات نحو اتفاق سلام شامل أو تطبيع سياسي، وإنما تركز حتى الآن على الملفات الميدانية العاجلة، في مقدمتها وقف التصعيد، وأيضا ضبط تحركات القوات قرب الحدود، وأيضا منع القوات من احتكاك عسكري مباشر، إلى جانب مستقبل المنطقة العازلة والمواقع التي دخلتها القوات الإسرائيلية بعد سقوط النظام السابق. الموقف السوري في هذه المفاوضات يعني يقوم على العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ووقف الغارات والتوغلات الإسرائيلية، وأيضا انسحاب القوات من المواقع التي سيطرت عليها مع التأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. بالمقابل تريد إسرائيل بحسب أيضا المعطيات ترتيبات أمنية أوسع في الاتفاق السابق، تشمل فرض قيود على انتشار القوات والأسلحة السورية في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، والحصول على ضمانات تتعلق بأمن منطقة الجولان المحتل، أيضا إضافة إلى وضع جبل الشيخ والأوضاع داخل محافظة السويداء. أهمية هذه التصريحات أنها تؤكد بقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم استمرار الخلافات والتوتر على الأرض، لكن من المهم القول الآن أن استمرار الاتصالات لا يعني بالضرورة اقتراب الاتفاق، فهناك فجوة واضحة بين المطالب السورية والإسرائيلية ولا سيما بشأن الانسحاب وأيضا حدود الانتشار العسكري الإسرائيلي. بالتالي نحن أمام مسار تفاوض معقد، دمشق تحاول استعادة الوضع الذي كان قائما وفق الاتفاق عام 1974، بينما تسعى إسرائيل إلى تثبيت ترتيبات جديدة تمنحها هامشا أمنيا أوسع داخل الجنوب السوري.
1: قحطان مصطفى مراسل التلفزيون العربي من دمشق، شكرا جزيلا لك. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقية جبالية، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جبالية. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح. أصيب أيضا 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة.
4: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع ويمكن أن نوسعها لأننا نختال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس، بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
1: وثقت جمعية أطباء لحقوق الإنسان شهادة جديدة لمدير مستشفى كمال عدوان الأسير حسام أبو صفية، في شهادة جديدة نقلها لمحاميه بأن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم. وأضاف أبو صفية في شهادته بأنه تعرض للاعتداء عقب زيارة سابقة لمحاميه، وتم تهديده وتحذيره من نقل أي معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. إلى ذلك قالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل تأخير السماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبو صفية رغم نقله مؤخرا إلى مركز طبي تابع لمصلحة السجون وخضوعه لسلسلة فحوصات طبية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم في دير بلوط غربية مدينة سلفيت. ورش مستوطنون غاز الفلفل على المواطنين الذين منعوهم من تجريف أراضيهم. وفي خربة التبان بمسافة يطا جنوبي الخليل، أجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل هدمها. كذلك هدم جيش الاحتلال منزلا في بندة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية بعد إمهاله دقائق فقط لإخلائه. وهدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وحاصرت شرطة الاحتلال عمارة سكنية تعود لعائلة بدران قبل هدمها. قال برنامج الأغذية العالمي إن نقص التمويل يجبره على خفض المساعدات في الضفة الغربية، مما يحرم العديد من العائلات من هذه المساعدات. إلى مصر الآن، حيث دعا بيان مصري صيني مشترك إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات دون قيود وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت. البيان صدر في ختام قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الصيني في القاهرة، وأعرب البيان المشترك عن قلق مصر والصين إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، كما شدد البيان على أن حوكمة البحر الأحمر وأنه تقع مسؤوليتهما على الدول المشاطئة، كما أكد الطرفان عزمهما العمل سوياً لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية سودانية.

0: قتل 5 مدنيين في قرية جفاوة غربية مدينة أدبيبات بإقليم كردفان جراء غارة بحسب ما أفادت به مصادر سودانية. واتهمت منظمة تعرف باسم العفو الوطنية اتهمت الجيش السوداني بشن الغارة التي استهدفت منزلا في القرية ما أسفر عن مقتل عائلة كاملة. حذرت منظمات أممية من استمرار تفشي الأمراض في السودان جراء استمرار القتال بالتزامن مع ارتفاع أعداد النازحين. وأشارت منظمة اليونيسف في تقريرها إلى مقتل 117 شخصا وأكثر من 800 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى نهاية يونيو الماضي، في حين قالت مفوضية اللاجئين في السودان إن 13 مليون شخص أجبروا على الفرار. قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان إن بلاده متمسكة بتقوية اقتصادها وتوسيع علاقاتها التجارية الخارجية وستواصل تطبيق هذه الرؤية. تصريحات الوزير الكندي جاءت خلال لقاء عقده مع النظير الأمريكي سكوت بيسنت على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الولايات المتحدة في مباحثات هي الأولى من نوعها بين البلدين بعد انهيار مفاوضاتهما التجارية وتبادلهما فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع. وكان وزير المالية الأمريكي قد أعلن رفضه لتصريحات المسؤولين الكنديين بأن واشنطن تخوض حربا تجارية ضد بلادهم. من تورنتو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل أهلا بك معنا، هل تحرك شيء في هذه المياه الراكدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بل فيما يتعلق أيضا بالتوتر المستمر خلال الأيام الماضية؟
1: نعم سونيا، من المؤكد وفق ما تعلنه الإدارات الكندية وما يتم تداوله في الإعلام الكندي أن هذا الاجتماع الذي عقد أمس على هامش مجموعة وزراء مالية العشرين كان يهدف لي ربما يعني جس النبض من الجانب الكندي تجاه النوايا الأمريكية في شأن هذه المواجهة التي تأخذ عنوانا تجاريا ولكنها الآن باتت تشمل قضايا سياسية عدة. التصريح الذي أدلاه الوزير شامبان بعد الاجتماع يشير إلى أن كندا ماضية في توسيع خياراتها فيما يتعلق بالتجارة الخارجية. قال إن كندا ستعمل وفق الخطة ألف البلان بي بلان أي، أي ما يتعلق بالعمل لمصلحة العمال الكنديين والقطاعات الحيوية الكندية في الاقتصاد الكندي، وأيضا على توسيع شراكاتها التجارية وعلاقاتها التجارية الدولية. أيضا أشار الوزير الكندي إلى ضرورة تعزيز الروابط عبر الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي، وعقد في هذا الإطار اجتماعا مع نظيره مفوض التجارة والعمل الأوروبي، عقد أيضا على هامش مجموعة وزراء مالية العشرين، وبحثا في كيفية تعزيز العلاقات التجارية فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والتعدين على وجه الخصوص. ولكن بطبيعة الحال هذه خطوات ستستغرق يعني أشهرا وربما سنوات فيما يتعلق بتعزيز الشراكات الخارجية. أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن العد التنازلي يتسارع من الآن وحتى 8 سبتمبر الحالي، وهو الموعد الذي أعلنته الحكومة الكندية للبدء بتطبيق إجراءاتها المضادة، أي فرض ضريبة 50% على السلع المستوردة من الولايات المتحدة كرد على الإجراء الأمريكي. هذا الإجراء الكندي سيشمل مستوردات بقيمة قد تصل إلى 26 مليار دولار، وبالتالي سيطال قطاعات حيوية عدة. وفي هذا الإطار كان واضحا أيضا تعزيز الاتجاه من جانب الحكومة الكندية ولكن أيضا القطاعات التجارية والأعمال الكندية بتوجيه مستهلكين نحو البضائع الكندية وأيضا مقاطعة البضائع الأمريكية. هذه حركة تتنامى بسرعة هنا في كندا، والملاحظ رفع الشعارات وإطلاق النداءات يعني في المراكز التجارية، استمعنا إليها أمس أثناء جولة في مراكز تجارية تدعو المستهلكين لتشجيع المنتجات الكندية، وبالتالي هذا النوع يعني يأخذ طابعا قوميا وطنيا فيما يتعلق بالمشتريات والتعامل مع الأعمال الكندية، وهو يتنامى بسرعة.
0: شكرا لك نبيل بسام مراسلة التلفزيون العربي من تورونتو. مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، تناولت صحف أجنبية سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما قراره شن حرب على إيران، معتبرة أنها أدت إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. تتابعون مشاهدينا هذا التقرير، وأعود لألقاكم على رأس الساعة.
2: صحيفة بوليتيكو الأمريكية توقفت عند ديناميكيات النظام في إيران التي تربك إدارة ترامب، مشيرة إلى أنه رغم استعراض قوتها في مضيق هرمز، فإن إيران لم تكن يوما معزولة إلى هذا الحد، ولم تواجه مثل هذا الضغط الهائل. ولكن وللتوصل إلى اتفاق، سيكون على فريق إدارة ترامب عدم المبالغة في الحديث عن انقسامات داخل النظام الإيراني وصياغة عرض يرضي البراغماتيين والمتشددين. فبحسب الصحيفة، فإن النظام في إيران لم يكن يوما متجانسا، ومع ذلك بقي متماسكا لما يقرب من 5 عقود حتى خلال حروب دامت سنوات. ونقلت عن مسؤول أمريكي مطلع إنه لا شك في أن هناك نقاشات جادة في صفوف النظام، لكن هذا ليس بالأمر الجديد، ولا توجد حتى الآن أي إشارة علنية إلى انقسامات أو تصدعات غير مسبوقة. وخلصت بوليتيكو إلى أنه بالنسبة للكثيرين، فإن النظام الذي صمد رغم اغتيال العديد من كبار مسؤوليه يبدو مسيطرا في الوقت الراهن. أما الخلافات الداخلية التي يجري الحديث عنها فهي تتعلق بالتكتيكات لا بالاستراتيجية. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت التحديات اللوجستية التي تواجهها السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا حاملة طائرات و12 مدمرة في الشرق الأوسط للمساعدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وأضافت أن البحرية الأمريكية تمتلك حوالي 20 سفينة تحمل على متنها نحو 20,000 بحار وجندي من مشاة البحرية. ولكن تواجه هذه السفن تحديات لوجستية هائلة، إذ تحتاج إلى كميات من الطعام لأكثر من 420,000 وجبة ونحو 8 ملايين جالون من الوقود أسبوعيا. وفي حين أشارت إلى صعوبة وصول السفن إلى مستودعات الإمداد في جميع أنحاء المنطقة بسبب خطر استهدافها، لفتت إلى أن الخيار الوحيد أمام هذه السفن هو القيام بمهام إعادة التموين في البحر كل 5 أو 6 أيام، وهذه العملية تنطوي على مخاطر محتملة. في صحيفة لوموند الفرنسية ناقش جيل باريس كيف أثرت خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشرق الأوسط، واعتبر أن الولايات المتحدة كما
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: سواها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. ساعة الأخبارية الجديدة. وزير الخزانة الأمريكي يلوح بعقوبات جديدة على إيران ويطالب بوقف دعمها. القيادة الوسطى الأمريكية تنفي استهداف المدنيين بعد اتهامات طهران لواشنطن بقصف حفل زفاف أمس أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا. الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تفجير وقصف في بلدات جنوبية لبنان، ويقول إن حزب الله أطلق مسيرتين على قواته في مرتفعات علي الطاهر. مصدر طبي يفيد باستشهاد 3 فلسطينيين باستهدافات إسرائيلية على جباليا ودير البلح، ونتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من قطاع غزة. جنود الاحتلال يجبرون مواطنين على إخلاء مساكنهم لهدمها في مسافر يطا، واعتداءات لمستوطنين في بلدات عدة بالضفة الغربية.

0: نبدأ هذه الساعة بالتصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إيران وروسيا في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إنه لا ينبغي لأحد أن يدعم النظام الإيراني، داعياً الجميع إلى الابتعاد وفق تصريحه. أضاف بيسنت أن بلاده ستقضي بشكل منهجي على العناصر السيئة، وأن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافاً محتملة للعقوبات. أما عن الهجمات العسكرية المتبادلة، خلف القصف الأمريكي 15 قتيلاً وجرحى بحسب بيانات إيرانية رسمية، وأعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمانشاه غربية إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سيريك. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
1: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستيك يقرب من ميناء المدينة، وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهدافات كانت واسعة وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت المنزل الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: من جهتها، نفت القيادة الوسطى الأمريكية اتهامات طهران باستهداف حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبية إيران، وقالت القيادة المركزية إن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا على عكس الحرس الثوري على حد تعبيرها. وعن التوترات في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما بلغم في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان أنه جرى التخطيط لعقوبات مضاعفة على شركة الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة ولا تتبع المسار البحري القانوني.
2: في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع استهداف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذها أخيراً. اللافت في الهجوم أنه الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات في مضيق هرمز، ويأتي رداً على هجمات طهران على سفن تجارية وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري المفروض عليها حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الناقلتان الإيرانيتان كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري المفروض أمريكياً، قبل أن تستهدفهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات. مسؤول أمريكي قال إن العملية تأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة. وعلى ما يبدو فإن استهداف الناقلة الإيرانية يعني أن واشنطن فتحت جبهة جديدة في المواجهة مع طهران، جبهة النفط والملاحة. في محاولة لردع الهجمات الإيرانية على السفن والضغط في الوقت نفسه على أحد أهم مصادر الدخل الإيراني أمريكياً، تقرأ الخطوة حسب مسؤول قال لأكسيوس إن هذا التحول في العمليات قد يؤدي إلى خفض مستوى التهديد للسفن التجارية شهراً على الأقل، مع مواصلة القوات الأمريكية مرافقة السفن عبر المضيق. ووفق المصدر ذاته، عبرت نحو 40 سفينة مضيق هرمز ذهاباً وإياباً الثلاثاء الماضي حاملة ملايين البراميل من النفط، فيما اعترضت القوات الأمريكية عدداً من صواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، أهلاً بك معنا. كيف تتابع طهران ويعني تستقبل التهديدات الإيرانية الجديدة باستهداف الناقلات الإيرانية ناقلة بناقلة، وكذلك بتسليط عقوبات جديدة، إمكانية تسليط عقوبات اقتصادية جديدة؟ ماذا نعرف عن آخر التصريحات؟
3: آخرها هو
0: ذهب ياسر. سنعود لياسر مسعود ليطلعنا على آخر المواقف الإيرانية فيما يتعلق بهذه التهديدات الأمريكية. طبعا هناك تهديدات أمريكية بحسب استراتيجية جديدة يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي ناقلة بناقلة، وكذلك تهديدات بتسليط عقوبات جديدة تطاول قطاعات وأهداف اقتصادية أخرى في إيران، هذا بحسب آخر تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. في المقابل أيضا هناك تهديدات إيرانية بالرد مقابل أي استهداف أمريكي، حتى التهديدات بالرد في حال الخنق الاقتصادي وفي حال لم تعد إيران قادرة على تحمل هذا المنبوذ الاقتصادي كما أسمته الولايات المتحدة الأمريكية. سنعود لياسر مسعود، سنعود أيضا لمحمد بدين مراسل التلفزيون العربي في واشنطن لمتابعة هذه التصريحات والمواقف الأمريكية والإيرانية المتطورة. مرة أخرى نعود إليك ياسر مسعود، تفضل.
3: سونيا، آخر التصريحات هي تلك التي جاءت من قائد الجيش الإيراني أثناء اجتماعه تحديدا بوزير الدفاع الإيراني وكذلك بقيادات عسكرية، جرى التأكيد على أن أي سقف من التصعيد تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا سيتم الرد عليه بشكل مضاعف، وأن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات. وأيضا جرى التأكيد اليوم من قبل نائب قائد الحرس الثوري وكذلك الجيش الإيراني في اجتماع على أن مزيد من التنسيق ما بين المؤسستين، ونحن نعلم هناك المناطق موزعة جغرافيا في إيران وكذلك في محيطها، والكلام هنا حتى فيما يتعلق بتغطية القدرات العسكرية الإيرانية التي تقول بأنها ترصد كل التحركات في مضيق هرمز، وبالتالي هناك تقسيم وأيضا هناك تنسيق ما بين المؤسستين، وهذا ما تحتاجه طهران كما يبدو ويجري التأكيد عليه عسكريا في هذه المرحلة. رئيس البرلمان الإيراني وهو كبير الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف خلال تصريحات له اليوم جدد التأكيد على أن طهران لا تنفي المسار التفاوضي أو رغبتها في العودة إلى المسار الدبلوماسي، ولكن في ذات الوقت هي لن تصمت إزاء أي عمل عسكري عدواني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا جدد التأكيد على الموقف الإيراني بأن طهران لا يمكن أن تعود بفتح مضيق هرمز من دون عودة أمريكية إلى كامل بنود مذكرة التفاهم. وهي تأتي هذه التصريحات أو يمكن القول تتجلى أهميتها سونيا، باعتبار هي تأتي بعد سلسلة من الاستهدافات الأمريكية للقدرات العسكرية الإيرانية، منظومتها الدفاعية لأبراج المراقبة والرصد، وكل هذا يجري التأكيد ردا عليه إيرانيا في المساحة السياسية، بالإضافة إلى ما شهدناه من بيانات وردود إيرانية عسكرية. اللسان السياسي الإيراني لا يزال يجدد التأكيد على أن طهران لا تريد إغلاق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل، تبقي استقبالها للمقترحات من قبل الوسطاء، ولكن في ذات الوقت هي لا يمكن أن تتنازل عن خطوطها الحمر، وهي تلك المتعلقة تحديدا بما تم التوقيع عليه من بنود في مذكرة التفاهم. والأبرز والأهم لديها هو ما يتعلق بمعادلة مضيق هرمز. في هذا السياق أيضا حاولت يمكن القول ما قامت به بحرية الحرس الثوري من بيان وأصدرته، ذلك المتعلق بالناقلات التي جرى استهدافها اليوم بألغام بحرية، هي أيضا محاولة لفرض المعادلة الإيرانية التي تريد التأكيد عليها بحرية الحرس الثوري، بأن أي محاولة لاختراق أو انتهاك ما تم الإعلان عنه إيرانيا من مسارات للمرور في مضيق هرمز فإنها ستواجه مخاطر، ولن تسمح لها بحرية الحرس الثوري من دون الحصول على إذن من منظمة الملاحة الإيرانية والتنسيق مع الجانب العسكري التابع للحرس الثوري الإيراني المطل على مضيق هرمز.
0: شكرا ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: السيطرة المحتلة إضافة على أطراف وادي حريص لجهة حداثة، وبالتالي خلال نصف ساعة كانت هناك غارتان، وخلال الساعة الماضية نتحدث إضافة إلى الغارتين اللتين ذكرتهما أيضا كانت هناك غارة على بلدة المنصوري في القطاع الغربي، وبالتالي خلال الساعة الأخيرة نفذ الاحتلال الإسرائيلي ثلاث غائرات بالطائرات الحربية. وطبعا التفجيرات اليوم كانت هي الشكل الأساسي للاعتداءات خلال هذا النهار. نفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات، آخر تلك التفجيرات تفجير كبير وضخم في بلدة حولة المحتلة، هو ليس الأول من نوعه، كان هناك تفجير آخر أيضا في بلدة حورة، والتفجيرات السابقة تمحورت حول بلدة المنصوري ثلاث تفجيرات، وأيضا كان هناك تفجيرات قوية في أرنون وفي كفر تبنيت أيضا إضافة إلى تفجير حولة الأخير. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي استمر بالقصف المدفعي والتفجيرات، وخلال ساعات المساء الأولى عادت الطائرات الحربية لتحلق في سماء الجنوب اللبناني وتنفذ سلسلة غارات تشبه الغارات العنيفة التي نفذها الاحتلال بعيدة منتصف الليل وصولا حتى الساعة الخامسة فجرا، وبالتحديد على مرتفعات علي الطاهر، أيضا على النبطية الفوق دوحة كفر رمان، وتلك النقاط هي لطالما استهدفها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام والأسابيع الماضية، وبالتحديد مرتفع علي الطاهر وما يحيط به، نتيجة أن هذا المرتفع هو مرتفع استراتيجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويكثف سيطرته عليه بالنار من خلال المسيرات أو من خلال الطائرات الحربية. إذن هو يوم يشهد التصعيد الإسرائيلي الكبير مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وهو يذكر بالتصعيد الكبير الذي حصل قبل أسبوعين تقريبا على بلدة نصار ودير الزهراني، إلا أن الفارق بأن يومها كان هناك حصيلة كبيرة من الشهداء، وصلت إلى 11 شهيدا بينهم أطفال وبينهم نساء، لكن الذريعة واحدة وهي أن الاحتلال الإسرائيلي تعرض لمسيرات انطلقت من لبنان، علما أن حزب الله لا يعلق على هذه المسائل الأمنية والميدانية. وعندما كان هناك تذرع في المرة السابقة لشن تلك الغارات، كان حزب الله قد قال بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يستثمر بالسياسة الداخلية من خلال تلك الاعتداءات، ويحاول أن يجسد هذه الغارات في الموضوع الانتخابات الداخلية السياسية الإسرائيلية، وبالتالي لم يصدر تعليق مباشر على موضوع هل نفذ حزب الله أي عمليات بإطلاق مسيرات على قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مرتفعات علي الطاهر كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذا الوضع الميداني يتزامن مع جمود بالسياسة الداخلية اللبنانية، وعلى مستوى المفاوضات لم تحصل جولة المفاوضات الثامنة كما كان متوقعا من الناحية المبدئية في بداية أيلول، ليس هناك من موعد حتى هذه اللحظة حول الجولة الثامنة للمفاوضات. وطبعا لبنان كان له مطالب في هذا المجال، على الأقل تثبيت وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق التجريبية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن هذه مسائل لم يحصل لبنان على ضمانات في شأنها، علما أن لبنان يدفع باتجاه المفاوضات ويعتبر أن الحرب تشكل كما قال الرئيس عون اليوم يعني عبئا كبيرا، وتشكل يعني عبئا على الجنوب اللبناني، وأدت إلى تدمير كبير بالجنوب اللبناني والقرى والبلدات الجنوبية. وطبعا إذا نظرنا إلى الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم منذ 8 أكتوبر 2023، هناك أكثر من 8900 شهيد وأكثر من 30500 جريح سقطوا في لبنان نتيجة الحرب التي انطلقت منذ 8 تشرين الأول 2023.
3: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لموقع والله إن الجهود لتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا فشلت، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن دمشق كان أحد أسباب تعثر المفاوضات. وأوضح المصدر أن الإرادة السورية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل تراجعت بعد رفع عقوبات معينة عن دمشق، وأضاف أن إسرائيل كانت تعتقد أنه يجب ألا تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب سوريا، معتبرا أن المنطقة تشكل ذخرا استراتيجيا لإسرائيل. بحسب المصدر فإن قنوات الاتصال مع النظام السوري لا تزال قائمة، فيما تجري الاتصالات عبر عدة مستويات، وتتركز المحادثات على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقية جباليا، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جباليا. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح، كما أصيب 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة.
4: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها، وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع، ويمكن أن نوسعها لأننا نختال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس. بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
3: وثقت جمعية أطباء لحقوق الإنسان شهادة جديدة لمدير مستشفى كمال عدوان الأسير حسام أبو صفية، في شهادة جديدة نقلها لمحاميه بأن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم. أضاف أبو صفية في شهادته بأنه تعرض للاعتداء عقب زيارة سابقة لمحاميه، وتم تهديده وتحذيره من نقل أي معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. إلى ذلك قال جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل تأخير السماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبو صفية، رغم نقله مؤخرا إلى مركز طبي تابع لمصلحة السجون وخضوعه لسلسلة فحوصات طبية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم في دير بلوط غربية مدينة سلفيت، ورش مستوطنون غاز الفلفل على المواطنين الذين منعوهم من تجريف أراضيهم. وفي خربة التبان بمسافة يطا جنوبي الخليل، أجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل هدمها. كذلك هدم جيش الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية بعد إمهاله دقائق فقط لإخلائه.

0: وهدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وحاصرت شرطة الاحتلال عمارة سكنية تعود لعائلة بدران قبل هدمها. قال برنامج الأغذية العالمي أن نقص التمويل يجبره على خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف، وحذر البرنامج من تفاقم انعدام الأمن الغذائي مشيرا إلى انخفاض المساعدات النقدية في قطاع غزة.
1: احتلال يضيق الأرض على أهلها ولقمة تصبح أكثر صعوبة. في أم الخير بالضفة الغربية يقطف سالم ما تبقى من محصول حديقته بعدما تضررت مزروعاته وصنفت أراض محيطة به منطقة عسكرية. وفي سدة الثعلة تحاول انتصار خالد حسين عوض إعالة أطفالها الأربعة بعد هدم منزلها وفقدان مصدر دخلها.
2: صار أثر على مصدر الدخل، إنه فواكه بجيبها إيش، الخضار مش كلها بجيبها، إنه أطفالي بقوا يأكلوا ثلاث أربع وجبات، يعني بأمني لهم وجبتين المهمات بس.
1: وبقسائم برنامج الأغذية العالمية تشتري انتصار ما تستطيع، لكن القسائم والمساعدات نفسها باتت مهددة بالتراجع. برنامج الأغذية العالمية أعلن خفض عدد المستفيدين في الضفة الغربية إلى النصف من 400 إلى 200 ألف شخص بسبب نقص التمويل في وقت تضاعفت فيه الاحتياجات الغذائية منذ عام 2023. نحو 900 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في الضفة، و76 من الأسر شهدت تراجعاً كبيراً في دخلها، بينما لا تستطيع ثلث الأسر تحمل كلفة غذاء مغذى، يقول برنامج الأغذية العالمية.
3: قد تترك آلاف العائلات النازحة من دون أي دعم على الإطلاق، لأننا لا نملك التمويل اللازم للوصول إليها، وفي الوقت الراهن ينبغي أن نزيد مساعداتنا في الضفة الغربية، لا أن نخفض شريان الحياة الحيوي هذا.
1: وفي غزة تبدو الفجوة أكبر، فقد خفضت قيمة المساعدات النقدية بنسبة 40% لنحو 375 ألف شخص خلال يوليو الماضي.

0: يوليو. ومن جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أزمة صحية محتملة في غزة خلال الشتاء مع ارتفاع حالة الإسهال المائي الحاد، أرقام تختصر مشهداً إنسانياً يزداد قسوة، مساعدات أقل واحتياجات أكبر، وأسر تدفع ثمن أزمة تتسع كل يوم.
1: دعا بيان مصري صيني مشترك إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات دون قيود وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت. البيان صدر في ختام قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الصيني في القاهرة، وأعرب البيان المشترك عن قلق مصري صيني إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، كما شدد البيان على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسؤوليتهما على الدول المشاطئة. كما أكد طرفان عزمهما العمل سويا لوقف الحرب في السودان وأطلاق عملية سياسية سودانية. قتل 5 مدنيين في قرية جفاوة غربي مدينة يدبيبات بإقليم كردفان جراء غارة، بحسب ما أفادت به مصادر سودانية. واتهمت منظمة تعرف باسم العفو الوطنية، اتهمت الجيش السوداني بشن الغارة التي استهدفت منزلا في القرية، ما أسفر عن مقتل عائلة كاملة. حذرت منظمات أممية من استمرار تفشي الأمراض في السودان جراء استمرار القتال بالتزامن مع ارتفاع أعداد النازحين، وأشارت منظمة اليونيسف في تقريرها إلى مقتل 117 شخصا وأكثر من 800 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى نهاية يونيو الماضي، في حين قالت مفوضية اللاجئين في السودان إن 13 مليون شخص أجبروا على الفرار. إلى العراق، حيث قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي أن السلاح بيد الفصائل العراقية يمثل قرارا استراتيجيا ووسيلة للردع في مواجهة ما وصفها بالاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها العراق.
2: كل يوم نحن أمام تحديات كبيرة وتهديدات، عندنا تهديدات من الكيان الصهيوني وهي الأكثر والأبرز والمستمرة، تهديدات من الاحتلال الأمريكي، اليوم عندنا تهديدات من جانب السوري، تهديدات من تركيا، تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية. فبلد مثل العراق تحيطه كل هذه التهديدات والمخاطر، لا يمكن أن يتخلى عن بندقية واحدة أيا كانت هذه البندقية وكيفما كانت. وبالتالي هذا السلاح هو سلاح الشعب وسلاح الوطن، لا يمكن التخلي عنه بدون هذه المطالب التي أو تحقق هذه المطالب أبدا.
1: أفادت وسائل أعلام ألمانية اليوم الأربعاء بأن الشرطة حددت هويتي مشتبه بهما روسيين على صلة بمحاولة شن هجوم بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار استراتيجي الشهر الماضي. وحملت الحكومة الألمانية أمس ثلاثاء روسيا مسؤولية الحادث في مطار لايبزيغ، وأعلنت إجراءات شملت إغلاق القنصلية الروسية في بون ومركز ثقافي روسي في برلين. وبحسب صحيفة ألمانية فإن المشتبه به الأول بيلاروسي يحمل أيضا جواز سفر روسي، أما المشتبه به الثاني فيحمل جوازي سفر لاتفيا وروسيا، ويعتقد أنه تولى الشؤون اللوجستية والتدريب لتنفيذ الهجوم.

هذا واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن العثور على مسيرة مفخخة في مطار لايبزيغ الألماني يحمل سمات عمل إرهابي تدعمه دولة وفق تعبيرها. وأعلن الاتحاد الأوروبي استدعاء القائم بالأعمال الروسي في بروكسل للاحتجاج على هذا الهجوم. في السياق قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أنه استدعى السفير الروسي في باريس. وفي تداعيات هذه الأزمة استدعت موسكو القائمة بالأعمال الألماني لديها اليوم الأربعاء، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان استدعاء القائمة بالأعمال الألماني بالإنابة بعد الخطوات والتصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات الألمانية.

0: Aniga. من بروكسل ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله يماسي. عبد الله، أهلا بك معنا. نتابع معك موقف الاتحاد الأوروبي بعد تأكيد الشرطة الألمانية بتحديد هويتي من حاول تنفيذ هذا الهجوم بتفخيخ مسيرة في مطار لايبزيغ. نتابع معك آخر التصريحات.
1: سونيا، تحذير حذر من الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة، يعني هناك إدانة شديدة لما وقع، تضامن كبير مع ألمانيا، ولكن دون الدخول في التفاصيل بشأن ما هي الخطوات المستقبلية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بها لمواجهة
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: سيما فيما يخص أسطول الظل، وأيضا فيما يخص العلاقات التي تربط روسيا والاتحاد الأوروبي، لأنه على مدى شهور كان ثمة نقاش في أروقة الاتحاد الأوروبي. ترتبط النقاشات بشأن تخفيض مستوى التأشيرات التي تصدر إلى الروس، وطبعا ألمانيا سوف تلعب دورا في هذا المقام، دول الشمال أيضا تلعب في هذا المقام، وبالتالي هناك تحول واسع في سياسات الاتحاد الأوروبي. إذن هذه الأمور تجري على قدم وساق بينما هناك تحقيق من قبل الشرطة.
5: سيد أندري، ما هو الموقف الروسي من هذه الاتهامات الألمانية الأوروبية؟
6: طبعا روسيا سترد بالمثل على كل الخطوات الألمانية المضادة لروسيا، ولكن ما يلفت النظر هنا هو التوقيت لهذا التصعيد الدبلوماسي من قبل برلين، بسبب أن هذا التصعيد يأتي متزامنا مع زيارة الأخيرة لرئيس الاستخبارات الأمريكي إلى موسكو، وكذلك لقاء بين وزيري المالية الروسي والأمريكي، أي كأن يوجد هناك نوع من المحاولات على الأقل لاستئناف تبادل الآراء بين موسكو وواشنطن. فطبعا في هذا التوقيت يأتي هذا التصعيد من قبل ألمانيا. هذه من وجهة نظر السياسي. من وجهة نظر الأمني وما حصل هناك في هذا المطار الألماني، سؤال يطرح نفسه، ما مصلحة روسيا في ذلك؟ لو فعلا روسيا أرادت لي تقوم بحرب الهجينة ضد ألمانيا، لا قامت مثلا بتفجيرات في مصانع التي تصنع الأسلحة لأوكرانيا وليس في المطار المدني. فلذلك وثالثا
5: تسميه ألمانيا مطار استراتيجي. سيد أندري، هل تنكر روسيا أن المشتبه بهما يحملان الجنسية الروسية؟
6: أنا لم أسمع أي تعليق حول هذا الموضوع، ولكن ما يمكن أن أقوله، أولا لدى شخص له باسبور من لاتفيا، فيعني سؤال يطرح نفسه، ما هو باسبور الذي استعمل لوصول إلى ألمانيا؟ هل كان هذا الجواز الروسي أو اللاتفي؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، ليس سرا أن هناك بعض الروس لديهم الجنسية الروسية الذين خانوا أو تم تجنيدهم من قبل الاستخبارات الأوكرانية، وبصراحة هذا ما يحصل حتى في داخل روسيا خاصة من بين الأطفال، يعني يتم تجنيد الأطفال من قبل الاستخبارات الأوكرانية ليقوموا بالتفجيرات بالعمليات الإرهابية في أماكن المختلفة قبل كل شيء في سكك الحديد. هل هذين الشخصين هم الروس، يعني هم فعلا يعني يقومون بالنشاطات الاستخباراتية الروسية كما تقول برلين، أو قامت الاستخبارات الأوكرانية بتجنيدهما لأجل يعني تنفيذ هذا الاستفزاز. هذا كذلك سؤال يطرح نفسه، ولكن دون شك ألمانيا لا تهتم بكل تلك الأسئلة، لا تهتم بجراء تحقيق الحقيقي ربما بمشاركة روسية، وفورا تتهم روسيا. ونحن نرى هذا التصعيد الدبلوماسي وأسباب والمؤشرات لهذا التصعيد الدبلوماسي. أنا ذكرت في السابق هذه اللقاءات على مستوى عالية جدا ما بين مسؤولين الروس والأمريكان.
5: يعني طرحت سؤال حول الجنسية، كلاهما يحمل الجواز الروسي إضافة إلى جواز بيلاروسي لأحدهما والآخر جواز لاتفي. السيد بوسونغ، يعني ما هو ردك على ما قاله السيد أندري أنتيكوف؟
4: نعم، القصة طويلة، وسبب ذلك لأن هذا الحدث ليس بدعا، ليس معزولا. ثمة استفزازات وثمة محاولات للتخريب حصلت خلال السنوات الماضية القليلة في أوروبا، والآن ثمة قضية في المحكمة في بولندا ضد أشخاص جندوا لكي يضرموا النيران بأماكن مختلفة، بما في ذلك محاولة فاشلة لإضرام النيران طائرة شحن كانت ستنطلق من لايبزيغ، وبالتالي هذا كان قد تم ويتم بطلب من الاستخبارات الروسية. طبعا هناك تحقيقات جارية ومنذ سنوات، منذ بداية الحرب كما تعرفون نورد ستريم ذلك الأنبوب تم تفجيره، وكان هناك كثير من النقاش والكثير من التحقيقات، وفي النهاية ألمانيا بالفعل قادت وتقاضي أوكرانيين فجروا نورد ستريم ذلك الأنبوب السيل الشمالي. وبالتالي هناك الآن أدلة تقترح بأن روسيا تصعد من حملاتها، وهذا المطار مهم للغاية لدعم أوكرانيا من خلال توفير المواد العسكرية. وما تريده روسيا هي أن تردع الغرب من أن يرسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا أو يجعل ذلك صعبا، وبالتالي التحقيق مستمر، وهنالك نمط واضح، هنالك دافع، هنالك تصريحات سياسية من قبل القادة الروس يريدون من الغرب أن لا يرسلوا أسلحة إلى أوكرانيا، وهذا هو الرد الروسي. نحن نعلم ذلك، ولكننا صامدون في دعمنا لأوكرانيا ولن نردع.
5: شكرا، شكرا جزيلا لك سيد رافائيل بوسونغ كبير الباحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، كنت معنا من برلين. أشكرك أيضا من موسكو سيد أندري أنتيكوف الكاتب والباحث السياسي على النقاش. الآن نتابع هذه المشاهد المباشرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس لتوقيع الاتفاقيات المشتركة بين وزير الطاقة الأمريكي والرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغاز. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت كان قد أكد اليوم أن إنتاج فنزويلا من النفط سيتجاوز 2 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030 في صفقة فريدة من نوعها. نتابع إذن هذه الصور المباشرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس لتوقيع الاتفاقيات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا تحديدا. وزير الطاقة الأمريكي أمامنا على الشاشة السيد كريس رايت، وكذلك الرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغاز. إلى أوكرانيا، حيث شهدت مناطق أوكرانية موجة جديدة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية. أما سياسيا فقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا.
3: هجوم روسي متصاعد بصواريخ باليستية ومسيرات يخلق نهارات دامية متتالية بالأراضي الأوكرانية، دوي انفجارات تهز العاصمة من منطقة هولوسيفسكي إلى بلدة فيشنيف إلى مستودعات منطقة بوتشا، والحرائق والأنقاض تمتد شرقا وغرب البلاد مخلفة حصيلة أولى تضم 3 قتلى وعشرات الجرحى. قرابة 1000 ضربة تتلقاها زابوروجيا شرقا في ليلة واحدة، ويتكرر المشهد بشكل أقل حدة في سومي شمالا وأوديسا جنوبا، مشهد يدفع ثمنه المدنيون بامتياز، فتغادر عائلات منازلها اضطرارا ومئات الآلاف يحاولون مواصلة حياتهم اليومية رغم المخاوف المتعلقة بموقع الضربة القادمة. على طاولة المناورة يسعى الرئيس الروسي لتحريك يوظف الحصاد الميداني داعيا إلى جولة جديدة من محادثات التسوية.
7: إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك. لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من
0: راديو الحرية. الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. راديو الحرية
5: 92.17 FM. في مباحثات هي الأولى من نوعها بين البلدين بعد انهيار مفاوضاتهما التجارية وتبادلهما فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع. دعا سكان مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني اليوم الأربعاء إلى التزام الهدوء في ظل التخطيط لتنظيم مئات المسيرات في جميع أنحاء البلاد تضامناً مع الجيب والذي يشهد أزمة هجرة غير مسبوقة. ودعا اتحاد البلديات الإسبانية الذي يهيمن عليه الحزب الشعبي المحافظ وهو حزب المعارضة الرئيسي إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا اليوم الأربعاء. ونأت الحكومة اليسارية بنفسها عن هذه المبادرة متهمة اليمين باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية. من مدريد ينضم إلينا مراسلنا معاذ حامد. معاذ أهلا بك معنا. أزمة سبتة ثارت يعني وجهات نظر ومواقف إسبانية مختلفة، نتابعها معك، تفضل.
8: نعم سونيا، في الحقيقة بعد قليل تنطلق مظاهرات عديدة في مختلف المناطق الإسبانية في مختلف المدن والبلدات والقرى الإسبانية تضامنا مع سكان سبتة أمام موجة الهجرة التي تعرضت لها وتواجد آلاف من المهاجرين في الشوارع وفي المراكز الرياضية. الدعوة الرئيسية هي من اليمين المحافظ ومن اليمين المتطرف، إضافة إلى أن قوى يسارية أخرى قامت بالدعوة لمسيرات مماثلة في ذات الوقت مناهضة للعنصرية التي يتعرض لها المهاجرون. هنالك انقسام حاد في الرأي الإسباني بسبب ما حصل في مدينة سبتة في هذا الجيب الواقع إلى الشمال من المغرب. اليمين الإسباني اتخذ من هذه الأزمة حجة للتظاهر مجددا أمام الحكومة الإسبانية كما تقول الحكومة، لكن أوساط في الحزب الحاكم الحاكم الاشتراكي أيضا تعبر عن استيائها من طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع هذا الملف. وهنالك أيضا عدد من المنتمين إلى الحزب الحاكم سيتظاهرون أيضا هذا اليوم رفقة اليمين الإسباني لإعلان تضامنهم مع سكان سبتة. الحكومة الإسبانية من جانبها بطبيعة الحال أعلنت حزمة من المساعدات تصل إلى 320 مليون يورو لمساعدة هذه المدينة كما يصفها هنا السكان بالمنكوبة، لمساعدة اقتصادها الذي تضرر بشكل كبير. لكن ما يثير الاهتمام هنا وهو حديث الساعة هو تقرير الشرطة الإسبانية الذي تم تقديمه إلى المحكمة الوطنية الإسبانية وتحميل المسؤولية لبعض عناصر الدرك المغربي المغاربة الذين تقول الشرطة الإسبانية أنهم سهلوا عمليات الدخول في مع بداية الموجة، بالتالي هذا ما أدى إلى دخول أكثر من 80,000 مهاجر. هذا الملف يضغط بشكل كبير على الحكومة الإسبانية، إذ أن المعارضة المحافظة تحمل المغرب المسؤولية الأولى عما حدث، إضافة إلى الحلفاء اليسار للحزب الحاكم أيضا يحملون المغرب. لذلك هنالك إجماع لأول مرة ما بين اليمين واليمين المتطرف واليسار على تحميل الدولة المسؤولية. إليك سوني.
5: شكرا جزيلا لك معاذ حامد مراسل التلفزيون العربي من مدريد. تتابعون الآن مشاهدينا تقرير الصحف، على أن يلقاكم أحمد خير الدين على رأس الساعة في العرب اليوم، في أمان الله.
9: صحيفة بوليتيكو الأمريكية توقفت عند ديناميكيات النظام في إيران التي تربك إدارة ترامب، مشيرة إلى أنه رغم استعراض قوتها في مضيق هرمز فإن إيران لم تكن يوما معزولة إلى هذا الحد ولم تواجه مثل هذا الضغط الهائل، ولكن وللتوصل إلى اتفاق سيكون على فريق إدارة ترامب عدم المبالغة في الحديث عن انقسامات داخل النظام الإيراني وصياغة عرض يرضي البراغماتيين والمتشددين. فبحسب الصحيفة فإن النظام في إيران لم يكن يوما متجانسا، ومع ذلك بقي متماسكا لما يقرب من 5 عقود حتى خلال حروب دامت سنوات. ونقلت عن مسؤول أمريكي مطلع إنه لا شك في أن هناك نقاشات جادة في صفوف النظام، لكن هذا ليس بالأمر الجديد، ولا توجد حتى الآن أي إشارة علنية إلى انقسامات أو تصدعات غير مسبوقة. وخلصت بوليتيكو إلى أنه بالنسبة للكثيرين فإن النظام الذي صمد رغم اغتيال العديد من كبار مسؤوليه يبدو مسيطرا في الوقت الراهن، أما الخلافات الداخلية التي يجري الحديث عنها فهي تتعلق بالتكتيكات لا بالاستراتيجية. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت التحديات اللوجستية التي تواجهها السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا حاملة طائرات و12 مدمرة في الشرق الأوسط للمساعدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وأضافت أن البحرية الأمريكية تمتلك حوالي 20 سفينة تحمل على متنها نحو 20,000 بحار وجندي من مشاة البحرية. ولكن تواجه هذه السفن تحديات لوجستية هائلة، إذ تحتاج إلى كميات من الطعام لأكثر من 420,000 وجبة ونحو 8 ملايين جالون من الوقود أسبوعيا. وفي حين أشارت إلى صعوبة وصول السفن إلى مستودعات الإمداد في جميع أنحاء المنطقة بسبب خطر استهدافها، لفتت إلى أن الخيار الوحيد أمام هذه السفن هو القيام بمهام إعادة التموين في البحر كل 5 أو 6 أيام، وهذه العملية تنطوي على مخاطر محتملة. في صحيفة لوموند الفرنسية ناقش جيل باريس كيف أثرت خيارات الرئيس الأمريكي
10: راديو الحرية
11: من 97.10 FM.
12: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
13: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج
0: أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: مراسلات التلفزيون العربي محمد زاوية.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

العربي اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالعناوين. هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة، طهران تعلن سقوط قتلى، وواشنطن تتبنى سياسة ناقلة مقابل ناقلة في مضيق هرمز. الاحتلال يواصل تفجير بلدات في جنوب لبنان، وإسرائيل تتهم حزب الله باستهداف قواتها بالمسيرات في مرتفعات علي الطاهر. زلنسكي يقول إن الأجواء الروسية غير آمنة، وبوتين يؤكد تقدم قواته بشكل سريع خاصة في دونيتسك. وفي العربي اليوم أيضا، المجتمع المدني في تونس تحت وطأة الملاحقة، تقرير لهيومان رايتس ووتش بعنوان نعيش حياة مع وقف التنفيذ يوثق اعتقال عشرات الناشطين.

0: عادت إيران والولايات المتحدة إلى أجواء المواجهة العسكرية. القوات الأمريكية شنت هجمات على الساحل الجنوبي لإيران. ردت طهران بقصف قواعد أمريكية في المنطقة. ترامب هدد بعدها بشن مزيد من الهجمات المدمرة، فيما اتهمت طهران واشنطن باستهداف حفل زفاف ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات. يأتي ذلك وسط إدانات عربية واسعة لاستهداف إيران دولا في المنطقة وتعرض سفن لاعتراضات في مضيق هرمز. في خضم هذه التطورات برزت معادلة ردع جديدة، ناقلة مقابل ناقلة، كشف عنها موقع أكسس في ماذا يعني هذا التحول ولماذا الآن تحديدا. في ظل هذا التصعيد الذي تتزايد المخاوف من توسعه، جددت دولة قطر رفضها استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط ودعت إلى إعادة فتحه دون شروط. تصريحات الدوحة تأتي ضمن جهود دبلوماسية لخفض التصعيد بعد استهداف الناقلات العابرة في الممر المائي. معادلة ناقلة مقابل ناقلة ماذا تعني؟ تعني أن لكل هجوم إيراني على سفينة في مضيق هرمز رد أمريكي مباشر على ناقلة إيرانية، سياسة أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب موقع أكسس لرد الحرس الثوري الإيراني عن استهداف السفن العابرة في المضيق. التحول الجوهري، الناقلات لم تعد تستهدف لمنع خرق الحصار فقط بل كأداة ردع وعقاب. الثلاثاء شهد أوسع جولة ضربات أمريكية منذ استئناف هذه المواجهة المباشرة بينهما، نحو 100 هدف شملت دفاعات جوية للحرس الثوري، رادارات ومنصات إطلاق صواريخ كروز ومسيرات هجومية. في صلب العملية ناقلتان إيرانيتان قبالت الساحل شمال خط الحصار الأمريكي. طائرات مسيرة أمريكية أطلقت صواريخ أصابت غرف محركاتهما مباشرة. الرد الإيراني بحسب واشنطن فشل، من أصل نحو 25 صاروخا باليستيا أطلقتها طهران وصل نصفها فقط إلى المجال الجوي الأردني، طرد 10 وسقط 3. في البحرين جرى اعتراض عشرات المسيرات التي استهدفت القواعد الأمريكية هناك. الكويت أيضا تعرضت لصواريخ باليستية ومسيرات إيرانية، فيما أطلقت طهران مسيرتين على قاعدة أمريكية في أربيل بإقليم كردستان العراق. رواية طهران مختلفة تماما. الحرس الثوري يقول إن الناقلتين اصطدمتا بألغام أثناء عبورهما في مسار وصفه بغير القانوني خارج الممر الملاحي المحدد. تناقض صريح بين الروايتين. في وقت أعلن مسؤول أمريكي أن الضربات أضعفت قدرات إيران الهجومية حول المضيق لشهر مقبل على الأقل. خلف الضربة رؤية أوسع، استهداف دوري ومتكرر لكل قدرة تعيد إيران بناءها حول مضيق هرمز مهما تكرر ذلك. وكالة رويترز تتحدث عن خط أحمر آخر. مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون على تجنب انزلاق الحرب للتصعيد الشامل قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، على قاعدة ردع محسوبة من دون حرب مفتوحة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد الدين. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك ياسر، ما الذي تقوله طهران عن حصيلة هذا التصعيد الأحدث؟
1: حصيلة القتلى والضحايا ما بين مدنيين وعسكريين لدى الحرس الثوري، وأيضا على الجانب الآخر لقوات التعبئة البسيج، كل الأرقام تشير الآن وفقا لوزير الصحة الإيراني قبل قليل أكد بأن 18 قتيل حتى الآن، بالإضافة إلى أكثر من 100 إصابة، وبالطبع أعداد الإصابات ارتفعت بشكل كبير أحمد في المناطق الساحلية، والكلام هنا تحديدا من بينها عن منطقة سيريك التي تعرضت لاستهداف وصف بأنه الأعنف على صعيد أمواجه وعلى صعيد قوة أضراره، والذي أدى من بين ما جرى استهدافه في هذه العملية والغارة الأمريكية، كان هناك مراسم لحفل زفاف لأحدى العوائل في هذه المناطق في الجنوب من البلاد، وبالتالي هو ما زاد من حصيلة القتلى أيضا، وعلى الجانب الآخر أعداد الإصابات بشكل كبير. يضاف إلى ذلك كان هناك أيضا أعداد في القتلى كما ذكرت تحديدا في كرمانشاه، وكما أعلن الحرس الثوري عن 4 عناصر من قوات التابعة للقوة الجوفضائية الإيرانية. يضاف إلى ذلك أيضا كان هناك في الأهواز من بين الاستهدافات التي وصفت بأنها أيضا شديدة التي طاولت إحدى النقاط والمراكز في محيط مدينة الأهواز، وتلك أدت إلى مقتل 7 أشخاص.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر. ونذهب إلى محمد الدين من واشنطن. محمد، معادلة ناقلة مقابل ناقلة، ما الذي يقال عنها رسميا حتى الآن؟
2: هي عمليا ليست العنوان الأول بالنسبة لسياسة التعامل من قبل الإدارة الأمريكية، وإن كانت هي عمليا ما تريد تنفيذه لسبب بسيط، وهو أن الهم الأول بالنسبة لترامب ووزير الخزانة والإدارة الأمريكية هو طمأنة الأسواق وبعث نوع من الجو الإيجابي وحتى تشجيع الناقلين على استخدام هذه المسارات والممرات. نعم، الولايات المتحدة تفرض حصارا على السفن والموانئ الإيرانية، هذا الحصار مطبق وزاده أو زاد من حدته إجراءات وتفاصيل عملية المنبوذ الاقتصادي التي أعلنت عنها وزارة الخزانة، فبالتالي المستهدف هو الناقلات التي لا تمتثل للأوامر التي تعطيها البحرية الأمريكية ولا تمتثل لإجراءات هذا الحصار، لكنها أيضا في جميع الأحوال تبقى ناقلات، ويذكر ذلك حتى الأمريكيين، وبدأت الصحافة الأمريكية تستدعي هذه النقطة، يذكر بحقبة حرب الناقلات في منطقة الخليج تحديدا قبل عقود. فلذلك الإدارة الأمريكية تقول هذه معادلتنا، نعم تقولها للجانب الإيراني، لكن في اليد الأخرى نحن نركز أكثر على الردع الاقتصادي أولا والردع العسكري ثانيا، ومقابلة الرد الإيراني برد أقسى منه أمريكيا، إلى أن تصل الأمور للحد الذي ترغب فيه إيران في الوصول إلى اتفاق، يقول سكوت بيسنت، بينما يقول ترامب إنه ليس بحاجة حتى إلى الوصول إلى اتفاق.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لكما على هذه المعلومات. 5 أضعاف سرعة الصوت، هذا الرقم الذي تسعى إيران لبلوغه بمساعدة روسية سرية لتطوير صاروخ كروز فرد صوتي جديد. برنامج سري بدأ عام 2023 باسم رمزي هو C430L، كشفته فاينانشال تايمز ووصفه خبراء بأنه من أكثر عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية حساسية بين طهران وموسكو. لكن أولا، ما معنى فرد صوتي؟ حين يتخطى الصاروخ 5 أضعاف سرعة الصوت، يشتعل الهواء المحيط به بحرارة هائلة من شدة هذا الاحتكاك. هذه السرعة مع طيران منخفض الارتفاع تترك لأنظمة الدفاع الجوي ثواني معدودة فقط لرصده أو اعتراضه، وما تراهن عليه طهران بالتحديد. الهدف محرك دفع النفاث من نوع رامجت، يمنح الصاروخ القدرة على الطيران بهذه السرعة لفترة طويلة. أما فيما سيستخدم، يستخدم في ضرب السفن أو في أهداف برية. التهديد المباشر إذا نجح الطيران في تطويره يتوجه إلى حاملات الطائرات التي نقلت الولايات المتحدة إلى المنطقة ولسفنها الحربية كذلك. سجلات سفر مسربة تكشف مسار الصفقة، زيارات تكررت من مسؤولين في تصدير الأسلحة في روسيا ومهندسين من شركات روسية إلى إيران قبل توقيع العقد رسميا مع وزارة الدفاع الإيرانية في نوفمبر من 2023. في 2025 أرسلت طهران بيانات تقنية ضخمة عن رامجت. بحسب خبراء الصواريخ الإيرانية، هذه تقنية أرادتها طهران لعقود، ونقلها يتطلب موافقة سياسية من أعلى المستويات في روسيا. إيران بنت واختبرت نظام الدفع فعليا، لكن لا دليل بعد على دخول هذا الصاروخ كامل الخدمة. المراسلات استمرت حتى يونيو من 2026، بعد أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. التعاون ليس فقط باتجاه واحد، إيران زودت روسيا بمسيرات شاهد التي استخدمتها في حربها على أوكرانيا وساعدتها على إنتاجها محليا. فاينانشال تايمز أيضا كانت قد كشفت سابقا عن اتفاق روسي لتزويد إيران بأنظمة دفاع جوي محمولة. على هامش قمة شنغهاي قال بوتين للرئيس الإيراني مسعود بجشكيان: روسيا تزودكم بالسلع التي تحتاجونها، من دون أن يوضح التفاصيل الخاصة بهذه السلع. لقراءة هذه التفاصيل ينضم إلينا من عمان اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. ما الذي يعنيه هذا التقرير المسرب من فاينانشال تايمز وتفاصيله عن القدرات، وكيف سيؤثر على المواجهة؟
3: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. نحن نتحدث عن برنامج تطوير لصواريخ كروز فوق صوتية، وليس برنامج صواريخ باليستية تقليدي. وهذه حقيقة يعني نقلة نوعية لإيران من مجرد وجود وفرة عددية في الصواريخ إلى سعي لبناء صواريخ تلبي الطموح الإيراني للوصول إلى يعني قدرات اعتراضية وقدرات ردعية. هذا البرنامج يمثل مستوى أعمق حقيقة من التعاون، لأنه الآن هذا البرنامج يتعلق ببناء قدرة إيرانية مستقلة وليس مجرد شراء صواريخ. هذا البرنامج الروسي الإيراني السري لتطوير صواريخ لكروز بتقنيات المحرك النفاث التضاغطي ما يسمى الرامجت، وبالتعاون هنا نقطة مهمة جدا، شركتين من الشركات المتخصصة والقادرة على صناعة الصواريخ الروسية. ولكن هنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الصاروخ السي 430 ليما أو ال يعطي قدرات عالية جدا في تقنيات التحليق المنخفض، يعني التحليق على ارتفاعات منخفضة وسرعات عالية وقدرات عالية على المناورة والتوجيه الدقيق. وعندما تجتمع هذه الخصائص مع بعضها البعض في صاروخ واحد تجعل هناك تحدي كبير على منظومات الدفاعات الجوية الغربية لتحقيق التقاطع الناجح وتقلل زمن رد الفعل. ولذلك المعلومة الأخطر في الكشف عن هذا البرنامج الروسي الإيراني ليس أن روسيا تريد أن تعطي صاروخ جديد، ولكن روسيا، هذه نقطة مهمة جدا، تساعد إيران على امتلاك المعرفة التي تمكنها على صناعة جيل جديد من الصواريخ، أي أن روسيا الآن هي تمنح إيران مفاتيح التكنولوجيا. ولذلك نحن الآن نتحدث عن نقل تكنولوجيا عسكرية استراتيجية حساسة للغاية، مع نقل الخبرة الروسية في التكنولوجيا بما يتعلق في المحركات النفاث التضاغطية. وإذا نجحت إيران في تحويل هذه التكنولوجيا حقيقة إلى سلاح عملياتي، المعادلة العسكرية في مضيق هرمز وفي الخليج العربي ستتغير، يعني سيكون هناك قدرة على امتلاك القدرة في ما يتعلق في تقنيات الصواريخ المستدامة، وهنا سيكون هناك يعني سلاح ردع. ولكن علينا أن نكون كذلك دقيقين في التحليل العسكري، لا يوجد حتى الآن أدلة علنية على دخول هذا الصاروخ الخدمة العملياتية، ولذلك الخطر هو الحقيقة أن تمتلك إيران بالنسبة للدول الغربية وللولايات المتحدة هذه التقنيات، وامتلاك هذه التكنولوجيا حقيقة يمكن إيران من أن تكون قادرة على أن تستهدف القطع البحرية الأمريكية، وكذلك استهداف العديد من منظومات الأهداف ومراكز الثقل والقواعد الأمريكية في المنطقة. وهذه تشكل تطور حقيقة أستطيع أن أصفه تطور خطير عسكري، لأنه سيكون هناك قدرات نوعية قادرة على أن تقلب موازين الردع في المنطقة.
0: هذا تقرير يأتي في ظل تقارير أخرى عن الرغبة الأمريكية في تسريع الإنتاج العسكري ودفع الشركات للقيام بذلك، كيف تتوقع رد الفعل الأمريكي على ذلك؟
3: يعني رد الفعل الأمريكي دائما بين الدول العظمى سيكون هناك سياسة الإنكار، ودائما لا يمكن أن يكون هناك اعتراف علني، بالإضافة إلى أنه هناك قد يكون تعاقدات تتم مع شركات مدنية بما يتعلق وبعضا من الوكلاء لهذه الشركات في نقل هذا النوع من التكنولوجيا. الرئيس دونالد ترامب تحدث سابقا وقال بما يتعلق في تقنيات سواء كانت من روسيا أو من الصين بأنه سيتحدث مع بوتين أو سيتحدث مع الرئيس الصيني. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه كما يتم استنزاف القدرات الروسية في الحرب الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، باعتقادي كذلك تريد روسيا أن تستنزف القدرات الأمريكية في المنطقة. وهذه سياسة الإنكار ما بين الدول العظمى شيء معروف وشيء متبع، ولا يمكن أن يكون هناك اعتراف علني بما يتعلق في نقل هذه التقنيات. وهنا لابد أن نشير بأن هناك تعاون وثيق ما بين إيران وروسيا، وإيران قدمت تقنيات المسيرات وطائرات الشاهد 136 بشكل كبير جدا، سواء كانت التقنيات أو التصنيع لهذه الطائرات التي ساعدت روسيا في الحرب الأوكرانية. ولذلك هو مبدأ التعامل بالمثل والمصالح المشتركة ما بين روسيا وإيران. والنقطة الأهم، إيران ليست دولة مبتدئة في مجال الصواريخ، إيران يعني هي تمتلك خبرة كبيرة في صناعة الصواريخ البلستية أو صواريخ الكروز أو المسيرات، وكذلك استخدام الوقود الصلب والسائل وأنظمة التوجيه والقدرة في استخدام الحرب الغير متماثلة. وهذه حقيقة يعني ستعطي قدرة قتالية عالية، ولكن باعتقادي الولايات المتحدة ستكون قلقة جدا من امتلاك إيران لهذه النوع من التقنيات التي تمكنها ليس فقط أن تكون قادرة على الدفاع، وإنما امتلاك قدرات تعرضية هجومية فاعلة يصعب يعني اعتراضها. هذا لا يعني بأن هذه الصواريخ لا يمكن اعتراضها، ولكن سيكون هناك تحديات على منظومات الدفاع الجوي الموجودة مع حاملات الطائرات وفي القواعد الأمريكية للدفاع بشكل كامل عن الأهداف الأمريكية.
0: أشكرك اللواء محمد الصمادي، محلل تلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. لو كنت من متابعي ما يكتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصات ثرو سوشيال وما يرد به على صحفيين، ستلاحظ تصاعد غضبه مؤخرا من استطلاعات الرأي، الوسيلة التي يقاس بها ما نفذه من وعود انتخابية ورد الفعل الشعبي على قراراته الداخلية وسياساته الخارجية. بعد 18 شهرا تقول أحدث الأرقام إن نسبة كبيرة من الأمريكيين لم تعد مقتنعة بشعاره أمريكا أولا. لنرى كيف يقيس أحدث استطلاع لرويترز أبسوس هذا التراجع، وأين يقف ترامب اليوم مقارنة بأسوأ لحظة عاشها سلفه في البيت الأبيض. 33% فقط هذه النسبة التي يؤيد بها الأمريكيون أداء ترامب في البيت الأبيض، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يسجلها استطلاع رويترز. التراجع لم يعد لحظة عابرة، بل بات نمطا ثابتا. 18 شهرا حافلة، تحول شامل في سياسته تجاه تغير المناخ، فوضى في التعريفات الجمركية، الإفراج عن ملفات إبستين واسمه فيها، اعتقال رئيس الفنزويلي، إطلاق نار مميت من عناصر الهجرة على مواطنين أمريكيين، وحرب مع إيران انطلقت بقتل مرشدها الأعلى كانت كلفتها باهظة على الأمريكيين. مسار مثير لكنه لم يترجم إلى تأييد شعبي. الأرقام تراجعت مبكرا جدا، بدأ ترامب ولايته الحالية بتأييد 47%، لكن هذا الرقم انهار مع فرضه تعريفات جمركية شاملة على شركاء بلاده التجاريين اعتبارا من فبراير في 2025. الأسباب واضحة، الاقتصاد أولا. 71% من الأمريكيين غير راضين عن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي مع كلفة المعيشة، مع ارتفاع حاد في أسعار البنزين منذ أمر الرئيس الأمريكي بقصف إيران. الحرب نفسها لا تحظى إلا بتأييد 36% من الأمريكيين. ترامب الآن عند مستوى أدنى من أسوأ نقطة وصل إليه سلفه جو بايدن الذي ينتقده مرارا، والذي سجل 35% في أكتوبر من 2024. الانتخابات النصفية على بعد أسابيع فقط في 3 نوفمبر المقبل، وأغلبية جمهورية ضئيلة في الكونغرس مهددة بهذا التراجع. سياء اقتصادي متصاعد وحرب لم تقنع الغالبية، وأشهر قليلة تفصل الجمهوريين عن اختبار حاسم في صندوق الاقتراع. في لبنان يواصل جيش الاحتلال سياسة تفجير المباني في القرى والبلدات، كما تحاول إسرائيل إرساء معادلة إطلاق المسيرات مقابل صواريخ المقاتلات الحربية. للمرة الثانية في أقل من أسبوع أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخه تجاه جنوب لبنان بزعم أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وأطلق مسيراته باتجاه القوات الإسرائيلية عند مرتفعات علي الطاهر.
4: وتيرة متزايدة من التصعيد الميداني يشهده جنوب لبنان. للمرة الثانية في أقل من أسبوع تزعم إسرائيل بأن حزب الله قام بإطلاق مسيرات باتجاه قواتها التي تتمركز في مرتفعات علي الطاهر، ووفق هذه المزاعم تقوم بتنفيذ موجات من الغارات الإسرائيلية، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صواريخا استهدفت مرتفعات علي الطاهر، وإنما كذلك الأمر المنطقة الجغرافية التي تشكل امتدادا لهذه المرتفعات في الدبش أي النبطي الفوقى وطرة في دوحة كفر الرمان. ولا تكتفي القوات الإسرائيلية بهذه العمليات وبهذه المنطقة الجغرافية وحدها، بل توسع ووسعت نطاق استهدافها وصولا إلى عرب صليم، فيما قامت قوات إسرائيلية بعمليات تفجير في بلدة أرنون، هذا في منطقة النبطية. أما في قضاء صور فأيضا تكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها تحديدا في بلدة المنصورة التي تعرضت لعمليات استهداف بالقصف المدفعي وتفجيرات طالت منازل ومباني في البلدة أيضا. تعيش منطقة الجنوب اللبنان ساعات وأيام من حبس الأنفاس خشية تدهور الوضع الأمني أكثر فأكثر، وفق ما يحصل في الميدان. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: لبنان الرسمي يقول على لسان الرئيس إنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية، لكن إسرائيل تواصل عملياتها في الجنوب. نستطلع الأهداف الإسرائيلية مع مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد دراوشة. أهلا ومرحبا بك أحمد. ما الذي قالته بيانات الجيش الإسرائيلي عن هذه الاستهدافات بالقرب من مرتفعات علي الطاهر وما قام به حزب الله؟
5: أحمد، نفس الادعاءات المكررة التي يعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة تكون هناك فيها تطورات على الجبهة اللبنانية، ادعى أن حزب الله أطلق الليلة الماضية طائرتين مسيرتين تجاه قوات الاحتلال في محيط تلة علي الطاهر، وأن جيش الاحتلال اعترض هاتين المسيرتين. لكن في هذه الحالة الصورة العامة هي المهمة. الأوضاع على الجبهة اللبنانية تتسخن تدريجيا، هناك سخونة متزايدة على هذه الجبهة، تحديدا فيما يتعلق بتلة علي الطاهر. هذه التلة فيها عشرات المقاتلين، مقاتلين المحاصرين لحزب الله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. كانت التقديرات الإسرائيلية بأن الاحتلال سيعلن مطلع هذا الأسبوع عن أنه تمكن من السيطرة على شبكة الأنفاق الضخمة والاستراتيجية تلك التي تقول إن إسرائيل إن حزب الله يدير الجبهة منها، وأنه استثمر كثيرا في بنائها وفي تعقيداتها خلال العقود الماضية، تحديدا منذ انتهاء العدوان العام 2006 على لبنان. لكن أيضا هذا يشير في حد ذاته إلى أن عمليات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة خارج مناطق سيطرته واحتلاله المعروفة باسم مناطق الخط الأصفر. فهناك تقديرات متفاوتة داخل إسرائيل. من جهة هناك من يقول بأن حزب الله إن شعر أن هذه التلة قد تسقط فأنه قد يعاود إطلاق النار ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة لمنع سقوط هذه التلة الاستراتيجية. وهناك في إسرائيل من يقول إن حزب الله مرتدع ولن يقوى على القيام بهذا الأمر. المسألة الثانية العالقة حتى الآن هي أنه لا تقدم في ملف المناطق التجريبية، تشكيك إسرائيلي كبير في تقدم الجيش اللبناني في تلك المناطق. هناك من يقول داخل إسرائيل بعدم توفر إرادة للجيش اللبناني بالسيطرة على تلك المناطق وتطهيرها من البنية التحتية لحزب الله بحسب التعابير العسكرية الإسرائيلية. وهناك من يتهم الجيش اللبناني بالتواطؤ مع حزب الله، وهناك من يتهم جهات في الجيش اللبناني أنها معنية ببقاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. لكن هاتان المسألتان، مسألة المناطق التجريبية خصوصا على ضوء عدم تقدم المفاوضات، ومسألة تلة علي الطاهر، تسخنان الجبهة اللبنانية كثيرا خصوصا مع استمرار عمليات النسف والتدمير الممنهجين الإسرائيليين في الجنوب اللبناني اللذين أتيا على نحو 20,000 منزل بحسب التباهي الإسرائيلي. أحمد،
0: مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد راوشة، شكرا جزيلا لك. لنتعرف على مواقع هذه الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب اللبناني، نتابع على الخريطة هذه المواقع التي ترد بها هذه البيانات. الغارات الإسرائيلية المستمرة على هذه المناطق في الجنوب اللبناني والاستهدافات لم تهدأ طوال ساعات الليل. عنوانها العريض مرتفعات علي الطاهر هنا في الجنوب اللبناني. للسيطرة على هذه المنطقة تبدأ جولة الاعتداءات منذ 6 صباحا، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية حي رويس في النبطية هنا بالقرب من النبطية، هذه المناطق القريبة من مرتفعات علي الطاهر. هذه الغارة أوقعت شهيدا وأصابت شخصا آخر بجروح. ليس ببعيد عن هذه التلة استهدفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مركز بلدة زوطر الشرقية هنا بغارة أخرى، وألقت مسيرة إسرائيلية كذلك قنبلة نحو بلدة ياطر هنا. كذلك عمليات التفجير والاستهدافات وعمليات النسف استمرت، إذ عمدت القوات الإسرائيلية لتنفيذ سلسلة تفجيرات في مناطق متفرقة من الجنوب، البداية من بلدة حولة التي استهدفت بغارة كذلك، وهي التي تقع داخل ما يسمى بالخط الأصفر الذي يحتله الجيش الإسرائيلي. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا وصل صدى إلى مدينة صيدا، شهدت بلدات بيت ليف وصربين هنا، شهدت كذلك عمليات نسف وتفجير منازل نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية. أما بلدة كفر تبنيت القريبة بشكل كبير من مرتفعات علي الطاهر هنا استهدفت كذلك بموعد جديد، عمليات نصف ضخمة هزت أرجاء المنطقة المحيطة بها. كانت هذه صورة لما تستهدف به هذه الغارات. لكن في قطاع غزة لا يختلف الأمر كثيرا عن لبنان، ففي ظل عمليات تفجير أيضا لكن داخل خط أصفر آخر تحتله القوات الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيش الاحتلال لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها.
6: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع ويمكن أن نوسعها لأننا نختال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس، بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: 3 يوليو. ومن جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أزمة صحية محتملة في غزة خلال الشتاء مع ارتفاع حالة الإسهال المائي الحاد. أرقام تختصر مشهداً إنسانياً يزداد قسوة، مساعدات أقل واحتياجات أقل.
3: وحدها المهددة في روسيا، بل أيضاً سفنها المحملة بالحبوب في البحر الأسود مستهدفة كذلك. هذه السفن تتعقبها القوات الأوكرانية وتستهدفها بهدف منع تصدير حمولتها من الأغذية. روسيا ليست بريئة من الرد، فهي تهاجم كذلك منشآت التصدير الأوكرانية في البحر الأسود على طول نهر الدانوب وفي ميناء أوداسا تحديدا بهدف تعطيله وإخراجه من الخدمة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مشاركته في قمة شنغهاي قال إن قوات بلاده تتقدم في أوكرانيا بوتيرة متسارعة. قال إنها أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من 3 مدن في إقليم دوناتسك، يضيف أنه مستعد لإجراء محادثات لتسوية النزاع، ولكن بناء على هذه المعطيات الميدانية. لنستمع إلى مقال.
4: إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك. لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
3: هذا كلام الرئيس الأمريكي الروسي. أما الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي فقابل لغة الوعيد هذه والتهديد من روسيا بمثلها. خطب شركات الطيران بالقول إن المسيرات الأوكرانية ستكون دوما في المجال الجوي الروسي طالما الحرب ما بين الجانبين مستمرة. على الأرض تستمر المعارك بين الطرفين وسط تكثيف من كل منهما لاستخدام الطائرات المسيرة في أجواء الجانبين. ما كان لافتا خلال الأسابيع

0: الماضية اعتماد الجانبين بشكل متزايد على الضربات الجوية التي تستهدف مواقع بعيدة عن خطوط الجبهة المشتعلة بينهما. روسيا استهدفت محطات توليد وتحويل الكهرباء للتأثير على التيار الكهربائي وقطعه عن مناطق واسعة في أوكرانيا ومنع تزويدها بالتدفئة اللازمة خصوصا مع اقتراب الشتاء. لكن أوكرانيا ترد على استهداف محطاتها الكهربائية توجيه مسيراتها إلى قطاع النفط الحيوي الروسي، وذلك لأهميته الاستراتيجية لصادرات البلاد واقتصادها، وبهدف إدخال موسكو في نفق أزمة وقود داخلية تؤثر على رضا المواطنين ومواقفهم من استمرار هذه الحرب. من كييف عن ذلك ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية دستية. أهلا ومرحبا بك إياد. ما الذي تقوله أوكرانيا عن تأثير هذا التصعيد والاستهداف للقطاع الاقتصادي في الجانبين؟
1: نعم أحمد، طبعا أوكرانيا تواجه هذه الهجمات منذ فترة طويلة، لكنها اشتدت في العاصمة كييف ومركز القرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي طبعا كل هذه التداعيات لهذه الهجمات يعني يثير قلقا لدى الجانب الأوكراني. هذا ما كان قد تحدث عنه صراحة وبشكل واضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأوكراني. اليوم هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لمواجهة هذه الضربات، خاصة على العاصمة كييف، وسط تكثيف لهذه الضربات من قبل القوات الروسية، والتي يعني باتت تشهد فيها الشلل ربما للحركة في العاصمة عندما تتواجد المسيرات الروسية في سمائها أو حتى في سماء المناطق المحيطة بها. طبعا يعني الإجراءات كثيرة تحدث عنها اليوم الرئيس زيلينسكي، من بينها حتى وصلت لصافرات الإنذار ويعني مرحلة التحذير بالنسبة للمواطنين. هناك كان يعني حديث عن وضع منظومة جديدة لهذه التحذيرات، يأخذ اللون الأصفر إذا ما كانت هناك هجمات من قبل المسيرات الروسية، واللون الأحمر إذا ما كان هناك تهديد بصواريخ باليستية روسية طبعا على معظم المناطق الأوكرانية. أيضا يتم التطرق للحديث بشكل أساسي عن موضوع تقليص فترة حظر التجوال، وذلك من أجل ضمان عمل كما ذكر زيلينسكي المؤسسات الحكومية، مؤسسات الاقتصادية، يعني لكي لا يكون هناك شلل في عمل هذه المؤسسات، خاصة إذا ما كان هناك المستوى الخطر من النوع الأصفر، أي هجمات بالمسيرات. إلى ذلك طبعا الحديث عن عمل مترو الأنفاق في العاصمة كييف وفي المدن التي توجد فيها مترو الأنفاق، طبعا في حال وجود تهديد باللون الأصفر، وأيضا ضرورة تحديث وإعادة تأهيل الملاجئ الحكومية هنا في العاصمة كييف وفي المناطق الأوكرانية الأخرى. طبعا لغاية الآن يجري الحديث عن هذه الخطوات التي والتدابير التي من شأن الحكومة اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل طبعا أحمد هذه الضربات والتي تبدو موجعة ومؤلمة بالنسبة للجانب الأوكراني، إذ أن هذه الضربات الروسية باتت تتركز في الآونة الأخيرة على المستودعات، المراكز التجارية، على مراكز التجارة أو مستودعات التجارة الإلكترونية، وأيضا عدد كبير مما يعني يدخل في صميم الاقتصاد الأوكراني. من ذلك ما حصل اليوم، يعني كانت هناك استهدافات روسية للعاصمة كييف أكثر من 10 مرات، دوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف منذ صباح اليوم وحتى الآن. كييف كانت قد تعرضت لهجمات على شكل موجات متتالية بالمسيرات الروسية، أحدها كان قد سجل صباح اليوم يعني مسيرة روسية كانت قد أصابت مبنى سكنيا بشكل مباشر، هناك سجل 6 إصابات، وأيضا يعني حطام إحدى هذه المسيرات ظهر اليوم كان قد سقط على جامعة في وسط العاصمة كييف، مما أدى إلى اشتعال حرائق ودمار في مبنى هذه الجامعة. وأيضا في منطقة هلسيفسكا أيضا كان هناك تسجيل لسقوط أيضا مسيرات أو حطام مسيرات على منطقة مستودعات. إذن نحن الآن بصدد أو في مرحلة جديدة من هذه الحرب يبدو، وتصعيد جوي ما بين الجانبين، خاصة من الجانب الروسي باتجاه أوكرانيا وتحديدا على العاصمة كييف. نعم أحمد.
0: من كييف مراسل التلفزيون العربية دستية، شكرا جزيلا لك إياد على هذه المعلومات. المجتمع المدني تحت الحصار، هذا هكذا وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الوضع في تونس. أشارت بأصابع الاتهام إلى الحكومة لأنها عملت على خنق منظمات المجتمع المدني على مدار العامين الماضيين. في تقريرها تقول المنظمة إن المجتمع المدني في تونس يعيش حياة مع وقف التنفيذ، مع تصعيد السلطات قمعها لمجموعاته عبر الملاحقات القضائية والاعتقالات والاحتجاز والتحقيقات المالية والجنائية وتعليق العمل والتهديد بالحل. هيومان رايتس ووتش تضيف أن المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا في محاسبة السلطة وتقديم خدمات أساسية والدفاع عن حقوق الإنسان، داعية السلطات التونسية إلى وقف إجراءاتها ضد المجتمع المدني والسماح لجمعياته بالعمل بحرية. عن ذلك نضم إلينا من تونس الناشط الحقوقي رمضان بن عمر. أهلا ومرحبا بك معنا سيد رمضان. ما تقديراتكم لعدد المتضررين من ما يشير إليه هذا التقرير من هيومان رايتس ووتش من هذه السياسات والإجراءات من الحكومة؟
2: أولا، من المفارقات لابد من التذكير بالصورة التي جمعت رئيس الجمهورية يوم 26 جويلية 2021 بعد قراراته التي اتخذها يوم 25 جويلية وانفراده بالسلطة، وهي صورة جمعته بممثلي منظمات المجتمع المدني والتي تعهد فيها بإطلاق مسار تشاركي. وبالتالي رئيس الجمهورية عندما احتاج المجتمع المدني لتبرير ما قام به من إجراءات وسوق تلك الصورة لإظهار وكأن المشهد هو ليس مشهد انقلابي كما تصوره المعارضة في ذلك الوقت. ثم لما هذا المجتمع المدني بدأ يأخذ مسافة، خاصة بعد الأمر 117، رأينا كيف استرجع الرئيس الجمهورية مواقفه التي عبر عنها في حملته الانتخابية ضد المجتمع المدني، وبدأت الإجراءات بالجمعيات العاملة على الانتخابات، ثم الجمعيات التي تشتغل على قضايا الهجرة، ثم الجمعيات التي تشتغل على قضايا الحقوق والحريات، وشملت كل الأجسام المدنية والنقابية والصحفية. وكل التنظيمات اليوم تعاني من حالة الحصار، حالة الحصار التي شملت مئات المنظمات والجمعيات. هناك مئات الجمعيات اضطرت لحل نفسها، إضافة إلى قرارات التعليق والملاحقات التي شملت أكثر من 500 جمعية حسب تقديرات عدد المنظمات. هذه الجمعيات التي كانت توفر أيضا، إضافة إلى شاطها المدني والحقوقي، كانت توفر إطارا يشتغل فيه أيضا شبان تونسيين، كانت إطارا أيضا يساند مجهودات الدولة. رأينا دور المجتمع المدني في أزمة كوفيد، والدولة هي التي اعتمدت على دور المجتمع المدني في تلك الفترة. وأيضا الدولة حاولت، وخاصة النظام الحالي، خلق مجتمع مدني موازي وظفته الدولة لصالحه، خاصة أثناء فترة الدعاية للدستور أو الدعاية للانتخابات. وبالتالي الرئيس الجمهورية والسلطة الحالية هي تستهدف فقط المجتمع المدني المستقل، المجتمع المدني ليقدم قراءات نقدية ليس فقط حول التوجه السياسي، بل رأينا أيضا حول التوجه الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل المجالات التي يبدي فيه هذا المجتمع المدني استقلالية. نجده محاصرا بمجموعة من الأدوات التي تحاول توظيفها السلطة حاليا، سواء كانت أدوات قانونية من خلال القوانين والمناشير، أو أدوات أخرى باستعمال الفضاء الافتراضي أو استعمال وسائل الإعلام، مما شل أو تراجع حركة هذا المجتمع المدني وحيويته، وجعل ربما هذا المشهد اللي نراه اليوم حول الاحتجاجات، حول حالات الغضب اليوم اللي عند التونسيين من مختلف المسارات، ليست فقط السياسية بل أيضا حتى الاقتصادية والاجتماعية.
0: هذا التقرير من المنظمة يطالب المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي بالتدخل. البيانات المتكررة طوال الفترة الماضية، كيف كان صداها؟ وهذه المناشدات للمجتمع الدولي كيف كانت تستقبل من المنظمات الحقوقية، من المجتمع الدولي ومن السلطة التونسية؟
2: أولا، أعتقد أن المجتمع المدني التونسي أطلق تقارير ونداءات وعديد التظاهرات والأنشطة والنضالات التي قام بها دفاعا عن حقه في التواجد في تونس، إضافة إلى هذه التقارير التي يقوم بها شركائه من المنظمات الدولية والمنظمات الأممية أو غيرها من الهياكل التي حاولت فك الحصار عن المجتمع المدني. الجميع يتذكر سردية دور المجتمع المدني التونسي في نجاح الانتقال الديمقراطي، المجتمع المدني التونسي الذي تحصل على جائزة نوبل سنة 2014. لكن للأسف اليوم السلطات وكأنها لا تسمع السلطات، لا تنصت السلطات، فقد تتبنى روايتها الأحادية وتحاول وصم المجتمع المدني بأوصاف بالفساد المالي أو العمالة للخارج أو غيرها من الأوصاف التي تستعملها كل الأنظمة الديكتاتورية. وبالتالي أعتقد أن السلطة لن تصغي لهذه الرسائل، لن تصغي لهذه الرسائل، وستظل تنظر إلى موازين القوى داخليا. وهنا دور المجتمع المدني الوطني والمحلي في تونس الذي يقوم اليوم بمجهود كبير لفك الحصار، لتدعيم وجوده وللمقاومة ولإثبات دوره الحقيقي في إرساء تونس الديمقراطية، تونس الكرامة، وتونس التي تكون أو ما زالت وفية لمبادئ ثورة 17 ديسمبر و14 جانفي. وأعتقد أن رغم حالة الحصار ورغم التضحيات الكبيرة، فإن المجتمع المدني التونسي قادر على مواصلة الدفاع عن نفسه رغم هذه الكلفة الإنسانية الباهظة، من خلال الإيقافات، من خلال قرارات تجميد الأنشطة، قرارات الحل والملاحقات الجبائية والقضائية والمالية للمجتمع المدني ولنشطائه. لكن دائما هناك أمل في أن هذه المقاومة ستفتح يوما ما نوافذ للحرية والديمقراطية كما تم فتحها منذ 17 ديسمبر 14 جانفي.
0: من تونس الناشط الحقوقي رمضان بن عمر، شكرا جزيلا لك سيد رمضان على هذا التعليق. ارسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر يفتح نقاشا حول تطور عقيدتها الدفاعية وحدود دور جيشها خارج أراضيها، خطوة تأتي استجابة لطلب من يامي، لكنها تطرح تساؤلات أوسع بشأن ما إذا كانت الجزائر بالصدد توسيع مقاربتها للأمن الإقليمي. مزيد في تقرير مراسلة التلفزيون العربي في الجزائر فاطمة حمدي.
3: إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر لا يختبر قدرة الجيش على العمل خارج المجال الوطني فقط، بل يختبر كذلك حدود عقيدة دفاعية ارتبطت لعقود بمبدأ يركز على حماية التراب الوطني، مع قدرة كبيرة من التحفظ تجاه نشر القوات في الخارج. أربع مقاتلات من طراز سوخوي 30 وطائرتان للتزود بالوقود وصلت إلى نيامي استجابة لطلب القيادة النيجيرية في خطوة تكتسب دلالتها من طبيعة القوة نفسها كونها تتحرك خارج الحدود الجزائرية.
4: نحن لسنا أمام تغير في العقيدة العسكرية للجزائر، باعتبار أولا أنه هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من السلطات دولة النيجر، وبالتالي نحن أمام وضعية إسناد لقدرات دولة جارة. والأمر الآخر كذلك، نحن أمام تكييف للعقيدة الدفاعية وفق لطبيعة التهديدات، باعتبار أن الثوابت قائمة التي تحكم العقيدة الدفاعية للجزائر.
3: لا تأتي هذه الخطوة من فراغ، فالجزائر تتحرك في منطقة يعاد فيها توزيع النفوذ، وتبحث دول المنطقة عن شركاء جدد. وبالنسبة للجزائر فإن المسألة تتجاوز العلاقة الثنائية مع نيامي، بل تتصل بموقعها كقوة إقليمية في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الأمنية والسياسية على دول الساحل.
5: تعزيز الأمن والاستقرار في النيجر هذا سيكون ضمان لنجاح الجانب الاقتصادي والتجاري بين مختلف دول الساحل، والجزائر دستوريا تنص على إرسال يعني قوات إلى الخارج لحفظ السلام أو في إطار تفاهمات واتفاقات بين بلدين اثنين أو مع الأمم المتحدة، لأن الجزائر سبق وأن أرسلت جيشها لبعثات السلام في عديد مناطق العالم.
3: وبينما من المبكر الحديث عن تحول في العقيدة العسكرية الجزائرية، فإن السابقة تفرض دراسة متأنية لرؤية ربما تكون جديدة، رؤية تقوم على أن أمن الجزائر ليس مقتصرا على ما يجري داخل الحدود بل يمتد إلى خارجها.
6: قد لا يكون التغير في الجزائر هو قدرتها على استخدام القوة خارج حدودها بل سقف هذا الاستخدام، فالمرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت حالة النيجر ظرفا استثنائيا أم تفتح الباب أمام ملامح جديدة في العقيدة الدفاعية الجزائرية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: أما في الجانب الآخر من العالم، فعلاقات قابلة للانفجار بين الولايات المتحدة وكندا الحليفتين والجارتين. وزير المالية الكندي قال إن بلاده متمسكة بتقوية اقتصادها وتوسيع علاقاتها التجارية الخارجية، رؤية عرضها الوزير الكندي خلال اجتماعه بنظيره الأمريكي بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما. توتر تجاري بين واشنطن وأوتاوا يتنامى. رئيس الوزراء الكندي طالب الإدارة الأمريكية بالتوقف عما سماه استعراض الصرامة غير البناءة قبل استئناف أي مفاوضات بينهما، فيما تؤكد واشنطن أن اتفاقا جيدا لا يزال ممكنا. فهل تتجه الدولتان إلى استئناف التفاوض أم أن التصعيد السياسي يهدد بإبعاد لأي اتفاق تجاري؟ عن ذلك ينضم إلينا من تورونتو مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أهلا ومرحبا بك نبيل. النبرة في الولايات المتحدة كانت تشير ربما إلى أن ذلك موقف حزبي من هذه الحكومة، لكن ما الذي لمسته شعبيا وفي وسائل الإعلام والتعامل مع جولة التفاوض وهذا التصعيد؟
7: نعم أحمد، في الواقع حتى الآن المواقف الكندية تظهر صلابة وتماسكا إن على مستوى الحكومة أو على مستوى القاعدة الشعبية هنا في منطقة تورونتو على الأقل. هذا واضح جدا من التصريحات الرسمية وكذلك من حركة دعم الاقتصاد الكندي من المستهلكين العاديين وأيضا أصحاب الأعمال والمتاجر حين تقوم بجولة هنا في أسواق تورونتو على سبيل المثال. هناك لغة واضحة تذاع عبر يعني الراديو الداخلي في المتاجر تدعو المستهلكين لدعم المنتجات الكندية، وهناك أيضا اتجاه لمقاطعة بعض المنتجات الأمريكية خصوصا المنتوجات الكحولية وأيضا الرحلات السياحية، وهذا واضح من خلال ما تغطيه أيضا وسائل الإعلام المحلية هنا في منطقة تورونتو، إذ أن الكثير من الكنديين يعني يواجهون المواقف التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب وأفراد حكومته بالإصرار على دعم الإنتاج الكندي. ولكن هناك صوت مغاير ومتميز صدر اليوم عن رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا دانيال سميث التي ترأس حزب المحافظين، والذي دعت فيه إلى سحب هذه السجلات من التداول والعمل على تعزيز التكامل بين كندا والولايات المتحدة. هذا صوت مغاير في الواقع، خصوصا إذا علمنا أن مقاطعة ألبرتا هي أكبر يعني مقاطعة تملك الموارد النفطية في كندا وستصوت على استفتاء على الانفصال في أكتوبر المقبل. أما على المستوى العام في باقي أنحاء كندا هناك يعني إصرار على إظهار القوة في مقابل ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات. هذا الأمر سيتضح أكثر خلال أسبوع من اليوم في حال استمرار فشل المفاوضات أحمد، إذ أن كندا ستبدأ في الثامن من الشهر الحالي بفرض ضريبة جمركية بنسبة 50% على ما قد يصل إلى 26 مليار دولار من الحركة التجارية مع الولايات المتحدة. طبعا هذا يعتمد على إمكانية فشل المفاوضات من الآن وحتى الأسبوع المقبل، هذا ما ستظهره الأيام المقبلة.
0: من تورونتو مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب، شكرا جزيلا لك نبيل على هذه المعلومات والمتابعة. أما في كراكاس، فوقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دالسي رودريغيس ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في العاصمة الفنزويلية على عدة اتفاقيات تعاون بين شركة النفط الفنزويلية والمؤسسة الوطنية للكهرباء من جهة وعدد من الشركات الأمريكية والأوروبية. قال وزير الطاقة الأمريكي إن هذا اليوم تاريخي لفنزويلا وشعبها، وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد رؤية تحولات سريعة في فنزويلا وفي العلاقات بين حكومتي وشعبي البلدين، فيما أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة إن الاتفاقات ستجلب الرفاه للشعب الفنزويلي وتساهم في توازن أسواق الطاقة الدولية. عن ذلك ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى من كراكاس. أهلا ومرحبا بك معاذ، ما تفاصيل تصريحات الجانبين وكيف تستقبل خطوة جديدة تجاه الولايات المتحدة شعبيا في فنزويلا؟
8: نعم أحمد، نتواجد هنا في القصر الرئاسي في قاعة الصحفيين بعد دقائق من توقيع اتفاقيات وصفها كل من الطرفين الفنزويلي والأمريكي بأنها تاريخية. وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت كان قد وصل مساء البارحة إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس في زيارة هي الثانية له منذ مطلع العام، وعقد اجتماعات مطولة منذ صباح اليوم مع الرئيس الفنزويلي بالوكالة ومع العديد من مسؤولي شركة النفط الفنزويلية وشركات فنزويلية أخرى معنية بالطاقة والبتروكيماويات وكذلك بالكهرباء. مجمل الاتفاقيات التي وقع عليها اليوم 8 اتفاقيات تأتي في إطار هذه الاتفاقية التاريخية حسب وصف الإدارة الأمريكية، التي ستسمح بوصول الشركات الأمريكية لأكثر من 17 حقلا نفطيا استراتيجيا تحوي على 65 مليار برميل. الاتفاقيات بعضها جديد وبعضها تم تعديله بناء على التغييرات التي شهدها قانون المحروقات الفنزويلي مطلع العام. أحمد، أهم هذه الاتفاقيات وقعت مع شركة شيفرون الأمريكية وكذلك مع شركة إيني الإيطالية التي حصلت على حقل جونين 5 وهو من أكبر الحقول النفطية في فنزويلا، يحتوي على أكثر من 7 مليار برميل مؤكدة. كذلك تم توقيع اتفاقيات مع شركة جنرال إلكتريك ولكن على مسألتين منفصلتين، الأولى من أجل توليد الطاقة اللازمة من أجل دعم عمليات الإنتاج النفطية والغاز في فنزويلا دون أن تتأثر الشبكة الوطنية للكهرباء المتهالكة أصلا، واتفاقية أخرى بين شركة جنرال إلكتريك وشركة أو المؤسسة الوطنية للكهرباء من أجل تعزيز الكهرباء للمواطنين. الرئيس الفنزويلي بالوكالة أكدت على أن القناة الدبلوماسية والسياسية تؤتي أكلها وأنها تعزز العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية وأنها ستواصل التعويل عليها من أجل تحسين علاقات فنزويلا مع كافة دول العالم. الردود الشعبية انتقادات، بعضها من أنصار الحكومة آخرين من المعارضة، كل لديه رؤيته وتفسيراته لما يجري. ستتواصل الاجتماعات بعد قليل ومن المتوقع أن يجري المزيد من الإعلانات من كل وزير الطاقة والرئيس الفنزويلي بالوكالة. نعم أحمد،
0: القصر الرئاسي الفنزويلي، مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه المعلومات. في بروكسل تحول مقر البرلمان الأوروبي إلى منصة لعرض أحدث روبوتات في القارة، ضمنها 15,000 ذكية عبارة عن روبوتات منزلية وصناعية وأخرى للعمليات الخارجية.
9: بتفان واحترافية يقومون بأعمال منزلية في هذا المطبخ، يميزون بين المنتجات، بين ما يدخل الثلاجة وما يحتاج إلى تنظيف وما يلقى به في سلة المهملات. هذا ليس مشهدا من فيلم الخيال، بل عرض حي قدمه أعضاء الروبوت رولين جوستن، وهو من تطوير المركز الألماني لشؤون الطيران والفضاء.
10: قد تفيد هذه الابتكارات المصانع وحتى داخل المنازل كتقديم العون لكبار السن عبر الروبوتات، ويمتد دور هذه التقنيات ليشمل مجالات أخرى كالخدمة في المطاعم. ورغم أنها قد تستبدل بعض الوظائف، فإن الهدف الأساسي ليس تعويض البشر بل تحسين جودة حياتهم.
9: 14 روبوتا آخر قدموا عروضا تقنية عن مهماتهم، وتراوحت بين إعادة التدوير والدعم ومسيرات مهمتها التوصيل الآلي للطرود. تلا ذلك نقاش بين صناع القرار في السياسة والصناعة والبحث العلمي بشأن نجاح أوروبا في التنافس مع دول قطعت أشواطا طويلة في المجال.
11: لا يتعلق الأمر بالهندسة وحدها، بل بالبرمجيات والذكاء الاصطناعي والتمويل والأمن السبراني. هذا التداخل يفرض علينا إدارة المنظومة بحزم، وهو ما أطالب به المفوضية اليوم. إذا أردنا الحفاظ على ريادتنا في هذا القطاع فعلينا التحرك فورا، وإلا فسنخسره.
9: بحسب المنظمين، تتصدر أوروبا البحث في الروبوتات التعاونية والملاحة الذاتية والأيدي الروبوتية الدقيقة، متقدمة على الولايات المتحدة وآسيا في عدة مجالات. لكن التحدي الذي تواجهه بروكسل يتعلق بالتصنيع والتسويق.
12: بالطبع هناك أسواق ضخمة، فأوروبا سوق هائلة، وكذلك الولايات المتحدة والصين والعديد من الأسواق الكبرى في العالم، لذا أعتقد أنه ستكون هناك منافسة.
9: مشروع التميز يوروبين الممول من برنامج أفق أوروبا، مبادرة تجمع 31 شريكا من نصف دول الاتحاد، في مؤشر على حجم الرهان الأوروبي على هذا القطاع للبقاء في دائرة التنافس.
13: عقد أو عقد ونصف، هذا ما تحتاجه أوروبا لتحويل الروبوتات الذكية إلى صناعة بحجم صناعة السيارات، لكن الحسم وباعتراف الأوروبيين ليس في المختبرات بل في السوق، فما نجحت القارة في اختراعه ليس مؤشرا على أنها قد تنجح في تسويقه. عبد الله ماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
0: وصلنا إلى نهاية العرب اليوم، وبعد قليل ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي. إلى اللقاء.

0: مكالمة فيديو؟ شيء مبهر إنه وصلنا لهالدرجة من التطور، من رمز مورس لين الهواتف الذكية. فعلاً قطعنا شوط وايد طويل، كل شيء متعلق بالبيانات. وهنا يبتدي الموضوع. أقمار السيلسات تبعث الملايين من البيانات الرقمية في كل جزء من الثانية لتربط كل شيء وكل شخص في كل مكان. أعتذر بس باخذ هالاتصال. ألو؟
1: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
2: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة أوضح.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز ما. وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الأمريكي إلى 18 والجرحى إلى أكثر من 100. ورويترز تقول إن كبار مستشاري ترامب يدفعون نحو عدم التصعيد مع إيران تجنبا لأي خسائر انتخابية للجمهوريين في نوفمبر الماضي. طائرة إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. مصدر طبي يفيد باستشهاد 3 فلسطينيين باستهدافات إسرائيلية على جباليا ودير البلح. نتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من قطاع غزة. جنود الاحتلال الإسرائيلي يجبرون مواطنين على إخلاء مساكنهم لهدمها في مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، واعتداءات للمستوطنين في بلدات عدة بالضفة.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. قالت مصادر أمريكية أن مستشاري الرئيس دونالد ترامب يحاولون في الوقت الراهن الحيلولة دون تصعيد الحرب ضد إيران. ونقلت وكالة رويترز عن أحد مسؤولي البيت الأبيض نقلت عنه قوله إن التوجه حاليا هو لإبقاء الضغط الاقتصادي على إيران، لكن موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل يمثل أولوية. فيما أشارت المصادر الأمريكية إلى أن تحذيرات مساعدي ترامب تأتي لتجنب هزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إيران وروسيا في مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية، قال أنه لا ينبغي لأحد أن يدعم النظام الإيراني ودعا الجميع إلى الابتعاد وفق تصريحه. بيسنت أضاف أن بلاده ستقضي بشكل منهجي على العناصر السيئة، وأن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا محتملة للعقوبات. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. مرحبا بك عماد. عماد، من جهة نسمع الرئيس الأمريكي يقول المعادلة الجديدة كل ناقلة نفط تمر من مضيق هرمز وتضرب في مضيق هرمز سيقابلها ناقلة نفط إيرانية تضرب، يعني رغبة ترامب في التصعيد. في الوقت نفسه رويترز تنقل عن مستشارين لترامب بأن هناك دعوة لتهدئة الأمور مع إيران. هل من الواضح إلى أين سيتجه الرئيس الأمريكي؟
1: نعم، تصعيد، لكن تصعيد محسوب خالد، يبدو هذا هو الاتجاه حتى تنتهي الانتخابات النصفية، لأنها بالنسبة له مسألة مهمة. واليوم المصادر التي أشرت لها خالد في مقدمة الخبر رويترز تنقل عنها، وهي مصادر من داخل البيت الأبيض، قولها بأن نوفمبر هو الأولوية الآن. نعم، كل شيء مهم، إيران مهمة، إبقاء المضيق مهم، ربما استخدام بين حين وآخر الضربات العسكرية المحسوبة والدقيقة كما حصل في الأيام الماضية ضد رادارات بعينها في السواحل الجنوبية الغربية لمضيق هرمز، نعم هذا كله سيظل يحدث، لكن دون التوسع في الحرب، دون الذهاب لمسألة الحسم. الخبراء يقولون في لحظة ما خالد ربما أحد الطرفين سيلجأ للتصعيد العسكري الكبير، لأن هذه الحالة من اللاسلم ولا حرب غير مستدامة، لا بالنسبة للإيراني ولا بالنسبة للأمريكي. بالتالي يجب أن يكون هناك لحظة تكسر فيها هذه الحلقة، لكن بالنسبة للأمريكيين على الأقل هم لا يريدون كسرها الآن بسبب الكلفة العالية. هذا ما تقوله المصادر من داخل البيت الأبيض. هناك تيار يدفع بهذا الاتجاه، ويبدو أن هذا التيار خالد مكون من شخصين أساسيين في الإدارة، هما ماركو روبيو وزير الخارجية وجيدي فانس نائب الرئيس. كلا الشخصين طبعا يودان الترشح، هذا ما يسرب عنهما، للانتخابات في 2027. بالتالي الدخول في حرب الآن سيكلف الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، وسيكلفهما على المدى البعيد أيضا. طبعا بالتأكيد مسألة اللاسلم ولا حرب لن تؤدي إلى رخاء اقتصادي كبير في الولايات المتحدة أو حلحلة للمشكلة الاقتصادية، لكنها على الأقل تبقي أسعار النفط تحت حاجز $100، ولا تخلق حالة من الحنق عند أو المرارة لدى المصوت الأمريكي قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات في 3 نوفمبر. بالتالي الرئيس يدرك ذلك يبدو أنه، وأيضا استطلاعات الرأي تشجع على مثل هذا الخيار. يعني شعبية الرئيس في آخر استطلاعات لإبسوس ورويترز مع نهاية الشهر الماضي في الواقع أغسطس تقول بأن شعبيته هوت إلى 33% من الأربعينيات، وكذلك التأييد للحرب في حدود 30% فقط، أكثر من 60% من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب. هذه كلها حسابات تجعله غير راغب في التصعيد، لكنه يريد دائما أن يظهر بأن الجيش الأمريكي قادر على الرد ولو بأسلوب دقيق، وهو يبدو مرتاح لأن كل المعلومات الصادرة من الإدارة الأمريكية تؤكد على أن المضيق مفتوح من جهة معينة، وأنه خالي تماما من أي ألغام، وأن حركة الملاحة فيه طبيعية. وقبل قليل ماركو روبيو كان أجرى مقابلة صحفية وأكد على هذه النقطة، بأن هذا الجزء من المضيق، أي الجزء الغربي باتجاه السواحل العمانية، مفتوح تماما وأخلي تماما من كل الألغام الشبان، وأن هذا يسبب ضيق لإيران شديد، وأن الإدارة تريد الإبقاء على هذا الوضع، لكنه لم وقال بأن الخيار العسكري مطروح على الطاولة، لكن طبعا ليس بالشكل الذي يروج أحيانا في وسائل الإعلام بمعنى حرب واسعة وشاملة، ليس قبل الانتخابات النصفية وفق المصادر من البيت الأبيض.
0: طبعا الحديث الأمريكي عن أن مضيق هرمز مفتوح تماما هذه رواية أمريكية، لأنه في النهاية إن كان فعلا مفتوح تماما لا توجد حاجة لأن يكون هناك ناقلة إيرانية تضرب مقابل كل ناقلة تضرب في مضيق هرمز. يعني هذا معناه هو إقرار مباشر من الرئيس الأمريكي بأن هناك مضايقة لعبور السفن، وبالتالي السفن لا تمر بالحرية التي يشير إليها الرئيس الأمريكي.
1: هذا صحيح طبعا، والخبراء في معظمهم يقولون بأن حتى الإحصاءات التي تقدمها القيادة المركزية الوسطى عن أن حوالي 1000 سفينة مرت، أو 1700 في الواقع خالد، مرت في الفترة الماضية كانت تحمل 750 مليون برميل نفط، هذا ما تقوله القيادة المركزية الوسطى، وأن هذا الجانب نواحي السواحل العمانية مفتوح تماما، كله يستثني ما يسمى بأسطول الظل وبنوك الظل وكل حركة النفط والشحن التي تستخدمها إيران بعيدا عن حتى مضيق هرمز أو في ممرات خاصة هي تعرفها فقط ولا يعرفها الأمريكيون. هذا أيضا مطروح وهناك إشارة له كبيرة في وسائل الإعلام الأمريكية. خالد،
0: أشكرك عماد رواجدة مراسلنا في واشنطن. أما عن الهجمات العسكرية المتبادلة فقد خلف القصف الأمريكي 18 قتيلا وجرحى بحسب بيانات إيرانية رسمية، وأعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمنشاه غربي إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سيريك. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا وفقا للبيانات الإيرانية.
2: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستيك يقرب من ميناء المدينة وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهدافات كانت واسعة وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت المنزل الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: من جهتها نفت القيادة الوسطى الأمريكية اتهامات طهران باستهداف حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبي إيران، وقالت القيادة المركزية أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا على عكس الحرس الثوري على حد تعبيرها. وعن التوترات في مضيق هرمز قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما بلغم في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيانه إنه جرى التخطيط لعقوبات مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة من الولايات المتحدة ولا تتبع المسار البحري القانوني على حد تعبير نص البيان، بيان الحرس الثوري الإيراني. أدانت الخارجية القطرية تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر في المنطقة. هذا وأدانت السعودية الاعتداءات الإيرانية مؤكدة ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. من جانبها استنكرت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية وأكدت حقها باتخاذ كافة التدابير لصون سيادتها وحماية أمنها. أما الخارجية البحرينية فأدانت تجدد الهجمات الإيرانية عليها وعلى الكويت والأردن وصفة إياها بالعدوانية. كذلك اعتبرت الخارجية الأردنية الاعتداءات الإيرانية وصفتها بالتصعيد الخطير وأكدت أنها خرق للقانون الدولي. إلى التطورات في لبنان، حيث شهدت قرى وبلدات الجنوب تصعيدا إسرائيليا، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بغارات إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان مساء اليوم. واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الأربعاء كفر رمان وزوطر الشرقية جنوبي لبنان، وتظهر المقاطع المصورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة النبطية وبلدة المنصوري. كما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفجير جنوبي لبنان، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بقيام إسرائيل بعملية تفجير في بلدة أرنون. كما نفذت القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت عمليتي تفجير في بلدتي حولة وبتليف جنوبي لبنان. اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وأشار إلى اعتراض مسيرة واحدة دون وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية جنوبي لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. تحاول إسرائيل مشاهدينا الكرام إرساء معادلة إطلاق الصواريخ مقابل المسيرات، فللمرة الثانية في أقل من أسبوع أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخه تجاه جنوب لبنان بزعم أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وأطلق مسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في مرتفعات علي الطاهر.
3: وتيرة متزايدة من التصعيد الميداني يشهده جنوب لبنان. للمرة الثانية في أقل من أسبوع تزعم إسرائيل بأن حزب الله قام بإطلاق مسيرات باتجاه قواتها التي تتمركز في مرتفعات علي الطاهر، ووفق هذه المزاعم تقوم بتنفيذ موجات من الغارات الإسرائيلية، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صواريخا استهدفت مرتفعات علي الطاهر، وإنما كذلك الأمر المنطقة الجغرافية التي تشكل امتدادا لهذه المرتفعات في الدبش أي النبطي الفوقى وطرة في دوحة كفر الرمان. ولا تكتفي القوات الإسرائيلية بهذه العمليات وبهذه المنطقة الجغرافية وحدها، بل توسع ووسعت نطاق استهدافها وصولا إلى عرب صليم، فيما قامت قوات إسرائيلية بعمليات تفجير في بلدة أرنون، هذا في منطقة النبطية. أما في قضاء صور فأيضا تكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها تحديدا في بلدة المنصورة التي تعرضت لعمليات استهداف بالقصف المدفعي وتفجيرات طالت منازل ومباني في البلدة أيضا. تعيش منطقة الجنوب اللبنان ساعات وأيام من حبس الأنفاس خشية تدهور الوضع الأمني أكثر فأكثر وفق ما يحصل في الميدان. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: قال رئيس اللبناني جوزيف عوني أنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وأعرب عوني عن انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف. وأكد الرئيس اللبناني أن مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد لا تكون إلا بوحدتها الوطنية وتضامنها الداخلي. ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. مرحبا بك إدمون. يعني من يتابع الأخبار التي تحدثنا عنها قبل قليل من عمليات قصف وتفجير في جنوب لبنان، لا نتحدث، لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار، يعني أين وصلت الأمور عمليا على الأرض، وما هو رد فعل بيروت، ما هو رد فعل الدولة على ما يحدث في الجنوب؟
4: نعم، خلال النصف ساعة الأخيرة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جديدة على مرتفعات علي الطاهر والنبطي الفوقى. هذه الغارات تشكل جزءا من مشهد عام خلاصته يوم تصعيد كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي في هذا اليوم. هذا التصعيد له ترجمته بلغة الأرقام، تمكننا من إحصاء على الأقل أكثر من 20 غارة حربية نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ بعيدة منتصف هذا الليل السابق، إضافة إلى أكثر من 15 تفجيرا في مختلف النقاط التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي نتحدث عن يوم من التصعيد الكبير بالغارات الحربية التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وكان آخرها من حيث بدأت الغارات على مرتفعات علي الطاهر والنبطي الفوقى والدبشي. أيضا كانت هناك غارات أخيرة على تلك النقاط التي استهدفت بالأيام والأسابيع السابقة، السابقة، ولكن اليوم استهدفت بشكل كبير إضافة إلى غارات أخرى على القنطرة والمنصورة أيضا خلال الساعات القليلة الماضية. وطبعا الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى الغارات والتفجيرات هو قام بقصف أكثر من 10 بلدات بالقصف المدفعي، وبالتالي هو استخدم كل أنواع الاعتداءات وأشكال الاعتداءات من قصف مدفعي وغارات حربية وأيضا بالمسيرات على بعض البلدات القريبة من الخط الأصفر المحتل أو التي هي تقع أصلا من ضمن الخط الأصفر المحتل. وبالتالي نتحدث عن يوم من التصعيد بدأ بذريعة أن الاحتلال الإسرائيلي تعرض لمسيرتين في مرتفعات علي الطاهر أطلقت من لبنان، ولكنها كانت ذريعة لشن كما ذكرنا أكثر من 20 غارة حربية، وهو رقم كبير مقارنة بأيام سابقة من التصعيد التي كانت الغارات تتركز فيها بشكل قليل على مرتفعات علي الطاهر والنبطي الفوق. أيضا عمليات التفجير كبيرة جدا، وبالتالي يعني يجب مراقبة الساعات المقبلة، هل سيستمر الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة التصعيد هذه أو أنه سيكتفي بهذا اليوم وينتظر بعض الأيام القليلة الأخرى ثم يباشر بعملية تصعيد جديدة، لأننا شاهدنا مثل هذه العمليات في أيام سابقة، وكانت ذروة ذاك التصعيد عندما تذرع أيضا بمسيرة استهدفت قواته في مرتفعات علي الطاهر ينفذ غارات دموية على بلدة انصار ودير الزهراني، ويومها كانت حصيلة الشهداء بين أطفال ونساء ورجال كبيرة وصلت إلى 11 شهيدا. ليس هناك من ردة فعل في بيروت حتى هذه اللحظة على هذا التصعيد. طبعا كان الرئيس عون يؤكد خلال الأيام القليلة الماضية على أن الحل الوحيد يجب أن يكون بالتزامن بين انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وبسط الدولة اللبنانية سلطتها لوحدها على الأراضي اللبنانية لحل المشكلة القائمة على ركيزتين، وهي وجود احتلال ووجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية، ولكن غير ذلك هناك جمود حتى على المستوى السياسي، ليس هناك من أفق حتى الآن لتعيين موعد لجولة جديدة من المفاوضات. كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار، إجبار إسرائيل على توسعة المناطق التجريبية، ولكن هذا الموضوع لم يحصل. هناك تشديد حكومي في لبنان ورئاسي في لبنان على ضرورة تطبيق الاتفاق الإطار، ولكن في المقابل نشاهد تصعيدا كبيرا في الجنوب اللبناني.
0: أشكرك موسى سيم مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقي جباليا شمالي القطاع، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جباليا. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح وسط القطاع، كما أصيب 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة.
5: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع ويمكن أن نوسعها، لأننا نختال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس، بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله وأطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين. وأفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من القرية لتوفير الدعم للمستوطنين الذين تجمعوا بأغنامهم لاستفزاز الأهالي الفلسطينيين. اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم في دير بلوط غربي مدينة سلفيت، ورش مستوطنون غاز الفلفل على المواطنين الذين منعوهم من تجريف أراضيهم. وفي خربة التبان بمسافر يطا جنوبي الخليل، أجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل هدمها. كذلك هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بعد إمهاله دقائق فقط لإخلائه.

وهدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وحاصرت شرطة الاحتلال عمارة سكنية تعود لعائلة بدران قبل هدمها. وثقت جمعية أطباء لحقوق الإنسان شهادة جديدة لمدير مستشفى كمال عدوان المعتقل الدكتور حسام أبو صفية في شهادة جديدة نقلها لمحاميه، بأن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم. وأضاف أبو صفية في شهادته بأنه تعرض للاعتداء بعد زيارة سابقة لمحاميه، وتم تهديده وتحذيره من نقل أي معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. هذا وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل تأخير السماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبو صفية رغم نقله مؤخرا إلى مركز طبي تابع لمصلحة السجون وخضوعه لسلسلة فحوصات طبية.

0: שוב.
1: طبعا نذكر أن الطبيب حسام أبو صفية بالأساس لم يكن عسكري، رجل كان طبيب وكان يعمل على إسعاف من يتقدمون إلى المركز العلاج الذي كان يصمد فيه هو مجموعة من العاملين الأطباء، حتى وصل إليه جنود الاحتلال وقاموا باعتقاله وهو يواجه سوء المعاملة وتعذيب منذ أن تم اعتقاله حتى الآن. للحديث أكثر عن الظروف التي يعيش فيها الدكتور حسام أبو صفية ينضم إلينا من خان يونس السيد علاء إسكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. مرحبا بك سيد علاء. سيد علاء، هل لديكم معلومات عن ما يتعرض له الطبيب حسام أبو صفية في سجون الاحتلال الآن؟
2: نعم، لا يتعرض الطبيب حسام أبو صفية بعد انتشار صورته من خلال محاكمته الأخيرة، تم نقله إلى أسوأ السجون الإسرائيلية وهو ما يعرف بسجن الرملة قسم روكوفيت، ويتعرض في هذا القسم إلى جملة من أصناف التعذيب من خلال وحدات القمع الدائمة والمستمرة شبه يوميا لكافة المعتقلين في هذا المعتقل، بالإضافة إلى عزله الانفرادي في لمدة تزيد عن 20 يوم بعد نقله إلى هذا السجن، كذلك عدم إعطائه العلاج الذي يعني يلازمه نتيجة الأوضاع الصحية التي تسبب بها الاحتلال من خلال منعه من تلقي العلاج المناسب والكافي خلال فترة اعتقاله، تعرضه إلى عمليات القمع من خلال الكلاب البوليسية والاعتداء عليه مباشرة، وأدت إلى كسر في الصدر في القفص الصدري للطبيب حسام أبو صفية. كل ما طلبه الطبيب حسام أبو صفية هو نقله من هذا السجن. يعتبر في 27 يونيو يعني كما تحدث الطبيب حسام أبو صفية بأنه أسوأ يوم في حياته وفي تاريخه، عندما تعرض إلى عملية ضرب وتنكيل بسبب انتشار هذه الصورة. كان يعتقد الطبيب حسام أبو صفية بنقله إلى ما يعرف بسجن أو عيادة الرملة أنه تم نقله إلى هذا السجن للعلاج، تبين فيما بعد بأنه هو عملية انتقامية لزيادة القمع والتنكيل والضرب والتعذيب للطبيب حسام أبو صفية بحرمانه من الطعام ومن تلقي العلاج ومن عملية أو مداومة عملية القمع للطبيب حسام أبو صفية. تم يعني وضع الطبيب حسام أبو صفية فيما يعرف أو ما بين المعتقلين من النخبة لكي يتم استمرار عمليات القمع والتعذيب والضرب. حسام أبو صفية نتيجة الأوضاع الصحية التي يعاني منها يتعرض بين فترة وأخرى إلى يعني عملية دوخان نتيجة عدم تلقيه العلاج والغذاء والطعام الكافي والمناسب للطبيب حسام أبو صفية. ناهيك عن أن الاحتلال الإسرائيلي نتيجة انتشار الصورة التي

0: الطبيب حسام أبو صفية يعني بكل تأكيد تشكل خطر حقيقي على حياة الطبيب حسام أبو صفية نتيجة التعامل القاسي الذي يتعامل به السجانين ونتيجة الحرمان من الطعام والغذاء الكافي والمناسب، حرمانه من
1: سيد علاء،
0: العلاج والحصول على الدواء الذي يتطلبه.
1: يعني السيد الدكتور حسام أبو صفية لم يكن مقاتل، هو كان طبيب، كان مدير مستشفى كمال عدوان، وكان يعالج المدنيين الذين يأتون إليه في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة، حتى بعد أن فقد ابنه في غارة إسرائيلية استمر في معالجة الناس واعتقله جنود الاحتلال وهو في المستشفى، وهو في النهاية هو طبيب. وهذا ما تم منذ 27 من ديسمبر من 2024، يعني الآن نقترب من عامين. السؤال كيف القضاء الإسرائيلي، إن كان هذا سلوك المحتل نعلم كيف يتعامل المحتل مع من يعتقلهم، لكن القضاء الذي يفترض، القضاء الإسرائيلي الذي يفترض أنه يتابع وضع هذا الطبيب، لماذا لا يتدخل ليوفر له أبسط الحقوق الإنسانية التي تنص عليها المعاهدات الدولية؟
0: يعني حقيقة ما يتعرض له الطبيب حسام أبو صفية سواء من خلال عملية التنكيل والتعذيب المستمرة له داخل السجون وتوقيفه على استنادا إلى قانون المقاتل غير شرعي، وهو يعني ما يعرف بأنه معتقل إداري، أي بدون تهمة وبدون أي لائحة اتهام أو بينات أو أدلة لإدانة الطبيب حسام أبو صفية. هذه تؤكد بأن هناك حالة التوافق ما بين المستويات الرسمية في دولة الاحتلال سواء القضائية أو المستوى السياسي والعسكري وحتى التشريعي. الاحتلال الإسرائيلي باستمراره لاحتجاز الطبيب حسام أبو صفية بدون أي تهمة وبناء على ملفات تدعي بأنها ملفات سرية وبدون أي بيانات أو أدلة لإدانة الطبيب حسام أبو صفية، هذا يعني يشكل انتهاك واضح وصارخ لكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وبأن احتجازه هو احتجاز غير مشروع وتعسفي وبدون أي يعني مبرر قانوني في دولة الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يعني خلال حرب الإبادة الجماعية منذ 7 من أكتوبر كانت هناك نقطة تحول خطيرة في سياسات الاحتلال في التعامل مع المعتقلين والأسرى بشكل عام، تتسم بالقسوة والوحشية. الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية لم يترك جريمة وإلا ارتكبها، في سواء من خلال يعني قتل المدنيين العزل في قطاع غزة، قصف المدنيين، قتل الأطفال والنساء، والإحصائيات والأرقام التي يعني تفوق التخيل العقل البشري، ناهيك عن الأعداد الكبيرة من الشهداء الذين استشهدوا داخل المعتقلات والسجون نتيجة عمليات التعذيب والحرمان من العلاج. يعني عندما حتى قاموا بتقديم إدانة لبعض أو تقديمهم للمحاكمة لبعض جنود الاحتلال الذين مارسوا جرائم التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين، قام للأسف القضاء الإسرائيلي بتبرئة هؤلاء الجنود، بالإضافة إلى أن وزير جيش الاحتلال أعادهم إلى الخدمة مرة أخرى. فهذا يؤكد بأن حالة التوافق ما بين المستويات في دولة الاحتلال سواء القضائية أو العسكرية والسياسية نحو مزيد من استمرار الجرائم والممارسات اللا إخلاقية واللا إنسانية اتجاه المعتقلين والمعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كذلك بأن يعني القضاء الإسرائيلي أكد بشكل واضح وصريح خلال حرب الإبادة الجماعية بأنه أداة تنفيذية للأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم سيدنا.
0: نحو يعني ما جنود الاحتلال من جرائم ومن انتهاكات فظيعة وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن القضاء الإسرائيلي لازال يعني لم يقم بدوره المنوط به كقضاء لمحاسبة الجنود الذين يرتكبون هذه

0: الجرائم والممارسات المخالفة للقوانين الإسرائيلية والقوانين الدولية.
1: إذا القضاء الإسرائيلي يقبل بأن يعتقل طبيب ويحاكم ويبقى في السجن لمدة تقريبا نقترب من عامين بدون حتى أن توجه له تهم وبدون أن يعرف ما هي التهم الموجهة إليه حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه. أشكرك السيد علاء إسكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، كنت معنا من خان يونس. دعا بيان مصري صيني مشترك إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات دون قيود. بيان عودة السلطة، بل يشير أيضا البيان إلى ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت. البيان صدر في ختام قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الصيني في القاهرة، وأعرب البيان المشترك عن قلق مصر والصين إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس. كما شدد البيان على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسؤوليتهما على الدول المشاطئة. كما أكد الطرفان عزمهما العمل سويا لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية سودانية.

0: ينضم إلينا من بكين السيد نادر هوان الباحث في الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط. مرحبا بك سيد نادر. سيد نادر، ما نعرفه عن الفلسفة الصينية في سياساتها الخارجية هي تتخذ مواقف لكن تحركها الفعلي على الأرض هو من خلال الاقتصاد. لماذا الاعتماد على الاقتصاد والاكتفاء بإعلان المواقف بدون أن يكون هناك موقف ملموس أكثر جدية ربما في مواجهة ما يراه أهل الشرق الأوسط، سكان الشرق الأوسط، التعديات من قبل دول كالولايات المتحدة مثلا في فرض سياستها كما تريد في الشرق الأوسط؟
1: أهلا ومرحبا بكم. أولا يعني السياسة الصين الخارجية في منطقة الشرق الأوسط هو حجر أساسي هو السلام، وكذلك هو الدفع المصالحة أكبر قدر من المصالحة بين الدول المنطقة، وكذلك الدفع التنمية الاقتصادية. وترى الصين دائما أن يعني التنمية هو المفتاح حل للمشاكل في يعني، وكذلك الدول المنطقة يجب أن تكون هناك استقلالية الاستراتيجية أكبر، ودون أن تكون معرضة يعني التدخلات الخارجية وخاصة التدخلات العسكرية الخارجية. وكذلك الصين تؤمن بأن يعني الدول العلاقات بين الدول يجب الصحيح يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادلة والمساواة، وكذلك التعاون ومنفعة المتبادلة. فالصين يعني دائما تعارض استخدام القوة أو التدخل بقوة من الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك استخدام القوة للتحديدات في حل يعني خلافات.
0: لكن سيد نادر، نحن لسنا في عالم من الخير والأمور الجيدة التي تحدث حولنا في كل مكان. أنت ترى الذي يحدث في منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال، الدول التي تسعى إلى أن يكون لها أثر ملموس لها تحالفات اقتصادية عسكرية أمنية، لا تكتفي فقط بإعلان المواقف والعمل على حل العمل على التركيز على الأمور الاقتصادية. ومن هنا أريد أن أفهم سبب اختيار الصين لهذه الفلسفة. يعني مثلا نتحدث عن السودان، ما الذي يمكن أن تفعله الصين لإنهاء هذه الحرب في السودان من خلال الوضع الاقتصادي؟
1: شوف، أولا لماذا هناك دائما الصراعات والنزاعات في الشرق الأوسط؟ لأن هي دائما منصة لمنافسة جيوسياسية بين الدول الكبرى، وكذلك ما زال هناك فكرة الحرب الباردة يعني منافسة جيوسياسية بين القوى الكبرى في العالم والتدخلات الخارجية دائما. والصين أيضا تعاني، كانت قبل 100 عام كانت تعاني من هذه المشكلة يعني التدخلات الخارجية، والمجموعة من القوى الكبرى تدعم مجموعة من القوى في الداخل ولمحاربة المجموعة الأخرى من القوى لاستيلاء على السلطة. لأن الصين مرت بهذه المرحلة وتدرك جيدا بأن هذه المرحلة هذا الوضع لا يمكن استمرار، ويجب أن يكون هناك استقلالية الاستراتيجي، وكذلك التنمية الاقتصادية والتنمية هو حل لكثير من المشاكل من الفقر والحروب وغيرها. فلذلك يعني النجاح خبرة النجاح الصين في المعجزة التنمية الاقتصادية وكذلك حفاظ على استقلالها هو الدروس من هذه التاريخ المأساوي، وما زال منطقة الشرق الأوسط تعيش مثل هذه المراحل. فلذلك الصين لا تريد أن تصبح الاتحاد السوفيتي الآخر للدخول إلى المنطقة، وكذلك للمنافسة الجيوسياسية مع الجانب الأمريكي وصراعات، لأن هذا لا تفيد المنطقة.
0: موقف مفهوم طبعا وأفهم الفلسفة فيه، لكن هناك من يقول أنه حتى وإن كان هذا ما هو معلن من قبل الصين، لكن واقع الحال يتبدل بحسب مصلحة الصين. يعني مثلا ما يخص طريق الحرير، نرى أن هناك عسكرة في بعض المواقع على طريق الحرير، وهناك وجود عسكري صيني في بعض المواقع لحماية هذه المصلحة الاقتصادية الصينية. بمعنى آخر أن الصين في مراحل معينة وفي مواقف معينة مقتنعة بضرورة وجود القوة العسكرية لحماية المصالح الاقتصادية. والبعض الآخر يقول مثلا أن الصين في الكواليس تدعم إيران عسكريا لمواجهة الولايات المتحدة، وبالتالي ليس ما يحدث في واقع الحال هو بالضرورة ما يعلن، الاعتماد على فلسفة التنمية الاقتصادية والانتشار الاقتصادي في العالم فقط.
1: لا يعني هذا من ظاهرة، حتى من ظاهرة هذه الأقوال ليس صحيحة. فالسياسة الصينية والسياسة الخارجية والسياسة العسكرية الصينية هو واضح ومستمر ولم يتغير. أولا الصين تؤكد يعني مرارا وتكرارا الدولة المستقلة يجب أن تكون على يعني أن تقوم اعتمادا على نفسها في الدفاع وفي قدرة الدفاعية، ويجب أن يكون هناك جيش قوي يعني يحمي مصالح الدول الوطنية وحقوق المشروع الوطنية. وكذلك ولكن في نفس الوقت هذه القوة العسكرية القوية لا يجب أن تستخدم من أجل الحروب، بل هي من أجل الدفاع ومن أجل الردع. وحتى ولو رأينا هناك يعني بعض الانتشار لبعض القوات البحرية الصينية حتى الجوية الصينية، هو ليس من أجل الهجوم بل من أجل أو التدخل العسكري في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بل هي من أجل الردع ومن أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ومصالح الصينية في المنطقة.
0: طيب.
1: وفي نفس الوقت الصين دائما تفضل.
0: يعني في ظل هذا المنظور، ماذا تمثل هذه الزيارة لمصر؟ ما أهميتها بالنسبة للصين؟
1: أولا هناك صداقة تقليدية بين الصين ومصر، وهذا العام يصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية اعترفت بجمهورية الصين الشعبية. وكذلك في السنوات الأخيرة هناك التنسيق الاستراتيجي السياسي والثقة السياسية المتبادلة، وكذلك التعاون الاقتصادي الكبير. والصين ظلت أكبر شريك تجاري لمصر ل14 سنة متتالية. وكذلك هناك يعني النية لدى الطرفين لتوسيع الاستثمارات وكذلك نقل التكنولوجيا وفي قطاعات الصاعده الجديده مثل السيارات الكهربائيه والطاقه المتجدده والذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء وغيرها. وكذلك هناك ايضا حتى في مجال التعاون الامني هناك ايضا التدريبات المشتركه للقوات الجويه المصريه والصينيه. وهذه الزياره هو يعني تلخيص الانجازات الماضيه وكذلك الدفع ارتقاء بشراكة استراتيجية شاملة بين الصين ومصر إلى مستوى أعلى.
0: شكرا لك سيد نادر هوان، الباحث في الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، كنت معنا من بكين. قتل 5 مدنيين في قرية جفاوة غربي مدينة أدبيبات بإقليم كردوفان السوداني جراء غارة بحسب ما أفادت به مصادر سودانية. واتهمت منظمة تعرف باسم العفو الوطنية، اتهمت الجيش السوداني بشن الغارة التي استهدفت منزلا في القرية، مما أسفر عن مقتل عائلة كاملة. حذرت منظمات أممية من استمرار تفشي الأمراض في السودان جراء استمرار القتال بالتزامن مع ارتفاع عدد النازحين. وأشارت منظمة اليونيسف في تقريرها، أشارت إلى مقتل 117 شخصا وأكثر من 800 حالة أو حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى نهاية يونيو الماضي. في حين قالت مفوضية اللاجئين في السودان إن 13 مليون شخص أجبروا على الفرار.
2: قال الحالات أصبحت كيف؟
0: قالت منظمة Human Rights Watch إن الحكومة التونسية قمعت بصورة ممنهجة منظمات المجتمع المدني على مدار العامين الماضيين، وأشارت في تقرير لها إلى إدانة قضائية ل14 شخصا مرتبطين بمنظمات غير حكومية وملاحقة السلطات ما لا يقل عن 47 آخرين. كما حبست السلطات التونسية احتياطيا 10 أشخاص على الأقل لأكثر من 14 شهرا بحسب التقرير. وأشارت المنظمة الدولية أيضا إلى ما وصفته بالتضييق المالي وفرض قيود غير مبررة على حسابات بنكية لكثير من تلك المنظمات. مشاهدينا الكرام، إرسال الجزائر لقوة جوية قتالية إلى النيجر يفتح نقاشا حول تطور عقيدتها الدفاعية وحدود دور جيشها خارج أراضيها، خطوة تأتي استجابة لطلب يامي، لكنها تطرح تساؤلات أوسع بشأن ما إذا كانت الجزائر بصدد توسيع مقاربتها للأمن الإقليمي. نتابع هذا التقرير مع مراسلتنا في الجزائر فاطمة حمدي.
2: إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر لا يختبر قدرة الجيش على العمل خارج المجال الوطني فقط، بل يختبر كذلك حدود عقيدة دفاعية ارتبطت لعقود بمبدأ يركز على حماية التراب الوطني، مع قدرة كبيرة من التحفظ تجاه نشر القوات في الخارج. 4 مقاتلات من طراز سوخوي 30 وطائرتان للتزود بالوقود وصلت إلى نيامي استجابة لطلب القيادة النيجيرية في خطوة تكتسب دلالتها من طبيعة القوة نفسها كونها تتحرك خارج الحدود الجزائرية.
3: نحن لسنا أمام تغير في العقيدة العسكرية للجزائر، باعتبار أولا أنه هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من السلطات دولة النيجر، وبالتالي نحن أمام وضعية إسناد لقدرات دولة جارة. والأمر الآخر كذلك، نحن أمام تكييف للعقيدة الدفاعية وفق لطبيعة التهديدات، باعتبار أن الثوابت قائمة التي تحكم العقيدة الدفاعية للجزائر.
2: لا تأتي هذه الخطوة من فراغ، فالجزائر تتحرك في منطقة يعاد فيها توزيع النفوذ، وتبحث دول المنطقة عن شركاء جدد. وبالنسبة للجزائر فإن المسألة تتجاوز العلاقة الثنائية مع نيامي، بل تتصل بموقعها كقوة إقليمية في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الأمنية والسياسية على دول الساحل.
4: تعزيز الأمن والاستقرار في النيجر هذا سيكون ضمان لنجاح الجانب الاقتصادي والتجاري بين مختلف دول الساحل، والجزائر دستوريا تنص على إرسال يعني قوات إلى الخارج لحفظ السلام أو في إطار تفاهمات واتفاقات بين بلدين اثنين أو مع الأمم المتحدة، لأن الجزائر سبق وأن أرسلت جيشها لبعثات السلام في عديد مناطق العالم.
2: وبينما من المبكر الحديث عن تحول في العقيدة العسكرية الجزائرية، فإن السابقة تفرض دراسة متأنية لرؤية ربما تكون جديدة، رؤية تقوم على أن أمن الجزائر ليس مقتصرا على ما يجري داخل الحدود بل يمتد إلى خارجها.
5: قد لا يكون التغير في الجزائر هو قدرتها على استخدام القوة خارج حدودها بل سقف هذا الاستخدام، فالمرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت حالة النيجر ظرفا استثنائيا أم تفتح الباب أمام ملامح جديدة في العقيدة الدفاعية الجزائرية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: دعا سكان مدينة سبتة الخاضعة للحكم الأسباني إلى التزام الهدوء في ظل التخطيط لتنظيم مئات المسيرات في أنحاء البلاد. ودعا اتحاد البلديات الأسباني الذي يهيمن عليه الحزب الشعبي المحافظ إلى تنظيم احتجاجات في أسبانيا، ونأت الحكومة اليسارية بنفسها عن هذه المبادرة متهمة اليمين باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية. تحول مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إلى منصة عرض لأحدث روبوتات في القارة الأوروبية، حيث تم عرض 15 آلة ذكية عبارة عن روبوتات منزلية وصناعية وأخرى مخصصة للعمليات الخارجية. وتخلل هذا العرض الحي نقاش استراتيجي تناول مدى إمكانية منافسة أوروبا للولايات المتحدة وربما الأهم للصين في سباق الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
6: بتفان واحترافية يقومون بأعمال منزلية في هذا المطبخ، يميزون بين المنتجات، بين ما يدخل الثلاجة وما يحتاج إلى تنظيف وما يلقى به في سلة المهملات. هذا ليس مشهدا من فيلم الخيال، بل عرض حي قدمه أعضاء الروبوت رولين جوستن، وهو من تطوير المركز الألماني لشؤون الطيران والفضاء.
7: قد تفيد هذه الابتكارات المصانع وحتى داخل المنازل كتقديم العون لكبار السن عبر الروبوتات، ويمتد دور هذه التقنيات ليشمل مجالات أخرى كالخدمة في المطاعم. ورغم أنها قد تستبدل بعض الوظائف، فإن الهدف الأساسي ليس تعويض البشر بل تحسين جودة حياتهم.
6: 14 روبوتا آخر قدموا عروضا تقنية عن مهماتهم، وتراوحت بين إعادة التدوير والدعم ومسيرات مهمتها التوصيل الآلي للطرود. تلا ذلك نقاش بين صناع القرار في السياسة والصناعة والبحث العلمي بشأن نجاح أوروبا في التنافس مع دول قطعت أشواطا طويلة في المجال.
8: لا يتعلق الأمر بالهندسة وحدها، بل بالبرمجيات والذكاء الاصطناعي والتمويل والأمن السيبراني. هذا التداخل يفرض علينا إدارة المنظومة بحزم، وهو ما أطالب به المفوضية اليوم. إذا أردنا الحفاظ على ريادتنا في هذا القطاع فعلينا التحرك فورا، وإلا فسنخسره.
6: بحسب المنظمين، تتصدر أوروبا البحث في الروبوتات التعاونية والملاحة الذاتية والأيدي الروبوتية الدقيقة، متقدمة على الولايات المتحدة وآسيا في عدة مجالات. لكن التحدي الذي تواجهه بروكسل يتعلق بالتصنيع والتسويق.
9: بالطبع هناك أسواق ضخمة، فأوروبا سوق هائلة، وكذلك الولايات المتحدة والصين والعديد من الأسواق الكبرى في العالم. لذا أعتقد أنه ستكون هناك منافسة.
6: مشروع التميز يوروبين الممول من برنامج أفق أوروبا، مبادرة تجمع 31 شريكا من نصف دول الاتحاد، في مؤشر على حجم الرهان الأوروبي على هذا القطاع للبقاء في دائرة التنافس.
10: عقد أو عقد ونصف، هذا ما تحتاجه أوروبا لتحويل الروبوتات الذكية إلى صناعة بحجم صناعة السيارات. لكن الحسم وباعتراف الأوروبيين ليس في المختبرات بل في السوق، فما نجحت القارة في اختراعه ليس مؤشرا على أنها قد تنجح في تسويقه. عبد الله ماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
0: أعلنت فنزويلا استئناف الرحلات التجارية في مطار سيمون بوليفار بعد أكثر من شهرين على تعليق العمل فيه جراء تضرره من الزلزال المزدوج. وقالت هيئة المطار إنها ستنشئ بنية تحتية مؤقتة تستوعب تدريجيا ربع عدد الرحلات الطبيعية للمطار، بينما تتواصل أعمال الترميم والإصلاحات.
11: يعود مطار سيمون بوليفار الدولي في فنزويلا إلى الخدمة بعد شهرين من الزلزال المزدوج، لكن ببنية تحتية مؤقتة. فرحة كبيرة تشعر بها ناتالي وأطفالها وزوجها، حيث سيتمكنون أخيرا من السفر دون معاناة التنقل لولاية ثانية.
12: كانوا قد أبلغونا للسفر من مدينة فالنسيا، لكن مع افتتاح هذا المقر المؤقت العملية أسرع بكثير وتوفر علينا الجهد والوقت. إنه أمر رائع.
11: مباني مؤقتة صممت لتستوعب 4 رحلات دولية و7 رحلات محلية، أي نحو ربع عدد الرحلات للمطار قبل الكارثة، مع وعود برفعها لتصل إلى 60% مع نهاية العام. هي خطوة أولى نحو التعافي في بلد يحاول تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية المتراكمة.
13: poco más, alrededor de 35 días para hacer también
14: la... استطعنا إنشاء هذه الصالة المؤقتة خلال 35 يوما، وسنواصل الجهود لرفع عدد المسافرين، لكن سنبقى نعتمد حاليا على مطاري برشلونة وفالنسيا لسد الفجوة وتلبية احتياجات المسافرين الفنزويليين والدوليين.
11: تؤكد السلطات أن إعادة افتتاح المطار جرت وفق المعايير الفنية والأمنية الدولية لتجاوز التداعيات السلبية للإغلاق التي أثرت على كافة القطاعات.
15: لقد كان من الصعب علي مواصلة التمارين والتدريبات بعد الأحداث الصعبة التي عانتها البلاد بسبب الزلزال. أشعر بالفرح اليوم حيث سأتوجه إلى روزاريو الأرجنتينية لإجراء مخيم تدريبي.
11: غابت بوابات الصعود الحديثة وعادت الحافلات لنقل المسافرين إلى المدرج مباشرة، بينما يتواصل العمل في المبنى الرئيسي. ربما لا يعكس هذا المبنى المؤقت الوجهة الاستثمارية والسياحية الذي تحاول كاراكاس الترويج له، لكنه يعبر عن واقعها تماما. بلد يحاول الوقوف على قدميه مجددا مستعينا بحلول مؤقتة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من مطار سيمون بوليفار الدولي، لاغوايرا.
0: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية. رأس الساعة ساعة إخبارية جديدة، لكن مع الزميل أحمد خريف.

0: بدت السينما بصور متحركة، وبعدها بكم سنة صارت الصور تتكلم، وبعدها بعشر سنين الألوان زينت شاشاتنا، وبعدها بخمسين سنة الإنترنت غير كل شيء وبدأ العالم يطالب بمحتوى أكثر. وكان الجواب من سهيلسات، بواسطة أقمارنا أصبح المحتوى بين يدينا.
1: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
2: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
3: الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
4: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
5: كانت حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
6: تفعيل الدفاعات الجوية يا شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
7: صحيفة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
10: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
11: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض، وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الأمريكي إلى 18 والجرحى إلى أكثر من 100. واشنطن تلوح بعقوبات جديدة ضد طهران، وترامب يقول إن الحملة العسكرية الحالية لن تستمر طويلا. غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقى ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. مصدر طبي يفيد باستشهاد 3 فلسطينيين باستهدافات إسرائيلية على جباليا ودير البلح. نتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من قطاع غزة. جنود الاحتلال يجبرون مواطنين على إخلاء مساكنهم لهدمها في مسافر يطا، واعتداءات لمستوطنين في بلدات عدة بالضفة الغربية.

0: نبدأ بالتصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، مضيفا أن الحملة العسكرية المتجددة ضدها لن تستغرق وقتا أطول. كما قالت مصادر أمريكية إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاولون في الوقت الراهن الحيلولة دون تصعيد الحرب مع إيران. ونقلت وكالة رويترز عن أحد المسؤولين في البيت الأبيض قوله إن التوجه حاليا هو لإبقاء الضغط الاقتصادي على إيران، لكن موعد الانتخابات النصفية في بداية نوفمبر يمثل أولوية، فيما أشارت المصادر الأمريكية إلى أن تحذيرات مساعد ترامب تأتي لتجنب هزيمة ساحقة في انتخابات تجديد نصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت عن إيران وروسيا في مقابلة مع فوكس نيوز إنه لا ينبغي لأحد أن يدعم النظام الإيراني، داعيا الجميع إلى الابتعاد وفق تصريحه، وأضاف أن بلاده ستقضي بشكل منهجي على من وصفهم بالعناصر السيئة، وأن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا محتملة للعقوبات. من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عماد رواشد. أهلا ومرحبا بك عماد. من خلال هذه التصريحات الأحدث للرئيس الأمريكي، كيف يتم التعامل مع هذه الجولة من التصعيد وهذه الخطة التي تتحدث عنها المصادر لوكالة رويترز؟
1: نعم أحمد، يبدو أن الرئيس سيذهب باتجاه تصعيد مضبوط ودقيق دون أن يوسع الحرب إلى حدود ستؤثر عليه في الانتخابات النصفية، هذا ما نفهمه اليوم من التسريبات التي جاءت من البيت الأبيض. يبدو أن هناك فريق، والفريق مكون أي داخل البيت الأبيض مكون من ماركو روبيو وزير الخارجية ونائب الرئيس جيدي فانس، كلاهما لا يريدان الذهاب في تصعيد كبير كما يبدو أن إسرائيل ترغب، لا يريدان الذهاب في هذا التصعيد لأن ذلك سيضر في حظوظ الجمهوريين وربما أيضا في حسابهم محاولاتهم أو ما يسرب عنهم من رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية 2028، بالتالي هذا قد يكون أحد العوامل التي تدفعهم إلى خفض التصعيد في المرحلة الحالية. طبعا يجب أن لا ننسى أن هناك أيضا استطلاعات للرأي نشرت نهاية الشهر الماضي أغسطس لإبسوس رويترز تشير إلى أن التأييد للرئيس الأمريكي أو شعبية الرئيس انخفضت من الأربعينيات وهوت إلى 33%، إذا أضفنا إليها أيضا الانخفاض الكبير في شعبية هذه الحرب بشكل عام، حوالي 30% من الأمريكيين فقط يؤيدون هذه الحرب، أكثر من 60% لا يؤيدون هذه الحرب، هذه كلها اعتبارات يبدو تدخل في حسابات الحزب الجمهوري. التسريبات تقول بأن الرئيس الأمريكي سيحافظ على هذا الوضع حتى نوفمبر المقبل، مع احتمال إعادة النظر في مسألة استخدام القوة العسكرية بعد 3 نوفمبر، أي بعد موعد الانتخابات النصفية. إذن بالتالي هو الخيار لم يتم إزالته من الطاولة، لكن سيعاد النظر فيه بعد أن تنتهي الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل. أحمد،
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد رواشد، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. أما عن الهجمات العسكرية المتبادلة، خلف القصف الأمريكي 18 قتيلا وجرحى بحسب بيانات إيرانية رسمية. أعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره في غارات أمريكية على محافظة كرمانشاه غربي إيران، فيما أعلن التلفزيون الرسمي مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سرق. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف، ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
2: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستيك يقرب من ميناء المدينة وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهدافات كانت واسعة وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت المنزل الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: فيما نفت القيادة الوسطى الأمريكية اتهامات طهران باستهداف حفل الزفاف في جنوب إيران، وقالت القيادة المركزية إن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا على عكس الحرس الثوري على حد تعبير البيان. وعن التوترات في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما بلغم في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان إنه جرى التخطيط لعقوبات مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة ولا تتبع ما وصفه بالمسار البحري القانوني.
3: في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع استهداف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذها أخيراً. اللافت في الهجوم أنه الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات في مضيق هرمز، ويأتي رداً على هجمات طهران على سفن تجارية وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري المفروض عليها حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الناقلتان الإيرانيتان كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري المفروض أمريكياً قبل أن تستهدفهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات. مسؤول أمريكي قال إن العملية تأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة. وعلى ما يبدو فإن استهداف الناقلة الإيرانية يعني أن واشنطن فتحت جبهة جديدة في المواجهة مع طهران، جبهة النفط والملاحة، في محاولة لردع الهجمات الإيرانية على السفن والضغط في الوقت نفسه على أحد أهم مصادر الدخل الإيراني. أمريكياً تقرأ الخطوة حسب مسؤول قال لأكسيوس إن هذا التحول في العمليات قد يؤدي إلى خفض مستوى التهديد للسفن التجارية شهرا على الأقل مع مواصلة القوات الأمريكية مرافقة السفن عبر المضيق. ووفق المصدر ذاته عبرت نحو 40 سفينة مضيق هرمز ذهابا وإيابا الثلاثاء الماضي حاملة ملايين البراميل من النفط، فيما اعترضت القوات الأمريكية عددا من صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: أما عن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد فقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين في تركيا ومصر ولبنان. وبحسب بيانات الخارجية بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي اتصال آخر أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم قطر لجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية. فيما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل يمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام الدائم. إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث شهدت قرى وبلدات الجنوب تصعيدا إسرائيليا. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن إسرائيل غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان مساء اليوم. واستهدفت قوات الاحتلال منذ الصباح كفر رمان وزوطر الشرقية جنوبية لبنان. وأظهرت مقاطع مصورة الهجوم الإسرائيلي على بلدة النبطية وبلدة المنصوري. كما واصلت قوات الاحتلال عمليات تفجير جنوبية لبنان، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بقيام الاحتلال بعملية تفجير في بلدة أرنون. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليتي تفجير في بلدتي حولا وبيت ليف جنوبية لبنان. واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قوته المحتلة في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وأشار إلى اعتراض مسيرة واحدة دون وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية جنوبي لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. للمرة الثانية في أقل من أسبوع أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخه تجاه جنوب لبنان بزعم أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار.
4: وتيرة متزايدة من التصعيد الميداني يشهده جنوب لبنان. للمرة الثانية في أقل من أسبوع تزعم إسرائيل بأن حزب الله قام بإطلاق مسيرات باتجاه قواتها التي تتمركز في مرتفعات علي الطاهر، ووفق هذه المزاعم تقوم بتنفيذ موجات من الغارات الإسرائيلية، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صواريخا استهدفت مرتفعات علي الطاهر، وإنما كذلك الأمر المنطقة الجغرافية التي تشكل امتدادا لهذه المرتفعات في الدبش أي النبطي الفوقة وطرة في دوحة كفر رمان. ولا تكتفي القوات الإسرائيلية بهذه العمليات وبهذه المنطقة الجغرافية وحدها، بل توسع ووسعت نطاق استهدافها وصولا إلى عرب صليم، فيما قامت قوات إسرائيلية بعمليات تفجير في بلدة أرنون، هذا في منطقة النبطية. أما في قضاء صور فأيضا تكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها تحديدا في بلدة المنصورة التي تعرضت لعمليات استهداف بالقصف المدفعي وتفجيرات طالت منازل ومباني في البلدة أيضا. تعيش منطقة الجنوب اللبنان ساعات وأيام من حبس الأنفاس خشية تدهور الوضع الأمني أكثر فأكثر وفق ما يحصل في الميدان. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: وقال الرئيس اللبناني جوزيف عوني أنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل، وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية. وعرب عون عن انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف. وأكد عون أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدته الوطنية وتضامنه الداخلي. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقي جباليا، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جباليا. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح، كما أصيب 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس. المصاب يا جماعة. وثقت جمعية أطباء لحقوق الإنسان شهادة جديدة لمدير مستشفى كمال عدوان الأسير حسام أبو الصفية. في شهادة جديدة نقلها لمحاميه بأن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم. وأضاف أبو صفية في شهادته بأنه تعرض للاعتداء عقب زيارة سابقة لمحاميه، وهدد وحذر من نقل أي معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. وقال جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل تأخير السماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبو صفية، رغم نقله مؤخرا إلى مركز طبي تابع لمصلحة السجون وخضوعه لسلسلة فحوصات طبية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يحتلها في قطاع غزة.
5: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع ويمكن أن نوسعها، لأننا نختال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس، بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
0: قدمت نقابة المحامين التركية إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وقال نقيب المحامين الأتراك ياسين شاملي أن الأدلة الجديدة تتضمن مجلدا من 6 ملفات تضم إفادات من الضحايا وصورا ومقاطع مصورة وكتبا وتقارير، كما أشار إلى أن أكثر من 3000 قانوني من 12 دولة دعموا خطوة النقابة عبر وضع توقيعاتهم على ملف القضية. وبيّن أن النقابة قدمت كذلك بلاغات جنائية بحق المسؤولين الإسرائيليين أمام محاكم محلية في تركيا، وهو الأمر الذي أسفر عن صدور قرارات توقيف بحقهم. في الضفة الغربية المحتلة تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية. أصيب شاب بجروح خطرة بالرصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين قرية مغير شمال شرقي رام الله. وقال الهلال الأحمر إنه يقدم إسعافات ومحاولات إنعاش للجريح بعد إصابته في الرقبة. وأفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال سرقوا رؤوس أغنام من أحد المواطنين بعد اقتحامهم محيط المنازل واستفزاز الأهالي. وأشار إلى أن جيش الاحتلال أطلق رصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامه المتواصل للقرية، كما اعتقل شابا من هناك.
6: يا جماعة راس موجودنا فلفل وين انتم؟ تعالوا.
0: بعد المستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم غربية مدينة سلفيت، ورش مستوطنون غزا الفلفل على المواطنين الذين منعوهم من تجريف أراضيهم. وفي خربة تبان بمسافة رياض جنوبي الخليل أجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل هدمها. كذلك هدم جيش الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غربية بيت لحم بالضفة الغربية بعد إمهاله دقائق فقط لإخلائه. وهدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وحصرت شرطة الاحتلال عمارة سكنية تعود لعائلة بدران قبل هدمها. دعا بيان مصري صيني مشترك إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات دون قيود وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت. البيان صدر في ختام قمة جمعت الرئيس الصيني ونظيره الصيني في القاهرة، وأعرب البيان المشترك عن قلق مصر والصين إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، كما شدد البيان على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسؤوليتهما على الدول المشاطئة، كما أكد الطرفان عزمهما العمل سوياً لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية سودانية.

0: قتل 5 مدنيين في قرية جفاوة غربية مدينة أدبيبات بإقليم كردفان جراء غارة بحسب ما أفادت به مصادر سودانية. واتهمت منظمة تعرف باسم العفو الوطنية الجيش السوداني بشن الغارة التي استهدفت منزلا في القرية، ما أسفر عن مقتل عائلة كاملة. حذرت منظمات أممية من استمرار تفشي الأمراض في السودان جراء استمرار القتال بالتزامن مع ارتفاع أعداد النازحين. وأشارت منظمة يونسف في تقريرها إلى مقتل 117 شخصا وأكثر من 800 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى نهاية يونيو الماضي، في حين قالت مفوضية اللاجئين إن 13 مليون شخص أجبروا على الفرار.
1: قال للخالات اصبحتن كيف؟ ان شاء الله كويسات.
0: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان الحكومة التونسية قمعت بصورة ممنهجة منظمات المجتمع المدني على مدار العامين الماضيين، مشيرة في تقرير لها الى إدانة قضائية ل 14 شخصا مرتبطين بمنظمات غير حكومية وملاحقة السلطات ما لا يقل عن 47 اخرين، كما حبست احتياطيا 10 أشخاص على الأقل لأكثر من 14 شهرا بحسب التقرير. وأشارت المنظمة الدولية أيضا إلى ما وصفته بالضبط بالتضييق المالي وفرض قيود غير مبررة على حسابات بنكية لكثير من تلك المنظمات. إلى العراق، حيث قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي أن السلاح بيد الفصائل العراقية يمثل قراراً استراتيجياً ووسيلة ردع في مواجهة ما وصفها بالاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها العراق.
2: كل يوم نحن أمام تحديات كبيرة وتهديدات. عندنا تهديدات من الكيان الصهيوني وهي الأكثر والأبرز والمستمرة، تهديدات من الاحتلال الأمريكي، اليوم عندنا تهديدات من جانب السوري، تهديدات من تركيا، تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية. فبلد مثل العراق تحيطه كل هذه التهديدات والمخاطر، لا يمكن أن يتخلى عن بندقية واحدة أيا كانت هذه البندقية وكيفما كانت. وبالتالي هذا السلاح هو سلاح الشعب وسلاح الوطن، لا يمكن التخلي عنه بدون هذه المطالب التي أو تحقق هذه المطالب أبدا.
0: لقي 22 شخصا مصرعهم، بينهم 10 أردنيين، وأصيب آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب نويبع بمحافظة جنوب سيناء المصرية. وأوضحت وزارة الصحة أنها فعلت غرفة العمليات المركزية لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، فيما قالت الخارجية الأردنية في بيان إن فريقا من سفارة المملكة في القاهرة توجه إلى نويبع لمتابعة المصابين وتأمين نقل الجثامين إلى بلادهم. أعلن الديوان الملكي الأردني تعيين اللواء الركن مجدي الحرسيس مديرا للاستخبارات العسكرية، رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من اليوم، وترفيعه إلى رتبة لواء. كما صدر قراران ملكيان بترفيع اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد. فتح إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر نقاشا حول تطور عقيدتها الدفاعية وحدود دور جيشها خارج أراضيها، خطوة تأتي استجابة لطلب يميل، لكنها تطرح تساؤلات أوسع بشأن ما إذا كانت الجزائر بصدد توسيع مقربتها للأمن الإقليمي. المزيد في تقرير مراسلة التلفزيون العربي من الجزائر فاطمة حمدي.
3: إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر لا يختبر قدرة الجيش على العمل خارج المجال الوطني فقط، بل يختبر كذلك حدود عقيدة دفاعية ارتبطت لعقود بمبدأ يركز على حماية التراب الوطني مع قدرة كبيرة من التحفظ تجاه نشر القوات في الخارج. 4 مقاتلات من طراز سوخوي 30 وطائرتان للتزود بالوقود وصلت إلى نيامي استجابة لطلب القيادة النيجيرية في خطوة تكتسب دلالتها من طبيعة القوة نفسها كونها تتحرك خارج الحدود الجزائرية.
4: نحن لسنا أمام تغير في العقيدة العسكرية للجزائر، باعتبار أولا أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من السلطات دولة النيجر، وبالتالي نحن أمام وضعية إسناد لقدرات دولة جارة. والأمر الآخر كذلك، نحن أمام تكييف للعقيدة الدفاعية وفقا لطبيعة التهديدات، باعتبار أن الثوابت قائمة التي تحكم العقيدة الدفاعية للجزائر.
3: لا تأتي هذه الخطوة من فراغ، فالجزائر تتحرك في منطقة يعاد فيها توزيع النفوذ، وتبحث دول المنطقة عن شركاء جدد. وبالنسبة للجزائر فإن المسألة تتجاوز العلاقة الثنائية مع نيامي، بل تتصل بموقعها كقوة إقليمية في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الأمنية والسياسية على دول الساحل.
5: تعزيز الأمن والاستقرار في النيجر هذا سيكون ضمان لنجاح الجانب الاقتصادي والتجاري بين مختلف دول الساحل، والجزائر دستوريا تنص على إرسال يعني قوات إلى الخارج لحفظ السلام، أو في إطار تفاهمات واتفاقات بين بلدين اثنين، أو مع الأمم المتحدة، لأن الجزائر سبق وأن أرسلت جيشها لبعثات السلام في عديد مناطق العالم.
3: وبينما من المبكر الحديث عن تحول في العقيدة العسكرية الجزائرية، فإن السابقة تفرض دراسة متأنية لرؤية ربما تكون جديدة، رؤية تقوم على أن أمن الجزائر ليس مقتصرا على ما يجري داخل الحدود، بل يمتد إلى خارجها.
6: قد لا يكون التغير في الجزائر هو قدرتها على استخدام القوة خارج حدودها، بل سقف هذا الاستخدام. فالمرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت حالة النيجر ظرفا استثنائيا، أم تفتح الباب أمام ملامح جديدة في العقيدة الدفاعية الجزائرية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: وبالعودة إلى تقرير يونسف ومفوضية اللاجئين بشأن أوضاع النازحين السودانيين، ينضم إلينا من مدينة نارتدي في ولاية دارفور آدم رجالة، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. أهلا ومرحبا بك معنا. لو بالإمكان أن تطلعنا عما تغير خصوصا فيما خص الحالة الصحية للنازحين وتأثير هذا التصاعد في المواجهات الميدانية على حالاتهم في معسكرات النزوح.
7: في البداية شكرا جزيلا، وعبرك التحية لكل المشاهدين والمتابعين. اليوم السودان يمثل واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه النازحين في تجمعات النزوح، يعني هم لا يواجهون أحوال الحرب فقط، بل تعيش أيضا الناس في تحت وطأة تفشي الأوبئة، الخوف، الخذلان، يعني في ظروف مأساوية. النازحون الذين نتواصل معهم بصفتي كمتحدث رسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان يشكون عن مرارات لا تحتمل، يعني ناس لا عندهم غذاء كافي، وبعض المعسكرات يعني شبه معدومة، برضو المياه النظيفة غير متوفرة، يعني بعضهم يعني قاعدين يشربوا مياه غير عامنه وغير نظيفه، فده يعني هي ممكن ان يكون واحد من الاسباب التي تؤدي الى تفشي الكوليرا في مناطق كثيره جدا. برضو الادويه غير متوفره يعني لظروف بتاعت الحريف وغير ذلك، يعني والمراكز الطبيه يعني في مناطق كثيره يعني شبه يعني متوقفه، يعني السوء التغذية يعني منتشر بشكل كبير جدا، يعني أكثر المناطق المتأثرة الآن هي كردفان التي أصبحت واحدة من المناطق النشطة في الحرب بالمسيرات.

0: الكلمه المواطنين السودانيين والناديين يواجهون الجفاف والجوع والخذلان والعصبيه والموت بشكل بطيء. الاطفال اجسامهم يعني حذره جدا بسبب الظروف وبسبب الجوع والعدم والامراض المرتبطه بالجوع مثل الانيميا والتيفود والملاريا والاسهالات، لانه يعني الغذاء ما متوازن، وفي بعضهم يعني ما قادرين يلقوا في اليوم ولا وجبه واحده، ولذلك الظروف قاسيه جدا، وبعضهم يعتمدون على الانبات وهي علف بتاعت الحيوانات، يعني اللي كانت السودانيين بيودوا للحيوانات كعلف يعني. ولذلك الواقع مريض جدا من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه بتاعت الحرب، هو الحرب بتاعت المسيرات هي اللي تحصد ارواح بتاعت الناس بشكل كبير جدا جدا يعني. برضو المنظمات وبرنامج الغذاء العالمي يعني الحصص الغذائيه ده خصم نسبه 50% يعني، ولذلك يعني تلقى في المعسكر او في المعسكرات 30% فقط هم اللي يتلقون الحصص الغذائيه، و70% هم خارج دائره يعني صرف الحصص الغذائيه، فهم يواجهون الظروف قاسيه جدا، وخاصه النساء والاطفال، النساء الحمل والمرضيات هم اكثر الشرايا التي تواجه هذه الظروف الإنسانية المريرة، ظروف لا يكاد يعني أن تتحمل الإنسان
1: سيد آدم بوحده. هذا التراجع في التمويل وهذه البيانات إلى أي مدى تغير من حجم المساعدات التي تقدم؟ إلى أي مدى تغير ذلك بعد هذه التحذيرات المتكررة من المنظمات الأممية؟
0: وطبعا يعني هناك يعني وضع صعب جدا جدا، نحن كنا متوقعين في انه ممكن يكون هناك يعني رفع بالنسبه للحصص الغذائيه في بدايه 2000 او نهايات 2025 بدايه 2026، لكن بدل ما انه يكون في زياده تفاجأنا بخصم 50% من الحصص اللي كانت ناس بيصرفوها، والاسباب هي المشكله بتاعت التمويل اللي تواجه المنظمات الانسانيه، والمجتمع الدولي يعني هو غير مركز على الأزمة في السودان، لأن هناك أزمة يعني أقل حجما من أزمة السودان، على الرغم هم بوصفوها إن السودان هي أكبر أزمة في السودان، لكن أزمة السودان أزمة منسية وموجودة في دفاتر بتاعت التقارير، لكن ما في تحركات دولية عاجلة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في لمعالجة هذه الوضع، لكن يعني على الإعلام وعلى كل الحاضرين وعلى الضمير الإنساني والأخلاق لا بد من التضامن مع هذه المجتمعات في السودان، سواء كان في دارفور أو كردفان أو نيل الأزرق أو بقية مناطق السودان اللي متأثرة بظروف الإنسانية وظروف بتاعت المجاعة، في أنه يعني يقفوا معهم، السودانيين يحتاجون إلى أنه المجتمع الدولي يقف معهم ويقدم لهم المساعدات الإنسانية، وبرضه بالضغط على أطراف النزاع لأنه يعني وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية من أجل هذه الأوضاع الإنسانية المزرية والكارثية التي تمر بها المواطن السوداني، الاحتياجات الأساسية اللي الآن الناس محتاجين في المعسكرات، الغذاء بشكل عام وبصورة يعني فوري وعاجل، لأنه محتاجين انه ننقص ارواح بتاعت الاطفال والنساء اللي هم اكثر الشرايا المتاثره بالحرب، برضه محتاجين يعني مياه نظيفه، محتاجين لزياده ابار والسهريج وغير ذلك، برضه محتاجين لادويه، لانه في بعض المناطق حتى المراكز بتاع التقدم الادويه والتغذيه بالنسبه للاطفال متوقفه تماما، ولذلك محتاجين في انه يعني يتم إعادة يعني تشغيلها بشكل عاجل، برضو محتاجين لمأوى يعني مواد بتاعت الإيواء اللي ممكن يحميهم بالنسبة للناس وبالنسبة للأطفال من ظروف بتاعت الخريف، من ظروف بتاعت المطر، مع لأنه أننا في فصل خريف، يعني برضو محتاجين لحماية دولية من انتهاكات الجسيمة دي حقوق الإنسان، محتاجين لأنه تقديم يعني دعم نفسي بالنسبة للناس اللي عايشين في الصدمات النفسية، والناس اللي فقط

0: قد واحبائهم واهاليهم واطفالهم يعني، وبجد اننا موجودين داخل المعسكرات ونشوف الوضع بأعيننا ونتاثر به كثير جدا يعني. الواقع مؤلم جدا ومؤسف جدا يعني، لا يطاق ان تصف هذه الواقع، وهي يعني ممكن ان تذرف الدموع من شكليه الوضع الانساني الذي تمر بها النازحين في تجمعات النزوح المختلفة والمنتشرة في السودان يعني. الوضع بجد سيء جدا جدا يعني، والناس الواقع يعني ممكن يعني ما في تغيرات كثيرة جدا يعني، تلقى يعني الناس الموجودين في دارفور ولا في النيل هذول في كردفان واقعهم شبه متقارب، لكن لأنه في بعض المناطق تصل فيه بعض المساعدات القليلة والضئيلة، وفي بعض المناطق كمان هي معزولة تماما وما في أي مساعدات تصل إليهم.
1: نعم سيدي.
0: ولذلك برضو محتاجين البرنامج الغذاء العالمي توسع دائرة نطاق بتاع توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق السودان المختلفة.
1: أشكرك سيد آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين من دارفور. تفاقمت أزمة الوقود في عدد من المدن الليبية وسط شكاوى من إغلاق محطات وتوقف أخرى عن تلبية الطلب. وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية إن اللجنة أغلقت 490 محطة وقود كانت تستغل في عمليات التهريب، واعتمدت تشغيل أكثر من 300 محطة وقود وفق الاحتياجات الفعلية. فيما قالت شركة البريق لتسويق النفط إن الأزمة ترتبط بتراجع الساعات التخزينية نتيجة تضرر عدد من الخزانات في المنطقة الغربية. من طرابلس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا ومرحبا بك إبراهيم، ما تفاصيل ما يحدث؟
2: نعم أحمد، في الاجتماع الذي ترأسه اليوم وزير الداخلية بصفته رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، إحدى النقاط التي ذكرها خلال هذا الاجتماع أن مسألة تهريب وقود الديزل تحديدا من الموانئ والبحر حسب تصريحه هي إحدى الإشكاليات التي أدت إلى نقص هذه المادة في الأسواق الليبية وأثرت بشكل كبير جدا على حياة المواطنين. وأكد أن اللجنة وكذلك وزارة الداخلية وكل الجهات الأمنية تعمل على مكافحة تهريب الوقود سواء عبر البحر أو كذلك استغلال أزمة الوقود في السوق السوداء وارتفاع أسعاره بشكل كبير. وهنا أحمد نتحدث عن ارتفاع أسعار وقود الديزل تحديدا بأرقام كبيرة جدا، فالسعر الفعلي هو حوالي 15 قرش، أي تقريبا حوالي 2 سنت بالدولار، و يباع في السوق السوداء وصل في الأيام الماضية في حال توفره في السوق السوداء إلى 8.9 دنانير. هذا الأمر انعكس بشكل كبير جدا، فأزمة الوقود وأزمة الوقود الآن أحمد تتزامن مع أزمة في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. هذا الأمر الذي أثر على الأنشطة الصناعية والأنشطة التجارية في البلاد، والتي كانت هذه الجهات سواء الصناعية أو التجارية تغطي نقص أو انقطاع التيار الكهربائي باستخدام مولدات الكهرباء، ولكن نقص مادة الديزل لتشغيل هذه المولدات أدى إلى إما إغلاق بعض هذه الأنشطة أو ارتفاع في أسعار مبيعاتها نظرا لغلاء هذه المادة. وبالتالي هذه هناك نتحدث عن إشكالية كبيرة هنا حول مادة الديزل فقط، يقابل ذلك أيضا نقص وقود أو نقص البنزين، ما يضطر المواطنين للوقوف لكيلومترات أمام محطات الوقود والانتظار لساعات للتزود بلترات لملء وقود السيارات. وبالتالي هناك أزمة قائمة، وزارة الداخلية تعد بأنها ستواجه السوق السوداء وستمنع التهريب، وأعلنت عن إغلاق 300 أو أكثر من 400 محطة وقود تستغل في التهريب حسب تصريح وزير الداخلية، واعتمدت 365 محطة. يقابل ذلك شركة البريغا لتسويق النفط وهي المسؤولة عن توزيع الوقود في البلاد تبعت برسائل طمأنة، قالت بأن هناك ناقلة تفرغ حمولتها في ميناء طرابلس وهناك ناقلة أخرى تنتظر للدخول، وكذلك أيضا قالت بأن هناك ناقلة ديزل وصلت إلى ميناء الحريقة بطبرق، هذه الناقلة ستزود محطات الكهرباء في المنطقة لتساهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وكذلك أيضا لتوفير احتياجات المنطقة من وقود الديزل، وكذلك أيضا أنها عززت من وتيرة التوزيع في المنطقة الغربية نحو الجبل الغربي وكذلك نحو الجنوب باتجاه مدينة سبها وفي العاصمة طرابلس. واقعيا أحمد هناك أزمة قائمة سواء من انقطاع الكهرباء أو أزمة الوقود بشقيه البنزين والديزل، ولكن الجهات المسؤولة، هنا نتحدث عن أزمة أو لجنة الأزمة أو وزارة الداخلية من جهة وشركة البريغا من جهة أخرى، هناك رسائل طمأنة بأن هناك عمل جاري على حلحلة هذه الأزمة التي تفاقمت حقيقة في الأيام الأخيرة نظرا للساعات الطويلة التي يقضيها المواطنين في انتظار أمام محطات الوقود للحصول على البنزين والنقص الحاد في مادة الديزل. يعني هناك رسائل طمأنة لتلافي استمرار هذه الأزمة وتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والديزل في الفترة القريبة القادمة. أحمد
1: طرابلس، مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي، شكرا جزيلا لك إبراهيم على هذه المعلومة. أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة حددت هويتي مشتبه بهما روسيين على صلة بمحاولة شن هجوم بواسطة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار استراتيجي الشهر الماضي. وحملت الحكومة الألمانية موسكو مسؤولية الحادث في المطار وأعلنت إجراءات شملت إغلاق القنصلية الروسية في بون ومركز ثقافي روسي في برلين. وبحسب صحيفة ألمانية فإن المشتبه به الأول بيلاروسي يحمل جواز سفر روسي، أما المشتبه به الثاني فيحمل جوازي السفر لاتفيا وروسيا، ويعتقد أنه تولى شؤون اللوجستية والتدريب لتنفيذ الهجوم. واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس أن العثور على مسيرة مفخخة في مطار ألماني يحمل سمات عمل إرهابي تدعمه دولة وفق تعبيرها. وأعلن الاتحاد الأوروبي استدعاء القائم بالأعمال الروسي في بروكسل للاحتجاج على هذا الهجوم، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أنه استدعى سفير روسي في بلاده. وفي تداعيات هذه الأزمة استدعت موسكو القائمة بالأعمال الألمانية لديها، وأعلنت الخارجية الروسية في بان أن الاستدعاء جاء بعد الخطوات والتصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات الألمانية. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت مناطق أوكرانية موجة جديدة من الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات والمدفعية، فيما قال رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا.
3: هجوم روسي متصاعد بصواريخ باليستية ومسيرات يخلق نهارات دامية متتالية بالأراضي الأوكرانية. دوي انفجارات تهز العاصمة من منطقة هولوسيفسكي إلى بلدة فيشنيف إلى مستودعات منطقة بوتشا، والحرائق والأنقاض تمتد شرقا وغرب البلاد مخلفة حصيلة أولى تضم 3 قتلى وعشرات الجرحى. قرابة 1000 ضربة تتلقاها زابوروجيا شرقا في ليلة واحدة، ويتكرر المشهد بشكل أقل حدة في سومي شمالا وأوديسا جنوبا، مشهد يدفع ثمنه المدنيون بامتياز، فتغادر عائلات منازلها اضطرارا ومئات الآلاف يحاولون مواصلة حياتهم اليومية رغم المخاوف المتعلقة بموقع الضربة القادمة. على طاولة المناورة يسعى الرئيس الروسي لتحريك يوظف الحصاد الميداني داعيا إلى جولة جديدة من محادثات التسوية.
4: إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك، لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
3: دعوة للحوار اقترنت بتحذير، إذ أكد بوتين أن قوات بلاده تحكم السيطرة شرقا وتقف على بعد كيلومترات من مدن رئيسية بإقليم دونيتسك شرقا، فيما تقلل تقارير عسكرية بعضها أمريكية من حجم النتائج، مشيرة إلى بطء محدود لا يقارن بحجم التوغل في بداية الحرب. ومحيلة ذلك إلى تطور فائق تشهده الترسانة الأوكرانية في ظل موجة ممتدة ومتبادلة من الضربات اللوجستية بعيدة المدى، وعليه يعلن زيلينسكي وفي إطار الرد على مسلسل الهجمات الدامية أن المجال الجوي الروسي سيبقى مسرحا لمسيرات بلاده طالما استمرت الحرب.
1: قال وزير المالية الكندي أن بلاده متمسكة بتقوية اقتصادها وتوسيع علاقاتها التجارية الخارجية. تصريحات الوزير الكندي جاءت خلال لقائه مع نظيره الأمريكي على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الولايات المتحدة في مباحثات هي الأولى من نوعها بين البلدين بعد انهيار المفاوضات التجارية بينهما.

0: وقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دالسي رودريغيز ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في العاصمة كاراكاس على اتفاقية بين شركة النفط الفنزويلية والمؤسسة الوطنية للكهرباء من جهة وعدد من الشركات الأمريكية من جهة أخرى. وقالت رودريغيز أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يصب في مصلحة بلادها، فيما أكد وزير الطاقة الأمريكي أن إنتاج فنزويلا من النفط سيتجاوز 2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد رؤية تحولات سريعة في كاراكاس. ومن كاراكاس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. أهلا ومرحبا بك معاذ من القصر الرئاسي الفنزويلي. ما أحدث ما أعلن بشأن هذه الزيارة وكيف تستقبل؟
1: نعم أحمد، انتهت قبل قليل أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت مع الرئيس الفنزويلي بالوكالة، حيث أفاد حصيلة ما تم توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا. أشير إلى أن الاتفاقية التي كان قد أعلن عنها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد وقعت بالتزامن بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في فنزويلا دون الكشف عن الأشخاص الذين قاموا بتوقيعها، وهذا تحديدا كان مسألة خلافية البارحة في الجمعية الوطنية الفنزويلية، حيث رئيس البرلمان الفنزويلي أكد أنه لا اتفاقية تم توقيعها وبالتالي لا دستورية لشيء يناقشه البرلمان، ولذلك كانت الإجابة بأن هناك توقيعا لكن لم يتم الإشارة إلى من قام بالتوقيع عليه يوم الجمعة الماضي. أحمد، كان هناك إجابة لسؤال وجهه التلفزيون العربي لوزير الطاقة الأمريكي حول إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعتبر فنزويلا تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. وزير الطاقة أشار إلى أن البلدين أو الولايات المتحدة تحديدا تحاول التوجه نحو طي الخلافات ومغادرة صفحة العلاقات التي كانت موجودة بالماضي، وأن هناك تقدم سريع يتم إحرازه وخاصة مع هذه الاتفاقيات التي يتم توقيعها وتعزيز الشراكات في مجال الطاقة بين البلدين. رايت أكد أن مهمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للشعب الفنزويلي هي جلب الحرية والسلام والازدهار، وأنه ملتزم بهذه الرؤية. الرئيس الفنزويلية بالوكالة أكدت أن هذه الاتفاقيات ستجلب الرفاه الاقتصادي للفنزويليين، وعبرت عن رفضها لهذا الخطاب المتطرف للراديكاليين الفنزويليين على حد وصفها الذين يهاجمون هذه الاتفاقية ولا يرون سوى الخلافات الداخلية الفنزويلية ولا يرون فنزويلا والارتدادات الإيجابية والتداعيات الإيجابية التي ستعود على البلاد خاصة من الناحية الاقتصادية. توقيع اتفاقيات أكثر من 8 بين شركة النفط الفنزويلية ومؤسسة الوطنية للكهرباء وعديد من الشركات الأمريكية، قيل أن إلى حين نهاية العام سنشهد ارتفاعا كبيرا في الانتاج النفطي، وكذلك تم الحديث عن انتاج الغاز ومضاعفة انتاج الغاز وتحويل فنزويلا إلى مركز للطاقة وتساهم في توازن أسعار الطاقة على المستوى الدولي. الأجواء في الشارع الفنزويلي حقيقة منقسمة، المستوى السياسي المؤسساتي، البرلمان، القوات المسلحة الفنزويلية عبرت عن دعمها لهذا الاتفاق، عبرت عن دعمها للرئيس الفنزويلية بالوكالة وعن جهودها في التوصل لهذه الاتفاقية، اعتبروا أنها لا تنتهك الدستور الفنزويلي، لكن على مستوى الشارع على مستوى العديد من القيادات والكتاب الصحفيين وحتى الخبراء الاقتصاديين الذين عملوا مع الحكومة الفنزويلية على مدار سنوات هاجموا هذه الاتفاقية وأدانوا الطريقة التي يتم بها التعامل، خاصة وأن هناك اتهامات لأليخاندرو بيتانكور الرجل الأعمال الفنزويلي الذي يدير الشركة الفنزويلية الأمريكية بالفساد هنا في فنزويلا عام 2022، وكذلك هو يواجه اتهامات بالفساد في كل من إسبانيا وسويسرا، لكنه حسب الرئيس الفنزويلي بالوكالة يتم محاكمته إعلاميا قبل أن يتم محاكمته أمام القضاء، بمعنى أن هناك الكثير من اللغط الإعلامي حول هذه الشخصية وأنه لا يواجه أي اتهامات حقيقية سواء أمام القضاء الفنزويلي أو أمام القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الأجواء بشكل عام، محاولات من الحكومة الفنزويلية والحكومة الأمريكية من أجل أن تخوضا هذا الاتفاق وتقدمانه لكلا الشعبين الأمريكي والفنزويلي باعتباره صفحة جديدة تطوي الخلافات القديمة. الرئيس الفنزويلي بالوكالة شددت على ضرورة رفع العقوبات من أجل تحرير الاقتصاد الفنزويلي وإعطاء دفعة كاملة من أجل التعافي الاقتصادي. في إشارة إلى أن سياسة التراخيص التي دائبت عليها وزارة الخزانة الأمريكية في الأشهر الماضية لن تكون كافية حقيقة في ظل هذه الاتفاقيات والاستثمارات الضخمة جدا التي يتم الحديث عنها أحمد هنا بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا. نعم أحمد.
0: من القصر الرئاسي الفنزويلي مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، شكرا جزيلا لك معاذ على هذه المتابعة والمعلومات. نشير إلى هذا الخبر العاجل، رئيس مجلس قرية المغير يقول للتلفزيون العربي إنه وصل شهيدان جراء هجوم من قوات الاحتلال والمستوطنين على القرية. مجلس قرية المغير يعلن في تصريحات للتلفزيون العربي استشهاد شابين جراء هجوم من قوات الاحتلال والمستوطنين على القرية، هذه صور لمحاولات إسعاف ونقل من أصيبوا جراء اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين للقرية الواقعة شمال شرقي رام الله. كان الهلال الأحمر يحاول تقديم الإسعافات ومحاولات لإنقاذ الجرحى بعد إصابات بفعل الاقتحام والرصاص الحي من الاحتلال والمستوطنين. مجلس قرية المغير يعلن للتلفزيون العربي استشهاد شابين جراء هذا الهجوم من قوات الاحتلال والمستوطنين على القرية. قبلها أفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال سرقوا رؤوس أغنام من المواطنين بعد اقتحام محيط المنازل واستفزاز الأهالي في ممارسة تكررت طوال الأسابيع والأشهر الماضية. أشار مجلس القرية إلى أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامه المتواصل للقرية، كما اعتقل شابا من هناك. هذه صور وردت قبل قليل لمحاولات الهلال الأحمر الفلسطيني لإسعاف ومحاولة إنقاذ من أصيبوا جراء هذا الاقتحام واستخدام الرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. توزيع للأدوار ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين خلال الاعتداءات التي تتكرر وتتكثف طوال الأسابيع الماضية على مناطق مختلفة في الضفة الغربية، كذلك اعتاد المستوطنون أيضا على مناطق في مدينة سلفيت وكذلك على مسافر يطا جنوبية الخليل، وأجبروا المواطنين هناك على إخلاء المساكن وهدمها. هذا التطور الأحدث في قرية المغير التي يقول مجلسها للتلفزيون العربي يعلن استشهاد شابين جراء هجوم قوات الاحتلال والمستوطنين على القرية. للتذكير بما جرى في قرية المغير، اقتحام من جيش الاحتلال والمستوطنين للقرية الواقعة شمال شرقي رام الله، أصيب شاب، حاول الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم الإسعاف ومحاولات إنعاش للجرحى جراء هذه الاعتداءات. كان المستوطنون بحماية جيش الاحتلال سرقوا رؤوس أغنام من المواطنين في هذه القرية، اقتحموها واقتحموا محيط المنازل، استفزوا الأهالي، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة على المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن منازلهم وأسرهم خلال هذا الاقتحام المتواصل للقرية. اعتقل بعض الشبان كذلك، بينما يعلن مجلس قرية المغير للتلفزيون العربي استشهاد شابين جراء هجوم قوات الاحتلال والمستوطنين على هذه القرية الواقعة شمال شرقي رام الله. عن ذلك تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا ومرحبا بك كريستين، ما تفاصيل ما شهدته هذه القرية والمعلومات بشأن ما جرى لسكانها خلال هذا الاقتحام؟
2: بما وصلني الآن من وزارة الصحة الفلسطينية تفيد الوزارة باستشهاد الشاب عمر محمد ناجي النعسان 19 عاما والطفل خليل راسم خليل شحادة 16 عاما برصاص الاحتلال في قرية المغير شمال الشرق رام الله. إذن الآن نتحدث عن إعلان رسمي من وزارة الصحة الفلسطينية بعد أن كان أكد المجلس القروي للمغير باستشهاد استشهاد فلسطينيين اثنين، تبين أن أحدهما فتى والآخر طفل وفق إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، الذي جرى بأن كان هنالك هجوم مشترك لجيش الاحتلال والمستوطنين، اقتحام المغير متواصل منذ ساعات. بدأ الحدث باقتحام مستوطنين من الاستيطان الرعوي، مستوطنين رعاة اقتحموا بأغنامهم محيط المنازل في المنطقة الغربية لقرية المغير. هذا مستفز بالنسبة للأهالي، أدى إلى تجمع الأهالي والشبان وحالة من التوتر سادت هناك. جيش الاحتلال اقتحم القرية لتأمين المستوطنين، أطلق قنابل الغاز بشكل كثيف إلى أن تمادى المستوطنون في عدوانهم ووصلوا إلى وسط القرية، وكان هنالك سرقة لرؤوس أغنام من أحد المواطنين الفلسطينيين من منزل في وسط القرية. في حين ذلك وعند ذلك تم إطلاق رصاص حي بشكل كثيف، وأيضا تم إطلاق قنابل غازية وفق ما قال المجلس القروي للتلفزيون العربي. بالتالي نتحدث عن هجوم مشترك نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، سرقوا أغناما، أطلقوا الرصاص الحي تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونتحدث الآن عن شهيدين اثنين في هذه القرية. أحمد، نتحدث عن قرية منكوبة كما يصفها الفلسطينيون، المغير تتعرض لعدوان من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، هنالك تجمعات بدوية تم تهجيرها خلال الأشهر الماضية مثل تجمع أبو الناجح. نتحدث عن تهجير إذن، ونتحدث عن تنكيل جماعي بأهلها، إغلاق متكرر للمدخل الوحيد للقرية، اقتحام متكرر من قبل المستوطنين، اعتداءات بالجملة، إصابات، شهداء. بالتالي المغير واحدة من القرى في محافظة رام الله التي تتعرض لعدوان دائم من قبل المستوطنين. قرى شمال شرق رام الله وشرق رام الله هي الأكثر تعرضاً لهذه الاستهدافات من قبل المستوطنين، لأنها مناطق استراتيجية. الاحتلال يريد التخلص من الفلسطينيين في هذه المنطقة لربط مستوطناته المقامة على أراضي الفلسطينيين بين رام الله ونابلس. بالتالي التخلص من الفلسطينيين هو مفيد، والذي يخلق البيئة القهرية الطاردة ويهجر الفلسطينيين هم المستوطنون الذين يقيمون بؤر استيطانية على الأراضي، ينطلقون منها، يسيطرون على المساحات الجغرافية ويقتلون الفلسطينيين بمشاركة ودعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي نتحدث عن حالة من الحزن، من الحداد، بعد الإعلان عن شهيدين في قرية المغير. وكان هنالك تجمعات أيضا في مستشفى رام الله وفي المستشفيات الفلسطينية بعد نقل الشابين اللذين كانا جريحين، الآن يعلن رسميا عن استشهادهما متأثرين بجراحهما. الضفة الغربية تحت العدوان، تحت وعلى صفيح ساخن بسبب عدوان الجيش والمستوطنين، أكثر من 90 شهيدا خلال الأشهر الماضية منذ مطلع العام وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية. أحمد،
0: استمر في متابعة هذا التطور. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد فتى وطفل جراء هجوم جيش الاحتلال والمستوطنين على قرية المغير الواقعة شمال شرقي رام الله. أحدث ضحايا هجمات الاحتلال والمستوطنين على مناطق مختلفة من الضفة الغربية الهلال الأحمر الفلسطينية حاول تقديم الإسعافات، لكن وزارة الصحة الفلسطينية ومجلس قرية المغير أعلن في هذه التصريحات استشهاد فتى وطفل جراء إطلاق رصاص الحي خلال اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين لقرية المغير، التي يقول سكانها في تصريحات للتلفزيون العربي إنها أشبه بالقرية المنكوبة جراء ما جرى. المستوطنون بحماية جيش الاحتلال سرقوا رؤوس أغنام وشاركوا في هذا الاقتحام. جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامه المتواصل للقرية. تبقى معنا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، تابعنا هذه الصور التي يحاول فيها أفراد الهلال الأحمر تقديم الإسعافات، ممارسة منع الطواقم والتضييق عليهم كذلك تكررت خلال الاقتحامات والانتهاكات التي سجلت خلال الأسابيع الماضية، ما الذي عرف أيضا عن محاولات الهلال الأحمر للتعامل مع هذا العدد من الاقتحامات والإصابات في مناطق مختلفة خلال هذه الاقتحامات الأحداث؟
2: نتحدث عن حالة من المواجهة المفتوحة بين مواطنين عزل وجيش مدجج بالسلاح ومستوطنين مسلحين. هذه الهجمات تنفذ في مختلف المناطق في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. هذا اليوم رأينا هدما لقرية كاملة، قرية أتبان في مسافة يطا جنوبي الخليل. فجرا كان هنالك إحراق لمركبات في بيتا جنوب نابلس، اعتقالات في محافظة جنين ومداهمات. نتحدث الآن عن هجوم جديد ينفذه جيش الاحتلال والمستوطنون بالشراكة، هذا الوصف الذي قاله أحد أعضاء المجلس القروي للتلفزيون العربي بأن الهجوم اشترك في تنفيذه جيش الاحتلال والمستوطنون. هنالك مقاطع فيديو وصلتنا من الأهالي تبين بأن جيش الاحتلال يؤمن المستوطنين، يطلق قنابل الغاز والرصاص الحي بكثافة لجعلهم يرعون الأغنام في أراضي الفلسطينيين، في محيط منازل الفلسطينيين، في قلب القرى الفلسطينية. نعم، الذي يجري في المغير أحمد بأن العدوان انتقل من الأطراف إلى قلب. نعم، هذه القرى كما جرى هذا اليوم.
0: من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي، شكرا جزيلا لك كريستين على هذه المتابعة لهذا التطور الذي سنستمر في متابعته في ساعتنا اللاحقة. والآن إلى الأخيرة.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغربي، هذه ملفات الليلة. الولايات المتحدة تصعد ضغطها العسكري والاقتصادي ضد إيران، نناقش تداعيات ومآلات التصعيد ونسأل عن مدى قدرة طهران على الصمود أمام الإجراءات الأمريكية. في لبنان، إسرائيل تهدد حزب الله وترفع من وتيرة القصف والتفجيرات في القرى الجنوبية. نبحث في مخاوف تجدد الحرب على لبنان ومصير مسار المفاوضات. في ملفنا الثالث، نسلط الضوء على اتهامات منظمة Human Rights Watch للحكومة التونسية بقمع منظمات المجتمع المدني بصورة ممنهجة كما تقول. هل سيدفع التضييق إلى انفجار الأوضاع في تونس؟

0: أهلا بكم إلى الأخيرة مشاهدينا الكرام. 77 يوما تمر على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، أسابيع من الهدوء الحذر وأخرى من التصعيد والضربات المتبادلة تماما كما يجري منذ ليلة الأمس. وصل القتال إلى قطاع النفط واستهدف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط في مضيق هرمز. ردت على ذلك إيران بقصف ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. وطبعا الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة هي جزء من معركة الحسابات السياسية. فقد حذر مستشارون للرئيس ترامب، حذروا من التصعيد في هذا التوقيت بالذات، إذ أن الأولوية هي لسباق انتخابات التجديد النصفي التي تستوجب التهدئة كما يرى مستشار ترامب. والهدف طبعا هو دعم حظوظ الإدارة الجمهورية في هذا الموعد المصيري. إذن مشاهدينا، أعلنت السلطات الإيرانية أن القصف الأمريكي خلف 18 قتيلا وعددا من الجرحى بحسب بيانات رسمية، فيما أعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره في الغارات الأمريكية التي طاولت محافظة كرمانشاه غربي البلاد. أما في سيرك فقد أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا. أما القيادة الوسطى الأمريكية فقد نفت الاتهامات الإيرانية باستهداف حفل الزفاف، وأكد بيانها أن الجيش الأمريكي لا يستهدف مطلقا المدنيين كما يقول الأمريكيون. لا تنفصل هذه التطورات عما يجري في مضيق هرمز، إذ قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز. وسرعان ما تناقلت وكالات الأنباء العالمية بيان الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن تعرض الناقلة سدر لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز. دول مجلس التعاون الخارجي أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي قامت به إيران والذي أسفر عن وقوع وفيات بين أفراد الطاقم الناقلة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي جاسم محمد البداوي أن هذا الاعتداء الإيراني تصعيد خطير وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية وفق ما جاء في البيان. مقابل ذلك أكدت إيران أنها ستضاعف العقوبات بحق شركات الشحن التي تنتهك الإجراءات التي يفرضها الحرس الثوري. وشدد بيان للحرس الثوري على أنه جرى التخطيط لعقوبات مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة ولا تتبع المسار البحري القانوني، طبعا وفق ما جاء في البيان الإيراني. كان موقع إكسيوس مشاهدينا الكرام قد نقل عن مسؤولين أمريكيين أن القيادة الوسطى استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين، وبحسب المسؤولين فإن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، بمعنى ناقلة إيرانية تضرب مقابل استهداف الإيرانيين لكل ناقلة تمر من مضيق هرمز. وطبعا وكالة رويترز نقلت عن 4 مصادر أن مستشارين كبار للرئيس ترامب يضغطون من أجل منع هذا التصعيد قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجري في نوفمبر المقبل بهدف الحد من أي خسائر انتخابية محتملة للجمهوريين. وكالة رويترز أضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض سيبحثون تصعيد العمل العسكري بعد التصويت المقرر في 3 نوفمبر، أي بعد الانتخابات. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنهم مستعدون لشن هجوم آخر على إيران. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران لن تستغرق وقتا طويلا. نستمع.
1: لقد أحكمنا سيطرتنا على مضيق هرمز وما زلنا نفعل. نسير يوميا العديد من السفن المحملة بملايين براميل النفط، ونفعل ذلك في أغلب الأحيان دون مشاكل. صحيح أنهم بين الحين والآخر يطلقون طائرة مسيرة، لكننا نسقطها، نفرض سيطرة قوية ونتحكم في زمام الأمور. لقد كانوا يحاولون إعادة بناء أنظمة الرادار ومنظومة صواريخ وقدرات زرع الألغام، وكما تعلمون فقد تخلصنا من جميع الألغام في مضيق هرمز.
0: هذا التوجه مشاهدي الكرام تعززه تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية الذي أكد أنه لا ينبغي لأحد أن يدعم النظام الإيراني، وأضاف أن بلاده أي يعني الولايات المتحدة ستقضي بشكل منهجي على العناصر السيئة على حد تعبيره. كما أشار الوزير الأمريكي إلى أن شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية قد تكون أهدافا محتملة لعقوبات جديدة.

0: ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن واشنطن السيد جاستن راسل المدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية العالمية. أرحب بكما. أريد أولا أن أضع الأمور في إطارها. طبعا واضح تماما أن الجولة الأخيرة من عمليات الضربات المتبادلة مرة أخرى هي محاولة لكل طرف ليقول إيران تقول أنها هي من لها الحق في أن تقول كلماتها فيما يحدث في إدارة مضيق هرمز، والولايات المتحدة تقول إيران أنها ترفض هذه الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز. السؤال الآن، بعد أن تم تبادل الضربات بدأنا نسمع معادلة جديدة من الجانب الأمريكي. الرئيس الأمريكي يقول ناقلة إيرانية ستضرب إن قامت إيران بضرب كل ناقلة أو أي ناقلة تمر المضيق. هذا يبين أن الرئيس الأمريكي يتجه باتجاه التصعيد. لكن ما تنقله رويترز عن مستشارين لترامب أن هناك نصيحة بعدم التصعيد خوفا من تعرض ترامب لخسارة في الانتخابات النصفية. سيد راسل، في تقديرك إلى أين تذهب الأمور؟ إلى التصعيد أم إلى التهدئة؟
1: شكرا لكم على الاستضافة. إن الأمر غير واضح، ففي الستة أشهر الماضية منذ بداية هذه الحرب لا توجد هنالك أي خطة استراتيجية ولا توجد أي نتائج، ولهذا نرى هذه الهجمات المتبادلة من الطرفين، والتي إن الطرفين يرتكبان جرائم حرب. فالولايات المتحدة الأمريكية تضرب أعيان مدنية وبضربها زفاف وضرب المدنيين، هذه جريمة حرب وقتل إيران للمدنيين في السفينة السعودية وقتل الفلبينيين، فهذه أيضا جريمة حرب. وبالنسبة لدونالد ترامب فإن هذه حرب غير مجدية، لطالما إن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية تزداد سوءا يوما بعد الآخر، فإن الرئيس الأمريكي قد يأخذ قرارات حيال هذا الأمر، وربما يبحث عن حلول لهذه الكارثة السياسية في الانتخابات القادمة.
0: يعني حتى وإن كانت الأمور غير واضحة كما بدأت حديثك، لكن في تقديرك تشعر أن الأمور قد تدفع ترامب إلى البحث عن حلول. لكن دكتور حسين، كيف ينظر لتطورات الوضع بالنسبة لإيران؟ هل نتجه باتجاه التصعيد أم أن ما حدث ربما أرسى وضع معين سيدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟
2: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هناك معادلات قائمة. نعم، أمريكا تحاول أن تصور أنها تأتي وتضرب في إيران، ولكن مشهد ضرب القواعد الأمريكية بهذا الكم من الصواريخ لا تعكسه ولا تحاول أن تسلط الضوء عليه، وهو يعكس موقف ضعف لأمريكا لا تستطيع أن تقوم بأي شيء في مقابل ذلك. من هنا هناك معادلات قائمة. أمريكا تحاصر تحاصر إيران، إيران تحاصر الاقتصاد العالمي، هذا أيضا معادلة. ترامب يتكلم خارج إطار المعادلات وكأن كل الأمور حسمت. يعني مضيق هرمز يقول أن الألغام تم جمعها وليس هناك حتى لغم واحد، وأن أمريكا تسيطر على المضيق. اليوم واجهت الناقلة السعودية لغما، إذا قال هذا اللغم إيراني فهذا معناه أن أمريكا لا تسيطر على المضيق. إذا قال أنه نزع الألغام هذا أيضا يفند ما تقوله. يعني هناك روايات أمريكية تطرح سواء كان في المعادلة العسكرية أو مضيق هرمز أو
0: لا، هو دكتور حسين
2: في الواقع هذا
0: اسمح لي، يعني ترامب تعودنا على هذه تصريحات الإمبراطورية، تصريحات الفضفاضة التي يدعي من خلالها النصر. نترك التصريحات جانبا، نبحث عن الأفعال. الأفعال الولايات المتحدة والقوى العسكرية الأولى في العالم، حتى وإن كانت تعاني من مشاكل، لكن في النهاية هي قادرة على ضرب إيران، وهي قامت بتوجيه ضربات، وهي قادرة على الاستمرار في الضرب. لكن الحسابات السياسية تحسب، ما هي قيمة عملية الضرب؟ ما يقوله ترامب الآن، يقوله ترامب الآن مع فرض الحصار الاقتصادي الذي يبدو أنه مؤلم على إيران، سيضرب كل ناقلة نفط إيرانية إن قامت إيران بضرب ناقلة تمر من المضيق. يعني هذا أيضا المزيد من التضييق، الخناق الاقتصادي على إيران. هذا عمليا إيران كيف تنظر للأمور؟ نسير باتجاه التهدئة، نعود إلى المفاوضات، أم أن الرد سيكون محاولة استغلال وضع ترامب القلق من نتيجة الانتخابات النصفية في نوفمبر؟
2: لا، إيران لا تنظر إلى الداخل الأمريكي أو الانتخابات أو الظروف. إيران دائما وأبدا كانت مع التفاوض، ومن ترك التفاوض وذهب إلى الحرب هو أمريكا وليست إيران. لا زالت إيران في مذكرة التفاهم، من خرج من مذكرة التفاهم هو ترامب. من هنا إيران تقول لا حل للخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض. ولكن يعني أمريكا هي التي تجافي الواقع. دعني أشير إلى معادلة مهمة جدا. أمريكا في 2018 ترامب ذاته أعلن العقوبات القصوى وقال أن هذه العقوبات ستركع إيران خلال شهرين. الآن مضت 8 سنوات، ذهب ترامب إلى الحرب. لماذا ذهب إلى الحرب؟ لأن العقوبات لم تؤدي دورها وفشل في يعني تركيع إيران، ذهب إلى الحرب. بعد الجولة من الحرب عاد إلى الحصار الاقتصادي. هذا اعتراف واضح ضمني أن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها، وأن الهدف يجب أن يتابع من خلال الحصار. هذا الفشل في الحصار في الحرب أمام إيران يجعل الخيارات كلها متهالكة إلا التفاوض الذي يمكن أن يحل هذه المسألة. ولكن ترامب لا زال يكابر ولا يقبل بحل المسألة سياسيا.
0: هو يريد التفاوض، ووزير الخزانة الأمريكي تحدث عن العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن يريد التفاوض بشروطه هو وليس بشروط الإيرانية التي تريد الهيمنة على مضيق هرمز. اسمح لي أن أسمع رأي السيد راسل. طيب، إن كان الرئيس الأمريكي هو حقيقة يورط نفسه، الرئيس الأمريكي من خلال التصريحات، يعني هو قبل أن نتابع الضربات الإيرانية بالأمس كان يقول إن قامت إيران بتوجيه ضربة لقواعدنا في المنطقة سيكون هناك ضربة أشد وأقوى، وإن ردت عليها إيران سنرد بشكل لن يبقى الكثير في إيران. يعني يلزم نفسه أمام شعبه بأنه سيطور من هجماته ضد إيران، لكن في نفس الوقت يتحدث بحديث رجل غير مسيطر على الوضع على الإطلاق وعلى مضيق هرمز كما يدعي. السؤال الآن في تقديرك، ما هي استراتيجية ترامب التي يعتمد عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل يخدم مصالحه وشروطه؟
1: هذا يعتمد على المصالح هنا، فمصالحه تتغير كل يوم، كما أن قوانين البيت الأبيض تتغير كل يوم، وهذا من الواضح أنه أسوأ تمثيل للدبلوماسية بالنسبة للطرفين. والرئيس الأمريكي دائما ما يحاول أن يبدو أن يكبر من نفسه أمام العالم في هذه الحرب التي قد فشلت استراتيجيا، وهو يؤثر على الجمهوريون في هذه الانتخابات القادمة. كما أنا نرى أن إيران يجب عليها أن تعتبر أو تضع الأمر تحت عين الاعتبار من الناحية الاستراتيجية، فإذا ما كانت تريد أن تستهدف القواعد الأمريكية في دول الخليج فإنها تنتهك سيادة الدول الخليجية أي دولة من تلك الدول، عمان أو الخليج أو الكويت أو أي دولة أخرى، وهذه الدول ربما تسهم في إعادة إيران إلى قوتها الاقتصادية. والآن نرى إيران تضرب هذه الدول، فإن هذا الأمر مدعاة للقلق في حقيقة الأمر. فنرى أن الطرفين يجب أن يجلس إلى طاولة المفاوضات، ويجب عليهم أن يصوبوا صوت العقل. Would violate one of the promises that Donald Trump made as he was running for re-election in 2024. وأن الرئيس الأمريكي دائما ما يخرق الوعود التي يوعد بها. وكما نرى بأن إيران يجب أن تتنازل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فإن لم يحصل هذا فإننا سوف ندخل في دوامة حرب غير نهائية ولن تنتهي هذه الحرب. أنا أود أن أكون صريحا هنا، الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نحل بها هذه المشكلة، يجب أن نخفف الضغوطات على الاقتصاد العالمي وسيادة الدول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة. يجب أن تعمل الدول الوسيطة عبر الدبلوماسية.
0: سيد راسل اسمح لي، سيد راسل أنت تتحدث بالمنطق، ما يحدث من حرب البوصلة له ليس المنطق وإنما المصالح، يعني بالتالي المصالح بعيدة عن موضوع المنطق هذا. دكتور حسين، يعني ما يفهم من الموقف الأمريكي الأمور بسيطة، عليكم أن تتخلوا عن السيادة أو فكرة السيادة على مضيق هرمز، وبعدها تبدأ الحلول، يجد ترامب صورة نصر بشكل من الأشكال ويستطيع أن ينهي هذه الحرب. نص مذكرة التفاهم الذي توصل إليه ترامب عمليا يقول ذلك، المعضلة كانت في مضيق هرمز، إيران مصممة على السيطرة على مضيق هرمز، ورئيس الأمريكي لا يستطيع أن يعود لحلفائه ولشعبه ويقول دخلت حرب والمضيق ليس في يد إيران، أخرج من الحرب والمضيق يصبح في يد إيران. هل من الممكن أن تقبل إيران بإبداء مرونة وتتخلى عن السيادة على مضيق هرمز؟
2: يعني أولا في تصوري أن إيران لا تريد فرض سيادة على مضيق هرمز، لأن أساساً هذا المضيق نصفه عماني والنصف الآخر إيراني، كيف يمكن لإيران تفرض سيادتها على عمان؟ هذا الكلام غير صحيح.
0: يا دكتور حسين، يا دكتور حسين الله يخليك، ما أنت أحكينا بشيء إحنا شايفين عكسه، يعني السفن التي تضرب وهي في المياه الإقليمية العمانية هي تضرب من قبل إيران. طب إذا طبقنا ما تتفضل به صحيح. يفترض أن لا تضرب.
2: يعني أولا إيران تقول في فترة الحرب، وهذا قالته لعمان، أنه إيران تسيطر على كل المضيق لظرف أمني طارئ، ولكن إيران تعترف بسيادة عمان، وفي المباحثات مع عمان هذا الإقرار.
0: لا دكتور حسين،
2: ضمن إطار الاتفاق.
0: حضرتك دكتور وأستاذ علوم سياسية، تعلم أن موضوع السيادة لا يحدد من قبل إيران. عندما تريد إيران ترى أن الوضع غير مناسب واستثنائي تقول لا سيادة وأنا أفرض السيادة، وعندما ترى أن الوقت مناسب تقول أمنح السيادة. من يمنح ويقطع يمنع السيادة هو صاحب السيادة.
2: لا، في الحرب العالمية الثانية الحلفاء سيطروا على مضيق جبل طارق، على قناة السويس، على قناة بنما، ومنعوا الألمان والإيطاليين من استعمال هذه القنوات. لا، في هناك اتفاقية جامايكا، معاهدة جامايكا تسمح في ظل الحرب أن إذا كان هناك تهديد أو إلى آخره. ما أريد أن أقول أولا يعني قانون البحار يعطي لإيران مياه إقليمية 12 ميل ولعمان، وبما أن المضيق هو لا يتسع أساساً لأربعة وعشرين ميل، إذن هناك نقطة النصف أو المنصف هي النقطة بين الطرفين. المضيق الدولي هو ضمن إطار
0: يا دكتور حسين
2: يعني مياه إقليمية إيرانية عمانية.
0: لو
2: هذا
0: تكرم.
2: التفسير القانوني،
0: التفسير القانوني سيتم التفاوض بشأنه بين عمان وإيران ليحدد، ليتم اتفاق على شيء قانوني معين.
2: نعم.
0: أنا سؤالي، مبدأ التخلي عن سيادة على المضيق، هل هذا مقبول من إيران ممكن أن تبدي مرونة فيه؟
2: إيران قبلت بذلك في مذكرة تفاهم أن يكون فتح كامل لمضيق هرمز وفي مقابل رفع الحصار البحري، في مقابل تجميد العقوبات النفطية على المشتقات النفطية.
0: طيب.
2: والإفراج عن بعض الأموال المجمدة. ولكن أمريكا رغم أن المذكرة تقول على إيران أن تفتح مسارات آمنة إلى آخره، أمريكا جاءت وقالت أن أمريكا تريد فتح مسارات أخرى، وهذا كان متناقض مع مذكرة التفاهم.
0: تفسير إيراني أنه متناقض مع مذكرة التفاهم، لكن هناك تفسير آخر أنه لم يكن في مذكرة التفاهم ما يجعل تأمين الملاحة في المضيق عمل حصري لإيران، وبالتالي إن تحركت عمان في مياه الإقليمية للسماح بالسفن للحركة من حقها. لكن هنا تدخلت إيران، رغم أنت تقول إيران لا تريد السيادة على المضيق، تدخلت إيران وضربت السفن التي تمر من عمان. طب اسمح لي أن أسمع سيد راسل حتى نعرف أين يمكن أن تتجه الأمور. سيد راسل، الآن في ظل تمسك إيران بموضوع المضيق، هل يمكن أن يتنازل ترامب ويضع حد لهذه الحرب؟ لأنه الآن نحن في حالة لا حرب لا سلم، والانتخابات تقترب، ولا لا نعلم ما الذي ما هو قادر ترامب على فعله.
3: Will he step in and end this war?
1: ربما يتنازل وأن ينهي هذه الحرب. يجب أن يتحدث إلى الجمهوريون وإلى الديمقراطيون وهنالك حلفاء آخرين أيضا. والمشكلة أن الرئيس الأمريكي إذا ما يفعل ما يريده، ولكن في الحقيقة إذا ما تحدث الرئيس الأمريكي بأنه يتحكم في مضيق هرمز وأنه سوف يفرض رسوما على مضيق هرمز، ومن ثم نرى الإيرانيون يقولون بأنهم يتحكمون في مضيق هرمز وأنها تحدد سيادتها على مضيق هرمز، وإيران لا يحق لها أن تحدد أو تبسط هيمنتها على مضيق هرمز. أبدا لن يخول لها أن تفرض هيمنتها عليه، لأن هذا المضيق هو معبر عالمي لجميع السفن.
0: وضحت سيد راسل، وضحت الصورة سيد راسل. أشكرك جزيلا شكرا سيد جاستن راسل، مدير التنفيذي لمركز السياسات الخارجية العالمية، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، كنت معنا من العاصمة الإيرانية. شكرا لكم.

إلى لبنان الآن مشاهدينا الكرام، وتحديدا إلى الجنوب، حيث يتصاعد المشهد الميداني على وقع الغارات الإسرائيلية وعمليات النسف، فيما تتسع دائرة التوتر وسط مخاوف من عودة الحرب إلى الواجهة. وبينما تراوح المفاوضات مكانها، تبرز اتهامات متبادلة وتصعيد في مرتفعات علي الطاهر، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية لاحتواء الموقف. فهل يقف الجنوب أمام جولة تصعيد عابرة، أم أن ما يجري الآن يمهد لمواجهة أوسع قد تتقاطع حساباتها العسكرية مع الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي؟ يستمر التصعيد الإسرائيلي الميداني إذن في جنوب لبنان مع تجدد الغارات والقصف واستهداف بلدات ومناطق سكنية وارتفاع وتيرة عمليات نسف المباني والمنشآت. وطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأربعاء مرتفعات علي الطاهر مرة أخرى، ودوحة كفر رمان وزوتر الشرقية ومدينة النبطية، بالإضافة إلى بلدة المنصورين. ما كان لافتا في يوميات العدوان الإسرائيلي مشاهدينا الكرام هو تكثيف عمليات التفجير ونسف المباني التي طاولت خلال الساعات الماضية فقط بلدات أرنون وحولة وبتليفة. بالتوازي مع ذلك، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين

0: أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف. كما بين أن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان لا تكون إلا بوحدته الوطنية وتضامنه الداخلي. التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان يتزامن مع جمود دبلوماسي يسعى وسطاؤه إلى كسره. فقد أكدت مصادر سياسية ودبلوماسية أكدت أن واشنطن تكثف تحركاتها باتجاه عقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الشهر الحالي بين لبنان وإسرائيل. قناة 12 الإسرائيلية قالت إنه من غير المتوقع أن تعقد الجولة 8 من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبل منتصف هذا الشهر، بل أن هذه المحادثات المفترضة قد تؤجل إلى موعد آخر إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض من شأنها دفع العملية قدما. مصادر لبنانية رسمية أفادت من جهتها في تصريحات لصحيفة العرب الجديد بأن لبنان لم يبلغ بعد بموعد الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كما شككت هذه المصادر بوجود نية لدى الجانب الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات أصلا، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تتمسك بمواصلة عملياتها العسكرية. في واقع الأمر مشاهدينا الكرام، قد لا يكون التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان وما رافقه من اتهامات لحزب الله بإطلاق مسيرتين قد لا يكون مجرد جولة محدودة، بل ربما يمثل تمهيدا لإعادة فتح جبهة الحرب، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. فرفع منسوب التوتر قد يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هامشا أوسع للتحرك عسكريا وتقديم نفسه للنخب الإسرائيلي باعتباره هو القادر على فرض معادلات أمنية جديدة على الجبهة الشمالية. مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا من بيروت السيد غادة حلاوي مسؤولة القسم السياسي بجريدة المدن، ومن الخليل ينضم إلينا السيد عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك سيد عادل، نريد أن نفهم عقلية نتنياهو. يعني الرجل وافق على اتفاق لوقف إطلاق النار، وهناك مفروض مفاوضات وجولات من المفاوضات، لكن عندما نشاهد الذي يحدث في جنوب لبنان لدينا انطباع أن ما يحدث ليس له علاقة بوقف إطلاق النار على الإطلاق. ما الذي يسعى إليه نتنياهو؟
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولضيفتكم ولمشاهديكم الكرام. لم يحدث أن وقعت إسرائيل على اتفاقية وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية لكي يسجل على بنيامين نتنياهو وإسرائيل أنه تم اختراقها، وإن كانت إسرائيل بارعة في موضوع خرق الاتفاقيات، ولكن ما حدث من تلك الاتفاقية التي سميت اتفاقية الإطار هي لا تتعاطى مع موضوع ما يقوم به الإسرائيلي في لبنان والجنوب تحديدا كجوهر للاتفاقية التي وقعت ما بين الطرفين بالرعاية الأمريكية، بقدر ما أن الاتفاقية تعاطت مع حزب الله كالمشكلة الرئيسية التي بحاجة إلى حل، وربط كل مسار وقف إطلاق النار التدريجي الذي يسمى بالبايلوت بالمناطق التجريبية والتي تخضع اختيارها ومساحتها وتوقيتها وتقييمها، وإن كان الجيش اللبناني نجح بالاختبار أو الامتحان أم لا، إلى أحيلت إلى الإسرائيلي. وبالتالي الإسرائيلي طالما أن الاتفاق لا يقيد ولا يكبل، والأمريكي أيضا وضع للإسرائيلي سقوف أهمها تحييد العاصمة بيروت والضاحية، بالتالي يرى أنه ما يقوم به هو عمل شرعي ولا يتناقض مع الاتفاق.
0: طيب عمل شرعي
1: حديث
0: لتحقيق، تفضل
1: اخر جمله يا استاذ. والحديث الاسرائيلي من يومين ان حزب الله اطلق مفخختين يراد منه خلق واقع انه المسموح لاسرائيل ان تستمر بالقتل والتجريف والهجوم والقصف، بينما لحزب الله ممنوع
0: مفهوم،
1: واي رصاصه يطلقها حزب الله تعتبر خرقا لهذا الاتفاق، بينما إسرائيل مسموح.
0: الهدف سيد عادل، الهدف هذا الاستمرار في القتل والتدمير والنسف له هدف، ماذا يريد نتنياهو من كل ذلك؟
1: يعني أولا نتنياهو اليوم في إسرائيل في شبه أغلب

0: تبية ترى بضرورة استمرار الحرب على لبنان، لطالما أنه المواجهة الأخيرة منذ الثاني من أذار وحتى يومنا هذا كشفت نقطة جديدة، أنه حزب الله لازال بقدراته وإمكانياته العسكرية ولم يتم تجريده من السلاح، وبالتالي هنالك شبه أغلبية وإجماع في إسرائيل على ذلك. والأهم بهذا الموضوع أنه إصرار إسرائيل المستويين العسكري والسياسي على فرض المناطق العازلة في ظل قناعة في إسرائيل أن إسرائيل لم تحقق أهدافها بالساحة اللبنانية، وحزب الله لا زال بجزء من قواته والاتفاق يعطي إسرائيل ذلك، بالتالي نتنياهو مستمر، وخاصة أنه نتنياهو في من خلال استمرار هذا التصعيد العسكري الميداني يحقق هدفين: الهدف الأول إضعاف القدرات العسكرية لحزب الله، وبنفس الوقت إضعاف الحكومة سياسيا، لأنه بالنهاية يلتقي مع الحكومة اللبنانية على طاولة المفاوضات.
1: خلينا نسمع رأي السيدة غادة. طب الآن يعني سمعنا ماذا يريد نتنياهو، ونسمع الرئيس اللبناني يقول ويكرر أن مسار المفاوضات هو المسار الوحيد. طيب كيف سيحقق هذا المسار الوحيد حل لهذا الوضع الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن القتل والتدمير؟
2: مساء الخير. في الواقع المسار التفاوضي الدبلوماسي لم يحقق الأهداف المرجوة منه في لبنان، بدليل أن إسرائيل لم تلتزم لا اتفاق إطار ولا معاهدات ولا ما شابه. هناك واقع مأساوي في جنوب لبنان، تختلق يوميا إسرائيل الذرائع للاستمرار به، الاستمرار في التصعيد ربطا به بحجج وذرائع مختلفة، وهي تربط هذا الملف أولا في الانتخابات الإسرائيلية، وثانيا بموضوع أعمق تربطه بسحب سلاح حزب الله. هناك تعقيدات مستمرة في لبنان، لا أرى أن المسار الدبلوماسي يحقق الهدف المنشود وهو وقف العدوان الإسرائيلي، بدليل أن 7 جولات من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان هي مفاوضات مباشرة لم تحقق أي هدف مرجو، لا على مستوى وقف التفجيرات ووقف الغارات وتدمير المنازل وجرفها. هناك العديد من القرى في جنوب لبنان باتت أثرا بعد عين، لم يعد لها أي وجود. لم الاستمرار في العمليات القتل والإجرام الإسرائيلي لا يزال مستمرا. المؤسف أن الجولة 8 من المفاوضات لا تريدها إسرائيل، وتسعى واشنطن إلى استمرار المسار التفاوضي، بدليل زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى إسرائيل. هو حاول حسب ما أبلغ البعض في لبنان، هو يحاول مع إسرائيل العودة إلى المسار التفاوضي لعقد ولو جلسة مفاوضات لدعم الموقف التفاوضي الرسمي في لبنان. بمعنى آخر، المفاوضات بادت لزوم ما لا يلزم، ولكن لحفظ ماء الوجه للموقف الرسمي المؤيد لهذه المفاوضات تدعم واشنطن وتسعى إلى انتزاع ولو صورة إضافية تضاف إلى 7 جولات الماضية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ولكن حتى هذا المطلب تبدو إسرائيل في حل منه، هي لا تستمع حاليا. نتنياهو لا يركن حتى للنصائح واشنطن وتمنيات واشنطن باستمرار المفاوضات في لبنان. بمعنى آخر، المفاوضات أثبتت عدم جدواها، الإطار الثلاثي أثبت أنه مجرد حبر على ورق، الموضوع اللبناني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي دخل في نفق مظلم للغاية، ولا نعلم كيف ستكون النهاية. والأصعب أن هذا الملف بات مرتبطا وباعتراف وبتسليم الموقف الرسمي اللبناني السياسي، أن هذا الملف بات مرتبطا بمفاوضات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب الإسرائيلي يفرض مصالحه بالقوة العسكرية، الأمريكي يبحث عن صورة انتصار، هذه عادة ترامب. السلطة اللبنانية تريد الحفظ على ماء الوجه، لكن ماذا عن مصلحة لبنان؟ يعني لماذا نرى من جهة السلطة
2: مصلحة لبنان،
1: يعني اسمحي لي، مصلحة لبنان كما يقول كثيرون تكمن في توحيد المواقف ما بين من يقاتل ويدافع على الأرض بالسلاح ومن يستعد للقتال على على على المفاوضات، لكن لا نرى أي تقارب بين الطرفين.
2: نعم يا سيدي، المصلحة اللبنانية تكمن في البداية في توحيد الموقف اللبناني، توحيد الموقف الرافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية أولا، توحيد الموقف في من ناحية عدم القبول بالشرط الإسرائيلي برهن سحب السلاح بالنار والدخول في نقاش داخلي وخلاف داخلي، بحيث أن تريد إسرائيل أن تفرض شروطها بسحب السلاح كسبب للاحتلال الإسرائيلي والاستمرار العدوان، وهذا يفترض أن يكون مرفوض لبنانيا. إسرائيل هي الدولة المعتدية، لا يمكن لها أن تفرض شروطا على لبنان، ولكن للأسف غياب الموقف الموحد في الرفض العدوان الإسرائيلي، في التصدي للشروط الإسرائيلية في حماية المؤسسة العسكرية، هو الذي يساعد إسرائيل في فرض الشروط على لبنان وفي تصوير لبنان كبلد يفاوض من الموقف الضعيف، وهذا ما يسيء للموقف اللبناني ولا يعزز المطلب.
1: لكن سؤالي، هل ترين
2: اليوم الذهاب الى
1: سريعا فقط من فضلك، هل ترين ان هناك بدايه التقاء بين حزب الله والرئيس عون ورئيس الحكومه لمحاوله تحسين هذا الوضع؟
2: ليس هناك التقاء ولا وليس لا يوجد حوار أصلا، لا يوجد حوار أصلا، هناك قطيعة تامة بين الرئيس الجمهورية وحزب الله ومع رئيس الحكومة، هناك حتى يعني هناك قطيعة تامة ولا يجري الحوار، حتى أن الدولة اللبنانية الرسمية لا تنادي بالحوار، وهي لو اتخذت الدولة اللبنانية موقفا واحدا موحدا بالقول أن سلاح حزب الله يعالج داخليا والسلطة اللبنانية أو الدولة اللبنانية تتولى تتكفل معالجته وعلى إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب، لساهم هذا الوضع في تخفيف حدة العدوان الإسرائيلي برأيي، ولكانت إسرائيل ارتدعت في مكان ما، ولكن تسليم السلطة الدولة اللبنانية لكل أوراقها على طاولة المفاوضات والمفاوضات من موقع الضعيف، هذا يسيء للبنان،
1: وضحت الصورة،
2: يسيء لموقف لبنان ويساعد إسرائيل في التمادي.
1: طيب سيد عادل، في ظل هذا الجو الذي نراه في لبنان ونتنياهو أمامه انتخابات وهو يشعر بالخطر من هذه الانتخابات، يريد أن يربح هذه الانتخابات، هل تتوقع أن تتحول هذه الهجمات المحدودة إلى حرب مفتوحة في المرحلة المقبلة؟ هل يكون هناك تصعيد أكبر؟
0: لا شك أنه هكذا يريد بنيامين نتنياهو، ولكن هذا القرار قرار أمريكي، يعني الأمريكي الذي يتحكم بمستوى التصعيد في لبنان. ولكن بالعودة إلى الاتفاق، بتقديري أنه حين وقع هذا الاتفاق الإطار ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية بالرعاية الأمريكية، كان هنالك مصلحة ثلاثية إسرائيلية أمريكية لبنانية بقطع الطريق على المفاوضات إسلام أباد وسحب هذه الورقة من الإيراني. وسلوك الحكومة اللبناني استفد منه إسرائيليا، بحيث أنه كان القرار اللبناني نابع من مسألتين، الأولى مناكفات الداخلية في لبنان، فهمت الحكومة اللبنانية أنه التأثير الإيراني على هذا الملف من شأنه أن يقوي حزب الله في وجه الحكومة، وجزء من التناقضات الإقليمية ضغط على الحكومة اللبنانية لكي تطالب بأن يكون لبنان بمسار لوحده بعيدا عن إيران. ولكن الإسرائيلي كما الأمريكي استغل ذلك ليفرض الاتفاق الذي يريده. اللبناني لم يكترث بتفاصيل الاتفاق، راهن على أنه علاقته مع الأمريكي جيدة، وأنه مجرد أن الحكومة اللبنانية شكلت حالة مواجهة وخصومة لحزب الله، أنه هذا كفيل أن يجعل الأمريكي يضغط على الإسرائيلي،
1: وهذا لم يكن كافيا. سيد عادل، وضحت الصورة، أعتذر منك يا ضيق الوقت، أشكرك سيد عادل شديد الباحث في أشياء الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل، كما أشكر السيدة غادة حلاوي مسؤولة القسم السياسي بجريدة المدن، كنت معنا من بيروت، شكرا لكم.

حياة مع وقف التنفيذ، هذا هو عنوان لتقرير أصدرته منظمة Human Rights Watch يلخص معاناة المعتقلين التونسيين داخل السجون، وينطبق في الوقت ذاته على واقع المجتمع المدني في تونس. ملاحقات قضائية واعتقالات وأحكام بالسجن وتضييق على نشاط المنظمات الحقوقية، كل ذلك يضيق مساحة العمل الحقوقي الذي شهد نقلة نوعية بعد ثورة 2011. لكن من وجهة نظر السلطة فإن لهذه الإجراءات ما يبررها، وهي تضع هذا النشاط الحقوقي في دائرة الارتباط بالخارج والتدخل في شؤون البلاد تحت يافطة الدفاع عن حقوق الإنسان. فإلى أين يتجه المجتمع المدني في تونس؟ القصة مشاهدينا الكرام بدأت وفق Human Rights Watch عام 2022، عندما درج رئيس قيس سعيد في خطاباته على مهاجمة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وصورها على أنها تهديد للسيادة الوطنية. منذ العام 2024 ترجم الخطاب إلى حملة ممنهجة من الملاحقات القضائية والاعتقالات والتحقيقات المالية الجماعية وتعليق عمل الجمعيات وتهديدها بالحل، كما تقول Human Rights Watch. الأرقام التي وثقها التقرير تكشف عما أسفرت عنه هذه الحملة خلال السنتين الأخيرتين. ملاحقة ما لا يقل عن 47 شخصا مرتبطين بمنظمات المجتمع المدني، احتجز بعضهم لأكثر من 14 شهرا، وأدين 14 شخصا على الأقل بأحكام سجن. أبرز تلك الأحكام هو ما صدر بسجن المدافع البارز عن حقوق الإنسان سعدية مصباح 8 سنوات وبغرامة باهظة، بناء على تهم بجرائم مالية وصفها التقرير بالتعسفية. وعلى صعيد عمل الجمعيات، أوضح التقرير أن السلطات علقت عمل ما لا يقل عن 20 جمعية من المجتمع المدني بين يوليو من العام الماضي ومايو من هذا العام. هذا القمع الممنهج كما تصفه Human Rights Watch أدى إلى الإغلاق شبه الكامل للحيز المدني النابض الذي نشأ بعد ثورة 2011. المنظمة شددت على دور المجتمع المدني الرئيسي في محاسبة السلطة وتقديم خدمات أساسية والدفاع عن حقوق الإنسان، لافتة إلى إساءة السلطات استخدام كل الأدوات المتاحة لها لإغلاق الحيز أمام المجتمع المدني وإقفال هذه المنظمات. في ظل هذا القمع، دائما كما تقول Human Rights Watch وهي تحذر من أن هذه الجماعات المدنية تواجه خطرا جديا يتمثل في حلها بمجرد استنفاد جميع سبل الطعن، واتهمت القضاء الذي يصدر أوامر التعليق، اتهمته بالخضوع لسيطرة السلطة التنفيذية منذ 2022. هذا التاريخ عندما اتخذ رئيس سعيد إجراءات واسعة مست بسلطة القضاء. المنظمات المدنية ليست وحدها في خطر، بل أن الإطار التشريعي الحالي المنظم للجمعيات هو الآخر يواجه خطر الاستبدال والتجديد بطرق من شأنها تقويض حق المنظمات في حرية تكوين الجمعيات بشكل خطير. المنظمة أشارت إلى مشروعي قانون قدم أحدهما إلى البرلمان في أكتوبر من 2023، من شأنهما أن يمنحا الحكومة التونسية سيطرة ورقابة كبيرتين على إنشاء الجمعيات المستقلة وأنشطتها وتمويلها. هذا التضييق يتعارض وفق المنظمة مع التزامات تونس باعتبارها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يضمن الحقوق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، ويضمن عدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين والحق في محاكمة عادلة. إلا أن السلطات ترفض هذه التقارير والبيانات وترى أن لإجراءاتها ما يبررها، فهي تعتبرها تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية. فطالما أكد رئيس قيس سعيد على أن السلطات التونسية لا تقبل أي إملاءات أو ضغوطات خارجية تحت غطاء حقوق الإنسان، كما وصف العديد من الجمعيات المنتقدة لنظامه بأنها امتداد للخارج وتسعى للعبث بالدولة،

0: ينضم إلينا من تونس المحامي والباحث القانوني السيد كريم المرزوقي. مرحبا بك سيد كريم. سيد كريم، تحدثنا عن مضمون تقرير هيومن رايتس ووتش، وتحدثنا عن رؤية أو ما يقوله النظام من رفضه لما يسميه تدخلات أجنبية من خلال موضوع حقوق الإنسان. أنت كمواطن قبل أن تكون محامي وعلى تواصل مع الناس في مجال حقوق الإنسان، المواطن في الشارع التونسي ماذا يصدق؟ ما تقوله هيومن رايتس ووتش أو ما تقوله سلطة البلاد رئيس قيس سعيد؟
1: الصورة واضحة، يعني التقرير الذي قدم أو نشر اليوم هو عرض مسحا لحقيقة معينة في تونس في السنوات الأخيرة، وهي الانتهاكات والتضييقات للمجتمع المدني. يعني وهذه النتيجة هي الطبيعية لمبتدأ، والمبتدأ هو وضع تونس السياسي منذ 25 جويلية 2021 منذ الانقلاب، ومن حينها بدأ هناك استهداف ممنهج يعني لمقومات دولة القانون. كان منذ البداية الاستهداف للقضاء عبر حل مجلس على القضاء سنة 2022، 2023 كان استهداف للمجتمع السياسي عبر قضايا التآمر، وسنة 2024 كانت الحلقة الموالية هي المجتمع المدني، وهذا يعني ما صارت فيها السلطة عبر يعني تضييقات بأدوات متنوعة، يعني نتحدث على التتبعات الجزائية وتعليق النشاط. طبعا عندما تحدثني ما تقدمه السلطة في تبريرها لما تقوم به، هو هذا خطاب تبريري دائما ما تقدمه الأنظمة السلطوية في سعيها يعني لتبرير ما تقوم به، ولكن الواقع المعاين اليوم داخل تونس وما يعاينه يعني العالم اليوم هو أنه هناك وضع حالة من شبه الشلل للعمل المدني في تونس، وأدى، وهذا الخطير جدا الحقيقة، إلى حالة من الخوف والترهيب من ممارسة الحريات المدنية. يعني اليوم أريد أن أشير يعني إلى رقم هو لم يذكر أعتقد في التقرير، وذكرته رئيس الحكومة بنفسها في نوفمبر 2024، أن أكثر من 480 جمعية طلبت حل نفسها اختياريا، وهذا هو الوضع الذي تريده السلطة. يعني هي تدفع الجمعيات إلى أن تحل نفسها، لأن أصبح العمل الجمعياتي محاط بجميع المخاطر من مختلف الزوايا. يعني هنا أريد أن أشير إلى نقطة، أن إحدى الجمعيات وهي جمعية النيقظ التي تم تجميد أموالها منذ سنتين، يعني منذ سبتمبر 24 في مخاض الانتخابات الرئاسية التي صعد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد ب 90%، وهنا بين قوسين مؤسف أن تونس عادت إلى الأرقام يعني الكبيرة لرئيس الجمهورية، وقد كنا ظننا أن تجاوزنا ذلك. هذه الجمعية كما ذكرت لعبت دورا أساسيا يعني في الحوكمة ومكافحة الفساد بعد الثورة، وأريد أن أذكر أنها كشفت ملف فساد لمرشح سابق للانتخابات الرئاسية نبيل قروي، وهو كان منافس الرئيس الحالي في الدورة الثانية سنة 2019. هنا أريد أن أدلل على أهمية وحيوية وجود مجتمع مدني حي، ولكن رئيس الجمهورية طبعا لا يريد ذلك، لا يريد لجمعية
0: مش في قانون
1: لا يريد لجمعية لتكشف.
0: لكن ألا يوجد قانون يفترض أنه يحمي هذه الجمعيات؟
1: طبعا هو القانون موجود، لكن السؤال هو التالي: كيف يطبق هذا القانون ومن يطبق هذا القانون؟ يعني مثلا اليوم نحن نعلم في البديهيات أن القانون يحميه القضاء، القضاء الذي يطبق القانون ويمنع السلطة التنفيذية من التعسف، ولكن للأسف اليوم القضاء في تونس هو قضاء تابع يفتقد لضمانات الاستقلالية التي يجب أن يتوفر عليها في غياب مجلس أعلى القضاء. أريد أن أذكر السادة المشاهدين الذين يسمعون الآن أن تونس بدون مجلس أعلى القضاء منذ 3 سنوات. أريد أن أذكر أن القضاة في تونس اليوم يتم تعيينهم بمذكرات عمل من وزارة العدل مباشرة، أن اليوم رئيس جمعية القضاة التونسيين تم الحكم ضده بعقوبة سجنية وهو اليوم موجود خارج تونس، أن هناك استهداف يعني فعلي لضمانات استقلالية القضاء، وبالتالي أصبح القضاء للأسف أداة طيعة في يد السلطة السياسية اليوم. فحينما تحدثني على وجود قانون، احنا اليوم لا يوجد قضاء يضمن تطبيق القانون كما يجب، وهذا ما جعل للأسف تعصب في تطبيق القانون والهروب إلى الأمام لفرض النتائج التي تريدها السلطة السياسية اليوم.
0: هذا الوضع قد يؤدي إلى شيء من أمرين: إما لحالة الرضع الداخلي التي أشرت إليها في خلال حديثك عن جمعيات تريد أن تحل نفسها بنفسها، أو تريد أن تحل نفسها في نهاية الأمر، أو أن يكون هناك نوع من التحرك في الشارع ضد هذا الوضع، خاصة أنه أيضا مرتبط بأزمات اقتصادية يعيشها المواطن ويشعر أن السلطة لا تعالج هذه الأزمات. هل ترى أن الأمور تسير بأي اتجاه؟
1: هو الأثار مزدوجة، هناك بعض الجمعيات كما ذكرت ذهبت للحل الإرادي وإن كفأت على مستوى نشاطها كما كانت في سنوات الانتقال الديمقراطي، وهناك في المقابل الجمعيات التي ظلت في الصف الأول والتي عرفت بنضالها الحقوقي والمدني وتصديها للسلطة المستبدة أو الاستبداد في تونس على مر التاريخ المعاصر، وهذه المنظمات والجمعيات يعني تعلن في مواقفها و تدفع في كلفة باهظة أيضا، سواء بالتتبعات الجزائية أو سواء عن طريق قرارات تعليق النشاط من رئاسة الحكومة وتعرضها إلى مخاطر الحل عبر القضاء، ولكنها اليوم ترفع الصوت عالية سواء عبر البيانات أو عبر التحركات يعني الميدانية بين الفينة والأخرى. هنا أريد أن أذكر أن هناك حملة في تونس نشطة تسمى حملة ضد تجريم العمل المدني، وهي حملة تسعى في البداية رصد وتوثيق هذه الانتهاكات والتصدي لها. وأريد أن أشير يعني الحملة التي شملت تعليق النشاط في تونس في الأشهر الأخيرة فقط، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي أقدم رابطة حقوقية في الوطن العربي، والاستهداف شمل سواء الجمعيات النسوية، الجمعيات الحقوقية التي تشتغل على مكافحة الفساد، وجميع الجمعيات الموجودة اليوم في الصف الأول الذي تسمي الأشياء بمسمياتها وتواجه هذه السلطة التي لا يعني
0: وضحت الصورة
1: تفلت أي فرصة لإثبات حقيقتها، وهي فرض سلطوية موجودة اليوم في تونس.
0: أشكرك السيد كريم المرزوقي المحامي والباحث القانوني، كنت معنا من العاصمة التونسية. مشاهدينا الكرام، الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا أخيرة جديدة، ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية مع أحمد خيري.

0: هذه صناعة مدمرة لصحة المواطنين
1: اللي قاعدين نشمه كل يوم في روايح تسربات غازية اللي قاعدة تضر بصحتنا وصحة صغيراتنا.
2: نعانوا من التلوث، البحر، الهواء، الأرض، الأسمين، لحد شيء، وهذا التلوث كارثي.
3: العشية تخليها تشوفها خضراء كان هيك،
4: الصباح تلقاها صفراء.
5: المجمع الإرهابي هذا اللي وراي هذا نهبش نشوفه، أنا نهبش نفدلق هذا وجهني قلب.
1: كل شيء في البدن تعب.
0: خرج 137,000 متظاهر لقوا بسية يحبوا هو نظيف لأكثر لأقل.
6: الشعب يريد تشكيك الواحد.
7: مهمة صحفية، أثر سام، ثمن الصناعة في جابس التونسية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
8: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
9: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
10: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
9: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
11: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
12: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
13: نتواجد هنا أمام القاعدة العسكرية الجوية.
12: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
13: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
12: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

اهلا ومرحبا بكم الى نشره اخباريه جديده من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه ابرز عناوينها. وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الأمريكي إلى 18 والجرحى إلى أكثر من 100. واشنطن تلوح بعقوبات جديدة ضد طهران، وترامب يقول إن الحملة العسكرية الحالية لن تستمر طويلا. استشهاد شاب وطفل في هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على قرية المغير شمالية رام الله، والاعتداءات تتواصل في بلدات عدة بالضفة الغربية. 3 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ودير البلح، ونتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من قطاع غزة.

0: نبدأ بالتصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، وأضاف أن الحملة العسكرية المتجددة ضدها لن تستغرق وقتا طويلا. في الوقت ذاته نقلت وكالة رويترز أن مستشارين كبار للرئيس الأمريكي يضغطون من أجل منع التصعيد الحربي مع إيران حاليا وتأجيلها لما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وعلى الأرض تستمر الهجمات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني.
1: توجه أمريكي لوقف التصعيد الحالي مع إيران بشكل مؤقت وتأجيل ما يرى أنه حسم عسكري إلى ما بعد 3 نوفمبر المقبل الذي يوافق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هذا ما كشفت عنه وكالة رويترز نقلا عن مستشارين كبار في إدارة الرئيس ترامب. ليست هذه المرة الأولى التي يبرز فيها هذا المعطى، ظلت هذه الحسابات الانتخابية الداخلية حاضرة طيلة أسابيع التصعيد الأخيرة، إذ تخشى الإدارة الجمهورية من شبح القيود التي تتهدد حرية حركة الرئيس ترامب في حال فقد حزبه الجمهوري أغلبيته المريحة. لكن في أي سياق يأتي هذا التصعيد الأخير؟ الإجابة تتضح بجلاء في إطار توليفة إدارة الرئيس ترامب التي تقوم على التصعيد المحدود.
2: لقد أحكمنا سيطرتنا على مضيق هرمز وما زلنا نفعل. نسير يوميا العديد من السفن المحملة بملايين براميل النفط، ونفعل ذلك في أغلب الأحيان دون مشاكل. صحيح أنهم بين الحين والآخر يطلقون طائرة مسيرة، لكننا نسقطها، نفرض سيطرة قوية ونتحكم في زمام الأمور. لقد كانوا يحاولون إعادة بناء أنظمة الرادار ومنظومة صواريخ وقدرات زرع الألغام، وكما تعلمون فقد تخلصنا من جميع الألغام في مضيق هرمز.
1: توليفة الرئيس الأمريكي في حياكة التصعيد العسكري تركز على توجيه ضربات لقطاع النفط العصب الرئيسي للاقتصاد الإيراني تحت شعار ناقلة مقابل ناقلة. يشدد الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة على أن هذه السياسة تستهدف ردع الهجمات الإيرانية على السفن بمضيق هرمز، لكن الهجمات الأمريكية الأخيرة لم تقتصر على المواقع النفطية. وفق وزارة الخارجية الإيرانية فإن عشرات المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى في قصف أمريكي استهدف حفل زفاف بمنطقة سيريك. اتهامات نفتها القيادة الوسطى الأمريكية، لكن الأمم المتحدة أصدرت بيانا حذرت فيه من استهداف المدنيين ومن توسع رقعة القتال.
3: يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك غارة جوية يزعم أنها استهدفت حفل زفاف في إيران. ويدين الأمين العام جميع الهجمات ضد المدنيين، ويذكر بضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. وكما رأينا فإن قلة من دول المنطقة بمنأى عن هذا التصعيد.
1: هذه المخاوف الأممية تتزامن مع توعد الحرس الثوري الإيراني بمضاعفة العقوبات بحق شركات الشحن التي تنتهك الإجراءات التي يفرضها. يشدد الحرس الثوري في بيان له أنه يخطط لفرض المزيد من العقوبات على هذه الشركات التي لا تتبع المسار البحري القانوني وفق البيان.
0: عن ذلك ينضم إلينا من نيويورك الصحفي المختص بالشأن الأمريكي محمد السطوحي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. قد يؤجل التصعيد، لكن ماذا عن تأثير هذه الحرب بموجات تصعيدها المستمرة حتى الآن وحجم تأثير ذلك حتى الآن على الرئيس الأمريكي وعلى حزبه وهو متجه نحو انتخابات مفصلية في نوفمبر المقبل؟
4: بالتأكيد هذا هو العامل الأهم الآن بالنسبة للرئيس الأمريكي والجمهوريين. هناك حالة قلق كبيرة لدى المرشحين الجمهوريين أن الحرب تؤثر عليهم سلبا في صناديق الاقتراع في نوفمبر. الرئيس الأمريكي عندما يتحدث يقول أنه هذا ليس عاملا بالنسبة للقرارات التي يتخذها بشأن إيران، ولكن بالتأكيد هو لا يريد أن يعترف بذلك، ولكن من الواضح أنه حتى في أسلوبه في التعامل مع الأزمة الإيرانية يحاول الآن أن يصل إلى معادلة تسمح بعدم التصعيد الكبير، حتى لو كانت هناك بعض العمليات العسكرية هنا أو هناك، ولكن دون عودة إلى الحرب بمفهومها الشامل أو حتى التصعيد الكبير. هو لا يريد عناوين براقة في وسائل الإعلام الأمريكية على مدى الأسابيع القادمة، على مدى الشهرين القادمين، بشأن أن الحرب تتصاعد، بشأن أن هناك مشاكل كبيرة في مضيق هورمز، أو أن هناك تعطيل لحركة النفط العالمية. لكن ليس دائما هذا ممكن بالنسبة له، لأن إيران أيضا لها أجنداتها، هم يعلمون بما يفكر فيه ترامب، وربما يصعدون قبل الانتخابات مباشرة بحيث يكون هناك تأثير سلبي عليه وعلى الجمهوريين. آخر استطلاع يشير إلى أن شعبية الرئيس الأمريكي 32% فقط، هذا رقم مرعب بالنسبة لرئيس حزبه يدخل في الانتخابات النصفية. المشكلة الأكبر هي أنه 80% من الأمريكيين يربطون بين الحرب ضد إيران وبين ارتفاع أسعار البنزين ومعدلات التضخم التي يعانون منها في الداخل. إذن هناك ارتباط كبير بين الاثنين، لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن ينفيه بمجرد أن يقول إنه هذا ليس عاملا مهما بالنسبة له.
0: لكنه يدفع بعناوين براقة أخرى عن الاتفاقات التي يجريها مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا. كيف يؤثر هذا في الوقت المتبقي تحديدا على أسعار النفط وغيرها من ما أدت غيرها من العوامل التي أدت إلى هذا التراجع الذي أشرت إليه بنسب تأييده؟
4: الاتفاقات مع فنزويلا من الممكن أن تمثل تلك العناوين التي تتحدث عنها، ولكن ترجمتها عمليا في جيب المواطن سيستغرق وقتا طويلا، تكون الانتخابات النصفية مرت عليها أشهر عديدة. هو يريد أنه على الأقل خلال الشهرين القادمين تكون هناك حالة هدوء، بمعنى أنه مثلا كان يراعي أنه هناك 6 أو 7 مليون برميل نفط تمر يوميا من مضيق هورمز طبقا للترتيبات التي حاولت واشنطن أن تنفذها، سواء بحماية الناقلات أو حتى على حسب بعض التقارير أن هناك ناقلات إيرانية ونفط إيراني أيضا يمر من مضيق هورمز، ولكن تحت أعلام وفي سفن غير إيرانية. إذا كان ذلك هو الوضع الذي تم الوصول إليه ضمنا دون الاعتراف به، فهذا من الممكن أن يضمن للرئيس الأمريكي على الأقل هدوءا على مدى شهرين، لا يكون هناك فيه تفجر في أسعار النفط وبالتالي ارتفاع كبير في أسعار البنزين. هذا يمثل الاستراتيجية ربما التي يفكر فيها الجمهوريون والرئيس الأمريكي الآن. إيران من الممكن أن تفشل ذلك إذا حاولت أن تعطل الأمور قبل الانتخابات، لكن سنرى إذا كانت إيران ستفعل ذلك. لكن في كل الأحوال هذا هو العامل الأساسي، فنزويلا مهمة ولكن مستقبلا هي لن تؤثر مباشرة وفورا على الانتخابات النصفية.
0: من العناوين أيضا التي تجنبها الرئيس الأمريكي ما ينشر وما يثير غضبه في وسائل الإعلام الأمريكية عما يحدث داخل الجيش والتغييرات التي جرت في وزارة الحرب طوال الأيام الماضية، ما حجم تأثير ذلك؟
4: هذا ربما هناك الكثير من الغموض بالنسبة لما يحدث، لأنه كان هناك صراع بين وزير الجيش ووزير الحرب. طبعا نحن هنا نتحدث عن الجيش بمعنى القوات البرية، لأنه الجيش هنا يمثل الأرمي القوات البرية. وزير الحرب في تكساس كان دائما في صراع مع دريسكول اللي هو وزير الجيش، وكان ذلك مرتبط أيضا بصراعات داخل الإدارة ذاتها، لأنه وزير الجيش له علاقة وصديق شخصي منذ أيام الجامعة مع نائب الرئيس جيدي فانس، وهو الذي كان يحمي منصبه. لكن عندما تمت إقالة راندي جورج رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي بالصراع أيضا مع وزير الحرب في تكساس، كان ذلك مقدمة لإقالة وزير الجيش أيضا معه. لكن هناك تظل المشكلة مرتبطة بصراعات بيروقراطية داخلية في داخل الإدارة. تأثير ذلك أنا لا أعتقد أنه بالنسبة لكثير من المواطنين يدركون أو يتابعون مثل هذه التفاصيل. هم يفكرون بالأساس في أسعار البنزين الذي سيدفعونه عند تموين سيارتهم، وارتفاع أسعار البقول عندما يذهبون لشراء احتياجاتهم، مسألة من تتم إقالته أو من يستقيل، هذه أمور ربما فيها الكثير من الغموض بالنسبة للكثيرين، ولا أعتقد أنها تؤثر بشكل جوهري في عملية التصويت بالنسبة لهم.
0: أشكرك صحفي المختص بشأن الأمريكي من نيويورك محمد سطوحي، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والتعليق. وعن التصريحات بشأن هذه الجولة من التصعيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد رواشد. أهلا ومرحبا بك عماد، ما أحدث ما قاله الرئيس الأمريكي وكيف سينفذ ما يسعى إليه مستشاروه بتأجيل التصعيد إلى ما بعد الانتخابات؟
5: نعم أحمد، لا جديد جوهري فيما قاله الرئيس اليوم، هو تكرار لنفس الرواية أن الولايات المتحدة هزمت إيران، بأن المضيق مفتوح، بأن الولايات المتحدة قد تنهي العمل العسكري الحالي في وقت قريب، المقصود طبعا آخر هجمات، أنها لن تطول، لكن طبعا العملية العسكرية الغضب الملحمي مستمرة كأداة من أدوات الضغط. التسريبات من داخل البيت الأبيض تقول بأنه غير مهتم في عمل عسكري واسع الآن، بأنه بالفعل مهتم بشكل كبير للانتخابات، رغم أنه قال سابقا أحمد بأنه لا يهتم للانتخابات وأنها ليست عاملا فيما يتعلق بإيران، لا يهتم فيها وليست عاملا في قراره في الحرب في إيران. لكن التسريبات كما أشرت من داخل البيت الأبيض تشير إلى وجود تيار داخل البيت الأبيض مكون تحديدا من وزير الخارجية ووزير الدفاع مارك روبيو وبيت هيغزيث، يحاولون الدفع باتجاه عدم التصعيد ناو حتى 3 نوفمبر المقبل، موعد الانتخابات بعد 3 نوفمبر. تقول التسريبات بأنهم طرحوا فكرة إعادة النظر أو دراسة احتمال توسيع العمل العسكري، لكن الآن هم يخشون على حظوظ الجمهوريين من خسارة مجلس الشيوخ. هناك توقعات كبيرة بتقدم الديمقراطيين في مجلس النواب، معظم استطلاعات الرأي تقول بأنهم يتقدمون ب3 نقاط على الأقل، في الغالب تاريخيا يأخذون مجلس النواب، الخشية هي على مجلس الشيوخ، وهناك أيضا أمل ولو كان ضئيلا لدى الرئيس ولدى حزبه بالاحتفاظ بكلا الغرفتين حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الرئاسي، لأنه يتوقع إن استلم أن الديمقراطيون مجلس النواب سيبدأون بإجراءات للعزل، ربما يقومون باستدعاءات قضائية لبعض أعضاء الإدارة، وهذا سيشغله وسيستنفذ طاقة الإدارة عوض أن تركز على الملفات التي تعتبر مهمة بالنسبة لحركة ماجا.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد رواشد، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. وعن الهجمات العسكرية المتبادلة، خلف القصف الأمريكي 18 قتيلا وجرحى بحسب بيانات إيرانية رسمية. وأعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمانشاه غربية إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سرك. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
6: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستك يقرب من ميناء المدينة وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهداف وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: من جهتها نفت القيادة الوسطى الأمريكية اتهامات طهران باستهداف حفل زفاف في مدينة سرك جنوبية إيران، وقالت القيادة الوسطى إن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا على عكس الحرس الثوري على حد تعبير البيان. وعن التوترات في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما بلغم في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان إنه جرى التخطيط لعقوبة مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة ولا تتبع ما وصفه بالمسار البحري القانوني.
7: في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع استهداف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذها أخيراً. اللافت في الهجوم أنه الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات في مضيق هرمز، ويأتي رداً على هجمات طهران على سفن تجارية وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري المفروض عليها حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الناقلتان الإيرانيتان كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري المفروض أمريكيا، قبل أن تستهدفهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات. مسؤول أمريكي قال إن العملية تأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة. وعلى ما يبدو فإن استهداف الناقلة الإيرانية يعني أن واشنطن فتحت جبهة جديدة في المواجهة مع طهران، جبهة النفط والملاحة، في محاولة لردع الهجمات الإيرانية على السفن والضغط في الوقت نفسه على أحد أهم مصادر الدخل الإيراني. أمريكياً تقرأ الخطوة حسب مسؤول قال لأكسيوس إن هذا التحول في العمليات قد يؤدي إلى خفض مستوى التهديد للسفن التجارية شهرا على الأقل، مع مواصلة القوات الأمريكية مرافقة السفن عبر المضيق. ووفق المصدر ذاته عبرت نحو 40 سفينة مضيق هرمز ذهابا وإيابا الثلاثاء الماضي حاملة ملايين البراميل من النفط، فيما اعترضت القوات الأمريكية عددا من صواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: أما عن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد فقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين في تركيا ومصر ولبنان. وبحسب بيانات الخارجية بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي اتصال آخر أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم قطر للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية. كما أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل يمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام الدائم. في الضفة الغربية المحتلة تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وطفل جراء هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على قرية المغير شمالية رام الله. وأفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال سرقوا رؤوس أغنام من المواطنين بعد اقتحام محيط المنازل واستفزاز الأهالي. وأشار إلى أن جيش الاحتلال أطلق رصاصة وقنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامه للقرية، كما اعتقل شابا من هناك. واعتدى مستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم غربية مدينة سلفيد، ورش مستوطنون غاز الفلفل على المواطنين الذين حاولوا منعهم من تجريف أراضيهم. وفي خربة تبان بمسافة يطا جنوبي الخليل أجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل هدمها. وهدم جيش الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية بعد إمهال الأهالي دقائق فقط لإخلائه.

0: وهدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وحصرت شرطة الاحتلال عمارة تعود لعائلة بدران قبل هدمها. وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات. أهلا ومرحبا بك معنا سيد نهاد. نبدأ بالتعليق والسؤال عن هذه الاقتحامات والانتهاكات المستمرة، وأبرزها وأحدثها ما جرى في قرية المغير من استشهاد فتى وطفل بعد هذا الاقتحام من قوات الاحتلال والمستوطنين.
1: نعم، تحياتي لكم ولمشاهدي التلفزيون العربي. الحقيقة أن الشهيدين اللذين ارتقيا اليوم يحملان رقم 62 و63 من بين الشهداء الذين استشهدوا برصاص المستوطنين منذ 7 أكتوبر. يعني 63 جريمة نفذها المستوطنون، ميليشيات المستوطنين بالأحرى، دون أن يحاكم أو يحاسب ولا أي واحد فيهم على الإطلاق طيلة هذه السنوات. ما يعني تواطؤ الحكومة والجهاز القضائي والجهاز التشريعي وحتى الإعلام وكل مؤسسات الدولة الإسرائيلية هي شريكة في هذه الهجمات، كل منها له دور فيها. الكنيسة تشرع قوانين تتيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي، والحكومة تمولهم وتسلحهم وتغطي عليهم وتقدم لهم التسهيلات، وهناك جمعيات أهلية أيضا توفر لهم يعني المستلزمات اللوجستية، وفوق كل ذلك الجيش يعني يتواطأ معهم ويشاركهم بهذه العمليات في قرية المغير التي هي في قلب العاصفة منذ سنوات عديدة وليس فقط خلال هذه الأزمة. القرية كانت محاصرة طيلة يعني أيام قبل هذه الأحداث، والحجة التي ساقها المستوطنون والجيش أن هؤلاء المستوطنين حاولوا استعادة قطيع ماعز، ويعني قدموا نتيجة لهذه العملية أنهم استعادوا حوالي 10 رؤوس ماشية، وأنهم يعني قتلوا 2 مخربين الفلسطينيين الذين كانا يحاولان قتل اليهود بالحجارة. طبعا كلها رواية زائفة وكاذبة ومعدة سلفا، إنما هي تؤكد أن هناك حالة انفلات في الهجوم الشامل الذي تشنه كل أدوات الاحتلال من حكومة وجيش وأجهزة أمنية وتشكيلات ميليشياوية استيطانية. وهذا الأمر هو يأتي في صلب برنامج هذه الحكومة، لم يكن غريبا على الإطلاق يعني عن توجهات الحكومة والاتفاقيات الائتلافية التي أبرمت حتى قبل 7 أكتوبر، وعنوانها السيطرة على كل الأراضي المصنفة جيم وتوسيع الاستيطان وإسكان أكثر من 1 مليون مستوطن. وبالتالي يوميا هناك حوادث من هذا النوع، أحيانا تبرز قرية قصرى بحكم أنها تقف أيضا كالشوكة في حلق المشروع الاستيطاني. لكن لو تتبعنا الخريطة الجغرافية لوجدنا أن كل هذه القرى الواقعة في جنوب نابلس وجنوب رام الله يعني مستهدفة لإقامة كوريدور استيطاني، بمعنى شريط استيطاني عريض خال من القرى الفلسطينية ومن السكان. هم نجحوا حتى الآن في تهجير نحو 80 تجمعا بدويا ورعويا، ثم انتقلوا إلى القرى الصغيرة الواقعة في أطراف المحافظات بهدف ترويع السكان وإشعارهم أن حياتهم في خطر. اختصار الرسالة واضحة يعني لهؤلاء السكان، إما يغادروا أو أنهم سيتكبدون ثمنا فادحا من حياة أبنائهم، وبالتالي يريدون فصل شمال الضفة بالكامل عن منطقة رام الله وإقامة هذا الكوريدور الاستيطاني ليترافق مع الكوريدور المنوي إنشاؤه في منطقة إيوان لتفصل مدينة القدس عن كل محيط الفلسطيني وتفصل رام الله عن بيت لحم. وهكذا أيضا هناك تجمع آخر في منطقة غوش عطسيون بين بيت لحم والخليل. وهكذا هذه خطة اسمها الأصابع الأربعة. الأصابع الأربعة هي أشرطة استيطانية تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بشكل عرضي. لو أضفنا إليها أن هناك أيضا سيطرة كاملة على غور الأردن وسيطرة كاملة على الأراضي التي تركت وراء الجدار، لا إذن لتحولت الضفة الغربية إلى ما يشبه كما قيل في بداية توقيع اتفاق أوسلو بقع يعني مثل جلد النمر أو جلد الفهد، مجموعة معازل متناثرة متفرقة على بعضها البعض ولا يربط بينها أي رابط. وبالتالي هذا مشروع هو توطئة لعملية تهجير لا تعلنها الحكومة الإسرائيلية، لكن هناك بعض الساسة والمحللين يعترفون بها، بل أن هناك حزب يميني متطرف يعني يخوض الانتخابات الآن للمرة الأولى تشكل جديدا. عنوان برنامجه هو تهجير الفلسطينيين من غزة ومن الضفة.
0: افتتاحية فاينانشال تايمز قبل يومين كانت أن ما يحدث هو ضم فعلي للضفة الغربية، وطالبت بخطوات منها مقاطعة بضائع المستوطنات وغيرها. إلى أي مدى يتناسب ما يقال في المجتمع الدولي وما يصدر من بيانات مع حجم خطورة ما يحدث على الأرض، وكيف تتعامل معه الحكومة الإسرائيلية؟
1: وطبعا هذا يذكرنا بما سبق أن قاله الرئيس ترامب بأنه لن يسمح بضم الضفة، وبالتالي هو صامت حتى الآن عن كل الإجراءات الفعلية. إسرائيل لا تعلن ضم الضفة ولن تعلن في المدى القريب، لأن الضم قد تترتب عليه تبعات قانونية وسياسية إسرائيل في غنى عنها، لكنها تمارس بديلا عن ذلك عملية الضم الزاحف أو القضم التدريجي، يعني دنم وراء دنم وراء دنم، وقرية وراء قرية، ومنطقة وراء منطقة. كل يوم يصادرون مئات الدنومات، بحيث بلغ مجموع الأراضي المصادرة حتى الآن حوالي 1,200,000 دنم، أي يعني نحو خمس مساحة الضفة الغربية صادرة لأغراض مختلفة، عنوانها حاجات عسكرية، حاجات أراضي دولة، ومبدأ قانوني اسمه أن الأرض ترث الدولة ترث الدولة، بمعنى أنه إسرائيل ترث الأردن والأردن ورث بريطانيا وهكذا. آخر ما يعني تفتقت عنه أذهان الاحتلال هو سلطة الآثار الإسرائيلية قررت أن تسيطر على كل الآثار باعتبارها إرث للشعب اليهودي، بما في ذلك الآثار الرومانية والإسلامية والبيزنطية وفي العصور يعني ما قبل التاريخ وما إلى ذلك، باعتبار يعني إسرائيل تخترع يوميا عشرات الأسباب لمصادرة الأراضي، إما باعتبارها أملاك دولة أو أملاك يعني هناك نمط من التصنيفات أملاك أميرية هي ملك لعشائر، يعني بمعنى يصعب على الأفراد إثبات يعني ملكيتهم لها وبالتالي تصادر، أو أنه تصادر للمصلحة العامة، والمصلحة العامة تكون بالعادة مصلحة المستوطنات، يعني لم تصادر أرض على الإطلاق لمصلحة فلسطينية أو لمصلحة مدينة فلسطينية، وهكذا تجرد البلدات والمدن الفلسطينية من كل المجال الحيوي المحيط بها، والذي يمكن في المستقبل أن يكون مجالا للتوسع أو بناء المنشآت أو يعني حل أزمة السكن وبناء ملاعب رياضية على سبيل المثال أو مستشفيات أو مدارس، وبالتالي يصبح حدود المناطق الفلسطينية هي من أول بيت إلى آخر بيت في المدينة المذكورة، بدون أراضي زراعية، بدون طرق خارجية، بدون يعني أي مجال لتوسع هذه المدينة، وبدون أيضا أي مقومات لبناء دولة فلسطينية. للأسف الشديد أن العقوبات الأوروبية التي يتحدثون عنها هي عقوبات شكلية، قد تطال مثلا بعض الساس المتطرفين مثل بن غفير وسموتريتش بأن يحرموا من التأشيرة على سبيل المثال، لكن العقوبات تعفي دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل من أي مسؤولية، علما بأن كل ما يجري هو تحت إشراف هذه الحكومة. يعني بن غفير لم يعين نفسه وزيرا للأمن الداخلي، وسموتريتش لم يعين نفسه وزيرا مسؤولا عن الاستقرار والإدارة المدنية، بل هو معين بقرار من نتنياهو وبشراكة يحكمها اتفاق ائتلافي يتيح لسموتريتش أن ينفذ برنامجه الخاص، وبالتالي الاكتفاء بعقوبات شكلية للأسف الشديد يعني يحرف الموضوع عما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي، الذي ما زال حتى الآن يتجنب اتخاذ أي قرار جدي بشأن اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، خصوصا أن إسرائيل خرقت هذا الاتفاق آلاف المرات لأنها لم تحترم حقوق الإنسان الفلسطيني.

0: أنظمة ما يسمى الدفاع الجوي وتحديدا ألمانيا أقصد هنا. ولذلك فعلا هي عقوبات شكلية لا تصل حتى الآن إلى يعني إزعاج إسرائيل. حتى هناك يعني بعض الإجراءات اتخذتها حكومة هولندا تعاقبتها إسرائيل بأن حرمتها من المشاركة في المراقبة على قوة حفظ الاستقرار الدولية في غزة، وطردت ممثليها الذين يقيمون في مركز كريات جات كما سبق أن فعلت مع البعثة الإسبانية لأسباب مشابهة.
1: أشكرك سيد نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات على هذا التعليق والقراء. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء شرقي جباليا، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جباليا. وأفادت مصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح، كما أصيب 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. وثقت جمعية أطباء لحقوق الإنسان شهادة جديدة لمدير مستشفى كمال أدوان الأسير حسام أبو صفية في شهادة نقلها لمحاميه بأن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم. وأضاف أبو صفية في شهادته بأنه تعرض للاعتداء عقب زيارة سابقة لمحاميه، وهدد وحذر من نقل أي معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. وقال جمعية أطباء حقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل تأخير السماح لطبيب مستقل من طرفها لفحص أبو صفية رغم نقله مؤخرا إلى مركز طبي تابع لمصلحة السجون وخضوعه لسلسلة فحوصات طبية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة.
2: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع ويمكن أن نوسعها لأننا نختال الإرهابيين الذين يهدداننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس، بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
1: قدمت نقابة المحامين التركية إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وقال نقيب المحامين الأتراك ياسين شاملي إن الأدلة الجديدة تتضمن مجلدا من 6 ملفات تضم إفادات لضحايا وصورا ومقاطع مصورة وكتبا وتقارير، مشيرا إلى أن أكثر من 3000 قانوني من 12 دولة دعموا خطوة النقابة بالتوقيع على ملف القضية. وبيّن أن النقابة قدمت كذلك بلاغات جنائية بحق المسؤولين الإسرائيليين أمام محاكم محلية في تركيا، وهو الأمر الذي أسفر عن صدور قرارات توقيف بحقهم. دعا بيان مصري صيني مشترك إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات دون قيود وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت. البيان صدر في ختام قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الصيني في القاهرة، وأعرب عن قلق مصر والصين إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس. كما شدد البيان على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسؤوليتهما على الدول المشاطئة. كما أكد الطرفان عزمهما العمل سويا لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية سودانية.

0: صعد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه خلال ساعات ماضية على جنوب لبنان، مستهدفا عددا من المناطق بالقصف الجوي بالتوازي مع عمليات تفجير ونسف نفذت في 3 بلدات. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل.
1: يستمر التصعيد الإسرائيلي الميداني في جنوب لبنان وتزداد وتيرته. طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأربعاء مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان وزوطر الشرقية ومدينة النبطية، بالإضافة إلى بلدة المنصور. ما كان لافتا في يوميات العدوان الإسرائيلي تكثيف عمليات التفجير ونسف المباني التي شملت خلال الساعات الماضية بلدات أرنون وحولة وبيت ليف. بالتوازي مع ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية ردا على إطلاق الحزب مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر على حد زعمه. على الصعيد السياسي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل، كما أعرب عن انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف. التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان يتزامن مع جمود دبلوماسي يسعى وسطاء إلى كسره. فقد أشارت مصادر سياسية ودبلوماسية إلى أن واشنطن تكثف تحركاتها باتجاه عقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الشهر الحالي بين لبنان وإسرائيل. القناة 12 الإسرائيلية قالت في خضم ذلك إنه من غير المتوقع أن تعقد الجولة 8 من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبل منتصف سبتمبر، بل إن هذه المحادثات المفترضة قد تؤجل إلى موعد آخر إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض من شأنها دفع العملية قدماً. مصادر لبنانية رسمية أفادت من جهتها في تصريحات لصحيفة العرب الجديد بأن لبنان لم يبلغ بعد بموعد الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كما شككت المصادر بوجود نية لدى الجانب الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تتمسك بمواصلة عملياتها العسكرية. قد لا يكون التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان وما رافقه من اتهامات لحزب الله بإطلاق المسيرات مجرد جولة محدودة، بل ربما يمثل تمهيدا لإعادة فتح جبهة الحرب، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو في خضمها توظيف الدم في حسابات الربح والخسارة.
0: للمرة الثانية في أقل من أسبوع أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخه تجاه جنوب لبنان بزعم أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار.
2: وتيرة متزايدة من التصعيد الميداني يشهده جنوب لبنان. للمرة الثانية في أقل من أسبوع تزعم إسرائيل بأن حزب الله قام بإطلاق مسيرات باتجاه قواتها التي تتمركز في مرتفعات علي الطاهر، ووفق هذه المزاعم تقوم بتنفيذ موجات من الغارات الإسرائيلية، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صواريخا استهدفت مرتفعات علي الطاهر، وإنما كذلك الأمر المنطقة الجغرافية التي تشكل امتدادا لهذه المرتفعات في الدبش أي النبطي الفوقى وطرة في دوحة كفر رمان. ولا تكتفي القوات الإسرائيلية بهذه العمليات وبهذه المنطقة الجغرافية وحدها، بل توسع ووسعت نطاق استهدافها وصولا إلى عرب صليم، فيما قامت قوات إسرائيلية بعمليات تفجير في بلدة أرنون، هذا في منطقة النبطية. أما في قضاء صور فأيضا تكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها تحديدا في بلدة المنصورة التي تعرضت لعمليات استهداف بالقصف المدفعي وتفجيرات طالت منازل ومباني في البلدة أيضا. تعيش منطقة الجنوب اللبنان ساعات وأيام من حبس الأنفاس خشية تدهور الوضع الأمني أكثر فأكثر وفق ما يحصل في الميدان. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: في اليمن، أكد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال اجتماع مشترك لهما في الرياض المضي قدما في استعادة أدوات الدولة السيادية، مشددين على أن التهريب بات يمثل تهديدا مباشرا ومصدرا لاستنزاف الموارد وتمويل اقتصاد جماعة الحوثي. ناقش الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المستجدات العسكرية والاقتصادية ومسار تنفيذ قرارات مكافحة التهريب وتطبيق نظام العقوبات لحماية القطاع الخاص والتحويلات المشروعة. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية رسمية صدور توجيهات بالتنفيذ الصارم لقرارات ضبط المنافذ وتفكيك شبكات التهريب ومحاسبة المتورطين وإلزام الحكومة بتقديم تقارير دورية وجداول زمنية لمتابعة مستوى الإنجاز. قتل 5 مدنيين في قرية جفاوة غربية مدينة دبيبات بإقليم كردفان جراء غارة بحسب ما أفادت مصادر سودانية. واتهمت منظمة تعرف باسم العفو الوطنية الجيش السوداني بشن الغارة التي استهدفت منزلا في القرية ما أسفر عن مقتل عائلة كاملة. حذرت منظمة أممية من استمرار تفشي الأمراض في السودان جراء استمرار القتال بالتزامن مع ارتفاع عدد النازحين. وأشارت منظمة يونسف في تقريرها إلى مقتل 117 شخصا وأكثر من 800 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى نهاية يونيو الماضي، فيما قالت مفوضية اللاجئين إن 13 مليون شخص أجبروا على الفرار. قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان آدم رجال للتلفزيون العربي إن انعدام مياه الشرب وعدم توفر الأدوية يضاعف أزمة تفشي وباء الكوليرا في مخيمات النزوح بالسودان.
3: يشكون عن مرارات لا تحتمل، يعني ناس لا عندهم غذاء كافي وبعض المعسكرات يعني شبه معدومة، برضو المياه النظيفة غير متوفرة، يعني بعضهم يعني بس يعني قاعدين يشربوا مياه غير آمنة وغير نظيفة، فده يعني هي ممكن أن يكون واحد من الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الكوليرا في مناطق كثيرة جدا، برضو الأدوية غير متوفرة.
0: إلى العراق، حيث قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرتوسي إن السلاح بيد الفصائل العراقية يمثل قرارا استراتيجيا ووسيلة للردع في مواجهة ما وصفها بالاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها العراق.
4: كل يوم نحن أمام تحديات كبيرة وتهديدات، عندنا تهديدات من الكيان الصهيوني وهي الأكثر والأبرز والمستمرة، تهديدات من الاحتلال الأمريكي، اليوم عندنا تهديدات من جانب السوري، تهديدات من تركيا، تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية. فبلد مثل العراق تحيطه كل هذه التهديدات والمخاطر، لا يمكن أن يتخلى عن بندقية واحدة أيا كانت هذه البندقية وكيفما كانت. وبالتالي هذا السلاح هو سلاح الشعب وسلاح الوطن، لا يمكن التخلي عنه بدون هذه المطالب التي أو تحقق هذه المطالب أبدا.
0: إلى تونس، حيث نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا حقوقيا قالت فيه أن المجتمع المدني تحت الحصار في تونس داعية إلى إنهاء تجريم منظمات المجتمع المدني وأعضائها والكف عن استهدافهم.
5: في تونس نعيش حياة مع وقف التنفيذ، عنوان تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، موضوعه المجتمع المدني. تواصل السلطات خنقه حتى بات على حافة الإغلاق شبه الكامل، ذاك ما ورد في التقرير. قصة حصار الجماعات غير الحكومية بحسب التقرير بدأت مذ شيطنها الرئيس قيس سعيد في خطاباته عام 2022.
6: ولن نقبل أبداً بأي جهة تتدخل في شؤوننا.
5: صورها بأنها تهديد للسيادة الوطنية. ترجمت هذه الخطابات إلى حملة ممنهجة بعد عامين، ملاحقات قضائية واعتقالات وتعليق عمل جمعيات وتهديدها بالحل. العدالة والحرية لنا. هيومن رايتس ووتش وثقت تعليق عمل ما لا يقل عن 20 جمعية مجتمع مدني خلال أقل من عام، وملاحقة ما لا يقل عن 47 شخصا مرتبطين بمنظمات مجتمع مدني، وإدانة 14 شخصا منهم على الأقل بأحكام سجن، أبرزهم المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح، حكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات. لم تكتفي السلطات بهذه الإجراءات وفق المنظمة الحقوقية، تسعى لحل الجمعيات عبر إخضاع القضاء لإرادتها، كما أنها تريد استبدال الإطار التشريعي الحالي المنظم للجمعيات بهدف تقويض الحق في حرية تكوينها. هذه الإجراءات والمحاولات تتناقض مع التزامات تونس باعتبارها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما أهداف هذه الحملة الممنهجة على المجتمع المدني فتلخصها هيومان رايتس ووتش بمحاولة السلطات ضمان بقائها بمنأى من الحساب. من جانبها ترفض السلطات التونسية هذه التقارير والبيانات جملة وتفصيلا، تعدها تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية. أما الجمعيات المنتقدة للنظام فليست بنظر السلطة سوى امتداد للخارج، ويلقى بعضها تمويلا أجنبيا مشبوها لتنفيذ أجندات خارجية تعبث بالدولة.
0: فتح إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر نقاشا بشأن تطور عقيدتها الدفاعية وحدود دور جيشها خارج أراضيها، خطوة تأتي استجابة لطلب نيامي، لكنها تطرح تساؤلات أوسع بشأن ما إذا كانت الجزائر بصدد توسيع مقاربتها للأمن الإقليمي. المزيد في تقرير مراسلة التلفزيون العربي في الجزائر فاطمة حمدي.
7: إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر لا يختبر قدرة الجيش على العمل خارج المجال الوطني فقط، بل يختبر كذلك حدود عقيدة دفاعية ارتبطت لعقود بمبدأ يركز على حماية التراب الوطني، مع قدرة كبيرة من التحفظ تجاه نشر القوات في الخارج. 4 مقاتلات من طراز سوخوي 30 وطائرتان للتزود بالوقود وصلت إلى نيامي استجابة لطلب القيادة النيجيرية في خطوة تكتسب دلالتها من طبيعة القوة نفسها كونها تتحرك خارج الحدود الجزائرية.
8: نحن لسنا أمام تغير في العقيدة العسكرية للجزائر، باعتبار أولا أنه هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من السلطات دولة النيجر، وبالتالي نحن أمام وضعية إسناد لقدرات دولة جارة. والأمر الآخر كذلك نحن أمام تكييف للعقيدة الدفاعية وفقا لطبيعة التهديدات، باعتبار أن الثوابت قائمة التي تحكم العقيدة الدفاعية للجزائر.
7: لا تأتي هذه الخطوة من فراغ، فالجزائر تتحرك في منطقة يعاد فيها توزيع النفوذ، وتبحث دول المنطقة عن شركاء جدد. وبالنسبة للجزائر فإن المسألة تتجاوز العلاقة الثنائية مع نيامي، بل تتصل بموقعها كقوة إقليمية في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الأمنية والسياسية على دول الساحل.
9: تعزيز الأمن والاستقرار في النيجر هذا سيكون ضمان لنجاح الجانب الاقتصادي والتجاري بين مختلف دول الساحل، والجزائر دستوريا تنص على إرسال يعني قوات إلى الخارج لحفظ السلام أو في إطار تفاهمات واتفاقات بين بلدين اثنين أو مع الأمم المتحدة، لأن الجزائر سبق وأن أرسلت جيشها لبعثات السلام في عديد مناطق العالم.
7: وبينما من المبكر الحديث عن تحول في العقيدة العسكرية الجزائرية، فإن السابقة تفرض دراسة متأنية لرؤية ربما تكون جديدة، رؤية تقوم على أن أمن الجزائر ليس مقتصرا على ما يجري داخل الحدود بل يمتد إلى خارجها.
10: قد لا يكون التغير في الجزائر هو قدرتها على استخدام القوة خارج حدودها بل سقف هذا الاستخدام، فالمرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت حالة النيجر ظرفا استثنائيا أم تفتح الباب أمام ملامح جديدة في العقيدة الدفاعية الجزائرية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: قال وزير المالية الكندي إن بلاده متمسكة بتقوية اقتصادها وتوسيع علاقاتها التجارية الخارجية، تصريحات الوزير الكندي جاءت خلال لقاء مع نظيره الأمريكي سكوت باسنت على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الولايات المتحدة في مباحثات هي الأولى من نوعها بين البلدين بعد انهيار مفاوضاتهما التجارية. دعا سكان مدينة سبت الخاضعة للحكم الإسباني إلى التزام الهدوء في ظل التخطيط لتنظيم مئات المسيرات في أنحاء البلاد. ودعا اتحاد البلديات الإسبانية الذي يهيمن عليه الحزب الشعبي المحافظ إلى تنظيم احتجاجات في إسبانيا. ونأت الحكومة اليسارية بنفسها عن المبادرة متهمة اليمين باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية. مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، تناولت صحف أجنبية سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما القرار بشأن حرب على إيران، معتبرة أنها أدت إلى تراجع نفوذ بلاده في الشرق الأوسط. كما توقفت الصحف عند دوافع بنيامين نتنياهو من التصعيد على جبهات عدة. بعد هذا التقرير ساعة جديدة مع خالد الغرابلي.
11: صحيفة بوليتيكو الأمريكية توقفت عند ديناميكيات النظام في إيران التي تربك إدارة ترامب، مشيرة إلى أنه رغم استعراض قوتها في مضيق هرمز، فإن إيران لم تكن يوما معزولة إلى هذا الحد، ولم تواجه مثل هذا الضغط الهائل. ولكن وللتوصل إلى اتفاق، سيكون على فريق إدارة ترامب عدم المبالغة في الحديث عن انقسامات داخل النظام الإيراني وصياغة عرض يرضي البراغماتيين والمتشددين. فبحسب الصحيفة، فإن النظام في إيران لم يكن يوما متجانسا، ومع ذلك بقي متماسكا لما يقرب من 5 عقود حتى خلال حروب دامت سنوات. ونقلت عن مسؤول أمريكي مطلع إنه لا شك في أن هناك نقاشات جادة في صفوف النظام، لكن هذا ليس بالأمر الجديد، ولا توجد حتى الآن أي إشارة علنية إلى انقسامات أو تصدعات غير مسبوقة. وخلصت بوليتيكو إلى أنه بالنسبة للكثيرين، فإن النظام الذي صمد رغم اغتيال العديد من كبار مسؤوليه يبدو مسيطرا في الوقت الراهن. أما الخلافات الداخلية التي يجري الحديث عنها فهي تتعلق بالتكتيكات لا بالاستراتيجية. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت التحديات اللوجستية التي تواجهها السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا حاملة طائرات و12 مدمرة في الشرق الأوسط للمساعدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وأضافت أن البحرية الأمريكية تمتلك حوالي 20 سفينة تحمل على متنها نحو 20,000 بحار وجندي من مشاة البحرية. ولكن تواجه هذه السفن تحديات لوجستية هائلة، إذ تحتاج إلى كميات من الطعام لأكثر من 420,000 وجبة ونحو 8 ملايين جالون من الوقود أسبوعيا. وفي حين أشارت إلى صعوبة وصول السفن إلى مستودعات الإمداد في جميع أنحاء المنطقة بسبب خطر استهدافها، لفتت إلى أن الخيار الوحيد أمام هذه السفن هو القيام بمهام إعادة التموين في البحر كل 5 أو 6 أيام، وهذه العملية تنطوي على مخاطر محتملة. في صحيفة لوموند الفرنسية ناقش جيل باريس كيف أثرت خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشرق الأوسط، واعتبر أن الولايات المتحدة كما أوروبا لم يعد أحد يصغي إليها في المنطقة. وأضاف أن سياسات ترامب أدت إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة، فبإبقائه خطة غزة التي أعلن عنها سابقا حبيسة الأدراج ساهم في استمرار الظروف المعيشية المزرية لسكان القطاع وعزز قبضة إسرائيل، كما لم تبدي إدارته أي رد فعل يذكر على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يلتهم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة. ورأى باريس أيضا أن ترامب يتحمل كذلك المسؤولية الكاملة عن الحرب على إيران التي أبرزت عجز القوة العسكرية الأمريكية، وخلص إلى أنه قبل أكثر من عقد من الزمان كان انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط مبررا بالحاجة إلى التحول نحو آسيا، أما اليوم فسيكون بسبب تراجع نفوذ الأمريكي. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز، حيث تناول ديفيد هالبفينجر الدوافع السياسية والأمنية وراء التصعيد العسكري الإسرائيلي على جبهات عدة، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو الذي يواجه تراجعا في شعبيته قبل الانتخابات يحتاج إلى أزمة أمنية لحشد الناخبين والاحتفاظ بمنصبه، كما أن تعرضه لهجوم من الحلفاء والخصوم على حد سواء بشأن قضايا الأمن دفعه إلى تبني لهجة أكثر عدائية. ونقل عن محللين أن نتنياهو يريد إشعال جميع الجبهات لأن ذلك سيساعده على صرف انتباه الناخبين والتركيز على الوضع الأمني وليس إخفاقات الحكومة، خاصة أن خبراء استطلاعات الرأي الإسرائيليين يشيرون إلى أن تصعيد المخاوف الأمنية قد يمنح حزب الليكود مقاعد كافية لمنع المعارضة من الحصول على أغلبية. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية استعرضت تدهور العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، واعتبرت أن الحرب على غزة وسياسات حكومة نتنياهو في الضفة الغربية ولا سيما التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والساعة الخلاف، بينما أشارت إلى أن بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على خلفية توسع المستوطنات، بينما تدرس إسرائيل إجراءات انتقامية ضد مسؤولين بريطانيين رأت أن أي عقوبات قد تستغرق شهورا بسبب البيروقراطية البريطانية، مما قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية على أي حال. ولكن مع ذلك بحسب محللين فإن الأزمة بين بريطانيا وإسرائيل حقيقية، وبغض النظر عن هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة فإن إصلاح العلاقة سيستغرق وقتا كونها بلغت أدنى مستوياتها.

0: أنت. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
5: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
6: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الأمريكي إلى 18، جرح إلى أكثر من 100. واشنطن تلوح بعقوبات جديدة ضد طهران، وترامب يقول إن الحملة العسكرية الحالية لن تستمر طويلا. شهدان في هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على قرية المغير شمالي رام الله، والاعتداءات تتواصل في بلدات عدة بالضفة الغربية المحتلة. 3 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ودير البلح، ونتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من قطاع غزة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ بالتصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، وأضاف أن الحملة العسكرية المتجددة ضدها لن تستغرق وقتا أطول. في الوقت ذاته نقلت وكالة رويترز أن مستشارين كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون من أجل منع تصعيد الحرب مع إيران حاليا وتأجيلها لما بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستجري في نوفمبر المقبل. وعلى الأرض تستمر الهجمات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني.
1: توجه أمريكي لوقف التصعيد الحالي مع إيران بشكل مؤقت وتأجيل ما يرى أنه حسم عسكري إلى ما بعد الثالث من نوفمبر المقبل الذي يوافق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هذا ما كشفت عنه وكالة رويترز نقلا عن مستشارين كبار في إدارة الرئيس ترامب. ليست هذه المرة الأولى التي يبرز فيها هذا المعطى، ظلت هذه الحسابات الانتخابية الداخلية حاضرة طيلة أسابيع التصعيد الأخيرة، إذ تخشى الإدارة الجمهورية من شبح القيود التي تتهدد حرية حركة الرئيس ترامب في حال فقد حزبه الجمهوري أغلبيته المريحة. لكن في أي سياق يأتي هذا التصعيد الأخير؟ الإجابة تتضح بجلاء في إطار توليفة إدارة الرئيس ترامب التي تقوم على التصعيد المحدود.
2: لقد أحكمنا سيطرتنا على مضيق هرمز وما زلنا نفعل. نسير يوميا العديد من السفن المحملة بملايين براميل النفط، ونفعل ذلك في أغلب الأحيان دون مشاكل. صحيح أنهم بين الحين والآخر يطلقون طائرة مسيرة، لكننا نسقطها. نفرض سيطرة قوية ونتحكم في زمام الأمور. لقد كانوا يحاولون إعادة بناء أنظمة الرادار ومنظومة صواريخ وقدرات زرع الألغام، وكما تعلمون فقد تخلصنا من جميع الألغام في مضيق هرمز.
1: توليفة الرئيس الأمريكي في حياكة التصعيد العسكري تركز على توجيه ضربات لقطاع النفط العصب الرئيسي للاقتصاد الإيراني تحت شعار ناقلة مقابل ناقلة. يشدد الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة على أن هذه السياسة تستهدف ردع الهجمات الإيرانية على السفن بمضيق هرمز، لكن الهجمات الأمريكية الأخيرة لم تقتصر على المواقع النفطية. وفق وزارة الخارجية الإيرانية فإن عشرات المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى في قصف أمريكي استهدف حفل زفاف بمنطقة سيريك، اتهامات نفتها القيادة الوسطى الأمريكية، لكن الأمم المتحدة أصدرت بيانا حذرت فيه من استهداف المدنيين ومن توسع رقعة القتال.
3: يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن سقوط ضحايا مدنيين بما في ذلك غارة جوية يزعم أنها استهدفت حفل زفاف في إيران، ويدين الأمين العام جميع الهجمات ضد المدنيين ويذكر بضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. وكما رأينا فإن قلة من دول المنطقة بمنأى عن هذا التصعيد.
1: هذه المخاوف الأممية تتزامن مع توعد الحرس الثوري الإيراني بمضاعفة العقوبات بحق شركات الشحن التي تنتهك الإجراءات التي يفرضها. يشدد الحرس الثوري في بيان له أنه يخطط لفرض المزيد من العقوبات على هذه الشركات التي لا تتبع المسار البحري القانوني وفق البيان.
0: وينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. مرحبا بك عماد. عماد، الرئيس الأمريكي يقول الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربة جديدة ضد إيران، وفي نفس الوقت يقول إن الحملة العسكرية ضد إيران لن تستغرق وقتا طويلا. يعني لم نعد نعرف ما الذي سيفعله ترامب في نهاية الأمر.
4: غالب الأحوال وفق التسريبات التي تخرج وفق آراء معظم الخبراء ووسائل الإعلام الأمريكية، الرئيس سيواصل هذا النهج بالضرب المحدود ومن ثم العودة إلى الضغط الاقتصادي الشديد، لكن دون أن يذهب نحو التوسيع الكبير للحرب. وهذا ما يفسر أو هذه الأرضية التي يمكن أن نقرأ فيها تصريحاته الأخيرة والتسريب الأهم الذي نشرته رويترز اليوم والذي أشرت له خالد في مقدمة الخبر يتحدث صراحة عن ذلك، يتحدث عن أن هناك فريق داخل الإدارة سماه بالاسم في الواقع وقال إنه يتكون تحديدا من ماركو روبيو وجيدي فانس نائب الرئيس ووزير الخارجية، يدفعون الرئيس نحو عدم التصعيد الآن حتى لا يتضرر الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المقبلة، لكن مع الإشارة إلى أنهم أيضا يقترحون بإعادة النظر أو العودة مرة أخرى لمسألة دراسة ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد التصعيد لكن بعد 3 نوفمبر، أي بعد انتهاء الانتخابات النصفية. طبعا الاستطلاعات الرأي تشير بوضوح إلى أن شعبية الرئيس منخفضة، هبطت من 40s إلى حوالي 30%، أيضا شعبية الحرب حوالي 30% في أوساط الأمريكيين، من يعارضونها وصلوا إلى 60%، بالتالي هذا كله في الخلفية لدى الرئيس الأمريكي، ويبدو أنه بالفعل لن يذهب بهذا الاتجاه، وهو يقول في التسريبات وأيضا في تصريحاته المعلنة بأن الإيرانيين هزموا وبأن الضغط الاقتصادي مجدي، وهذا أيضا ما قالته القيادة المركزية الوسطى وما تقوله الناطقة باسم البيت الأبيض تقريبا بشكل شبه يومي، أن الضغط الاقتصادي مجدي جدا والحصار أيضا، وأن الإيرانيين تقريبا لا يخرجون ولا أي برميل نفط من المضيق. طبعا هذا مع الإشارة، وهي إشارة مهمة، إلى أن هناك في النهاية اقتصاد ظل في إيران و أسطول ظل في إيران، وهناك ممرات أخرى سرية لا يعرفها إلا الإيرانيون، وهذا ما يقوله الخبراء. الأرقام الرسمية نعم تقول بأنهم لم يوردوا أي برميل نفط بسبب الحصار الأمريكي من الممرات المعروفة في المضيق، لكن هذا لا يعني بأنهم لم يمرروا من أماكن أخرى، وهو الأمر الذي عادة لا تشير له الإدارة حتى لا يضر بالرواية الرسمية الأمريكية التي تحاول دائما الحفاظ عليها على شكل أن الولايات المتحدة هي المنتصرة في هذه الحرب حتى نصل إلى الانتخابات النصفية ولا تهبط أكثر شعبية الإدارة الأمريكية والحزب الجمهوري عموما في هذه الانتخابات.
0: نعم، أشكرك عماد الرواجدة مراسلنا في واشنطن. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن القصف الأمريكي خلف 18 قتيلا وأكثر من 100 جريح، وأعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمانشاه غربي إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سيريك. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
5: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستيك يقرب من ميناء المدينة وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهدافات كانت واسعة وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت المنزل الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: من جهتها نفت القيادة الوسطى الأمريكية اتهامات طهران باستهداف حفل الزفاف في مدينة سيري، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش لا يستهدف المدنيين مطلقا على عكس الحرس الثوري على حد تعبيرها. وعن التوترات في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيانه إنه جرى التخطيط لعقوبات مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة ولا تتبع المسار البحري القانوني على حد نص البيان.
6: في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، دخلت المواجهات الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع استهداف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذها أخيرا. اللافت في الهجوم أنه الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات في مضيق هرمز، ويأتي ردا على هجمات طهران على سفن تجارية وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري المفروض عليها حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الناقلتان الإيرانيتان كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري المفروض أمريكيا، قبل أن تستهدفهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات. مسؤول أمريكي قال إن العملية تأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة، وعلى ما يبدو فإن استهداف الناقلة الإيرانية يعني أن واشنطن فتحت جبهة جديدة في المواجهة مع طهران، جبهة النفط والملاحة، في محاولة لردع الهجمات الإيرانية على السفن والضغط في الوقت نفسه على أحد أهم مصادر الدخل الإيراني. أمريكياً تقرأ الخطوة حسب مسؤول قال لأكسيوس إن هذا التحول في العمليات قد يؤدي إلى خفض مستوى التهديد للسفن التجارية شهرا على الأقل مع مواصلة القوات الأمريكية مرافقة السفن عبر المضيق. ووفق المصدر ذاته عبرت نحو 40 سفينة مضيق هرمز ذهابا وإيابا الثلاثاء الماضي حاملة ملايين البراميل من النفط، فيما اعترضت القوات الأمريكية عددا من صواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: أما عن الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد فقد قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين في تركيا ومصر ولبنان. وبحسب بيانات للخارجية فقد بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي اتصال آخر أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم قطر للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل يمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام الدائم. إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وطفل جراء هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على قرية المغير شمالي رام الله. هذا وفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال سرقوا رؤوس أغنام من أحد المواطنين بعد اقتحامهم محيط المنازل واستفزاز الأهالي. وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامه المتواصل للقرية كما اعتقل شابا من هناك. وفي نابلس أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وأظهرت مقاطع مصورة نتابعها الآن أظهرت عددا من الأليات العسكرية تجوب شوارع نابلس.
7: القوات الإسرائيلية عند المحافظة
8: يا جماعة رشوا وجوهنا فلفل وين انتوا تعالوا.
0: اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم في دير بلوط غربي مدينة سلفيد، ورش المستوطنون غاز الفلفل على المواطنين الذين منعوهم من تجريف أراضيهم.
8: يا جماعة رشوا وجوهنا فلفل وين انتوا تعالوا.
0: وفي خربة التبان بمسافر يطا جنوبي الخليل أجبر جنود الاحتلال المواطنين على إخلاء مساكنهم قبل القيام بهدم. كذلك هدم جيش الاحتلال منزلا كما نتابع في هذه المشاهد في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة بعد إمهال أصحابه دقائق فقط بإخلاءه. وهدمت جرافات الاحتلال بناية سكنية في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. شرطة الاحتلال حصرت عمارة سكنية تعود لعائلة بدران قبل هدمها. وفي مداخلة سابقة تحدثت مراسلة التلفزيون العربي من مدينة رام الله كريستين ريناوي تحدثت عن أبرز اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والأهداف التي يسعى الاحتلال لتحقيقها على الأرض.
9: نتحدث عن قرية منكوبة كما يصفها الفلسطينيون. المغير تتعرض لعدوان من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. هنالك تجمعات بدوية تم تهجيرها خلال الأشهر الماضية مثل تجمع أبو الناجح. نتحدث عن تهجير إذن، ونتحدث عن تنكيل جماعي بأهلها، إغلاق متكرر للمدخل الوحيد للقرية، اقتحام متكرر من قبل المستوطنين، اعتداءات بالجملة، إصابات، شهداء. بالتالي المغير واحدة من القرى في محافظة رام الله التي تتعرض لعدوان دائم من قبل المستوطنين. قرى شمال شرق رام الله وشرق رام الله هي الأكثر تعرضاً لهذه الاستهدافات من قبل المستوطنين، لأنها مناطق استراتيجية. الاحتلال يريد التخلص من الفلسطينيين في هذه المنطقة لربط مستوطناته المقامة على الأراضي الفلسطينيين بين رام الله ونابلس. بالتالي التخلص من الفلسطينيين هو مفيد، والذي يخلق البيئة القهرية الطاردة ويهجر الفلسطينيين هم المستوطنون الذين يقيمون بؤر استيطانية على الأراضي، ينطلقون منها، يسيطرون على المساحات الجغرافية ويقتلون الفلسطينيين بمشاركة ودعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي نتحدث عن حالة من الحزن، من الحداد، بعد الإعلان عن شهيدين في قرية المغير. وكان هنالك تجمعات أيضا في مستشفى رام الله وفي المستشفيات الفلسطينية بعد نقل الشابين اللذين كانا جريحين. الآن يعلن رسميا عن استشهادهما متأثرين بجراحهما. الضفة الغربية تحت العدوان، تحت وعلى صفيح ساخن بسبب عدوان الجيش والمستوطنين. أكثر من 90 شهيدا خلال الأشهر الماضية منذ مطلع العام وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
0: إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقي جباليا شمالي القطاع، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جباليا. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح وسط القطاع. هذا وأصيب 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبا. وثقت جمعية أطباء لحقوق الإنسان شهادة جديدة لمدير مستشفى كمال عدوان المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية، في شهادة جديدة نقلها لمحاميه بأن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم. وأضاف أبو صفية في شهادته بأنه تعرض للاعتداء بعد زيارة سابقة لمحاميه، وتم تهديده وتحذيره من نقل أي معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. إلى ذلك، قالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل تأخير السماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبو صفية رغم نقله مؤخرا إلى مركز طبي تابع لمصلحة السجون وخضوعه لسلسلة فحوصات طبية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة.
10: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها، وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع، ويمكن أن نوسعها لأننا نقتال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس، بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
0: قدمت نقابة المحامين التركية إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. نقيب المحامين الأتراك ياسين شاملي قال إن الأدلة الجديدة تتضمن مجلدا من 6 ملفات تضم إفادات ضحايا وصورا ومقاطع مصورة وكتبا وتقارير. كما أشار شاملي إلى أن أكثر من 3000 قانوني من 12 دولة دعموا خطوة النقابة عبر وضع توقيعاتهم على ملف القضية. وبين أن النقابة قدمت كذلك بلاغات جنائية بحق المسؤولين الإسرائيليين أمام محاكم محلية في تركيا، الأمر الذي أسفر عن صدور قرارات توقيف بحقه. دعا بيان مصري صيني مشترك إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل تدفق المساعدات دون قيود وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت. البيان صدر في ختام قمة جمعت الرئيس المصري ونظيره الصيني في القاهرة، وأعرب البيان المشترك عن قلق مصر والصين إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، كما شدد البيان على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسؤوليتهما على الدول المشاطئة، كما أكد الطرفان عزمهما العمل سوية لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية سودانية.

0: جددت حركة حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوتهما إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل والتوافق الوطني حول إجراء الانتخابات الفلسطينية. وفي بيان قالت حماس إن الحركتين شددتا في اجتماع على ضرورة ألا يتم أو ألا تتم انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات المجلس الوطني بالتعيين بل بمشاركة وتوافق الكل الفلسطيني باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا، كما أكد على أن الانتخابات يجب أن تكون جزءا من معركة التحرر الوطني ووسيلة لإعادة تجديد الشرعية والمؤسسات الوطنية بما يضمن تمثيل مختلف القوى في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. إلى لبنان الآن مشاهدينا الكرام، حيث صعد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه خلال الساعات الماضية على جنوب البلاد مستهدفا عددا من المناطق بالقصف الجوي بالتوازي مع عمليات تفجير ونسف نفذت في ثلاث بلدات. على الصعيد السياسي قال الرئيس جوزيف عون إنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل.
1: يستمر التصعيد الإسرائيلي الميداني في جنوب لبنان وتزداد وتيرته. طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأربعاء مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان وزوطر الشرقية ومدينة النبطية بالإضافة إلى بلدة المنصوري. ما كان لافتا في يوميات العدوان الإسرائيلي تكثيف عمليات التفجير ونسف المباني التي شملت خلال الساعات الماضية بلدات أرنون وحولة وبيت ليف. بالتوازي مع ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية ردا على إطلاق الحزب مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر على حد زعمه. على الصعيد السياسي قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل، كما أعرب عن انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف. التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان يتزامن مع جمود دبلوماسي يسعى وسطاء إلى كسره. فقد أشارت مصادر سياسية ودبلوماسية إلى أن واشنطن تكثف تحركاتها باتجاه عقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الشهر الحالي بين لبنان وإسرائيل. القناة 12 الإسرائيلية قالت في خضم ذلك إنه من غير المتوقع أن تعقد الجولة 8 من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبل منتصف سبتمبر، بل إن هذه المحادثات المفترضة قد تؤجل إلى موعد آخر إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض من شأنها دفع العملية قدماً. مصادر لبنانية رسمية أفادت من جهتها في تصريحات لصحيفة العرب الجديد بأن لبنان لم يبلغ بعد بموعد الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كما شككت المصادر بوجود نية لدى الجانب الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تتمسك بمواصلة عملياتها العسكرية. قد لا يكون التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان وما رافقه من اتهامات لحزب الله بإطلاق المسيرات مجرد جولة محدودة، بل ربما يمثل تمهيدا لإعادة فتح جبهة الحرب، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو في خضمها توظيف الدم في حسابات الربح والخسارة.
0: وللمرة الثانية في أقل من أسبوع أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخه تجاه جنوب لبنان بزعم أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار.
2: وتيرة متزايدة من التصعيد الميداني يشهده جنوب لبنان. للمرة الثانية في أقل من أسبوع تزعم إسرائيل بأن حزب الله قام بإطلاق مسيرات باتجاه قواتها التي تتمركز في مرتفعات علي الطاهر، ووفق هذه المزاعم تقوم بتنفيذ موجات من الغارات الإسرائيلية، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صواريخا استهدفت مرتفعات علي الطاهر، وإنما كذلك الأمر المنطقة الجغرافية التي تشكل امتدادا لهذه المرتفعات في الدبش أي النبطي الفوقى وطرة في دوحة كفر رمان. ولا تكتفي القوات الإسرائيلية بهذه العمليات وبهذه المنطقة الجغرافية وحدها، بل توسع ووسعت نطاق استهدافها وصولا إلى عرب صليم، فيما قامت قوات إسرائيلية بعمليات تفجير في بلدة أرنون، هذا في منطقة النبطية. أما في قضاء صور فأيضا تكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها، تحديدا في بلدة المنصورة التي تعرضت لعمليات استهداف بالقصف المدفعي وتفجيرات طالت منازل ومباني في البلدة. أيضا تعيش منطقة الجنوب اللبنان ساعات وأيام من حبس الأنفاس خشية تدهور الوضع الأمني أكثر فأكثر وفق ما يحصل في الميدان. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: أكد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال اجتماع مشترك لهما في الرياض المضي قدما في استعادة أدوات الدولة السيادية، مشددين على أن التهريب بات يمثل تهديدا مباشرا ومصدرا لاستنزاف الموارد وتمويل اقتصاد جماعة الحوثي. وناقش الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ناقش المستجدات العسكرية والاقتصادية ومسار تنفيذ قرارات مكافحة التهريب وتطبيق نظام العقوبات لحماية القطاع الخاص والتحويلات المشروعة. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أكدت صدور توجيهات بالتنفيذ الصارم لقرارات ضبط المنافذ وتفكيك شبكات التهريب ومحاسبة المتورطين فيها، وإلزام الحكومة بتقديم تقارير دورية وجداول زمنية لمتابعة مستوى الإنجاز. نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للمجلس الرئاسي نشر لقطات مصورة قالت إنها لعمليات نفذتها المدفعية

0: كاملة.
1: السلام عليكم. صبر بس يا جماعة صبر.
0: حذرت منظمات أممية من استمرار تفشي الأمراض في السودان جراء استمرار القتال بالتزامن مع ارتفاع عدد النازحين. وأشارت منظمة اليونيسف في تقريرها أشارت إلى مقتل 117 شخصا وأكثر من 800 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا حتى نهاية يونيو الماضي، في حين قالت مفوضية اللاجئين في السودان إن 13 مليون شخص أجبروا على الفرار، بينما تقدر اليونيسف أعدادهم بأكثر من 33 مليون شخص من بينهم أكثر من 17 مليون طفل. وتضيف المنظمة أن أكثر من 19 مليون شخص يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
2: للحالة الصحية.
0: قال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال للتلفزيون العربي، قال أن انعدام مياه الشرب وعدم توفر الأدوية يضاعف أزمة تفشي وباء الكوليرا في مخيمات النزوح بالسودان.
3: يشكون عن مرارات لا تحتمل، يعني ناس لا عندهم غذاء كافي، وبعض المعسكرات يعني شبه معدومة، برضو المياه النظيفة غير متوفرة، يعني بعضهم يعني بس يعني قاعدين يشربوا مياه غير آمنة وغير نظيفة، فده يعني هي ممكن أن يكون واحد من الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الكوليرا في مناطق كثيرة جدا، برضو الأدوية غير متوفرة.
0: إلى العراق، هناك قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي إن السلاح بيد الفصائل العراقية يمثل قرارا استراتيجيا ووسيلة للردع في مواجهة ما وصفها بالاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها العراق.
4: كل يوم نحن أمام تحديات كبيرة وتهديدات، عندنا تهديدات من الكيان الصهيوني وهي الأكثر والأبرز مستمرة، تهديدات من الاحتلال الأمريكي، اليوم عندنا تهديدات من جانب السوري، تهديدات من تركيا، تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية. فبلد مثل العراق تحيطه كل هذه التهديدات والمخاطر، لا يمكن أن يتخلى عن بندقية واحدة أيا كانت هذه البندقية وكيفما كانت. وبالتالي هذا السلاح هو سلاح الشعب وسلاح الوطن، لا يمكن التخلي عنه بدون هذه المطالب التي أو تحقق هذه المطالب أبدا.
0: نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا حقوقيا قالت فيه إن المجتمع المدني في تونس تحت الحصار، ودعت إلى إنهاء تجريم منظمات المجتمع المدني وأعضائها والكف عن استهدافها.
5: في تونس نعيش حياة مع وقف التنفيذ، عنوان تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، موضوعه المجتمع المدني. تواصل السلطات خنقه حتى بات على حافة الإغلاق شبه الكامل، ذاك ما ورد في التقرير. قصة حصار الجماعات غير الحكومية بحسب التقرير بدأت مذ شيطنها الرئيس قيس سعيد في خطاباته عام 2022.
6: ولن نقبل أبداً بأي جهة تتدخل في شؤوننا.
5: صورها بأنها تهديد للسيادة الوطنية. ترجمت هذه الخطابات إلى حملة ممنهجة بعد عامين، ملاحقات قضائية واعتقالات وتعليق عمل جمعيات وتهديدها بالحل. العدالة والحرية لنا. هيومان رايتس ووتش وثقت تعليق عمل ما لا يقل عن 20 جمعية مجتمع مدني خلال أقل من عام، وملاحقة ما لا يقل عن 47 شخصا مرتبطين بمنظمات مجتمع مدني، وإدانة 14 شخصا منهم على الأقل بأحكام سجن، أبرزهم المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح، حكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات. لم تكتفي السلطات بهذه الإجراءات وفق المنظمة الحقوقية، تسعى لحل الجمعيات عبر إخضاع القضاء لإرادتها، كما أنها تريد استبدال الإطار التشريعي الحالي المنظم للجمعيات بهدف تقويض الحق

0: في حرية تكوينها. هذه الإجراءات والمحاولات تتناقض مع التزامات تونس باعتبارها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما أهداف هذه الحملة الممنهجة على المجتمع المدني فتلخصها هيومان رايتس ووتش بمحاولة السلطات ضمان بقائها بمنأً من الحساب. من جانبها ترفض السلطات التونسية هذه التقارير والبيانات جملة وتفصيلا، تعدها تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية. أما الجمعيات المنتقدة للنظام فليست بنظر السلطة سوى امتداد للخارج، ويلقى بعضها تمويلا أجنبيا مشبوها لتنفيذ أجندات خارجية تعبث بالدولة.
1: فتح إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر، فتح نقاشا حول تطور عقيدتها الدفاعية وحدود دور جيشها خارج أراضيها. هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب نيامي، لكنها تطرح تساؤلات أوسع بشأن ما إذا كانت الجزائر بصدد توسيع مقاربتها للأمن الإقليمي. المزيد في تقرير مراسلة التلفزيون العربي في الجزائر فاطمة حمد.
2: إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر لا يختبر قدرة الجيش على العمل خارج المجال الوطني فقط، بل يختبر كذلك حدود عقيدة دفاعية ارتبطت لعقود بمبدأ يركز على حماية التراب الوطني مع قدرة كبيرة من التحفظ تجاه نشر القوات في الخارج. 4 مقاتلات من طراز سوخوي 30 وطائرتان للتزود بالوقود وصلت إلى نيامي استجابة لطلب القيادة النيجيرية في خطوة تكتسب دلالتها من طبيعة القوة نفسها كونها تتحرك خارج الحدود الجزائرية.
3: نحن لسنا أمام تغير في العقيدة العسكرية للجزائر، باعتبار أولا أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من السلطات دولة النيجر، وبالتالي نحن أمام وضعية إسناد لقدرات دولة جارة. والأمر الآخر كذلك نحن أمام تكييف للعقيدة الدفاعية وفقا لطبيعة التهديدات، باعتبار أن الثوابت قائمة التي تحكم العقيدة الدفاعية للجزائر.
2: لا تأتي هذه الخطوة من فراغ، فالجزائر تتحرك في منطقة يعاد فيها توزيع النفوذ، وتبحث دول المنطقة عن شركاء جدد. وبالنسبة للجزائر فإن المسألة تتجاوز العلاقة الثنائية مع نيامي، بل تتصل بموقعها كقوة إقليمية في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الأمنية والسياسية على دول الساحل.
4: تعزيز الأمن والاستقرار في النيجر هذا سيكون ضمان لنجاح الجانب الاقتصادي والتجاري بين مختلف دول الساحل، والجزائر دستوريا تنص على إرسال يعني قوات إلى الخارج لحفظ السلام أو في إطار تفاهمات واتفاقات بين بلدين اثنين أو مع الأمم المتحدة، لأن الجزائر سبق وأن أرسلت جيشها لبعثات السلام في عديد مناطق العالم.
2: وبينما من المبكر الحديث عن تحول في العقيدة العسكرية الجزائرية، فإن السابقة تفرض دراسة متأنية لرؤية ربما تكون جديدة، رؤية تقوم على أن أمن الجزائر ليس مقتصرا على ما يجري داخل الحدود بل يمتد إلى خارجها.
5: قد لا يكون التغير في الجزائر هو قدرتها على استخدام القوة خارج حدودها بل سقف هذا الاستخدام، فالمرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت حالة النيجر ظرفا استثنائيا أم تفتح الباب أمام ملامح جديدة في العقيدة الدفاعية الجزائرية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي الجزائر.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت مناطق أوكرانية موجة جديدة من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية أيضا. سياسيا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا.
6: هجوم روسي متصاعد بصواريخ باليستية ومسيرات يخلق نهارات دامية متتالية بالأراضي الأوكرانية، دوي انفجارات تهز العاصمة من منطقة هولوسيفسكي إلى بلدة فيشنيف إلى مستودعات منطقة بوتشا، والحرائق والأنقاض تمتد شرقا وغرب البلاد مخلفة حصيلة أولى تضم 3 قتلى وعشرات الجرحى. قرابة 1000 ضربة تتلقاها زابوروجيا شرقا في ليلة واحدة، ويتكرر المشهد بشكل أقل حدة في سومي شمالا وأوديسا جنوبا، مشهد يدفع ثمنه المدنيون بامتياز، فتغادر عائلات منازلها اضطرارا ومئات الآلاف يحاولون مواصلة حياتهم اليومية رغم المخاوف المتعلقة بموقع الضربة القادمة. على طاولة المناورة يسعى الرئيس الروسي لتحريك يوظف الحصاد الميداني داعيا إلى جولة جديدة من محادثات التسوية.
7: إذا كان هناك طرف يطرح مبادرة أو يستطيع أن يقدم مساهمة حقيقية في هذه العملية فنحن نرحب بذلك، لا نريد أن تستمر الأمور في الدوران في حلقة مفرغة من دون نتيجة أو فائدة حقيقية.
6: دعوة للحوار اقترنت بتحذير، إذ أكد بوتين أن قوات بلاده تحكم السيطرة شرقا وتقف على بعد كيلومترات من مدن رئيسية بإقليم دونيتسك شرقا، فيما تقلل تقارير عسكرية بعضها أمريكية من حجم النتائج، مشيرة إلى بطء محدود لا يقارن بحجم التوغل في بداية الحرب. ومحيلة ذلك إلى تطور فائق تشهده الترسانة الأوكرانية في ظل موجة ممتدة ومتبادلة من الضربات اللوجستية بعيدة المدى، وعليه يعلن زيلينسكي وفي إطار الرد على مسلسل الهجمات الدامية أن المجال الجوي الروسي سيبقى مسرحا لمسيرات بلاده طالما استمرت الحرب.
1: كشفت وسائل إعلام يابانية أن الجيش الأمريكي نقل منظومة صواريخ تايفون متوسطة المدى إلى منطقة كاغوشيما لإجراء تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع اليابانية الخارجية، بل مع قوات الدفاع اليابانية. أما الخارجية الروسية فقد اعتبرت التحرك الأمريكي تهديدا أمنيا لها، فيما حمل الرئيس الروسي طوكيو مسؤولية تدهور العلاقات.
8: عندما تحتدم أزمة بين دولتين في الشرق الأقصى ففتش عن واشنطن، مقولة تثبت واقعيتها مجددا مع عودة التصعيد بين موسكو وطوكيو. عنوان الأزمة هذه المرة إرسال الجيش الأمريكي منظومة صواريخ تايفون متوسطة المدى إلى منطقة كاغوشيما لإجراء تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع اليابانية. جريدة جابان تايمز أشارت إلى أنه كان من المقرر أن تشارك الصواريخ في تدريبات مشتركة هذا الشهر قبل نقلها إلى قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل، تحرك اعتبرته موسكو غير مقبول ويشكل تهديدا لأمنها. المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت إن موسكو ستتخذ تدابير مضادة لمنع الخطوة الأمريكية. يأتي هذا التصعيد بعد أسابيع قليلة من أزمة زيارة بوتين لجزر الكوريل التي تطالب اليابان بالسيادة عليها. من على سفينة الصواريخ الروسية فارياغ قال بوتين إن بلاده لا تشكل أي تهديد لأمن اليابان.
9: نحن لا نشكل تهديدا لليابان، ليس لدينا أي مطالبات ضدها على الإطلاق، بل على العكس لليابان مطالبات إقليمية على بلادنا، وأشير هنا إلى قضية جزر الكوريل.
8: الزيارة قوبلت باحتجاج ياباني صريح.
10: نحتج بشدة على زيارة الرئيس بوتين لجزيرة إيتوروفو، تعد الأراضي الشمالية جزءا لا يتجزأ من الأراضي اليابانية. أما بالنسبة لردنا في المستقبل فسندرس الأمر بعناية داخل الحكومة.
8: تصعيد دبلوماسي قابلته موسكو باستدعاء السفير الياباني لديها لتقديم احتجاج رسمي على تصريحات تاكايتشي، فيما حمل بوتين كامل مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين على عاتق الحكومة اليابانية.
1: أعلنت السلطات الفنزويلية استئناف الرحلات التجارية في مطار سيمون بوليفار بعد أكثر من شهرين على تعليق العمل فيه جراء تضرره من الزلزال المزدوج. هيئة المطار قالت أنها ستنشئ بنية تحتية مؤقتة تستوعب تدريجياً ربع عدد الرحلات الطبيعية للمطار، بينما تتواصل أعمال الترميم والإصلاحات.
11: يعود مطار سيمون بوليفار الدولي في فنزويلا إلى الخدمة بعد شهرين من الزلزال المزدوج، لكن ببنية تحتية مؤقتة. فرحة كبيرة تشعر بها ناتالي وأطفالها وزوجها، حيث سيتمكنون أخيرا من السفر دون معاناة التنقل لولاية ثانية.
10: كانوا قد أبلغونا للسفر من مدينة فالنسيا، لكن مع افتتاح هذا المقر المؤقت العملية أسرع بكثير وتوفر علينا الجهد والوقت، إنه أمر رائع.
11: مباني مؤقتة صممت لتستوعب 4 رحلات دولية و7 رحلات محلية، أي نحو ربع عدد الرحلات للمطار قبل الكارثة، مع وعود برفعها لتصل إلى 60% مع نهاية العام. هي خطوة أولى نحو التعافي في بلد يحاول تجاوز أزماته السياسية والاقتصادية المتراكمة.
8: استطعنا إنشاء هذه الصالات المؤقتة خلال 35 يوما، وسنواصل الجهود لرفع عدد المسافرين، لكن سنبقى نعتمد حاليا على مطاري برشلونة وفالنسيا لسد الفجوة وتلبية احتياجات المسافرين الفنزويليين والدوليين.
11: تؤكد السلطات أن إعادة افتتاح المطار جرت وفق المعايير الفنية والأمنية الدولية لتجاوز التداعيات السلبية للإغلاق التي أثرت على كافة القطاعات.
12: لقد كان من الصعب علي مواصلة التمارين والتدريبات بعد الأحداث الصعبة التي عانت البلاد بسبب الزلزال. أشعر بالفرح اليوم، حيث سأتوجه إلى روزاريو الأرجنتينية لإجراء مخيم تدريبي.
11: غابت بوابات الصعود الحديثة وعادت الحافلات لنقل المسافرين إلى المدرج مباشرة، بينما يتواصل العمل في المبنى الرئيسي. ربما لا يعكس هذا المبنى المؤقت الوجهة الاستثمارية والسياحية الذي تحاول كاراكاس الترويج له، لكنه يعبر عن واقعها تماما. بلد يحاول الوقوف على قدميه مجددا مستعينا بحلول مؤقتة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، من مطار سيمون بوليفار الدولي، لاغوايرا.
1: تحول مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إلى منصة عرض لأحدث الروبوتات في القارة الأوروبية، حيث تم عرض 15 آلة ذكية عبارة عن روبوتات منزلية وصناعية وأخرى مخصصة للعمليات الخارجية. تخلل هذا العرض الحي، تخلله نقاش استراتيجي تناول مدى إمكانية منافسة أوروبا للولايات المتحدة وللصين في سباق الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
13: بتفان واحترافية يقومون بأعمال منزلية في هذا المطبخ، يميزون بين المنتجات، بين ما يدخل الثلاجة وما يحتاج إلى تنظيف وما يلقى به في سلة المهملات. هذا ليس مشهدا من فيلم الخيال، بل عرض حي قدمه أعضاء الروبوت رولين جوستن، وهو من تطوير المركز الألماني لشؤون الطيران والفضاء.
14: قد تفيد هذه الابتكارات المصانع وحتى داخل المنازل كتقديم العون لكبار السن عبر الروبوتات، ويمتد دور هذه التقنيات ليشمل مجالات أخرى كالخدمة في المطاعم. ورغم أنها قد تستبدل بعض الوظائف، فإن الهدف الأساسي ليس تعويض البشر، بل تحسين جودة حياتهم.
13: 14 روبوتا آخر قدموا عروضا تقنية عن مهماتهم، وتراوحت بين إعادة التدوير والدعم ومسيرات مهمتها التوصيل الآلي للطرود. تلا ذلك نقاش بين صناع القرار في السياسة والصناعة والبحث العلمي بشأن نجاح أوروبا في التنافس مع دول قطعت أشواطا طويلة في المجال.
15: لا يتعلق الأمر بالهندسة وحدها، بل بالبرمجيات والذكاء الاصطناعي والتمويل والأمن السبراني. هذا التداخل يفرض علينا إدارة المنظومة بحزم، وهو ما أطالب به المفوضية اليوم. إذا أردنا الحفاظ على ريادتنا في هذا القطاع فعلينا التحرك فورا، وإلا فسنخسره.
13: بحسب المنظمين، تتصدر أوروبا البحث في الروبوتات التعاونية والملاحة الذاتية والأيدي الروبوتية الدقيقة، متقدمة على الولايات المتحدة وآسيا في عدة مجالات. لكن التحدي الذي تواجهه بروكسل يتعلق بالتصنيع والتسويق.
16: بالطبع هناك أسواق ضخمة، فأوروبا سوق هائلة، وكذلك الولايات المتحدة والصين والعديد من الأسواق الكبرى في العالم. لذا أعتقد أنه ستكون هناك منافسة.
13: مشروع التميز يوروبين الممول من برنامج أفق أوروبا، مبادرة تجمع 31 شريكا من نصف دول الاتحاد، في مؤشر على حجم الرهان الأوروبي على هذا القطاع للبقاء في دائرة التنافس.
17: عقد أو عقد ونصف، هذا ما تحتاجه أوروبا لتحويل الروبوتات الذكية إلى صناعة بحجم صناعة السيارات. لكن الحسم وباعتراف الأوروبيين ليس في المختبرات بل في السوق، فما نجحت القارة في اختراعه ليس مؤشرا على أنها قد تنجح في تسويقه. عبد الله ماسي، التلفزيون العربي، بروكسل.
1: مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، تناولت صحف أجنبية سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما قراره شن حرب على إيران، واعتبرت أنها أدت إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. نتابع أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة ستكون معكم انتصار البراكي.
18: صحيفة بوليتيكو الأمريكية توقفت عند ديناميكيات النظام في إيران التي تربك إدارة ترامب، مشيرة إلى أنه رغم استعراض قوتها في مضيق هرمز، فإن إيران لم تكن يوما معزولة إلى هذا الحد، ولم تواجه مثل هذا الضغط الهائل. ولكن وللتوصل إلى اتفاق، سيكون على فريق إدارة ترامب عدم المبالغة في الحديث عن انقسامات داخل النظام الإيراني وصياغة عرض يرضي البراغماتيين والمتشددين. فبحسب الصحيفة، فإن النظام في إيران لم يكن يوما متجانسا، ومع ذلك بقي متماسكا لما يقرب من 5 عقود حتى خلال حروب دامت سنوات. ونقلت عن مسؤول أمريكي مطلع إنه لا شك في أن هناك نقاشات جادة في صفوف النظام، لكن هذا ليس بالأمر الجديد، ولا توجد حتى الآن أي إشارة علنية إلى انقسامات أو تصدعات غير مسبوقة. وخلصت بوليتيكو إلى أنه بالنسبة للكثيرين، فإن النظام الذي صمد رغم اغتيال العديد من كبار مسؤوليه يبدو مسيطرا في الوقت الراهن. أما الخلافات الداخلية التي يجري الحديث عنها فهي تتعلق بالتكتيكات لا بالاستراتيجية. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت التحديات اللوجستية التي تواجهها السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا حاملة طائرات و12 مدمرة في الشرق الأوسط للمساعدة في فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وأضافت أن البحرية الأمريكية تمتلك حوالي 20 سفينة تحمل على متنها نحو 20,000 بحار وجندي من مشاة البحرية. ولكن تواجه هذه السفن تحديات لوجستية هائلة، إذ تحتاج إلى كميات من الطعام لأكثر من 420,000 وجبة ونحو 8 ملايين جالون من الوقود أسبوعيا. وفي حين أشارت إلى صعوبة وصول السفن إلى مستودعات الإمداد في جميع أنحاء المنطقة بسبب خطر استهدافها، لفتت إلى أن الخيار الوحيد أمام هذه السفن هو القيام بمهام إعادة التموين في البحر كل 5 أو 6 أيام، وهذه العملية تنطوي على مخاطر محتملة. في صحيفة لوموند الفرنسية، ناقش جيل باريس كيف أثرت خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشرق الأوسط، واعتبر أن الولايات المتحدة كما أوروبا لم يعد أحد يصغي إليها في المنطقة. وأضاف أن سياسات ترامب أدت إلى تراجع نفوذ الولايات المتحدة،
19: فبإبقائه خطة غزة التي أعلن عنها سابقا حبيسة الأدراج ساهم في استمرار الظروف المعيشية المزرية لسكان القطاع وعزز قبضة إسرائيل، كما لم تبدي إدارته أي رد فعل يذكر على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يلتهم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة. ورأى باريس أيضا أن ترامب يتحمل كذلك المسؤولية الكاملة عن الحرب على إيران التي أبرزت عجز القوة العسكرية الأمريكية، وخلص إلى أنه قبل أكثر من عقد من الزمان كان انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط مبررا بالحاجة إلى التحول نحو آسيا، أما اليوم فسيكون بسبب تراجع نفوذ الأمريكي. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز، حيث تناول ديفيد هالبفينجر الدوافع السياسية والأمنية وراء التصعيد العسكري الإسرائيلي على جبهات عدة، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو الذي يواجه تراجعا في شعبيته قبل الانتخابات يحتاج إلى أزمة أمنية لحشد الناخبين والاحتفاظ بمنصبه، كما أن تعرضه لهجوم من الحلفاء والخصوم على حد سواء بشأن قضايا الأمن دفعه إلى تبني لهجة أكثر عدائية. ونقل عن محللين أن نتنياهو يريد إشعال جميع الجبهات لأن ذلك سيساعده على صرف انتباه الناخبين والتركيز على الوضع الأمني وليس إخفاقات الحكومة، خاصة أن خبراء استطلاعات الرأي الإسرائيليين يشيرون إلى أن تصعيد المخاوف الأمنية قد يمنح حزب الليكود مقاعد كافية لمنع المعارضة من الحصول على أغلبية. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية استعرضت تدهور العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، واعتبرت أن الحرب على غزة وسياسات حكومة نتنياهو في الضفة الغربية ولا سيما التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والساعة الخلاف، بينما أشارت إلى أن بريطانيا تستعد لفرض عقوبات على خلفية توسع المستوطنات، بينما تدرس إسرائيل إجراءات انتقامية ضد مسؤولين بريطانيين رأت أن أي عقوبات قد تستغرق شهورا بسبب البيروقراطية البريطانية، مما قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية على أي حال. ولكن مع ذلك بحسب محللين فإن الأزمة بين بريطانيا وإسرائيل حقيقية، وبغض النظر عن هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة فإن إصلاح العلاقة سيستغرق وقتا كونها بلغت أدنى مستوياتها.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يوميا على التلفزيون العربي. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة أخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الأمريكي إلى 18 والجرحى إلى أكثر من 100. واشنطن تلوح بعقوبات جديدة ضد طهران، وترامب يقول إن الحملة العسكرية الحالية لن تستمر طويلا. شهدان في هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على قرية المغير شمالية رام الله، والاعتداءات تتواصل في بلدات عدة بالضفة الغربية. 3 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ودير البلح، ونتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من قطاع غزة.

0: نبدأ بالتصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم آخر على إيران، وأضاف أن الحملة العسكرية المتجددة ضدها لن تستغرق وقتا أطول. في الوقت ذاته نقلت وكالة رويترز أن مستشارين كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون من أجل منع تصعيد الحرب مع إيران حاليا وتأجيلها لما بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في نوفمبر المقبل. وعلى الأرض تستمر الهجمات المتبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني.
1: توجه أمريكي لوقف التصعيد الحالي مع إيران بشكل مؤقت وتأجيل ما يرى أنه حسم عسكري إلى ما بعد 3 نوفمبر المقبل الذي يوافق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. هذا ما كشفت عنه وكالة رويترز نقلا عن مستشارين كبار في إدارة الرئيس ترامب. ليست هذه المرة الأولى التي يبرز فيها هذا المعطى، ظلت هذه الحسابات الانتخابية الداخلية حاضرة طيلة أسابيع التصعيد الأخيرة، إذ تخشى الإدارة الجمهورية من شبح القيود التي تتهدد حرية حركة الرئيس ترامب في حال فقد حزبه الجمهوري أغلبيته المريحة. لكن في أي سياق يأتي هذا التصعيد الأخير؟ الإجابة تتضح بجلاء في إطار توليفة إدارة الرئيس ترامب التي تقوم على التصعيد المحدود.
2: لقد أحكمنا سيطرتنا على مضيق هرمز وما زلنا نفعل. نسير يوميا العديد من السفن المحملة بملايين براميل النفط، ونفعل ذلك في أغلب الأحيان دون مشاكل. صحيح أنهم بين الحين والآخر يطلقون طائرة مسيرة، لكننا نسقطها، نفرض سيطرة قوية ونتحكم في زمام الأمور. لقد كانوا يحاولون إعادة بناء أنظمة رادار ومنظومة صواريخ وقدرات زرع الألغام، وكما تعلمون فقد تخلصنا من جميع الألغام في مضيق هرمز.
1: توليفة الرئيس الأمريكي في حياكة التصعيد العسكري تركز على توجيه ضربات لقطاع النفط العصب الرئيسي للاقتصاد الإيراني تحت شعار ناقلة مقابل ناقلة. يشدد الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة على أن هذه السياسة تستهدف ردع الهجمات الإيرانية على السفن بمضيق هرمز. لكن الهجمات الأمريكية الأخيرة لم تقتصر على المواقع النفطية. وفق وزارة الخارجية الإيرانية فإن عشرات المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى في قصف أمريكي استهدف حفل زفاف بمنطقة سيريك. اتهامات نفتها القيادة الوسطى الأمريكية، لكن الأمم المتحدة أصدرت بيانا حذرت فيه من استهداف المدنيين ومن توسع رقعة القتال.
3: يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك غارة جوية يزعم أنها استهدفت حفل زفاف في إيران. ويدين الأمين العام جميع الهجمات ضد المدنيين، ويذكر بضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط. وكما رأينا فإن قلة من دول المنطقة بمنأى عن هذا التصعيد.
1: هذه المخاوف الأممية تتزامن مع توعد الحرس الثوري الإيراني بمضاعفة العقوبات بحق شركات الشحن التي تنتهك الإجراءات التي يفرضها. يشدد الحرس الثوري في بيان له أنه يخطط لفرض المزيد من العقوبات على هذه الشركات التي لا تتبع المسار البحري القانوني وفق البيان.
0: وفي مداخلة سابقة من العاصمة الأمريكية واشنطن، تناول مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة ردود الفعل الأمريكية على تطورات والتصريحات الأخيرة المتعلقة بملف الحرب على إيران. نتابع.
4: غالب الأحوال وفق التسريبات التي تخرج وفق آراء معظم الخبراء ووسائل الإعلام الأمريكية، الرئيس سيواصل هذا النهج بالضرب المحدود ومن ثم العودة إلى الضغط الاقتصادي الشديد، لكن دون أن يذهب نحو التوسيع الكبير للحرب. وهذا ما يفسر أو هذه الأرضية التي يمكن أن نقرأ فيها تصريحاته الأخيرة. والتسريب الأهم الذي نشرته رويترز اليوم والذي أشرت له خالد في مقدمة الخبر يتحدث صراحة عن ذلك. يتحدث تحدث عن أن هناك فريق داخل الإدارة سماه بالاسم في الواقع، وقال إنه يتكون تحديدا من ماركو روبيو وجيدي فانس نائب الرئيس ووزير الخارجية، يدفعون الرئيس نحو عدم التصعيد الآن حتى لا يتضرر الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المقبلة، لكن مع الإشارة إلى أنهم أيضا يقترحون بإعادة النظر أو العودة مرة أخرى لمسألة دراسة ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد التصعيد لكن بعد 3 نوفمبر، أي بعد انتهاء الانتخابات النصفية. طبعا الاستطلاعات الرأي تشير بوضوح إلى أن شعبية الرئيس منخفضة، هبطت من الأربعينيات إلى حوالي 30%، أيضا شعبية الحرب حوالي 30% في أوساط الأمريكيين، من يعارضونها وصلوا إلى 60%، بالتالي هذا كله في الخلفية لدى الرئيس الأمريكي، ويبدو أنه بالفعل لن يذهب بهذا الاتجاه، وهو يقول في التسريبات وأيضا في تصريحاته المعلنة بأن الإيرانيين هزموا وبأن الضغط الاقتصادي مجدي، وهذا أيضا ما قالته القيادة المركزية الوسطى وما تقوله الناطقة باسم البيت الأبيض تقريبا بشكل شبه يومي، أن الضغط الاقتصادي مجدي جدا والحصار أيضا، وأن الإيرانيين تقريبا لا يخرجون ولا أي برميل نفط من المضيق. طبعا هذا مع الإشارة، وهي إشارة مهمة، إلى أن هناك في النهاية اقتصاد ظل في إيران وأسطول ظل في إيران، وهناك ممرات أخرى سرية لا يعرفها إلا الإيرانيون، وهذا ما يقوله الخبراء. الأرقام الرسمية نعم تقول بأنهم لم يوردوا أي برميل نفط بسبب الحصار الأمريكي من الممرات المعروفة في المضيق، لكن هذا لا يعني بأنهم لم يمرروا من أماكن أخرى، وهو الأمر الذي عادة لا تشير له الإدارة حتى لا يضر بالرواية الرسمية الأمريكية التي تحاول دائما الحفاظ عليها على شكل أن الولايات المتحدة هي المنتصرة في هذه الحرب حتى نصل إلى الانتخابات النصفية ولا تهبط أكثر شعبية الإدارة الأمريكية والحزب الجمهوري عموما في هذه الانتخابات.
0: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن القصف الأمريكي خلف 18 قتيلا وأكثر من 100 جريح، وأعلن الحرس الثوري مقتل 4 من عناصره بغارات أمريكية في محافظة كرمنشاه غربية إيران، فيما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في سيريك. واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باستهداف حفل زفاف أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا.
5: الموقع الذي استهدف في منطقة كوهوستيك يقرب من ميناء المدينة وتحيط به مراكز حكومية، منها مبنى إدارة الجمارك والمبنى المستهدف إدارة المخابرات. الاستهدافات كانت واسعة وأمواجها شديدة، ومن بين المواقع التي تضررت المنزل الذي كانت تقام فيه مراسم حفل الزفاف الذي أودى بحياة عدد من المدنيين.
0: من جهتها نفت القيادة الوسطى الأمريكية اتهامات طهران باستهداف حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبية إيران، وقالت القيادة المركزية أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين مطلقا على عكس الحرس الثوري على حد تعبيرها. وعن التوترات في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط انفجرتا بعد اصطدامهما بلغم في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان إنه جرى التخطيط لعقوبات مضاعفة على شركات الشحن التي تقع ضحية حيلة الولايات المتحدة ولا تتبع المسار البحري القانوني.
6: في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران، دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة مع استهداف الجيش الأمريكي ناقلتي نفط للحكومة الإيرانية ضمن الضربات التي نفذها أخيرا. اللافت في الهجوم أنه الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات في مضيق هرمز، ويأتي ردا على هجمات طهران على سفن تجارية وليس بهدف منعها من خرق الحصار البحري المفروض عليها حسب مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. الناقلتان الإيرانيتان كانتا راسيتين قبالة الساحل الإيراني شمال خط الحصار البحري المفروض أمريكيا، قبل أن تستهدفهما طائرات مسيرة أمريكية بصواريخ أصابت غرف المحركات. مسؤول أمريكي قال إن العملية تأتي في إطار سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة. وعلى ما يبدو فإن استهداف الناقلات الإيرانية يعني أن واشنطن فتحت جبهة جديدة في المواجهة مع طهران، جبهة النفط والملاحة. في محاولة لردع الهجمات الإيرانية على السفن والضغط في الوقت نفسه على أحد أهم مصادر الدخل الإيراني. أمريكياً تقرأ الخطوة حسب مسؤول قال لأكسيوس إن هذا التحول في العمليات قد يؤدي إلى خفض مستوى التهديد للسفن التجارية شهرا على الأقل مع مواصلة القوات الأمريكية مرافقة السفن عبر المضيق. ووفق المصدر ذاته عبرت نحو 40 سفينة مضيق هرمز ذهابا وإيابا الثلاثاء الماضي حاملة ملايين البراميل من النفط، فيما اعترضت القوات الأمريكية عددا من صواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري باتجاه سفن تجارية.
0: في الضفة الغربية المحتلة تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وطفل جراء هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على قرية المغير شمالية رام الله. هذا وأفاد مجلس القرية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال سرقوا رؤوس أغنام من أحد المواطنين بعد اقتحامهم محيط المنازل واستفزاز الأهالي، وأشار إلى أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة خلال اقتحامه المتواصل للقرية، كما اعتقل شابا من هناك. وفي نابلس أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وأظهرت مقاطع مصورة عددا من الأليات العسكرية تجوب شوارع المدينة. اعتدى مستوطنون على فلسطينيين بعد محاولتهم إيقاف الجرافات من العمل في أراضيهم في دير بلوط غربية مدينة سلفيت، ورش مستوطنون غاز الفلفل على المواطنين الذين منعوهم من تجريف أراضيهم. وفي مداخلة سابقة تحدثت مراسلة التلفزيون العربي من مدينة رام الله كريستين ريناوي عن أبرز اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية والأهداف التي يسعى الاحتلال لتحقيقها على الأرض.
7: نتحدث عن قرية منكوبة كما يصفها الفلسطينيون، المغير تتعرض لعدوان من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. هنالك تجمعات بدوية تم تهجيرها خلال الأشهر الماضية مثل تجمع أبو الناجح. نتحدث عن تهجير إذن، ونتحدث عن تنكيل جماعي بأهلها، إغلاق متكرر للمدخل الوحيد للقرية، اقتحام متكرر من قبل المستوطنين، اعتداءات بالجملة، إصابات، شهداء. بالتالي المغير واحدة من القرى في محافظة رام الله التي تتعرض لعدوان دائم من قبل المستوطنين. قرى شمال شرق رام الله وشرق رام الله هي الأكثر تعرضا لهذه الاستهدافات من قبل المستوطنين، لأنها مناطق استراتيجية. الاحتلال يريد التخلص من الفلسطينيين في هذه المنطقة لربط مستوطناته المقامة على أراضي الفلسطينيين بين رام الله ونابلس. بالتالي التخلص من الفلسطينيين هو مفيد، والذي يخلق البيئة القهرية الطاردة ويهجر الفلسطينيين هم المستوطنون الذين يقيمون بؤر استيطانية على الأراضي، ينطلقون منها، يسيطرون على المساحات الجغرافية ويقتلون الفلسطينيين بمشاركة ودعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي نتحدث عن حالة من الحزن، من الحداد، بعد الإعلان عن شهيدين في قرية المغير. وكان هنالك تجمعات أيضا في مستشفى رام الله وفي المستشفيات الفلسطينية بعد نقل الشابين اللذين كانا جريحين، الآن يعلن رسميا عن استشهادهما متأثرين بجراحهما. الضفة الغربية تحت العدوان، تحت وعلى صفيح ساخن بسبب عدوان الجيش والمستوطنين، أكثر من 90 شهيدا خلال الأشهر الماضية منذ مطلع العام وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال في مخيم إيواء حلاوة شرقية جبالية، كما استشهد فلسطيني بشارع العوجة في مخيم جبالية. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة متأثرة بجراحها بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها في دير البلح، كما أصيب 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة.
8: نحن نسيطر على الأرض ولن ننسحب منها وسنبقى في هذا الخط. نحن نسيطر على 60% من القطاع ويمكن أن نوسعها لأننا نختال الإرهابيين الذين يهددوننا. بالأمس أخذنا قائد الأمن الداخلي داخل حماس. بالتأكيد سنعرف منه عدة أمور. نحن نفعل كل هذا للوصول إلى هدفنا، نزع سلاح حماس وتفكيك سلاح غزة.
0: وفقت جمعية أطباء لحقوق الإنسان شهادة جديدة لمدير مستشفى كمال عدوان الأسير حسام أبو صفية في شهادة جديدة نقلها لمحاميه بأن السجانين الإسرائيليين يواصلون الاعتداء عليه بالضرب ويتعمدون حرمانه من النوم. وأضاف أبو صفية في شهادته بأنه تعرض للاعتداء عقب زيارة سابقة لمحاميه وتم تهديده وتحذيره من نقل أي معلومات إلى محاميه بشأن ظروف اعتقاله. إلى ذلك قال جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل تأخير السماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبو صفية رغم نقله مؤخرا إلى مركز طبي تابع لمصلحة السجون وخضوعه لسلسلة فحوصات طبية. قدمت نقابة المحامين التركية إلى المحكمة الجنائية الدولية أدلة إضافية بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وقال نقيب المحامين الأتراك ياسين شاملي إن الأدلة الجديدة تتضمن مجلدا من 6 ملفات تضم إفادات للضحايا وصور ومقاطع مصورة وكتبا وتقارير. وكما أشار شاملي إلى أن أكثر من 3000 قانوني من 12 دولة دعموا خطوة النقابة عبر وضع توقيعاتهم على ملف القضية، وبين أن النقابة قدمت كذلك بلاغات جنائية بحق المسؤولين الإسرائيليين أمام محاكم محلية في تركيا، الأمر الذي أسفر عن صدور قرارات توقيف بحقهم. وفي لبنان صعد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه خلال الساعات الماضية على الجنوب مستهدفا عددا من المناطق بالقصف الجوي بالتوازي مع عمليات تفجير ونسف نفذت في 3 بلدات. على الصعيد السياسي قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل.
3: يستمر التصعيد الإسرائيلي الميداني في جنوب لبنان وتزداد وتيرته. طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأربعاء مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان وزوطر الشرقية ومدينة النبطية بالإضافة إلى بلدة المنصور. ما كان لافتا في يوميات العدوان الإسرائيلي تكثيف عمليات التفجير ونسف المباني التي شملت خلال الساعات الماضية بلدات أرنون وحولة وبيت ليف. بالتوازي مع ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطية ردا على إطلاق الحزب مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر على حد زعمه. على الصعيد السياسي قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه حدد الأهداف الرئيسية للمفاوضات مع إسرائيل، كما أعرب عن انفتاحه على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف. التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان يتزامن مع جمود دبلوماسي يسعى وسطاء إلى كسره. فقد أشارت مصادر سياسية ودبلوماسية إلى أن واشنطن تكثف تحركاتها باتجاه عقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الشهر الحالي بين لبنان وإسرائيل. القناة 12 الإسرائيلية قالت في خضم ذلك إنه من غير المتوقع أن تعقد الجولة 8 من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قبل منتصف سبتمبر، بل إن هذه المحادثات المفترضة قد تؤجل إلى موعد آخر إذا لم تسجل خطوات عملية على الأرض من شأنها دفع العملية قدماً. مصادر لبنانية رسمية أفادت من جهتها في تصريحات لصحيفة العرب الجديد بأن لبنان لم يبلغ بعد بموعد الجولة المقبلة من مفاوضات روما. كما شككت المصادر بوجود نية لدى الجانب الإسرائيلي لاستئناف المفاوضات، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تتمسك بمواصلة عملياتها العسكرية. قد لا يكون التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان وما رافقه من اتهامات لحزب الله بإطلاق المسيرات مجرد جولة محدودة، بل ربما يمثل تمهيدا لإعادة فتح جبهة الحرب، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو في خضمها توظيف الدم في حسابات الربح والخسارة.
0: وللمرة الثانية في أقل من أسبوع أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخه تجاه جنوب لبنان بزعم أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار.
9: وتيرة متزايدة من التصعيد الميداني يشهده جنوب لبنان. للمرة الثانية في أقل من أسبوع تزعم إسرائيل بأن حزب الله قام بإطلاق مسيرات باتجاه قواتها التي تتمركز في مرتفعات علي الطاهر، ووفق هذه المزاعم تقوم بتنفيذ موجات من الغارات الإسرائيلية، حيث شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية صواريخا استهدفت مرتفعات علي الطاهر، وإنما كذلك الأمر المنطقة الجغرافية التي تشكل امتدادا لهذه المرتفعات في الدبش أي النبطي الفوقى وطرة في دوحة كفر الرمان. ولا تكتفي القوات الإسرائيلية بهذه العمليات وبهذه المنطقة الجغرافية وحدها، بل توسع ووسعت نطاق استهدافها وصولا إلى عرب صليم، فيما قامت قوات إسرائيلية بعمليات تفجير في بلدة أرنون، هذا في منطقة النبطية. أما في قضاء صور فأيضا تكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها تحديدا في بلدة المنصورة التي تعرضت لعمليات استهداف بالقصف المدفعي وتفجيرات طالت منازل ومباني في البلدة أيضا. تعيش منطقة الجنوب اللبنان ساعات وأيام من حبس الأنفاس خشية تدهور الوضع الأمني أكثر فأكثر وفق ما يحصل في الميدان. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا حقوقيا قالت فيه إن المجتمع المدني في تونس تحت الحصار، داعية إلى إنهاء تجريم منظمات المجتمع المدني وأعضائها والكف عن استهدافهم.
10: في تونس نعيش حياة مع وقف التنفيذ. عنوان تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، موضوعه المجتمع المدني. تواصل السلطات خنقه حتى بات على حافة الإغلاق شبه الكامل، ذاك ما ورد في التقرير. قصة حصار الجماعات غير الحكومية بحسب التقرير بدأت مذ شيطنها الرئيس قيس سعيد في خطاباته عام 2022.
11: ولن نقبل أبداً بأي جهة تتدخل في شؤوننا.
10: صورها بأنها تهديد للسيادة الوطنية. ترجمت هذه الخطابات إلى حملة ممنهجة بعد عامين، ملاحقات قضائية واعتقالات وتعليق عمل جمعيات وتهديدها بالحل. العدالة والحرية للعميل. هيومن رايتس ووتش وثقت تعليق عمل ما لا يقل عن 20 جمعية مجتمع مدني خلال أقل من عام، وملاحقة ما لا يقل عن 47 شخصا مرتبطين بمنظمات مجتمع مدني، وإدانة 14 شخصا منهم على الأقل بأحكام سجن، أبرزهم المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان سعدية مصباح، حكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات. لم تكتفي السلطات بهذه الإجراءات وفق المنظمة الحقوقية، تسعى لحل الجمعيات عبر إخضاع القضاء لإرادتها، كما أنها تريد استبدال الإطار التشريعي الحالي المنظم للجمعيات بهدف تقويض الحق في حرية تكوينها. هذه الإجراءات والمحاولات تتناقض مع التزامات تونس باعتبارها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما أهداف هذه الحملة الممنهجة على المجتمع المدني، فتلخصها هيومان رايتس ووتش بمحاولة السلطات ضمان بقائها بمنأى من الحساب. من جانبها ترفض السلطات التونسية هذه التقارير والبيانات جملة وتفصيلا، تعدها تدخلا سافرا في شؤون البلاد الداخلية. أما الجمعيات المنتقدة للنظام فليست بنظر السلطة سوى امتداد للخارج، ويلقى بعضها تمويلا أجنبيا مشبوها لتنفيذ أجندات خارجية تعبث بالدولة.
0: فتح إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر نقاشا حول تطور عقيدتها الدفاعية وحدود دور جيشها خارج أراضيها، خطوة تأتي استجابة لطلب نيامي، لكنها تطرح تساؤلات أوسع بشأن ما إذا كانت الجزائر بصدد توزيع مقاربتها للأمن الإقليمي. المزيد في هذا التقرير مع مراسلة التلفزيون العربي في الجزائر فاطمة حمدي.
12: إرسال الجزائر قوة جوية قتالية إلى النيجر لا يختبر قدرة الجيش على العمل خارج المجال الوطني فقط، بل يختبر كذلك حدود عقيدة دفاعية ارتبطت لعقود بمبدأ يركز على حماية التراب الوطني، مع قدرة كبيرة من التحفظ تجاه نشر القوات في الخارج. 4 مقاتلات من طراز سوخوي 30 وطائرتان للتزود بالوقود وصلت إلى نيامي استجابة لطلب القيادة النيجيرية في خطوة تكتسب دلالتها من طبيعة القوة نفسها كونها تتحرك خارج الحدود الجزائرية.
13: نحن لسنا أمام تغير في العقيدة العسكرية للجزائر، باعتبار أولا أنه هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من السلطات دولة النيجر، وبالتالي نحن أمام وضعية إسناد لقدرات دولة جارة. والأمر الآخر كذلك نحن أمام تكييف للعقيدة الدفاعية وفقا لطبيعة التهديدات، باعتبار أن الثوابت قائمة التي تحكم العقيدة الدفاعية للجزائر.
12: لا تأتي هذه الخطوة من فراغ، فالجزائر تتحرك في منطقة يعاد فيها توزيع النفوذ، وتبحث دول المنطقة عن شركاء جدد. وبالنسبة للجزائر فإن المسألة تتجاوز العلاقة الثنائية مع نيامي، بل تتصل بموقعها كقوة إقليمية في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الأمنية والسياسية على دول الساحل.
14: تعزيز الأمن والاستقرار في النيجر هذا سيكون ضمان لنجاح الجانب الاقتصادي والتجاري بين مختلف دول الساحل، والجزائر دستوريا تنص على إرسال يعني قوات إلى الخارج لحفظ السلام أو في إطار تفاهمات واتفاقات بين بلدين اثنين أو مع الأمم المتحدة، لأن الجزائر سبق وأن أرسلت جيشها لبعثات السلام في عديد مناطق العالم.
12: وبينما من المبكر الحديث عن تحول في العقيدة العسكرية الجزائرية، فإن السابقة تفرض دراسة متأنية لرؤية ربما تكون جديدة، رؤية تقوم على أن أمن الجزائر ليس مقتصرا على ما يجري داخل الحدود بل يمتد إلى خارجها.
15: قد لا يكون التغير في الجزائر هو قدرتها على استخدام القوة خارج حدودها بل سقف هذا الاستخدام، فالمرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت حالة النيجر ظرفا استثنائيا أم تفتح الباب أمام ملامح جديدة في العقيدة الدفاعية الجزائرية. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي، الجزائر.
0: قالت الشرطة النيبالية أن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في منطقة هيمالايا ارتفعت إلى 1204 قتلى وأكثر من 4000 مفقود، وحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الأمراض في المناطق المتضررة من الفيضانات، لافتة إلى أن أعدادا كبيرة من النازحين يعيشون في أوضاع صعبة. ختام نشرة الأخبار، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم.
16: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. فلسطين أمام تحديات رقمية ضخمة. عائدات السندات العالمية تقفز لأعلى مستوياتها منذ عقدين. وفي أخبارنا أيضاً مؤشر بيج ماك قصة أكبر بكثير من سعر ساندويتش.

الدوحة، كيف تتحول الاستراتيجيات الرقمية من وثائق وخطط على الورق إلى سياسات وطنية تصنع نموا فعليا وتفتح المجال أمام الاستثمار والابتكار؟ هذا هو محور منتدى قادة السياسات الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه الدوحة ويستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا على مدى يومين بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمائي ومجموعة أريدو بمشاركة مسؤولين وخبراء. دول الخليج قطعت شوطا مهما في هذا المجال، أما باقي الدول العربية فمتأخرة ولأسباب متعددة. بعض الدول تواجه تحديات في الاتصال، في البنية التحتية، حتى في التمويل والتشريعات، ودول أخرى تواجه تحديات من نوع فريد ومركب مثل فلسطين. فكيف يتحضر الاقتصاد الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟ هذا مشاهدينا ما أناقشه مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني الذي ينضم إلينا بعد لحظات.

0: أرحب معي في الاستوديو بوزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد الرزاق النتشي. مع الوزير، أهلا وسهلا بك معنا.
1: شكرا على الضيافة، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا. لفلسطين خصوصية في موضوع التحول الرقمي، يعني بخلاف الدول العربية الأخرى، ماذا تخبرنا عن الحالة الفلسطينية؟
1: يعني فلسطين صحيح في حال كتير من التحديات اللي موجودة. يعني إحنا لما نحكي عن التحول الرقمي، التحديات اللي اصلا بتكون موجوده انه كيف مثلا بتنسق انت عمليه التحول بين المؤسسات الحكوميه، انه يكون في عندك تمويل ثابت، يكون في عندك موارد بشريه جاهزه لموضوع التحول الرقمي. احنا هذا كتير صعب دائما بنفكر فيه، بس في كمان تحديات على الارض موجوده. عندك صعوبه التنقل من مدينه لمدينه، عندك الجيوبوليتيكال سيتويشن اللي احنا بنواجهه بفلسطين وباسرائيل وبالمنطقه، عندك انت حتى المعدات رقميه صعب انت تدخليها لانك انت مش متحكمه في المعابر بطريقه كليه. فاحنا بنواجه تحديات نوعيه بهذا الاطار، ومن هون احنا وجودنا في الدوحه لمناقشه اطار يضم دول مختلفه على كيف احنا ممكن نستفيد من نقاط قوة الدول اللي موجودة ونقاط ضعفها، ونصير نشوف وين في تكاملية بينهم على أساس إنه يصير في تسارع في تنمية الاقتصاد الرقمي، مش بس بفلسطين أو في قطر، في المنطقة كلياتها.
0: ذكرت تحديات عديدة، البنية التحتية، التمويل، وحتى التنقل. بالنسبة للبنية التحتية، ما أبرز التحديات؟
1: احنا يعني اول شيء خلال فترة الحرب الموجودة تم تدمير ما يقارب 80% من شبكات الاتصال في غزة. كانت التكنولوجيا الموجودة بهذيك الفترة 2G، يعني الناس بيحكوا عن جيل السادس والسابع، احنا كانت 2G في غزة لأسباب تتعلق بالاحتلال. احنا في الضفة الغربية الشبكة اللي هي 3G. لما بدنا ننتقل ونستثمر في شبكات الجيل الرابع والخامس، بسبب الوضع الراهن، احنا لازم الاحتلال دائما بعيق حصولنا على الترددات اللازمة لإطلاق هذه الشبكات. عنا الشركات احنا نبذل الغالي والنفيس لصمودها على الأرض. حاليا في الفترة القادمة احنا يعني من خلال الدول العربية ومن خلال الاتحاد الدولي للاتصالات قاعدين ندفع باتجاه إطلاق الجيل الرابع.
0: طيب، المطالبات الفلسطينية موجودة باتجاه المؤسسات الدولية كما ذكرت، ولكن إلى أي مدى عم بيكون دور المؤسسات الدولية فعال؟ معالي الوزير، امبارح كان في مشاركة، بل مشاركة بالتنظيم من قبل اليو ان دي بي، إحدى مؤسسات الأمم المتحدة، ولم يكن هناك يعني تخصيص أو ذكر للحالة.

0: لا الفلسطينية.
1: يعني سؤال مهم صراحة، وهون الجهود اللي احنا قاعدين بنحاول نبذلها على أهمية إنه حق الاتصال هذا حق مش كوميرشال ولا هو رفاهية، هو يعني هيومن رايت. وعلى هذا الأساس احنا بدنا نحاول إنه من خلال الأمم المتحدة، من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات، إنه يقروا جميع الدول اللي موجودة تحت هذه المظلات والمنصات على أهمية هذا القرار. هذا القرار احنا بيفتح لنا بعد تاني، بعد انه حتى خلال الحرب انت وجود شبكات اتصالات هاي زيها زي المية والكهرباء، وهون احنا أهمية هذا الطرح الجديد اللي بنحاول من خلال هذه المنصات الدولية انه نقوم فيه.
0: يعني احنا عم نحكي ما زلنا في مستوى يعني التطور الرقمي اذا بدك الابسط وهو الاتصالات. على كل حال ايضا ذكرت دور الدول العربية، ما أوجه التعاون يلي يعني موجودة فعليا مع الدول العربية؟
1: هلا احنا اهم شيء انك انت تجهزي الحوكمة والبنية التحتية على اساس انه يصير في عندنا تحول رقمي واقتصاد رقمي مهم. وهون صراحة ببرز دور الدول العربية، ومن اهم الانجازات اللي صارت خلال الفترة الماضية هي في هلا مشروع كامل، برنامج كامل متكامل مع المملكة العربية السعودية باتجاه انه تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في فلسطين. مدته 4 سنين راح يكون فيه برامج مختلفة، هذه البرامج منها تطوير البنية التحتية الرقمية في فلسطين، تنمية المهارات الرقمية الذكية، في عندك كمان الاستثمار في الشركات الناشئة الفلسطينية، وكمان سهولة مرور الشركات الفلسطينية على أسواق كمان إقليمية موجودة في الفترة القادمة. فصراحة احنا بنعتبر هذا البرنامج هو خلينا نحكي خطوة أولى على أساس انه احنا يصير في عنا تنمية اقتصاد رقمي حقيقي في فلسطين. دايما بيحكوا على العناوين انه فلسطين بتعرفي الأزمة، الاحتلال، المشاكل، هذا كله مهم، بس في كمان قصص تانية مهمة جدا يجب انه احنا نصير ونتكلم عنها ونحكي عنها كتير. قصص نجاح بتصير في أراضي فلسطينية خلال الحرب، هذه لازم تبرز للعالم. هيك برامج.
0: على كل حال حضرتك خصصت الكفاءات الفلسطينية أمس أيضا خلال المنتدى بكلمتك، سوف نعود إلى هذه النقطة، ولكن بخصوص البنية التحتية في ظل منع إدخال المعدات اللازمة سواء للحكومة أو حتى للقطاع الخاص المؤسسات، في ظل يعني تحديات في تطوير بنية تحتية فلسطينية، كل المشاريع يجب أن تمر عبر البنية التحتية الموجودة والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية. هل يمكن يعني الاستفادة من هذه البنية التحتية دون مخاطرة أمنية أو دون يعني اعتبارات؟
1: سؤال مهم، وهذا سؤال تم نقاشه وسيتم نقاشه في الفترة القادمة، وفي حلول لهذا الشيء. الفترة القادمة احنا في عنا لما نحكي ذكاء اصطناعي بنحكي عن حوسبة، وبنحكي عن حوسبة سحابية. في عنا دول مجاورة مهمة زي السعودية، زي قطر، زي الإمارات، استثمروا استثمارات ضخمة في تكوين مراكز بيانات كبيرة هائلة. هاي احنا كدول زي فلسطين لازم نستفيد من هذه البنية التحتية. الفكرة هون انه نبلش نشتغل على فكرة سفارات لمراكز البيانات. فأنا إذا أنا ببدأ أعمل أنشئ سفارة في داخل مركز بيانات، خلينا مثلا نحكي في قطر، أتحكم في كل البنية التحتية الموجودة فيه، فهون بكون عندي أمن أكثر، أنا اللي بكون المتحكم، بكون تحت السيادة الفلسطينية، وهذا اللي بكون كتير مهم. وهون فكرة اللي قاعدين
0: هذه أفكار أم بدأت يعني خطوات؟
1: بدأت وهلأ في مسودات، وفيها من ضمن مشاريع سيتم إقرارها في الفترة القادمة.
0: طيب لنعود إلى الكفاءات يلي يعول عليها في أي تطوير رقمي. اليوم أي كفاءة تحتاج إلى تطوير ويعني الاستفادة من التكنولوجيا، هل تخاف على الكفاءات الفلسطينية؟
1: أكيد. على هذا الأساس إحنا بلشنا بفكرة الحوافز وفكرة كيف أنت تجيبي أول إشي تخليهم موجودين عندك في المنطقة مع كل هذه الظروف الصعبة. والفكرة الثانية انه كيف انت في عنا احنا حوالي 10 مليون فلسطيني في الخارج، هدول كلهم عندهم كفاءات كبيرة بيشتغلوا في اكبر الشركات. فالفكرة كمان كيف تبلش تورجيهم فلسطين الرقمية، كيف تورجيهم الفرص، كيف يصير في تشبيك. وهون إحنا لازم نلعب على موضوع الوطنية والناشناليتي، لأنه دائماً هو بكون بالخارج بس هو بكون حابب يرجع لفلسطين. وهون إحنا اللي قاعدين بنحاول نسميه جسر المغتربين الفلسطيني، وهون قاعدين بنحاول ننشئ هوية رقمية ذات معنى جديد للمغترب، غير عن السجل الوطني تبع شهادة الميلاد. لا، هو ممكن يكون في تشيلي في أمريكا، بس هو حابب يشوف كيف فلسطين موجودة ويستفيد من الأشياء الموجودة، كمان هو يفيد. وهذه الفكرة كمان،
0: يعني هذا تحدي كبير، لأن الصورة التي تصل إلى الخارج يعني تظهر الجانب يلي يعكس السوداوي للأسف، والذي يختلف أو يعاكس ما تأمل إليه. ماذا تود أن توجه كلمة أخيرة للمواطن أيضا الفلسطيني الذي يرى أنه كل هذا التطور الرقمي قد يبدو بعيد عنه في ظل يعني نقص الاحتياجات والحقوق الأساسية لهم؟
1: إحنا بدنا نحكي لهم إنه إحنا في أول شيء بدنا نبشرهم إنه إحنا شغالين قدما في خطة واضحة لتنمية الاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الرقمي الفلسطيني إحنا بنطلع عليه مش كرقمنة، مش كاقتصاد رقمي وحيد، هو سبيل الاستقلال الفلسطيني. ليش؟ لأنه هو الطريق للاقتصاد الوطني. إحنا زي ما حكينا معابر مسكرة، بس لما أنت تيجي تحكي في الفضاء الرقمي كل شيء مفتوح. مع مبادرات عربية فلسطينية بهذا الاتجاه، مع جدية موجودة في هذا الاتجاه، كل الفرص راح تكون إن شاء الله مفتوحة في القريب العاجل.
0: كل الشكر لك معالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني عبد الرزاق النتشي. شكرا جزيلا لوجودك.
1: شكرا للضيافة.

0: عن أهمية تبادل الخبرات بين القطاع العام والقطاع الخاص تحدث لنا في تصريحات خاصة لاقتصادكم السيد هلال محمد الخليفي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحكومة الشركات في مجموعة أريدو. نتابع.
1: لا شك أن مشاركة مجموعة أريدو في هذا المنتدى مبنية على إيمانها الراسخ بأهمية تبادل الخبرات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. المجموعة انطلاقا من خبرتها في التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا شك أنها سيضع أمامها المجال في التعامل مع مجموعة من الأسواق، وبالتالي مشاركتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ أكثر من عام الآن ووصلنا إلى هذا لهذه المرحلة في وضع الوثيقة، فنرى أنها مرحلة مهمة جدا. وكما ترى اليوم مشاركة مجموعة من الدول العربية ومجموعة من الوزراء، وعلى هذا المستوى لا شك ينبع من إيمانهم أيضا بأهمية تبادل الخبرات في لوضع أنظمة تشريعية تصب في مصلحة الشركاء.
0: وفي تصريحات لاقتصادكم أشار جواد عباسي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجموعة الدولية لشبكات الهاتف المحمول، أشار إلى أهمية السيادة الرقمية والاستثمار في مراكز البيانات في المنطقة العربية.
2: حديثنا اليوم يتحدث عن أهم شيء كان دور الاتصالات الخلوية في أنها تكون ركن أساسي من الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، وبالتالي البناء بالذكاء الاصطناعي على يعني التطورات اللي راح تصير فيه من ناحية السيادة الرقمية ومن ناحية وجود ديتا سنترز وقدرة تحليلية كمبيوت باور في المنطقة العربية لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستفيد منها نفس القطاعات الاقتصادية المختلفة في العالم العربي.
0: إذا كان البرجر نفسه تقريبا يباع في عشرات الدول، لماذا يساوي 9 دولارات في بلد ودولارين فقط في بلد آخر؟ مؤشر بيج ماك الذي أطلقته إيكونومست منذ 40 عاما قصته أهم بكثير من سعر ساندويش، وفكرته أن يحول مفهوم تعادل القوة الشرائية المعقد إلى سؤال بسيط، وهو هل الدولار يشتري الأشياء نفسها في كل بلد؟ أحدث قراءات المؤشر تكشف عن اتساع الفجوات لأوسع نطاق منذ منتصف التسعينات استنادا إلى سعر الوجبة في أمريكا والبالغ أكثر من 6 دولارات. سويسرا في الصدارة كأغلى وجبة بيج ماك بسعر 9 دولارات، ما يعني أن الفرنك السويسري مقوم بأعلى من قيمته بنسبة 45%. على الجهة المقابلة نفس الوجبة البيج ماك في إندونيسيا هي الأرخص في العالم، سعرها 2 دولار فقط، مما يعني أن العملة الإندونيسية مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 62%. لكن سعر البرجر يتأثر بالأجور، بالإيجارات، بالضرائب، بأسعار اللحوم والطاقة وسلاسل الإمداد، لذلك المؤشر يؤشر إلى اختلال أكثر منه حكما نهائيا على سعر الصرف. بعد قليل مشاهدينا نأخذكم إلى جولة مع أسعار السندات العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية وأسعار الذهب خصوصاً.

0: إذا واقع الأسواق اليوم تحدثنا عنه ضيفتنا المحللة الأسواق المالية في سي اف اي سارة الياسري. أهلا بك معنا سارة. كثير عم نسمع هذه الأيام عن ارتفاع عوائد السندات. بداية، ما هي عوائد السندات؟
1: مساء الخير وشكرا للإستضافة لليوم. هلأ السندات هي فعليا وسيلة لحتى اليوم الحكومة تكون عم تقترض أموال. فبالنسبة اليوم للمستثمر على سبيل المثال، لو بده يكون عم يشتري السند بسعر $1000 على سبيل المثال، اليوم الحكومة عم تعطيه عائد 3 أو 4% كريتيرن على المبلغ اللي تم الاستثمار فيه. فبهاي الوسيلة بتكون الحكومة فعليا عم تقترض الأموال من خلال المستثمرين. فاليوم المستثمر بيكون حتى يكون عم بتشجع ويكون فعليا عم بيستثمر هذا المبلغ او $1000 على سبيل المثال، بده يكون في عنا ريتيرن او عائد عالي حتى يكون في عنده تشجيع لحتى يكون عم بيستثمر فعليا بالسندات. فبالنسبه للمستثمر هو فعليا اللي بيكون المستفيد الاكبر لانه هو اللي عم بياخذ العائد. بس اذا بدنا نيجي نشوفها من ناحيه الحكومات، كل ما يكون عم بيرتفع العائد هو تكلفه او انه دين جديد على الحكومه، لانه اليوم فعليا الاسعار عم ترتفع. بالنسبة للأسواق المالية، بالنسبة للسندات، كل ما يكون عنا عم بيرتفع العائد بتكون الأسعار اليوم أو عم تضغط ارتفاع العوائد عم بيضغط على الأسواق، لأنه اليوم أنت فعليا وين بتستثمري؟ عن بأصول عم تعطيكي عوائد مرتفعة ولا أصول بتحمل درجة عالية من المخاطر أو أصول ما بتكون عم بتدر عائد؟ فالمستثمر هو خلينا نحكي المستفيد الأكبر من السندات. الحكومة بتقدر تكون عم تستفيد أنها عم تاخذ أموال، ولكن بالوقت الحالي مع ارتفاع العوائد عم تدفع عوائد جدا مرتفعة، عم توصل ل 5% تقريبا.
0: هذا الارتفاع الكبير اللي عم نشهده بالعوائد يؤشر إذن إلى قلة الموثوقية وإلى حالة عدم يقين وعدم ثقة بالاقتصاد العالمي. ما الذي يجري؟ ما الذي يدفع المستثمر يعني الانسحاب وبالتالي الحكومات الى رفع العوائد؟
1: بالتاكيد يعني بالوقت الحالي في مخاطر اقتصاديه جدا كبيره اللي عم بتخلي اليوم المستثمر عم يصير في عندنا موجه بيع جدا كبيره على السندات، لانه اليوم انا ليه بدي افوت استثمر بالسندات اذا في عندي مخاطر من ارتفاع التضخم، مخاطر من تباطؤ اقتصادي عالمي، مخاطر من ديون مرتفعه؟ لانه اليوم لما نحكي عند العوائد عند هاي النسب هي نسب جدا مرتفعه وهي تكلفه اضافيه على الحكومات. فبالنسبه اليوم للمستثمر حتى فعليا اليوم يكون عم بيحط امواله بالسندات بده يكون في عنده تشجيع من خلال العوائد المرتفعه. طبعا اهم العوامل الاساسيه اللي عم بتؤدي لارتفاع هاي العوائد، اول شيء نحن عم نرجع نشوف تصعيد للتوترات الجيوسياسيه، الامر اللي عم بيخلينا نرجع نشوف برميل النفط عم بيتداول بالقرب من ال $97، يعني عندنا ارتفاع من بدايه السنه تقريبا ب 60%. فارتفاع النفط عم بينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم عالميا. صحيح. فكيف اليوم البنوك المركزيه بدها تسيطر على هذا التضخم؟ من خلال رفع اسعار الفائده او التشديد بالسياسه النقديه. طب اليوم الاقتصاد العالمي قد بيتحمل؟
0: يعني لحظه بس لنطلع بخلاصه مما قلتيه حتى هذه اللحظه، كل ارتفاع بسعر النفط عم بقابله ارتفاع باسعار الفائده.
1: بالتاكيد، لانه نحن اليوم كيف البنوك المركزيه بدها تتعامل مع التضخم؟ كيف بدها تسحب السيوله من الاسواق؟ بدها تكون فعليا يا اما عم بتثبت اسعار الفائده عند اسعار مرتفعه او حتى عم ترفع سعر الفائده. بس نحن قد ايه لنا عند اسعار فائده مرتفعه؟ يعني عندنا سنين تقريبا. صحيح. من وقت جائحه كورونا نحن عند اسعار فائده مرتفعه، قد ايه الاقتصاد العالمي؟
0: طب شو تاثير ذلك على مديونيه الدول؟ لانه بالفعل كما ذكرتي عم ترتفع منذ سنوات وعم بتضل مضطرة الحكومات إلى رفع أكثر.
1: يعني هي هاي أكبر المخاطر اللي فعليا اليوم اللي عم بتكون السبب الرئيسي لارتفاع عوائد السندات، لأنه نحن اليوم عم نشوف عندنا عجز مالي جدا كبير، عندنا ديون مرتفعة بالنسبة لليابان، بالنسبة للولايات المتحدة وباقي الدول الرئيسية الكبرى. فكل ما بنكون عم نرفع بالعوائد كل ما هي هاي تكلفة إضافية اليوم، فعندنا عم بتصير عندنا توقعات برفع الدين العالمي. فعشان هيك اليوم عم نرجع نشوف ارتفاع بعوائد السندات، عم نشوف في عندنا مخاطر اليوم. فبدنا نشوف قد ايه اليوم العوائد فعليا رح تاثر على الاسواق، لانه نحن عم نشوف من بدايه تقريبا من 3 أو 4 أسابيع عم نشوف مزيد من الضغط على الاسواق، عم نشوف ارتفاع بالعوائد، الذهب عم يتاثر بشكل سلبي. فاليوم تاثير العوائد هو يعتبر خطير خاصه بالولايات المتحده. اذا نحن تجاوزنا مستوى ال 5.3% لا ممكن يكون عم بشكل خطر اساسي على الولايات المتحده. عشان هيك صار في عندنا تدخل من قبل شهر تقريبا، صار في عندنا تدخل من وزارة الخزانة الأمريكية للسيطرة على العوائد المرتفعة.
0: طيب ذكرت الذهب، بعدنا يعني نزول تدريجي للذهب؟
1: يعني الذهب عم نلاحظ انه فعليا هو تخلى عن ال 4400، هي اول اشاره كانت سلبيه، عم نرجع نشوف ارتفاع للدولار الامريكي، عم نرجع نشوف ارتفاع لعوائد السندات، ونحن مقبلين على اجتماع للبنك المركزي الامريكي خلال هاي السنه، بعد ما كانت التوقعات تشير لعدم رفع اسعار الفائده بشهر سبتمبر، بعد احدث البيانات الاقتصاديه وبعد ما شدد كيفن وورش على انه اليوم التضخم فعليا عم بشكل مشكله اساسيه على الاقتصاد، رجعت الاسواق عم تعمل اعاده تسعير للسياسه النقديه، في عنا توقعات تقريبا وصلت ل 60% برفع اسعار الفائده بشهر سبتمبر، فالدولار عم بيكون عم بيستفيد من توقعات رفع اسعار الفائده، وهذا اهم سبب اليوم هو اللي عم بيضغط على اسعار الذهب، عم نلاحظ انه فعليا تخلينا عن مستويات ال 4400، بعدنا عم نتداول على المدى القصير ضمن الاتجاه الهابط، بس في نقطه بدنا نركز عليها، نحن اليوم لما بنكون عم نحكي عن اسعار الذهب بنشوفها على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل بعد هالعوامل الاساسيه اللي دعمت اسعار الذهب ووصلته لمستويات قياسيه هي اليوم لا تزال موجوده، يعني ما صار في عندنا اليوم عليها اي تغيير، بعد في عندنا مشتريات من البنوك المركزيه، بعد في عندنا مخاطر من تباطؤ اقتصادي عالمي، فكل هاي الامور هي لصالح الذهب، ولكن على المدى القصير ارتفاع الدولار، توقعات تغيير السياسه النقديه وارتفاع عوائد السندات عم تضغط على اسعار الذهب، ولكن ما بنقدر نحكي انه فعليا دخلنا بسلبيه جدا كبيره للاسعار، نتوقع بالمرحله الحاليه استقرار، بدنا نشوف كيف الذهب رح يتعامل مع
0: ارتفاع عوائد السندات تاثيرها على النفط، على الذهب، على سياسات الحكومات وربما اجتماع ايضا احتياطي الفدرالي، ولكن كيف تؤثر على حياه الناس اليوميه؟
1: يعني هاي طبعا من اهم الامور، لانه نحن كل ما بنشوف انه فعليا عم بيصير في عندنا ارتفاع بالعوائد، اليوم بيصير في عندنا تشجيع بالاستثمار بهاي السندات، يعني نحن اليوم كانت العوائد عند 4%، اليوم صارت عند 5%، فانا اليوم بدي احط اموالي بالاسهم على سبيل المثال، ولا بالبنوك، ولا فعليا بالسندات، فالارتفاع العوائد عم بشجع الناس بالوقت الحالي بالاستثمار، ولكن في نقطة كثير مهمة انه طول ما نحن عم نرتفع بمعدلات التضخم عم بينعكس بشكل سلبي على الأسر، عم بيصير في عنا موجة ارتفاع بالأسعار، فبالتالي متوقع نكون عم نشهد تباطؤ اقتصادي عالمي، لما نحكي عن تباطؤ يعني عم نحكي عن تسريح للوظائف، عم نحكي عن موجة ارتفاع أسعار جديدة عالميا، فنعم ممكن نكون مقبلين على تباطؤ اقتصادي، ممكن نكون مقبلين على ركود اقتصادي طالما ظلت العوائد مرتفعة وظلت المخاطر اللي عم بتأدي لارتفاع العوائد مستمرة بالوقت الحالي.
0: كيف نتحضر من خلال استثماراتنا يعني هذا السيناريو التضخم الكبير القادم؟
1: يعني نحن لما نيجي نحكي تضخم يعني نحن عم نحكي عن تآكل القوة الشرائية، يعني اليوم الدولار اليوم ما بيقدر، زي ما تفضلتي حضرتك قبل شوي بالنشرة، الدولار اليوم ما عم بيقدر يجيب لي فعليا نفس المنتجات أو السلع اللي كان عم بيجيب لي إياها بالفترات السابقة، فعم بيصير في عنا تآكل بالقوة الشرائية، فاليوم تنويع المحفظة الاستثمارية من أهم الامور اللي ممكن اليوم المستثمر يكون عم ما نكون عم نركز على اصل واحد، فتنويع المحفظه هو اهم ادوات اداره المخاطر بالوقت الحالي.
0: شكرا كثير لك ساره الياسري محلله اسواق المال في سي اف اي، شكرا.
1: شكرا.
0: وصلنا معكم مشاهدينا الى نهايه حلقه اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعه والى اللقاء.

0: كل أنحاء العالم. نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
8: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
11: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
10: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
12: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
10: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير. تطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الأمريكي إلى 18 والجرحى إلى أكثر من 100، وواشنطن تلوح بعقوبات جديدة ضد طهران، وترامب يقول إن الحملة العسكرية الحالية لن تستمر طويلا. شهيدان في هجوم لجيش الاحتلال والمستوطنين على قرية المغير شمالية رام الله، والاعتداءات تتواصل في بلدات عدة بالضفة الغربية. ثلاثة شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ودير البلح، ونتنياهو يقول إن جيشه لن ينسحب من قطاع غزة.